0: نعمل عليها بيت شعر يقول فيها: وإن رفت الأشواق في قلب شاعر ترنم في توق الدوات مدادها، ونرفع رايات البلاد إلى الذرى سواعدنا أسبابها وعمادها.
1: والمسرحي،
0: المسرح راه جزء من سلاح، كيف ما سلاحنا تو الوقت الحاضر الصورة اللي قاعدين نصدرها في وسائل الإعلام.
1: والحكواتي،
0: في بدايتي لقيت صعوبة باش يقبلوا مني المونولوج، فاني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
1: صالح السويعي المرزوقي، ولد المرزيق، ولد الصحراء.
0: الصحراء كالعروس الجميلة لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء.
1: الموسوعة،
0: ألا حاجة باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات، يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات.
1: الفنان الشامل، يعشق الجمال والألوان.
0: النغمة هو الحرف، الحرف عملت به لون، الحرف عملت به فضاء، الحرف عملت به شكل، فالحرف هو البناء، الهيكل للوحة كامل.
1: محطات في مسيرة الفنان الشامل صالح السويعي المرزوقي.
0: كل يوم رأس العام وكل حد كيف حفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل.
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
3: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
1: محطات من المرازيق قديما، دوز الجميلة عروس الصحراء، جمعنا لقاء، والحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بهذا اللقاء عبر موجات إذاعة المنستير. محطات طبعا في هذا المساء يرافقنا فيها مبدع، نجم نقوله هو فنان شامل، نجم نقوله متعدد المواهب والاختصاصات، هو المسرحي، هو النحات، هو الفنان التشكيلي، هو الحكواتي. صالح السويعي المرزوقي، مرحبا بك ابن دوز، نرحب بك على موجات إذاعة المنستير.
0: أهلا بك وأهلا بالمستير وأهلا بمستمعي إذاعة المستير، مرحبا بكم في دوز، لأن إذاعة من الإذاعات اللي نقدرها ونحبها، وكانت لقاءات مع الحبيب جغام من كان موجود في الثمانينات، في أواخر الثمانينات، ووقتها كان نشارك معه في عدة مناسبات. إذاعة المستير عندي لها برشة ذكرى وبرشة حنين.
1: واحنا باش نعيشوا معاك الذكريات، ذكريات صالح السويعي طبعا، ذكريات كبيره برشا. كي نقولوا صالح السويعي يقولك موسوعه ثقافيه، كي نقولوا صالح السويعي نقولوا ما شاء الله، معناها مسيره فنيه زاخره، نقولوا عنده صيت عربي وعالمي، مثقف جريء، اثر المشهد الثقافي في تونس، اسس دار الفنون في دوز، المسرحي بالاساس، قام بتصميم اعمال فرجويه ضخمه، اول من أدخل مسرح الومنشو خلال السبعينات، قدم عروض كبيرة برشا وناجحة في هذا المجال، أنتج برامج إذاعية، مشاركات هامة في المسرح، في السينما وفي التلفزة، فن الحكاية وعشق مع فن الحكاية. هيت خلنا نبدأ من المحطة الأولى.
0: أهلا وسهلا. في الحقيقة هو فن الحكاية هو جزء من من من ورشة مفتوحة وواسعة ومتعددة الأركان، استجابة إلى سؤال أنا بحبيت نقوله بكري، استجابة إلى سؤال أنا سألت لنفسي وقاعد نجاوب عليه في كل لحظة، سألت لنفسي من عام 75 تو الوقت الحاضر، ها وله 45 عام ما يقارب أو أكثر من 45 عام. السؤال هذا: كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منها؟ فتعددت الأجوبة بأعمال فنية، مشيت للنحت وحاولت أن نجاوب نلقاه غير كافي، مشيت للمسرح الكبير ونلقاه غير كافي، مشيت للرسم عن طريق الخط وتطويع الخط إلى تشكيل، إلى بناء اللوحة، إلى لون اللوحة، إلى حركية في اللوحة من خلال الخط، ولقيت غير كافي. فمشيت للحكاية، الحكاية نلقاها، الحكاية خاصة القصيرة تلقاها مكنوزة مليانة ملمة، وكأنها الكاريكاتير متاع ناجي العلي، وكأنها الكاريكاتير متاع اللي تختزل كل الأشياء في خط. فالحكاية متاعنا متاع الحكواتي أن تحكي حكاية فيها اختزال ليكاد يكون لتاريخ تونس الكل بعض ساعات، وبعض ساعات لمواقف متاع عائلة كاملة، وبعض ساعات لمشاعر اللي ممكن يضحك معها بجسمها بداخلها بدنيتها، والآخر يبكي معها لأنها مؤثرة وإلى غير ذلك. فني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
1: بما أنك الذاكرة الحية طبعا، خلينا نبدأ من الخطوات الأولى، خلينا نبدأ نرجع شوية بالذاكرة، نعملوا فلاش باك معناها لمسيرتك الفنية. أكثر محطة النجم نحكيه عليها خاصة في فترة الطفولة، في فترة الصبا، في فترة غرامك بالفنون هذه الكل، شو نجم نعرفوا عليها أكثر؟
0: وقتها في عام 59-60 عمري برسك 10 سنوات، دخلت المدرسة الابتدائية وقتها غير يدخل مثالش حتى عمره 15 عام، المهم أنه يزمع يدخل أي. ودخلت المدرسة وطلب منا المعلم باش نرسمه في أثناء العام. رسمت عقرب بنت البيئة، ويظهر فينا رسمتها بحب كبير، وخذيت عليها جائزة بكو أعواد وبكو صلصال، وكانت بكو أعواد وبكو صلصال وكأنها تابلت تو الوقت الحاضر. شكون عنده صلصال في الوقت هذاك عام 60؟ شكون عنده أعواد ملونة عام 60؟ لأن وقت الناس الكل تعد بالفول والحمص، فاني وليت نعد بالألوان بالأعواد الملونة. فكانت هذاك التشجيع الأول، وانطلقت في مغامرة في أني نقلد في كل تصويرة، نقلدها ناخذ صورة ونقلدها، ناخذ تخطيط ونقلدها، ناخذ خط عربي ونقلدها، وتغرس الغرام. وليت أن كل عام، حتى أن منهم عام دبلت، أعطاني والدي طريحة قال لي لأنك أنت ما رسمتش هذاك علاش ما نجحتش. وعندما عودت القصة هذه بعد عندما مشيت نقرأ البرة ونقرأ فيها، نقرأ في الفنون التشكيلية في الجامعة، ونحكي للأستاذ متاعي كيفاش والدي كان هو اللي يلز فيه باش نرسم، قال لي بوك استعمل معك البيداغوجيا البلي مودرن، أحدث بيداغوجيا يعني طبقها عليك بدون ما يدري. وانطلقت الرحلة في الرسم، حتى أن بعد السنة الثانوي انطلقت إلى باريس ودخلت الجامعة.
1: يعني الخطوات الأولى مع الرسم، موهبتك مع الرسم.
0: مع الرسم فقط،
1: قبل فن الحكاية وقبل كل شيء وقبل المسرح.
0: الفنون التشكيلية أنا
1: التشكيلية. وانت عندك الأستاذية
0: في الفنون التشكيلية والمسرح.
1: نعم. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية
0: المحطة الثانية أن بعد ما دخلت غادي في الغربة، دخلت مع مجموعة من المثقفين يعملوا في المسرح، دخلت معهم بعفوية بشجاعة بحب للتعبير عن ذاتي عن دنيتي إلى غير ذلك، لأن وقتها أساذة وعيين، أساذة يدافع على عليك أنت في خصوصيتك أكثر ما أنت تدافع عليها. عندنا أستاذ اسمه جوال كرمراك قال لنا أنتم التوانسة ما تعرفوش، تعرفوش إلا بول كلي 1914-1914، مشى للقيروان والحمامات ونقل الزرابي متاع النساء البدويات وجعل منها الفن التجريدي. فراهي أمك راهي النسوين البدويات هم اللي عملوا الفن التجريدي، راهو مش بول كلي كان ناقل، راهو بيكاسو، راهو نقل هكا الضربة متاع الفاس على الخشب متاع النحوت ومتاع ليماسك متاع أفريقيا. إذن الرسام الحقيقي هو هكا الأفريقي، النجار الأفريقي، راهو بيكاسو نقل وكا هو. فأنتم أهل أفريقيا والشمال الأفريقي راكم أنتم الفنانين، جيبونا الفنون من عندكم. وروح بي الأستاذ مورالمو يعني معنويا، روح بي إلى تونس باش نهز منها أحلام ونترجمها غادي وقت. علاش؟ لأن احنا اندمجنا في أن نعمل الفن التجريدي واللبستري ومش عارف شنو والسريالية والتكعيبي وكذا. قال لا لا، ما تبع حد، تبع روحك، انغمس في روحك. ومن ثمك كان التساؤل اللي حكيت لك عليه من بكري، كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منه. وانطلقت في رحلة العمر وني نحاول أن نستنبط من ذاكرتي، نستنبط من ما عندي، نستنبط من هذه التربة الطيبة إيش نجم نعمل. واش نجم نقدم في احسن الحالات.
1: وهذايا ما شاركت به يظهر لي هذايا لهنا وحنا في المتحف نتاعك باكوره اعمالك، فما لوحات معناها من 1988
0: اي 8 لا ثم عندي ما اقدم عندي من السبعينات، من اواخر الستينات بدايه السبعينات
1: موجوده لهنا.
0: لا موجودة. لا هذوما مش موجودين، هذه موجوده لهنا كان بدايه من 80 90.
1: نعم. المرحلة اللي بعدها
0: أن مع الفرقة المسرحية المسرح العربي بالهجرة وجدتهم أنهم ناس يهوموا على من ينتمي إلى جذور تونسية. فهمني؟
1: أنت في الرسم مش مجيبك للمسرح الساعة
0: شيء واحد.
1: اي على خاطر غرامك كيفاش تربط
0: معك؟ لا تربط لي، انا لقيت روحي بالسليقه يعني هكذا لقيت روحي اني نعمل في المسرح بدون ما ندري. ممكن تمسكي بهاللهجه، تمسكي بهالهيه، تمسكي بهذاك خلى الاخرين يختاروني باش نكون في المكان هذا في المسرح بدون استئذان الى غير ذلك. لكن المسرح والرسم والشاشه هو شيء واحد، شيء واحد اسباس اوبجي لوميير، يعني هو واحد بركة. اللي يعرف يرسم هذا كان نجم يحطه على الركح. اللي يعرف يرسم هك الإضاءة والموضوع والفضاء ينجم يحطه على على على شاشة. هو سينما ومسرح وفنون تشكيلية هو شيء واحد.
1: اي نعم. تو هذا يقولوا احنا اول دخولك الى مجال المسرح من بعد
0: اللي تاثرت عندما عملنا عده اعمال فنيه ولقيت ان فما امكانيه ان الانسان يعمل مسرح الفردي، وخاصه اني عملت بعض تجارب مع تياتر الاكواريوم في باريس وشفت فنانين اخرين كيما كولوش كيما جيبيدوس كيما بعض الوحدين يعملوا في المسرح الفردي، ولكن المسرح الفردي ان هم عندهم طعمه خاصه، عندهم لون خاص نتاعهم هم. فحاولت اني مش نقلد اما نحكي في حكايات من موروثنا اللي ينجموا يكونوا فاك الشكل هذاك بدون تجاوز الاخلاق وبدون تجاوز في حدود. ايوه. وكانت رحله جميله.
1: اول صعودك للركح وقتاش كان؟
0: اول صعودي للركح كنت مع الفرقه المسرحيه، كان نهار 15 جوان 1975 في المهرجان الدولي للمسرح العالمي في مدينه نانسي، وكان وقتها جاك لونغ اللي حاليا مدير معهد العالم الإسلامي أو العالم العربي عفوا في باريس كان هو مدير المهرجان، واستقبلنا استقبال خرق للعادة وكان لطيف جدا ومثقف. المثقف يدافع على ثقافة من يعيش في فرنسا وأبناء فرنسا، حتى هو يقول أن أي قاعة من قاعات السينما راهي عندها نفس الاعتبار لقصر فرساي، فأي فنان موجود على المكان هو جزء من ثقافة فرنسا.
1: نعم. تو انطلاقتك الكل بديت معناها من الخارج من باريس.
0: من باريس. من باريس. أي نعم.
1: هزيت تونس معك؟
0: طبعا
1: هزيت
0: معي تونس. فعندما ثم منهم مرة امرأة قالت لي نحس بالرائحة تونس يعني لو بارفان دو بيبل تونيزيان. فهمتني؟ يعني وين قدمت بمهجتي بأشيائي، حتى أن عام 83 مشيت قدمت المونولوج هذا في ليبيا. قعدت نستنى في مدة لأن عندي برنامج متاع السينما كان مفروض باش يصير إلا ما صارش. في الانتظار قلت لهم خليني نعرض مسرحية. قل لي كيف مسرحية وحدك؟ قلت لهم وحدي. ما تجيش. لا قلت لهم يجي. وعرضت العرض الأول وعرضت العرض الثاني، وكنت نوع من النكتة كيفاش واحد داي نمشي نتفرج عليه، خلنا نمشي نعملوه كراكوز يعني يحبوا. فثم واحد عنده شكل معين
1: من الطرائف
0: اي واحد عنده شكل معين في اخر الجمهور من غادي وني نحكي نادي واك يا ميمه وخلتني علاش خلتيني يا ميمه وينك يا ميمه؟ قال لي هو امك في طرهونه. ضحكت الناس الكل. قلت له اي نعم امي في طرهونه، في مراكش، في بغداد، في القروان، في تونس، في بنغازي، في لغتك، في اثرك، في دينتك في جرتك في عالمك، وتغير المشهد ونظرت وقفت الناس كله تصفيق، وبعدها فتت وقعدوا يستنتوا بالكلمة بالكلمة بالتفصيل حتى كملت المسرحية. فيما بعد جاني واحد مسؤول قال لي وين تحب تعرض في الجماهيرية تفضل، وهزوني حتى البنغازي، مشيت عرض في بنغازي وعرض في كل مكان. فكان ساعة ساعة تلقي مفتاح باش نجمي تدخلي بيه وتوري انت منش جاي كراكوز، جاي ندافع على ثقافة، جاي ندافع على وجود، على دنيتنا، على أشيانا. رانا مناش فلكلور، رانا مناش مجرد فيني ناسك تحب جاي نحب نضحكك، لا جاي نحب نناقشك، جاي نقترح لك في فكرة باش تدافع بها على روحك.
1: هذه بداية الجرأة، خاطر المعروف بالجريء، وأكثر المواضيع اللي اتطرقت لها المواضيع المسكوت عنها يعني مش بالساهل في الوقت هذاك، يعني وقت حساس، وقت معناها فيها الكلمة بحسابها.
3: محطات من مسيرة مبدع.
1: يعني أنت أول ما دخلت فن يعني نجم قلوا الوا منشوف في تونس، في تونس الوقت
0: يعني أول واحد، وبعدي ثم بن عزيزة حاول في النية عن طريق يظهر فيه شو اسمه عزدي المدني عنده مونولوج، حاول ولكن صنصروه، وحاول نص آخر ونجح فيه سيد نور الدين بن عزيزة. وبعد جت جي محمد إدريس من نعمل حي المعلم، هذوما ثلاثة. وبعد جي في النية عام 93 جي لمين النهدي باش يعمل مونولوج.
1: اي نعم، هذه توا البدايه الاولى، المحطات الاولى. المحطه اللي انت معناها اللي نجمو نحكيو عليها اكثر واللي نحتت فيك وفي ذاتك وفي شخصيتك كفن تشكيلي، كبدايتك مع المسرح مع فن المونولوج، يعني المرحله اللي بعد.
0: المرحلة اللي بعدها كانت دخلت الإذاعة بعد وفاة سي محمد المرزوقي بطلب من رياض المرزوقي باش نعمل برنامج حول الموروث النسوي، حول الأغنية البدوية عند نساء البادية. وجلت من الجنوب للشمال، وكنت كانت مدة 4-5 أشهر. البرنامج يتعدى كل نهار أحد عشية، والبرنامج هذا كان عنوانه شبرشة بين الدواوير ونبغي ملام الصبايا، اللي نتناول فيه الأغنية بكل أشكالها، الأغنية السمر، أغنية الرحيل، أغنية الهجرة، أغنية المحبة، أغنية الأغاني اللي نخصها للأطفال اللي تبنينهم باش يرقدوا باش يعني
1: الهدهدة.
0: أيوة. ثم كانت رحلة خارقة للعادة في الذاكرة هذيك، مع كامل الأسف ما كملتش للسبب الوحيد، أن طلبوا مني أن نتكلم بالتونسي،
1: يعني بالبلدي.
0: فسي عبد العزيز قاسم قال لي ماذا بينا بالتونسية ولا بالعربية الفصحى. قلت له باهي لا ما يسالش، فما بيت شعر ترى قول لي كيفاش نجم نقوله بالتونسية. قلت له خفقني جناح على دك دار الباطنة مركحة، أراه النجم نقولها بالعربية الفصحى، خفق خافق خفقني بخفة جناحه وردك ردكا جعل الجوف مسكنا له، لكن ما عندهاش نفس الذوق، ما عندهاش نفس الرنة في الأذن، لا ضروري أن نقولها بطبعها. قال لي لا، الفائدة المهمة أن بعدها بجمعة سكروا البرنامج.
1: به مع ترافتك طبعا ومع موسوعة ثقافية ما شاء الله ومع بصمتك نجم نقوله مسيرة زاخرة. خلينا نمشي ونحكي شوية على التجربة اللي دخلتها بعد المسرح، يعني تعمقت التجارب في المسرح.
0: تجارب في المسرح ما عملتش برشا، أما مشيت في المسرح آخر عام 81، حد ما جيت سموني مدير مهرجان دوز، وانا ما زلت مبتدي في الاداره، ما نفهمش
1: الصحراء،
0: مهرجان الصحراء ما نفهمش، ولي اول مره انا باش تكون عندها اداره. جيتني سميتها وقتها، والمناسبه هذيك سموا الولايه وقبل لي اصبحت ولايه بعد ما كانت معتمديه تابعه جابس، فما ثم حد ثم والي وكو ما ثمش شكون مسؤولين أخرين. فواحدي وليت قررت أن هالمهرجان هذا ترد دولي، وأعلنت عليه دولي، مهرجان دولي في دوز وكذا، دولي باستدعاء الدول المجاورة في أنه باستدعاء الناس اللي يلزمهم يكونوا.
1: حكيت الدورة الأولى معناها دوليا.
0: دوليا الدورة الأولى دوليا. أيوة المهرجان الدولي بدوز كان بداية من 81، وكانت رحلة وحلم، ولكن ما نجمش ننجز لأن الأرضية مش حاضرة، ووجود ولاية فيها صراع كبير نتاع المسؤولين شكون باش يشد وين كذا كيف كوا كون كومون في النواء إلى غير ذلك. هذوكم ناس حاجة أخرى. فلقيت روحي ما هوش واحد. حلمت بمهرجان طيلة 10 سنوات حتى 91. 91 مكنوني باش نعمل إخراج للساحة بتاع المهرجان. هذاك أول مرة. الساحة هذيك جبت شبان من جبت ما يقارب 800 شاب من المدارس والفرق الموجودة والمهاري والفروسية وكذا، وحاولت أن نجسم لوحات مختلفة لحياتنا البدوية ألا يعرضوا فيها في ساحة المهرجان، عوض أن استعراض واحد بعد واحد بعد واحد، لا خليتهم يدخلوا من عدة جهات، وخليت أن نقاش بين الشاعر والبير، فيقول الشاعر يقول للبير ترى خبر يا بير علاش رح نجعك طول ما جاش، فيخبر البير على كل من مر به من فارس من راعي من مسافر من ظالم من مظلوم من محب من معشوق من عاشق إلى غير ذلك كل، وأصبح البير هو لا يسرد حياة البادية بالطريقة متاع. فهذيك مكنتني بأن يلزمني نعرض كل ما هي ملابس، ومكنتني أن نفهم أش معناه ملابس في استعراض كبير وكيفاش ممكن نجم نعرضه. ومن ثمك أصبح الحلم، أصبح الحلم الملابس أن هي جزء من تاريخ. فالعام الثاني عملنا تونس 3000 سنة عام 92 مع رجا فرحات وغيرها إلى غير ذلك. تونس 3000 سنة فيها كل الحقب وفيها كل الملابس وفيها كل لأن ما نجموش نفرقوا ما بين المجموعة هذه والمجموعة هذه إلا من خلال الملابس، ما بين حقبة وحقبة من خلال الملابس. أيضا عرضتها في افتتاح كأس أفريقيا 94. افتتاح كأس أفريقيا 94 جبت 3480 شخص سرسان، 850 مرأة من كامل الجمهورية، وكل جهة جايبة خصوصيتها من خلال ملابس. نعطيك مثال، المهدية كل مرأة عندها ما يقارب الكيلو ذهب على صدرها، ومحروسة بالأمن، المجموعة متاعهم الكل محروسين بالأمن في حتى الوسط ستاد، حتى الوسط الملعب. هك المحاولة هذيك والفكرة هذيك خلطني أني يزيدني أكثر افتخار بتونس بهالزخرف، لأنني مسماها زخرف من تونس الأعماق ولقيتها زخرف حق.
1: من هيك قلت إذا كنت تحب تفهموا التاريخ ترجعوا لللبسة
0: ألا حاجة باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات، يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات. لأن المرأة هو المخزون الحقيقي، هو المخزون للعادات والتقاليد، هو المخزون في الملابس، هو المخزون في العلاقات الأسرية، هي الضامن الاستمرارية.
1: طبعا طبعا كما كنت تحكي قمت بتصميم أعمال فرجوية ضخمة كبيرة، من بينهم كما ذكرت كأس إفريقيا 94، أيضا والسوسوسة كان كنت حاضر فيه. لو كان نحكي ونرجع شوية بالذكريات،
0: والسوسوسة بعد افتتاح كأس إفريقيا ندونا للاستشارة وعطيت رأي، ما اكتفوش عامها العام اللي بعدها نداني السيد الوزير قال لي باش تمشي لسوسة باش تفهموا على إخراج المهرجان. قلت لها واش نحتاج؟
1: هذه سنة
0: 95. أي 95 فمني مشيت لسوسة، قابلت السيد الوالي قلت لها الطلبات متاعي، طلبات متاعي أن نجيبه من بعض ولايات قليل من الفرق اللي نحتاجوه، والبقية من نجم يكون كان جيش ومدارس أمنية. وأعطونا الجيش والمدارس الأمنية كيف ما عملنا في افتتاح كأس أفريقيا، ولبسناهم ملابس تقليدية، ملابس تاريخية وتقليدية، وأنا موجودين برشا منهم في الصور. كان انتصار كبير برشا، سوسة عبر العصور، بصوت جمال الصليعي في انه هو يوصف في سوسة في الفترة الرومانية، في سوسة الفتوحات الإسلامية، في سوسة ويحيى ابن عمر صاحب كتاب السوق، سوسة في النضال، سوسة كسوق وتجاري، سوسة كالعاصمة الثانية في كل الفترات. بعد المهدية كانت هي الثانية، بعد القيروان كانت هي الثانية، بعد كرتاج كانت هي الثانية، وبعد تونس كانت هي الثانية. فسوسة دائما المحطة الثانية، حبينا نعطيها القيمة متاعها لأنها جزء منا، هي جزء من كل واحد تونسي، ماهيش ملك شخص. كان فيها حاجة كبيرة برشا. في الأخر قلت الجمال الصليعي كيفاش أن اللوحة الأخرى كيفاش كيما هذا التاريخ نسرد فيه، كيف ما الفترة شو اسمها الفاطمية، بعدها جوت الدولة الصنهاجية، وبعد جت جو كل تسلسل بتاع التاريخ. انت باباك خلالك نخلة، وانت باش تخلي النخلة هذيك تخلى لها الهاشم ولدك. قال ايه، قلت له هذه هي الرسالة حاجتنا به. وكان مبدع، قال خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق. وكانت هذيك من أجمل ما سمعت منه، لأن رسم لي الأشياء اللي حاجتي بها اللي ما نجمش نرسمها. فهمني؟ والحاجة الخارقة العادة أن عندما تلقي الآخر مكمل لك، تلقي شخص أن يكمل لك المشاعر اللي عندك، يحب الآخر يساهمك بها ويعطيك منها، يعطيك الزاد الكافي.
1: بيت صالح، الشخصيات اللي خلت بصمة في مسيرة وفي شخصية صالح السويعي المرزوقي.
0: شخصيات كثيرة، ممكن
1: أبرزهم اللي بقاو في الذاكرة واللي متنحوش من ذكرتك واللي ديما يعيشوا معاك معناه في ذكرياتك.
0: أمي هي المدرسة الأولى. منين نصمم في الصور متاع افتتاح كأس أفريقيا، وعمل حدايا مسجلة تمشي، لكن نرقد الخمسة متاع الصباح تبقى حدايا طيب التاي، تقول لي راك باش تنجح المرة هذه، راك باش تنجح. ما عنديش عمل لأن نبداه ما تكونش هي اللي نستشيرها الأول، هاني راني باش نمشي.
1: الإيمان مؤمنة بيك، مؤمنة بكل ما تفعله، بكل ما
0: نتصور أنا مؤمنة بي أكثر من أني مؤمن بروحي. وهذاك علاش أني أشتم رائحتها ونشرجي القوة بتاعي منها، ناخذ قوتي منها. هي
1: مهم جدا للإنسان كي يلقى شكون مؤمن به، معناها هذين نجم يقولوا احنا اولى خطوات النجاح في الحياه.
0: الحاجه الثانيه هو الحمد لله انا لقيت زوجه في اني ممكن تبعت امي، فهذا اللي تشوفيه لهنا يعني يكاد يكون من جهدها هي وجهد الاولاد.
1: قلت لي هذه المديره، هي المديره،
0: هي المديره،
1: هي المديره،
0: هي المديره.
1: ربي يفضلكم لبعضكم.
0: معنا الله فيك، بارك الله فيك.
1: ليه الانطلاقة معناها نحسك محظوظة هيك ولا ليه؟
0: لبس الحمد لله، لبس الحمد لله.
1: حبك وإيمانك بالوطن وحبك أنك تخلي بصمة طبعا لهذا الوطن انطلاقا معناها من دوز، من المرزيق، من تراث كبير، من الصحراء، يعني كل ما فيك منحوت منها هيك ولا
0: يعني نحاول لكن شوفي، ما هو بكل ما قرأنا الماضي فهمنا الحاضر وسطرنا المستقبل. فنحاول أن ما يكونش مجبود برشا للماضي، ماذا بيا يكون رجلي على الأرض بعنق مشرب إلى المستقبل البعيد البعيد.
1: قبل نمشي ولل بما أنك نحات زيدة وعندك منحوتات ما يشهد بها طبعا مدينة تدوز، نحسك كتلة من الأحلام، يعني فوضى من الأحلام. شنو اللي تحقق وشنو اللي بقى وشنو اللي ما زال؟
0: الأحلام هذه زي واحد عنده رصيد من فلوس فنزويلا وما عندهش بنك وين يصرفها.
1: صحيح ولا صحيح؟
0: يعني يبدأ عندك كدس من الأحلام وما عندكش وين تصرفها، لأن
1: هذا مش منتوى، هذا مش بدايتك.
0: أي لأن ممكن الآخر مش غير قادر باش يفهم.
1: لا.
0: غير قادر. وقتاش يبدأ يفهم؟ بعد ما تنزي، بعد ما أنجزت الخابية هذيك، صار والله حق، والله باهية. بعد ما أنجزت المفتاح هذا منها، كيف تقول ليش أنت المفتاح نحاول نقرأ لهم نحكي لهم. المفتاح راهي الصحراء كالعروس الجميلة، لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء. فهمتني؟ اي. فيعني كل مره انه يلزم يذكر الناس شنو ايش يحب يقصد، وين يحب يقصد، ليش هذيك الى غير ذلك.
1: قداش من منحوته نلقاها في دوز؟
0: أربع
1: منحوتات. أي. اكيد الى جانب المفتاح كل منحوته عندها دلالتها.
0: اي. عندي النحت الاول اللي عملته هو للشهداء.
1: الشهداء
0: هو خط عربي ثلاث ابعاد فيه كلمه تونس، مادة عروقها على صخرة مكتوب عليها 91 اسم للشهداء. أي. عد الميداني بن صالح الله يرحمه جاء يزار هك المكان هذاك وقال الحمد لله الحرف العربي وقف باسقا مرتويا بدم الشهداء ليزهر من فوق بالرايه التونسية. ما نجمتش نقولها قدام، ما نعرفش نقولها بالكلام. قرأه لي الأستاذ الميداني بن صالح الله يرحمه، قرأ لي المنحوتة متاعي باش نجمت نقولها تو، بقى قدامنا. حاس روحي أن عامل هكاك في الشكل هذاك، لكن ما نجمش نقولها بكلام. هذاك علاش أن حاشي بالآخر أن يترجمني. جمال الصليعي نعمل عليها بيت شعر يقول فيها: وإن رفت الأشواق في قلب شاعر ترنم في توق الدوات مدادها، ونرفع رايات البلاد إلى الذرى، سواعدنا أسبابها وعمادها.
1: الله حاجة حلوة برشا، معناها ديما اللوجو شكون يترجم وراك. إذا كان في المنحوتات هذا بالنسبة للرسم، بالنسبة لرسوماتك يعني.
0: بالنسبة لرسوماتي أترك المجال إلى المتلقي. الرسومات هي كما العطر، أما عندك الحاسة تشم ولا ما همش؟
1: ولا ما همش.
0: ما تنجميش تعطيني فرق ما بين ريحة التفاح وريحة البرتقال بالكلمة؟ تنجميش تعطيني؟ لا. إذا هكاك اللوحات.
1: لكن عندك، قاعدين نشوف فيك عندك علاقة كبيرة برشا بالخط.
0: هي الخط استعملته كما قلت لك من بكري، أن كل ما هو موروث نأخذ منه عنصر. الموروث هذاك موروث مثلا في الإيقاع في الطبلة. الطبلة هذيك النجم نعمل بها عرض كامل، كان الطبلة فقط. هنا استعملت النغمة هو الحرف، الحرف عملت به لون كما في هذه اللوحة، الحرف عملت به فضاء، الحرف عملت به شكل، الحرف عملت به البناء هذا الكل. فالحرف هو البناء، الحرف هو الهيكل للوحة كامل.
1: هذه تو احنا مشينا شويه للفن، مشينا شويه كما قلنا للمسرح، نرجع شويه للمسرح. ما تسيلش يظهر لي عندك مشاركات مع احمد السنوسي مع كبارات.
0: طبعا انا في بدايتي مع احمد السنوسي في عام 75. بدايتي مع احمد السنوسي، وبعد جت لحقتنا ايلان كازاراس ورجاء بن فرج ومجموعة كبيرة في من توفيق جيجي ومجموعة أخرى، وكانت حاجة كبيرة. بعد ما خرجت منهم اخترت أن نكون وحدي. من وقتها إلى الآن فوق أكثر من 40 عام نخدم ديما وحدي. جيت فيها أكثر حرية، لأن أكثر حرية شنو باش نتحمل مسؤوليتي سواء كاملة وما نتعبش غيري في جرتي.
1: وهذا اخترت زاد فن الحكواتي.
0: وهذاك علاش اخترت فن الحكواتي؟ لأنه يتجاوز الممنوع بشكل من الأشكال، يتجاوز الممنوع.
1: نعم.
0: الممنوع شنو يعني؟ أنا كانوا قدام يسجنك في رخصة، يسجنك في تأشيرة، يسجنك في كذا. سيدي لا تأشيرة لا حد شيء، أنا نعمل في حكاية وخلاص، أنا نعمل في حكاوتي.
1: لقيت روحك أكثر.
0: آه طبعا
1: لميت. أنا نحسك لميت كل الفنون في فن الحكاية هكا ولا لا؟ يعني قريتها قريبة روحك شوية،
0: قريبة قريبة لي، قريبة برشا، قريبة برشا. أي
1: نعم.
0: وثم أنا ممكن ياسر، ممكن ياسر من الموروث متاعنا وجزء من تاريخنا وجزء من، وخاصة أنا مشيت الأردن وعرضت في الأردن الحكاية، نلقى
1: فهمونا باللهجة متاعنا.
0: فهمونا طبعا طبعا. أنا مبكري باش نحكي لك على من مشيت ليبيا وبعد تعديت لسوريا. في سوريا ثم سي أسعد فضة حضر لي في طرابلس وأنا نعرض، عرض علي قال لي باش تجي غادي باش تجي لسوريا، قلت له انا جاي، قال لي تعدل لي لان باش نبرمجك. وعرضت في مسرح القباني ومسرح العمال زوز عروض في سوريا. هذا 84 84 وكانت رحله جميله، رحله خرق العاده. وتوانسه ثمك قالوا بالله ماذا بينا لكن اللهجه نتاعك المره الجايه تو تعرض ماذا بينا تكون قريبه للعربيه ولا قريبه للسوريه. يعني قام واحد عراقي قال لهم لا خلوه يعرض هكذا، أنا هني فاهم عليه، أنا في العراق وفاهم عليه، خليك بدوي، خليك بدوي فأنت هكذا أجمل، فهمتني؟ الآخر دافع علي أني خليك بدوي، وولد البلاد يقول لك لا ماذا بي لك أنت نجم تغير، زي مستعرين بأن نكون إحنا طبيعيين. أنا وجد راحتي ولي في هذا الشكل، سواء في باريس ولا هنا ولا في تونس ولا في أي مكان.
1: شنو اللي تبدل في الثقافة وفي المشهد الثقافي في تونس وأنت الملم وأنت الموسوعة وأنت الذاكرة؟
0: تمنينا لو كان العمل الثقافي كان أكثر حضور في المدارس، لأن الناس اللي عملوا المسرح المدرسي والمسرح الجامعي هم الأساتذة تو الوقت الحاضر، هم اللي قايمين بالمسارح حاليا. زعما من هنا المدة أخرى ما زلنا باش نلقوا ناس باش يقومونا بالمسرح كيف ما كنا قايمين به قدام. ثم جيل ضايع، نحتاجوا للجيل آخر واعي لما معنى المسرح، ما معنى المسرح وشي. المسرح راهو جزء من السلاح، كيف ما سلاحنا تو الوقت الحاضر الصورة اللي قاعدين نصدرها في وسائل الإعلام. صورة تبني، صورة تهدم، صورة تعمر، صورة تخلي، صورة تجرح، صورة تقتل. واحد عندما يشد سكينة ويذبح زيد الزيادي هو مجرم في حق شخص، أما واحد عندما يعمل إخراج متاع فيلم على جهة من الجهات يعني نجم يعدمها الجهة هذيك كما نجم يبنها بناء صحيح. علاش الأوروبيين ولا غير الغرب بكله كذاش يدفع في مليارات باش يعمل فيلم باش يغير وجهة نظر الصورة؟ احنا نبنوا في الصورة سواء كان في المسرح وإلا في المهرجان وإلا في السينما وإلا في أي وإلا في النحوت وإلا غير ذلك، ولا في شبيه كاريكاتير في السياد قلبة الدنيا. خلينا نكون واعيين للصورة هذه، كيفاش نحضر جيل يعرف يتصرف مع الصورة هذه، مع الصورة وترجمتها وكيفاش وتسويقها وإنجازها، سواء كان على الرقح على الشاشة على ساحة كبيرة في مهرجان في كذا. صورة هامة، عندنا ما عندناش وعي كافي بقيمة الصورة.
3: محطات من مسيرة مبدع،
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
1: كنت باش تحكي لي على عيد الجمل، هكا قعدت في الذاكرة متاعي وانت تحكي من قبيلة على عيد الجمل، مهم جدا. خلينا السادة المستمعين يستمتعوا معنا معناها لوك نرجع شوية.
0: الفرنسيس عندما جاوا لهنا لتونس جابوا مجموعة كبيرة من الخبراء وباش يقروا الأرض هذه إيش فيها من خيرات. واحد من الخبراء اسمه فيليب توما جيل شيرة القفصة، واكتشف أن ثم تربة كحلة حللها يلقاها فصفات ومن ثمك بدأوا في استغلال الفوسفات في الجهة هذيك. في الجهة متاعنا هذه هنا يلقوا أثار قديمة وهو خط اللماس الروماني. خط اللماس الروماني اللي يمتد من تبسة حتى الحدود الطرابلسية. خط اللماس الروماني هذا كان سبب متاع تعمير الجهة، كان سبب متاع وجود الآبار والفسقيات والسدود الرومانية لتعمير الأرض. كان سبب في بناء كثير من المدن، منها تيريست ميليني اللي هي تلمين. تلمين اللي افتحها سيدي عقبة بن نافع عام 50 هجري، عام 50 هجري، وانطلق بها بجيش كبير ياسر باش يبني القيرواء. فكانت مدينة كبيرة برشا، وكانوا مدن كبار. عندما جو للجهة هذه يلقوا خط الماس ويلقوا هكا

وأصبح الأغنياء متاع الجهة متاع المرزيق يتباهوا بما يكسب من ناقة. يكسب مثلا تقابل 500 ناقة يجيبهم 500 ناقة. وكانت الجائزة الأولى لأحسن قطيع ثمن متاع 3 نياق، واللي يجي الأول في الكورس يعطوه ثمن 3 جمال، ولا الأحسن في حل يعطوه كذا، وأحسن ناقة تحلب أكثر يعطوها كذا، وأحسن حوار سمحك كذا يعطوه كذا. فكان شريان المودة ما بين المستعمر وهؤلاء البدو باش يستقروا باش يستنسوا بهم باش ما يأخذوا ودهم ويظهر فيهم أن نجحوا لدرجة كبيرة. بقت حتى العام 40 41، بعد 41 بعد 42 بدأت الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية انقطعت التظاهرة، أي التظاهرة حبست ورجعت عام 46 أو 47. شكون كان قايم بالتظاهرة قدام؟ كانوا قايمين بها الأثرياء. الأثرياء هذوكم ذرهم أصبحوا هم الفلاقة، أصبحوا هم الثوار، أصبحوا، لأن كان ثورة ناس عندهم ملاكة، فيهم اللي يملك بالألف ناقة، فهمتي؟ فيهم اللي يعني فيهم اللي عنده 7 صراح اللي يرجعوا له على النجع، 7 صراح كل سارح عنده 500 نعجة، فهمتي؟ مش شوية يعني، حاجة كبيرة برشا. أصبحوا فلاقة الناس هذوكم، وأصبحوا مطرودين، أصبح رزقهم مطرود أيضا، مبيوع في بيوتهم، في أهلهم، في أرقابهم، في رزقهم، في كل شيء. عندما رجع المهرجان رجع بسلطة متاع قومية. الجيش الفرنساوي أو القومية أو الميليتير فرنسي هم اللي ولوا يعملوا في التظاهرة متاع عيد الجمل، وينتسب لكل واحد يحب يقرب العيد للناس هذوك، ولوا يخدموا كل شيء برضا المقيم العام والمسؤول العسكري والقريب للمنصة، ولوا كل شيء يعرضوا فيه للمنصة حتى الـ 54.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: علاقتك بالصحراء علاقة نعرفه احنا الصحراء الكبرى تبدأ من دوز هيك ولا تنطلق من دوز؟
2: الصحراء ساعوي نخرج البرة مع الأصدقاء على الكثبان الرملية وفي أماكن وين ما ثم لا عرس الضوء ولا تليفون يمشي توا ولا كمان أما توا 20 عام التالي كان ما ثمش تليفونات في الصحراء. أنا عندك كان قبة السماء والكثبان الرملية دايرة بيك من أربع جهات، فتلقى روحك كما قال لي واحد فرنساوي قال لي نلقى روحي قريب من حاجة من قوة فوق مني من فوق. فهك المكان هذاك تلقى روحك تنطلقي في في في في هستيريا من الكلام، تلقى روحك تتكلمي وحدك تغني ترقصي تتمتعي تتنفسي تاخذي الهواء الكامل، تلقى راحة كبيرة. ونفهم علاش برشا طب فرنسيس يجيبوا المرضى متاعهم للصحراء ويبقوا فيهم بالشهر، ثم طب يجيبوا المرضى متاعهم تلقى خمسة ستة يلقوا الراحة النفسية ويلقى السلام سلام يعني حاجة أخرى. ونحسد الفرنسيس تون يتمتعوا بصحرانا بدون ما يجوا يا أولاد عمي وأهلي وماليا من مستير ولا من سوسة ولا من بنزرت يتمتعوا كما يتمتعوا الفرنسيس. ونتمنى هذا يصير.
1: به أسس دار الفنون في دوس.
2: تأسيسي لدار الفنون أن كان عندي رغبة بتجسيم محفل من لوحاتي، فعملت هالمحفل هذا.

0: المحفل هذا، أن اللوحة لوحة واحدة غير كافية باش تترجم لي شيء لاني حاجت به. ما تنجم تكون أنها صحيحة كان أنها بمجموعة اللوحات الأخرى. هو محفل، هو محفل متاع لوحات مش معرض، لأن لك أنا معرض كان هذا كل لوحة نعطيها الفضاء متاعها وحدها. مشكة ولا لا؟ أنت تمشي للمعارض وتشوفي. أنا ما عملتش كاك، أنا عملت محفل متاع لوحات، أن ثم بعد ساعات 5 سنتي ما بين اللوحة واللوحة. فماذا بي لو نزيد نعبي مرة أخرى حتى لوطة، لكن نظرا لأن الفضاء أيضا تستعمل فيه بنتي للأطفال باش يعملوا هك الحركات الرياضية الجسمانية وفي الحركات الرياضية يعني بصفة عامة، فما خليت لمدت اللوحات اللي ممكن النجم يكونوا لوطة.
1: الحقيقة جميل وفضاء ياسر رائع، معناها فني بامتياز، فيه الألوان، فيه فن الخط، فيه فن الحكاية زيادة، حتى معناها نلقاه كل شيء، كل الفنون موجودة. إلى أي مدى نجم نقولوا صلاح السويعي حقق أحلامه أو جزء من أحلامه؟
0: جزء، لأن مازال عندي حلم آخر لكن نوصل باش ننجز يكون هذيك التوب
1: اللي هو
0: مازلت ما أنجزتش.
1: فكرت فيه هو كفكرة موجودة؟
0: مش غير فكرة، تعيشها.
1: عايشها أصلا؟
0: عايشها.
1: ما نجموش تخبي علينا زعمة؟
0: لا مش نخبي، لأن هو أن فضاء كبير وين نجم نعرض فيه أسبوعيا عرض فرجوي كبير، فيه الخيل وفيه المهر وفيه كذا وفيه كذا، أميني فيستيفال مثال يعني كلمة ماهيش هي، لكن عرض فرجوي إلا كيما الكوريدا في إسبانيا، ولا كيما العروض المسرحية في اليونان. هو عرض أسبوعي في فضاء، عندي الفضاء متاعي فني موجود الأرض، وما زال ما عنديش الفضاء باش نبنيه فضاء وين نعرض، مش عارف، نعرض الفترة الرومانية في الجهة، نعرض الفترة التاريخية معينة في الجهة حسب الطلب وحسب الرغبة وحسب الواحد. لأن التجربة هذه قمت بها عام 86-87، عملت أميني في فيستيفال على ساحة المهرجان وتعدى مرتين في الجمعة، وكانوا يجوا السواح يتفرجوا يشربوا كاستاي ويمشوا على أرواحهم، فهمني؟ فكانت فرجة نحتاجوا أن نعمل فرجة كما هكا، ما هيش مرة في السنة. الهدف متاعها ترويض الناس اللي يحبوا يصونوا الاقتدارات الفنية متاعهم، هذه الأولى. ثانية أن جلب أكثر سياحة لتمكين برشا شباب من الخدمة. ثالثا أن صيانة الفرجة ما هوش الفرجة اللي إضحاك الآخر، إحنا لا نضحك الآخر، إحنا نفتخر بما نحن عليه. أنا مفتخر بصمرتي، مفتخر بلهجتي، مفتخر بذاتي، بدنيتي، بأهلي، بأمالية، مفتخر بتربتي، مفتخر بأمي، بأختي، بزوجتي، بنتي، مفتخر بها اللي بأمها لي، ومفتخر بيك مدام، فهمتي؟ فنحب نعبر على الافتخار هذاك بعدة أشكال.
1: دوز بلاد الفنون، بلاد مفتوحة طبعا مشاعة على محيطها، قاعدين نشوفه ما شاء الله، خاصة معناها في الفترة هذه يعني فاتحة أبوابها للسياح، للسياحة الداخلية، مجموعة من الأنشطة، من المهرجانات، من مهرجان دوز للصحراء، من مهرجان الفن الرابع لفرقة بلدية دوز للتمثيل، وهي أعرق من أعرق الفرق المسرحية، كما نلقاوها زاد بلاد الأصالة، بلاد التراث، بلاد الشعر الشعبي، يعني هالباقة الفنية لدوز
0: غير كافي، لأن نحتاج
1: كنت أكثر. متوقع باش تقول لي أكثر
0: من هيك. لا يلزم أكثر من هيك، وبعض ساعات أن نكدسوهم الكل في نفس الفترة، زي وكأن نحتاج وكان كلهم المهرجانات الكل لازم يكونوا في شهر نوفمبر. لا، علاش ما يكونش في فيفري؟ علاش ما يكونش في مارس؟ علاش ما يكونش في جوان؟ علاش ما يكونش في أوت؟ فهمتي؟ هي كل السنة، كل يوم رأس العام، وكل حد كيف يحفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل. راهو ممكن أن كل جمعة هو يمثل مهرجان. أنا الكورونا هي اللي حبستني مدة السنتين هذوما، أما أمنيتي أن كل جمعة باش يكون ثم نشاط هنا في بداية إن شاء الله من الشهر القادم، كل جمعة باش يكون ثم نشاط في دار صالح للفنون إن شاء الله. إذا كان مش الأطفال هو باش يكون الكل، وخاصة حاليا نحضر في حاجة اسمها يا صافية الحليب. يا صافية الحليب هي جمعت 120 صورة للعزايز الكبار، النساء الكبار المتوفيات، أمي وخالتي وعمتي وكذا وجيراني وكذا إلى غير ذلك. وهو عن طريق الصورة هذيك جسر بيني وبين الأسرة، وكل واحد منهم هذه أمي وهذه أمي وهذه أمي وهذه أمي، في كل طية من طيات الوجوه متاع الأمهات هذوما نلقى وجه أمي، فنقول له أنت ولد أمي، أنت دمي، أنت اللي ترفع همي، أنت أخويا ولد أمي. فمحتاج النادي، محتاج نفرح، نحتاج نجسم أفراحي أني ومن يشبه لي، أني ومن يقرب لي، أني وكل الناس اللي يحلموا كيفي. نحب نترحم على الرحم اللي أعطاني الرمح باش ندافع به على روحي في هذا الزمن الأغبر.
2: محطات
3: محطات
2: محطات من مسيرة مبدع.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها وإيمانا منا كذلك بقيمة المدرسين دائما في تربية الأجيال، بالطبيعة دائما نستضيف أحد هؤلاء للإنصات إليه بالطبيعة من خلال استضافته باش نحاوروهم ونستفيد من التجارب متاعهم، خاصة باش يكون عبرة لرجال التعليم في هذا الوقت. كلمة رجال التعليم بالطبيعة كي نقولوا رجال التعليم تعني يعني كل من هاو نسمعت بدأت تسمعوا في الصوت، يعني كل من امتهن هذه المهنة النبيلة سواء كان من نساء أو رجال. واليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحدى هؤلاء وهي امرأة فاضلة، ولأنه النسوة الحقيقة عددهم مش كبير ياسر اللي قاعدين يستضيفوا فيهم في البرنامج، وأنا قلت يعني سعيد باستضافة إحداهن السيدة زهرة الديماسي مدرسة متقاعدة باش تكون ضيفتنا في هذا الموعد الجديد من قم للمعلم. سيدة زهرة الديماسي مرحبا بك معنا في هذا الموعد.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ لكم أنا
1: معنا تقديم عام في
2: تقديم
1: البداية.
2: عام. اسمي زهرة ديماسي، زهرة بنت علي ديماسي، معلمة متقاعدة منذ سنة 2002.
1: بارك الله.
2: والحمد لله.
1: شباب على الدوام. بارك الله.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. مزاج القلب حي.
1: لا القلب حي وتبارك الله حتى الحمد لله وربي يعطيك الصحة والعافية والحيوية والنشاط.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: باهي أنت مدرسة، ولأنه في الوقت ذاك يعني في وقت التي كنت تدرس ما كانش العدد كبير ياسر في تلك الفترة متاع المدرسات من الإناث. بطبيعة خلنا نبدأ من البداية، المسيرة متاعك السيدة زهرة الديماسي. دخلت تقرأ بطبيعة، وقتاش بالضبط وكيفاش أنت أصيل تخسر هلال بطبيعة؟
2: أنا أصيل تخسر هلال.
1: باي. كيفاش بدأت البداية؟ كيفاش دخلت تقرأ؟ يعني كيفاش الوالد اللي دخلك لل
2: دخلت نقرأ؟ عمري كما الناس كلك عمري 6 سنوات، كنت والحمد لله متميزة دايما في دراستي، عملت 6 سنين ابتدائي.
1: قبل ساعة يعني كيفاش الوالد يعني فكر باش يدخلك تقرأ؟ خاطر تعرف الفترة ذيك متاعك انت الأمر مش متاح للناس كل،
2: بدأت تتحل شوية، ما فماش حتى بدأت أبرك شوية دخلنا معناها عادي جدا.
1: تفكرش عن قدية تقريب دخلت تقرأ؟ تفكرش قد قدك؟
2: لا هوتون تفكروا عادني نيون كارونسات زيدة بستة سنين سنكونتروا
1: دخلت قبل الاستقلال يعني
2: قبل سنكونتروا
1: قبل الاستقلال شوية
2: في الحماية وقتها
1: هيك علاش قلت لك انتم
2: لا في الحماية
1: وين بالضبط؟
2: قريت في قصر هلال في مدرسة تارسفر وكنت في دراستي زي متميزة، وكان في الوقت هذاك ما فماش رفاهية بتاع توا، ما فماش التيار الكهربائي في كل بقعة، إنه كنت نقوم من 5 بتاع الصباح نحط الميدة قدامي ونشعل الجازة ونتوكل على الله حذر في دروسي.
1: بارك الله. والإمكانيات العائلية ما أنا مش
2: إمكانيات عائلية جد ومتوسطة جد ومتوسطة
1: كيف الناس كل
2: كيف الناس كل أهل في الوقت هذا كشكون فما 3 ولا 4 عائلات متميزين والبقية طبقة وسط طبقة كادحة.
1: ناس كل تشتغل
2: وناس كل تشتغل وناس كل معناها تجيب ما لازمها الكلية والحمد لله، وقريت وأحسن قراية
1: الحمد لله بتبي أحسن قراية. عام 53 بدأت الدراسة في ظروف قلت نوعا ما صعبة و
2: متوسطة ما هي صعبة
1: لأنه في مسك كان قرار التيار كهربائي مش كل شيء متاح فمش كنت خل معك يقرأ من العائلة وقتها ولا وحدك فمش واحد من اخواتك
2: اني انا الوقت الحاضرين قيدومه العائله
1: قيدومه
2: العائله وقت دخلت اني وقت مازال ما حد ما تخلي يقرا اني الخوية توا تحتي اني اصغر مني ب10 سنين يعني كل 10 سنين هاك ملي لقيتهم اني ديجا
1: واضح فهمتك. به بديت في مدرسة الطار صفر قلت لك أيوة. في قصر هلال عملت قداش من عام وقتها؟
2: ست سنين إيه بالتعليم القديم ست سنين.
1: تعليم شهادة وسيزيام ولا سيزيام فقط؟
2: خذيت سيزيام.
1: سيزيام
2: وشهادة جيتي ريفيزي خاطر عملت أكثر من غلطين ولا شنو في الإملة وقتها في الديكتي. خذيتها العام الجاي.
1: تنجم تلحقوهم بعد.
2: تنجم لحق لحقتها من بعد في البريمير اني
1: سيزيام سيغاندي. اغلب المواد بالفرنسيه كان تقريبا كان الدراسه نص والانشاء كانت تصور وحاجات كل شيء بالفرنسيه الحساب وال
2: يظهر لي وقت الحساب
1: بالفرنسيه لان لحقت لي بالفرنسيه
2: شتانا بين وقتها وتوا برها الرسمي
1: به خذيت سيزيام اي
2: مشيت نقرا في الفرع فرع الحاج علي سوا هو مدرسه وعمل منها جانب ثانوي قريت 3 سنين فيها
1: مدرسة الحاجة اللي سوكي كانت وقتها فما يعني فرع
2: عامين للثانوي
1: أيوة.
2: 3 سنين قريتهم كنت 3 سنين زادة كنت متميزة
1: بارك الله
2: بعد التالي جيت توجيه خذيت التعليم
1: هذا توا خلينا نقولوا في الاستقلال فترة الاستقلال خلنا الاستقلال خلينا
2: سيد
1: بالضبط أيوة
2: أخذت التعليم تنقلت المسير كملت هنا في الليسي بتاع سلم فرشيو
1: أيوة
2: من فما 3 سنين زال وقتنا
1: معهد بورقيبة للفتيات
2: إيه أكيد 3 سنين هكومة العام الخامس نعديو البروباتوا المرحلة الأولى عديتها وكنت من المتميزات
1: بارك الله
2: والعام الثاني عديت فانديتيت ونجحت
1: وقتها معنا يعني جهات ترشيح
2: جهات ترشيحي فانديتيد سيكوندير نورمال
1: نورمال
2: فانديتيد سيكوندير نورمال ونجحت وقتها وقتاش هذا الكلام هذايا سيتي 30 جوا طلعت ريزلتا 30 جوا
1: 30 جوا ما تعرفش العام
2: لا نعرف كونك سيتي 67
1: 30 جوا 67
2: اي
1: 67 بارك الله بديدا
2: تتصور نجحت لي 30 جوان لي 10 جوي جاتني التسميه
1: مو وقتها ايش عندك وقتها
2: مو
1: العدد مش كبير ياسر
2: وقتها ايش عندك
1: فعلا
2: جاتني التسميه
1: وزيد انت امراه في الفتره هذيك وفتاه متخرجه وقتها
2: يمكن عدعيتوا لي سموني العام الاول هذايا التكميلي العام وقتها كنا نقرا ونقري في ليكول نورمال في تونس
1: هذاك عام يعني ستاج عام
2: ستاج صحيح
1: قبل ما نوصل تربص او جايين سيده زهره قبل ذلك ولا حبيت نحكي على الظروف اللي كنتوا بالمبيت بتبيع في
2: كنا بالمبيت
1: فرشي وبالمنسيه هو مش معهد فرشي هو معهد المعهد الفن المعهد فتيات بالمنسير معهد بورقيبة قبل مو خاطر كان في شعاب فما طويل وفما الترشيح وما الى ذلك كان فما انضباط الحقيقه يقال انه فما انضباط
2: كل انضباط كل اللي يمشيوا بالصف من يسيل المبيت خاطر مش فين من نقرا وين نبيتوا نمشيو بالصف وشكون يطلع للصف ولا شكون يتعنت ولا شكون
1: والمنديل طبليه لازم وكل شيء
2: ولا امورك مريقله تقعد في الفراش حد ما تبرد الدنيا تلقى الفراشيه فوق الفرش
1: توني كوريكت امور منظمه فماش الانضباط وهذاك لا ممكن تربيتوا عليهم
2: هذاك هو صناع الرجال
1: بالضبط صناع الرجال والنسوه يعني يقول الرجال بشكل عام
2: رجال بصفة عامة صنع لي كادر وصنع الرجال وصنع
1: بعد السيدة زهرة يعني قلت لي كي توجهت تحصلت على الشهادة وتعينت وكل شيء عام تربص في تونس هذا كلاسم
2: لازم وبعدها كملنا زادة عام تربص كملته لتران تجوان لسانك جوية جاتني التسمية في سيدة
1: بل سيدة ساعة كيفاش عام تربص وين المبيت وكيفاش قضيته نحكي شوي شوي
2: عم تربص عندي ولد عمي غادي في داره ما سكنت بحذاه نمشي نقرأ ونروح بحذاه
1: اي وبتبيع وبديتوا وقتها تتحصلوا على مرتب وقتها في نفس الوقت
2: بدينا نتحصل على مرتب قول قداش مرتب
1: قداش مرتب وقتها عام 67
2: 39 دينار
1: 39 دينار لكن عندها قيمة كانت
2: 39 دينار والشهر الثالث ناخذ بريم دي روندبون اخرى 39 دينار مقسوم على 3 شهرات وبكل الشهريه هذيك كوننا ما كوننا وشينا مشينا وزهزنا وعرسنا
1: الحمد لله عام تربص هذاك بعده قلت تعينت في صياد
2: في
1: تعين الرسمي يعني
2: اي تعين الرسمي
1: وعلاش يقول قايل انت توا من قصر هلال وما بعدش لبعيد ياسر العاملول منا فما شكون يمشي للمناطق ريفية بعيدة.
2: حظ
1: حظ
2: لا حظ كنت محظوظة في الدراسة بتاعي حظ إلى أبعد مدى سواء عملت عامين في سيدة.
1: خلنا نمشي بشوي بشوي بالمرحلة بالمرحلة أيه؟ باش خاطر مازلنا الوقت راهو تحب نختزلوه ما عاد فيه.
2: لا لا لا لا أنا معاك حتى أكثر من ساعة.
1: ناخذ راحتنا ناخذ راحتنا في سويعة به. عامين في صيادة كي بشرت من الأولى ما كانتش فما رهبة ما كانتش كنت خايفة شوية كيفاش باش تقابل الكلام.
2: أنا قلت لك خذيت التعليم عن
1: قناعة
2: موهبة عن قناعة حبيت نكون معلمة ولهذا ما بقيتش حتى صعوبة.
1: إيه خطر في عام
2: التربص أما بالله هو يرعش شوية بلا مالا يرعش شوية ويجيك المرشد ويجي ويعين ويعمل
1: في عام التربص العام إيه؟ الأول تكونت تكوين شامل
2: تكون تكوين شامل كومون براندر ليليف
1: هي هذاك المهم. وكي دخلت قلت لي صيادة السنوات شنو خذيت الأقسام؟
2: دخلت السيدة خذيت سنة رابعة سنة رابعة فرنسي سنة رابعة فرنسي.
1: أنت بيلانج تقريبا؟
2: أنا بيلانجي
1: عربية فرنسية
2: عربية فرنسية قريت خذيت علاش قلت لك سنة رابعة فرنسي نذكر توا جاني المتفقد حبر ما تعينت لكاتر أكتوبر
1: في سفيسة
2: في سفيسة جي سب نذكر أني وقتها فيشتي نمرو كاتر فيشتي نمرو كاتر عملتها وقتها بنيش عن قناعة ياسر بها كيف جي المتفقد قلبتها سفيها على عليها ما تبعتش الفيشة وعملت منها ديريكسيون أخرى.
1: بلاي تخيق أنت على الفيشة باش نوضحوا للسادة المسلمين يتبعوا فينا باش يفهمونا وحيدة وحيدة الفيشة يعني الفيشة اللي تحضر فيها الدرس
2: تحضر فيها الدرس
1: كنتوا فماش مراجع ولا صعيب شوي يبدأ فماش شهادات خاصة
2: بقلة شهادات خاصة ولوش على الكتب ولوش
1: بحث كبيرة
2: المعلم يتعب أما ما نعرفش كيفاش أنا ما تعبتش أخويا يتعب ويبدا حاببها كل مهنه ما عادش
1: لا خلينا مساء ما تعبتش هذاك إيه؟ بطبيعه تحس براحه لانك تحب إيه؟ المهنه اما معناها في البحث وباش تلوج على المراجع نتاعك والمستندات وباش إيه؟ باش تحضر إيه؟ درسك مش إيه؟ هكا وبرا مش حكايه لعب
2: مش امور عشوائيه
1: مش عشوائيه تو خاطر إيه؟ كل شيء ولا جاهز تو إيه؟
2: لا تو كل شيء جاهز والحمد لله والتطبيق ما فماش كل شيء جاهز
1: ايه معناها يعني انت تو
2: الاستاذ المتفقد نهارها شكتب لي في الرابور قال لي مدام ديماسي زهرة vous n'avez pas suivi votre fiche numéro 4 et c'est tant mieux.
1: C'est tant mieux. أحسن أنك ما تبعتها.
2: أحسن أنك
1: ما أنت حذرت الفيشة
2: اللي عملتها له عملته خير.
1: حذرت الفيشة بتاعك وبتاع سير الدرس.
2: أي.
1: وخليتها.
2: ونهجت منهج آخر. فكي الدرس هكا.
1: كيف جاتك الفكرة؟
2: منيش مقتنع بها الفيشة من أول مش مقتنع بها.
1: أنا حذرتها مش.
2: حذرتها منيش على الزياسر.
1: ماكش مرتاح كي حضر
2: وقت يجي المتفقد انا قلت شنو بيني وبينه حتى نعمل اتجاهها
1: هو في الواقع راهو تسمى كي خرجت على التحضير اللي عملته تسمى ماهيش حاجه ايجابيه هي لكن انت عرفت كيفاش
2: اقلمتها رديتها خير ما كان في شيء
1: خير ما كان في شيء
2: خير ما في شيء
1: سيرت الدرس بشكل
2: صحيح راهو كل درس قابل هو عجينه الدرس شنو عجينه تدي تفورمو كما تحب انت يبا.
1: مفيد كيفاش توصل المعلومه للتلميذ
2: مفيد كيفاش توصل المعلومه مفيد ان راه ضميرك مرتاح ولا لا
1: بتبيع اهم شيء ايه سي المتفقد فك العام هذاك عامك الاول في صياده اعجب بما قدمته
2: ايه اعجب وقتاش ثاني وقتها النوت دو باز اون زيد مي المدير مش حاجه باش قطع حوايج قدام زهره قال لي اون زيد مي اون زيد مي لي 4 اكتوبر قال لي راك
1: عدد متميز
2: إيه؟ قال عدد متميز قال لي 4 اكتوبر
1: عبارة مزلنا في نتخنى
2: اي مزلنا كي يتخنى راهي هذيك عباره على 13 قلت له لا مش عباره على 13 كل اون زيد مي باش تقعد تتبع فيها المره الجايه يزيد عليها تشيشه وكاو وهذا شو صار
1: ايه تو هذا العام الاول في صياده وما عاودش تفقدك المتفقد العام الاول
2: لا ما بعد عامين
1: انت من حظك جافية ولا
2: جافية ولا مرتحني لا من حظي وانا قعدت بعد التالي
1: كملت العام تاعك في صيادة
2: عام وكملت عام اخر وبعد التالي جات الحركه لخاطر وقت مليش بصفتنا
1: بالطبيعه فما رول موم انا
2: ايوا حتسمعوني في طلبه
1: باهي المحله ما بعتش ياسر اما خلي قبل طلبه ساعه قداش فما من امراه مدرسه وقتها معك في المعهد في المدرسه
2: اربع ظهر لي
1: أربعة أنتم أربعة نساء
2: إيه إحنا أربعة نساء والبقية كل رجال
1: كل رجال عام هذا 67 في صيادة عملت عامين وتعداه الحمد لله.
2: معناها ومشيت للطلبة
1: تبولبة توا وتروح سيد انت وقتها تروح لقصر هلال ما مش مشكله
2: خاطر كيلومتر شنو
1: ما كانتش يعني صعيبه الامور
2: لا لا لا لا, لا في النقل متوفر ومش صعيب بالكل حتى انهم طلبوا مني باش نعمل لهم كل دروس محول الاميه ونقري لهم في الليل نمشي لهم القريه كل كبار وهلو مجر
1: وهذيك صارت العمليه يعني
2: صارت العمليه ايه قريت منه منها
1: ايه باهي مشيت للتبولبة مشيت للتبولبة بعد عامين جو آخر طب تبيع في تبولبة ولا حسيت بنفس نفس الشيء
2: هذا هو حاجة وحيدة لك وليت في تبولبة القريب العربي
1: كنت قريب دير في
2: راس مستلزمات المدرسة تقضي لك عن قريب العربي
1: عطوك
2: عطاني سنة ثالثة وقتها بالعربي
1: باش تعاود تحضر من جديد دروس وتبيع
2: إيه لا تحضير هكا ديما تحضير ما فيش إلا باش يعمل حاجة باهي ديما الأخرى نقاط هكا الأخرى وقت اللي بتفقد بتاعي سي علي سليمان سي علي سليمان اللي هو المندوب الجهوي
1: اسم معروف ديما
2: إيه معروف وجي وقتها من جملة وعملت له دروس ولباس وتعدى وخذيت الراجل في العام الثاني تعطوا البق
1: خذيت
2: الراجل وقتها
1: تزوجت
2: تزوجت
1: من أهل التعليم ولا
2: لا يخدم في البريد
1: اي معنا وقتها ولد بلاد معنا
2: ولد بلاد
1: تزوجت في العام
2: عام الثاني اي عام الثاني تزوجت في الاخر بالكل كاي لفان سبتمبر ولا شنو مشيت في القرية ومشيت روحت عروسة والسلام والله هو يسكن في يخدم في تونس وعنده دار كريهة في تونس قعد 18 عام في تونس
1: قبل سعد انت تو تجري بينا جريان تبارك الله عليك
2: توباني
1: وتبولبة قداش قعدت فيها
2: عمي
1: في تبولبة
2: ايه
1: وتزوجت خلالها
2: ايه
1: في العام الاخراني تزوجت
2: في العام الاخراني بعد ما كملت العام
1: نحكي على ظروف انا تلامذة وقتها خاطر تو في الرياف تبقى ظروف اصعب شويه باش يتنقلوا الامكانيات الماديه تلقى حتى
2: لا لا
1: يعني لا بقيت من الامور تلامذة منظمين
2: انا توتور دي ليكول قراب يجيوا لارواحهم وكهو ما فماش حتى صعوبه
1: امكانيات يعني بتاعهم محترمه كرتابلات ويجيو
2: كرتابلات وطابليات ووفريات
1: فما كي كونتينا وقتها ياكلوا غادي ولا لا
2: لا
1: فما الشكل
2: وقت لأني نقرأ في مدرسة طهر صفر فما الكونتينا كل صباح يعطيونا الحليب
1: اي قبل انت
2: ايه. اما في طول بلا
1: تحسنت شوي الأمور
2: اي تحسنت شوي
1: تو هذا في بداية السبعينات
2: هذا تو في بداية السبعينات لا في
1: اي عام اللي تزوجت
2: اي عام اللي تزوجت أنا 72 تزوجت
1: إيه هذا إيش حبيت نقولك بداية إيه؟ السبعينات في العام هذاك عملت عمي في تبولبة والمسيو كما يقولوا زوجك في تونس
2: في تونس
1: فشوالي تمشي مع التونس
2: مال نقل لابروشبون دي كونجوا
1: سي نورمال عادي جدا
2: إيه؟ إيه؟ عملت كيف جاء الأمور ولات رسمية
1: ترسمت أنت في تبولبة وقتها ولا مزلت
2: ترسمت قديت مطلب لابروشبون دي كونجوا وقعدنا نستنى توا خويا اني من قصر الليل ما شال تونس يا ستار يا جبار ويمشي نجي قلت لك اني مزهره يتم التسميه بتاعي نتسمى في شارع بشير صفر نمشي على سقايه من الدار للمدرسه في درج
1: قريبه للمدرسه للدار
2: قريبه المدرسه درج درج بالضبط انا نسكن في الهادي شاكر والاخرى في شارع بشير صفر
1: توا تحولت لتونس العاصمه
2: تحولت لتونس العاصمه قعدت فيها ست سنين
1: سنين وال يعني كيفاش لقيت المدرسه وقتها والتلامذه و...
2: لا باهي باهي مستوى طيب مستوى مرموق وقتها مديره مراه ناس مناح زاده ياسر
1: شنو هي الاقسام اللي خذيتها وقتها؟
2: خذيتها بصفه عامه سانكيام يعني سانكيام فرنسي اي
1: اما فرنسي ها؟
2: فرنسي نقول لك عاد فرنسي وقتها نتذكر في الاكسبريسيون كريت تلميذ السنه الخامسه نهار الاكسبريسيون كريت يكتب لك ثلاث صفحات في الاكسبريسيون ثلاث صفحات تلقى فيهم ثلاثه ولا اربع غلط
1: بارك الله يعني
2: يعني على قاعده
1: على قاعده
2: بزي
1: والخط جميل والوان
2: والخط جميل حتى كان مو جميل نقبله ولي نصلحوا له الخط اما المهم متكون عنده
1: جمل متماسكة
2: إيه
1: ولغة
2: اليوم وصلنا مش سنكماني بريمير سنكماني سيكوندير
1: أنا سنكماني سيكوندير
2: ما يكتب لك الجملة متماسكة جملة
1: في الجامعة والأخطاء حدث ولا حرج
2: إيه في الجامعة
1: اللغات عاد مشكلة
2: كبيرة
1: ولا فرنسية ولا عربية
2: إلا من رحم الله
1: إلا من رحم الله يعطيك صحة في
2: إلا من رحم الله
1: أما وقتها بالحق معناها وكيف وطولوا بالكم الحقيقة كنتوا
2: نطولوا نطولوا أنا جيت مش نصلح الإكسبريسيون كريت ناخد وقتي بالباهي خاطر التمر الكل يكتبوا لازمني نصلح الغلط الكل ولازمني ناخذ دي ريبير شنو الغلطة الشاية
1: الغلطة الشاية على أكثر
2: نصلحوها مع بعضنا وإلى غير ذلك معناها يلفو سافوار كومون براندر لي شوز
1: إي معناها يعني والحقيقة والله بالحق هذايا هذايا يعني يشهد لكم الحقيقة في الأمر هذا وكونتوا أجيال ونعرفوا
2: وأنتم
1: كل أجيال هذوكم لما بعتالي فهمتني أصبحوا من الكفاءات وما من المسؤولين الكبار في الدولة وسيروا الحقيقة البلاد خاطر بالحق خذوا معناها التعليم على قاعدة
2: خذوا بالأمور خذوا بالأمور عن جد وخي التوى القسم على الله التوى
1: خلينا اش نرجع القسم على الله سيهنا أما يعني كما قلت أنا فما دقة في الإصلاح وتصلحهم وتلام ذي ما عاش تعودوا الغلطة ذي
2: مالا مالا مالا
1: وبالرغم من أنه مستواهم يعني تسمى محترم يعني في وقتها
2: مستواهم محترم محترم وانتي يعني في الأخرة استعملنا وقتك اللي فيجورين
1: الصور
2: تحطهم في التابلو هكا مشهد مثلا صور
1: ويعبروا عليه
2: وذاك يعلف كل واحد شنو يعبر تلقى التلميذ عنده عنده ما يعطيك تو تحط له صور
1: ما يفهمهاش شنو منين تقبل
2: يفهمهاش مين
1: معناها كان حتى تلميذي يفكر يعرف كيف كل واحد يجيب لك فكره الصوره تحيله بحاجه معينه من خلال الصوره يعمل لك حوار
2: صحيح وتدخل لهم نهار تقول ما هذا المشهد هذاك باش يعملوا لي حوار ويطلعوا زوج واحد يتكلم والاخر يجاوب واحد يتكلم والاخر يجاوب
1: وكل واحد وفكرته سبحان الله
2: وكل واحد وفكرته شفت
1: إيه هذيك الحاجة المتميزة
2: باهية بل هذيك اللي علمت رجال أخويا
1: بالحق
2: احنا توا مش معناش كفاءات احنا في تونس توا حاليا عنا الكفاءات وكفاءات كبيرة ودكاترة كبار لكن حد ما يتخرج تنقض عليه دولة من دول الخارج تاخذه عنده وهو يمشي زاد قرير البال وخيرنا يمشي لغيرنا
1: معزز مكرم يمشي لغيرنا
2: يلقى ظروف
1: خيرنا يمشي لغيرنا
2: على خاطر هنا ما يلقاش ما يساعده
1: ما الظروف الملائمة مش يعني الإمكانيات صحيح كلام
2: لا تبالي باش الويه تو هون ما يلقاوي
1: صحيح لأنه حتى تودي باش الويه لكن الحقيقة حتى يعني متحصلين على شهادة البكالوريا ما المستوى الحقيقة مش كما قبل
2: متدني
1: بالحق عنده بكالوريا وما يعرفش يكتب كما قلت
2: المستوى دي. متدني وأقول لك المستوى متدني والأعداد مضروبة
1: أعداد مضروبة
2: والنتائج ماهيش
1: كوفلاج يعني يكبروا وكل دروس خصوصية اللي تزيد تعاون
2: وكل دروس الخصوصية وكل كاهل الولي اللي مشي الولي دقدق
1: دقدق ولا دقدق
2: دقدق
1: هذه العبارة الملامة
2: والتلميذ يقول هذا جناه أبي علي وما جنيته على أحد
1: هو جناه أبوه زاد في نفس الوقت جناه على روحه وجناه والجو الكل
2: جناه عليه المجتمع
1: المجتمع يعطيك صح به في تونس قلت لي سنة خامسة ودرست قداش من عام قلت لي ست سنين في المدرسة هذه
2: ايه
1: ما قيتش بعض الصعوبات
2: لا ما قيتش بكل لبس
1: وتروح للدار عادي
2: راح للدار عادي ونعمل أموري ونطيب لروحي
1: حضر دو دو دو دو دو دو
2: نعمل وقت دروسك. الناس المعلمات الكل ما يحبوش يجيوا على مرتين أنا يفيوا للدار قريبة ونقولوا أعطيني نخدم 3 سوايع في الصباح و3 سوايع في العشية
1: تحضر الفطور وتركها أموركم
2: تمشي وتجي ونفطراني وراجلي ونمشي ونجي وما راش حتى
1: فما بعض المعلمات ويقول لك على حب وقت برك باش تروح فرق مرة
2: ايه
1: انت بما انك كما قلت انت المدرسه قريبه تمشي وتجي يعني ما تلقاش
2: ايه
1: ما قيتش معناها صعوبات
2: لا ما قيتش حتى صعوبه
1: ومغرومه في نفس الوقت
2: ومغرومه هذيك هي
1: مغرومه بالتدريس
2: مغرومه بالتدريس نحب نقري
1: وتحس بيهمك الصغيرات هذوك كأنهم وليداتك هكا تحس بيهم قراب ليك
2: نجبد لك على كلمه وليداتي ديما نبدا قري فيهم عايش ولادي يزيو من حس اسمع راني نحبكم تنجحوا يا وليداتي نحبكم ترجحوا نهار تلميذ قال لي بربي مدام دونك تقول وليداتي اخي عندك هكا 35 ولد انتوما 35 ولد ولا قدرت معنا ولا 35 ولا قبل 35 كل وليداتي
1: مئات.
2: كل وليداتي نحبكم تحبوني كما نحبكم
1: والله هذا هو الاهم شيء يعني تقرب ياسر
2: نقرب للتلميذ
1: اما مع في حدود في الصرامه يعني الحقيقه بس ما يخرجوش الموضوع زاد ياسر
2: مالا
1: تعطيهم حنان وكل شيء لكن
2: تقرب للتلميذ تقرب تحسوا بالحنيه بتاعك
1: تحبوا فيه
2: تحسوا كنكم
1: بالضبط وتحبوا فيك ولي يحبك بالحق
2: يحبك بالحق انا ما نستعملش العصاب طيله مده التدريس بتاعي عمري ما شديت عصاب ما نستعملهاش نستعمل السياسه
1: تك صح ست سنين هذوما كما قلت انت توا تعداوا الحمد لله في المدرسة دي قلت لي في العاصمة، بعدها وين تحولت؟
2: بعدها خذيت طرف أرض في بن عروس وبنيت دار في بن عروس.
1: بنيتها إيه؟ والله شيء كبير.
2: بنيت دار في بن عروس.
1: أرض وبنيت دار.
2: أرض وبنيت دار في بن عروس.
1: من المرتب متاعك ومعك وزوجك بتبيع.
2: إيه وزوجي شوية وبنينا دار.
1: والله تعرف كي تقول هكاكة معناها مسهلة تبارك الله يعني. تو شكون يجي يبني دار؟
2: أنا قلت لك عندي زهر، عندي زهر. وبنيت دار في بن عروس قعدت فيها 12 عام.
1: ولد درس في بن عروس.
2: ولد درس في بن عروس، زاد بحذية الدار المدرسة.
1: بارك الله كل شيء سهل جاي.
2: كل شيء سهل. ندرس في بن عروس فما ما عطانيش ربي صغار. ما فماش صغار، عايشة واني وراجلي ما عايشة كو.
1: الحمد لله. شو
2: الحمد لله هذاك حاجة بتاع ربي، حاجة بتاع ربي. وعشنا والحمد لله.
1: وما تشاؤون إلا إن شاء الله ولعل فيه خير.
2: ولعل فيه خير. قلت لهم أني سورة الآية 47 من سورة الشورى. تقول إن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما.
1: ونعم بالله.
2: ونعم بالله. لا لا
1: لا ربي ما يعمل كلا لا لا لا الخير.
2: أنا من ناحية
1: الحمد لله.
2: ونعم بالله.
1: الحمد لله.
2: جو سوي بيان فاتاليست.
1: لا عادي جدا الحمد لله. باهي. خلينا نواصلوا مع في بن عروس برك الله 12 عام قلت لي
2: 12 عام
1: في دارك
2: في داري 12 عام في داري بنها نقلت 79 نقلت للدار ونقلت للمدرسة وكهو
1: من 79 في الدار والمدرسة
2: 79 في الدار حتى 90 79 حتى
1: هكاك يعني ايه؟ تقريبا 90 91
2: اي هكا من كل علقت فيهم
1: 12 عام
2: 12 عام
1: اي 12 عام توا يقول قائل بعتلي بتبيع نقلت.
2: بعتلي نقلت
1: لكن كنت تنجم تنقل شراء وكنت نجم تقعد في بن عروس ولا لا
2: ماني عند هوجك الحديث
1: اي مو كيف
2: إيه. انا ما عندي صغار باش يشدوني في تونس
1: في تونس
2: إيه. وزوجي بدي يمرض
1: قلت يروح
2: مرض شويه امور الصحيه ولات مش لك الكل خذي ريتريت بروبورسينال.

0: وين نقلوا؟ قلت وسائل النقل اخي ابرة ينجربوا. عندي زميلي وقتها ممكني قال لي يا زهرة نمشي معاك كاني أبايا الكاتب اللي في التفقدية الجهوية بتاع مستي حبيبي ياسر نزول المطلب ونمشي. لما بطني ومكن راجل وهزنا المطلب شافوا قال لي ربي سهل يا بنتي هذا يا مطلب صعيب ربي سهل.
1: جبتوا للتفقدية بتاع مستي
0: التفقدية بتاع مستي. قال لي قلت له نجمش قبل سعلي سليمان قال لي يا أخي أنت تعرفوا علي سليمان؟ قلت له نعرفه هذا كأبير روحي.
1: وأنت وقت هو تعرفه ما اللي هو كان مدير
0: في طلبة قلت لك كان المتفقد بتاعي هو
1: متفقد اللي في طلبة متفقد
0: ايه؟ ولا مندوب الجهوي
1: مندوب الجهوي في المستير
0: أيوة. أيوة. قلت له هذا كأبير روحي
1: ويعرفك
0: يعرفني. قال لي شنو بك الروحي؟ قلت له داني هكا كان المتفقد بتاعي وكنت أعمله في دروس لفلفك المطلب وقال لي هذا بطلبك وبرا تخلص علي سليمان.
1: سهلت المأمورية
0: دخلت أني دخلت دقيت الباب ودخلت وقال يا زهر جيت توا قال لي قداش وانا نستنى فيك. قلت له وقت لسهر ربي راه راجلي خذيت تقاعد راه هكا وهكا ياخذك المطلب ويقلب هكا ويطلب ويكتب ينظر في هذا المطلب حالا
1: حالا
0: طلعنا القوس علي سليمان كيف اللي يستنى في القمجة بتاع العروس ورا الباب. قال لي ايش قالك؟ قلت له هنا قال ينظر في هذا المطلب حالا. قال لي مبروك يا مدام غد وجه خذ تسمي.
1: ايوه
0: قلت له مشي تخذيت نقع سماني في قصر هلا
1: في قصر هلا
0: اي. قلت له نهارها قلت له اني من داش حبيب تروح ياسر راه حتى اشفال نجم عندي كهرباء ونجم نجي
1: رحت الامور
0: ما بين سيادة ولمطة ولا ما بين بحجر وسيادة ولا حاجة ميسال
1: سوق سيارة انت يا
0: نسوق سياري
1: اي تبارك الله زادي مالك كيفاش
0: مالك كيفاش نسوق من يوم ما جيتش بها خاطر ما نحبش نبعد بها لبعيد
1: لو بعيد عاد خسر لا لو مستير قريب اما ما انا
0: اما ما تلقاش حتى وين تحطها ومسين مسحومه ديما اما نسوق
1: وقتها قلت له نجم نخدم اشوفها نجم نخدم في بلاصه مدرسه اخرى
0: والله يا حاجه ما نحط كان في العاصمه
1: يعني في وسط البلاد
0: في وسط البلاد في قصر
1: في قصر لا
0: جيت منه غدوة مشي معايا اخويا ذبح هو ديماسي زهرة قال لي اختي هوك في العاصمة
1: في العاصمة
0: هزينا كل ورقة وروحنا للعاصمة مشيت للمدير بتاع المدرسة اللي تسميت فيها مدرسة الفتاة قلت له نسميت هنا قال لي لا يا مدام يعني كامل ومعلميني كاملين وموري مريقرة كيفاش تسميت هنا؟
1: هذا المدير قال لك كيفاش انت تسميت لنا وانا عدد المعلمين منظم
0: منظم
1: في وسط العام انت ولا في بداية
0: لا
1: العام؟
0: لا في أول العام
1: في أول العام
0: ايه؟ قال لي منظمين ما عنديش نقص
1: حضرت بكل... معناها الجدول واموري منظمة
0: اموري منظمة قلت له هذه التسمية اخوي
1: ما مش نحطوني
0: شوف انت وين تحطوني؟ قال لي تعرف اني نحطوك شدي القسم هذا هو قيت وشد قسم مادام وصلت للتفقدية في ساعة وجيت في قصر الليل وقتها مشي للتفقدية قالوا له تسمعت غادي نحى فلانة الفلانية وحتى هي
1: وعلاش فلانة الفلانية تنحات هذه؟
0: على خاطرش هي وقتها بهاش مترسبة
1: الأولوية للمترسة
0: الأولوية للمترسة ومن تلم نعرف
1: ملوية وية وية وية شنو صار لها حولوها البلاصة
0: هي حولوها كانت السيدة وقتها هي أصلي سيدية يمكن ولا
1: يعني مش مشكلة
0: يعني مش مشكلة معناها
1: بس ما كونوش سبب
0: هذا هي الكارير بتاعي خي
1: يعني في قصر هلال بديت كما قلت لي عام كملت
0: عام 90
1: عام 90 حتى للتقاعد وانت في قصر هلال
0: حتى للتقاعد وانت في قصر هلال
1: وظروف ولدت طيبة عاد
0: لا ظروف ولدت لا
1: وش عملت في المنزل بتاع بناروس دار بتاع بناروس
0: بعتها وروحت شريت بيها دار في البلاد ما عنديش عند ميزانيه كامله تعرف الدار بتاع بن عنوس كلفت لي ما كليه وما ب 3 مليون
1: وقتها
0: سال دو بان امورها مريقله وكل شيء 3 مليون بعتها ب 50
1: برك الله مو الوقت اللي يتبدل وتزيد القيمه وكل شيء
0: بعتها ب 50 شريت دار اكبر من الدار هذيك
1: في قصر هلال
0: في قصر هلال ب 45 وكملت حسنتها ب 5 ملايين وتمينا وتحولنا
1: الحمد لله
0: الزهرة تحولت ومين
1: معنا الحمد لله يعني فماش صعوبات كبيره ياسر لا الحمد
0: لا
1: لله
0: لا بالمره
1: الحمد لله ما هذا من فضل ربي
0: هذا من فضل ربي
1: اي وبعتلي كي ولدت في بلادك توا تقري في قصر هلال قيتش احراج يعني من الاولياء وباشين جايين ويعرفوك في بلادك تقري والبعض من عائلتك
0: والبعض تقري والتوى يرحموني على والدين والدايا والتوى معناها حبوني الناس الكل كي والحمد لله وتو نعرف الناس الكل قلت بكيف الواحد وانا معروف انا اشرب النار على العالم
1: بطبيعه
0: وكو والحمد لله
1: لا معناها وما معناك التدخلات يقول لك مثلا تزيدوا العدد وهذا ما نعرف شنو
0: لا لا لا هكي بنقول لهم اني هذيك ما نخدمش بها بالكل لا
1: كيفاش كنت تتصرف بالحق تو مع

0: ترى بالحق كل ذي حق حقه.
1: يعني معناها تتصرف يعني تعطي الحق وما فماش المعاملات الخاصة وماش
0: نعطيه الحق
1: وهذا ولد مسؤول وهذا
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا. أنا يخدم
1: تقولي فيه الكلام هذا معناها مش خاطر مش واحد كيفاش يقولوا ساعات يتكلم من غير ما يشعر يقول لك لا ما قمت بالواجب لا هذا حقيقة
0: قريت ولد المعتمد قريت ولد المعتمد وقت لجيل أمر وصل باش نشكي به البوه مش شكيت به البوه ولد المعتمد قال لي بارك الله فيك يا حاجة وربي يكثر من أمثالك. قلت شو ما عملي تصويرتك تحته وهو يهدد في الكلام ذا راهو هوا بابا معتمدي يعمليكم هوا بابا معتمدي يديريكم هوا يبعثكم البوليسية. قال لي بهك الحلوف قال لي هيك يعمل. قلت له هيك يعمل هوا جيت علمتك.
1: ايه باي معناه يعني قد ناس كل كيف كيف على قدم مساواة
0: ناس كل كيف كيف الحمد لله.
1: والكما قلت لي انت قبل يعني مكشك لي صعيبة ياسر في
0: المعتم ده مش صعيبة
1: حبب التلامذة في
0: إن شاء الله كنت محبوبة ونحب التلامذة
1: سيدتي سيدتي
0: سيدتي سيدتي أنك فقدت
1: اللي تفقدت
0: يا حسرة من كنا قبل المعلم يوفر التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا
1: وهذا يعني عنوان البرنامج بتاعنا احنا هذه الغاية من البرنامج
0: معاتش يا أخي معاتش دماج معاتش ندرى كيفاش بشي خار الرومان.
1: من وقتاش انت ترى أنه الحقيقة بدأ يتبدل شوية التعليم في بلادنا وتتغير الأمور؟
0: أنا عام الأخرى الثانية عام 2002
1: أي.
0: وقتها بدأ التعليم يقضى علي.
1: علاش عام الأخرى الثانية بالذات؟
0: وقت الأخرى الثانية كثر الطرق وكثر الواحد ومرة تكستيبر ومرة ندرسوم ومرة ندرسوم وكثرة
1: كل مرة يجربوا
0: كل مرة يجربوا ولا التجربة أني وين أني نقري وبعد أني حتى بأربع سنين وبخمس سنين زملائي اللي في عمري أني يخدموا بالطريقة القديمة هكي بالطريقة
1: مشكلة ذيك التو يخدموا طرق وماتير يلقى أساليب جديدة كيفاش ما يستعملهمش
0: إيه؟
1: وكي تفقدوا المتفقد فاش تعمل يقولوا مشكلة كبيرة راهو
0: مشكلة مشكلة يجب يتعقل ما بين هذا وهذا. أما أخويا ما تكونوا رجال كان بالطرق القديمة.
1: ترى أنت الرجوع للتاريخ القديمة في التدريس يعني التاريخ القديمة خلينا نوضحه أكثر وندخل أكثر في الأمور التقنية يعني إيش معناتها التاريخ القديمة تقول أنت؟
0: حبوا في اللغة بتاعه في اللغة تلميذ فارغ تلميذ ما عندهش حتى مستوى حبوا في اللغة فعوض اللي تبعثوا النادي السباحة والنادي الموسيقى والنادي الواحد أعطيه الكتب يطالع ينمي لغته
1: مطالعة ترى المطالعة مهمة
0: المطالعة مهمة جدا لا هذيك في تنمية اللغة مطالعة مهمة جدا عربية ولا فرنسية
1: صحيح
0: إيه
1: فماش لا فماش أساليب يعني معتمدة يعني شنو معناتها ما نقوله فما قال كانوا يبدأوا بالعملية اللي يقول لك يبدأ بالحرف وما تالي الجملة وما تالي يكونوا فقرات ولا تبع تالي جلوبال
0: ما هل كنت الدنيا كان القراءة الشاملة
1: الشاملة هذه هي حبيته
0: لا وصلت لك حتى ني ما هل كنت الدنيا كان القراءة
1: يعني
0: الشاملة
1: يعني ملول ما يقرأ نص يحفظوا حفظان وما يعرفش
0: يعني وين نستغرب تلميذ كيفاش يخرجي الناس هكا هذا
1: وما فهم شيء
0: ما يعرفش حتى الحروف
1: وكي تقول له الكلمه ذي شنو ما يعرفهاش
0: اي ما يعرفهاش. انا نتذكر وقت اول ما بدينا نقريو التلميذ في اخر العام تاع السنه الاولى باش يوصل يكتب كلمه صحيحه
1: باش يولي يركب
0: الحروف اللي تملهم له انت يكتب
1: صحيحه. احنا كنا خاطر احنا قبل النظام الحقت عليه يعني وقبل واللي درست وانت نبداو بالحروف ومن بعد ثاني نكونوا كلمات بشوي جمل
0: سيلاب وبعد تالي الجملة وبعد تالي بشوي بشوي
1: هذيك كانت الطريقة القديمة تراها أحسن طريقة هذيك
0: هكي أحسن هكي تكون منعش تكون حس التلميذ التلميذ يحس يعرف هكي رهيبة
1: بالنظر
0: بالنظر إيه هكي باء راهي في وسط والكلمة رهيبة وفي وسط الكلمة رهيبة وفي آخر الكلمة رهيبة لا تتغير ما تقوليش انت وصلوا حتى بيعملوا مك تصاور عاد التلميذ نهار قدامي هكا واحد تعمل قطوسه في قفيفه هكا شنو تراه هي قطوسه في قفيفه
1: انا ما نجمش يركب الجمله بالعربيه
0: مستحيل
1: قطوسه في قفيفه
0: مستحيل
1: مشكله بالحق هذيك وبالتالي العاملون المناي كيما يقولوا يتعدى الا من رحم ربك كيما قلت بكري الا المجتهد والتلميذ الكبير القوي اللي عنده امكانيات ومناه وعنده استعداد اللي يلقى روحه شويه اما تعدى منا ذي كل عاملون محفظش الحروف مشكله كبيره ياسر بالحق
0: مشكله
1: مش يدارك بعد
0: طول لو في التحضيري ما الطرق الكل هي تبدلت والأمور الحياتية الكل تبدلت والكماليات هما زادوا خلاف على التلميذ.
1: يعني الكماليات يعني ترى أنت في التحضيري وعادتني يقول لك حذروا
0: التحضيري التحضيري عندي واحدة بزال كي بدأت تتكلم بالتختي بزال كي بدأت تتكلم تقول نوار وبلان وبلو وروج تقول لها تراها احسب لي الحروف ان ودو تروا وكاتر احسب لي الحروف تاع الكتيبة وبيمسي وينك هذا في السنة في التحضيري هو مزال كي تخلوا انت علمتوا هذا الكل كي حشيتهم في راسه أكل حشو بتاع راس التلميذ هو اللي أرهق التلميذ.
1: يعطيك صحة في هذه. أنا نحسبك تقول العكس.
0: أرهق التلميذ.
1: الوالد
0: التلميذ مرهق.
1: أنا الوالد الله يرحمه من رجال تعليم زادة. وكان يعيش كان.
0: سي منصف والدك.
1: لا سي محمود السكلي.
0: أنا قريت وأني سي منصف السكلي.
1: سي منصف خالي ذاك.
0: ينشرفوا.
1: كلهم من رجال التربية والتعليم.
0: أكو أنا هذا كقريت أنا ويا في سيادة.
1: بالضبط. كيفاش كان حتى كي كنا يرى الأولاد الصغار ولأولادنا هكا ندرسوهم شوية ونعملوا كل كلام تقوش عليه قلت خليه يلعب
0: مزال عمره 3 سنين الأطفال وهم يلعبون
1: 4 سنين وخليه حتى 5 سنين خليه يعني كما يقولوا ياخو وقته ينضج
0: ياخو وقته
1: مش تبدأ تقول ايه خنربحوا الوقت ونربحوا كما قلت انت لا هو بالعكس يحشيله في حشو. معلومات مش وقته
0: حشو يا أخويا التلميذ يهز ظهره ما حفظه توزن 10 كيلو يئن بها
1: بالضبط.
0: وهو بس 8 بتاع الصباح يطلع من الدار يعمل سويعتين في المدرسة يتعدى الدرس فلان يقرأ اللي في المادة هكية وبعد تالي يرجع في العشية يقرأ في المدرسة
1: وما تالي يمشي المادة أخرى
0: يمشي المادة أخرى وبعد 8 بتاع الليل يروح للدار يلقاه تستنى مش عمل فروض اليومية
1: لا
0: وتعقدوة.
1: يولي
0: لا أصل مين التلميذ
1: يرهق بالحق
0: مرهق
1: مرهق التلميذ بالحق
0: تلميذ مرهق خويا تلميذ مرهق والولي مرهق
1: مرهق الولي من الإمكانيات يعني
0: الإمكانيات
1: ولا واجب هالدروس خصوصية ولاد
0: كان ما يقريش ولده باش يتك على جنب وهالغول هذا قلت لك الجديد هذا هو غول بالحق
1: يعني ممكن ضر اكثر من الانفع
0: ضر اكثر من الانفع لان التلاميذ اللي تو يقراو في 3 مواد و4 مواد الجديد مستواهم تحسن
1: صحيح والاغرب من ذلك
0: والمعلومه اللي ياخذوها معلومه حينيه
1: يعطيك صحه
0: تاع وقتها
1: تاع عدي بال امتحان ومشي يروح ينساها
0: ومسحمات غدا ما تلقى عنده حتى شيء
1: وهذيك المشكله وفما حاجه اخرى هي الأداء والامر ساعات في نفس الماده يعمل يمشي لزوز اساتذه ولا زوز معلمين هذا يدرسوا نفس الماده تقرا رياضيات مثلا يقرا عند المعلم هذا ويمشي يقرا عند المعلم الاخر
0: يقارنوا وهكا خير وهكا خير
1: لا ودون هكا خير يعني تونتي نفس المادة تمشي على زي يقولك لعل الآخر يا أنا مش فما حاجات مثلا ما هوش متمكن فيه يمشي المدرس آخر ويدخل بعضه التلميذ في هذا وذاك
0: قلت لك الكل التلميذ مرهق والولي مرهق يصرف على حساب عائلته ولا حساب قوته اليومي ولا حسابه ويقري ولده عنده الحق يحب ينجح ولده يحبته ولا تاري ولده باش ينجح
1: مش بالطريقة هذه
0: يكون متميزين ما يكونش من الطريقة هذه
1: طول حتى كثرة المراجع طول الكتب وكما قلت انت الكرتابلة تبدأ معبية وكل شيء كتاب المعاش لفلان وكتاب احنا قبل شكونا عنا كتاب قراءة
0: وكتاب الفرنسي وكتاب العربي وكتاب حساب
1: كتاب حساب
0: ومصحف جزء عام بتاع قرآن
1: ورد وازة
0: الناس أكثر من هيك
1: والله قرينا هيك
0: وتكونوا الأجيال وتكونوا الدكاترة وتكونوا عميدة الدولة
1: صحيح والله صحيح والدليل أنه كما قلت تكونت أعمدة الدولة والدليل تعليم نظام التعليم السابق شو شخرج
0: نظام التعليم السابق خرج
1: يعني
0: ما نقولكش أن يتاول كل خرج
1: لا عادي عليك
0: أما الشاذ ويقاس ويحفظ ولا يقاس عليه
1: لا نقصد ناس كفاءات كبيرة
0: كفاءات كبيرة تلعب قبل توخية
1: وينهم
0: والاحترام فتك بالاحترام الاحترام ما عادش فما بين المدرس والدرس المدرس والتلميذ ما عادش بيناتهم احترام
1: وانت ما زلت مطلعة شوية تمشي شوية تشوف ولا
0: نمشي نادي المتقاعدين ونحاول هيك نشوف شوية ونمشي للمدرسة القرآنية كنت نمشي برشا ما رخيت شوية في بالي 4 سنين نقرأ في القرآن حفظت ما تيسر تو هنا نقرأ في داري والحمد لله
1: لا ما انا مطلع على الجو التعليمي
0: ما نحبش التيار يفوتني
1: تحبش التيار يفوتك
0: ما نحبش التيار يفوتني نحب جسوي أجور
1: هاي هذه المميزة مواكبة وتعرف شمه في ماش في
0: المال مال. أنا كل نهار زميلي حد هني ويا قلت له فلان قلت له سنين كان تو سنين مش نعدي سيزيام عملنا ناخذ ولا ما ناخذوش قلت له بهالمواد اللي قريوا فيهم تو أنا عملنا ناخذ سيزيام بهم ولا ما ناخذوش
1: مواد ساعات بزيد وساعات ما غير فايدة ده هو التلميذ ثوب بالحق ثوب
0: في التحسين تعرف كيفاش يلزمه يلزم جلولة البرامج
1: تو مثلا سامحني مدام زهرة يعني في الواقع وشنو الاحتياجات الحاجات المهمة المهمة اللغات
0: اللغات
1: والعلوم يعني
0: والعلوم
1: شوية رياضيات وعلوم والرياضيات وشوية فيزياء
0: يودي نحيونا نواجه زايدين
1: والله العظيم
0: التلميذ جمعة كاملة يكلح من دار لدار وهو يجي نهار السبت العشية يتسرح يدكوه في نادي من النوادي نادي الرسم نادي نادي الموسيقى نادي حد يودي يرخف عليه يودي يعلموا الأطفال وهم يلعبون ياسر عليهم ياسر
1: بحق ياسر
0: ياسر يلزم تنقيس من المواد يلزم يلزم جدولة الجداول معناها البرامج مش
1: والدروس, والدروس خصوصية
0: والدروس الخصوصية
1: منحة
0: يريد
1: يلزم يمنعوها ترى
0: يريد يريد تمنع أما ما عادش
1: أما حقها ترجع بك التاريخ القديمة في المدارس يعني في المدارس
0: في المدارس, في المدارس, المدارس تعرف كيفاش قرينا احنا اللي تيوز قبل في اللول كان سنة سادسة تقرأ اللي تيوز
1: صحيح
0: بعد تالي مش عامين ولا ثلاثة ولا سادسة وخمسة به بقداش 3500 في الشهر في المدرسة
1: بس يعني كي اللي عانى شوية للمدرس شوية المدرسة
0: وشرط على المدرس على المعلم في القسم خمسة بلاش
1: يزم ثم خمسة ذوي الاحتياجات خاصة
0: ذوي الاحتياجات اللي ما نجموش
1: يجيبوا
0: يقرأ يجيبوا يقرأ وما تخلصش الفلوس
1: على الأقل خمسة
0: على خمسة هكي خمسة في القسم بلاش 5%
1: اي معقول
0: توا
1: خويا ومعناها رمزي المعلوم
0: لا لا رمزي ويستفيد ويستفيد وقتها معلمك يعني هو اللي قريه
1: معلمك هو اللي قريه كذا كان يلقى ناقص شوية في مادة ولا حاجة ما كيزيد يعاونه
0: مش معلم هكا إذا كان ما تقراش عنده تكيك على جنب وهكا كان ما تقراش عنده تكيك على جنب وينفروا في التلامذة منهم والتلامذة ولا مرة الأولى مشي والمرة الثانية مشي ولا المعلم ما يتلفتلوش يطلع ويهرب من المدرسة
1: وفما شكون المعلمين ما تقراش عندي اللي تويت دروس خصوصية نطيحك شوية في العدد
0: باش قلنا
1: باش يظهر للأولياء نتاعو أنه ضعيف يلزمو يقرأ
0: لا يبدا يناقر في التلميذة أنت قول بوك يثبت يتويت راهو مستواك ناقص ياسر
1: يودي
0: يمشي لأمها ولا أبوها يودي راهي باهية من المتميزات
1: لا
0: خلو أعدادها مضروبة ملا ويتلز الولي باش يقري لتويت
1: لا وذي كان ومبعد باهي يقري لتويت قول أنت يقري لتويت ويقري في الدروس خصوصية في ولده ولا بنته مازالت إمكانياته ما تحسنتش ياسر يولي يلزم العدد يضخموا سي المعلم باش يظهر حتى ولي يجيب لهم نفس التمرين اللي يعملونه في الاتي يجيبونه في القسم
0: يضخموا اللي شو قاعدين يعملوا في الدروس الخصوصية
1: غش يولي
0: يحلوا في مواضيع الامتحانات يحلوا فيهم
1: كلام هذا
0: يحلوا فيهم تلميذ يلقى
1: هذاك هو لا حذروا في الواحد
0: لا حذروا هذاك هو ولا هذا العدد منفوخ والمستوى متدني وكاو هاك النتيجة
1: طولهم حال احنا نحكي كل في السلبيات وهذا موجود الحقيقة وهذا واقع لكن فما استثناءات فما شكون مازال يعني بضمير يقري من المدرسين والمعلمين
0: طبعا لابد
1: لابد تلقى
0: لابد شعرة يوسف تتحرك فيهم لابد لابد اما راس خويا توا
1: الاغلب
0: حتى هالمنتدبين الجدد مهما مهم شيء معناه هنا يعمل سوايع ويطلعوا برا نجاح
1: انت فكرتني في حاجة المنتدبين الجدد بربي احنا ولينا حاملين نحكيوا على الملف في المجال التربوي مش مشكلة احنا نستغل وجودك معنا
0: هم كل المديرين اللي وقفوهم عمنا ولهم باش يرجعوهم
1: مثالش خلي يرجعوا روحهم لعلها تكون
0: هوني صفعة هكية
1: تطوات قلت التكوين زاد نرجع للتكوين لا لا باش يبدأ وقتنا مضبوط التكوين قبل كي كنتوا مدارس الترشيح الحقيقة كان تكوين شامل أيه. وكنتم مؤهلين لك المهنة هذيك أيه. محضرينكم لك الأمانة هذيك أيه. للأسف توا تلقى عامل إجازة في مادة معينة تلقى إجازة في الرياضيات ولا إجازة في الفلسفة ولا
0: إجازة
1: وانت بصراحة غريبة
0: لا
1: جدا
0: لا هذه غريبة جدا هكا هو علاش
1: لدارس علم النفس الطفل يعرف فاش ياخد تلميذ المادة هذيك تلقى
0: عام تستاج بكله علم النفس الطفل كله استاج بتاعنا في علم النفس الطفل
1: كيف تتعامل مع
0: كومون بروندر ليليف
1: هي هي طب انت تصور انت استاذ رياضيات عنده اجازه في الرياضيات ويدرس الدرس العربيه مثلا اللي كيفاش باش ينجح باش يقري تلامذة قواعد النحو والصرف وما الى ذلك؟ وكعلاش نشوفوا في اخطاء؟ وخلي اكثر من ذلك انت يبدا في اللغه ساعات ولا يبدا في عمل اجازه ما نعرفش في عربيه ولا فرنسيه ولا تكوين وكا ويمشي يدرس الرياضيات وتلقاه زاد محدود جدا.
0: اي
1: مشكله هذه ترى انتم قبل كنتوا التكوين بتاعكم الشامل مهم جدا اني يعني تقراوا المواد العلميه تتكون في مواد علميه والمواد الادبيه وفي نفس الوقت علم النفس
0: والمواد النفسانيه
1: بالضبط.
0: اي وعلم النفس علم النفس يزمك تعرف التلميذ وشو يقبل وشو ما يقبلش.
1: ترى انت معناها انه نرجع للتكوين كما قبل يعني مدارس الترشيح المعلمين مهمه
0: بالنسبه للمعلم مدارس ترشيح المعلمين هذيك الباسبور بتاعها
1: بل يحب يمتهن المهنه
0: هذه يحب يمتهن المهنه يقرا في ترشيح المعلمين اخويا.
1: صحيح كلامك صحيح. احنا قبل ما نختموا سيده زهره شفت الوقت مر بسرعه مع معك والحديث حلو
0: ان شاء الله نكون افدتكم.
1: لا لا اكيد اكيد اكيد نستفيدوا من التجارب بتاعك وكل تبارك الله عليكم انتم قدمتوا الكثير الحقيقه للمهنه
0: الحمد
1: دي
0: لله.
1: وللاجيال هذه وكونتوا اجيال واجيال. قبل ما ما نقول لك فما زلت عندك علاقات بتلامذة صارت لك شك بعض تو كان تحوصل المسيره بتاعك الكل تختزلها في احداث معينه طرائف حاجه صارت لك حاجات تفكرهم قعدوا لك تو راسخين في الذهن بتاعك
0: حاجة تطور راسخ في الذهن بتاعي
1: تفضل.
0: ولن أسامح نفسي عنها رغم لأني جات المسامحة من كل الأطراف.
1: أها.
0: تلميذ نهارها ما باش يركع بالكل هذا في أول الكارير بتاعي مختعني في صيادة
1: في صيادة
0: أي ما باش يركع يود يسكت يود يريض يود هو لابس سيدي المنقالة ويوري فيها لأصحابك المنقالة وشنو
1: مغروم
0: أي مغروم عندي مسترة في دي مسترة جويدة معناها هيك قلت له طب باش تسكت صريح. ولا لا وشويته هكا شويته هكا جات على المنقلة تكسرت
1: المنقلة
0: بدي يبكي وينحي ومنقلتي ما منقلتي قلت له اسمع يا ولدي ناديلي بوك ناديلي بوك نتفاهمني وياه أيوة. انا اعرف كيفاش نعملوا لك منقلة مشي البوه قالوا لي سي تحب عليك قالوا اش عملت مفسود حاجاك قالوا ما عملت حتى شيء هوني هي تحب عليك جاني الولي شبيك مدام زهرة قلت له راهو السيره فيها وفيها وراهو المنقاله اني كسرتها بضربه من عصا وراهو لخاطر هو طيرها لي قال لي عندك الحق تكسر له المنقاله وتكسر له حتى كريمه
1: هك
0: اي ويا مدام قال لي تنديني باش تعتذر قلت له نعتذر ونشيل ولدي المنقاله قال لي كي قلت نشيل ولدي المنقاله سي
1: هو
0: ولدك
1: هو الحمد لله انه ميسور الحال
0: معناها هكية والله
1: التو
0: قعدت لي في بالي
1: تو تتفكرها
0: والله التو نتفكرها هنا بعد قداش 50 عام
1: في اخر الستينات هذه
0: اي التو نتفكرها هكية الحاجه الوحيده اللي وقعت لي مع التلامذة
1: وجات من باب من الحظ جات على المقالة
0: اي جات على المقالة هكا
1: ترى روحك انك اخلصت الحمد لله في المهنه بتاعك
0: الحمد لله ضميري مرتاح زميلي مرتاح
1: وهذا اهم شيء
0: اكاو زميلي
1: ومازالوا يشفكروك بعض التلامذه وبعض اللي ولاو بطبيعه الجاد
0: ياسر تعرفك النهار مش كل نهار عم ناول الباب دي نقص طلعت نلقاه راجل كبير ومعاه مراه بجنبه تفضل قال لي عسلام يا نيستي زهره نعم قال لي نيستي زهره شكون كنتي قال لي اني فلان الفلاني فلان الفلاني لا كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية
1: فكرت وزاد
0: والله تفكرت بقعد بالضبط قال لي كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية راني نحدد في بنتي عليك التوى قالت لي بربي لو جعل دارها ويلو نحب نمشي راها هكي بنت ولا جابها معها
1: هذا هو الكسب والحقيقة يعني تو كي ذكرك تلميذ صحيح وعددهم كبير ياسر مئات اللي درستهم
0: إيه إيه.
1: اما كي تلميذ معين تو مثلا كما قريت في تونس قضى 12 عام ولا حاجه مكه إيه. وجي تلميذ من تونس العاصمه تو كونش مش بالضروره تنجم تفكروا قد قد قد قد
0: لا كانش كان انا هو خاطر احنا تو كبرنا إيه. هما اللي يعرفونا
1: لا كيجيك لا باش تعرف كيجيك يقدم لك نفسه يقول لك انا فلان الفلاني تنجم تتفكر
0: نتفكر
1: والله يعطيك صح
0: نتفكر خدك عطيت البقعة بالضبط خدت تقعد في الصف الوسطانية في الطاولة الثانية
1: سيدة زهرة الديماسي كانت ضيفتنا اليوم في هذا الموعد من قم للمعلم سعدني ياسر بحضورها معنا شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية والطول العمر بإذن الله، وربي فضلك، وإن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قم للمعلم، التحية للزميل خالد الشرفي، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إلى اللقاء.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم، قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
3: أغدا ألقاك
4: بلاش العتاب.
1: إذاعة المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم في هذا الصباح أرزقنا يا رب حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. ربي لا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه، وكن لي ومعي واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. اللهم إن لنا قلوبا لا تحب أن تعصيك، فقوها اللهم وأبعدها عن المعاصي التي لا ترضيك. يا رب إنك جميل تحب الجمال، فاللهم جمل أيامنا وجمل حظوظنا وجمل أقوالنا وجملنا بأحسن الأخلاق. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا أوقاتنا بمن لا ينفعها. رب كن لنا وكن معنا ولا تكن علينا، واجعلنا بك أقوى وأغنى يا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا سترك الجميل، وأوزعنا شكر نعمتك، وارحمنا برحمتك، واحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلينا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. صبحكم الله بالسرور وحماكم من الشرور وضاعف لكم الأجور.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة الليلة تردد صدى صوته بالقرآن الكريم عبر منابر المساجد ولم يتجاوز عمره 15، يؤم المصلين في رمضان وفي غيرها. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.

0: ولد القارئ الشيخ أحمد بن علي آل سليمان العجمي في 26 من ذي القعدة عام 1387 للهجرة، الموافق 24 من فبراير عام 1968 للميلاد، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. نشأ وترعرع في كنف والديه ومع إخوته الذين ساروا مثله في حفظ كتاب الله الكريم. كان دافعهم لذلك والدهم الذي حرص على تعليم أبنائه القرآن الكريم.
1: وفي هذا الشأن يقول القارئ الشيخ أحمد العجمي: أنسب الفضل في حفظي للقرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى والدي رحمه الله، فبحكم عمله مقاولا للحجاج كان يأخذنا معه ونحن صغار إلى مكة المكرمة، وهناك كنا نلتحق بحلقات التحفيظ في المسجد الحرام ونجد ونجتهد في الحفظ. دافعنا إلى ذلك حرص الوالد وتشجيعه لنا أنا وإخوتي وللمسؤولية التي أولانا إياها في هذا الشأن، فكان له ما أراد إذ أصبحنا جميعا حفاظا لكتاب الله.
0: ويضيف القارئ الشيخ أحمد العجمي بأن الوالد هو دائما القدوة لأبنائه فيتأثرون به إن خيرا وإن شرا. وكان مما ساهم في تأثرنا بحفظ القرآن هو إمامة الوالد للجامع النجدي في الخبر الجنوبية، إذ كنا نصلي معه جميع الفروض المكتوبة ونسمع صوته يرتل الآيات الكريمة، فكان هذا دافعا قويا للاقتداء به والرغبة في إمامة المصلين مثله.
1: وقد التحق القارئ الشيخ أحمد العجمي بالدراسة النظامية حين بلغ 16 من خلال الالتحاق بالمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة فالدراسة الثانوية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، حيث كان جميع دراسته للمراحل الدراسية في مدينة الخبر. ولما كانت توجهات الشيخ أحمد العجمي دينية منذ الصغر، فقد سعى لتحقيق هذا الهدف بالتحاقه بالدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

0: وقد أمضى القارئ الشيخ أحمد العجمي 4 سنوات اعتبرها من أجمل أيام العمر، استطاع خلالها الحصول على الشهادة الجامعية، ثم وصل بعد ذلك دراساته العليا حيث حصل على شهادة الماجستير من جامعة لاهور في باكستان، إلى أن توج أخيرا رحلته العلمية بحصوله على درجة الدكتوراه في التفسير من خلال مناقشة رسالته التي كانت بعنوان منة العلي الكبير في شرح طرق التفسير.
1: أما رحلة القارئ الشيخ أحمد العجمي مع حفظ كتاب الله فقد مرت ببعض الانقطاع، وذلك أثناء دراسته في المرحلة المتوسطة وخاصة أثناء الإجازات الدراسية، حيث يبقى هو وإخوته في الخبر، أما والده فيذهب إلى مكة المكرمة في رمضان. ولكن ما أن بدأ الشيخ أحمد العجمي دراسته الثانوية حتى واصل إكمال حفظه القرآن الكريم، ساعده في ذلك تكليفه بالإمامة بالناس في الجامع الكبير بمدينة الخبر.
0: أما إمامة المساجد فقد بدأت مع القارئ الشيخ أحمد العجمي منذ سنوات عمره الأولى، إذ أما المصلين وهو في الصف الثالث المتوسط في مسجد أبو عائشة في الثقبة، وذلك بالتناوب مع بعض زملائه حين يتغيب الإمام في بعض الأوقات، وكان ذلك في عام 1402 للهجرة.
1: وفي العام 1403 للهجرة تم تكليفه بإمامة الناس في صلاة التراويح في رمضان في مسجد السلام في حي الثقبة، فكان هذا التكليف بداية جيدة وبشرى طيبة في حياة القارئ الشيخ أحمد العجمي، واستمر على ذلك إلى أن عين أخيرا إماما وخطيبا للجامع الكبير، حيث يؤم المصلين في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ويشهد الجامع حضورا كثيفا وأعدادا كبيرة من المصلين الذين أحبوا وعشقوا صوته.
0: ويمتلك القارئ الشيخ أحمد العجمي رصيدا من التسجيلات القرآنية المنوعة تذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم أو من خلال القنوات التلفزيونية الإسلامية، كما أن له مشاركات دعوية متعددة يمليها عليه ضميره كونه قد نذر نفسه لخدمة القرآن والسنة المطهرة وقاصدا بها رضا الله عز وجل.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الحياء، وأرفع أنواع الحياء الحياء من الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي يا نبي الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة

لا شيء يستحق أن ترهق نفسك من أجله. معاشرة الصالحين تصلحك رغما عنك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. صديقي المستمع، لا تجعل الإنترنت ينتزعك عن ثوب أخلاقك ومبادئك ويبعدك عمن هو أقرب إليك من حبل الوريد. قراءة القرآن الكريم دائما تجعل الإنسان دون أن يشعر يزيد إيمانه ويطمئن قلبه ويهنأ بحياته ويقنع برزقه ويقل مزاحه وتظهر الفصاحة في حديثه ويخلو حديثه من الألفاظ التي لا تليق بمثله، ويترك مجالس اللغو، ويترك أمورا كان يفعلها لأن قلبه قد أضاء واستنار بنور القرآن. كلما ابتعد الإنسان عن الله تشوهت حياته دون أن يشعر. فافعل ما شئت، فإنك على موعد مع الله بمفردك.

في الحياة قد لا يتحقق لك كل ما تريد، لكن رضا الله يجعل لك الحياة كما تريد.

0: أصدقائي المستمعين، رب صغاركم على الحلال والحرام وضمير الإنسانية والحب، فالعالم بحاجة لهذا النوع من البشر، وهذه تعتبر أعظم خدمة تقدمها للمجتمع. وأسفي على زمان أصبح الإنسان فيه يملك الوقت لكل شيء إلا الصلاة، لا يملك لها وقت، وكأن هذه العبادة أصبحت ثقيلة علينا. نسأل الله الهداية للجميع. عزيزي المستمع، إن لم يكن قلمك نافعا للبشرية فليكسر، فالقلم قادر على أن يسمم أفكار أمة بأكملها إن كان بيد فاسد وخبيث.
1: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
2: لازلنا نتحدث عن سيرة القريشية الهاشمية المحمدية، والتي كانت تكنى بأم أبيها وتلقب بالزهراء. وقد اختلف العلماء في بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهن أكبر وأصغر، والذي عليه كثير من التحقيق أنهن على الترتيب زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وفاطمة الزهراء أسن من عائشة بخمس سنوات. ولدت فاطمة الزهراء لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة،

وقيل أكثر بقليل. لما أصبحت رضي الله عنها شابة تقدم عمر وأبو بكر الصديق لخطبتها. ولقد روى النسائي في سنته عن بردة رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة الزهراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها صغيرة، فخطبها علي فتزوجها، وكان عمره أنذاك 22 سنة، وهي بعمر 18 سنة. زوجه فاطمة كان الفقيه العالم الخطيب الذي تهتز لكلماته المنابر، الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة. إنه الرجل الذي تربى في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى، هو أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، الذي اضطر يوما أن يفخر ويبين مكانته، فقال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد صلى الله عليه وسلم سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبطاء أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. هذا هو زوج ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين اليوم الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو الشهم الغالي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي من بعدي. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حدث نفسه بأن يخطب فاطمة، لكنه قال: ليس عندي من شيء، فكيف؟ ثم قال: فتذكرت عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته فخطبتها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء يا علي؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين الدرع الحطامية التي أعطيتك إياها يوم كذا وكذا؟ فقلت: هي عندي يا رسول الله. وتمعن هنا جيدا، قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: لا، ما عندي شيء. وهذا دليل على أن هذه الدرعة ما استحقت أن تذكر فيما يمكن أن يعطى لتستحل بها. وقد روى الإمام البيهقي قصة الخطبة بأطول من هذا عن علي رضي الله عنه قال: لقد خطبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: أعلمت أن فاطمة تخطب؟ فقلت: لا. وقلت: نعم. فقالت: أخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ليس عندي من شيء أخطبها عليها. فقال: فما زالت ترجيني وترجيني حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما استطعت الكلام، فقال لي صلى الله عليه وسلم: هل لك من حاجة يا علي؟ فسكت، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم وكررها 3 مرات وأنا لا أستطيع الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد أن تخطب فاطمة؟ فقال علي: نعم، هذا هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا، ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما فعلت بالدرع التي سلحتك؟ فقلت: يا رسول الله، إنها والله لدرع حطامية لا تساوي إلا 400 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، لقد زوجتكها. وفي رواية أخرى أن عليا لما سمع بأبي بكر وعمر يخطبان فاطمة تشجع وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعثمت وقلت في نفسي: إذا كان الشيخان الكبيران قد رفضا وهما من هما، فكيف بي؟ فدخل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله رسول الله: ما بك يا علي؟ فيقول علي: ألجمتني هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بكل أدب: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج فورا، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: مرحبا وأهلا. وحين خرج لأصحابه رضي الله عنه سألوها: ماذا قال لك رسول الله؟ فقال: ما قال لي شيئا. فقالوا: ولكن ماذا سمعت منه؟ قال: سمعته يقول: مرحبا وأهلا. فقالوا: تكفيك إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عندك يا علي؟ فقال علي: لا شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: ودرعك التي أخذتها من مغانم بدر؟ فقال رضي الله عنه: هي موجودة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحضرها. فأحضرها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها لبلال وخذها يا بلال وبحها. فباعها بلال رضي الله عنهم جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال،
اذهب واشتري طيبا وعنبرا وبخورا وأعطي الباقي لأم سلمة تجهز به فاطمة. وكان الجهاز عبارة عن وسادة من أدم، حشوها ليف وحلس يفترشان نصفه، وعند الشتاء والبرد يلتحفان بنصفه الآخر. بعد خطبة فاطمة من علي جاء العرس، وعلي رجل فقير ما يملك من شيء يصدقها به، فكيف له أن يولم؟ لكنه أعانه بعض إخوانه. وروى الإمام أحمد عن بردة رضي الله عنه أن علي لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد للعرس من وليمة. فقال سعد: علي كبش. وقال رجل آخر: علي كذا وكذا. ومنهم من قال أن حمزة بن عبد المطلب هو الذي أولم العرس ببعيرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وأتى بوعاء تمر فأكل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهنا يروى أيضا أن عليا كرم الله وجهه وهو يحضر للوليمة وقعت له طريفة من الطرائف، وما رواه الشيخان وغيرهما عنه رضي الله عنه قال: كان لي شارفا، والشارف هي الناقة المسنة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت سواغا من بني قينقاع ليرتحل معي ونجمع شيئا من الإذخر، والإذخر هو نوع من النبات أبيعه للسواغين أستعين به على وليمة عرسي. فقال: فذهبنا. فأنخت الرحلتين عند باب رجل من الأنصار وجماعة معه يشربون قبل تنزيل تحريم الخمر، فعقر أحد الشاربين ممن كان مع الأنصار الرحلتين وأخذ من أكبادها، يقول رضي الله عنه: فلما عدت وجمعت ما جمعت ورأيت ما رأيت لم أملك عيني من البكاء بعدما رأيت ذلك المنظر الفظيع. وما أفضعني وأحزنني هو أن الابتناء بفاطمة سيؤخر. تزوج علي كرم الله وجهه واحدة من النساء الكمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأجر غرفتين بعد الهجرة بالمدينة وعاش معنا. وقبل بناء علي بفاطمة رضي الله عنهم أجمعين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بوضوء فتوضأ به، ثم صب على علي وفاطمة وقال لهما: اللهم بارك فيهما وبارك لهما وبارك عليهما. فرضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في جنات ونعيم عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، أوفياء إذاعة المنستير، أشرق صباحكم بنور الإيمان ونور العلم والعمل ونور الصحة. نقولها لكل من استيقظ باكرا للمراجعة استعدادا للامتحانات، لكل من يستعد للخروج للعمل، لكل هؤلاء نقول لهم سعيا موفقا، ونشد على أيديهم. ترافقكم هذا الصباح شدلي العبيدلي.

اللهم أعطنا في صباح هذا اليوم من الخير واللطف فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. عزيز المستمع، مهما كانت قساوة الواقع، أحسن الظن بالله وثق بنفسك، ولتعلم أن الله ما اختارك إلا لأنه يحبك، وما ابتلاك إلا ليمتحنك ويقربك إليه. فاصبر وصابر على ما ابتليت به، ولا تستسلم للمحن حتى لا تأكلك الوساوس والخيالات، ولا تهن فإنا مع العسر يسرا، وإن الصبح يأتي بعد الليل، وإن الظلام يعقبه النور. ألم يقل الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ صدق الله العظيم. نعم أيها المستمع الفاضل، أنتم الأعلون، أنت الإنسان الذي شرفك الله تعالى عن كل المخلوقات، ودانت لك كل الكائنات، وجعلك في أعلى عليين، وأراد بك الخير، وأراد لك السعادة، ونهاك عن الغم والهم لما يحدثه في الإنسان من أضرار مادية ونفسية.

والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكلنا.

0: نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
1: تحية لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المنستير، نرجو لكم يوما جميلا. قال بعض الحكماء: اجتنب 7 خصال يسترخي جسمك وقلبك ويسلم دينك وعرضك، ولا تحزن على ما فاتك، ولا تحمل على قلبك هم ما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل، ولا تنظر بالشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على من لا يضره غضبك، ولا تمدح من يعلم من نفسه خلاف ذلك. ومن المعاني الجميلة والحكم اللطيفة قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أطردوا واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. وحكي عن الإمام جعفر الصادق أنه إذا أصيب قال: اللهم اجعله أدبا ولا تجعله غضبا، اللهم أبعد عني وعن أحبتي أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة، اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، أمطر علي وعليهم بركتك، وبلغني وبلغهم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم أرزقني وارزقهم إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء.

قال تعالى في الآية 23 من سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ظل موضوع النوم في النهار أيها المستمع الكريم موضوع جدل حتى وصل العلم والطب إلى ما قرره القرآن الكريم، إذ ينصح مدير التربية البدنية في جامعة بيل تلاميذه نصيحة خالدة نصها: عليك في الظهر بسنة من النوم. ويقول راي جيلز في مجلة بيترهوفر: أما وقد بلغ الإرهاق كل مبلغ بالأجسام والعقول والأرواح، فقد آن الأوان لإعادة النظر في خطة بسيطة تزيدنا مقدرة على العمل وشعورا بالراحة، وتلك هي أن يغفو الإنسان كل يوم غفوة. لقد اتفق الأطباء على أن هذه الغفوات التي تتخلل النهار تدفع الكلل وتخفض ضغط الدم وتريح القلب من التعب والإجهاد. وقد لوحظ أن الإغفاء قبل القيام بأي مجهود بدني أو عقلي أو بعده يصنع العجائب بالنسبة للإنتاج العضلي والذهني وللحالة الصحية العامة. يقول ديل كارينش في كتابه: دع القلق وابدأ الحياة، ساعة تنامها خلال النهار مضافة إلى 6 ساعات تنامها ليلا تجعل المجموعة 7 ساعات، أجدى عليك من 8 ساعات من النوم المتواصل ليلا. وبذلك يكون القرآن أول كتاب يذكر النوم بالنهار ويخص كلمة النوم دون غيرها من المترادفات نحو الرقود والهجود أو السبات، وهو النوم الخفيف.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، من الآداب التي كان يتحلى بها الطلبة وطلاب العلم قديما التواضع لشيوخهم ومؤدبيهم. فعن الأصمعي أنه كان يقول: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وعن عبد الله بن المعتز أنه قال: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما. وقد جاء عن شريك أنه كان في مجلسه فأتاه بعض ولد الخليفة المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد المسألة فلم يعبأ به شريك فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلفاء. فقال له شريك: لا، ولكن العلم أجل عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأل، فقال له شريك: هكذا يطلب العلم. وإذا خاطب الطالب الشيخ المملي أو راجعه في شيء عظمه في خطابه، مثل أن يقول له: أيها الأستاذ، أو أيها العالم، أو أيها الحافظ، ونحو ذلك.

لقد أكد علماء التربية على التنشئة الاجتماعية وأهميتها في غرس العادات الحميدة وممارسة تلك العادات في الحياة الاجتماعية. فالإنسان ابن بيئته، ومنذ القديم تنبه الإمام أبو حامد الغزالي إلى ذلك في قوله: ولن ترسخ جميع الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس على جميع العادات الحسنة، وما لم تترك الأفعال السيئة، وما لم يواظب عليها مواظبة من يشتاق للأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه التنشئة السليمة في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. عزيز المستمع، يقول الرازي عن تزكية النفوس: فاعلم إن التزكية عبارة عن التطهير أو عن الإنماء. ويقول عن قد خاب من دساها: من دسها في المعاصي حتى انغمس فيها. أما المعنى الآخر فهو الإعراض عن الطاعات والاشتغال بالمعاصي والخمول المهمل المنسي كالشيء المدسوس في الاختفاء والخمول. أيها المستمع الكريم، النفوس تتزكى بترويضها على العلم والعمل والإيمان والأخلاق الحميدة. بذلك يستقيم سلوك الفرد وتتحقق الصحة النفسية ويشعر بالراحة والاطمئنان. نعم عزيز المستمع، الإشكال يكمن في الالتزام بهذا النظام من الطيبات في السلوك وفي جعله عادة لا مجرد مناسبة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: من الحكم التي وجدت هون في نفسي: لا نستطيع أن نمنع الناس من أن يغتابونا، لكن نستطيع أن نمنع أنفسنا من التأثر بما يقولون، لأن مفتاح عقولنا بأيدينا وليس بأيديهم. أيها المستمع الفاضل، لا تستطيع أن تمسك ألسنة الناس، لكن بإمكانك أن تتجاهلها ولا تجعل كلامهم يؤثر فيك. يقول الإمام الشافعي: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة الناس. ويقول الإمام مالك ابن دينار: من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه. فانشغل بإصلاح نفسك والاهتمام بما ينفعها أجدى من الاهتمام بما يقوله الآخر عنك.

تذكر جماعة فيما بينهم آثار معن بن زائد الشيباني وأخبار كرمه، وهو من أمراء العرب اشتهر بالجود، معجبين بما هو عليه من التؤدة ووفرة الحلم ولين الجانب، وغالوا في ذلك كثيرا. فقام أعرابي وأخذ على نفسه أن يغضبه، فأنكروا عليه ووعدوه 100 بعير إن هو فعل ذلك. فعمد الأعرابي إلى بعير فسلخه وارتدى بإهابه أي جلده، واحتذى ببعضه جاعلا باطنه ظاهرا، ودخل عليه بصورته تلك وأنشأ يقول: أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال معن: أذكره ولا أنساه. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: إن الله يعز من يشاء ويضل من يشاء. فقال الأعرابي: فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. فقال معن: السلام خير وليس في تركه ضير. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن: إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي: فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. فقال معن: أعطوه 1000 دينار تخفف عنه مشاق الأسفار. فأخذها وقال: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك في المال الكثير. فثني فقد آتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. فقال معن: أعطوه 1000 ثانيا كي يكون عنا راضيا. فتقدم الأعرابي إليه وقبل الأرض بين يديه وقال: سألت الله أن يبقيك دهرا، فما لك في البرية من نظير؟ فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معن: أعطيناه على هجونا 2000 فليعط 4 على مدحنا. فقال الأعرابي: بأبي أيها الأمير ونفسي، فأنت نسيج وحدك في الحلم ونادرة دهرك في الجود، وإنك لعلى خلق عظيم، ولقد كنت في صفاتك بين مصدق ومكذب، فلما بلوتك صغر الخبر الخبر، وأذهب ضعف الشك قوة اليقين، وما بعثني على ما فعلت إلا 100 بعير جعلت لي على إغضابك. فقال له الأمير: لا تثريب عليك، أي لا حرج. ووصله 200 بعير نصفها للرهان والنصف الآخر له. فانصرف الأعرابي داعيا له، شاكرا لهباته، معجبا بأناته. عزيز المستمع، ما أجمل هذه القصة، وما أجمل ما تركته في النفوس.

0: تدعون هذه القصة من جهة أخرى أن نتثبت في الدعاوى التي إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء، والبينة على من ادعى. فلنكف عن نسج صور باطلة لأناس لا نعرفهم إلا لمجرد أننا سمعنا عنهم وتعرفنا عليهم بالقيل والقال. وانظر معي أيها المستمع الكريم إلى قيمة المغفرة وخاصة الحلم، فمن أخذ بهما فقد أخذ بنصيب وافر من الأخلاق، فهما بمثابة صمام الأمان الذي يكبح الانفعالات والغضب وما قد ينجر عن ذلك من عواقب. وأخيرا تدبر معي عزيز المستمع قيمة التمييز العقلي والخلقي، فالعمري لهي من أبرز صفات السيادة والريادة، وما به يبقى الإنسان خالدا حتى وإن رحل، فآثار الإنسان تدل عليه.
1: الكلمة الحلوة اتقالت والعين سبقتنا وقالت

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: في الليل ناديت الكواكب ساخطا متأجج الآلام والأرابي، الحقل يملكه جبابرة الدجى، والروض يسكنه بنو الأرباب، والنهر للغول المقدسة التي لا ترتوي، والغاب للحطاب، وعرائس الغاب الجميل هزيلة ظمأ لكل جنن وكل شراب. الكون مصغ يا كواكب خاشع طال انتظاري، فانطقي بجوابي. فسمعت صوتا ساحرا متموجا فوق المروج الفيح والأعشاب، وحفيف أجنحة ترفرف في الفضاء، وصدا يرن على سكون الغاب. الفجر يولد باسما، الفجر يولد باسما متهللا في الكون بين دجنة وضبابي. أبو القاسم الشابي.

0: أيها المستمع الكريم، فليولد صباحك هذا باسماً مكللاً بالنجاح والفلاح. وبهذه الكلمات المشرقة والأنغام اللطيفة نصل إلى نهاية هذه الحصة الصباحية التي رافقتكم فيها وعلى امتداد الساعة كل من شدلي العبيد في الأعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج، وعلى أملي لقاء جديد ونور متجدد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.
1: الشمس طلعت تصبح نزين، نجري القسمنا والله يعين. الشمس طلعت تصبح نزين، نجري القسمنا والله يعين. ما نضيعش الوقت ثمين، ما نضيعش الوقت ثمين. اصبحنا زين، اصبحنا زين، اصبحنا زين يا مسلمين. اصبحنا زين، اصبحنا زين.

0: ارتاح الله والرسول راضين صبحنا زين صبحنا زين الله والرسول راضين صبحنا زين يا مسلمين الله والرسول راضين صبحنا زين يا مسلمين.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تشارك رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكة بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. هذا والتقت رئيسة الحكومة بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. أعلن مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس عن إطلاق شباك الدعم النمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لإفادة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بالمشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية قدرت ب 1.4 مليون يورو لإفادة هذا الشباك، فيما تتراوح قيمة المنحة الواحدة بين 50,000 و 200,000 يورو. كما سيتم تنظيم لجان تقييم الملفات بصفة دورية كل شهرين إلى حين استكمال توزيع الاعتمادات المتاحة. تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى موسم واعد للحبوب في تونس، مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطار بفضل تحسن الظروف المناخية وتوزيع الأمطار. هذا وتمكن باحثون تونسيون مؤخرا من إنجاز التسلسل الجيني الكامل لصنفين محليين من القمح الصلبة، هما محمودي وشيلي، وهو مشروع من شأنه أن يدعم الأمن الغذائي عبر تحديد جينات مقاومة للجفاف والأمراض. دوليا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وتستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

ستة ودرج صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 11 مايو 2026. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، إن شاء الله ما فيه كم الخير. نحن كما العادة رفقكم انتوا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. طقس اليوم من المنتظر انه درجه الحراره باش ترتفع شويه، تو ناخذ كل التفاصيل بعد شويه في احوال الطقس، وتستناو بقيه فقرات ساعتنا الاولى. حدث في مثل هذا اليوم حلم يوم جديد، وبطبيعه من غير ما ننساو جولتنا الصباحيه مع اخبار العالم في صباح بلا حدود. البدايه كما العاده تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم اذاعه المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعه.

26 دقيقة تحية لكم. إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح وقيت باش ناخذوا فكرة على حول طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 11 ماي 2026 باش يتواصل مغيم جزئيا بأغلب المناطق. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط في الليل. بالنسبة للبحر اليوم يكون عامة قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال في آخر النهار. ودرجات الحرارة كما قلنا بكري شوية باش تكون في ارتفاع وباش تتراوح القصوى بين 25 و31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. في ساعتنا الثانية تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع كيفاش بش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى وفقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصل مع الغنيات. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع. Yeah.

0: بصير.
1: إش بك لعلى إشراردة عالموجة 97.3
0: إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.
4: نهارك زين.

0: مصر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل هاف من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: 思鬼。حلم يوم جديد حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: كان في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثنايا طيبة العرف تعيش قانعة بين أترابها وتتمايل فرحة بين قامات الأعشاب. ففي صباح وقد تكللت بقطر الندى رفعت رأسها ونظرت حواليها فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء ورأس يتسامى متشامخا كأنه شعلة من النار فوق مسرجة من الزمرد. ففتحت البنفسجة ثغرها الأزرق وقالت متنهدة: ما أقل حظي بين الرياحين وما أوضع مقامي بين الأزهار، فقد ابتدعتني الطبيعة صغيرة حقيرة أعيش ملتصقة بأديم الأرض ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو ازرقاق السماء أو أحول وجهي نحو الشمس مثلما تفعل الورود. وسمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة فاهتزت ضحكة ثم قالت: ما أغباك بين الأزهار، فأنت في نعمة تجهلين قيمتها، فقد وهبتك الطبيعة من الطيب والظرف والجمال ما لم تهبه لكثير من الرياحين، فخلي عنك هذه الميول العوجاء والأماني الشريرة وكوني قنوعا بما قسم لك، واعلمي أن من خفض جناحه رفع قدره وأن من طلب المزيد وقع في النقصان. فأجابت البنفسجة قائلة: أنت تعزينني أيتها الوردة لأنك حاصلة على ما أتمناه، وتغمرين حقارتي بالحكم لأنك عظيمة، وما أمر مواعظ السعداء في قلوب التاعسين، وما أقسى القوي إذا وقف خطيبا بين الضعفاء. سمعت الطبيعة ما دار بين الوردة والبنفسجة فاهتزت مستغربة ثم رفعت صوتها قائلة: ماذا جرى لك يا ابنتي البنفسجة؟ فقد عرفتك لطيفة بتواضعك، عذبة بصغرك، شريفة بمسكنتك، فهل استهوتك المطامع القبيحة أم سلبت عقلك العظمة الفارغة؟ فأجابت البنفسجة بصوت ملؤه التوسل والاستعطاف: أيتها الأم العظيمة بجبروتها الهائلة بحنانها، أضرع إليك بكل ما في قلبي من التوسل وما في روحي من الرجاء أن تجيبي طلبي وتجعليني وردة ولو يوما واحدا. قالت الطبيعة: أنت لا تدرين ما تطلبين ولا تعلمين ما وراء العظمة الظاهرة من البلايا الخفية، فإذا رفعت قامتك وبدلت صورتك وجعلتك وردة تندمين حين لا ينفع الندم. فقالت البنفسجة: حولي كيان البنفسجي إلى وردة مديدة القامة مرفوعة الرأس، ومهما يحل بي بعد ذلك يكن صنع رغائبي ومطامعي. فقالت الطبيعة: لقد أجبت طلبك أيتها البنفسجة الجاهلة المتمردة، ولكن إذا دهمتك المصائب والمصاعب فلتكن شكواك من نفسك. مدت الطبيعة أصابعها الخفية السحرية ولمست عروق البنفسجة فتحولت في لحظة إلى وردة زاهية متعالية فوق الأزهار والرياحين. ولما جاء عصر ذلك النهار تلبد الفضاء بغيوم سوداء مبطنة بالإعصار، ثم هاجت سواكن الوجود فأبرقت ورعدت وأخذت تحارب تلك الحدائق والبساتين بجيش عرمرم من الأمطار والأهوية، فكسرت الأغصان ولوت الأنصاب واقتلعت الأزهار المتشامخة، ولم تبق إلا على الرياحين الصغيرة التي تلتصق بالأرض أو تختبئ بين الصخور. أما تلك الحديقة المنفردة فقد قاست من هياج العناصر ما لم تقاسه حديقة أخرى، فلم تمر العاصفة وتنقشع الغيوم حتى أصبحت أزهارها هباء منثورا، ولم يسلم منها بعد تلك المعمعة الهوجاء سوى طائفة البنفسج المختبئة بجدار الحديقة. ورفعت إحدى صبايا البنفسج رأسها فرأت ما حل بأزهار الحديقة وأشجارها، فابتسمت فرحا ثم نادت رفيقاتها قائلة: ألا فانظرن ما فعلته العاصفة بالرياحين المتشامخة تيها وعجبا. وقالت بنفسجة أخرى: نحن نلتصق بالتراب ولكننا نسلم من غضب العواصف والأنواء. وقالت بنفسجة ثالثة: نحن حقيرات الأجسام، غير أن الزوابع لا تستطيع التغلب علينا. ونظرت إذ ذاك مليكة طائفة البنفسج فرأت على مقربة منها الوردة التي كانت بالأمس بنفسجة وقد اقتلعتها العاصفة، وبعثرت أوراقها الرياح وألقتها على الأعشاب المبللة، فبانت كقتيل أرداه العدو بسهم. فرفعت مليكة البنفسج قامتها ومدت أوراقها ونادت رفيقاتها قائلة: تأملنا وانظرنا يا بناتي، انظرنا إلى البنفسجة التي غرتها المطامع فتحولت إلى وردة لتتشامخ ساعة ثم هبطت إلى الحضيض، ليكن هذا المشهد أمثولة لكن.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 6:47 دقيقة وقيت باش نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 11 مايو سنة 1904 الأتراك يقتلوا 900 أرمني، وكان هذا في صدمات عرقية. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 11 مايو 1949 الكي

الأرجنتينية بيونس آيرس، وسنة 1989 أيضا في نهار كما اليوم الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نوريغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأمريكية. 11 مايو 1989 أيضا دول العالم تعلن من كينيا عن فرض حظر دولي على تجارة العاج، وكان هذا لحماية الأفيال من الإبادة الجماعية على أيادي عصابات تجارة العاج اللي تقتل آلاف الأفيال سنويا. أيضا في نهار كما اليوم 11 مايو 2022 تاريخ مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، نوصلوا معهم للستة وتسعة واربعين دقيقة. خليكم معنا، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: 56 دقيقة جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب أهم 5 ملفات على طاولة البحث في قمة ترامب والرئيس الصيني تشي. من المنتظر أنه يتناول اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصيني تشي جين بينغ ملفات التجارة وتايوان وإيران والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية، وهذا الكل في ظل توتر جيوسياسي متصاعد بين واشنطن وبكين، صراع نفوذ. السؤال: لماذا أزعجت زيارة أوباما إلى كندا حلفاء ترامب وإيران؟ تفرج عن الناشطة الفائزة بجائزة نوبل نرجس محمدي. وتتساءل اليوم الجزيرة: ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد رفض ترامب للرد الإيراني؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: ترامب يرفض رد إيران عبر الوسيط الباكستاني ويبقى التهديد العسكري قائما، وماكرون يأمل في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر وينتقد المواقف السياسية الداخلية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تتحدث اليوم على ترامب اللي يقول رد إيران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب مرفوض، وماذا نعرف عن الرد الإيراني على مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. أيضا تلقوا كل التفاصيل في موقع البي بي سي. واحتجاجات حاشدة في قلب لندن بعد تصاعد الهجمات على المجتمع اليهودي في بريطانيا، وإسرائيل ترحل 2 من ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد أسبوع من احتجازهم. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: ترامب يعلق على الرد الإيراني بشأن مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، و40 دولة تستعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ونختم بالعنوان هذا: فيروس هانتا يرعب العالم، إصابة أمريكيين من السفينة الموبوءة. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض المقالات اللي تنجموا تقرأوهم وتلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وستة وخمسين دقيقة أقل من دريج، يفصلنا على موجز أخبار 7 متاع الصباح ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف 1 لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1600 نظام لقيس ومراقبة استهلاك الطاقة إلى إنقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ومتابعة أدق للاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسة العمومية. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من 10 صباحا. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة السم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتمادات لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. قالت عضو الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى الجربي أنه يتعين على كل من لهم أمراض مزمنة وعلى النساء الحوامل أيضا وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوية، موضحة أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو تصفية الدم. أفادت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدي أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أطلقت الجمعية حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والمساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلة المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. دوليا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واسفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وتستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: طيب صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي ان شاء الله نهاركم زين.

0: مصر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: وصبح الفل للناس الكل.

0: كرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، اني اسمي ايمان. باش نحكي لكم على كرامة بابا. هي سيارة بابا فاخرة جدا جدا، لونها أكحل، فيها إكرام باهي وكل شيء تنجم تعمل به، باهية برشا وتنجم تجري بها. سرعتها 280، تنجم تعمل بها اللي تحب. عمناه كان بابا يجري بها 206، عاد ولا يمشي 100 كهو، 105، 110. ساعات يمشي بها البلاد، ويمشي لبلاد ماما، يمشي حوس بها، يمشي بها القهوة، يمشي بها لأي بلاصة، ينجم يمشي بها حتى للريف عادي. أما ما ينقصن المزوت يلزم يصب برشا. ليه المزوت رخيص؟ 10,000، 5,000. هو المزوت صح صاحبه يعطيه ساعات بالكريدي، والرجاي ينجم ياخذ، ينجم يعطيه الفلوس والرجاي قتلي يخلص في الشهرية. تهو هاي التو، باي باي.

0: عيشها أحلى.
1: سبعة وثمانية دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 11 مايو 2026. كما العادة لقاية ذي وقاية عيشة أحلى وترجعنا اليوم زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة
1: المسكي. مرحبا بيك وعودة ميمونة معنا في فقرة عيشها أحلى. موضوعنا اليوم باش نحكيه وباش نخصه الحلقات الجاية في فقرة عيشها أحلى للحياة الزوجية، والموضوع اليوم اللي باش نحكيه فيه هو معايير اختيار الزوج. نبدأ بالزوج اليوم.
2: يعطيك الصحة، شكرا. بما أنه احنا قادمين على موسم الأعراس والمناسبة السعيدة، كما الناس تبدأ تحضر في الجاز متاحة وتقضي في قضيتها وتعمل في الريزيرفاسيون، فما خطوات مهمة وأهم برشة من الحاجات الماتريال اللي نحضروها، اللي احنا بالحق نعرفوا نختاروا البارتنر متاعنا، وسواء كان راجل ولا مرأة. طبعا حلقة اليوم باش نخصوها لاختيار الزوج، وما زال عنا إن شاء الله معايير اختيار الزوجة في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. كي نقولوا معايير ولا المقاييس اللي باش ناخذوها، اكيد كل بنيه ولا كل امراه عندها مقاييسها الخاصه، ولكن باش نحكيوا عليه اليوم هما لي باز، هما الحاجات الكوميون اللي تخلي الزوج ناجح وتو في علاقته الزوجيه. لانه نجم نكون انسان ناجح اجتماعيا ولكني كزوج فاشل في المهمه نتاعي. دونك احنا شنو ما لو رفير ولا شنو ما الحاجات اللي لازمني نركز عليهم كبنيه ولا كامراه وني نختار البارتنير نتاعي من الاول بالكل، باش نتاكد باذن الله تعالى ان شاء الله انه يكون غدوه زوج ناجح. اول معيار واللي هو الخلق. اش معناتها الخلق؟ يعني الاخلاق الحميده نتاع الشخص اللي باش نكمل معاه. يقول القايل علاش؟ اذا اني عندي مستوى محدد نتاع اخلاق، شو عندي في اخلاق البارتنير نتاعي؟ لان بكل بساطه البارتنير نتاعي غدوة باش نعيش معاه، واكيد هك الاحتكاك اليومي باش يخلي اخلاقي اولا تتاثر من جهه، من جهه اخرى راهو غدوة هذاك باش يكون بصغاري. دونك يزيني نعمل بروجيكسيون، لانه شئنا ام ابينا الاخلاق هذيك باش تتعدلها. راضية على الاخلاق هذه ولا مانيش راضية؟ نشوفوا غدوة بصغاري ولا. دونك العامل هذا مهم ومهم جدا. علاش؟ لانه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: إذا أتاكم من ترون خلقه ودينه فزوجوه. علاش ركز على الخلق؟ لأنه هذا اللي باش يتعامل به معك. وكي نقوله الدين، الدين راهو 20% منه فقط هي عبادات، يعني تصلي تقرأ قرآن تزكي تعمل حاجات اللي بينك وبين اللي خلقك، وفيه 80% معاملات. يعني مش كما نتصور، معناها الدين لحية و وقميص وسجادة ما يقومش منها، بالعكس راهو مهم ومهم جدا ان انت تركز مع معاملة الشخص. وكي نقولوا الاخلاق نتاعو، راهو ينجم من غير ما يشعر ساعات الانسان حتى بنية طيبة اول ما يدخل في علاقة ولا وقت اللي يحب يبني علاقة عاطفية، باش يلبس دي ماسك وباش يعطي احسن ما عنده. لهنا خليك انت تتحرك وتركز خاصة كيفاش هو اخلاقه في الخدمة نتاعو، في المحيط اللي الضيق متاعه، في المحيط الواسع، يعني أخلاقه مع أم وبوه، أخواته، عائلته الموسعة، جيرانه، أصحابه. لأنه أكيد من بعد باش يتيحوا لي ماسك وباش يعاملك بأصل الأخلاق متاعه. فقد ما تركز على النقطة هذه وخوذ وقتك مليح، قد ما بإذن الله تعالى من بعد الحياة الزوجية تكون أيسر رغم التحديات متاعها. المعيار الثاني واللي هو مهم ومهم جداً، واللي هو قدرة الإنسان هذاك الرجل هذاك على تحمل المسؤولية. قد ما يكون مستقر ماديا ونفسيا وأوضاعه يعني بخدمته نقوله أحنا ناجح في حياته العملية، علاش؟ لأنه إذا هو عنده صعوبات وإلا مشاكل في الخدمة، راهي من بعد باش تأثر عليه وباش تأثر على حياتكم الزوجية. فاحنا يلزمنا نبدا حياتنا الزوجيه واحنا مستقرين ومتوازنين، لانه عمرها ما كانت راهو لا فيت كوبل ولا العرس هو مساحه نتعالجوا فيها ولا نلقاو فيها الاكليبر نتاعنا وقت اللي احنا في الاصل ضايعين. بالعكس لازمنا ندخلوا ثابتين باش وقت اللي نتعداو بدي ديفي وصعوبات نلقاو منين نجبدوا. دونك النقطه ولا المعيار الثاني هو تحمل المسؤوليه. المعيار الثالث واللي هو مهم ومهم جدا واللي هو الأمانة. مش معناتها الأمانة يعني الشخص اللي باش نقبل به كزوج لازم يكون أمين. وعلاش ركزنا على الأمانة في المعايير؟ لأنه إذا ما يخافش ربي فيك وما يعتبركش أمانة خذاك من دار بوك باش هو بيدو يصونك في داره ما عملنا حد شيء. إذا ما يكونش هو أمين على أموال الناس غدو مش باش يكون أمين على أموالك وعليك أنت. إذا ما يكونش أمين في أخلاقه كما حكينا بكري شوية وفي أبسط تفاصيل حياته وحتى في الوعود اللي يوعد بها راه ما تستنيش منه حاجة كبيرة. من بعد المعيار الرابع واللي هو التكافؤ. إيش معناتها التكافؤ؟ يعني أكيد ما فمش تكافؤ بنسبة 100% ولكن ديما يلزم يكون فما قرب في المستوى الاجتماعي والفكري والمادي والقيمي. أبشر أفصلهم بشوي بشوي. إيش معناتها تكافؤ اجتماعي؟ يعني يكونوا من طبقات اجتماعية متقاربة. ساعات احنا نعرفوا المجتمع متاعنا فيه طبقات، فيه طبقة البرجوازية بين قوسين ومعناش منها باشا في تونس، فيه طبقة الموظفين، فيه طبقة المتوسطة، فيه طبقة الأقل. دونك وقت اللي خاصة نركز لهنا انه طبقة الزوجة زمها تقرب للزوجة، لأن الزوجة تنجم تعيش مع زوج في طبقة أعلى منها. تبقينها العكس في برشا، يعني إذا هي مثلا من طبقة اجتماعية متوسطة صعيب برشا أنها تقبل بأقل، وإذا هي في طبقة اجتماعية برجوازية ما تنجمش تعيش مع زوج من طبقة اجتماعية متوسطة، لأنه التفاصيل هذه من بعد باش تعمل مشاكل ما بيناتهم. فالكونتر العكس صحيح، يعني قد ما يكون الزوج أعلى من الزوج في المرتبة ولا أعلى من البنية اللي اختارها، قد ما هذا يسهل من بعد الحياة الزوجية. كي نحكيه على المستوى الفكري، علاش مهم ومهم جدا أن يكون فيما تقارب في المستوى الفكري والتكافؤ؟ لأنه إذا أنت كبنية ولا كامرأة في مستوى فكري عالي وبشتاخذ زوج أقل منك، يقول مستوى فكري ومش بالضرورة يكون شهائد علمية، معناها كيف كيف نحكي على ثقافة وعلى مخ يخدم. لأنه ما عرفش يصير بلوكاج، والمرأة بفطرتها ما تنجمش تحترم راجل أقل منها. وفي المجتمع الشرقي بتاعنا راهو راجل كي يحس المرأة أعلى منه بشي قزمها شوري، فما مشاكل من بعض. ونحكي معكم غني من صلب الواقع ومن صلب الجلسات اللي نشوفوا فيها بشكل يومي تقريبا. يقولوا مستوى قيمي لما يكون فيه تكافؤ، كل واحد فينا في الحياة عنده دي فالور تربى عليهم ويعيش بيهم، وعنده قيم عليا تحركه. قد ما نحكيه في القيم العليا هذه ونتأكدوا أنها تقرب لبعضها وعنا لمام باز، قد ما بإذن الله تعالى الاختيار متاعنا باش يكون موفق. عندي وقت، مازال عندي شوية وقت،
1: مازال على دقيقتين.
2: دقيقتين. بالنسبة للتكافؤ المادي، علاش مهم ومهم جدا؟ حكيت بكري في الاجتماعي وفي العادات والتقاليد متاعنا كيف كيف التكافؤ المادي. إذا أنت متعودة تعيش في مستوى مادي محدد، راهو صعيب برشا أنك تقبل بمستوى مادي أقل، وخاصة إذا أنت مثلا دخلتي علاقة حب ولما أنت الاختيار متاعك باش يكون مبني على العاطفة، في لما ترد بالك من النقطة هذه وتكون يا إما متحذرة نفسيا وقابلة بنسبة 100% التنازلات اللي باش تقدمها من بعد، وإلا بكل بساطة نقول لك اختار شخص في نفس مستواك المادي وإلا مستواه المادي أعلى، لأنه مرة أخرى راهو من أهم مسؤوليات الرجل هو الإنفاق وإلا النفقة، وهذا اللي باش يخليكم غدوة مرتاحين. فركز أمورك مليح. آخر نقطة باش نختم بها اليوم واللي هو المعيار الخامس اللي باش نحكي عليه، معيار القبول والارتياح. ينجم يكون شخص عنده الصفات اللي حكينا فيها الكل قبل، ولكن انت ما ترتاحلوش ولا ما تحسش اللي انت قابلته، فاكيد ما تنجمش تشوفه البارتنر متاعك. ان شاء الله في الحلقة القادمة نحكي على معايير اختيار الزوجة، واكيد فما معايير اخرى كما قلت في اول الحلقة اللي هي تختلف من شخص الى شخص ومن بنية للبنية، كما الصفات الجسدية معناتها كوتي فيزيك بعض السمات الشخصية. فالمهم أن نركزوا في لباز هذوما، وباقي المعايير لكم فيها حرية الاختيار. إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة موفقة للناس الكل، وإن شاء الله ربي يسعد ويهني الناس الكل، وكل واحد يبعث له الإنسان المناسب. في الاستوديو يا
1: رب. شكرا لك، بداية أسبوع سعيدة أيضا لك أنت، وموعدنا إن شاء الله يتجدد معك نهار الجمعة في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. ما زلنا مواصلين معكم، تستنام بعد شوية دقيقة صحة كما العادة، أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وقبل ما نختم ساعتنا الثانية نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع، نشوفوا كيفاش باش يكون. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا في بشائر الصباح، ونقول لكم الطريق السلامة للجميع إذا كان في ثنية متوجهين للخدمة وإلى القراية. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. خليكم معنا ما تبعدوش، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة.
0: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. السكري مرض مزمن يأثر على صحة الفم والأسنان. أولا إفرازات اللعاب عند مرضى السكر تقل، وهذا يؤدي إلى انتشار الفطريات وتسوس الأسنان. ثانيا وقت يبدأ السكر مش معدل، البكتيريا الموجودة في الفم تولي ناشطة، وهذا يتسبب في التهاب اللثة وكل الأنسجة المحيطة بالسنة، وفي مرحلة متقدمة يؤدي إلى فقدان الأسنان. ثالثا البكتيريا هذه تعطي رائحة كريهة في الفم، هذاك علاش نوصيه بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة على الأقل مرة في النهار، ومع زيارات منتظمة إلى طبيب الأسنان للتقصي المبكر للتعفن والالتهابات الموجودة في الفم والأسنان. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
0: دقيقة صحة.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنسيرة اليوم نحو البقاع المقدسة. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بالشبا، عدد من الجمعيات تقرر تعليق نشاطها ابتداء من اليوم. ترامب يرفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. أمن إذن بإذن الله تمام الساعة الثامنة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
0: في إذاعة المنسير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
2: السويسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
0: 97.3.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ولا الديربي حسم النادي الإفريقي في ديربي العاصمة أمام غريم، ولا الترجي التونسي بهدف دون رد في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب حمد العقربي بيرات ضمن الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جاء هدف الانتصار القاتل عبر غيث الزعلوني في الدقيقة 90+15 باش يمنح فريق باب جديد فوز ثمين توج به رسميا بلقب البطولة للمرة 14 في تاريخه، بعد موسم عرف فيه الفريق ثبات كبير وشخصية قوية في المواعيد الكبرى. النادي الافريقي اضاف بهذا الانجاز لقب جديد للخزينه نتاعو بعد تتويجات السابقه 47 48 64 77 74 79 80 90 92 96 2008 و2015 بالنسبه لبطوله النادي الافريقي. الجولة القادمة باش تكون حاسمة بالنسبة، نعطيكم الترتيب بعد نهاية الجولة 29. النادي الافريقي في المركز الأول 65 نقطة، بعيد 5 نقاط على فريق الترجي، ورسميا النادي الافريقي بطل كما قلت. ترجي 60 نقطة، ثم النادي الصفاقسي 59 نقطة، الملعب التونسي 45، اتحاد منستير 42، نجم الساحلي 41، نجم تلوي 39، ترجي الجرجيز 38، اتحاد بن قردان وشبيبة العمران 35 نقطة، المركز 11 لمستقبل يد المرسى 34 نقطة، النادي البنزرتي في المركز 12 33 نقطة، ثم المركز 13 الأولمبي البيجي 31 نقطة معني بالنزول، مركز 14 الشباب القيرواني 30 نقطة معني أيضا بالنزول، المركز 15 مستقبل سليمان نزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومستقبل ذيب جيبس في المركز الأخير نزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قلت الجولة الختامية باش تكون يوم الثلاثاء، مباراة شبيبة العمران مستقبل يدي بالمرسى، الأربعاء 13 ماي الكلاسيكو بين نادي صفاقسي والنجم الساحلي، وهيئة النادي صفاقسي الطالب بتعيين المباراة متاعه في نفس اليوم مباراة الترجي واتحاد بن قردان، بما أنه زوز فرق باش تتنافس من أجل المركز الثاني. الترجي بعيد نقطة عن نادي صفاقسي، الترجي في المركز الثاني 60 نقطة والنادي صفاقسي في المركز الثالث 59 نقطة. قلت مبدئين مباراة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، نادي البنزرتي ترجي الريس مباراة شكلية، مستقبل يدي بجابس الملعب التونسي مباراة شكلية، اليوم الخميس النادي الافريقي الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي اللي معني بالنزول، ثم النجم متلوي يستقبل شبيبة القيرواني، شبيبة القيرواني معني بالنزول. ونذكر في صورة التساوي زوز فرق الشبيبة القيرواني والأولمبي البيجي الأفضلية للشبيبة القيرواني، بأنه الشبيبة كان فازت في ملعب حمد العويني بالقيرواني ورجعت بتعادل من ملعب بيجا. في المقابل اتحاد منستيري مستقبل سيمان واتحاد بن قردان الترجي التونسي، مباراة مهمة لفريق الترجي من أجل المحافظة على المركز الثاني والمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. نحكي على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والأنظار أكيد باش تتجه لملعب حمام ننف اليوم الموعد مع مباراة مهمة من أجل صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي حمام ننف الأمريكي بحمسوسة بإدارة الحكم باسل بالعيد، والمباراة هذه منقولة تلفزيا. النادي حمام ننف والأمريكي بحمسوسة بخمسين نقطة في المركز الأول، ويكفي تعادل الأمريكي بحمسوسة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي حمام ننف مطالب بالانتصار في المباراة هذه للصعود. ثم سبورتيك بن عروس ملعب الفريق المنزل بورقيبة بإدارة الحكم بدر الدين علوي، اتحاد بوسالم جمعية مقرين الحكم ريان الدرعي، هلال مساكن هلال شابة طاهر تليش، مكارم مهدية نادي محايد قرقنة فرح بالربح، بعث بوحجر اتحاد تطاوين وليد الهدلي، وسكك حدي سفاقسي كوكب عقارب الحكم إيهاب بن كيلاني. كما قلت كل المباريات الساعة الرابعة. في مثل هذا اليوم 11 ماي يحتفل النجم الساحلي بمرور 101 على تأسيسه في 11 ماي 1925 في رحلة طويلة كتبت فيها أمجاد محلية وقرية وجماهير، جعلت فريق جوهرة الساحل أحد أعمدة الرياضة التونسية. 101 من الألقاب والذكريات والنجوم اللي صنعت المجد داخل تونس وخارجها في كرة قدم ومختلف الرياضات الجماعية والفردية. كل عام والنجم الرياضي الساحلي بخير. والختام بالكرة في العالم، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بتغلبه أمام منافسه بالمباشر ريال مدريد على ملعب كامب نو
هدفين مقابل صفر ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني. بهذه النتيجة يتوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني بعد اتساع فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 14 نقطة كاملة مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة. يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة. في المقابل يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، باش يفقد رسميا أمله في الملاحقة على فريق برشلونة. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: معتد لبقيه المناطق، ويتميز طقس اليوم باستقرار في العوامل الجويه وسحب عابر باغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجه الحراره، وين تتراوح القصوى بين 25 و30 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و36 درجه بقيه الجهات، وتصل الى 39 درجه باقصى الجنوب. اليوم شرف جهه المنستير بسجل 32 درجه كحراره قصوى، وهي اكثر المعادلات العاديه بحوالي 8 درجات. سوسه 34 درجه، والمهديه 30 درجه، والقيروان 35 درجه. بالنسبه للغدوه باش نكونوا معنيين بتسربات هوائيه بارده من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجات الحراره، ويكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. بالنسبه لنهار الاربعاء، مناطق الوسط ومحليا الجنوب تكون معنيه بامطار متفرقه، وفي الصباح ثم تظهر خلايا عاديه العشيه بالمناطق الغربيه الوسط تكون مشحوبه بامطار متفرقه، والحراره ودرجات الحراره في انخفاض. شكرا ليك.
1: واضح، شكرا ليك سيسليم، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. دريجين يفصلون على نشرة أخبار الثمانية، ونحن بطبيعة كما العادة نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة اللي تستنوا فيها خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري. تبقى تستنوا معرض الصحف التونسية ونكتشفوا شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الاثنين 11 مايو 2026. فقرة الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. نواصلوا مع الغنايات، تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح، خليكم معنا حتى للتسعة.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنستير اليوم نحو البقاع المقدسة. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بالشبة من ولاية المهدية، عدد من الجمعيات تقرر تعليق نشاطها ابتداء من اليوم. وترامب يرفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. مجددا نهاركم طيب مستمعينا، صباح الخير وأهلا بكم في متابعة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا تنطلق بعد قليل من محطة الحجيج بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية الرحلة الأولى لحجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة، وذلك من مجموع 4 رحلات من المنتظر التأمين هذا الموسم. يشار أيضا إلى أن عدد حجاج بيت الله بولاية المنستير يبلغ لهذا الموسم 636 حاج وحاجة. والمزيد يوفينا بها في تصريح الأخبار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمد ناجي بن عمار.
1: اليوم بحول الله تنطلق أولى رحلة ثلاث الحج المخصصة لحجيج ولاية المنستير اللي هم يبلغ عددهم في الإجمال 636 حاج. اليوم الرحلة الأولى اللي باش تكون تلاقى بحول الله باش يكون في حدود الساعة 8:35 دقيقة على الخطوط التونسية 252 حاج في الإجمال. العودة نتاعها بحول الله هذه باش تكون يوم 4 جوان 2026. هناك أيضا 3 رحلات أخرين، ثم رحلة بحول الله باش تكون يوم 13 ماي، هذه على الخطوط التونسية في حدود الساعة 7:25 دقيقة، والعودة نتاعها باش تكون يوم الأحد 7 جوان 2026. رحلة ثالثة كيف يوم 18 ماي على الخطوط التونسية، تنطلق الفجر 18:04 متاع الصباح، العودة نتاعها باش تكون يوم 12 جوان 2026. والرحلة الأخيرة على خطوط السعودية، لأن بالاشتراك مع حجيج ولاية سوسة باش تكون بحول الله هذه الرحلة الأخيرة يوم 19 ماي الساعة 6:35 صباحا، والعودة يوم الجمعة 12 جوان 2026. بطبيعة الحال وزارة الشؤون الدينية قامت بجميع يعني الإجراءات والترتيبات والتنظيمات المتعلقة بنجاح موسم الحج سنة 2026 ميلادي 1447 هجري. دروس التوعية الدينية تعدت على أحسن ما يكون، ولاية المنستير أخذت حظها من الدروس التوعية الدينية اللي بلغ مجموعها 400 درس ديني. كيف الإدارة الجوية للصحة قامت بمجهودات كبيرة من يخص التحاليل، من يخص فحوصات، كل ما يتعلق بالجانب الصحي، شركة خدمات كيف عدد العدة لإنجاح هذا الموسم. يعني جميع الأطراف المتداخلة قامت بوجه المطلوب على أحسن ما يكون، وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وظن مغفور للجميع.
0: قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم الاثنين ولمدة شهر، احتجاجا على ما اعتبروه ترد للوضع التنموي بالجهة. نزار بن حسن رئيس جمعية الطالب الشابي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون زميلة نادر اسماعيل.
2: كنا أصدرنا بيان، البيان أمضوا فيه عدد من الجمعيات، وهي جمعية النهوض بالطرف الشابي، جمعية صيانة تهيئة وصيانة مدينة الشابة، جمعية أحباء مدينة الشابة، جمعية الشابة الفنون والمحيط، وفرع الهلال الأحمر بالمدينة. الجمعيات في البيان أعلنت أنها علقت نشاطها لمدة شهر، نشاطها اليومي والأسبوعي لمدة شهر كامل، وذلك احتجاجا على وضعية المدينة. التنسيقية راسلت في عديد المناسبات السلطات الجهوية وحتى على المستوى الوطني في علاقة ببعض المطالب المتعلقة بالمرافق العامة للمواطنين في مدينة الشابة، ولكن للأسف لم يتم التدخل ولا حتى الرد علاقة بهذه المراسلات. أنا في إشكاليات في جانب الصحة والمستشفى المحلي بالشابة، أنا مطالب فيما يخص البنية التحتية المدينة تقريبا شبه مهترئة بكل طرقاتها، مع غياب تنوير عمومي، مع ضعف في رفع الفضلات. اليوم على شكايات من المواطنين وحتى المهندسين المعماريين في تأخر إسناد تراخيص التقاسيم وتراخيص البناء، وكذلك في تراخيص الربط العقارات بالماء الصالح للشراب والكهرباء. يشوف في تعطيلات كبرى عن مشاريع التنمية المندمجة، بعضها متوقف وبعضها متعطل، وبعض مشاريع التنمية الأخرى تم إلغائها، ولكن لم يتم إعلام للمجتمع المدني وللمواطنين. هو مطلب من السلطة الجهوية وجلسة مع الشرطة الجهوية والمديرين الجهويين لهم علاقة بالمواضيع المطروحة واللي طرحناها في نص البيان للقيام بجلسة النظر في هذه الوضعيات، النظر في الحلول.
0: انطلقت بلدية القيروان في دراسة مشروع إحياء المراكز العمرانية القديمة بالمدينة العتيقة، ويهدف هذا المشروع وفق تصريح لحمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان إلى تثمين وترميم والمحافظة على الأحياء التراثية والمباني المصنفة وتحسين شبكة البنية التحتية بالمدينة العتيقة، كما يستهدف تهيئة ساحة الرحبة لتكون فضاء للترفيه والتنزه.
3: الهدف بتاعه انه المدينه العتيقه بتاعنا بتاع القيروان تكون معناها اكثر جاذبيه بالنسبه للمواطنين والزوار والسواح، زاد باش ننشطوا الحرف التقليديه باش البلاد العربيه تسترجع الاشعاع السابق اللي كان عندها. برنامج هذايا هو يشمل 10 بلديات. المبلغ الجملي للمشروع هذايا هو 6,650,000 دينار. دراسه مش تدوم 5 شهور. المكونات نتاع المشروع هذا هو ساعة نحن مش يقع تجديد شبكة التطهير في منطقة الدراسة، ثم تجديد لشبكة مياه الشرب، تجديد كامل زاد لشبكة الاتصالات، ومن بعد عنا تهيئة ساحة الرحبة. ساحة ذي اللي هي معناها في المدخل الشمالي للمدينة العتيقة، ساحة كبيرة، ساحة اللي هي عندها قيمتها في البلاد العربي، مش يقع تهيئتها وفيها النظم وفيها السيركلاسيون. ثم الفولي آخر اللي هو مش نجمله في الوجهات اللي هي في ساحة الرحبة، ومن بعد كاش ندخلوا للسوق اللي هو المحور الرئيسي نتاع المدينه العتيقه، هذاك زاد فيه تدخل في الارضيه وتجميل الواجهات. مشروع شامل، مشروع معناها هام، في زاد دراسه لكل الاسواق كما سوق البلغزيه وسوق الماجد، ثم زاد السوق نتاع الحيسيه اللي هو مش يدخل زاد في الدراسه نتاعنا باش يقع معناها تجميل واعاده تهيئه كل مكان. هذا تم معناها تعهدات على اساس وانه معناها يقع اختصار اكثر ما يمكن معناها في الاجال نتاع الدراسه، على أن يبدأ معناء الإنجاز الفعلي. تقديراتي أنا أكون في بداية السنة الإدارية المقبلة.
0: تواصل رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري زيارتها الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم في إطار مشاركتها في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. هذا ومن المنتظر أن تشارك رئيسة الحكومة في الجلسات العامة للقمة التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، حيث ومن المنتظر أن ترتكز النقاشات على ملفات التحول الطاقي، الذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية للقارة. وكانت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري كانت التقت لدى أمس عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة هناك، وأكدت أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. في أخبارنا الوطنية المنتظرة كذلك اليوم، أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من الساعة 10 صباحا. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أشارت إلى أنه سيتم كذلك تنظيم جلسة استماع على الساعة 2 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما أيضا من المنتظر أن تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلات الصرف. تحتفل تونس يوم 12 من مايو من كل سنة بالعيد الوطني الفلاحة الموافق لذكرى الجلاء الزراعي، وقد بادرت وزارة الفلاحة والموارد المائية احتفالا بهذه المناسبة بفتح دار الحوت بسالامبو والمحمية الطبيعية للعموم بصفة مجانية بداية من اليوم الاثنين وحتى 17 من مايو الجاري تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار. كما من المنتظر أيضا أن تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف دائما وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من يوم الغد وإلى غاية 16 من مايو الجاري. في أثناء ذلك كاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري للإذاعة الوطنية أكد ضرورة التسريع في استكمال عملية مسح المسالك الفلاحية نظرا لأهميتها في موسم الحصاد.
4: الإشكاليات اللي موجودة تو حاليا في مسح المسالك الفلاحية نزلت عملية متأخرة برشا طلقت في الجهات ولكن ما هيش انطلاقة اللي باش تخلينا نكملوا نمسح المسالك الفلاحية، وان المسالك الفلاحية هي شرايين أساسية باش نوصلوا به المنتوج لمراكز التجميع. الموضوع الثاني هو موضوع التل، لابد انه نعملوا مجهود كبير ياسر ياسر لانه حفاظا على القطيع الحيوان لانه مرتبط اساسا بالقطاع التربية الماشي، لازمنا سناء ما نضيعوش التبن نتاعنا ما نضيعوش القرد لانه هذا اللي نجم نعاونوا به ونزيد ندعموا به تربية الماشية. يلزم توفير الكميات اللازمة حتى انه الغلاء موجود برشا سنة زاد برشا التل. توصي الفلاحة انه ميسلموش في التبن متاعه، اما نعرف اللي راهو صعيب شوية سنة خاصة ارتفاع الاسعار.
0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق، كما اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة أن رد فعل ترامب لا يهم. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: رئيسة الحكومة تشارك اليوم في الجلسة العامة للقمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، واليوم انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة. لكم أجمل تحيات لطفي المكي وحلمة فيال، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: خبر وتعليق.
1: خبر
0: وتعليق.
2: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. كما العادة لقيت هذا لقيت خبر وتعليق، ونرحب كالعادة بالدكتور مازري تبقى لرفقني كما العادة في الفقرة هذه في التحليل والتعليق على الأخبار. صباح النور، مرحبا بك.
3: الله يقطعنا عادة، إن شاء الله ديما على عادتنا في الخير. صباح خير، وصباح خير للسادة المستمعين وكامل الفريق العام معك المصباح.
2: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيو شوية على الولايات المتحدة والاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب اللي كان أعلن عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة اللي فاتت. شنية هي بالضبط؟ هي وثيقة رسمية من البيت الأبيض تعيد رسم خريطة التهديد الأمنية الأمريكية بشكل جذري وجير. استراتيجية هذه كتحديث لسياسات الإدارة السابقة مع التركيز على حماية الحدود الأمريكية ونصف الكرة الغربي كأولوية قصوى، وهذا ما هوش مستغرب من دونالد ترامب. الوثيقة هذه تصنف التهديدات الإرهابية لثلاثة فئات رئيسية اللي هما الكارتيلات متاع المخدرات والعصابات العابرة للحدود، أيضا الجماعات العسكرية الإسلامية الراديكالية، والجماعات اليسارية المتطرفة، وطبعا من غير مفاجأة إيران والشرق الأوسط في قلب التهديد في الاستراتيجية هذه. لكن الجدل صار حضور أوروبا في الاستراتيجية هذه. القسم الخاص بأوروبا في الاستراتيجية كان أحدث الجدل الكبير، ووصفتها الوثيقة هذه بأنها موطن لسياسات تسمح بنمو بيئات حاضنة للتطرف بسبب الحدود المفتوحة والثقافات الغريبة والأفكار امتاحة. هذا حسب ما يقول بطبيعة ترامب. يعني اليوم بالنسبة لدونالد ترامب والإدارة الأمريكية، أوروبا هي حاضنة للتطرف. والسؤال هنا، هل هي ورقة جديدة للضغط على أوروبا وإلا لا؟
3: وعلى كل حال، كيف ما تونس عملت كل مرة وثيقة سياسية سمتها تونس أولا، دونالد ترامب برامو غار شوية وقال نعمل وثيقة اسمها أمريكا فيرست، أمريكا أولا. تابعونا شوية في الحكاية هذه. المهم في هذا، كما قلت انت، اولا هات نحطوها في اطارها، بعد حطيت الوثيقه كامل في اطارها، ولكن هات نبداو بالانتقادات الموجهه للوثيقه هذه من الداخل. خاصه يعتبروها اصلا هي وثيقه كخطاب سياسي اكثر منها خريطه طريق، لانه كيف تشوفها انت ديجا، كيف فقط اطلاع عليها تلاحظ انه فيها خطاب سياسي واضح، وخاصه وانه الشخص اللي يقف وراء الوثيقه هذه هو واحد من مستشاري ترامب، واللي معروف عليه ثلاثة حاجات: أنه عنده مواقف متشددة نحو تجاه الهجرة، وهو موقف عنصري قاعد يتنام داخل أمريكا، ولكن عنصري عين رات وعين مرات اشتركوا عليهم بعد شوية. كيف متشدد نحو الإسلام السياسي، وهذا ديدن وأمريكا طبيعة نشاركون في هذا حتى الإسلام السياسي أصحابنا وياه. ثاني حاجة كما قلت أنت، نحو يسار المتطرف، يعني التطرف من جهة يراوه ومن جهة ما يراوه الشيء. الوثيقة كما قلت أنت هي وثيقة معناها أمنية بالأساس، وتحدد أو تعرف أو تجدد التعريف للتهديدات الإرهابية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. والإضافة أو الجديد كما قلت أنت، واللي استغربون الناس كله، لكن كي نفهم شوية تفاصيل القول أمر طبيعي، خاصة مع كما قلنا السياسات المفتوحة اللي تعيشها أوروبا. أوروبا الآن أصبحت هو المناطق المتعارف عليها اللي هي مصدر للتهديد الإرهابي لأمريكا، يعتبروها الأمريكان، هم الشرق الأوسط، أفغانستان وإفريقيا. اليوم إضافة لهالمناطق هذه الثلاثة، أصبحت هنالك منطقة أخرى اللي هي أوروبا تعتبر مصدر للتهديد الإرهابي لأمريكا. ونعرف أنه سياسة أمريكا تبدلت، عندها عقود، أصبحت تذهب هي للإرهاب، ما تخليش يجيها بعد، خاصة الأحداث الإرهابية اللي صارت في أمريكا. الظاهر يقول وأنه الوثيقة هذه أدرجت أوروبا نظرا لاستتباعات الحرب على إيران. ونعرف وأنه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ما موقف فرنسا وموقف إسبانيا
2: اللي ما مشاوش معاها 100%.
3: اكزاكتوم وما مشاوش معاه 100% وانتقدوا ممكن الحرب على ايران وما حبوش يسمحوا باستعمال المجال الجوي وما حبوش يزودوها بالاسلحه. خل التوتر هذا بين ترامب وما بين امريكا وما بين بعض دول الحلف الناتو ممكن يكون كغطاء عام لهالوثيقه هذه، لكن في الحقيقه ما نجموش نربطوا النقطه فقط بالتوتر هذا، لانه الوثيقه امنيه اكثر منه حاجه اخرى. لكن طبعا التوتر قائم بين امريكا وبين الولايات المتحده الامريكيه، خاصه بعد التعامل تاع امريكا مع اوروبا في التوتر اللي صار بين اوكرانيا وروسيا، وكان تعامل معناها لا ياخذ بعين الاعتبار مصالح المصالح الاوروبيين او اوروبا عموما. كما قلنا التغيير الكبير هذا الموقف من اوروبا، لانه اوروبا سياستها اولا هي النقطه الاساسيه والاولى اللي يتوجهوا لها المهاجرين الغير شرعيين، واحنا في تونس نعانيو من النقطة هذه اللي هي معبر نحو الهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، خاصة مع السياسات الاستعمارية القديمة لأوروبا. دونك كل الدول كانت مستعمرة من الأوروبيين يمشيوا لأوروبا غادي يقول لك خذي فكيت لنا خيرنا نجي نعيشوا معاكم نعيشوا ناخذوا خيرنا منكم من تونس بلاس غادي. إذا هذا ما خلى وأنه السياسة الهجرة الغير شرعية إضافة لسياسة الاتحاد الأوروبي اللي الحدود بيناتهم مفتوحة، التجول لمقيمين في أوروبا مفتوح بين دول الاتحاد الأوروبي، جعل كما وصفته هي الوثيقة نشأت مجتمعات موازية. المجتمعات الموازية يعني ماهيش المجتمعات الأصلية اللي موجودة في أوروبا، مجتمعات موازية اللي أساسا جاية من إفريقيا واللي أساسا جايز كيف زاد من الجاليات العربية، ونعرفوا أنه هالجاليات هذه سواء كان الإفريقية أو العربية تحديدا لها عداء ضمني أو عداء مبطل لأمريكا ولسياساتها اكسترا، خاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية. وهذا ما يخلي وأنه أمريكا تعتبر وأنه هالنقطة أوروبا أصبحت حاضنة لهالمجتمعات، ما عادش مجرد أفراد، أصبحت مجتمعات وتؤثر، وأكثر من هذا أصبح لها رأي سياسي داخل الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول الأوروبية. الجاليات العربية والجاليات المعادية لأمريكا أصبح لها صوت سياسي. طبعا هذا بالطبيعة يفسر شوية ممكن دعم من ترامب للقوى اليمنية المتطرفة اللي قاعدة تنمو أكثر في أوروبا، في فرنسا أو في إيطاليا أو في إسبانيا أو في ألمانيا وغيرها، الدول اللي فيها اليمين المتطرف قاعد ياخو في مكان وصوت سياسي واضح، ممكن دعم سياسي لهما. ولكن زاد كيف ما ننسوش كما قلنا أنه أوروبا خاصة أصبحت تشكل تهديد لها من خلال المجتمعات هذه. دوك هو موقف صراحة عنصري أكثر منه موقف أمني، لأنه نعرف أنه في أمريكا العنصرية أصبحت متجلية أكثر وأصبحت قريب تصبح وجهة نظر، خاصة العنصرية الموجهة نحو المهاجرين اللي جايين من دول يعتبرها الأمريكان معادية، سواء كان من جنوب من أمريكا الجنوبية أو من الدول العربية أو من الدول الإسلامية. ونعرف الكلاش الكبير اللي صار بين ترامب بين أحدى أعضاء الكونغرس الأمريكي دوك، والكلاش كيف الأخراني بين ترامب وما بين عمدة نيويورك سيتي دوك، أعتقد وأنه اللي هو معناها شيعي وإيراني. المهم مش المهم المنشأ متاعه دوك، أعتقد وأنه أوروبا أمريكا هالموقف العنصري متاعها التي أصبحت تتغاضى عمدا على العنصرية البيضاء، سمحني في الكلمة ولكن هو مصطلح عنصري ومصطلح معتمد سياسي، العنصرية البيضاء عنصرية البيض اللي قاعدة تتنامى في أوروبا في أمريكا دوك. أعتقد وأن العالم جاي على مقبل على تغيرات سياسية كبيرة برشا العقود إلى الأمام، لأنه اليمين المتطرف أو الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات النزعة العنصرية الكبيرة والجالية واللي ما تخبيهاش أصبحت لها صوت سياسي نافذ في الدول اللي متاحها سواء كان في أوروبا أو في أمريكا، وهذا ما يجعل أنه سياسات الدول الذي باش تتغير. دوك أنا أعتقد أنه تطور منطقي الآن الموقف من أوروبا، لأنه أوروبا والأوروبيين هو بيدهم يعترفوا أن هنالك مجتمعات كبيرة ما هيش الأصل منشأ متاحها أوروبا، ولكن تسميتها كمجتمعات موازية أصلاً هي تسمية عنصرية. نعرف المجتمعات هذه تساهم حتى في تنمية الدول اللي تعيش فيها. دوك أعتقد أنه هي وثيقة أمنية سموها، أنا أعتبره أنه هي وثيقة عنصرية. وطبعاً الأمريكان وغيرهم من الدول الكبرى الأخرى أصبحت تتباهى بالعنصرية، كانت عقود الوراء كانت العنصرية تصبح كوصم مجتمعي خايب والذي يتهم بالعنصرية يكون منبوذ، اليوم أصبحت العنصرية نقطة من النقاط التي يتباهل بها القوي على الشعوب الضعيفة. دونك نتصور وأنه اعتمادا من الوثيقة هذه وسياسة ترامب والسياسة والإدارة اللي يشرف عليها، أعتقد أنه سياسة الدول الكبرى باش تتغير نحو الهجرة غير شرعية أو نحو الهجرة عموما ونحو المجتمعات اللي هما سموها مجتمعات موازية.
2: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله موعدنا جديد معك نهار الجمعة في موعد جديد 8:29 معرض الصحف بعد لحظات مع أحمد العيساوي، ونرجع معكم في النصف ساعة الأخير في الكلمة ليك باش نحكيو أرقام، باش نحكيو على السيارات. 21,334 سيارة هو عدد إجمالي السيارات اللي استوعبتها السوق التونسية إلى موفى شهر مارس 2026. قراءة في الأرقام هذه بعد شوية.

تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، نوت على وفد برلماني يزور قطر، حيث يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى الدوحة، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الجاري في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. في عناوين الشروق، دعوة لتحديد كلفة إنتاج اللحوم، حيث طالب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي وزارة الفلاحة بضرورة التدخل لتحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء، وذلك عند الفلاح، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تحتسب بناء على ثمن البيع لدى القصابين والذي يتراوح بين 55 و60 دينارا للكيلوغرام الواحد. بشروق نطلع أيضا النصيحة في متابعة مرضى الزهايمر، حيث اعتبرت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي أنه في حال ملاحظة اضطرابات في السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى الزهايمر، يصبح من الضروري التفكير في إيداعهم بمراكز مختصة أو دور للمسنين حتى تصبح الرعاية أشمل. في صحيفة الشروق وفي شان الدولي، عدوان الاحتلال على غزة تلويح بتوسيع الإبادة، فرغم الحديث المتكرر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشير الوقائع الميدانية والتصريحات السياسية إلى أن عدوان الصهيوني لم يتوقف فعليا، بل دخل مرحلة تقوم على تصعيد المتدرج مع استمرار غارات وقتل يومية وسط مخاوف من العودة إلى نمط جرائم أوسع خلال الفترة المقبلة. إلى عناوين المغرب الصادرة اليوم، لجنة الصحة بالبرلمان تعقد جلسة استماع اليوم إلى جهات المبادرة حول مقترحي قانونين، حيث أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بإحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم بداية من 10:00. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على الفيسبوك أنه سيتم عقد لجنة أو جلسة استماع ثانية في حدود 3:00 بعد الظهر، وذلك مع الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتمادات لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. في المغرب نطلع أيضا، المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، حيث تمكنت ديوانة تونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. في المغرب نطلع أيضا، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، حيث اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومية والصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. وشددت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الغذائية على أن الغذاء غير آمن يهدد صحة المستهلك فقط، بل يضرب الثقة في الاقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية ويقوض الحق الأساسي للمواطن في العيش الكريم. في عناوين لابريس بالفرنسية، رئيسة الحكومة تلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية بكينيا، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا اليوم، تلتقون والأخبار في تمام 9:00 وموجز إخباري.

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغار.

0: الكلمة لي. الكلمة لي
1: 38 دقيقة وقيد فقرة الكلمة ليك في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وكما قلنا بكري شوية باش نحكيه على عدد السيارات اللي استوعبتها السوق التونسية في بداية 2026, وباش نحكيه في الموضوع هذا مع ضيفي الخبير الاقتصادي سي عبد الرزاق حواس. صباح النور, مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا, صباح النور وشكرا على الاستضافه على موجات راديو مستير.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيه على 21,334 هو اجمالي عدد السيارات اللي كان استوعبتها السوق التونسيه الموفى شهر مارس 2026 مقابل 1,741 سياره خلال نفس الفتره سنه 2025. نحكيه على الزياده تقريبا 4,000 سيارة ونمو بنسبة تقارب 22%. قراءة في الرقم هذايا واللي هو غريب شوية, لأنه بالرغم من الوضع الاقتصادي ومن الوضع المالي أنه التوانسة مازالوا يشريوا في السيارات, والنسبة كما قلنا قاعدة تزيد من عام العام.
2: باهي, بالنسبة للسيارات في تونس بتاع, خلنا نرجع شوية لأرقام 2024 و2025. لاحظوا أنه في بين 2024 و2025 نلقاو تطور تطور كبير صار بما يقارب 17%. نزيدوا عليه التطور اللي صار في 2026, هذا ايش يوري أنه المواطن التونسي وعدم واستيراد السيارات اللي هي معناتها قاعدة تمشي وترتفع, والارتفاع هذا قاعدين نشوفه فيه فيما يخص السيارات السياحية اللي قاعدة ترتفع بنسق ما يقارب 4%. السيارات النفعية اللي هما ليزيتوليتير قاعدين يرتفعوا بما يقارب 10%. السيارات الشعبية اللي شهدت ارتفاع كبير 24-25-26 وزادة كيف نحكيه على إجمالي السوق اللي ماشي ويرتفع بنسق معناتها بين 15-17%, معناتها قاعد يمشي ويزيد يرتفع. زادة في نفس الوقت نشوفه زادة حاجة أخرى قاعدة ترتفع اللي هي مربوطة مباشرة زادة بمعناتها عالم السيارات, هو أنه نحكيه على التمويل البنكي.
1: هاي
2: زادة كيف اليوم نشوفه التمويل البنكي اللي هو قاعد يمول بين 38-42% من السوق المحلية. يعني فقاعدين نشوفه في ارتفاع. هالارتفاع هذايا كان نزيد وثبته أكثر, شنو نلقاه؟ نلقاه بين 40-45 هي قروض بنكية. نلقاه الإيجار المالي ماخو نسبة بين 38-42 والسوق الموازية قاعدة مسيطرة على ما يقارب بين 18-20-25%. هذوما هالنسب هذوما شنو تفهم منهم؟ تفهم أنه السوق الموازي ما هوش حاجة كبيرة بالنسبة للسوق.
1: كي نقولوا سوق موازي شنو المقصود بسوق موازي؟
2: كي نحكيه سوق موازي نحكيه على سيارات قاعدة تتباع تجي من برا وتتباع, معناتها عادي جدا. معناتها كي نحكيه سوق موازي وش معناتها سوق موازي؟ هي سوق في الظل.
1: أي سيارات المستعملة, يعني السيارات اللي ما تتشريش من عند الوكلاء.
2: اللي ما تشريش من عند الوكلاء. يعني كي نرجع وطول الوكلاء نشوفوا فما ارتفاع كبير. علاش؟ لأنه الوكلاء مربوطين مباشرة بالتمويل. اليوم أنت باش تشري سيارة جديدة, أول حاجة باش تعملها هو يا إما باش تمشي للليزينج إذا كانك أنت عندك باتيندا,
1: ولا البنك.
2: وإذا كان أنت ما عندكش باتيندا باش تمشي للبنك, وهذا يخلي عملية التمويل متاع السيارات أنها تمشي وترتفع. لكن كي نزيدوا نلاحظوا أكثر ونزيدوا نتعمقوا في القروض البنكية والإيجار المالي, نلقاو أنه القروض البنكية ماشية أكثر, وخاصة للسيارات العادية. يعني السيارات التيليتير اللي نحن نحكيه عليهم سيارات ماشية أكثر للإنتاج والإنتاجية, اللي هي موجودة بتمويلات على طريق الليزينج, واللي هي تتسمى أقل ارتفاعا فيما يخص القروض اللي ماشية موجهة إلى السيارات العادية. يعني اليوم نحكيه على حصة كبيرة في السوق التونسية, والنجم زادة نستخلصه حاجة أخرى السيارات الكهربائية. زاد اليوم كي باش نحكيو على السيارات الكهربائية لازمنا نحكيو على عدد سيارات كهربائية اللي هو ماهوش مرتفع برشا واللي هو عدد صغير، ما انت نحكيو على 539 ما يقارب اللي هو نسبة 0.6 معناتها الحد أفريل مثلا 25 عندك 570 سيارة تقريبا والأسعار هذه تتراوح بين 80,000 حتى نطلع ل 300,000 دينار. يعني أولا هي السيارة الكهربائية مكلفة وغالية ماهيش رخيصة. نمشي والحاجة أخرى أنه ما فماش بنية تحتية حاضرة
1: هاي.
2: معناتها كي نحكي
1: لي بورن دو ريشارج
2: غياب البورن دو ريشارج نلقاو زاد عملية الصيانة اليوم ما عندناش اخصائيين في الصيانه في السيارات الكهربائيه ما حضرناش مجموعه كبيره. اليوم نحكيو على زاد كيف كيف البطاريات اليوم ما عندكش مستودعات مختصه في تصليح البطاريات والا تعويض البطاريات مثلا نمشيو للصين والا في اليابان والا في عديد من الدول اللي تعتمد على السيارات هذه خاصة في داخل المدن. نحكيه مثلا على شركات اللي تجيب انت البطاريات فارغة يعطيك بطاريات حاضرين شارجين تحطهم وكامل سنيتك
1: هذا كل مازال ما عندناش.
2: هذا الكل نحن مازلنا بعد عليه. هذا الكل مازال نحن ما عندناش. هذاك علاش اليوم نحكيه على عدد ضئيل وضئيل جدا من السيارات الكهربائية. ولكن زاد كيف ما ننساوش أنه فما نوع آخر من السيارات اللي هو مازال زاد في تونس ماهوش موجود بكثرة. اليوم نحكيه على السيارات الهبريد اللي هما جايين شطر بشطر اللي هما يستعملوا المحروقات وفي نفس الوقت يستعملوا الجانب الالكتريك. يعني هذوما نوعية السيارات هذية مازالت ماهيش بكثرة في تونس وهذا يوري أنه تقنيا مازلنا ما حضرناش روحنا تقنيا باش أنه نمروا للنوع هذية. حاجة أخرى اليوم تقول شبيه المواطن التونسي قاعد يتجه إلى سوق أخرى غير السوق متاع الوكلاء. نقولها بصراحة سوق الوكلاء هو سوق مرتفع جدا ومكلف
1: غالي معنى
2: حاجة أخرى غالي ونحكيه زادة على الفرق بين سيارات إذا كان سيارة مثلا جاية من الخارج جايبها مواطنين في الخارج ونحكيه على سيارة عند الوكلاء. فما فرق كبير، فما فرق في الأوبسيونات، فما فرق من في الموتور، فما عديد الفروقات اللي تنجم أنت تقول أنا نخير أني ناخذ سيارة جاية من برا هو أني نخذها عند الوكلاء. علاش؟ على خاطر تلقى اللي جاية من برا فيها أكثر وأحسن خاصة من ناحية الجودة ومن ناحية الليزوبسيون اللي موجودين
1: وفرق حتى في الأسعار. يعني تلقى مع تكرهبة توبسيون وجودة مخير والسعر يمكن أرخص من سيارات أخرى أقل الأوبسيونات تلقاها في عند الوكلاء.
2: بالضبط. وهو هذاك علاش الى لليوم مازالت وزاره مثلا الماليه مازالت ما هبطتش المنشور التطبيقي فيما يخص النص الجديد نتاع عمليه استيراد السيارات. لليوم مازلنا ما نشرناش النص التطبيقي. علاش؟ على خاطر اذا كان باش يدخل في منافسه بين الوكلاء نتاعنا وبين اللي باش يجيو من برا سيارات باش نلقاو فرق كبير وباش يتم توجه السوق اكثر الى عمليه استيراد السيارات. وهذا باش يخلي انه هل الوكلاء هذوما باش يوليو يتضروا في عمليه التوريد نتاعهم. علاش؟ على خاطر ماهيش فرد مستوى. يبقى انه شنو هو الحل؟ الحل هو انه تنقص الوكلاء من عمليه

0: الربح متاعي أكثر، بل لأنه المعاليم الديوانية وليزامبو هما اللي يمكن اللي يعليوا في السعر متاع السيارة.
1: هذا هو احنا لازمنا نتجه للشيرتين، نقص شوية من عملية الربح، وزاد كيف نقص شوية زاد من الجانب الآخر اللي هما التاكس دوانيير وهل الإتاوة اللي مثقلين على السيارة باش نجموا نخفوا السيارة على المواطن التونسي. زاد فما حاجة أخرى ما ننساوهاش وهي مهمة، أنه اليوم علاش المواطن التونسي يتجه إلى السيارة؟ انت اي مواطن تونسي اليوم يخدم مازال بدا يخدم، اي حال اي سؤال تساله له شنو يقول لك؟ ثم حاجتين عنده المواطن التونسي هي دار وكهرباء. هذوما هما الزوز اللي يحطهم في مخه من اللي يبدا معناتها يقرا وباش يتخرج. هذا علاش؟ على خاطر النقل العمومي نتاعنا ماهوش به سيء، النقل العمومي نتاعنا ماهوش نقل عمومي مريح.
0: اي لانه كان جاء فما نقل عمومي معناتها مريح كما قلت، راهو يمكن التونسي ما يخممش انه باش يشري سيارة.
1: بالضبط. واسال اي واحد في وسط العاصمه كل وما خير تتنقل وسط العاصمه تكون سوليفيكا والا تتنقل وسط العاصمه هذه السياره، تقول لك انا ماذا بيا ما نتنقلش بالسياره اصلا. واللي هما فما برشا عباد يخدموا وسط العاصمه تلقاهم اكثريتهم يحطوا كهربهم بعاد ويكمل على ساقي. على خاطر عملية الاكتظاظ، وزاد كيف أنه مشكلة زادة في عملية الوقوف، وهذا موضوع آخر كبير ياسر، هو أن نعملوا برشا حاجات وما نعملوش بلايس باش نقفوا فيها، وفي نفس الوقت تلقى شونجيلو سابوه واللي هي تولي تقل عليك السيارة أكثر من اللي تسهلك الدخول إلى العاصمة وأنك تمشي تخدم. هذا الكل لازم يكون حاضر لاستيعاب الكم الهائل من السيارات. اليوم تقول لي صحيح ارتفعوا السيارات، وكل كي ارتفعت السيارات تقول لي لهاو الاستهلاك في السيارات، وكل كي ارتفع السيارات
0: لكن فهم أسباب
1: بالضبط، والأسباب تعود أكثر إلى عملية الاستيراد هذية، واللي نحن قلنا عملية الاستيراد هذية يجب ترشيدها أكثر، على خاطر لا الانفراستركتور متاعك حاضرة أنها تستوعب العدد الكبير برشا، لا أنت حضرت أنك أنت تعوض. اليوم نجم تعوض إذا كان ما عنده سيارة، نجم يكون النقل يكون مريح أكثر. حتى شركات تنجم تدخل، معناتها شركات خاصة اللي تنجم توفر أكثر نقل مريح. هذا ينجم يخلي أنه يخفف شوية من وطأة السيارات، وزاد كيف ما ننساوش أنه ارتفاع السيارات العادية راهو يبقى ديما معناتها هو قرض عادي، لكن ارتفاع السيارات التوريتير اللي هي موجهة لعملية الانتاج لازم التركيز معها أكثر وتوفير أكثر معناتها منها السيارات هذية، لخاطر السيارات هذية تعمل انتاج، السيارات هذية يستحقوها باش ينجموا يخدموا، هي السيارات الأكثر تعطيك روندمو وتعطيك انتاجية وأكثر بلور أجوتي. هذي الكل النجم اللخصوه في كلمتين هو أنه صحيح السيارات قاعدة ترتفع، لكن في نفس الوقت يجب معناتها اتباع نسق أكثر في البنية التحتية، وزاد كيف يكون عندنا دور أكثر في تحذير البنية التحتية للسيارات، وخاصة في القروض الاستهلاكية اللي هي تنتج أكثر من اللي هي تستهلك.
0: واضح. شكرا لك سي عبد الرزاق حواس، يعطيك الصحة، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. 8:53 دقيقة كانت هذه فقرة الكلمة ليك. تحياتنا لحسين القداح، مش باش يكون موجود معنا اليوم في أسعار السوق لأسباب صحية، نتمنى له الشفاء وإن شاء الله يرجع لنا في فورما الأيامات القادمة. شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما، شكرا لطفي المكي كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد كانت معنا في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم. شكرا لكم على الاستماع، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل، وإن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: من إذاعة المنسير. مجددا صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. ومنها نقدم موجز الساعة 9 للأخبار. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تواصل رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري زيارتها الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم، وذلك في إطار المشاركة التونسية في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. هذا ومن المنتظر أن تشارك رئيس الحكومة في الجلسات العامة للقمة التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، حيث سترتكز النقاشات على ملفات التحول الطاقي، الذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية للقارة. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسات استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال اليوم. كما أشارت اللجنة كذلك إلى أنه سيتم تنظيم جلسات استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص خاص ذوي الإعاقة السمعية. تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، ونص الفصل الأول من المقترح على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، انطلقت صباح اليوم من محطة الحجيج بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي الرحلة الأولى لحجيج ولاية المنستير نحو البقاع المقدسة، وذلك من مجموع 4 رحلات من المنتظر تأمينها هذا الموسم وفق ما أفاد به الأخبار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمد نجي بن عمار. يشار إلى أن عدد حجاج بيت الله بولاية المنستير يبلغ لهذا الموسم 636 حاج وحاجة. قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم الاثنين ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه ترد للوضع التنموي بالجهة، وفق تصريح لنزار بن حسن رئيس جمعية الطالب الشابي للزميلة نادرة اسماعيل. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
3: صباح النور والورد والفل والياسمين. 9:06 على موجاتنا، إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موفقة للناس الكل، إن شاء الله آمنين سالمين في كل تنقلاتكم، إن شاء الله أسبوع تعيشوا فيه كان الأحداث الطيبة على كل طرقاتنا يا ربي. هذا برنامج طريق الأمان ياخذكم في ساعة من زمان المجموعة من النصائح والمعلومات المفيدة. كيف كيف زاد نكونوا قراب برشا من مستعملي الطريق، واليوم حملتنا باش تكون في المهدية مع شوقي الحمادي ومصلحة شرطة المرور. نذكروا احنا ديما في البرنامج انه صحيح السياقه راهي مهاره وشطاره كما نقولوا، اما زاد راهي مسؤوليه، ومسؤوليتك تبدا وقت اللي تنحي كل حاجه تنجم تشتت انتباهك وانت قاعد تسوق. والمسؤوليه اكيد ديما مربوطه بوعي مسؤول، وعي انه نحترم قانون الطرقات مش على خاطر فما دوريه قدامنا ولا نخافوا من العقوبات والا جينا هكا ضوي يشيرنا انه فما مراقبه على الطرقات. لا، المسؤوليه هو انه يكون فما وعي بقيمه الحياه، وعي باهميه انه طريق مشترك بين الناس الكل، وعي انه تخاف على غيرك كيما تخاف على روحك. باش نشوفوا اليوم كيفاش نخافوا على غيرنا وقت يكونوا احنا مسؤولين على سياقة عربة فيها برشا ناس راكبين معانا والعربة مهاش مهيئة واحنا مخالفين للقانون. لهنا شنو باش نعملوا؟ هذا اللي باش نشوفوه في ركن فلاش رادار.
4: فلاش رادار،
3: فلاش رادار، ركن بالاشتراك مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير. ويحضر معنا اليوم سيد المقدم سي فراس ذويبي، رئيس فرقه حرس مرور المنستير. مرحبا بك سي فراس.
5: مرحبا اخت حنان، صباح الخير. وصباح الخير كافه مستمعي اذاعه المنستير.
3: يعيشك. اذا فما مراقبه دوريه يعني متواتره على طرقاتنا للتصدي لمشهد موجود، ولا محاله كان هكا شويه هكا واحد نشوف نلقاوه نقصت برابور لقبل، وين كان الكتكات بشي هو اللي يعبي هو اللي يهز، معناه وين كنا وين صبحنا. أما هذا ما يمنعش أنه قاعدة المشاهد هذه موجودة المتمثلة في نقل أشخاص في عربات غير مهيئة.
5: شكرا لك حنان مرة أخرى. للأسف الظاهرة هذه متاع نقل أشخاص على متن وسيلة غير مهدة للغرض ولا غير مهيئة دونك هي تناقصت في السنوات الأخيرة. نظرا كما كنت أحكي سيادتك معناها لتوفر وسائل النقل اللي معده هي اصل لنقل اشخاص دونك ولات عندنا كراهب توا بويت بلاس ونوف بلاس باعتبار السائق، ولات عندنا وسائل ترفع 7 اشخاص دونك اتاحت المساحه اكثر لنقل اشخاص دون تعريض حياتهم للخطر.
3: اقل حاجه
5: المنظر المظهر اللي كنا نشوفوه قبل نتاع كاميونات تبدي ركبه فيها كراهب التيلي ولا كمان ولا دونك نقص، ولا توا مرتبط أن خلينا معناها حسب معايناتنا وحسب تواجدنا في الطريق، ولا مرتبط بفصول اللي هو مثلا ثم شوية في الشتاء شوية في وقت الخضرة كذا في
3: العاملات
5: في العاملات في الفلاحيات كذا، ولا شوية في الفترة
3: هذيك وشوية يجب البرنامج خاص بهم وضوحهم.
5: هي ظاهرة صعيبة باش نحدوا منها، خاطر ثم وسائل راهي ما تتنقل كان في لي بيست وكان في المسالك المعبدة والغير مرقمة وفي المسالك الفلاحية اللي احنا معناها ما نجموش نوصلوا لهم، وتبدي في بلايصة بعيدة وتنقل من بلاصة معناها في جبل في بلاصة بعيدة في كذا في دونك احنا ما نجموش نوصلوا لهم ويخالفوا.
3: الوسائل اللي ولات توا مثلا كيما نقولوا
5: باش نواصل الظاهره هذه دونك بخلاف الشتاء ولات عندنا في الصيف سيرتو احنا توا الولايات الساحليه ولات عندنا في الصيف الظاهره هذه اللي هي في البحر
3: توا
5: سيرتو في الفتره الاخرانيه. احنا لا علاش الجماعه هذه ركزنا على النقطه هذه مع تحسن الوضع الجوي وتحسن والاستقرار عوامل المناخيه دونك ولا البحر متاح ولا ثم شكون البعض من العائلات والبعض من الشباب يلم رواحهم في كاميونه كذا باش يهزوا ماتريال يهزوا كراسيه طاوله كذا باراسول ويتنقلوا للاسف على مبنى الوسائل هذه.
3: به سؤالي لهنايا قبل كنا نحكيوا على مواطنين راكبين بصفه عشوائيه في مظهر حضاري مهوش حلو بالكل في مخالفه صريحه للقانون. هل انه الناس الاشخاص هذوك ولا نفس الممارسات خليني نقول في صفات مسكره مسموح به ولا لا، ولا يبقى نبقاو ديما في اطار نقل اشخاص في وسيله غير مهيئه ولا نقل اشخاص بطريقه غير قانونيه؟ على خاطر نعرفوا اللي القانون التونسي نظم طريقه نقل الاشخاص كيفاش والكل.
5: نعم، جاء الامر 85 من القانون 99 لسنه 2001 ينظم نقل الركاب في علامة الوسائل وحسب مجلة الطرقات معناها يجرم ثم مخالفة اللي هي ثم كراب صغار مدام كما اللي استفيد كما كنت تحكي كما اللي بارتنر اللي برينج اللي سيجي هذوك دونك هي معدل نقل زوز اشخاص هكا دونك ثم شكون يبدي يهز فيها ثلاثة أربعة في الكابين الأولى خاطر تختلف المخالفة دونك هذيك مخالفة مالية يجرمها القانون. مخالفة من الصنف الرابع اللي هي الحد من حركة السائق بسبب عدد الركاب دونك الشوفير بشوي اللي ماهوش عليز ماهوش ماخو راحته ما ينجمش يثبت في اللي ريتروفيزير نتاعو ما ينجمش يتحكم في المقود نتاع سيارته طونك هو ماهوش عليز في كرسي مادام معاه ثلاثة ولا أربعة من الناس أخرين. كيف ثم محضر عدلي بخصوص السيارات الكاميونات اللي هز عباد من تلي دونك هذا كان نقل أشخاص على متن وسيلة غير معدة للغرض وإلا غير مهيئة للغرض دونك هذا يا محضر عدلي وحتى معناها لقدر الله في كام تاع حوادث او حتى التامين ما يستعرف لهمش ومعناها والخساره تولي معناها اللطف على الناس كل معناها تولي خساره مضاعفه دونك خساره في الماتريال وخساره في العباد. جات ليستافيت الوضعيه نتاع ليستافيت مدام دونك هذوك راهو سلامتهم غير مؤمنه وقت اللي يبداو في كهرباء راكبين هي معدل لنقل ثلاثه اشخاص مثلا وهي التالي
3: نقل بضائع
5: وهو يبدا يزهر عبال التالي كيف مثلا نتاع فرح نتاع مناسبه نتاع عيد نتاع ما عرفش يعني
3: ونزيدك صوره اخرى يبدا الباب محلول وهما قاعدين
5: هذاك هذاك مظهر اخر زيد صحيح.
3: احنا قاعدين نشخصوا في المظاهر اللي فيها خطر على مستعملي الطريق الراكبين واللي مو مشركين.
5: الوضعيه ذيك من ناحيه قانونيه مدام مخالفه وتستوجب محضر عدلي نقل اشخاص سلامتهم غير مؤمنه دونك ما عادش في
3: وسيله غير مهيئه
5: خاطر دونك هي فيها
3: عربه غير
5: مسكره دونك ما همش في كاميون التالي دونك سلامتهم غير مؤمنه كيف زيد في الوضعيات لقد الله نتاع كات شوك ولا حادث مرور ولا اي وضعيه نجم تصير وحتى التيتر سلامتهم غير مؤمنه دونك معناها ما همش مغطين بالتامين
3: وعرضة للخطر اختار طريق اي ركزه اي سرعه زايده هذوما الحاجات اللي الوضعيات اللي شفناهم معنا في الطريق. نعرف اللي فما دور كبير في التوعية والتحسيس ومراعاة الماشيين للحج واللي ماشيين للبحر واللي في الفرح وما نغصوش عليهم يعني كدوركم الأمني هذا، أما متأكدة زادة اللي فما دور كبير صارم وقت اللي تشوفوا اللي فما وضعية من الوضعيات اللي تهدد مستعملي الطريق وما فيهاش حتى تأمين للناس اللي راكبين غاديكا.
5: بطبيعة الحال مدام احنا في اطار عملنا اليومي معناها روتيني وبصفة خاصة كإقليم الحرس الوطني بالمنستير ولا فرقة حرس مرور المنستير احنا يوميا في من خلال مراقبتنا للطرقات والليزاكس الكبار اللي فاهم حركة مرورية كثيفة تم مراقبة بلايس هذوما وبالتركيز على الوسائل هذه دونك كما تحكي معناها ثم وضعيات بصراحة اللي معنا مش هي ولو انه حتى غير قانوني باش اما تنجم تعديها مثلا وضعيات نتاع ما عرفش يعني وضعيه نتاع في حاله وفاه
3: مثلا
5: ما عندهمش فاش باش يهزوه في استفاده مسكره ولا كذا يهزوه التالي في كاميون التالي ويبدي معاه شكون راكب التالي باش على اساس مثلا باش كتبوت ما يتيحشي ولا حاجه دونك ثم وضعياتك اللي
3: حالة بحالة نشوفهم
5: أما احنا نعاولوا ديما على وعي مستعمل الطريق على وعي السواق اللي يروا التصرفات هذيك راهي خطيره راهي تنجم معناها
3: تشكل خطر
5: وتؤدي لقدر الله للعواقب وخيمه وتؤدي حتى للوفاه في في حوادث مروره خطريه. ما عندوش حتى حمايه. توا انسان راكب في وسط كهربه دونك ثم على الاقل حزام الامان ثم اللي ترافيرس نتاع الكهرباء ينجم يحميوه ثم ايرباك ثم بيبان تنجم تنقص من الشوك. بينما كي يبدي راكب في كاميون التالي ولا في ستافات ولا دونك ما عندوش حتى وسيله نتاع حمايه ولا باش نقص له من الخطر نتاع الاصابه. دونك يكون اكثر عرضه لقدر الله
3: باش نتجنبوا احنا اكثر عرضه هذه وباعتبار دورنا التحسيسي والتوعوي والتوعوي وباعتبار انه فما بعض الظواهر اللي ما نجموش نحيوها يعني في المشهد الحضاري نتاعنا ومشهد استعمال التاريخ. الناس هذوما اللي يتعمدوا واللي نلقاو رواحنا مضطرين انه نسيروا باش نحافظوا على فرحه الناس باش نحافظوا على بعض التنقلات اللي نقدروها تقريبا تكون امنه وسالمه. شنو هي النصائح اللي نجموا نقدموها لهم؟ مثلا تركيز كراسي في استافات، يقعدوا لوطا ما يقعدوش واقفين، مثلا شنو نعرف هذا طريق شنو يعطي
5: كل راه حتى تغزل طبعا. انت بون باش تجي الكهرباء اللي هي تعرفها معده لنقل زوج اشخاص كاو وباش يبداو راكبين فيها 10 ولا 15 ولا اللي هو دونك راهي ساعه
3: معناتها 10 15 راهي ماشي مقبوله
5: ديفو راهم خالفوا صحيح. ثم وضعيات خير من وضعيات معناها ثم طبعا على كرسي ولا على طابوريه ولا ما عرفش ولا كرسي مثبت في الكهرباء حتى طابوريه ولا كرسي سيد جيد اختار قدر لها اونكا دو فريناج ولا ينجم يكون سبب في حوايج ما اكثر. ينجم يتنطر من الكهرباء، ينجم قدر الله يضرب في البلاره تاع الكهرباء ولا حاجه. دونك نوصي عليه هو احنا راهو ديما الالتزام بعدد الركاب المسموح بهم في علامه العربات. يحاول معرفش يعني توا
3: ما يمشيش مسافات طويله مثلا تاع قضيه صغيره
5: هكا قرابه. مادام توا كيما كنت تحكي معناها بكري توا مصلي عن بي كثره وسائل النقل العمومي الغير منتظم للاشخاص اللي هي التاكسي الجماعي دونك يرفع ويت بلاس وسائق هو التاسعه دونك ولا ثم اللواجات النقل الريفي في بعض البلايص اللي ولا مازال بون وديجا الكل تبدل تاكسي جماعي دونك موجوده وسائل نقل بصراحه ما ثماش علاش نتلزوا باش
3: ما هو احنا تعرف فانا وضعيه اللي هاو هز ولاده ولاد خوه يخضروا هيا نهزكم الكل فهمتني. بعض الوضعيات هذه ماذا بينا نقولوها يعني بصراحه انه اللي ما ترضوش روحك واللي ترى فيه خطر ليك انت ولو صغارك ولولادك زادك كيف ما ترضاش لغيرك. حاول انه العربه هذيك ما تستعملهاش في نقل الاشخاص بطريقه يعني غير قانونيه. اذا كان اضطريت خذ كل طرق السلامة وسبل الأمان للناس اللي راكبين معاك.
5: وإذا كان مسافة قصيرة حتى سمحني مدام ينجم يقسمهم اون دو تروا فواياج معناها يوصل ويرجع دونك لسلامته هو ولسلامة العباد اللي معاه ولسلامة غيره زيد.
3: ما نجموش نختموا الحقيقة بحاجات كيما هكا على خاطرك صحيح قاعدين نتبعوا معناها في الوضعية ونفهموا في الناس والناس ونفهموا في مستعملي الطريق. أما ما نجم نختموا كان بحاجة قانونية راهو اللي تعملوا فيه راهو مخالف للقانون. تردوا بالكم المسؤولية راهي تهمكم انتوما اكهاو ما تقولوش هاو قين لكم عن ما كان نلقاو حتى تبرير لحتى حد. نشخصوا في وضعيات نلقاو في حلول نقربوا في الوضعيه السليمه والامنه لمستعملي الطريق. اما راهو يبقى ممنوع منعا باتا انك تعرض الناس للخطر.
5: شكرا مدام. ما ناش باش نبرر واحنا معناها للغلط حتى سمحني دونك يبقى التصرف راهو معناها غير مسموح به في القانون ويعرض صاحبه يحطه تحت طائلة القانون. ثم أوامر وثم فصول وردت في مجال الطرقات دونك راهي تطبق عليه. احنا اللي ننصح به راهو سلامتك كما كنت تحكي مدام راهو سلامتك وسلامة غيرك راهي هي من الأولويات اللي احنا على خطرها موجودين ومتجندة معناها مجهودات نتاع الدولة كاملة وبرشا وزارات من الداخل متجندة لسلامة الأشخاص هذوما. دونك ماذا بينا نلتزموا بقواعد سير الجولان، نلتزموا بعدد الركاب المسموح بها في الوسائل، كيف التأمين زيد معناها مالوروزمون مدام الوضعيات كنت تحكي فيها هذه كلها راهو مرات تتعكر الوضعيه وقت اللي تبدي وسيله زيد خلاف هذا كله ما فيهاش اسيرونس اصلا
3: خير بكل
5: فهمت. دونك اي موجوده وضعيات دونك احنا نوصيو به الالتزام بقواعد سير الجولان كيف وربي
3: طريق الأمان إن شاء الله
5: طريق الأمان للناس كل إن شاء الله.
3: شكرا لك سيد المقدم سيد فراس الدويبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. نقول لكم في الأخر يعني في آخر الركن هذا ما تركبش وما تركبش شكون معاك في وسيلة غير آمنة هذا خليه الامتناع اللي نحكيه عليه ديما الامتناع التلقائي. شكرا لك إن شاء الله نتلقاه في مواضيع قادمة إن شاء الله. شكرا
5: ربي وفضلك عايشي.

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، عالموجة 95.7
1: 95.7
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: معكم متواصلين لقانا في برنامج طريق الأمان، طريقنا اللي نحاولوا معكم نبني جانب من الثقافة المرورية اللي ما يقتصرش في الحقيقة كان على الإشارات والإشارات والعلامات المرورية بركة، زيادة حتى هكا نحاولوا نزودوكم ببعض المعلومات اللي فيها ميكانيك سيارات اللي مش برشا ناس هكا دوي في الجانب هذايا، أما هذا ما يمنعش أنهم تكون عندهم المعلومات الأساسية في الميكانيك السيارات. اليوم باش نحكيو مع سي عماد برقاوي لعنا برشا ضيفناهش. مرحبا بك سي عماد.
5: مرحبا بالسادة المستمعين.
4: يعيشك سي عماد، هو مختص في الميكانيك، صاحب السيارة وإلا صاحبة السيارة اللي تستعمل فيها كل يوم وإلا اللي قصدي نربي المسافة طويلة، فما بعض المكونات اللي في السيارة اللي بالأساس يلزمها تكون موجودة. يعني مثلا مثال نعطيك مثال، برغم اللي قلت لي راهي توا ما عادتش مشروطة برشا، اللي هي الروت سكور مثال. أيه. معنى فما حاجات يلزمها تكون موجودة عندنا في السيارة، وراكي تخرج من غير المكونات هذيك متاع السيارة راهو نوعا ما فما بعض النقائص اللي تنجم تواجهها، اللي هم شنو هذوما؟
5: صحيح،
4: هي من البسيط حتى المعقد نقولي
5: في هو صحيح. كما تعرفوا تو أكثر وسائل النقل الحديثة وليت ما عادش فيها روتسكول، هي العجلة معناتها كالزايدة اللي بشي أونكات بان في مشكلة في عجلة أنه يلقى أنه بشي يركب العجلة روتسكول بالكريك ويركب. تو نقصت الحكاية هذه وما عادش فما لابليبار أنهم أكثرهم ما عادش موجودين. احنا شنت لازو أنه نوليو ناخذوا أن كومبرسور، فما وسائل نقل اللي هي تلقى فيها الكمبرسور وفما وسائل النقل اللي ما تلقاش فيها الكمبرسور. احنا نوليو ناخذ معناتها كمبرسور نخليه سيكوريتي، هو راهو باهي. علاش؟ على خاطر كما تعرف ساعات واحد يقوم صباح باش يخرج يوصل ولاده ولا حاجه اي معناتها اي حاجه باش يمشي لاي بلاصه، يلقى انه عنده مشكله في العجله انها تفشت. كيف يبدا عنده كومبرسور موجود في وسط وسيله النقل، انه يحط الكومبرسور بالاليوم سيجار وينفخ العجله ومن بعد يمشي يصلحها. وقتها ديجا ربح برشا وقت وما قعدش في مشكله وما لقاش ما تعطلش معناتها. هذيك الحاجه الاساسيه. وحاجه اخرى كما تعرفوا انتم معناتها توا اللي العجالي نتاع وسائل النقل نتاع وسيله النقل، فما العجالي اللي ولاو سبيسيال اللي هما يتسموا رينفلات، اللي هما معناتها كي تتفش العجله ينجم يقعد يمشي فيها 40 و50 كيلومتر في الساعه ولا حتى 60 كيلومتر في الساعه. علاش؟ على خاطر ماهمش كما العجالي العجلات العاديه.
4: نقصوا 40 كيلومتر في الساعه معناها يمشي
5: بسرعه، هي حتى سرعه بالطبيعه هي حتى اكثر. علاش؟ على خاطر البنو هذا يبدا من الاكستريميتي معناتها من الجنبات يبدا الماتير نتاعو سبيسيال اللي هي معناتها تنجم تمشي العجله وما تصيرش فيها مشكلة أنها البنو متاعه ذاك العجلة
4: تتاكل
5: حاجة من داخل، خاطر البنو العادي كي يتفش تولي الماتير معناتها
4: شامبرير تتاكل.
5: لا ما فماش شامبرير، هو ستامبلو تيبليس. أما شنو معناتها معناتها الإكستريميتي متاع البنو أنهم معناتها فينو معناتها دوبة تمشي بها متاع حتى كيلومتر معناتها البنو ذاك سيء معناتها تنحيه تلوحه ما عادش تنجم تعاود تركبه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انه كيما تقول توا احنا من ناحيه البنو والكمبرسور صاي هذه حاجه واضحه بالكده. توا بالنسبه ساعات فما كيما تعرف الانبوبات نتاع وسيله النقل،
4: قبل ما نوصل للانبوبات يظهر لي كي تحكي لي هكا على العجال الجدد والاطارات المطاطيه الجدد هذوما، يظهر لي حتى الكريك باش يولي ماش ضروري معنا في السياره.
5: ماهوش موجود بطبيعه اذا كان كهرباء ما فيهاش رود سكور بطبيعه ماهوش باش يعطيك كريك. الحاله الوحيده انه المصنع باش يحط لك كومبرسور وقتها انت اذا كان انت تحب معناتها تقعد اون سيكوريتي كما تعرف معناتها واحد تاخذ كل البنو فما نوع نتاع عجله اللي هي تكون معناتها في الحجم ماهيش نفس العجله اللي موجوده في وسيله النقل هذيك مثلا الالمنيوم ولا حاجه. فما عجله من الميتال حديد هذه اجود شويه واصغر شويه انك في الديمونسيون نتاع العجله نتاع معناتها الاصليه نتاعها وتولي انت تركبها مكان العجله هذيك.
4: واضح
5: ينجم ما تاخذوش بلاصه زاد كيف كيف في المال نتاعو معناتها يحط معناتها الأمتعة نتاعه وكل شيء ما عندوش مشكل معناتها في البلاصة نتاعها أصغر شوية.
4: واضح به. منشي وتوقت لي الأضواء
5: الأضواء كيف تشوف أنت مشاكل الأضواء؟ عندنا مشاكل كبيرة في الطريق ونلقاو برشا وسائل النقل اللي هوا بوبا ما تشعلش. أنا أقول له أنه ينجم ياخو أنجو كي يتباعوا دي كرتون أنه ياخو فيهم معناتها الأنبوبات الموجودة اللي هي متاع وسيلة النقل متاعه. خاطر بالنسبة فما أنبوبات اللي هما معناتها في وسيلة النقل اللي هما معناتها عادين
4: معناها, معناها النجم أني مش في شخصي معناها أني معناها في الوضعية متاعي أي معناها واحد يسوق في كهرب ينجم يبدل الأضواء متاع السيارة متاعه ويحل ويركب وهكا.
5: والله أنا بالنسبة لي أنا حاول أنه يجتهد ما تعرف اللي أنبوبة كانت حرقت تصير له مخالفة بعد هذا وقفوا حرس ولا شرطة
4: كان خارج مناطق العمران
5: مناطق العمران وحتى داخل مناطق العمران وهي راهي تشكل له زاد خطر راهو ما تعرف انت اذا كان انبوبه تحرقت بتاع وسيله نقل سيرتو كيما نقولوا احنا الجانب اليسار معناتها تولي انت بيدك ما تنجم ما تفيقش انه هذا ساعات يتحرقوا الكل معناتها اليسار يتحرق الفيوز وما يفيقش بيه وبعد يتحرق له الانبوبه اللي هي فيها الكود وترسيله زاد كثير
4: ينجم يحل الوحده ويركب
5: والله يحاول انه معناتها هو يجتهد هو ماذا بيه اي واحد اي صاحب وسيلة نقل توا معناتها تبارك الله الدنيا تطورت وهيك تشوف فما الانترنت وكل شيء معناتها يشوف الموديل نتاع وسيلة النقل نتاعه يدخل سير الانترنت يشوف انه كيفاش تتبدل هذه كسكيورتي اللي هو يحب يلقى اريحيه انه معناتها كيفاش وسيلة النقل نتاعه حتى في الاضواء انه يدخل سير الانترنت يشوف كيفاش تبدل وهذه مصلحه ليه هو
4: سهله
5: معناتها توا معناتها لازم كل واحد صاحب وسيلة نقل انه يجتهد شويه على اساس انه معناتها لا ما نجمش نبدل الانبوبه ولا مش حاجه كبيره في حاله ما انه الانبوبات العادين راه فما دي الانبوبات اخرين اللي هما الاكزينون هذوما فيهم امبليفيكاتور وفيهم معناتها نوع اخر اللي هما معناتها مع تبديلهم صعيب.
4: ولا محل وقت اللي نجي نحضر معاك البرنامج باش نحكيوا على الركن هذايا نلقى قداش فما اجيال واجيال في الميكانيك نتاع السيارات. خاطر وقت اللي خممت في الموضوع نتاع الحصه نتاع اليوم قلت مع مثلث الخطر ومع الكريك ومع رود سكور شنو نجمو نجيبو في السياره معانا فبني على اساس اني متاكده انه باش تحكي لي على جينيراسيون ياسر متطوره في ميكانيك صحيح. السيارات تحكي لي على الاضواء تحكي لي على الاطارات الجديده هذه اي اشكال تنجم تحل الانترنت كلامك انت مش اللي قاعده نقول نجم تحل الانترنت وتلقى كيفاش تركب الامبوله كيفاش تركب كذا معناها فما تطور كبير في قطاع غيار السيارات وفي السيارات بصفه عامه.
5: صحيح هو راهو تشوف انت وسائل النقل معناتها تطورت برشا تو هاك تشوف اللي جاي معناتها الكتريكا 100% اللي هو معناتها ما عادش فيها محرك ولا ديكتريك 100% معناتها هذيك حاجه اخرى ونوعيه اخرى ولازم دراسه اخرى
4: دراسه اخرى
5: مواضيع اخرى
4: خلينا تو في
5: تجربه خلينا في الحاضر اللي هو تو موجود واللي هو معناتها على الساحه موجود واكثر وسائل النقل اللي نشوفوا فيهم باش هكا على الاقل انهم من تو يبداوا انهم يفهموا انه الوضعيه عمال تزيد في تعقيد شويه
4: تعقيد نقول كونفور اكثر
5: هو كونفور وفما شويه خاطر ما تعرف معناتها تو نعملوا نهار اخر موضوع معناتها الفواتير الالكتريك 100% معناتها ما تنجم تعمل حتى شيء ابار الكونفلاج بالك نتاع العجل معناتها باش تنفخ العجله معناتها وتشوف هذاك ابار هذاك ما فما حتى شيء
4: الماء مازال ضروري يكون معنا
5: لا الماء ما عادش ضروري في الكراب زعما الماء تو بالنسبه لوسائل النقل حتى تو معناتها الموجودين تو والحديثه وحتى معناتها الكراهب الحديثه اللي موجوده انه ديما نقولوا لهم راهو دبوست الماء بدون ماء فما مثلا بدون ماء اللي هو يتسمى او ديميراليزي اللي هو الماء ابيض عادي اللي تنجم تستعمله حتى في السوي جلاس
4: نتاع الكليماتيزور نتاع المشي
5: لا هو ماء ابيض مصفي انه حتى ماء الكليماتيزور فكره طيبه هي لمحاله ماء الكليماتيزور وبيدو ما فيش كالكير معناتها تنجم تستعمله السوي جلاس وتنجم تستعمله محرك اذا كان نقص محرك تو انت مثلا على الطريق مثلا واخذه طريق سياره ولا حاجه تلقى مشكلة أنك تشعل لك كما تعرف توا ولات معناتها المعلومات مربوطة في تسمى كومبينيد انستريمون اللي هو في التابلو دو بور يقول لك مثلا ليكيد ريفورديسمون اللي هو ماء المحرك اللي هو معناتها نقص لازمك أنت تستنى أنك توقف وسيلة النقل وتستنى شوية حتى تبرد وراهو هذيك زادة فيها حكمة معناتها مش أنت سبتو الماء نتاع السوي جلاس هكا مش مشكل حل بوشان صب ماء السوي جلاس وقت اللي عينتك ما عندكش مشكل أما ماء المحرك معناتها في اشكاليه راهو ما تجيش كهرباء معناتها انت في طريق سياره ولا في وسط وسط المدينه والتمبيراتور طالع وانك بتزيد الماء في الوقت هذاك اللي هي وقت تقول لك ليكيد معناتها راهو ناقصه ماء نتاع ماء محرك لازمك عندك تستناها حتى تبرد ومن بعد لازمك تحل البوشون بشوية بشوية خاطر راهو فما بريسيون.
4: قداش تستناها حتى تبرد؟
5: تستناها انت والطقس والتمبيراتور اللي برا، معناتها التمبيراتور برا كان باردة تتبرد في ساعة شوية شوية وكان الطقس سخون لازمك تستنى، كل ما يزيد سخون الطقس برا كل ما يزيد انت تقعد تستنى اكثر. علاش هو ديما نقول له راهو في الصيانة ولا حاجة، لازم ديما تثبت كل شيء بشكاكة ما تصيرلكش اشكالية في الحكاية هذوما.
4: بيقولي ما لنرجع نحلو البوشون
5: بشوية بشوية حتى وين تتيح البريسيون. وراهو من أخطر حاجة اللي راهو يغلط أنه يحل البوشون فرض ضربة راهو يوصل معناتها بريسيون والماء راهو يخرج على معناتها مسافة كبيرة.
4: ما شنو هو
5: وقت اختار الماء المحرك اللي هو سخون، خاطر ماك تعرف فما بريسيون وسط المحرك تصير راهو توصل 90 معناتها تمبيراتور 90 دغري معناتها اللي هي معناتها تمبيراتور سخونه معناتها يوصل معناتها يضر ماشي نورمال خاطر البريسيون كبير. هذيك حاجه يردوا بالهم انهم يخلوها تبرد يحلوا بشويه شويه ومن بعد يصبوا الماء المحرك. وفي الكهرباء وسائل النقل الحديثه توا اكثرهم راهو السيستم ولا الكل بلاستيك والكل معناتها واحد، معناتها الكومبوزون اللي هم مصنوع منهم السيركوي نتاع الماء راهو كله بلاستيك. راهو ساعات تقول انت كهرباء هو هذه وانا كرهبتي معناتها كما نقولوا احنا جديده ولا حديثه ولا عمرها 5 6 انت سويفون الكيلومترات وراهو البلاستيك هذاك تنجم تصير فيه يتكسر يعمل شق صغير يولي يضيع الماء بشويه بشويه خاطر اللي كوندويت كلهم اون بلاستيك معناتها
4: ردوا بالنا معناتها
5: ردوا بالهم فوالا.
4: لما حتى نرجع في الصيف باذن الله في شبكه نتاع الصيف نحكيوا على المكونات الضروريه اللي تستجيب للصيف وتكون معناها مكمله للسياقه في فصل معناها سخون كما كنت تحكي لي تو حتى على الماء. شكرا لك سي عماد برقاوي مختص في الميكانيك، ان شاء الله نتلاقاو في مواضيع اخرى وثقافه اخرى ميكانيكيه ان شاء الله.
5: مرحبا،
4: شكرا لك.

0: 36 دقيقة بعد 9 متاع صباح برنامج طريق الأمانة. ما زلنا مواصلين معكم لقانا مستمعينا وتوا باش نمشيو مباشرة للمهدية وين موجود شوقي الحمادي ونذكر اللي جايزتنا من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية هي في انتظار الفائز اللي باش يكون أكثر التزام لقانون الطرقات في مهدية اليوم بالأساس. وين موجود شوقي الحمادي بالتحديد يعني بالضبط يقول لي وين هو ونشوفوها على صفحة راديو منستير ونشوفوه زاد على صفحة طريق الأمان إذاعة المنستير. شوقي صباح النور.
1: بخير حنان، بخير لكل السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات اللي يتفرجوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك، أيضا على صفحة البرنامج طريق الأمان اللي يلقوا عليها كل بتاع ما يهم الطرقات، صفحة البرنامج طريق الأمان، إذاعة المنسيب يتبوها بالعربي طبعا باللغة العربية، وبالتالي معناها يلقاو كل المستجدات كل ما يهم الطرقات كل ما يهم العام في البرنامج متاعنا، وبالتالي كما قلنا من خلال البرنامج هذايا تلقاو كل ما يهم الحصة متاعنا ديما في المباشر.
0: مازلت ما طلعتليش راك، مازلت لوجع عليك أفسانك أفسانك أفسانك وشوقي ما فماش
1: أفسانك وإن شاء الله تلقى لحظات أخر، وأكيد أنه باش تلقاو الحصة متاعنا على صفحتنا لإذاعة المنستير ديما تلقاها على صفحتنا كل واش هكا موجودة على صفحتنا راديو منستير بتاعة، وإن شاء الله على صفحة البرنامج طريق الأمان كما قلنا ديما في المباشر. واليوم نشتغلوا في المهدية مع فرقة المرور بالمهدية، وتحية للسيد محمد الحمدوي رئيس الفرقة، وأيضا يرافقني اليوم السيد عبد العزيز بن شريقة مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية. كالعادة في الحصص متاعنا ديما عندنا زوج جوائز، هذوما زوج جوائز. الجائزة الأولى هي حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية، وأيضا فوضى لسائقي الدراجات النارية. ديما نحاول نشجع مستمعينا بالجوائز هذه، وبالأحرى بإحدى الجائزتين أنت وفر سائق مثالي. كما قلنا الجائزة هذه مهدية من إذاعة المنسير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة مع تنظيم شناء ولاية بن عروس. في المباشر ديما تلقاو معنا كل الجديد فيما يخص السلامة على الطرقات. في البداية نحب نستقبل ضيفي الرائد سي عبد العزيز بن شهيدة، ونحب بالمناسبة نقدم له التهاني بمناسبة الترقية المهنية.
0: سلام مبروك علي
1: في الصنم المهني من نقيب إلى رائد، وبالتالي نكونوا إلا سعداء أنهم يكونوا ديما ضيوفنا في السلم الرقي المهني ديما متميزين. باقي مرحبا حضرت الرائد عبد الجيش.
2: صباح النور شوقي، بارك الله فيك، ربي يهنيك. صباح خير للسادة المستمعين، صباح خير كيف مكونات إذاعة مستير
1: والمشاهدين زدها ما تعرف عنا طوى على البث يتم على صفحة إذاعة المنسير، وأيضا على صفحة البرنامج طريق الأمان الصفحة الجديدة اللي أنشأناها تتباع باش ديما نكونوا مواكبين للأحداث أول بأول وبأكثر بتاع دقة كما نشتغل على صفحة الرسمية لإذاعة المنسير.
2: بالحق هو حتى الامباكت نتاع البرنامج كي يبدأ مصور الصورة تتكلم أكثر
0: الدوم الدوم تقعد الدور.
2: الأول هو السلامة المرورية
1: تقعد ديما المعلومة الدور كما يقولوا أون بوكل ديما الناس حتى كي يفوتها البرنامج ترجع وتتفرج. هذا معناها ملاحظوه من خلال معناها اللي كومنتير من خلال معناها وكل التعليقات والردود الفعل وراجع الصدى متاع الحصة في كل حصة.
2: وديما كما أقول لك الصورة تبلغ المعلومة وتحسس أكثر، معناها الصورة ديما تحسس أكثر بالمسؤولية، وإحنا طموحنا وهدفنا كون أرقاو بالوعي المجتمعي في السلامة المرورية إلى أحسن الدرجات باش نحققوا أحسن الأهداف، معناها في انخفاض حوادث المرور والجرحى والقتلى. لأنه بصراحة الجهود متكاثفة من الدولة من أعلى هرم الدولة إلى إحنا معناها الموجودين في الطريق إلى المسؤولين الجهويين المحليين مش مقصرين سواء بلديات أو تجهيز. يبقى الوعي المواطن نعمل عليه باش يتوعى أكثر باسم
0: نعم
2: لسلامته هو وبخطورة الطريق. معناها شوفوا بحويج معناها كنا في غناء عنها صراحة كثير معناها حوادث اللي الإنسان نجم يتفاداها بشوية شوية
0: انتباه
3: بشوية رصانة بشوية انتباه بشوية حذر بأكثر يقظة بطبيعة وبطبيعة وخاصة خاصة منه هو احترام العلامات المرورية. إذا تحترم العلامات المرورية لأكيد وأنه معناها باش تفادى أكثر ما يمكن من خطورة الطريق مهما كانت معناها سرعة وغيره. معناها الطريق هذا اخترناه اليوم كنقطة مرورية هو في برج عريف الحي الشعبي هذا برج عريف من جهة المدخل الغربي لمدينة المهدية من جهة المقنين من جهة شيبة من جهة جمال من جهة دبنور طريق السيارة تدخل من هنا لجين على الطرق معناها. فبالتالي هو شريان حيوي المدخل الغربي هذا وتتكثف خاصة مع الفترة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة ربي إن شاء الله يقينا منها الناس الكبيكية خاصة وأنه تعرف المهدية هي البحر متاعها من أجمل الخطوط العالمية. فبالتالي معناها شوفوا كيفاش تقريبا نصف ولاية المنستير الجنوبي بالمكنين الجمال بن حسان القرمزيين كمعتمديات روما وغيرهم من المختلف معتمديات حتى كذلك صيادة وقصر الهلال ولمطب وحجر وغيره وقصر المديوني بنان بودر معناها خط قريب كامل لطوزة وغيره. وبالتالي معناها يجيو على الخط هذا المدخل الغربي تقريبا باش يتداول الازدحام المروري من جهة المدخل الشمالي لمدينة المهدية عبر طبلبة أو الشريط الساحلي بالأحرى عبر طبلبة لبقالطة. فبالتالي معناها الدخول من المنطقة السياحية من جهة النزول فبالتالي يخيروا البعض أنه يجي من الطريق هذا باعتبار وأنه الطريق هذا معناها أقل ربما كثافة أو ربما أقل أنبوتياج نقوله أحنا. فبالتالي لهنا ازدحام الهوبة ازدحام مروري بدري خير الدخول من الطريق هذا. الطريق هذا هو فيها مسارين دوبلو فوا واحنا ايضا السرعه محدده فيه مع كنت تساعد لازم هذه
2: السرعه محدده ب 50 كيلومتر في الساعه بحكم هو داخل مواطن العمران ويطلع هنا حي شعبي كثيف السكان فيه مدرسه اعداديه ومدرسه ابتدائيه. الاعداديه جواز غيرتنا من شيبه ومدخيله معناها بالوسائل العموميه فيه مجموعة متاع تلامذة ومتاع صغيرات أخرى. وفي الصيف كما تحكي عندي معناها طبعا حضروا العطلة الأمنة إن شاء الله نكونوا حاضرين فيها يستغلوه برشا الليجيون معناها من طريق السيارة كما قلت ضواحي مسير الجنوبية ويحبدوه العباد لأنه طريق واسع وألي نورم معناها كما نقوله معناها فيه المواصفات تكون السياقة فيها أرتح. تبقى ديما الحذر واجب والسياقة الراسينة واجبة واحنا نركزوا فيه في الرادار
3: تقريبا. هذا هو يعني انت سبقتني اليوم احنا بالساعه نشتغلوا على منطقة الزون 50 اللي هي منطقة الخمسين والسرعة المحددة ب 50 كيلومتر في الساعة. هنا نشوف لأنه كما قلنا هو الطريق بالنورم ومعناه ما فيش برشا ازدحام فبالتالي معناه نشوفه برشا سرعة مفرطة ولكن السرعة هذه يمكن تنخفض خاصة وقد يكون الاقتراب منها لمحطة أو سكة المترو معناها بالتالي لهنا مترو الساحل لأنها قريبة المحطة من هنا من المستشفى الجامعي طاهر صفر بالبلدية. وبالتالي معناها نشوفوا حتى في بعض التجاوزات ولاحظناها عديد المرات انهم وقت تكون يعني الحواجز نازله والقطار يعني قريب من المرور من تقاطع السكه مع الطريق وبالتالي هنا فما تجاوز من ناحيه انهم يتعدوا البريرات وهي نازله فبالتالي هي مخالفه خطيره جدا لم نقل جنحه انتحى التعبير كيف انتحى
2: هي جنحه مروريه جنحه مروريه تجاوز حواجز السكة الحديدية أثناء الاشتغال مع مجهزة بضوء أحمر. احنا كما سبقت وقلت معناها نركز فيه الطريقة ذي على الرادار تحديد السرعة مخالفة السرعة وفي نفس الوقت احنا على مقربة من مفترق وجودنا هو وقائي لدى الناس اللي كما تعرف في وجود الدورية ينقص التجرأ على المخالفة واللي خالف باش نقولوا له بالورساد
3: المخالفات اللي رصدناها تقريبا قداش كانت متجاوزه في سرعتها على 50 كيلومتر في الساعه؟ قداش تقريبا ابرز المخالفات اللي سجلناها في انطلاق العمل نتاعنا قبل حتى بدايه الحصه؟
2: فما اكثر من 20 كيلومتر في الساعه معناها 73 مخالفه 60 دينار، وفما الاقل من 20 كيلومتر في الساعه مخالفه 40 دينار. ما شدناش مخالفات تجاوزت بلغت حد الجنحه، وتعرف كيف توصل اكثر من 50 توصل اكثر من 50 كيلومتر في الساعه على السرعه المحدده تدخل في الجناح المرورية وتقولي محضر عدلي حال على المحكمة. ما سجلناش مخالفات من النوع هذا.
3: احنا خلينا نكون احنا عمليين وخنشوفوا اللي جاوز السرعة ونحسوه في هالحملة التحسيسية التوعوية هذه، واللي اكيد هي ديما متكثفة ومتكررة، ولكن ديما نذكروا السد المستمعين والمشاهدين خاصة، وانه راهو السرعة راهي ديما فهل الخطر، وبالتالي معناها نحاولوا باش نشوف ده. احنا توا لنا شاحنه قاعد تم الرصد نتاعها على مستوى تجاوز السرعه المروريه، وكما قاعدين نشاهد انه يتم رفع المخالفه في المباشر هوكا مع الاعوان معناها اللي قاعدين يساعدونا في تنفيذ الحصه هذه اليوم، هوكا تم الرفع نتاعها حالا وايضا الكترونيا، فبالتالي معناها الرفع نتاع المخالفه هذه بيكون الكتروني اللي هي بالطابلات اللي هي منظومه فقر المنظومه الالكترونيه هذه، وكما قاعدين نشاهدوا هكا خلف بتاع المكان نتاعنا كيفاش معناها تم الرفع نتاعها الكترونيا. راهو المخالفه هذه مربوطه مركزين بس اللي معناها لا فيها لا تدخلات، ولهم يحزنون هكا باش يزيدوا نعطيوا للساده المشاهدين كونوا نزيدوا نثقفوهم في المعلومات المروريه واتباعا في الموضوع هذا. طبعا احنا نشوفوا اذا كان فما الامكانيه والا به خلي احنا قبل ما نشوفوا قداش السرعه خلينا احنا هكا وفما البعض وانه ما في دروس بينا اللي احنا لهنا، لانه زعما فماش شكون نجم يتجاوز والقطار جاي اللي يعني كنا نحكيوا عليه بكري فما تجاوزات، او باش ندوروا شويه احنا البورتابل معناها
0: الكاميرا
3: ونشوفوا الكاميرا بالاحرى بالفعل ونشوفوا هاكا توا هذاك المترو متعدي هذاك توا داخل لمدينه المهديه جاي من ولايه المنستير عبر طلبه القاصه وبتاعك ما قلنا باش يدخل لمدينه المهديه عبر مختلف المحطات. هو المحطه هذه برجع عليك المترو ثم تلقى بعدها اكيد سيدي مسعود وغيرهم من المحطات اللي لاحظناه وانه ملتزموا السد السواق التزموا ما نعرفش لانه صدفه وربما فاقوا كونه فما اشتغال امني في النقطه المروريه هذه، فبالتالي معناها احنا على الاقل هي نقطه ايجابيه
0: تحفيز
3: على المباشر.
2: هي
3: نقطه ايجابيه وتحفيزيه
2: وكما قلت لك احنا ديما وجود الدوريه راه هو يدخل في الـ الـ الـ الـ الـ العمل الوقائي. معناها
0: اعطيني شوقي ومستعمل تاريخ
2: يزيد الجزري
0: شوقي
2: وجود الدوريه يخلي
3: أبشر
2: حتى عنده جرأة على المخالفة.

0: والسرعة متاعه كانت هي الأقل من المحدد 50 كيلومتر في الساعة ولا أو كحنا في الانتظار وإن شاء الله ما نلقاوش مستعمل طريق مزروب. فبالتالي بعد إذنك عبد العزيز إذا فما مستعمل طريق هذه امرأة الحقيقة نحاول نصقوا معها سي عبد العزيز كيف بالإمكان تتدخل معنا فقط وأنها تنجم تجيل هنا
1: سيارة البيضاء
0: السيارة البيضاء أو باش نشوفوا احنا ونحسوها لأنه عندها إخلالات وإلا ما عندهاش ونشوفوا هل أنا كانت محترمة للسرعة ولا سرعة عادية سرعة عادية قداش إذا 51 يعني 51 على 50 سرعة عادية هذا هو باش إذا كان بالإمكان تعبي الزينة لهنا شوي باش نجمو واحد نجو من الجانب بحذات ونحكيو معها باش نشكرها على احترامها للسرعة ولكن فما مخالفة أخرى تنقلوا عليها شنية
1: قول عليها تو
0: اي هبوا شنو
1: قول عليها شنية المخالفة نخزن الأمور منظمة على خاطر قاعدة نتفرج فيك
0: ما نحبكم تكونوا متشوقين على شنية المخالفة وقداش الخطورة متاحة باه ما لابسة حزام الأمان باه أوكي أنت أنهيت الموضوع هي مخالفة باه نجي منا
1: يعني كنت تصورها مش عاملة حزام الأمان وقيتها حاطة حزام الأمانة
0: هكا النجم ناخذ صباح الخير مدام عسامة مرحبا بيك باش نجي لا بالأرض باش نجي من الغادي باش نكونوا هكا نجي من الغادي تسمع فيها حنان
1: اي نسمع فيك
0: خلي نحيوها السيدة باش تجي بحدايا باه خلي نكونوا احنا موفرين على رواحنا نجي تقدم شوية بعد إذنك وباش تجي بحدايا سي عبد العزيز باه ديما بحدي بعضنا لأنه باش نشكروها فالحمل تحت السيطة لأنه مش معناها إذا كان مخالف زادة نشده كان المخالفين لا حتى كان زادة طبق القانون هذا اللي نحبوه عسى مساء الخير مدام قاز ربي المهدي النقطة المهمة احنا اليوم في برنامج شريق الأمان اللي توا في المباشر صوت وصور على صفحة إذاعة مصير وعلى الأف أم يعني كتحط إذاعة مصير في الراديو تنجم تسمع الحز لكن النقطة الإيجابية هو أنه أنت اليوم احترمت السرعة اللي هي على 50 كيلومتر في الساعة انت تجري في 51 خلف مناطق العمران فبالتالي معناها انت احترمت السرعه ثم انه تعب العزيز يقول لي وانا هي كانت وضع حزام الامان فبالتالي زاد لهنا انا كنت معناها ماشي في بالي مش وضع حزام الامان لكن تعب العزيز اكد لي باعتباره هو مساعد رئيس فرقه شرطه المرور بالمهدي وتحيه ليه بالمناسبه ديما مجدده فاحترامك للسرعه ولحزام الامان هيك ديما مدام
2: ديما
0: ديما قداش السرعه اللي تصير فيها انت المعدل نتاع السرعه نتاعك
2: والله انت وكيف منطقه العمران ما نفوتش 50 51 ديما ديما هكا ما اذا كانش نداو في اللوتوروت ولا بلاصه اخرى احنا والاشارات 70 80
0: وكي تبدا في محيط مؤسسه تربويه تعرفش قداش السير يكون محدد
2: 30
0: كيلومتر في الساعه وحزام الامان ديما ترددي حزام الامان
2: ولا اوتوماتيك
0: خاطر بتعيط معاك تعرف قداش قيمة المخالفة نتاع عدم ارتداء حزام الأمان
2: 60
0: دينار 60 دينار حزام الأمان
2: هيك
0: 60 دينار هيك ما هيك سي عبد العزيز 40 دينار هاك الإجابة كانت خاطئة
3: هي ديما تلبس
0: أيوة
3: ما تعرفش ما تعرفش المخالفة
0: كيفاش تعبت
3: هي ديما تلبس ما تتخالفش ما تعرف المخالفة قداش يعرف اللي يتخالف
0: أنا هو
3: اللي ديما يخلص
0: معناها أوكي معناها اللي به تفضل حنان
1: حبيت نسال على خاطر السلوك المروري يتمرر من شخص الى اخر مدام اللي زيد ما قلتناش على اسمها هل انه يعني طريقتها في وضع حزام الامان دوبا تطلع للسياره نتاعها في احترام العلامات والاشارات المروريه كيف يبداو ولادها ولا شكون من عائلتها راكبين معاها تعديش هالسلوك هذا دو تيل فاسون انهم وقت اللي هما يركبوا في السياره ينتهجوا المنهج هذا
0: مدام خلينا نتعرف على اسمك صح
2: اسمي هدى قعليش من قصر هلال
0: مرحبا نشرفوا بك هدى قعليش من قصر هلال طب انت كتركت في الطيارة متاعك اوتوماتيكيا تحط حزام الامان وإلا بعد ما تحط بريمير وتبدأ تمشي وقتها باش يظهر لك تحط حزام الامان
2: لا حقيقة نعمل هكا ونجبد السانتين ما غير حتى شيء اوتوماتيك ماما
0: ويركوا معك صغار من قدامه
2: والله والدات يكبروا
1: يسوقوا
0: اي انسان يركب معك من القدام هل انه يجلس لك نفس السلوك نتاعك يحط حزام الامان ولا انت تذكر تقول له حط حزام الامان
2: يا في سوسه دبل تطلع انت ما تعمل هيك كان الوالد صعب كل ابني انت خنقتي يعني ما نعرفش
0: يعني السلوك المروري هذايا يعني تعدى لغيرك اللي يركب معك معناها ولا كما نقولوا

0: خاطر على خاطر هي تمشي ثلاثيات وتمشي تاع قصر ليل قصر ليل هي اوتوماتيك دوبا تطلع ماي تعمل هيك معناها ولا روسلين معناها عرفت هي اكثر اللي خلاتنا
1: ولا ديما معناها انعكاس مباشر معناها وانه كل معناها في الساعه فيه تطبيق القانون نجمو نقولوا
2: عندش مخالفات قبل صارت شوقي
1: باش نشوف نوعيه المخالفات ولانه معناها نحكي وفائق زاد هما كاملين نتاع السياره نتاعها ولا اني تنجم تكون هي سائقه مثاليه ولا مدام عملت مخالفات قبل ارتكبت مخالفات اي شنو المخالفات اللي ارتكبتهم
0: فما مره مجاوزه ممنوعه ومره رادار
2: مخطرين الزوز
1: معناها هذوما اللي هما من اخطر المخالفات خاصه المجاوزه الممنوع خاصه معناها المجاوزه الممنوعه هو قبل المسرع والمهندس وقال قادر هذا خط متواصل فبالتالي هو يعرف علميا وتقنيا ونويم يلزمش المجاوز
0: هي اللي خلاتني اني باش نعمل مجاوزه ممنوعه على خاطر هو الكنيون اللي قدامي امور بالتالي تصح ياسر
2: تعلمنا منها حاجه المفيد
1: معناها على الاقل نوعيه مخالفات هذه تعلمت منها وانه ديما يلزم الحذر يكون اثر بس يقلها يعني
0: بالطبيعه مش تدور علينا احنا بالمضرر باش نعمل لا يقدر حادث ولا مخاطر ليا ولا باش تضرك باش تحسها
1: تاع العزيز الوثائق نتاع السياره مستوفين للشروط
3: سليمه وثائقها سليمه
1: معناها نجمو نعطيوها جائزه نتاع الطريق المثالي مدام
2: جايزتنا
1: باش تنزلنا مدام بعد اذنك وباش نسلموك الجائزه نتاعك جائزه تاع السائق المثالي لانه مازالت لنا تقريبا دقيقه او دقيقه ونص في حصتنا فبالتالي معناها الجائزه حقيبه نجيو هكا باهي نجيو هكا لان هذه حقيبه المدام معايا ومعنا سعد العزيز بالطبيعه ديما ذكر ضيفنا الكريم الرائد سعد العزيز بن شيله مساعد رئيس فرقه شرطه المرور بالمهدي هذه حقيبه مستلزمات السلامة والأمان المرورية وبطبيعة مهدات من إذاعة المنسير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات للطبيب بل ذلك خلي نخرج معك بنصيحة للسادة المشاهدين والمستمعين أنت شنو أكثر حاجة تقلقك ربما في الطريق وشنو تنصح أنت السادة للسواق بصفة عام خاصة أنتم النساء معناها تتأثروا برشا في القيادة في الطريق
0: والله المتوات هم اللي يقلقوا فينا برشا
2: من ناحية
0: يبدأوا يجيك منا ساعات يبدأ عندهم في نوع متاع ألارم معناها تغشك تحب وحده اللي شكون وراك هذاك هو الحقيقة
1: وشنو تنصح أنت السادة مستعملي الطريق بصفة عام
0: تحفظ على روحك طبق القانون
1: كما انت اليوم طبقت القانون كنت معنا سائقه مثاليه وربحت الجائزه نتاعنا هذه بالطبيعه نسلموها الجائزه لسي عبد العزيز بعد اذنك هذه ما بعرفنا هذه صور في المباشر طبعا السيده هدى قعليش اصيل قصر هلال نشرفوا بيك وتحيه لكافه اهالينا ابناء قصر هلال بالطبيعه وما ننساوش احنا كي نقولوا قصر ما نلزمش ننسى صديقنا زميلنا محمد باسم لشهب لصيف اللي هو ديما كان يعمل معنا الاخراج الرقمي
2: صوره مزيانه نختم بها البرنامج مبروك للاخت هدى قعليش من قصر هلال جائزه البرنامج من اهداء الشركه التونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه كنا معكم مستمعينا في برنامج طريق الامان وتواصلوا مع شوقي الحمادي في صفحه راديو منستير وصفحه زادة كيف طريق الامان اذاعه المنستير صفحه ثانيه مفتوحه لكم الكل باش تتفاعلوا معنا في كل المخالفات والسلوكات المروريه اللي تنجموا تشاهدوها وتشوفوها وتعيشوها في مجال جولانكم يعني في تنقلاتكم مرحبا بكم وباقتراحاتكم في الصفحة هذه الموضوع على ذمتكم أجمل تحية كامل الفريق اللي كان معكم اليوم الصباح باش نبدأ الحقيقة بالتحية لمصلحة شرطة المرور بالمهدية زادة كيف ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا أجمل تحية الفريق اللي كان معايا نجل عطية بن محمد عليا منصوري برجب لطفي المكي وكنا معكم الكل في المباشر شوقي الحمادي خارج استوديو حنان بكر مقدم الميكرو طريق أمان إلى اللقاء وبسلامة
4: حتى يكون الطريق أكثر أمانا للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان
5: مع حنان بكر وشوقي الأحمد
2: صباح الخير أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز

0: تعقد اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضي الأطفال. أفادت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريديان هو بمناسبة عيد الأضحى أطلقت الجمعية حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة في تصريح لمصدر آخر أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. في الشأن اللبناني شن الجيش الإسرائيلي موجة غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان قال أنها ستستمر لساعات، فيما أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل جندي في صفوفه جراء استهداف مركبته بمسيرة أطلقها حزب الله على منطقة المنارة الحدودية. من ناحية أخرى أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا جنوب لبنان. صبحونا الآن زميلتين ربح عبدالله ومروى الزيدي في ملفات تربوية. متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة بعث بوحجلة اتحاد تطاوين لقاءات رياضية الاثنين لاربعة متاع العشية.
3: ملفات تربوية. ملفات تربوية إعداد وتقديم
4: ربح عبداللاوي
5: مع ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي.
5: ومروى الزيدي.
6: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في ملفاتنا التربوية الحافلة كالعادة بالمواكبات والمتابعات والمواضيع الخاصة بالشأن التربوي بكل دقة وبكل حرفية ومهنية وبكل حياد وموضوعية خاصة.
7: صباح النور. صباح الفل والياسمين، هذا هو المطلوب، تبيع الحياد والموضوعية وتقديم آراء الناس ومواقفهم وإلا مشاغلهم ومشاكلهم في علاقة بالتربية والتعليم وما أكثرها. الحقيقة نحاول كل مرة نرصد في برنامجنا ونواكبوا التظاهرات والأنشطة اللي تكون موجودة في الوقت هذية. يظهر لي الأنشطة باش تنقص بالكداب الكداية ربح. التركيز كل التركيز على الليتود، التركيز كل التركيز على نهاية العام الدراسي هذية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وعلى المناظرات الوطنية أكيد.
6: مش فخرة أما هذه حقيقة. البرنامج يكاد يكون الأقدم في مؤسسة الإذاعات الكل، ما نقولش إذاعة تونسية أكهو، وآلينا على أنفسنا دائما أن نكون صوت الجميع، صوت الولي، صوت التلميذ، صوت المربي وصوت الإدارة زيادة وقت اللي يلزم الإدارة تكون في الموعد وتجاوب على مختلف المشاغل التربوية. لا هدف لنا غير ذلك، وإن شاء الله ديما نكملوا في رسالتنا التربوية هذه.
7: إن شاء الله ربح لأنه للأمانة خاطر برشا ناس ربما ما تعرفش بعض الكواليس. أما إحنا رأوا في البرنامج قبل ما نعملوا أي خطوة باش نقدموها للمستمع رانا ندرسوها من جميع الجوانب. برشا ناس ساعات تصل بينا ربح وتقول لنا عندي الإشكال هذا وراني باش نرفع قضية وراني رأوا إحنا نلتزم بكل معناها المقاييس متاع أبجدية العمل المهني اللي يلزمها تكون إنه نحترمه مثلا إذا كان فما حاجة في القضاء إذا نحترمه إذا كان فما حاجة مربوطة بقاضي ولا بمصلحة الطفولة مصلحة الطفل الفضلة هي ساعة قبل كل شيء نركزوا عليها ونركزوا زادة على الإشكاليات اللي تكون جاية ولا نابعة من عند التلميذ باش نحاولوا نلقاو لها حل وإلا على الأقل نلقاو لها إجابة من عند المسؤول. فهذا هو دور البرنامج ليه هو دوره بس وفما كلمة تبندير قولين هكا الكلمة مش في وقتها ولا قولين حاجة باش نحير مواضيع
6: ما نخدموش تحت الطلب وكهو احنا
7: بالضبط.
6: منبر حر
7: بالضبط
6: يوصل صوت الناس الكل
7: بالضبط هذا هو ما نحكيوش على مشاغل الناس إلا ونحاولوا نطرحوا جميع الجوانب إذا فما إجابة مرحبا ما فماش
6: مرحبا زيدا
7: لا هم سديد النظر ما يحبوش يجاوبوا سبحان الله حتى انك ما تجاوبش راهي اجابه في حد ذاتها دليل على انه فما مشكله على كل ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله السنه هذه اللي تعديت الدراسيه هذه مع البرنامج
6: احنا على بشارف نهايتها
7: بالضبط ان شاء الله تعديت بالصعوبات اللي فيها الحقيقه ماهيش كيف غيرها كيما العوامل اللي قبلها فما ديما صعوبات ما زالت متواصله فما بعض الصعوبات تم تذليلها لكن برشا حاجات ما زالت راهو ربح عندنا سنوات انت قلت البرنامج قديم عندنا سنين نعاودوا في نفس الكلام صحيح ولا ونبهوا ونقولوا يجي مسؤول ويمشي مسؤول وإحنا نعودوا في نفس الحديث
6: نعم كالعادة عدد اليوم من ملفاتنا التربوية قلت من البداية حافل بمجموعة من المتابعات والمواكبات التربوية في البداية باش يكون لنا موعد مع سي معز المسكين باش نسلط الضوء على أولمبياد علوم الحياة والأرض اللي انتظم بالمعهد النموذجي فرج الشاذلي بالمنستير مع تحية لمدير المعهد على يعني التعاونه على كفاءته والمهارة اللي يكتسبها في التواصل وهذا المسؤول معناها الحقيقي اللي يعرف يتواصل مع الناس ويعرف يذلل الصعوبات ويعرف ينظم ويقدم المناخ المناسب باش الحاجة ولا التظاهرة تنجح
7: صحيح باش نحكي مع الدكتورة منيلا دردور في فقرة نفسي تصغيري على اللعب اللي هو ما هوش ترفيه كما يعني يظن البعض بل هو حاجة نفسية تفاصيل تاخذوها معنا إن شاء الله اليوم في نفسي تصغير
6: برافو عليك اليوم باش نقولوها للأستاذة بسمة بالحاج علي علاش على مسابقة أبطال المعرفة لأطفال المدارس وتكريم الفائزين من طرف الرئيس المدير العام لمنظمة الألكسو رفقة أبناء نادي قادة الغد
7: أكيد تتويج هذا باش نحكيو عليه اليوم وباش نختمو مع الإيجوناسيا ربح اللي كيما بدينا الأسبوع الفارط مع الفلسفة والعربية الأسبوع هذا باش نخصوها للمواد العلمية تلاميذ البكالوريا في الفيزياء علوم الحياة والأرض والرياضيات باش يسمعونا بالكدي بالكدي ويتابعونا على ستريمينغ لأنه الأساتذة متاحهم في المواد هذية ولا أساتذة في المواد يعني حتى مش متاحهم هم حتى مش يقاري فيهم ما ينجموا ينفعهم سي جمال الدين سعيد مادة تبع عن علوم الحياة والأرض سي منجي مفتاح مادة الرياضيات ويوسف بن إبراهيم عن مادة الفيزياء باش يقدموا لكم مجموعة من النصائح اللي تعاونكم في الأيامات الأخيرة خلينا نقول في المراجعة قبل طبعا مناظرة البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع مع روبورتاج لأمي عمر
6: مرحبا بكم ميلا الناس الكل مع تحية نجلة عطية بن محمد صديقتي عليا المنصوري ربح مروة كما العادة أهلا وسهلا بالجميع

0: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية
1: في هذا زمن اللي فيه برشة تحولات رقمية علمية، الرهان الحقيقي يقعد على المدرسة، على المعرفة، على العقول الشابة القادرة على التفكير والابتكار، ومن المنطلق هذا تتواصل المبادرات اللي تفتح أمام التلاميذ وتفتح آفاق التميز والإبداع، ومن بينها أولمبياد ميشيل المسعدي لعلوم الحياة والأرض، تظاهرة العلمية هذه اللي تحمل اسم قامة تربوية وعلمية تونسية بارزة وتكرس ثقافة الاجتهاد والبحث العلمي لدى الناشئة. المسابقة هذه تنظم بالشراكة مع عائلة الفقيه والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وسنة شهدت مشاركة قياسية لعدد هام من التلاميذ من سوسة، من المنستير، من القسرين، في تجربة علمية وتربوية لافتة. نحكي أكثر على تفاصيل الأولمبياد، على أهدافها، على خصوصيات هذه الدورة الجديدة، وأهمية مادة علوم الحياة والأرض في تكوين الأجيال، خاصة مع سي معز المسكين. بكل ترحاب، رحبوا بيك أستاذ، نورتنا في الاستوديو، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي معز، مرحبا بيك. ربح قالت مشاركه قياسيه، اكثر من 700 مترشح يضلي اول مره بالرقم هذايا، هذه حاجه تفرحها.
3: في مستير صار اكثر من 700، وفي سوس كيف كيف
2: ما شاء الله
3: قرابه 700.
2: نعم، وتأثير أكثر من 50 أستاذ في المستير على الأقل في سوسة، نصور نفس الشيء.
1: سنسيني مشيوا لسوسة السنات، عملت في المستير، هذا جديد زيدا.
3: هو في الحقيقة هي يعني المسابقة تندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية تسلق علم المحيط والأرض بسوسة، والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وعائلة المرحومة ميشيل مسعدي. نحب نعطي فكرة على المرحومة ميشيل مسعدي، يعني معناتها هي متفقدة، ولكن كانت أستاذة قبل، كانت تقري في معهد الذكور في سوسة. معناتها معهد الذكور السنة يحتفل بالمئوية متاعه، وكي نشوفوا الإطارات اللي تخرجت من المدرسة من بعد هذه، معناتها حاجة كبيرة ياسر نفتخروا بها الناس الكل. اللي معروف عليها ميشيل مسعدي احنا كنا نعرفوها قبل يعني الأجيال متاعنا، خاطر قرينا بالكتب اللي ألفتهم هي. هي أول متفقدة في
1: المادة هذه،
3: في المادة، وأول مؤلفة للكتب المدرسية التونسية. ما كانش عندنا كتب متاع، لكن الأثر الطيب اللي خليته أكبر بكثير كمتفقدة سيرتو، يعني أنا متفقد، ونلاحظ في العمل متاع زملائي ومتاع الأسادة وزملائي زاد المتفقدين. يعني هي المبدأ متاعها أنها وقت اللي تزور أستاذ هي تبدأ متلوش على الحاجات الخايبة كما تلوج على الحاجات الباهية، لأنه أي إنسان لازم تكون عنده حاجات باهية وحاجات خايبة، ولكن باش ينجم يصلح الحاجات الخايبه يلزمو يعرف يتعرف على الحاجات الباهيه بتاعه. دونك طريقتها في تفقد الاساتذه، لانه قبل التسعينات ما كانش فما تكوين، كان فما تفقد برك، واغلب يعني المتفقدين يمشي باش يشوفوا وين وصل في البرنامج وكهو، معناتها ما عندوش وقت باش يقعد معاه ويحكي معاه ويشوف شنو عنده كصعوبات ولا كنقاط قوه. دونك هي تعتمد على نقاط القوه اللي عند الاستاذ باش ينجم يواصل ونجم يحسن المردود بتاعه.
1: والأولمبياد في حد ذاته والمسابقة في حد ذاتها فيها رسالة مهمة اللي حبت توصل له الأستاذة هذه، اللي هي يعني علامة وقامة بارزة في المجال.
3: بالضبط بالضبط، معناها هي يخلق جو من الأخوية بين الأسادة والمتفقدين بتاعهم والتلامذة بتاعهم زادة. والمسابقة نجحت ورشة يعني في مستوى التاسعة أساسي.
1: عملناها قبل. علاش وقع الاختيار العام هذا على برنامج التاسعة أساسي؟ علاش المستوى هذا بالتحديد؟
3: هو احنا جربناها كفكرة خرجت، معناتها ما كناش نخطوا لحتى شيء، معناتها كفكرة قالت أستاذة علاش ما نعملوش مسابقة للتلامذة بتاع كيما نوفيام بلون. ولكن كل واحد تقولوا عليها يتبناها الفكرة ويعطي الماكسيموم. يعني شو خذ مثال اللي صار سنة، احنا تو نورمال موش عملوها في سوسة، ولكن نعرفوا مليح اللي العدد بتاع التلامذة كبير ياسر، واللي فما عدد كبير ياسر زاد في المستير يحبوا يشاركوا. دونك اخترنا انها تكون في الليسي بيلوت مش في الكوليج بيلوت. لأنه لسي بيلوت بالنسبة للكلام ده مش عادي والكونكور هو يمثل المستقبل. ألوك الكوليج ربما يمثل الماضي ربما موش ماهي بالنسبة لبرشا الكلام ده اللي ما خلطوش الكوليج بيلوت. دونك اتصلنا بسي توفيق بن عايشة مدير المعهد النموذجي فرحب بالفكرة وقال بعدها جست اتصلوا بالمندوبية باش تكونوا منا منظمة. يعني كي اتصلت بسي مراد ميساوي في مندوبية بتاع مستير معتها بالتليفون بديت مش نحكي له على المسابقة وعدوش فكرة هو. لكن ما خلينيش نكمل كلامي سألني سؤال برك قال لي التلامذة باش يدفعوا فلوس ولا لا؟ قلت له لا ما فهمش حتى فرق باش يدفعوا التلميذ. قال لي خليها عليه. بعث مراسلة للمديرين تاع الكوليج الكل كيل سوا اتاتيك ولا بريفي وطلب منهم باش المديرين هما يبحثوا على التلامذة اللي باش يشاركوا وعلى السادة اللي باش يعاونونا في السلاح وفي المراقبة ويبعثوا الكل شيء للمدير المعهد النموذجي بالمونستير. المدير المعهد النموذجي بالمونستير كي تمشي له البيرو نتاعو ما تلقاش حتى بلاصة فوق البيرو يعني تلمع عنده ملفات. لكن حطت ملف نتاع الأولمبياد نتاعنا في قدام قد وخدم معنا يعني كل شيء بلي نجم بالطبيعة. المعهد النموذجي نورمالمون ما يرفعش 700 تلميذ. ودونك فما اجتهاد كبير ياسر في يعني شوف شو القاعات اللي نجموا يرفعوا 20 وشو القاعات اللي نجموا يرفعوا اكثر. دونك فما خدمه كبيره ياسر عمل هنا
1: سي
3: توفيق. ما نحبش نشكر كان سي توفيق يعني هو شكر للناس الكل اللي امنوا بالفكره ومعتها وعملوا الماكسيموم معنا.
2: خلينا نحكوا على التلميذ شويه.
3: هو محور العمليه التربويه هو التلميذ واحنا اللي لاحظناه في النتائج نتاعنا كي عملناها قبل وحتى السنة احنا نعيطوا الكلام ده من مختلف المستويات يعني معتها مش كان اللي مش عادوا الكونكور وتلامذة هذوما نجيبوهم من غير ما يحضروا حتى شيء معتها مازالوا ما كملوش برامج التجارة وجيبوا لهم امتحان صعيب
1: اختبار شنو عنده في راسه
3: اي الاختبار صعيب مش سهل يعني كيف نلقاو بعض الاسئله نتاع
2: يطلب المعلومات معناها الاختبار هذية ولا
3: يطلب اكثر توظيف للمكتسبات يعني ناخذ مثال معناتها مثلا يقرا درس على الهضم فيه الامعاء دقيقه وثم يقرا درس على التكاثر فيه الرحم نجيبوا مقطع للرحم ومقطع للمعي الدقيق فما تشابه فما اختلاف فما فما يعني دي ديتاي اللي يلزم يوظفهم مع بعضهم باش ينجم يعني نحسه اللي هو يعني قاعد يتطور في الذكاء نتاعو.
2: حتى لو كان ما عندوش معلومات ولا معطيات خاطر تقول حتى كما كملش البرنامج
3: ولا احنا ما جبناش على الدروس اللي ما كملوش لكن معناتها حاولنا نوظفوا مكتسبات نتاع التلميذ في وضعيات
1: الملفت سي معز أنه رغم عدم التحضير هذا وعدم الاستعداد والمراجعة المسبقة إلا أنه النتائج كانت جيدة جدا والحاجة الملفتة زيدة واللي حبيت نتوقف عندها اعتمادكم يعني الأرقام السرية في والإصلاح الموازي يعني حبيتوا تحرصوا برشا على الشفافية
3: يعني احنا عبارة على مركز امتحان ثم مركز تجميع ومركز إصلاح في نفس النهار في نفس الوقت وقت اللي عادي وتلامذة عنا سادة يعسوا عليهم في نفس الظروف متاع المناظرة ثم مجموعة من السادة الشتو اللي قالوا في الليسيات يعني هما يتكلفوا باش نحيوا لونتات ويحطوا الليفون ميرو والسادة الأخرين مع المتفقد في قاعة وحدهم يناقشوا مقاييس الإصلاح تقص عليه كونكور بتاع نوفيماني وعملناها بالتوازي يعني بين ثلاثة مراكز احنا سوسة ومستير وقصرين ووقع يعني صياغة المقاييس النهائية وإصلاح الفروض يعني في نفس اليوم ولكن احنا معناتها تخسرنا بعد في النتائج يعني هما موجودين عندي لكن مش منظمين
1: معها. تحس فما تميز جهوي في تدريس المادة هذه لأنه كان نرجع بالأرقام نسبة النجاح في سوسة بلغت 74% مقابل نسبة وطنية في حدود 63% عام 2025
3: بالضبط يعني نسبة الوطنية هي ديجا ارتفعت في السنين الأخرى خطر في العربية ما عادش يعملوا الإنشاء ولا دراسة نص نعم الأعداد في العربية ما كان ما عادش تطيح برشا مادة علوم حيث الأرض هي في الاختبار بتاع نوفيام هي تعطيك العدد تقريب للمعادل بتاع التلميذ يعني هي مادة ما تطلعش برشا وما تطيحش برشا يعني تقعد في النيفو بتاع التلميذ الحاجة الغريبة اللي برغم اللي عنا تلميذ معناتها كلهم متميزين في وسط العام نهارة الكونكور يتيحوا برشا حتى نلقاو نسبة نجاح اللي فوق العشرة ما توصلش ل 60% بعدها. حاجة هذه غريبة شوية. المناظرة هذه اللي عملناها مسابقة اللي عملناها بينتنا اللي العامل النفسي هو العامل الأساسي في تدني النتائج في الكونكور.
2: نعم. برشا يعني صغار يبدأوا ما شاء الله عليهم راهو بعدها يجون نهار الامتحان كالربثة وكالخوف وكالستريس
3: حتى المعطيات والدور كبير يسر فيه الضغط الكبير اللي
2: يمارسوا على صغير,
3: يمارسوا على صغير ويخليه ما يعطيش النيفو الحقيقي.
2: مازال نعم. صغيرات على خاطر ربما
1: بدلهم. ما سمحني مادة العلوم والأرض من خلال الجمعية من خلال الأهداف اللي رسمتوها لتطوير معناها بيداغوجي على الأقل تدريس المادة, تحسوش اللي حان الوقت باش نلقاو آليات تدريس أخرى في ظل هالتحولات الرقمية والتكنولوجية باش تشجع التلميذ من ناحية تهيئه للبحث العلمي وغيره ومعناها ترغبه في المادة وتخليه يتميز وقادر على التميز.
3: بالضبط. يعني بالنسبة للتلميذ العامل الأساسي هو الستريس وإحنا نحطوه في سيتواسيون تاع ستريس بوزيتيف. معناها ستريس اللي زي فدلك هو
2: أي.
3: ويشوف المستوى بتاعه ويلقى روحه يبدع.
1: نعم.
3: بالنسبة للأساتذة فما فوائد كبيرة ياسر. احنا كي نصلحوا الامتحانات الوطنية معناتها الأستاذ كيف نناقشوا مع بعضنا المقاييس يستفاد برشا ويولي يعرف كيفاش يقرر ويعرف كيفاش يقيم ويعرف كيفاش يحضر الفروض نتاعو كيفاش يصلحها. للأسف يعني أساتذة قالوا تسعة أساسي ما عندهمش الإمكانية أنه يشاركوا في عملية الإصلاح متاع المناظرة لأنه معنا كان خمسة مراكز إصلاح برك في الجمهورية كاملة. يعني مثلا في سوسة كان عنا الحظ أنه من 2019 حتى 2024 كان عنا مركز إصلاح متاع تسعة أساسي ولاحظنا اللي المستوى متاع الأساتذة اللي قروا تسعة أساسي في سوسة ارتفع برشا. بالنسبة للمستير من 2011 ما صارش حتى مرة مركز إصلاح في المرستير للتاسعة. ودونك فما أن بزوان كبير ياسر للأساتذة للتكون في كيفية الإصلاح واللي هي في نفس الوقت باش تخلي كل أستاذ ما عادش يخدم وحده في قسمه وكسر راسه مع برنامج طويل برشا معناتها صعيب ياسر وفروض ربما يعملها مش كما المواصفات الرسمية وربما يعمل بعض الأخطاء والضحية تكون التلميذ. دونك هذه فرصة باش يعني يتلقاو الأساتذة ويتناقشوا ومعتها ونصيغوا حاجة اللي تكون معتها عليها اتفاق.
1: نعم.
3: بالنسبة للجميع.
1: شنو الكلمة الأخيرة اللي تحب توجهها بالمناسبة سي معز؟
3: والله أنا قد ما نشكر الناس اللي ساهموا باش نكون مقصر يعني لأن المشروع هذا هو انطلق بفكرة وكل إنسان يعني تبنى هالفكرة هذه وعمل الماكسيموم ما يعني من إداريين من أساتذة كي وصلنا احنا في المستير لقينا نمبر كبير ولقينا اللي عدد الأساتذة اللي قالوا باش نجيو يعسوا شوية دونك بعثنا في الجروب نتاع الأساتذة قلنا لهم شكون يجي جاوا مع أعداد كبيرة من يعني فما تلقائية فما ناس يعني مستعدين باش يخدموا مع بعضهم. هذه هي الحاجة الباهية أنه جمعية أساتذة علوم حيطو الأرض هي كسبت حاجة كبيرة ياسر هي ثقة الأسرة التربوية الكل في الإنجازات نتاعها وتمكنت باش تقوي العلاقة بين الأساتذة باش نجم يعني تقدم المزيد.
1: نعم أنا أقول شكرا لكل المبادرات اللي تزرع حب المعرفة في نفوس أبنائنا تمنحهم فرصة الحلم والتميز. شكرا لك ضيفنا الأستاذ معز المسكين وشكر زيادة موصول لكل القائمين على أولمبياد ميشيل المسعدي لعلوم الحياة والأرض. وإحنا مواصلين معكم مستمعين مختلف فقراتنا في برنامج ملفات تربوية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: من العشرة النصف النهار
2: برامج إذاعة المنستير.
1: الكل الاهتمامات.
2: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
3: مرحبا بكم ديما على هذه الموجة وعلى مختلف موجاتنا العاملة في نيوما. يوصلكم صوت إذاعة المنستير، مواصلين مع ملفاتنا التربوية.
4: نفسي صغيري،
5: يعني ثم صغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه مدرسية، تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
6: من عند الطبيب النفسي اللي له بالصغيرات هذوما، معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عندهم هندسي ميديكال، ويقع دمجهم في المدارس.
7: ضيفنا ربحة قبيلة شوية قال لنا اللي الجانب النفسي عنده قيمته الكبيرة في المناظرات وفي طبعا لي كونكور ولا لي اولمبياد هذوما اللي شاركوا فيهم التلامذة. واحنا كل اسبوع في نفسي تصغيري نحاولوا نزيدوا نوعي والاولياء بالمعلومه هذه. اما وقت اللي صغيرك يلعب، وقت اللي صغيرك شدد هكا انواع واشكال من اللعب، توا نعرفوا فما الالعاب الذكيه، مش تليفون، راه مش نحكيوا على التليفون ولا التابلت، نحكيوا على الالعاب، اللعب العاديه اللي يلعبها الصغير. يا هل ترى هو قاعد يتفرهد والا معني كحاجه بزوان اساسي نفسي، والا هو فقط هكا يلعب وكها؟
3: احنا نحبوا نقولوا راهو الطفل كيف تراوه يجري مثلا في جرة كورة ولا يضحك، راهو قاعد يبني في عالم صغير. احنا يمشي البال هو قاعد يلهو فقط، لكن الحقيقة أعمق من هكا برشا. اللعب راهو ماهوش مجرد وسيلة لتمضية الوقت، هو لغة الطفل الأولى ساعة من خلاله يعبر، من خلاله يكتشف، ينجم يكون يفرغ في الخوف متاعه، نجم يكون يصنع فيه توازنه النفسي والعاطفي، خاصة كما أنت قلت مروة في الزمن هذالي ولات فيه الشاشات تحتل مساحة واسعة من يوميات أطفالنا. سؤالنا المهم، هل ما زال أطفالنا يلعبون فعلا؟ وهل ندرك نحن الكبار قيمة اللعب في بناء شخصية سليمة ومتوازنة لأطفالنا؟ بطبيعة السؤالات هذه وغيرها
7: دكتورة منال.
3: دكتورة منال صباح النور.
7: صباح الفل منال،
8: مرحبا بكم على موجات إذاعة المنستير.
3: يعيشك.
8: علاش بطبيعة مهم؟
3: نعم، علاش المختصين يعتبروا اللعب حاجة نفسية أساسية للطفل وما هوش مجرد ترفيه؟
8: على خاطر الحقيقة العلماء متاع النفس كلهم متفقين اللي اللعب من أهم الاحتياجات للطفل، واللي هو ينمي تقريبا كل القدرات عند الطفل.
3: نعم.
8: سواء علماء النفس ولا حتى في الدين، وقت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لعبهم سبعا وعلم الأطفال وهم يلعبون.
3: نعم.
8: فثلاثة سنين الأولى مثلا الصغير الدماغ متاعه يتطور باللعب، والأمهات اللي تحب صغارها تولي أذكى وتذكي صغارها، راهو هذا مش الذكاء، يعني مش باش يصير وقت صغير يفوت 6-7 سنين، راهو يصير السنوات الأولى. فقد ما صغير يلعب قد ما يطور مهاراته لهنا، زاد ينجم يطور الذكاء بتاعه. الصغير راهو يبدأ يلعب من اللي عمره أشهر، وقت يبدأ يمس ويتحسس ويشوف ويشوف وقت هو يعمل حاجة شنو يصير. مثلا يخو بيكو فيها قطاع يقلبهم يكتشف له ميكيكو بعد يرجع لهم، هذاك الكل مخه قاعد يقدم. فمن السنوات الأولى الألعاب الحسية والحركية تنمي الانتباه والذكاء عند الطفل،
3: يعني تساهم في بناء شخصية الطفل، في ثقته بروحه وبرشة جوانب أخرى.
8: بالضبط، هذا يصير من بعد من الأول، هو يطور الذكاء والنمو الفكري والعقلي عند الطفل. من بعد في مرحلة الطفولة الثانية
3: نفهم أنه كل مرحلة عمرية عندها ألعابها الخاصة بها.
8: بالضبط، كل مرحلة عمرية عندها ألعابها الخاصة بها. في الطفولة الثانية اللعب يعاون الصغير في برشة حاجات، وانت واللعبة والألعاب كلهم مفيدين. مثلا الألعاب تعلم الصغار، وبالخاص الألعاب الاشتراكية اللي يتلعبوا بمجموعة، تعلم الصغير كونه يعبر على مشاعره ويتحكم فيها. تعلموا الثبات الانفعالي. إيش معناها ثبات انفعالي؟ مثلا كونه يتقبل الخسارة. نعرفوا ثم ألعاب تهرب في الخسارة، وقت يخسر أي صغير يحب يربح أما يتقبل الخسارة، هذاك يعاونه كونه يتحكم في انفعالاته. التواصل، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. ودي تعرف تويك ولينا نحكيه برشا على ما يسمى لكل soft skills، هذوما الكل المهارات تتعاون فيها يعاون فيها اللعب. بعض الألعاب تنمي زيد اللغوي، تذكرها قبل لعبة بنت ولد مثلا. هذه ألعاب تعاون في الذكاء اللغوي. اللعب الحركي يعاون في تخفيف التوتر والقلق.
3: أما لتو ما فهمتش هذه السارق والضارب في إيش تنمي بالضبط.
7: حاكم وجلاد وسارق تعلمك العدل وتعلمك عفا ما أنه اللي يسرق في الآخر بشي
8: بالضبط. ثم حاجة نسميها لتيوري ديسكي، أن فيت يتعلم الصغير تونه يكون مكان الآخر. الحقيقة هذية به للذكاء الاجتماعي والعاطفي. كيف تفريغ التوتر والقلق. وثم صغار عندهم نزعة هكا من الطاقة السلبية أو كما نقول العنف، وساعات يخرجها عن طريق الألعاب، وهذيك حاجة طبيعية. ثم برشا ألعاب تعاون في ثقة بالنفس كما الكشافة، تعاوننا زادة على مفهوم التعاون، احترام القواعد، الانضباط. خاطر برشا صغار راهو اللي يبداو ياسر مدلين ممكن في الوسط العائلي، فيحتاجوا الألعاب تعلمها بالانضباط وبناء الصداقات.
3: نعم. نحب نفهم شنو مثلا الفرق بين اللعب الحر نخليه الأطفال يلعبوا كيما يحبوا هما، واللعب الموجه أنه الأهم، أنه اللي بالحق معناه بشي يساهم في توازن شخصية الطفل ولا في تنمية مهاراته وفي ثقة بنفسه.
8: كل حاجة عندها دورها، كل نوع من اللعب عنده إيجابياته. اللعب الحر هو أكثر يخلي صغير يخفف على التوتر والقلق اللي عنده، يخليه يخرجك الطاقة السلبية اللي عنده ويحس بالحرية. بينما اللعب الموجه انت واللعبة راهو تنجم مثلا، ثم ألعاب تعاون في التركيز كيما لعبة التنس كيما لعبة الشطرنج، هذوما ألعاب باهين، الألعاب الفكرية بصفة عامة يحسنوا التركيز. البوزل بالضبط يعاونوا التركيز ويعلموا زادة صغير الصبر. الصبر مثلا كالبوزل اللي من 500 قطعة يعلمك تطول بالك وكونوا توصل المجهود في الآخر. ثم ألعاب زادة تعلمنا حل المشكلات واتخاذ القرار. هنا نعطي مثال كيما لعبة المونوبولي، وللأسف ما عادش برشا صغار يعرفوها ويلعبوا بها. وزادة ما ننساوش اللعب داخل الأسرة، على خاطر حتى الأم والبو كي هما زادة يهبطوا شوية المستوى صغارهم ويلعبوا معاهم، روى ذيك يساعد في تقوية علاقة الحب والمودة والترابط داخل أفراد الأسرة.
3: نحب فرصة باش نقول دكتورة اللي الإفراد في الشاشات راهو باش يأثر على خيال الطفل، على قدرته على التفاعل الاجتماعي، وما يمشيش في بالك راهو قاعد يلعب. اللعب بالتليفون هذاك ماهوش يندرج في إطار اللعب اللي نحكيه عليه، اللعب المهم. وحاجة أخرى زيدة برشا وانا منهم، راهو الحقيقة مش في بالنا كيف الأطفال يلعبوا قاعدين يضيعوا في الوقت، خاصة في وقت الدراسة. مدى أهمية اللعب وقت الدراسة، مش يعاون على التركيز يفرهد
7: يخفف من التوتر على حاجة ستريس اللي نجم يعيشه الصغير. نعم
8: مالا الصغير راه شوف إن النفوس إذا كانت عمية، يعني الصغير إذا كان يقعد يقرأ تحت الضغط راهو الدماغ متاعه يتأثر بالرتابة، وراهو نجم يفقد تركيزه وذاكرة متاعه وقت الامتحانات. وهذا راهو عن برشا صغار اللي قراو قراو قراو قراو كي جاي وقت امتحان تتفاجأ اللي هو معطاش الهدف المطلوب أو التحذير اللي حذره، يعني يكون أكثر من نتيجة اللي قاها. على خاطر الصغير زيدا يحتاج اللي هو يرفع على روحه، يحتاج باش يرتاح باش الدماغ يكون قادر عليه، يكون في أقوى يعني في أحسن performance وأحسن أداء ليه. وهنا نعطي مثال كما النشاط الرياضي مثلا، الإنسان اللي باش يعمل كورس أو باش يقوى على بدنه في الرياضة قد يعمل ما يسمى بالتماسق العضلي. الدماغ إذا كان صغير قاعد يقرأ وما رفعش على روحه، راهو ذاك النجم يأثر على برشا صغار سلبيا.
7: مهم برشا اللي قاعدة تقول فيه دكتورة. فقط حبيت نوجه لك سؤال في علاقة بواحدة تواصلت معنا، قالت بنتي ديما تلعب بالعرايس، تحب ياسر العروسة، وحتى كبرت شوية يعني وصلت لعمر 9 سنوات ايفولا، قالت لي مازال
3: علامه صحيه ولا علامه اضطراب نفسي
7: ولا تطلعش عندها مشاكل نفسيه.
3: وفما شكون زيد اسال قال هل يمكن اعتماد اللعب كوسيله علاجيه لبعض الاضطرابات النفسيه والسلوكيه لاطفالنا؟
8: سؤال الأول، في الحقيقة البنية هذه بالعكس هي علامة صحية، خاطر احنا ما ننساوش لو صغير يقعد يلا تقريبا العمر المراهقة وحتى بعد المراهقة
3: هو حتى احنا في داخلنا طفل تو
7: تحبوا نلعبوا.
8: مالا راهو ثم ناس اللي ما لعبوش وهم صغار يقعدوا حتى هم كبار يحبوا يلعبوا، خاطرها راهو حاجة ما يمكنش الاستغناء عليها. اللعب اللعب بالعرايس حاجة مهمة على الاخر، تنمي الخيال والإبداع عند الأطفال وأغلب الصغار ذوك راهم يكونوا موهوبين ويكون عندهم لا كرياتيفيتي الابتكار والإبداع.
7: وفما محاكاة للأم معناها كانها بنتها ولا هي بيها وتوكل فيها وكذا.
8: ولهنا زادة هذا يدخل في العلاج. حتى نعطي مثال راهو إيش نقول لك يا أخي، ثم صغير ينجم يعمل إنتاج كتابي كان ما عندوش خيال شافع
7: ويعمل. نعم لا
8: وبالطبيعة اللعب راهو شوف نعطي مثال الإرغوثيرابي العلاج الوظيفي هو يعتمد أساسا على اللعب كالصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم وصغار اللي عندهم مثلا اضطراب طيف التوحد.
7: نعم.
8: يتم اعتماد اللعب كركيزة أساسية للعلاج. وبالطبيعة احنا والصعوبات اللي عند الطفل ثم أنواع معينة من اللعب، مثلا اللعب التخيلي واللعب التمثيلي مهم على الأخر للصغار اللي عندهم طيف التوحد لأنه ينمي الخيال عندهم وينمي المرونة الفكرية، وهذوما حاجات مهمة على الأخر في القراية.
7: نعم.
8: راهو بدون خيال ما تنجمش تعمل إنتاج كتابي، ما تنجمش تفهم مسألة، تعرف المسألة لازم تتخيلها،
7: فما وضعية وفما شكون شراء وشكون معناها نتيجة وغيره. نعم.
8: إذا كان ما تنجمش تتصور ما تنجمش تحلها، وإذا كان ما لعبتش الألعاب التخيلية وانت صغير والألعاب التمثيلية فراهو احتمال كبير تلقى صعوبة بعد في المواد هذه.
7: باهي. السؤال الثاني دكتورة اللي طرحته. نعم. عليك ربح.
8: أي هو بالنسبة للعلاج يعني.
3: نعم. كوسيلة علاجية لبعض الاضطرابات.
8: أي أكيد كما قلت مثلا ثم صغار اللي عندهم بالذات اضطراب طيف التوحد يتم الاعتماد على اللعب كوسيلة علاجية أساسية لأن يتنمي عندهم الذكاء الاجتماعي والتخيل والمرونة الفكرية. وهنا نعطي مثال حي مثلا تذكرها لعبة قبل من عرش كيفاش تسميوها من منطقة أخرى أن دو تخوا سنبا أو أن دو تخوا سنلي أو لعبة سنبا
7: تنجيزة والأي
8: اي فمثلا اللعبه ذيك تنمي المرونه الفكريه وسرعه رده الفعل عند الصغيرات. هذيك مثلا لعبه
3: كاري ولا حاجه
8: اي اي اي وفي الحقيقه اللعبه هذيك ولا مثلا ناخذ قبل لعبه الكاري السيس اللي يلعبوها البنات تذكرها بتبيع هذيك زادت تحسن الذكاء الرياضي المنطقي عند الاطفال خاطرك باش تحسب
7: الاكس او زاده موجوده توا
3: ما كنتش نحب هذيك ذاك علاش لعب مانيش به في الرياضيات
7: ما هي مهارات سبحان الله وذكاء معناها موجوده.
3: سؤالي انا الاخر دكتوره الاطفال اللي عندهم برشا العاب لكن في ساعه ما يحسوا بالملل كيفاش نعملوا معاه؟
8: لهنا يا لازم نقولوا لهم به اذا كان قلقت اول حاجه لازم نعرفوا القلق والفده والملل هذيك حاجه سلوك طبيعي ماهوش حاجه لازم نحياها. بالعكس الصغير نقول له عادي باش تقلق عادي باش تفد اما تروح قل لي انت كيفاش باش تنحيي الشعور هذايا ترمي له الكوره خليه هو يبتكر قل له هيا وريني كيفاش باش تملى وقتك اعطيني اقتراحات هاي قد نعاونوه اما هو لازم من يخدم مخه راهو احنا ولينا ثم صغار ولاو كيما نقول لهم فونغوا اللي هو اللي يحب الاولياء نتاعو يعطيك الصحه شو بيك لو بيك اللي تحب تقاه بين يديك وهذا مش باهي اصلا. لازم يتعلم الصبر لازم يتعلم اللي هو كي يقلق لازم يلقى هو شنو يعمل مثلا كان عندنا جردة نتهيو بالجردة عندنا محابس نزرعوها
7: نعاونوا ماما في تخميل الدار مثلا علاش ليه
8: اي بالضبط نعاونوا ماما في تخميل الدار نلعبوا الالعاب الحسيه الحركيه اللي بدينا نسوها مثلا توا برشا امهات تحب الدار مرتبه مخمله ما ينسها حد
3: بالحق الموضوع ياسر مزيان ومحلاه وبحر
7: لو تحسنا احنا نحبوا نلعبوا فقعدنا نحكي ونسالوا نسالوا نسالوا
3: ان شاء الله نرجع له في برنامج اغلى ما عندي خطر اغراني الموضوع
8: اي راهو ثم اولياء يسالونا يقول لك شنو نشري العاب شنو تشري ما تشري شيء قبل بابسط الاشياء بالمريحه بشكيك الحبل بالمخادي كنا نبنيو خيمات ونعملوا نصنعوا العابنا وحدنا فخليه الصغار الفرصه للابتكار.
7: واضح. شكرا لك دكتوره منال دردور يعطيك الصحه على تفاصيل الموضوع هذا اللي كما قالت ربح مهم برشا ان نحكي وفيه خاصه واحنا قادمين على عطله صيفيه ربح واللعب جاي عرفت مصباح الليل
3: وخاصه الخيمات يهدوا
7: الدنيا الكل وجري لي في القاعه وتنجيز وتكلبيش وكل شيء فضل الصغار الكل ماتهم ولباتهم. خليكم معنا راجعين بعد شويه مع فقره برافو عليك.

0: Браво, Алик!
1: Браво, Алик!
2: Браво! Браво!
1: Браво, Алик!
3: نقولوها الحقيقة للتلامذة اللي توجوا للتلامذة اللي أبدعوا ويعطيهم ألف صحة طبعا تحت تأثير مجموعة من الأساتذة ومكثرها المسابقات الفترة هذه وتتويجات هذه حاجة ياسر تفرح. نحكيوا على أبطال المعرفة اللي يقدموا تاريخ تونس المعالم التونسية البيئة والمحميات الثقافة التونسية وجغرافيا تونس والمسابقة مسابقة أبطال المعرفة اللي كان من المفروض تكون معنا الأستاذة بسمة بالحاجة علي نحاولوا نتصلوا بها مرة أخرى إذا أمكن يا عالية يظهر لي قاعدة تتواصل معنا توا الأستاذة المميزة درجة استثنائية خبيرة في التربية واللي كان يعني باش تكون المفروض تكون معنا إن شاء الله إذا كان فما إمكانية تكون حاضرة معنا لتقديم فكرة على هذه التظاهرة المزيانة ياسر. مسابقة أبطال المعرفة لأطفال المدارس تم تكريم الفائزين من طرف الرئيس المدير العام لمنظمة الألكسو رفقة أبناء نادي قادة الغد. ألف مبروك التتويج لتلميذاتنا وليداتنا وصغيراتنا هذوما ونقولوا أنه بالحق ولدنا هما أبطال المعرفة في مختلف طبعا المسابقات والأنشطة اللي قاعدين يشاركوا فيها وقاعدة تنتظم هذه الأيام في مختلف المؤسسات التربوية. فإذا أمكن وخلطت معنا السيدة بسمة إذا لا إن شاء الله في قادم الأيام للأسف يتعذر عليها تكون حاضرة معنا فما إشكالية ربما في الهاتف. نسلموا على كل التلامذة اللي توجوا ونقول لهم ألف ألف مبروك.

نواصلوا معاكم مع مجموعة من الأخبار والبلاغات الخاصة بوزارة التربية، وحبيت نعطيكم فكرة على بلاغ موجه طبعا للسادة المندوبين جهوي التربية الكل ومتفقدي تعليم الإعدادي والثانوي. وهالبلاغ هذايا اللي طبعا يمكن المنهين سنة 9 أساسي تقني بنجاح في نهاية السنة الدراسية الحالية 2025-2026 الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، وتلقاو مجموعة من الشروط للالتحاق طبعا بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، كما عدم تجاوز السنة القانونية، كما المعدل السنوي العام اللي يجب طبعا يكون فوق 10 من 20، المعدل الحسابي السنوي في مجموعة من المواد وغيره. فالتلامذة اللي تحب تقدم المطلب هذية متاع الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وهما يقرأوا في التقني، ما عليهم كان يسارعوا طبعا بتقديم تعمير طبعا الجوزات اللي موجودة على الباج أوفيسيال على الفيسبوك وإلا على الموقع الرسمي لوزارة التربية، باش ياخذوا كل المعطيات الخاصة والحنين. نحكي وزاد على التلامذة الموهوبين، التلامذة اللي عندهم أغرام، التلامذة اللي عندهم إبداعات في طبعا مختلف المجالات، الترشح التلامذة اللي يرغبوا في أنهم ينميوا مهاراتهم ومواهبهم الفنية باش يلتحقوا ويكونوا موجودين وحاضرين زادة مع الشعاب الفنية اللي موجودة في الموسيقى، المسرح، الفنون التشكيلية وغيرها من طبعا المواد الفنية. المعاهد اللي درس الاختصاصات هذية هي معهد راضي الحدد بالعمران، معهد أحمد السنوسي بقفصة، ومعهد بورقيبة بالمنستير. اللي يحب يلتحق للاختصاص الفني هذية كيف كيف ينجم يرجع للموقع، فما مطالب للترسيم موجودة حصرين على الموقع الخاص ب طبعا التلامذة هذوما parents.education.tn. الموقع هذا يتحل انطلاقا من نهار 15 جوان حتى 30 جوان، معناه في ديكم 15 يوم فقط، هاكم ما تنساوش الموعد parents.education.tn من 15 جوان حتى 30 جوان. وفما اختبار خاص يجرى نهار 24 جويلية 2026 بالمعهد اللي باش يترشح له، النتائج النهائية يتم تقديمها نهار 10 أوت 2026. والتلامذة هذوما اللي يلتحقوا بالمعاهد هذية وفق البرنامج المعمول به في سائر المعاهد، فإن شاء الله بالتوفيق. فما 6 ساعات أسبوعيا باش تكون في الاختصاص الفني، معناه اللي حاب يدخل يقاري صغيره في اختصاص فني من الاختصاصات هذية ويحب يعني يترشح وفما كونكور يتعدى به، راهو كيف بقية المواد الكل سوف كو المادة هذيك اللي اختارها كي تنجم تكون مسرح ولا تنجم تكون تربية تشكيلية ولا تربية موسيقية، راهو باش يقراها 6 ساعات أسبوعيا في الاختصاص هذاك، يعني أكثر من بقية التلاميذ. بالتوفيق ليهم، إن شاء الله تجربة ناجحة لكل المبدعين والمبدعات، والموهبة تستحق فرصة أكيد، والفرصة هذية لازم نسقلوها ونخدموها مع وليداتنا. لحداش في إذاعة المنستير الكلمة باش تكون الأم نغزال، تقديم موجز أخبار لحداش ونرجع لكم مع الإيدونيس، خليكم معنا.

0: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أكد رياض القاسم المدير الجهوي للتجارة بسوسة أن ولاية سوسة تشهد استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الإضحى لعام 2026 في كافة معتمديات الولاية وتكون خاضعة للمراقبة الصحية والاقتصادية. وأضاف أنه تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان، وتنطلق عملية البيع في النقاط المنظمة بداية من الاثنين القادم 18 من ماي الجاري. كما بين أنه تم بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتم تكوين فرق للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات خاصة لعقلانة الأسعار والانتصاب العشوائية. في بيان صادر عنها أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلام الغذائي، اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السلام الغذائي لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ودبلوماسيين قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بواشنطن. وأضافت أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونصف المنازل وجرفها. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول مفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم، فيما ذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لو انخرطت بلاده في حرب إيران لكانت في مواجهة معها، لكن لندن لن تفعل ذلك أبدا، فيما تستمر الجهود الفرنسية البريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
4: يومياً احنا في خدمتكم.
3: عناوين قدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
5: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
6: ربح عبداللاوي
7: مع ربح عبداللاوي
6: ومروى الزيدي.

0: Dune.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الايدونيس. كيما سمعتوا التحقوا بينا طبعا الاساتذه اللي باش يعاونوكم اليوم انتم تلامذة البكالوريا، قويوا شويه في الفرجو، ركزوا معنا بالكدي بارتاجيو زاد البارتي اللي باش تكون خاصه بالايدونيس بالنسبه لليوم على الباج اوفيسيال غاديو مناستيغ لايف، خاطر برشا نصائح منهجيه في المواد هذيا: الرياضيات، علوم الحياة والأرض، والفيزياء. ثلاثة هذوما اللي يهموا بتبيعة المواد العلمية بالأساس للتلامذة اللي يقراوا في البكالوريا، وهيك علاش فرحنا برشا ربح بضيوفنا اللي بحذينا واللي باش تحقوا بينا عبر الهاتف أيضا.
2: نعم، الرياضيات اللي نعرفوا تحتاج الذهن صافي، الخطوات دقيقة، علوم الحياة والأرض اللي تتطلب الفهم قبل الحفظ، والفيزياء اللي تجمع بين التحليل وبين المنهجية. السؤال الأهم مروة يقعد: كيف يستعد التلميذ بذكاء ومش بإرهاق للمواد هذه؟ نستضيف مجموعة من الأساتذة أصحاب الكفاءة العالية في المواد هذه. يسعدنا أن نلتقي الأستاذ جميل سعيد، أستاذ علوم الحياة والأرض. مرحبا بك سي جميل.
3: شكرا.
2: وأيضا الأستاذ منجي مفتاح، أستاذ الرياضيات. مرحبا سي منجي.
1: تلتحق بينا بعد شوية يسر بن إبراهيم، طبعا أستاذة الفيزياء.
2: نعم، أول حاجة نحكيه على الأمور النفسية قبل الامتحان. لاحظوا للخوف ولا أكثر من الامتحان نفسه لدى بعض التلاميذ، خاصة فيما يتصل ولا في علاقة بالمواد هذه. دي معك سي جميل.
4: كل شكر أستاذ ربح، كل شكر أستاذ مروة، شكرا لهذا التقليد السنوي اللي أنه في على أبواب البكالوريا ذات المسير تعطي من وقتها من أجل خدمة أبنان التلاميذ.
1: نعم.
4: هو الأكيد أستاذ ربح أرأى إذا التلميذ ما حسش بالسترس ولي أنورمال.
2: نعم.
4: ما مش غريب أنه نكونوا سترسي وإحنا على أبواب امتحان وطن.
2: نعم.
4: أما الإشكال كمو جيري الاسترس. إذا عرفنا نجيرو الاسترس بالتالي مش ولي أن سترس بيني فيك. هذا فيه تفصيل إن شاء الله.
2: نعم.
1: بي.
2: سيمونجي. يعني المترشح للبكالوريا كفيش ينجم يوازن ما بين الجد وما بين الراحة النفسية.
3: نعم.
2: وهو قاعد يستعد لإجراء الامتحان، نحكي على مترشح بكالوريا الرياضيات.
3: نعم. مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل. دونك أول حاجة صحيح الجزء الأولاني هو ما يسمى بالتحضير النفسي والذهني، إدارة حسن إدارة القلق والتوتر. دونك هو ديما شعور بالتوتر أمر طبيعي، لكن ما يلزمش يتحول إلى فوبيا. ممكن هذه المتابعة متاعه بشيء من الرياضات الخفيفة، شوي من التنفس العميق، يعني باش الواحد كل وين يحس أنه فما شوي، لكن لابد موجودة، لابد استرس موجود، أما يزمش يتحول القلق بالنسبة لنا. اثنين، هي يلزم في الجانب هذا يدعم الثقة بالنفس والتحفيز الذاتي.
2: ساعات احنا كأولياء نضغط على أولادنا أكثر من اللازم،
1: مش ساعات
2: أغلب الوقت وإحنا نعمقوا توازن النفس
1: اللي حتى احنا شكتين مع التجربه توصلوا حتى بعينيك بخوفك بالاي بالضبط.
3: هي الاشكاليه انه اذا كان الولي مش يعني يحب يحقق الذات نتاعو عبر الصغير نتاعو.
2: نعم.
3: هذه المشكله اخرى.
2: نعم.
3: يعني هنا اذا كان الولي مش ناضج عاطفيا باش يفهم اللي راهو الصغير نتاعو، يعني معناها خلق لذاته، عنده اهداف وعنده مش باش يحقق لي الاهداف نتاعي، لا انا نعاونه باش يحقق هو الاهداف نتاعو.
2: نعم. اما الرياضيات بالذات والله بالحق معناها برشا دليم دا يخافوا منها، سواء مترشحي بكالوريا الرياضيات ولا غيرها من الشعب الأخرى اللي معناها الرياضيات مهمة.
1: يقول لك اليوم مات الناس كلها تبدأ القلوب كلها تتعصر معناها.
3: صح. وال يعني
2: للدرجة هذه معناها تخوف الرياضيات؟
3: لا لا، معناها ربما هي تركيبة هكا بشوي بشوي بدأت، لكن احنا ربما ما حاولناش باش نوقفوا هالجانب هذي متاع أي القلق المتزايد من المادة هذه، عبر طبعا التواصل مع الصغيرات، عبر يعني نوعية متاع امتحانات اللي ترغبهم، نوعية متاع يعني دروس تطبيقية ربما تقربهم للمادة، يحبوا المادة أكثر. طبعا فيها
1: هو سي المنجي، خلينا نقول حاجة في علاقة بالرياضيات ونحلوا قوس ونسكروا فيسا.
3: نعم.
1: اللي هو مع نسبة المترشحين للرياضيات ولا نسبة الناس اللي تقبل على التوجيه في المادة هذه
2: مش
1: قاعد يمشي وينقص بطريقة مهولة، ونعرفوا أن الرياضية هي أم العلوم وما نجموش ننكر أهميتها وقيمتها. فهذا دعوة بالحق أنه نراجعوا المناهج التعليم والتدريس متاعنا من الابتدائي. ورد بالكم خطر اللي يكره حاجة يكرهها من اللي هو صغير، واللي
2: إحنا المشكلة زيادة مروة، حتى إحنا كأولياء ساعات نلقاو أبنائنا عندهم شغف بالرياضيات وتلمون معناها عندنا تجربة في الحياة نخافوا عليه لا يصدم لا ما يلقاش
1: ولا حتى الوضعيات اللي يقرأ فيها
4: عملية
2: إسقاط ما نشجعوش برشا وفك عليك والرياضيات صعيبة واختار شعبة أخرى خير.
3: نعم أكثر من هذا حتى في الحساب متاع الولي باعتبار أنه مثلا في البكالوريا رياضيات زوز مواد أساسية بركة، معناها يشوف اللي إذا كان ربما لو كان ما تمشيش واحدة من المواد معاش يتحصل على معدل ممتاز. نعم. ربما هذه خلت العباد اللي تنفر شوية تمشي للثلاثة مواد كما العلوم التقنية ولا العلوم التجريبية، ربما يشوفوا أنه فما توازن خير.
2: شنو الحل معناه باش نرجع للشعبة هذه بريقها وجاذبيتها ونخليه أبنائنا يقبلوا عليها ما غير لا خوف ولا ضغط؟
3: والله يعني بداية كما قالت الأخت مروة يلزم من البداية منذ الابتدائي يلزم تغيير. نعم أنا نشوف اللي وقيت لأنه عنا توا تقريب 20 سنة
1: مخر.
3: من أي من اللي عنا قريب العشرين سنة في نفس المناهج. نعم. يلزم هناك تغيير للمواكبة خاطر فهم التغيرات كبيرة برشا من الابتدائي، وكل معناها كل يلزم أطراف متداخلة من علم الاجتماع علم نفس لي باش معناها في إطار تحذير معناها الحاجات اللي تتقرى للتلميذ واللي تحبه في الرياضيات. يعني يلزم دراسة معناها نعم وقفة تأمل ومعناها ونرجع تالي شوي ونثبتوا المشاكل وين فيها الدراسة. نعم أنا معاكم منذ الابتدائي.
2: نعم خلينا نكونوا عمليين بالنسبة لمترشحي البكالوريا العام. نعم. هذا وكل الأعوام تقريبا لاحظوا لي باراسكولير معناها اللي يقبلوا عليها وكلها تمارين نموذجية يعملوا ياخذوا فكرة على كل الامتحانات اللي تعديت في السنوات الماضية إلى جانب معناها التمارين كما قلت النموذجية. تنصحهم بهذا ولا تدعوهم للتنويع في التمارين والترقم يعني المراوحة ما بين الصعب والمتوسط؟
3: نعم أنا نشوف اللي بالنسبة للتلامذة يلزم أول حاجة نقسمهم ربما ثلاثة أنواع. التلميذ المتميز عنده طريقة معينة في المراجعة، يعني متميز إذا كان حاضر عام كامل وحاضر مش البكالوريا، خاطر اللي ربما تغلط التلامذة شوية البكالوريا مش عامرة هي نورمال
1: سنوات
3: سنوات يبدأ التلميذ حاضر دوك ينجم ينطلق مباشرة في اللي مثلا في إنجاز البكالوريا الامتحانات السابقة باش يشوف هذه. تم التلميذ المتوسط اللي عنده بعض الحاجات اللي ما استوعبهمش
1: في النقائص في وسط الخدمة
3: يحاول أنه ذوكم يبدأ بيهم هم يدارك. وثم التلميذ الضعيف اللي ديما عندنا في أمل طبعا نحن نخدم على الأطراف الكل، ذاك يلزمه يبدأ بالتمارين التطبيقية السهلة ثم يبدأ قوي ثم يوصل يخدم على الأقل بعض البكالوريات.
2: ثم الضعيف يمشي للرياضيات؟
3: لا نحكي
4: ما قبل التوجيه يحكي على السنة الأولى.
1: نعم. نعم. حتى في البكالوريا نتصور فما تلامذة بالثلاثة مستويات هذية. نعم. هكا ولا يعني مش تلقى كلهم متميزين.
3: تسعة ونص عشرة التلميذ كيفاش ينجم ينجح في خاصة في فترة مراجعة دي شنو يلزم يعمل باش نحن عنا فيه أمل خطرة هو ينجح زادا في شي حتى إشكال. الناس كل عنا فيهم أمل ينجح ما يلزم نوعية معناها تنظيم معين وكل واحد يلزم عنده طريقة تاع مراجعة خاصة به. وهذه الخطأ اللي يحلو برشا تلامذة واللي أنا نلاحظ فيه هي أن الناس تمشي تراجع في مجموعات.
1: هذا شكون نسك توصي المنجي خاطر توا ظهرت التوندونس مسيزيام ولات كما حكينا عليها ربح قبل المجموعات المتميزين وحدهم المتوسطين وحدهم والضعاف وحدهم. أنت هنا تدعم في الفكرة هذه توا مجموعة اللي يبدأ قدرات ولا إمكانياته في المات مش قوية ياسر يخدم مع ناس اللي كيفه مش مع اللي أقوى منه هكا
3: أنا نجم يكون ما يعني أما يلزم ساعة المراجعة
1: كل واحد طريقته. نعم. كل واحد عنده طريقة. نعم. مراجعة مختلفة
3: مراجعة يلزم مراجعة نحكي مراجعة ذاتية ساعة. أنا ضد المراجعة الجماعية إلا في بعض الحالات القصوى بالنسبة للبريود هذه يلزم يشد ستيلو التلميذ وحده. انا نحن نلاحظوا اللي كي تسالوا لومبلوا نتاعه توا في البريود دي ريفيزيون بعد سمن بلوكي معبي باللي زيتوت بين الظفرين. اي اخي انت شنو تحب تراجع زاد مازلت تراجع اون جروب
1: اوكي عم براتيك هو
3: يلزم يشد ستيلو وحده ويراجع بشويه بشويه وحده ويفهم لي ديفيك معناها الديفيكولتي نتاعه ويلزم بشويه بشويه يراجع. هذه فتره تاهل وقف مع
2: الروتوش هذيك نتاع الواحد وحده هذيك حاجه لازمه ومهمه. قبل
1: رجعين نعطيو الكلمه
2: في جمال ونرجع لك زيادة بتبيعة نسمع مع بعضنا الريبورتاج شنية المشاكل والصعوبات اللي يلقاوها تلامذة.
4: واضح
0: إشهار باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
5: اني كتلميذ باكسيونس يجيني الفيزيك اصعب حاجه يعني اخيب حاجه على خاطر نحس الكور حاجة يحكي على حاجة والإكزرسيسات حاجة أخرى. وأبار أنه ناخذ الكور من الكلاس الكور ساعات يكون ما عندها موش مفهوم من هيك الدرجة، ساعات البروف يبدأ يزرب جوست باش يكمل البروغرام ولا ساعات يكمل اللي يحب يزرب فيسع جوست باش يعملنا ديز إكزرسيس دابليكاسيون وكهو. الحقيقة ساعات ناخذ باش نعملوا اكزرسيسات ساعات لا، اما اكثر معناتها اكثر بورسنتاج ناخذها في على الكور نتاع الفيزيك ناخذها في ليتود خاطر نخدموا فيه بزايد اكزرسيسات يوريك لي تريك الكل تولي تعرف لي زاستوس الكل اللي تخدمهم في الكور هذاك على الاكزرسيسات كيف كيف هي كمادة باهية فيها الكاسيونات الكلاسيك اللي تعاودوا ديما اللي تفهم بيهم بلوز مو على الكور وفما كل الاكسرسيسات الصعبة ذوكم اللي خلي التلميذ يكرههم. الحقيقة يعني واحدة من الناس نكره الفيزيك الكاسيونات الصعب اللي يجوا في اخر الاكسرسيس ذوكم. احنا ما عندناش ديفيكولتي مع الماتيريات ذوكم، احنا ديفيكولتي زينا من الاستاذ الأستاذ ينجم يحبك فيها المتاة ذيك ينجم يكرهك فيها المتاة ذيك. واحتراماتي للأساتذة الكل بفما أساتذة تأدي واجبها وفما أساتذة متأديش واجبها. دونك أكبر مشكلة تعرضنا هو هو كيفاش ما تتقدم الدرس. إذا الدرس تقدم خايب بروف ما تجمش توصلك المعلومة منه فالمتاة ذيك هو اللي ديفيكولتي أكبر ديفيكولتي تنجم تعرضك هي ذيك.
6: بالنسبة للمات مات قواعد الحقيقة نحب المات مات قواعد مات قد نتخدم وقد نتفين بالنسبة إلي حكية مات لساكسيون مات كل ساكسيون ساكسيون تعفهمتني وصفا بحقا الحمد لله إني صفا في المات كي نفهم يكون نخدم دو الباهي. القرايه هي بصفة عامة متجيش سهلة العام تلبك لازم من أول العام أنت تخدم تخدم تخدم تخدم باش ترقى وتتحصل ثمرة هذيك متاع النوت الباهية ولا ثمرة النجاح. والحقيقة بالنسبة للمات أن نحب المات مات بكل قواعد طبق قواعدك بالحق تبع فرميلاتك وتولي أمورك أمريك لو قطرة بيجيبك نتك في المات. والمات بالحق قد ما تخدم له شوية قد ما تخدم له شوية إن لا الحقيقة نحب المات سرتو كي نفهمه براكزون في البروبا جاتني صعبة البركات الأولى بعد كي بشوية بشوية كأساد عطاو نادي ديزاستوس كأني رشرش الحقيقة يوتيوب كبرش حاجات رشرش إن ديما يوتيوب وعبد الباك ديما يوتيوب خدام ديما نحل يوتيوب وديما ديما ديما يوتيوب نشوف منها أي حاجة ما تعاول يوتيوب الحقيقة الحقيقة يتعامل بالباي بالباي نتفرج على فيديوهات بالحق فهمتها البروبا بالباي بالباي أصلا بالحق نخدم أمس فيه نخدم أمس وأيامات أخرين نخدم في سيريات حتى روحي بالحق نخدم في بروبا متمكنة منها الحمد لله سبب رغم كنت لا أما بداية الحقيقة هذا كل خدمته عملت وحدي فهمتني كونت وحدي برشرشيت خديت سيريات من كالكوزان برشا حاجات فهمتني هذاك هي معناتها لازمك ما تخدم له تتصرف فيه الحقيقة تتصرف فيه. أنا قلت لك كل الحقيقة ما يجيش حتى حتى ما تيار ليل صلى الله ما تيجيش حتى ما تيار.
7: أنا بسمعك باش نحكي شوية على البروغرام ولي ماتير دي باز بتاعنا اللي هما مات فيزيك. بالنسبة للبروغرام طويل برشا، مي الوقت ديما قصير ويضغطنا، فلذلك الأساتذة يختاروا أنهم هما يزربوا ويبدأوا يساعدش يبلغطوا فينا وكل شيء، سيرتو نحكي على المات فيزيك. والتلميذ يضطر انه يقرا يوتيوب مي المشكل انه اليوتيوب يعطيك ديمارش يقول لك اخدم هكا وهكا وهكا، تمشي للكلاس تلقى البروف نتاعك تخدم ديمارش اخر، تقول لك لا ديمارش هذاك غالط، فيدخل بعض والتلميذ وما يعرفش شنو باش يخدم، لانه هو باش يشوف يوتيوب كامل وباش يشوف ميثود اخرى ويدخل في ستريس ويدخل في ويتعب برشا وكل شيء. فلذلك كان البروفات الكل يتفهموا على ميثود بركة، هو صحيح ما فماش ميثود واحدة باش تفسر المات ولا الفيزيك، اما يقولوا لك يا حاجة هذيك صحيحة ولا غلط.
1: يقولوا لنا صحيحة ولا غلط.
2: تعليقات جانبية وإحنا قاعدين نسمع في الربورتاج برشا ملاحظات جات لبالكم.
4: الأكيد أستاذ أربح من خلال ما تفضلوا به بنان وبناتنا التلاميذ فيه الصحيح وفيه المطالبين بالتعديل متاع. أنا باش نحكي وإحنا على أبواب أنه تنتهي إن شاء الله البكالوريا التجريبية يوم الأربعاء، يعني عملياً توب كرونو من نهار الخميس دخلنا فعليا في مراجعة للبكالوريا الامتحان الوطني.
1: نعم.
4: ولهنا الخدمة. هكذا باش نحكي فما حاجات ما قبل الامتحان وفما نصايح زمن الامتحان.
1: نعم.
4: ما قبل الامتحان فما ثلاث حاجات لازم يكونوا حاضرين في ذهن التلميذ. أنه دخل بعقلية النجاح للامتحان. الفوس شارجي بوزيتيفمون. اثنين، الفوس افوار جيري فوتر ستريس بور كيل سوا بينيفيك.
2: تعرف savoir... تتعامل مع الضغط اللي عايش فيه كلنا.
4: يلفو سوار جيري لطو. وفي السياق هذايا هذه نصيحة للأمهات وللأباء، أنه المعادلة متاع البيراميد متاع الوقت ما قبل البكالوريا البيضاء بتجربة بيراميد فيه 80% كما قال سيلمون جيليتي و 20% للطاولة في الدار. On doit renverser ce pyramide.
1: نقلبه،
4: لازم تقلب. فالأيامات اللي ما زالوا 15 يوم اللي ما زالوا يتعكس البيراميد 80%.
2: في بالك فما أساتذة يقريوا ليتود الأربعة متاع الصباح ونص الليل
4: أي تخلويذ لك مدى هكي تدخل في باب التخلويذ باب التهارة الأكثر والأقل مع احترامي للناس اللي قاعدة تجاهد وتكابد من أجل أن يتقوم
1: ويدخل زادة في باب الهوس بالنجاح على خطر فما أولية يطلبوا هكا راو معني ساعات حتى كما تحكي أنت الأستاذ يقول لي مثلا من توا خفوا على رويحكم وخدموا في الدار أكل ولي يمشي عين عملوا كوران ليني عين نشوفوا حول الأخرى ما حتى كما تجاوبش معاه الأستاذ ذاك يمشي يشوف أساتذة أخرين وهذه حاجة غالطة ياسر. إسخايل هو وقت اللي يضغط على صغيره بالليتودات وبالقراية باش يلقى نتيجة هكا سريعة ولا سحرية
4: هكا رشحة ما دام روحنا لهنا معكم في المنبر الكريم هذايا باش ننصح الأولياء ونبينوا لهم الحاجات هذه. أنا من خلال على الأقل تجربتي قول متواضع جدا في التدريس 34 عام غالط التمشي هذي تماما توسل مموم تاع مجهود التلميذ استاذ الليتود ولا استاذ القسم إذا ما كان عنده باش يقدم لك لازم يكون قدم ما قبل الباكبلون.
1: نعم.
4: أما تو فعليا أنت شو باش تعمل؟
1: أنت باش تعمل ريزومي باش تلخص هكا؟
4: ثقافة النجاح جيستيون دي طون جيستيون دي ستريس
1: واضح
4: عملنا هذايا أمور تمشي سلامات. نبداو بالبيت الساعة أنا نقول أمهات تدخل البيت نتاع الأبناء نتاعكم وبناتكم تلقاها فوضى حتى في الأوراق يا خويا رتبوا الأوراق من توا يلزم
2: نقول لك حاجة أنا مش بكالوريا تلامذة في مستوى أقل توا في الفترة هذه قل لك بيتي ما تمسهاش خلي لي أوراقي كما أنا حاططهم وكتبتي كما أنا حاططهم ما بعد الامتحان إجا تفقدها وخملها وعملها.
4: أنا في تقديري ماهوش سلوك مسوي الحقيقة أنا من خلال تجربتي مسوي الأصل في الشيء أن النظم يكونوا منظمين يكونوا ريبيرتوري توا تلامذتنا اللي مقدمين على البكالوريا في كل الشعب مطالبين باش ينظموا أدواتهم سوفورم دو كازي هذايا المواد الرئيسيه هذايا المواد الثانويه الامور منظمه نهارتي اللي راجعه ما عندي على الطاوله كان الادوات والمراجع في علاقة المادة
2: المعنية.
4: المادة المعنية
2: نعم.
4: سي مالفي أني قاعد نراجع في السيونس وبجنب السيري متاع الفيزيك خدمت البارح ولقيت مشكل في الكيستيون نيميرو 3 والإكزرجيس الثاني.
2: نعم.
4: راهو هذاك سيتان فاكتور بيرتيربون للتحضير للسيونس.
2: بالله السيونس فهم ولا حفظ؟
4: أنا مش نجيها السيونس.
2: فهم ولا حفظ؟
4: لا. السيونس لا يفهم لا يحفظ.
1: 50-50
4: بالمعنى المجازي. متى لا يفهم ولا يحفظ.
2: هذا وهذا.
4: أي سيونس أبروش مدى.
1: مقاربة.
4: تلميذ. ماشي. لبروف دي زيزفيتي عنده حاجتين يكونوا في مكتوب لي كونيسونس اي لي ميثود وهذو ما ينجمش يكتسب من بين عشية وضحاها في اشتغال عليه.
2: نعم.
4: كي ناخذ انا مثال اللي ننصح به تلمذتنا توا في تنظيم الوقت يومين احنا توا من نهار الخميس حتى ما قبل البكالوريا بيوم ولا يومين الساعه بحسابها
2: مع كثافة الدروس
4: ساعة مع كذا ما غزارة المحاور في البرامج.
2: نعم.
4: في البرامج.
2: نعم.
4: أنا أقول كل ساعة بحسبها فبالتالي ننظم وقتي. نعمل ثلاثة حصص متاع مراجعة حصة صباحية حصة مسائية حصة ليلية بيناتهم مراوحة شوية راحة.
2: نعم.
4: ونبرمج في كل حصة مادة رئيسية مع مادة ثانوية.
2: نعم.
4: نخو نجي الاختصاصي أنا اللي هو علوم الحياة والأرض تلميذ مش يحضر لزبيتي فما ثلاث حاجات لازم يكونوا متوفرين عنده pour chaque chapitre عنده لا كارت مونتال الخارطه الذهنيه تعطي الاركيتكتور البنيه الشابيتر شنو البنيه علاش مبني الشابيتر هذاك ناخذ اكزامبل اني لا ريبرودكسيون شي لا ف يقول اش قريتني في الفم قريت لي ستركتور اوفاريان قريت الجاميت قريت الفورماسيون دو جاميت قريت لي سيكل سيكسويل قريت الريغولاسيون هرمونال دو سيكل سيكسويل ترى نعملها البنيه هذه الاركيتكتور هذه اون باراليل تبدا واضحه الخريطه في ذهنه تبدا واضحه اون باراليل يكون عنده دي فيش دي ريفيزيون اشتغل عليه منذ بداية السنة الدراسية يعني اللي فيش دي ريفيزيون هما دي فيش دو سانتيز اللي لمدوا لي كونيسونس اسونسييل بور شاك شابيتر اون باراليل عنده دي زيكزارسيس دابليكاسيون قايمين على الميموريزاسيون اللي هما يعرفوهم التلاميذ بالتيرم تكنيك لي كيو سي ام لي كروك اذا عنده كارت مونتال وعنده فيش دي ريفيزيون وعنده دي كيو سي ام دي كروك باش يخدمهم بار شابيتر يلقى روحه قادر باش يعمل الدياغنوستيك ويعرف اللاكين نتاعو وين النقائص على مستوى الكور وين موجود بالضبط ينجم يعمل ديغنوستيك انا كي نشوف اللي فيه ديريفيزيون بعد نحاول نخدم كوسيام لقيت بلوكاج في الكوسيام في لي تام نيميرو 2 في البيتي بي لقيت اشكال ديريكتومون عندي لاكون في البارتي هذيك مثال في اللوفوجينيس نرجع للفيش ديريفيزيون نمشي نشوف لوفوجينيس هذايا بالنسبه للما قبل الامتحان ضروره قلنا ننظم وقتنا نرجعوا ستريس بينيفيك باعتبار احنا توش قاعدين نشتغلوا احنا قاعدين ماذا اون برانسيب التلامذة في البريود هذي راهم قاعدين يعملوا في الميزاجور متاع الميموار الون تير الذاكرة البعيدة قاعد يجبد منها وقاعد باش لانه فما سايز فما بلغة الانفورماتيك فما دي فيشي ستوكي
2: خاطر هذا امتحان على العام كامل
4: ايفيكتيفمون احنا توك اني توك فيش باش نجبدك اللي فيشي هذوك باش نعمل ميزاجور متاع الميموار الون تير فما ان فاكتور بيرتيربون اسمه ستريس ينجم توشي باش نتحسن من الشيء هذا نكون اني عندي رؤيه كيفاش مش نراجع
2: نعم
4: عامل بلانينغ نتاع وقتي اليوم
2: نراو كل درس عامل
4: فيشه اليوم مثال انا كملت الاربع اي اليوم الخميس راني مش نرجع بالتروزيام تريمستر وني راجع باش سهل على روح الريفيزيون اليوم راني مش نراجع ليمينيتي عندي دي فيش دي ريفيزيون تاع عندي كارت مونتال نتاع الشابيتر عندي الجذم تاع اللي فيش التلخيص وعندي دي زيكزارسيس قايمين على التذكر
1: قد عالم من شابيتر في العام الكل
4: في فما سات شابيتر
1: سبعة مش شوية
4: ومعبين لا سات ومعبين سات ومعبين وبالتالي يلقى روحه يقعد يعمل في الميزة يقعد يعمل في الميزة جور نتاع الميموار ألون تير
1: معايا سي جمال انه السبعة ذوكم ماذا بينا يولوا خمسة مثلا ولا على الاقل ستة ومش معبين مثلا معايا ولا
4: في ترسلح البرامج
1: اي مو نجي من عندي هكا رسالة
4: هذه مقاربة اخرى والحقيقة ما عندناش الان هك يا رجل تعليم محل
1: ترى انه نكملوا هكا مسالش
4: لا ما كانش عندنا شجاعة باش نطرحوا المسائل كيما هذه ما قاعدين مكملين وين ماشيين الله اعلم
2: انا عندي سؤال واحد اخر تنصح تلميذ السيونس بالمراجعة بالتلخيص ولا بالتمارين خير
4: لي دو مانتونش مدى عندك تلخيص عندك اللي فيش دي ريفيزيون تقرا مثال انا مش راجع ساعة ناخذ كارت مونتال نتاع الشابيتر نفهم الاركيتكتور البنيه ديال الشابيتر كيفاش مبني جو ميموريز لي لي باراغراف نتاع الشابيتر. بعد نتعدى اللي فيش دي ريفيزيون اي سي دي، عندي كوب ترانسفيرسال نتاع دوفير اليجندين جو كاش لا ليجون ونجاو. اذا لقيت اشكال اه نمشي للوحد. بعد ما نكمل اللي فيش دي ريفيزيون نمشي نعمل جو ميكزيرس، نخدم ان كيسيي من كروك. لقيت فيهم اشكال معناتها مازال عندي نقص في الكور، يلزمني نرجع للفيش دو دي ريفيزيون.
1: نعم. من الفيزياء من العلوم الحياه والارض نمشيو للفيزياء، ولا نعطيو الكلمه ساعه سي منجي ساعه مع
2: في الاثناء باش نسلموا على المدام. حبيت نسال سي منجي، ثم مشكله ربما يقعوا فيها تلامذه ما يقراوش السؤال بطريقه صحيحه. طول يقرا حاجه بالسؤال ويدخل يجاوب، معناه ما يفهمش المطلوب بالضبط. وهذاك المشكل اللي نعتبره كبير يخلي التلامذة ما ياخذوش العدد المتميز اللي استناوه.
3: طبعا يعني بالنسبة اليوم الامتحان هناك إجراءات خاصة كما كنت تحكي، واللي نورمال يجب يكون يتدرب عليه في الفترة هذه، من بين عندك القراءة الأسئلة بتأني، يخصص الوقت لفهم المطلوب تماما، يزم يفهم بالكدا يلسجدك وعلاش بالضبط. هذه الحاجه معناها تصديق لكلامك انت. اول حاجه نبدا بالتمارين اللي نحس اللي انا عندي فيهم نرتاح لهم، واللي نحس فيهم نجم فيهم روحي.
2: نعم.
3: ادوكم علاش، لانه ديما الاسهل هو يعزز الثقه بالنفس.
2: نعم.
3: عندك الحاجه الاخرى هي انه يلزم بعد مع تسليم ورقه الامتحان ما يلزمش نناقش الاشياء او اللي كتبته مع زملائي ولا مع روحي، دونك لازم نفكر في الجاي. هذوما تقريبا اجمالا هذوما الخطوط العريضه بالنسبه في يوم الامتحان. لكن ما قبل الامتحان يعني نمشي مع سي جمال في عده اشياء. هي عندك وضع يعني يلزم تقييم الوقت المتاح، الوقت نعرف انا عندي 15 يوم، تحديد الاولويات. انا مثلا نشوف اللي مثلا عندي نوت 14 في الرياضيات، عندي 9 مثلا في الفيزياء، نتصور لازم نعطي اكثر شويه وقت في الفيزياء للتدارك. الرياضيات معناها حتى في عملية التقسيم تاعي نشوف أنا كيف يعني شو الاحتياجات متاعي دابا. عندك استغلال فترة الصباح للمراجعة العميقة. عندك التدرب على امتحانات سابقة وماذا بيه في نفس التوقيت، تاخذ 3 سوايع مثلا فرض، خذ 3 سوايع باك، اخدم وبعد ما تعمل تقييم الغلطة وين علاش ديما لو بوركوا، هذيك أهم حاجة تنجم تقدم به. كما قال سي جمال يرجع لهنا، يرجع لوين؟ يرجع الخريطة الذهنية. وحتى في الرياضيات كل شابيتر لابد عندك خريطة ذهنية فيه، وديك أهم حاجة تعاونك على الأخر في هنا.
2: في الرياضيات مكثف البرنامج زادة؟
3: نعم، يعني خاصة في يعني الرابع علوم تجريبية والرابع تقنية، يعني 5 ساعات حس اللي فهم يعني مكثف. نعم
2: نعم
3: نعم. 7 ساعات بالنسبة للرياضيات أبرك، لكن حتى يعني يعني أنا نشوف الزمن يعني يزم يتراجع جزئيا في النقطة هذه.
2: نعم. فما شعب أخرى اللي المات ما هوش فيها مادة أساسية لكنه مهم، ويظهر لي نفس النصائح تنسحب على كل الشعب.
1: نعم. مثلا نعم. أي ولا غيره.
3: نعم. الشعب الكل تقريبا حتى في الجانب بعد إيكونومي جيستيون، حتى لأنه يزم يفهموا بالنسبة مثلا لإيكونومي جيستيون راهو ماشي في الجامعة الشعب الباز نتاعها الرياضيات، وهما ساعات في الجانب هذي يحاولوا انه يخدموا مثلا بعض لشابيتر اللي يحسوا فيهم العدد ويخلوا الباقي باعتبار انه بور ارشيلو ماكسيموم دي بوان. وهذه خطا راي الرياضيات بالنسبه للتقنيه جديد يعني للتقنيه، وبالنسبه معناها الاقتصاد والتصرف راي هي مستقبل نتاعهم، على خطر في الجامعه باش يقرا مواد بكل رياضيات، بينما مثلا علوم ولا ينجم يمشي مثلا ميديكال باراميديكال يبعد على الرياضيات كومبليتمون. لكن أنا ديما نقول المنهجية اللي تتبنى راه الرياضية تعاونك برشا في بناء منهجية، يعني منهجية تفكير تصلح لك في حياتك، تصلح في كل شيء.
2: احنا في الشعب الكل ديما نحكي على المنهجية وأهمية المنهجية، سيرتو معنى الرياضيات هي راهو علم المنطق.
3: نعم.
2: يظهر لي أم المنهجيات.
3: نعم. وذاك علاش أنا ما يقلقني في الجيل هذايا هي أنه الجيل هذايا لو جعل أوتوماتيزم يعني انا هني نشوف حتى في النموذج يكتب لي سؤال ولا اثنين يعني جديد يتقلق. الناس كل توج على حاجه خدم كيفها
2: نمطيه
1: على خاطر نرجعوا لنفس النقطه، ما احنا صغار ما علمناهمش ما دربناهمش بالعاب المنطق والذكاء في الوضعيات اللي قاعدين يقراو فيها. رانا شنو نعملوا لهم؟ احنا نعطيوهم الوضعيه، نفسروا لهم طريقه العمل نتاعها، نقول ما هي راهي تخدم هكا، وهو باش يعاود ما يحاولش ما يشتهجش، وهذه اصعب حاجه. وهذه علاش قبيله دعينا لمراجعه الحقيقه برنامج التربوي خاصه في الماده في الابتدائي في الرياضيات. يلا نمشيو للفيزياء ربح، هذول وقيت نحكيو فيزيك زاد في الروبورتاج سمعنا صعوبات عند التلامذه ويحكيو يقولوا انه عندهم اشكاليات زاد في الماده هذه. سعيده ان تكون معنا يسر بن ابراهيم الاستاذه الفيزياء والمشرفه على اساتذه الفيزياء في منصه تقي اكاديمي. صباح النور، مرحبا يسر، اهلا وسهلا.
8: صباح الفل، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين في إذاعة المنستير، ومرحبا بضيوفك الكرام.
1: يعيشك، حتى هو عندكم الفيزياء يتهلي.
2: الفيزياء يقول لك مادة تعتمد على الفهم وعلى التركيز، والتلميذ يقعد حاير كيفاش يتجاوز يعني رهبة القوانين والمعادلات.
8: صحيح، يعني سمعت ريبورتاج متاع تلامذة الحقيقة وسنة بالذات مش عارفة سمعتها برشا مرات، الفيزيك البت نوار متاع تلامذة ولد. يعني الحقيقة في مداخلتي هذه باش نحكي في ثلاثة نقاط باش نبدأ واضحين، باش نعلق على اللي سمعته بالنسبة للتلامذة فيما يخص الفيزياء كما كنا نحكي، باش نعطي نصائح على فترة المراجعة اللي هي توا معنا تلامذة الباك، زايد باش نقعدوا نحكيوا لهم على حاجات معناتها العام كيما نقولوا سيفون فيت، مش باش نقعد نقولوا شنو يلزمك تعمل قبل وكذا زايد الامور. وفي وقت الدفوار يعني كيف يمشي عادي الدفوار ما شاء الله في الباك كيفاش باش يتصرف، يعني هذوما ثلاثة نقاط نتاع. نبدا بالنقطة الأولى اللي هي التعقيب على الكلام اللي قالوه. الفيزياء تعقدنا وكي نقراو درسنا مختلف تماما على يعني لي زيكزارسيس، ومن بعد يلزمني نقرا ايتود ايتترا. نوضح، الفيزياء هي تجمع بين الرياضيات وبين يعني هي علم ماهوش رياضيات منطق فقط، يعني مجرد هو ظواهر نعيشوهم، يعني ظاهرة احنا نشوفوها. فيلزمني قبل ما نمشي نخدم الفيزيك يلزمني نفهم الدرس، نفهم الفينومين. كي نقول نفهم الفينومين بالحق معناتها بالحق اني واحدة من الناس كي نقري الفيزيك يعني بحب على خاطر الحاجة ذيك نشوفه فيها، يعني على غير المات يقعد يحكي لي للصباح مع احترام الزملائي واحترام الرياضيات نقض انه هذاك يعني علم مجرد، يعني نقض نحكي لك اكس و واي لهنا الاكس نعرفها شنية، الفاريابل نعرفها شنية، وراها بعيني وتتحرك وتطلع وتهبط اتسيتيرا. دونك فما نوعا ما التلامذة مش فاهمين انه الفيزيك راهو يلزم تفهم درسك قبل ما تمشي تخدم ليزيكزارسيس، يعني ما هوش معادلات تحطها لي البروف وطقطق باش نمشي نحطهم نطبقهم ونلقى روحي نفهم في الفيزيك. لا، والحقيقه هذا ديما يتعاود، وعلى هذا بالذات عامله فقره زعما علاش في نقطه معنا صفحات التواصل نتاع تقي اكاديمي، كل مره ناخذ بالحق قاعده يقراها في الفيزيك ونعطيه القاعدة ذيك وين موجودة في حياتنا، بالحق راهي موجودة في حياتك، معناها الفيزيك دي فينومين انت عايش بيهم، ما هوش مجرد تمارين. هذا ديجا إذا كان نفهموه نأكد لك إنه الفيزياء ما عادش تولي هك الخوف والرهبة ذيك الكلها تتنحى يعني من المادة في حد ذاتها. الآن كيفاش نخدم الفيزيك؟ الفيزيك خاصة في الباك، مش نحكي على الباك لأنه احنا طبعا نحكي على تلامذة الباك، الفيزيك متحهم أنا نقول مسلسل لانه الدروس اللي فيه مترابطه على بقدر ما هي انديبوندونت الحاجه الباهيه من مثلا من الثالثه اني ما اعتبرش تلامذه يجي يقول راني يعني ديجا مضيع الفيزيك في الثالثه اني نقول له ما تخممش ما عندك حتى اشكال، الفيزيك نتاع الباك الحاجه الباهيه فيه انديبوندون من بروغرام الثالثه اني صحيح ثم دي فوندمون تيوريك دو باز لازم يكونوا موجودين، ولكن هذوكم حتى كان ما صاروش في بريمير والدوزيام والثالثيام انت معناها ريكوبيرابل على الاخر، حاجه بازيك على الاخر ترجع تقرا جوست الفينومين تخدم عليها اكزرسيس، يعني قصدي الحاجه اللي فاتتك دو باز وبعد تبني عليها درس. معناها بالحق هذه افونتاج كبير برشا للتلامذه نتاع الباك في الفيزيك على غرار البرنامج نتاعهم في المات ولا في السيونس ولا غيره. هذه الاولى. اثنين، كما قلت هو على قدر ما هو انديبوندون وسهل انك تبدا عامك من جديد، يعني اللي عنده مشكله فيزيكي ينجم يترابي، على قدر ما هو مترابط بمعنى انه الدرس الاول تبني عليه الثاني، الثاني تبني عليه الثالث، الثالث تبني عليه الرابع، يعني كل مسلسل نقول لهم اني اليوم باش نقراو الحلقه الاولى غدوه الحلقه الثانيه الحلقه، فما يلزمش نضيعوا حلقه في وسط العام. هذا اللي خلى تلامذه ساعات توهق، يعني ما عادش نجم تقول لك انا ما عادش لاحق ديجا. فما خطأ يتيخو فيه كلامة انه يخلي الفيزيك معناها سي بون يخليه وبعد يقول يا تو باش نبدا نقرا الفيزيك. انا كنت ننصح ديما الكلام شنو يعني انت في عطلة الثلاثي الاول يلزمك ترجع لدروس الثلاثي الاول وتسكرهم, يعني اذا كان عندك فيهم مشكله تسكرهم يعني تحل هالوقت هذاك لانك باش تبني عليهم في الدوزيام تريمست. كيف بالنسبه للدوزيام تريمست العطله نتاع الثانيه الثلاثي الثانيه هذيك لازمك تسكر بها النظام نتاع التريمست الثاني, لانه في التريمست الثالثه ما عادش يعني بعد ما توفى القراية ما عادش عندك وقت باش تعاود تسكر مواضيع أخرى. يعني الثلاثي الثالث يلزمك اللي تقرأ تكون فيه أجور, وهذا في المواد الكل طبعا أبليكابل. دونك يلزمك تسكر البرنامج متاعك, معناها أنت ديجا سي بون اللي عندك فيه مشكلة في الأول ركحت في التريمست الأولى, الثانية كيف الثالثة في وقتها أجور. فكيفك تلحق أنت توا يعني الوقت الجمعتين نتاع المراجعة تلقى روحك مش باش تعاود تفهم وقتها ولا تقرأ ولا لا سي بون كي نورمال مسكر برنامجك وباش تعاود توا جوست تو ريفليشي الميموار نتاعك, معناها تحاول تتذكر اللي نسيه ولا تسكر دي لاكون كيما حكينا ولا حاجه كيما هكا معناها. دونك يعني الفيزيك ماهوش بالعكس الحقيقه ماده تتحب اذا حبيتها زاد صحيح. فما جانب سمعته مثلاً ده انه الاستاذ الحقيقه هو اللي يحبك في الماده او ينفرك منها, وهذا الحقيقه معناتها مع احترامنا للاستاذ الكل صحيح. يعني ساعات التلميذ ذاك يمشي بشويه بحب معنا حتى كان يبدا مش فاهمها والبروف يشجعه بقى عاطي افور ماكسيموم باش يحاول يلحق تتغى, واذا العكس زاد الحقيقه تلقاه يسلم وما عادش تلفت له. دونك نحبوهم شويه في الفيزيك نفهموهم اللي هي راهي دي فينومين ظواهر ما هيش هكاك يعني مجرد علم دي تيوري نحطوا فيهم ونطيشوا فيهم بطيش, لا نحاولوا نجتهدوا معاهم في التجارب في الاي تي بي. حقيقه الظروف في الليسيات ممكن ما تمكنش الاستاذه باش يحبوهم بالطريقه هذه, ولكن نحاولوا نعمل مجهودنا باش التلميذ يفهم انه راهو هذيك علم عايش به يعني مش مجرد. هذا ان شاء الله ما كنتش طولت في النقطه الاولى. انت عاده النقطه الثانيه كانت تحبوا فتره المراجعه الان
2: تفضل.
8: بالنسبه لفتره المراجعه كما قلت المفروض ديما ننصح انه في وسط العام نعملوا ديفيش ميثود كما حكيو زملائنا في البلاتو. يعني ديجا عندك كل درس تقريبا عامل له تلخيص, يعني مش توا باش ترجع تفهم الدرس وباش تعمل له تلخيص, المفروض باش تشوف تلخيص حاضره والا انت كنت عملتها معناها حضرتها ايتترا. دونك توا اش تعمل؟ تاخذ الفيش ميثود نتاعك تراجع الدرس شنو فيه شنو يستحق مراجعة معناها كاتي وغام كفينومين. من بعد ننصح الكلام ده باش يخدموا ديريكتومون دي زيكزيرسيس دو باك. الان في فترة المراجعة 15 يوم هذية عندك مواد الكل باش تحضر, ما عندكش كان فيزيك يعني عندك المات والسيونس والمواد الاخرى اللي هي سيكوندير. دونك ماهوش وقت توا باش تمشي تلوج على سيريات وتخدم اكزرسيسات وباكثر اكزرسيس, لا سي بون توا هذايا حطي لما في الصدور. الان نخدموا بشويه ذكاء, اللي خادم على عام كامل يعطيه الصحه وباش يلقى روحه جاهز وباش يخدم مرتاح, اللي هو ديجا ماهوش حاسس روحه حاضر ياخذ اكزرسيسات باك. بمعنى مثلا انا عندي مشكله في درس لو ديبول ار سي, ما نمشيش نرجع نلوج على السيريات وتوا نمشي نلوج على دي زيكزيرسيس من بعيد وتترا, لا نشوف الباكيت القديمه كو سوا باك مات باك سيونس باك تكنيك كلهم نفس الفيزيك, ناخذ دي زيكزيرسيس نلم نتاع الار سي نخدم عليه واحد اثنين ثلاثه اكزرسيسات نتاع باك. علاش؟ على خاطر الحقيقه نعرفوا كونه اللجنه تقريبا عندها نفس النفس في الباكيت اللي يتفرج في الباكيت ولا يحل الزيكزيرسيس شي لاحظ انه نفس الستيل نتاع الاسئله تقريبا يتعب, يعني فما على الاقل دي كيستيون تيبيك. فالتلميذ يولي يتعود على الاكزرسيس هذوكم معناها على ستيل الاكزرسيس اللي باش يجيوه في الباك, يعني وقتها ما عادش وقت باش يفهم الفينومين ويلوج على الحاجات لي ديتاي وتتغ. هذا المفروض كان صار توا نرتراتيو. هذه نقطة نون, يعني نصيحتي للكلام ذا باهي سي بون ما شاء الله هكي باش تلقاها تخدم مرتاحة والأخضر باليابس باش تخدم. التلميذ اللي يحس روحه معناها ناقص
2: يرجع للباك
8: اللي هو ناقص فيه ويدم الاكزرسيسات نتاع الباك ويتعود على خدمه ليزيكزرسيس دو باك. علاش اخذ زاد جينيرالمون ليزيكزرسيس دو باك تلقى خلينا نقولوا 80% من الاكزرسيس يتخدم 20% الاخرين على الكلام ذا ليكسيلون, معناها في اخر الاكزرسيس جينيرالمون تلقى شي اكسيل كيستيون دو كيستيون على كدو بوين تخوا بوين تاع ليزيكسيلون تاع التميز نتاع باش تاخذ 20 في الدوفوار وتسكر برنامجك. يعني في كل اكزرسيس تقريبا مش تلقى حاجه كيما هكا, فعلى الاقل نقول هاي نتعلم كيفاش نطر لو ماكسيموم دو نوت في الاكزرسيس هذاك.
1: يوسف فما دوار حجر كما يحكيونا تلامذة، فما دوار قولك جينا اليوم حجر صعيب ياسر ولا فيه دي بيج، وفما نسأل حتى من تجربتك حتى مع الباكيت القديمة، معنى خاطر انت قلت حلو الباكيت القديمة وشوفوا هل ترى يرجع للامتحانات اللي ساعدنا وعن ما انتر جومي وهذه لغتهم هما يقولك تعجيزية ولا عوجونا ولا صعبوها علينا سنة وجابونا امتحان ولا حاجة معقدة ياسر، هذو ما يرجعوا لهم ولا يسهلوا على رواحهم خير يمشوا يخدموا العادي معنى.
8: بيه شوف كما قلت لك يا مروة ريت كل عام هذه كلمة عوجونا وحجر نسمعها كل عام ونفس السلام دراني نسألهم قبل الباك وبعد كي عديوا الباك يجي يقولوا عوجونا ودفوار حجر نقولوا بيه انت ارتاح جمعة تو وعاود ارجع للدفوار متاعك هز حلو وفي راحة من عقلك من غير ستريس متاع الباك من غير الضغط هذاك واخدمه وقل لي شو رايك فيه وصدقني يا مروة نفس الأشخاص هذوكم يقول لك راه سهل حلو وريت مثلا السناك والعوجونة يجيك تلمذة متاع السناك معناته متاع العام اللي بعده في أول العام يخدموه كيف كما قلت في كونديشن أخرين مش كونديشن باك يقولك يا حم تعامنا والحال واجههم
1: سيبسي شيك معناها نفسي الأمور كلها
8: يعطيك صحة. إذا أني أنا واحدة من الناس نقول لهم تعرف دفور الباك بالذات 80% منه نفسي 20% منه خدمة معناها ما نعرفش يشاطروني الرأي الناس ولا لا أما أنا هذي واعية منه على علاش يعني نجم نكون فاهمة الشابيتروات الكل ومسكرة الدنيا الكل وخادمة الاكزرسيسات اللي موجودة الكل وفاهم كل شيء وداخل ما عنديش ثقة في نفسي مانيش راقد منيح وخايفة على الاخر ونرعش بكلي ونحس روحي ما مش متذكر حتى شيء وتاعبة كيفاش باش نعديه الدفوار واذا كان انت حتى كان عندك العلم الكل في مخ كيفاش باش نتعدي الدفوار انت عندك ساعة ولا ساعتين باش تحط فيهم معارفك اذا انت ماكش حاضر فيزيكمون كيفاش باش نجم تعملها معناها كيفاش تحط فيهم معارفك.

0: قبل ليله الدوفوار معناها باش تصبح تعدي الباك نتاعك مستحيل تقول لي تعديه النهار هذاك تقرا. يا ولدي يا ولا بنتي اعمل ليش باش تعمل قبل تسكر برامجك قبل بنهار النهار الاخر اللي باش تصبح من غدوه تعدي
1: راحه
0: حجم اعمل دوش امشي اعمل سبور
1: امشي للبحر
0: بس جديد امشي للبحر اعمل كل حاجه تخليك تحس بالراحه النفسيه والفرح اي حاجه تصعبك اعملها لانه مهم على الاخر تدخل للباك وانت مورالك مرتفع وعندك ثقه في نفسك وقتها باش تقول تاي حطي لما في الصدور انا عملت اللي عليا اجتهدت لاخر لحظه ان شاء الله ربي يوفقني يعني هذا وتولي تعمل على ربي وتتكل انت توا تتوكل على ربي توا سيبو تتفرهد ترقد بكري تلم ادواتك تحضر كالكولاتريستك ما تخليش هيك الحاجات هذيك
1: الفوكاسيون نتاعك امورك بطاقه تعريفك
0: من الاول هذوما تلمهم باش ما تعملش ستريس زايد يعني من الاول توا نحكيو في الامتحان خلط خديت الامتحان وهذا بلابل للدورات الكل الحقيقه وخليني نكون مثال للفيزيك يعني مش مشكل اول حاجه ندخلوا ناخذ مدوفار اول حاجه كيما حكيت زملائي بكري فمك شويه تراك اللحظه الاولى اللي باش تاخذ فيها الكوبي نتاعك باش تحس روحك ترعش وخايف وما تعرفش شنو هو الموجود في الدوفوار وخذيت الورقه في اللحظه هذيك تعطي روحك نفس عميق وتعطي روحك فرصه باش تركحك باش معناتها القلق الداخلي هذاك التوتر تنحيه باش تنجم تواصل تقرا شويه قران ولا تقول تدعي دعاك اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وتتوكل على الله اللحظات هذيك دجاك تعملهم روبو مش ياخذوا منك دقيقه ولا دقيقتين تجبد نفس عميق باش يخليوك تستنتمي المرحله الاولى اللي هي خايبه نتاع ستريس هذيك لكن مومونتاني وتتنحى معناتها قدرتك تاخذ الدفور نتاعك يلزمك تخدم بذكاء اول حاجه تقراه كامل كامل كسوسو مات فيزيك تكنيك سيونس فلسفه اللي هو تقراه كامل لانه فما نقولهم اول ما تقرا الدوفوار فما اسئله تلقى تعرف روحك من لون راك تعرف تخدمهم وفما اسئله تعرف تلقى روحك مثلا ما خدمتش عليهم ولا هذيك مش فاهمها بالباهي ولا تتغى دونك اش تعمل تاخذ ستيلو وتكوشي الاسئله اللي ما تعرفش تخدمها انت ديجا واضح مع روحك هذه بتشد لي وقت هذه ما نعرفهاش هذه ما ريتهاش تكوشيهم الكل هذاك ديجا بعد باش يربحك برشا وقت الحاجه الثانيه من فوا كوشيت الدروس هذوك علاش نقرا الدوفوار الكل يعني كيما قلنا باش نعرف شنو الحاجه اللي نعرف نخدمها وشنو اللي لا نمشي ديريكتومون للاسئله اللي نعرف روحي 100% فاهمهم كي تبدا هي في اخر الدوفوار هذه فما مشكله في عقل التلامذه مبرمجين بحيث يقولك لا كيفاش نبدا الدوفوار من الاخر آه. انا في اللحظات الاولى هيك نتاع الدوفوار بالستريس اللي عندي يلزمني نطلع مورالي لو ماكسيموم عمليا يلزمني ناخذ سؤال تافه نجاوب عليه انفجر تعليه
1: تعطي ثقه لروحك معناها المخ يقبل الفكره انك انت قادر معناها تنجم
0: يعطيك صحه باش تطلع هرمونات الثقه وباش المخ اوتوماتيكمون باش يتبرمج انك تعرف تجاوب وباش تولي تلقى روحك في اطار اخر تخليك تفاصل دوفارك بالكدا على عكس انك اول سؤال يعرضك وانت ما تعرفش تجاوب عليه باش تتبلوكا وتزيد على روحك ستريس اخر وتدخل الدنيا بعضها دونك نمشي نلوش اسهل دوفار في دوفار الفيزيك عندنا فيزيك وشيمي التلامذه تحس ساعات مبرمجين ومفرمتين لا لازمني نبدا بالشيمي ونبدا بالاكزاتيس او بالكيستيون ان لا كوشي اللي تعرف تجاوب ومشي له طول جاوب عليه فما دي كيستيون نتاع ديفينير لامدا لا لونغور دون ديفينير كذا دوني كذا دي تيوري انت هذيك تصبر تاخذ عليها 0.5 متعدى معناها هذا ديجا يهز لك معنوياتك ويخليك تواصل تخدم بالباهي فما حاجه اخرى يطيحوا فيها التلامذه وهذه بالاجماع كل عام غني نوصي منها وبعد يقولوا لي والله يا مدام عندك حق اما غيرك يجي السؤال خاطر هو خدمه برشا وعارفه ومتاكد منه صحيح السؤال هذايا باش يطلب منه نصف ساعه كالكول وخدمه وهو في الباك جينيرالمون وممكن زملائي يوافقوني الاسئله ما تفوتش 0.25 ولا 0.5 كان خلات يعني سؤال في الباك عمرك ما تلقاه على 1.5 ولا 2 في الدوفوار تلقاه ديما على 0.25 كان خلات 0.5 انت اش معناتها تضيع ساعه في كالكول وانت تعرف ان السؤال هذاك على 0.25 لا جوج ساعات صحت راسك كلك باش يغلبني انا السؤال هذا تي والله طول عمري وانا نخدم فيه ايه مثالش نخدم فيه وانت تعرف باش تعدي عليه نص ساعه وانت الدوفوار ساعه ونص وعلى 0.25 هذا لا يلزم ندخل بعقلية الكونكور شنو تقول عقلية الكونكور ندخل في جيبي سر نقاط ونبدا نلم في النقاط نراشي لي بوين باش نخدم معناها باش نجيب اكثر لو ماكسيموم دو بوين مش نخدم ندخل فما برشا زاد يغلطوا فيها يدخل بعقلية سي بون يعني 20 ان شاء الله باش ناخذ في الفيزيك 20 ومن بعد

0: كان بلبسته في الاخرين مش مشكل حتى يدخل بمونتاليتي 20 ما يصير له هذا. اول سؤال يوحل فيه ديجا يدخل مخه فك الكالكول نتاع ديجا طارت ل 20 تو نخدم على 19. السؤال الثاني يا حبانه تو وليت على 15 يا حفار يبدا هو سيد
1: يدخل في مرحله الاحباط النفسي هذيك ديغراديشن
0: مرحله احباط تخليه ما نجمش يخدم دوار حتى كان هو راه قرايه ومتميز وخادم كل شيء. داخل ديجا على 20 يلقى روحه ديجا من ما يخدم على 15 ديجا ضيع خرج من الدوار. فلا حتى كان انا ممتاز ندخل عقليه الكونكور شنو عندي سر نقاط في جيبي وهذا كيفاش نقلع عن نقاط تقليع هيك علاش نكون نقراه الكل ونبدا بالسهلين
2: ونعم خلينا ناخذ كلمه من عند الاساتذه معناها نختم بها. شكرا يعطيك الصحه سي جمال.
3: شكرا استاذ ربح. شكرا لزميلتنا زميلتي الفيزياء على ما تفضلت به. نضيف حويجات على ما تفضلت به زميلتي. هو يوم الامتحان واحنا ماشيين للامتحان تري بروبابل التلميذ يقول لي تو راني نكلمني في التليفون مسيو انا راني صفحه بيضاء عادي جدا. هذاك شعور طبيعي وانت ماشي لقاعة الامتحان نظيف ما عندك حتى كونيسونس في بالك. يكفي ان تتحط ورقه الامتحان اللي تعتبر سيتان ستيمولوس تو ترجع للمعارف.
1: نعم
3: اثنين مساله على الاقل نحكي على البروف ديزيز فيتي في الباك سيونس اكسبيريمونتال. عندنا ديري 3 زور 3 ساعات فيها دو بارتي. Première partie restitution, temps réservé une heure, bien le QCM ou le croc. Ou en la partie seconde, mobilisation de connaissances, temps réservé deux heures. Dans la partie seconde, généralement, il y a deux chapitres. عندنا معرض احنا عندنا دابة سوداء اسمها لا جينيتيك دي ديبلوي ما نخافوش منها عادي جدا. هي شابيتر كوم لي زوتر قادرين باش ننجحوا فيه اذا ما كنا متمكنين من لا دي ديمارش ولي كونيسونس دو باز اللي موجودين فيها ان شاء الله.
1: سيمونشي
4: باهي دونك
1: بالنسبه لي سيمونشي الوقت الله غالب قتلنا
4: يعني بصفه برقيه اول حاجه التلامذه اللي تخرج من بعد الامتحان مباشره على انه مثلا خلى اربع او خمسه اسئله ما يقلقش على خاطر الاسئله بصفه عامه تقريبا على السور 25 يعني ما تقلقش اثنين عندك الاجيال القادمه بريمير ودوزيام راهي البكالوريا ماهيش بعيده حضروا لها ماهيش نتاع تحضير عام بركه اللي سال الثالثه الاولياء يعني تشجيع ولا غير وخرجوا ولادكم اون جروب مع بعضكم باش هما يقع لهم احاطه نفسيه مريقله.
1: نعم شكرا جزيلا
3: يعطيك العافيه. استاذه مروه دقيقه الله يبارك فيك في تار يعني مناشط جمعيه سيدة علوم الحياه والارض ان شاء الله نختتم مناشطنا يوم الاحد القادم بمنتدى جهوي في مدنين بدعوه من زملائنا في تلك الجهه نشتغلوا على الحوايج هذه اللي كنا نحكوا فيها
5: ان شاء الله تكون متابعه ان شاء الله
3: نكون سعداء جدا ان شاء الله.
1: خليكم شكرا لكم
0: الصحه.
1: شكرا يا يوسف
2: يعيشك مدام. شكرا لك.
1: الى اللقاء.
2: انا في النهايه نحب نقول الف مبروك لزملائي اللاعبين في كره القدم نادي الثقافه والرياضه
1: الشمس
2: ريت احنا المره اللي فاتت ربحنا اذاعه قفصه 11-7 اليوم ربحنا جوهرة. قديش هيثم؟
1: هيثم قديش النتيجة كانت؟ عطينا النتيجة. تلمو ربحين بس
2: المهم احنا ربحين تحياتي لحسام نوار معناها رجل المقابلة
1: تحياتنا ليهم الكل
2: ان شاء الله ديما ننام على فرح. شكرا
1: وان شاء الله الفرحة تترافق البكالوريا ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب. شكرا علي المنصوري نلتقي دائما خليكم مع إذاعة المنستير.
6: شكرا إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
7: 97.3.
8: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة.
9: مستمعينا الكرام في كل مكان تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة ديوان التونسيين بالخارج يشرع بداية من اليوم في قبول قائمات المواطنين المعنيين ببرنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية. قطعا للطريق أمام الوسطى وتثمين المنتوج الوطني تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. استعدادا لعيد الأضحى، مصالح التجارة بسوسة تضبط برنامجا للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات وعقلنة الأسعار والتصدي للانتصاب العشوائي. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليل اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وأضاف تليل أن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة.
7: إن شاء الله اليوم الاثنين باش ننطلقوا في عملية قبول القائمات. طبعا المقاييس هي معروفة، عائلة محدودة الدخل وتركيبتها هذه ماهيش معقدة العملية، والمحدود الدخل راهو معروف أنه محدود الدخل وفي حاجة إلى وقفة معه. احنا جينا القائمة، طبعا يمكن المعلومة اللي لوجوا عليها الجالية اليوم هو كيفاش باش يكون الدعم هذا، باش تكون بالنسبة للعائلة 4 أفراد فما أكثر إذا اختارت العودة عبر الباخرة، باش تكون في حدود 80 يورو على الفرد الواحد. العائلة هذه حتى كيف تجيب سيارتها راهو أنها عندها سيارة راهو غير راهو ليس إقصائي المقياس هذا، حتى بسيارتها عندها الدعم العائلة هذه. بالنسبة للخطوط التونسية باش تكون في حدود 100 يورو على الفرد الواحد للعائلات، وإذا فرد طالب باش يكون الفرد يتمتع يوصل 150 يورو إذا فرد واحد، وإذا هو الحقيقة يتعذر عليه العودة لتونس.
9: أكد الرئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلا سحنون في تصريح للزميلة كوثر عرقوبي أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعية. وأضاف سحنون خلال ندوة انتظمت تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعا لأسعار زيت الزيتون العالمية.
10: الامتياز الاول انه شفافيه الاسعار، السعر المرجعي ما عادش يجينا من برا ويكون مسقط من متدخلين اجانب. اليوم ما فما حتى بورصه في العالم اللي هي فيها زيت الزيتون، وبالتالي تنجم تكون بورصه تونس ولا يسميوها ان شاء الله قرطاج للسلع والمواد الاوليه، تنجم تكون هي فيها السعر المرجعي العالمي لكل نوعيات الزيتون، وخاصة احنا عندنا اليوم بورصة اليوم المنتوج التونسي هو اول منتوج بيولوجي في العالم، هو ثاني مصدر في العالم، هذه اول مصدر في العالم، ثاني منتج في العالم بعد الاتحاد الاوروبي. ونظن اللي وصلنا اليوم الى استقرار نوعية الانتاج، الكمية ايضا بالميكس برودوي بين البعلي والسقوي، وهذا يمكننا باش تكون عندنا انتاج مدرج في بورصة وكل المتدخلين ينتفعوا به، لأن المنتج احنا ديما عندنا المشكلة متاع فلاح قديش يبيع والمصدر قديش يشري. بورصة السلع وبورصة المواد الأولية تمكن لشفافية الأسعار وليمكن تقليص من ميناء المتدخلين الوسطاء.
9: نظم مجمع الصحة بزغوان بالاشتراك مع جمعية أطباء وصيدلة زغوان قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة بيرمشارقة محطة التابعة لمعتمدية بيرمشارقة. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
11: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بمنطقة بيرمشارقة محطة لينتفع بخدماتها 600 شخص. الدكتورة مروة بن حميدة ممثلة الإدارة الجهوية للصحة بزغوان ومزيد من التفاصيل.
12: قافلة صحية متعددة الاختصاصات ضمت عديد الاختصاصات على غرار طب القلب والشرايين، أمراض العيون، أمراض الرئة، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العامة، جراحة الأطفال، طب الأسنان، طب العام، كذلك جراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، أمراض المعدة. تم تنظيم ورشات تخصيصية حول الصحة الإنجابية، تقصي للسرطانات الأنثوية وتحسيس حول تلقيح ضد الفيروس الورم الحليم البشري.
11: متسكنو منطقة بيرمشرقة محطة طالبوا بضرورة تكرار مثل هذه المبادرات نظرا لضعف الخدمات الصحية المقدمة بالجهة.
13: حاجة طيبة ياسر عملوها تشلى تتكرر تكون زادا يعني مش مرة مرة واثنين وثلاثة بحكم المنطقة نتاعنا زي معزولة شوي ثم نقص إطار طبي في المنطقة هذه.
14: حاجة تنشط حاجة تفرح حاجة معناتها إن شاء الله تكون متواصلة.
15: باهي مصلى على النبي.
11: حنان العباسي برمشارقة إذاعة المنستير.
9: إلى سوسة التي تشهد استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط باي ضحي العيد في كافة معتمديات الولاية وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان على أن تنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة بداية من يوم 12 من مايو القادم. وبين رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بسوسة أنه بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة تم تكوين فرق للرقابة المشتركة للحد من التجاوزات خاصة لعقلانة الأسعار والتصدي للانتصاب العشوائي.
16: تركيز نقاط البيع منظمة بمختلف المعتمديات خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، تنظيم هذه النقاط تم بها عرض مربين ومزودين لعرض أضاحي العيد خاصة نقاط في كافة معتمديات من حمام سوسة، سيدي بوعلي، كذلك قلعة الكبرى، قلعة الصغرى، في زيارة، وكذلك في سهلول، في مختلف المعتمديات. كذلك تم تركيز لجنة مشتركة في مراقبة هذه الفضاءات تركب من البياترة، هيئة السلامة الغذائية والمراقبة الاقتصادية، كذلك المصالح الأمنية. الهدف هو مراقبة العرض وجودة الأضاحي المعروضة، وكذلك تكثيف عملية مراقبة للتصدي للدخلاء أقصائهم من هذه الأسواق، مراقبة سير عملية بيع الأضاحي والتصدي لعملية تسويس الأسعار، كذلك العمل على تركيز نقطة بيع بالميزان إن شاء الله ما تتم تركيزها في سوسة بالتنسيق مع المربين ومع مختلف الأطراف.
9: في بقية أنبائنا، تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجالات الصرف. وبين مهر التاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن مقترح مجالات الصرف يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج خاصة المستثمرين الأجانب وجلب رأس المال، إلى جانب تغيير عدة مفاهيم في علاقة بالثورة التكنولوجية.
17: أولا هو تجميع كل النصوص اللي تتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، لأنه فما برشا مستثمرين توانسة والأجانب ما يلقاوش النصوص اللي تتعلق بالأمور متاعهم في التوجه متاعنا للانفتاح نحو الخارج، الاستثمار الخارجي وجذب الأموال والمستثمرين سواء كانوا توانسة مقيمين بالخارج ولا شركات مقيمة بالخارج تجي تستثمر في تونس. كان حاجة ملحة أنه يكون عندنا مجلس صرف، برشا أمور باش تتصلح في مجال الصرف هذية، برشا مفاهيم اللي ما كانتش موجودة في قانون الصرف والتجارة الخارجية بعد 1975، لأنه التكنولوجيا ما كانتش موجودة، من الصعب ما هيش موجودة في القانون اللي عنا، بيتكوين مش موجود في القوانين اللي عنا، وسائل لموداليتي التيمة وكيفاش نخلصوا ما هوش موجودين، التكنولوجيا الحديثة اللي ما كانتش موجودة عام 1976. الصورة اللي باش نعطيها لتونس أن تونس بلد ماشي نحو الانفتاح، انفتاح نحو المحيط نتاعو ومحيط المتوسط. هذه رسالة مهمة للعالم الكل باش يشوفوا أن تونس بلد نتاع استثمار، بلد نتاع مقبل، الناس تحب تخدم مع المحيط نتاعها. قبل نهاية جوان هذايا إن شاء الله تكون مجلة الصرف تتعدى على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وتولي قانون ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
9: من جهتها، تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضة الأطفال. النائبة بسمة الهمامي عن جهة المبادرة والمزيد في ميكروفون الزميلة نفيسة حسني.
15: كراسة شروط لم تعد وتستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحبوا نربوا فيه أطفالنا ونكونوا فيه أطفالنا. القانون الأساسي هذا جاي باش ينظم وضعية المحاضن ورياض الأطفال، نفكروا في القطاع الطفولة وفي المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك. القانون يتضمن 30 فصل وهي عبارة على أنه تعطي أكثر مرونة في تعامل دور الأطفال، يعني محاضن الأطفال ورياض الأطفال مع الطفولة، وكيفاش في نفس الوقت أنه فما ما فماش تكونش فما الإخفاقات في علاقة بالتجاوزات اللي تنجم تصيب الطفل في رياض الأطفال. معناها هو حتى العقوبة يلزمها تكون عقوبة ردعية.
9: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. ديوان التونسيين بالخارج يشرع بداية من اليوم في قبول قائمات المواطنين المعنيين ببرنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية. قطعا للطريق أمام الوسطاء وتثمينا للمنتوج الوطني، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
18: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
19: المنستير إشهار.
20: معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

مرحبا بالجميع، تاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستيرة. اليوم الموعد مع الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والأنظار باش تتجه لمباراة نادي حملان في الأمراضي بحمسوسة الساعة الرابعة، مباراة قمة بين صاحبي المركز الأول. كل فريق عنده 50 نقطة، الأمراضي بحمسوسة تكفيها التعادل للمرور للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المقابل نادي حملان مطالب بالانتصار للمرور للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة هذه منقولة تلفزيا. المباراة أيضا بدارة باسم بالعيد، بقية البرنامج سبورتيك بن عروس ملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، الحكم بدر الدين علوي، اتحاد بوسيرم جمعية ميغرين، رياض الدرعي زفر المباراة، طاهر تليش هو حكم مباراة هلال المساكن والهلال الراضي بالشابة، مكر مهدية محيط قرقنا الحكم فرح بالرابح، بعث بوحجرة اتحاد طوين الحكم وليد الهرلي، وسكك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب الحكم إيهاب بن كيلاني. ذكركم الترتيب، نادي حملان في الأمراضي بحمسوسة كل فريق عنده 50 نقطة، ثم اتحاد طوين 48 نقطة، ونذكروا في صورة تساوي ثلاثة فرق الأفضلية كما قلت ترجع لمركز حمسوسة، في المقابل الأفضلية نادي حملان في المركز الثاني، واتحاد تطاوين باش يكون في المركز الثالث مهما تكون نتيجته. المركز الرابع لفريق الفريق سكك الحديد الصفاقسي برصيد 43 نقطة، سبورتيك بن عروس في المركز الخامس، والمحيط قرقنة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، صحبة هلال مساكن، ثم الفريق بعث بوحاجرة في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، صحبة هلال الشابة، جمعية ميغرين في المركز العاشر 29 نقطة، مكان مهدية 28 نقطة، صحبة كوكب عقارب، اتحاد بوسالم في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة، ونزل بصفة رسمية لرابطة الهواة المستوى الأول صحبة الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. نحكي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبارح كان الموعد مع المباراة الأخيرة لحساب الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ديربي العاصمة، والفوز لفريق النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر، هدف خلى فريق النادي الأفريقي يتوج رسميا ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هدف غاية الزعلوني في دقيقة 90+15، واللقب رقم 14 في تاريخ فريق باب جديد بعد 47 48 64 67 73 74 79 80 90 92 96 2008 2015 و2026. فريق النجم الرياضي الساحلي مثل هذا اليوم يحتفل بمرور 101 على تأسيسه منذ يوم 11 ماي 1925، في رحلة طويلة كتبت فيها أمجاد محلية وقارية وجماهيرية جعلت من فريق جوهرة الساحل أحد أعمدة الرياضة التونسية. 101 سنة من الألقاب والذكريات والنجوم اللي صنعت المجد داخل تونس وخارجها في كرة قدم مختلف الرياضات الجماعية والفردية، منذ الاجتماع التاريخي اللي يحتضنه المدرسة الفرنسية العربية القديمة بسوسة برئاسة الشادلي بوجملة، ولد حلم كبير اختار ألوان العلم التونسي شعار الانتماء والفخر. تخلى النجم القسم الوطني الأول سنة 1931 وبدأ سريعا في فرض نفسه رقم صعب، بحقق أول بطولة سنة 1950 تنطلق بعدها مسيرة حافلة بتتويجات وإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا 2007 وأربع ألقاب لكأس الكاف إلى جانب السوبر الإفريقي وكأس زايد العربية 2019، بتظل أكثر الأندية التونسية تتويج قاريا، كما أن النادي من لاعبين ومدربين حملوا راية تونس في مختلف المحافل الدولية وتركوا بصمتهم بأحرف من ذهب. كل عام والنجم الساحلي بخير وجماهيره الكبيرة بألف خير. نختم بالكرة في العالم، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني كرة قدم للمرة 29 في تاريخه بتغلبه أمام ريال مدريد في ملعب الكامب نو ضمن مسابقة الجولة 35 من الدوري الإسباني بنتيجة 2-0، والأصمين كما قلت برشلونة يحمل اللقب الدوري الإسباني بعد 9 فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد ل 14 نقطة كاملة قبل 3 جولات من نهاية البطولة الإسبانية. الرياضة ما زالت متواصلة لموجات إذاعة المنسين، ذكروا انطلاقا من الساعة 4 نقل مباراة نادي حملان في الأمراضي بحمام سوسة، مباراة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى جانب متابعة لمباراة بعث وحجلة واتحاد تطاوين. نقطة نهاية سبرانفو، شاهد طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
1: رحيق الكلمات.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

عب كأسا آخر صرفا ومشى يزرعه الحلم طريقا صاعدا لا ينتهي عند تخوم الأفق، يمضي لعناقيد النجوم ويغني لفضاء لاح في ذاكرة الحلم نشيدا، علقته جولقة الترتيل في داخل بيت الله تعويذة خصب تجلب الشمس، تدلى مثلما تمتشط العذراء نافورة حسن ضج فيها الوعد والبوح وصوت الرعد والآه وسمار الكروم. يا لحظة سكرى تتالى قطفها أشهى، وغنى الراقص المكدود في جوقة ذاك المعبد المسحور دورا وانتشر، مثلما يفعل ظبي أغيد القامة ساعة رأل الشمس، والصبح فضاء للعصافير وأشواق الزهر، وتنزى في مسافات الرياحين عبيرا، طافت الظبية سبعا وسبعا ودعته، ودعت في سرها الرب السماوي قريبا وسميعا ومجيبا، يقع الظبي على أشراكها يتملى حسنها العلوية قامات ضياء. يا لها فرحتها القصوى، دعاء ظل يعلو وسماوات بدت رعشتها، لما هفى الأغيد صوب الظبية الحرة ظل يلغو وتناجيه ويصحو وتساقيه، يذوب السكر المطحون، لم يبق جسد غير روح حلقت حتى تماهى الكون، حتى لا أحد.

وأن الخوف قادم من مشهد الشيخ. إنه يذكر: جبين عريض مليء بالشعر الأبيض، وجه يغيب خلف خطوط داكنة، شعر خفيف يزنر الوجه ويتناثر كالهواء. ثم: لا يمكن أن، ربما. أحس الرجل الغريب بحاجة إلى صراخ يخرج من حنجرته، ثم قرر أن يتكئ. ثم: كيف لا يكون لرجل عينان ككل الرجال؟ كيف لا يكون؟ لا يعرف. أو كيف قادني عبر شوارع لا تنتهي، وكيف أوصلني إلى ساحة بيضاء، وكيف شممت رائحة بيضاء؟ شعر الرجل الغريب أن جسده يتطاول في الهواء. نظر إلى يديه فرآهما تمتدان، وبدأت الساحة تصغر وتضيق أمام عينيه. مد الرجل يديه وفرك عينيه، فسمع صوتا غريبا يخرج من الجفون وهي تحتك بالأصابع. أحس بنعاس شديد. النوم سوف يأتي ويسكن جسده، وشعر أنه يستطيع أن يتمدد على مساحة بيضاء لا تنتهي. هبط الرجل، كانت قدماه تترنحان تحت عفيف النعاس. هبط إلى أسفل، وكان الأسفل عميقا. هبط أكثر وبدأ يمتد، الأبيض يختفي والظلام ينتشر. قال الرجل الغريب: أتكئ وأنحني وأنام. وبدأ الأبيض الساطع كالبيضة يلتف حوله، ظلام خفيف يخترقه الغبار. حاول الرجل أن يغمض عينيه، ولكن الغبار كان يتراقص تحت أضواء تأتي وتتقاطع في العينين، غبار يشبه الغبار. رأى الرجل وأغمض، حاول أن يغمض، وقف، حاول أن يقف، اتكأ، حاول أن يتكئ، وقال أشياء لا يذكرها جيدا. أخبر قصصا عن العيون التي لا تغمض، وعن المدينة التي جاء أبوابها السبعة ولم يجد ساحتها، وحين وجد ساحتها أضاع أبوابها، وحين عاد إلى الساحة أضاع حقيبته، وحين وجد حقيبته أضاع المرأة، وحين وجد المرأة قالت المرأة. ثم وجد نفسه يقف وحيدا وسط ساحة بيضاء في وسطها تابوت حجري أبيض، والرجل يعود إلى الساحة ويبحث عن حقيبة أضاعها.

للعشق إنشادي ولي، إن الذي يشدو بأورادي ولي. منذ ابتلاني العشق بالشوق ابتلي، لا تسأليني عنه بل عني سلي. أسرفت في وجدي ووجدي مقتلي، حين اعتراني ما اعتراني وأنا بعد خلي. قلت اسنداني مدداني في أواني العسل، ولتنهضاني حين يدنو من أواني أجلي. لم ينهضاني، صحت قاضاني الذي لم يمهلي. أهملت أشجاني ففاجأني بوصل عجلي. لو أنه يا ناس أرجاني لأنجاني من الحسن الجلي. من لي بعين قطرها قطر السماء لأجدلي، حسنا بديع البعد أودى بيطلي. للعشق في عيني صلاة من يصليها ورائي يصطلي، شوقا كشوقي للزمان الأولي. للعشق إنشادي ولي، إن الذي يشدو بأورادي ولي.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. قامت امرأة في كاليفورنيا بتقديم شكاية أمام محكمة حول تأثير استخدام تطبيق انستغرام التابع لشركة ميتا ويوتيوب التابع لشركة جوجل على صحتها النفسية في طفولتها، مع استمرار نظر الدعوة اللي تعد الأولى من نوعها في لوس أنجلوس. وقالت هذه الشابة اللي يختصر اسمها بكي جي ام حفاظا على خصوصيتها: توقفت عن التفاعل مع عائلتي لأنني كنت أمضي كل وقتي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أمام هيئة المحلفين أن سنوات طفولتها طغى عليها استخدام التطبيقين، وقالت أنها بدأت استخدام يوتيوب في سن السادسة وأنستغرام في سن التاسعة، ولم تواجه أي قيود تمنعها من استخدام المنصتين رغم صغر سنها. ودفعت ميتا أمام المحكمة بأن الاستخدام المفرط لإنستغرام من جانب كايلي لا يرقى إلى مستوى الإدمان، وأن منصتها مهيش مسؤولة على مشكلات الصحة النفسية اللي عانت منها هذه الفتاة. ورغم أن جانب كبير من المرافعات ركز حتى الآن على انستغرام وميتا، في أن يوتيوب التابع لشركة جوجل مدعى عليه هو أيضا في القضية، وكانت منصتي تيك توك وسناب شات مشمولتين في الدعوة في البداية، لكنهما توصلتا إلى تسوية قبل بدء المحاكمة دون الكشف عن شروط هذه التسوية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى منتصف جوان، وبالشكل نتيجتها أول حكم قضائي بشأن حدود مسؤولية مشغلي منصات التواصل الاجتماعي تجاه المستخدمين القصر. ومن المرجح أن يأثر الحكم هذا في آلاف الدعاوي المماثلة المقاومة في أنحاء الولايات المتحدة من عائلات وحكومات ولايات تتهم المنصات بالتسبب بأضرار الأطفال عبر الأنترنت. وتبلغ كايلي الآن 20 عاماً، وقالت للمحكمة بأن تصفح انستغرام كان أول ما تفعله عند الاستيقاظ يومياً، وإنها كانت تستمر طوال اليوم حتى وقت النوم، ما انعكس سلباً على أدائها الدراسي وعلاقاتها الأسرية وصحتها النفسية. وكانت تشاهد مقاطع يوتيوب لساعات متواصلة، مشيرة إلى أن خاصية التشغيل التلقائي اللي تبدأ فيها مقاطع جديدة فور انتهاء السابقة أبقتها على المنصة لفترات أطول. وأضافت أن عدم حصول منشوراتها على عدد كافي من الإعجابات كان يخليها تشعر بأنها غير واثقة من نفسها أو قبيحة، وهكا تحس روحها اللي هي تضرت برشا، ومن هيك عليه شكيت بيهم. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
5: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد المدير العام للمكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وأوضح أن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة. وفي سياق متصل، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 ماي بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم نفسه من مطار تونس قرطاج الدولية. في موضوع آخر، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 8 للملتقيات الفرنكوفونية للنقل والتنقل، وذلك بمشاركة عدد هام من الباحثين والخبراء وصناع القرار والمهنيين الناشطين في مجالات النقل والتنقل من مختلف الدول الفرنكوفونية. في العالم، قال الرئيس الإيراني إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. نجدد اللقاء بكم في تمام الثانية. السلام عليكم.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
7: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
8: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
9: المجلة الاقتصادية، المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
10: والأستاذ حاتم فتح الله.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات. حلقة اليوم ينقلها لكم صورة وفيديو المتربصة في حين هيثم والناس يخرج فقراتها. سنتحدث عن الاقتصاد العالمي وارتداداته على اقتصاداتنا الوطنية كالعادة، نحاول أن نفهم ونحل المفاهيم بعض النقاط الاقتصادية. رفقة شريكي الأستاذ حاتم فتح الله الذي أسعد دائما بأن نكون معه في حوارات نتمنى أن تصلكم بعض الفائدة منها.

0: مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات إلى حلقتنا الجديدة من مجلتنا الاقتصادية آية، في نقل تفاصيل برنامجنا عن طريق الفيسبوك واليوتيوب إن وجد، وكذلك في الإخراج هيثم والناس حاتم فتح الله إلى جانبي. مرحبا بك أستاذ حاتم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: اليوم بدينا ندخل في درجات الحرارة، لكن أعتقد الأمطار كانت، والله سبحانه وتعالى كان رحيم بنا في هذا الموسم، ولا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يوصلها سلمة.
0: امين.
1: احنا الوقت ذا وقت نخاف منه، من الامطار اللي يجي مش في وقتها، ولا من الحمرة ولا من كذا، لكن ان شاء الله ربي يوصلها سلمة، وكانني بالاخبار الفلاحيه منعشه، وربي ان شاء الله يوصلها سلمة.
0: امين. جت في وقته، لانه العالم كله يعيش اضطرابات اقتصاديه سبب فيها المره هذه بعد الكورونا وبعد الحرب الاوكرانيه، مضيق هرمز. ما عادش نتحدث حتى على نتائج الحرب الاسرائيليه والاعتداء الاسرائيلي الأمريكية على الإيران، بل نتحدث على ما أطلق عليه البعض بما فيه نائب الرئيس الإيراني السلاح النووي الاقتصادي مضيق هرمز اللي بيد الإيرانيين. الرئيس دونالد ترامب كان أطلق عناوين ومشاريع مختلفة، مشروع الحرية هذا المشروع المتعثر، لكنه اللي عملنا برشا نتائج اقتصادية على الأسواق والبورصات الأمريكية خاصة، مستفيدة من كل تويت لدونالد ترامب.
1: هو دونالد ترامب قاعد يلهو ويمرح مع الأسواق. أنا هذايا تحليلي أنا الشخصي، أنه يقول شيء ونقيضه في اليوم الواحد، يعلن عن مبادرات يتم إجهاضها بعد 36 ساعة.
0: هذا تقصد أنت مشروع الحرية؟ قال لي أسباب إنسانية يا سي حاتم، مش لأسباب اقتصادية. هو قال فما دول خطيها ما شاركتش في الحرب هذه، على شدوا في سفنها، أمريكا ستتدخل من أجل إعادة الحرية للأسواق العالمية.
1: وأمريكا لن تتدخل.
0: أنت تقوله؟
1: أي نظرا أنا سمعت المداخلة متاع الرئيس الصيني عندها نهارين ولا ثلاثة.
0: أي
1: اللي قال رو ما عادش الصين بيحتسمح بالعودة إلى عقلية الغاب، وبالعودة إلى تصرفات الغاب. معناها سمعته ما عندوش برشا.
0: وحديثك مهم جدا للالتصاق الشديد هذه الأيام بين ما هو سياسي، ما هو عسكري، وما هو اقتصادي بوضوح تام. معاش حاجة في حاجة إلى تنظير جيل اليوم، معاش حاجة حاجته بتنظير. الأمور السياسية أصبحت بالأساس اقتصادية. تحدثت على موقف الرئيس الصيني، الرئيس الصيني اللي كان عرقجي وزير الخارجية الإيراني في زيارة للصين، ثم بعد نهارين فقط من اليوم، بعد غدوتين دونالد ترامب باش يمشي بيدو يقابل الرئيس الصيني. هذا اللقاء منتظر على الصعيد الاقتصادي بالأساس. مواضيع الحوار لن تكون بالأساس الحرب الإيرانية والمضيق فقط، باش تكون استاذ حاتم فتح الله المعادن النادرة اليوم اللي في الصين، واللي مانع حتى الولايات المتحدة الأمريكية من تجديد ترسانتها العسكرية والصاروخية.
1: بالضبط. هو اقتصاديا وسياسيا وعسكريا باش يمشي دونالد ترامب مش في موقف القوة. اجتهد هو إلى حد بعيد باش يمشي للصين في موقف قوة، باش يمشي للصين بعد ما يسكر ملف إيران ومضيق هرمز، بعد ما يعلن على انتصار حقيقي مش انتصار الفقاعات في الشرق الأوسط، وباش يمشي للصين بوضعية مريحة. اليوم الملاحظين الكل يقولوا اللي هو فشل في كل هذا، وخاصة من الجانب الاقتصادي.
0: هو الاقتصادي السياسي على خط أستاذ حاتم، أنا مش فاهم، حاب نفهم منك تراجعات على مشروع الحرية، ويحكي على مشروع الحرية بلاس وتبادل القصف، وشفنا في 24 ساعة اللي فاتت الإيرانيين والراوزة، ورقمه هي تقترب جدا من قطاع عسكرية أمريكية دون رد فعل من هذه، بل هي كانت تغادر مبتعدة. فما مسألة سياسية مهمة، هل سيكون لها رد فعل اقتصادي؟ احنا في الحقيقة ديما نتنبؤ، وان شاء الله في الحصة دي نحكي وزاد على رأي الميتال كيفاش تحولت الى صناعة سلاح من السيارات، هذا مش يزد اقتصاد العالم، وكذلك ممكن حتى قراءة تاريخية، لكن احنا توقعنا هذه النقطة في اطار قراءتك اللي بين السطور الاقتصادية. المرة هذه يقال لمشروع الحرية افشل لانه الخليج رفضه، وهذا رد فعل غير معتاد غير تقليدي. شفنا احنا الامارات مساندة جدا لاسرائيل وامريكا في هذه العملية، لكن يبدو لي الكويت والسعودية تحديدا كانوا سبب في عدم تحقق هذا على الارض، لانهم يعني يبدو رفضوا استعمال اجواءهم من اجل عملية الحرية هذه لموانئهم.
1: وذي حاجة جديدة ياسر، معنى هذه حاجة جديدة ياسر. احنا في الاربعين سنة الفارطة كنا ديما نقولوا منذ حرب الخليج الثانية في التسعينات ديما نقوله أنه دول الخليج وحكومات الخليج هي معناها أنكسي للإدارة الأمريكية أيا كان لونها ديمقراطية ولا جمهورية. وكانت حتى المقترحات الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية كانت أمريكا وكأنها تقوم بمشاريعها لتمويلها دول الخليج. نذكروا بكنا زيارات ترامب المتواترة في المرة الأولى وفي المرة معناها في عهدته الأولى وفي عهدته الثانية إلى الخليج، وكيفاش يروح محملا بأكياس مليارات الدولارات.
0: شكرا على طرح هذه النقطة، لأنه العديد من الخبراء العالميين وأساسا أمريكان يقولوا التريليون اللي يعد به كل من السعودية على الأقل والإمارات فما شك، لكن السعودية مؤكد لن يدفع اليوم، لانه هي كانت وعود وما راح بيوعود.
1: صحيح،
0: والوعود كانت بالاساس بدت فيها الامارات والكويت وغيرها في ما يسمى بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي الامريكي، لكن على اراضيهم معظم قصف في هذه العمليات، واصبح اليوم بامكان المملكه العربيه السعوديه اللي بدات تخرج على السرب يبدو. هل ستكون هناك اتفاقيات اقتصاديه مستقبليا بعد هذا الرفض العسكري؟ انك تقول امريكا ما استعملش اراضيها قد يعني هذا غادرها فيما بعد.
1: أكيد يعني اللي ثابت عندي أنا اليوم أنه الخارطة السياسية الاقتصادية قاعدة تتغير بطريقة مهولة. باش ما تقول إحنا نمشي ديكوكالان باش نمشي
0: كل مترابط اليوم.
1: الكل مترابط به. احنا كي نجي ونشوفه انه كل الوعود لدول الخليج ما قبل الحرب الاخرانية، كل الوعود حتى لو كان يصير تلكة لدار الامريكانية تفرض بالقوة وحتى بحدة الخطاب فقط التطبيق متاعها.
0: لو تركناكم لما تحلقت طائراتكم، لو كان مش أمريكا ما تقعدوش في السلطة 15 يوم إلى آخر ذلك، ولي العهد قام بتقبيل أماكن حساسة من جسدي وما شابه ذلك من تصريحات كانت قبل 28 فيفري يعتبرها الكثيرون اللي هي كانت مهينة لقيادات عربية وإسلامية،
1: وكانوا يلقاولها تخريجات أعلامية تدافع على الموقف الخليجي اللي هو ما عندوش حتى ليميت، ما عنده معناها لا مشروط مساندة.
0: لكن في تلك الفترة زاد أمريكا كانت عندها قواعد عدة
1: بالضبط
0: داخل الخليج موجودة على الأرض، يعني مش باش ننقل القوات، هي قواتها تنطلق نحو أي قصر. الأيام اللي فاتت أيام الهدنة بين قوسين في الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية اكتشفنا باعتراف واشنطن تايمز وغيرهم من واشنطن بوست والتايمز وغيرهم من المجلات والصحف الكبرى بما هو موثق، فما أكثر من 16 قاعدة عسكرية أمريكية تم تدميرها، وهذا تم إخفاؤه لمدة شهرين.
1: أنا هذا شو نقول لك، الحرب غيرت المعادلات. الحرب ذي ونتائجها على أرض الواقع غيرت المعادلات. وصلنا نسمع في وسط الحرب أن الأمريكان يمشيوا ويتخباوا بين المدنيين الخليجيين لكي لا يتم استهدافهم بالقصف الإيراني، وهذا في الإمارات وفي السعودية وفي البحرين. دونك استفاقت اليوم، ومتأكد أن ثم ضغوطات أخرى وثم مناورات سياسية أخرى قاعدة تقوم بها الصين وروسيا، استفاقت دول الخليج أنه هذايا الكوبوي الأمريكاني ليس بالقوة العسكرية اللي قاعد هو يدعيها، وليس بفاعلية الإنجاز في وعوده التي يقول عليها في 40 سنة الفارطة.
0: لكن وكذلك أثبتت اللي هو ليس بالوفاء، لأنه ظاهر الأمر السياسي الجيوسياسي أنه الإمارات العربية تستقطب إسرائيليين لحماية أجواءها ووضع قبة حديدية على المنظومة في فلسطين المحتلة، لكن في نقص الوقت الأخبار الاقتصادية اللي تمنا أحنا اللي فما عجز ونقص كبير في العملة الدولارية في الإمارات، والإمارات العربية طلبت من المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية تمكينها من سيولة، لأن هي عندها مجموعة كبرى من السندات من المالية الأمريكية باش قادرة أنها تحولها إلى دولارات، لكن هي لا تريد أن تقوم بصرفها قبل حلول أجالها، طلبت سيولة. الأمريكان قالوا لا يا سي
1: صحيح،
0: لكن هذه غريبة، ومما خلات الإمارات تهدد اللي هي ستبيع باليوان الصيني وبغيره من العملات.
1: صحيح،
0: ما فهمتاش اقتصاديا كيفاش تفهمها هذه.
1: أجل نرجع الساعة. احنا من الأول وقت اللي قلنا القرار المفاجئ الإماراتي للخروج من أوبيك وأوبيك بلاس، قلنا وكأن ثم صفقة تطبخ مع دونالد ترامب وإدارته، لأن العملية ما هيش تندنسيال، لم تكن متوقعة، معناها ما ثماش، ما كانش ثم حتى شيء يقولوا أنه شيء هذا بيصير. وثم بعض المحللين حكاوا على حكاية السيولة في معناها في الإمارات، وحاجة الإمارات لضخ مبالغ كبيرة،
0: سيولة دولارية
1: دولارية، وكأنه ثم وعود من إدارة ترامب أنه إذا كان طبقوا انتوما هالخروج هذايا من أوبيك وأوبيك بلس.
0: أنت تربت اليوم واحدة من الأسباب اللي دفعت بها تحب على دولار، أخرج لي من
1: أخرج لي من غادي، هي لأني مناورة سياسية اقتصادية ضد السعودية وضد إيران. يا أخي شكون أوبيك وأوبيك بلس هما؟ بالأساس السعودية وإيران، و والأوبيك بلاس بالأساس معناها روسيا وفنزويلا والبحرين. دونك أنه 9% من أوبيك بلاس و 13% من أوبيك يأثر على القرار ويأثر على انسيابية
0: من الاقتصادي. نمشي معك للعسكري، لأنه اليوم شفنا استعراضات كبرى فرنسية في الأسبوع الفارط، إظهار فيديوهات لإسقاط أجسام معادية ضد الإمارات العربية المتحدة من قبل سلاح الجو الفرنسي، سلاح الجو الفرنسي اللي يملك الجيش العربي المصري قطاع هام من طائرات الرافال. وفوجئنا بدون سابق أعلام بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبله في الإمارات رئيس دولة الإمارات لتفقد طيارين مصريين على الأراضي الإماراتية. عرفنا في التدقيقات اللي هي نصف مفرزة من سرب طائرات مصري موجودة على الأراضي العربية الإماراتية للدفاع وإسقاط الموقف الرسمي المصري ولا حتى الإيراني، الصواريخ والمسيرات اللي قد تستهدف أهدافا مدنية. العجب من هكا اللي الإيراني لم يغضبه ذلك وراء هذا،
1: قال مش مشكل إذا كان ما يقوموش بعمليات معادية،
0: أي مفيد يدافع عن المدنيين، مرحبا بالمصريين بطائراتهم ضد مقذوفاتنا.
1: ونزيدك حاجة أخرى، اللي فاقوا معنا هنهارين زاد حسب التقارير أنه ثم قاعدة إسرائيلية خفية في العراق، ومنها هي خرجة الصواريخ التي قصفت كل ما نفى إيران استهدافه في دول الخليج، وكأن إسرائيل لتأجيج الأمور بين إيران ودول الخليج للقيام بالعمليات اللي ما سمحت لهاش أمريكا أن تقوم بها في إطار المعادلات العسكرية والاقتصادية. يقولوا أن القاعدة العسكرية الخفية اللي فاق السرية اللي فاقوا بها هالنهارين في إيران في العراق، مع هي اللي قصفت المصفات بتاع الكويت، وهي اللي قصفت الاستثمارات الحيوية في الإمارات وفي قطر
0: وضربت سلطنة عمان، كل النقاط اللي كانت إيران وجيشها يقول لم نكن مصدر القصف ولن يخجي لنا أن نعلن على أي قصف، لكن الردود حتى الخليج ما كانتش واضحة. سلطنة عمان مثلا قالت نعلم من استهدفنا
1: بالضبط،
0: ولكن ما حددت شكون. أنت تشير اليوم إلى اكتشاف، لأنه في برشا مناطق للأسف في العراق الحبيب في
1: السيطرة النظامية
0: وحضور الموساد فيها كبير للغاية. نرجع تقول للمسألة الاقتصادية، الدولار الأمريكي قادر على طباعة ما شاء، وحدثنا في حلقات طويلة أنت اللي هو قدرته على طباعة الدولار وشراء كل طاقاتنا وكل عرقنا وكل مكاسب العالم تقريبا، من نفط إلى رجال ونساء كطاقة عمل أو تفكير، ما قصدتش أشياء أخرى بقدرة الدولار. اليوم الحديث على عملة أخرى، الصين ما زالت ترفض أنه اليوان يولي عملة عالمية، فمش عملة بديلة. إيران اليوم تقول أنا أريد أن يدفع لي ثمن المرور على ممر الجديد اللي سأغلقه، ممر هرمز، إلا بدفع مقابل، وعملت شركة
1: معناها كما شركة قناة السويس،
0: كما شركة قناة السويس، وعملت فيها جداول إلى آخر ذلك، شكون يدفع وقدش يدفع، وقامت بنشره للي يحب يعرف. سيتم الدفع بالعملة الإيرانية. التقارب هذا المصري أو حضور العسكري اللي بتبيع الحال أمامه حضور اقتصادي
1: أكيد.
0: والمحللين المصريين اللي علوا الشعب المصري خروج قطاع عسكرية من جيشهم اللي دائما يتعهد الجيش ورئيسه أنه لن يغادر أو يمشي الأراضي خارجية، وللقانون يطلب ذهابه إلى البرلمان. أيوة كذلك، لكنه قال مسافة السكة زد جملة شهيرة. يتحدث أستاذ حاتم فتح الله على عدد العمالة المهم جدا، وهذه نقطة اقتصادية كبرى في دولة الإمارات اللي عندما كانت غاضبة على رد الفعل المصري والعربي، هي وشعبي كان بالأساس ألغات الفيزات لنصف مليون مصري يعملون على الأراضي الإماراتية.
1: وثم حاجة أخرى مهمة أكثر من هذا، هو صحيح أنا نقول لك تشوف عدد ساعة أنت باش نجاوبك على هذه من مش من منطلق تحليلي، لكن من منطلق من مشى للإمارات وشاف الأمر على أرض الواقع. ما نستغربش أنا كيف مصر تبعث قطاع للحفاظ على المدنيين، لأنه شوف حجم المدنيين المصريين في الإمارات وحجم العمالة اللي موجودة
0: مهول جدا.
1: ولعله من أكبر الدول مع الهند والبنغلاديش التي تشتغل في معناها في الإمارات وتدخل في عملة صعبة كبيرة. لكن ثم معلومة أخرى الناس يمكن نساوها، تذكر عم ناول الوديعة الإماراتية التي تم إيداعها في السوق المصرية للحفاظ على جنيه 35 مليار دولار وديعة إماراتية تصبت في سنة 2024، يظهر لي في آخر 24 ولا في أول 25. رأي وديعة 35 مليار دولار غيرت التوازنات المالية في مصر. وجنبت المصريين مشاكل كبرى. ومع التعهد باستثمارات عظمى في الساحل الشمالي.
0: صحيح.
1: تذكر حكينا فيه. وبالتالي ما نستغربش.
0: توصل 50 مليار دولار. وأنا قلت 500 ألف عامل، أنا آسف لأنه بعض الأرقام الجهاز المركزي التعب العامة والإحصاء في دولة الإمارات يقول اللي نهاية 24-25 كانوا 1.3 مليون مصري.
1: بالضبط. بالتالي إذا كان مصر ما تبعثش ترسانة للحفاظ على الأرواح البشرية في مساندة للدفاع، وأتفهم وإلا نقتنع بالتفاهم الإيراني زاد. وأكيد ما مشاو هالطيارات الرافال، ولما أعلن على طيارات الرافال وما أعلن على المنصات الدفاعية الجوية المصرية الفرنسية الصنع إلا بتناغم مع إيران، وإلا بتعهد زاد عنده هذا الإطار الدستوري، لأنه ما تنجم تخرج مصر جيش ولا قطاع قتالية معناها غير دفاعية إلا بمصادقة المجلس الأعلى العسكري وبمصادقة البرلمان المصري. بالتالي أنه لفات اللي السيسي ما الرئيس السيسي ما عملش لي بروسيدور هذوما نتاع لي زوتوريزاسيون نتاع المصادقات الا وانه ثابت وانه صار ذاك بالتنسيق، حتى معناها ما نستغربش انه يكون التنسيق مع الجانب الامريكاني.
0: لكن الحضور هذا اقتصاديا نتائج الدامبينج حدثنا عليه برشا السادة المستمعين، وان تحضر الجيوش يحضر الاقتصاد. التدخل التركي في ليبيا خلانا خسرنا برشا أسواق مقابل تقليد سلعنا وإنزال سلاحهم إلى آخر ذلك. في العراق في كل مكان في العالم تقريبا نشهد هذا أستاذ، هذا الحضور اللي يبدو واضح أنه الفرنسي يحب يعوض الأمريكي اللي قد يغادر الخليج، وثم تدخل مصر العربية بطائرات من تصنيع فرنسي وليس من طائرات بتصنيع أمريكي، مع أنه عدد الطائرات المصنعة أمريكيا عند فرنسا وفقا لاتفاقية السلام اللي في وسطها دعم للجيش المصري مقابل هذا السلام الكاذب، كانت قطاع كثيفة لكنها تدخلت بالقطاع الفرنسية. القيادة الفرنسية ترسل بشارل ديغول أستاذ فتح الله إلى مقربة إلى مضيق هرمز، زعما نشوفوا تحالف دولي آخر بشكل آخر، دمبينك آخر، حضور عسكري آخر وسيطر على أسواق، وإلا ترى أنت اللي الضغط الإماراتي خلى المصري يستجيب على الأقل باش ما تتردش العمالة، وكذلك لأنه بدأ إلغاء الفيزات واللي يروح مع تشيخو فيستو هو راجع إلى آخر ذلك. ثم كذلك ما ننساوش خبر كنا تحدثنا عليه بمرور الكرام هو أنه الإمارات كانت طالبت من البنك المركزي الباكستاني باش يرجع لها بشكل مفاجئ 3.5 مليار دولار
1: واللي السعودية عوضتهم آنيا
0: بطبيعة الحال. هذا زادة نقطة مهمة للغاية.
1: السعودية عوضتهم آنيا. هو شوف أنا اللي قاعد
0: معناها يخافوا زادة يعني تقول لهم إيران الفلوس يكون تحكي عليها من جمهورية مصر رجع لي وديعتي
1: بالضبط
0: ينهار جني
1: هو ينهار معناها الاقتصاد الكل ينجم يعيش صعوبة كبيرة. هو الشيء اللي ثابت واللي صاير اليوم واللي متأكدين منه أنه الدخول بقوة الدخول الترامبي بقوة في اقتصادات العالم وفي فرض العقوبات قبل الحرب ذي وفي العنجهية الكبيرة حتى ضد الشركاء متاعه من كنديين وأوروبيين خاصة في أنه التهديدات اللي عملها للناس الكل في أنه هذا الكل وقت اللي دخل بعد ترامب للحرب التي لم يتم التحضير لها مع حلفاء التقليديين زاد معناته عدم الوفاء متاعه بوعوده متاع الناتو لحماية أوروبا من الغزو الروسي المتوقع إذا كان روسيا استتب لها الأمر في أوكرانيا. وتذكرش كالأيامات اللي كانت فيها روسيا تستفز في بولونيا وتعدت الخطوط الحمراء بالمسيرات اللي وصلت حتى إلى فرنسا وكذا وكل شيء. وكان الموقف متاع الرئيس ترامب هو احنا مش نقعدوا ديما نصرفوا عليكم واحنا كذا وانتم ما مكمش تستنصفوا في الاقتصاد الأمريكي و و و و و, و. اليوم نلقاو خروج كل الدول على المقدسات اللي خرج بها العالم بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم فرنسا وترسانتها النووية تعتبر معناها حل وقاعدة تبتز فيها في حلفائها الأوروبيين نظرا لأن هي البلد الوحيد اللي هو عنده ترسانة نووية ما تحتاجش للتدخل الأمريكي لتفعيلها. اثنين نشوفوا وحكينا هنا على لورو ديبلوامون الاقتصادي إعادة الانتشار الاقتصادي اللي عملته ألمانيا إجابة للمشاكل اللي صارتها
0: في تنرجعوا هذا موضوع نحب نحكي فيه مع التضخم في الساعة الثانية
1: الكل هذا يمس أنه التوازنات في العالم الكل والمقدسات في العالم ونقولوا كان يمشي هذا كتو يمشي معه الآخر
0: معنا نتائج حرب العالمية الثانية من بلون مارشال والبترو دولار وكل شيء ترى فيه اليوم قاعد
1: يعيدوا فيه في النظر وقاعدة الضغوطات الصينية أنت جبت لي بكري وأنا ما جاوبتكش كيف قلت لي أنه أمريكا تطبع في الدولار وتاخذ عن كونتر بارتي دي بيان سيرفيس في الاخر فما معادله انه امريكا كيف تطبع الدولار ما تاخذش ديريكتومون دي بيان سيرفيس ثم لو باساج بالسندات المرور بالسندات والسندات هذه في محفظه شكون تكبر في محفظه الصين وبالتالي حتى امريكا اليوم وقت اللي تطبع الدولار ما تتعدى إلا بسوق السندات وشكون اللي يشري في السندات الأكبر هو الصين.
0: نعم خليني نرجع لك النقطة حبيت أنا تحدثنا على هذا التقهقر العسكري وبعد أنا الرالي كما نحكي مع السادة المستمعين أين وجد العسكر وجد الاقتصاد عدم الدفاع الأمريكي أو اكتراثه بعمليات ضد الإمارات العربية المتحدة إظهار فرنسا عضلاتها في هذه المنطقة إرسال مصر إلى نصف مفرزة جوية إلى الإمارات العربية للدفاع عن الأهداف المدنية كما تعلن تحدثنا أنه قبل ذلك الإمارات العربية سحبت 3.4 مليار من البنك المركزي هي أموالها كانت وديعة البنك المركزي الباكستاني وتدخلت السعودية لهذا التعويض لكن إثر ذلك يا أستاذ وبشكل واضح تم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك في أفريل 2026 سموها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك هي كانت صحوها أمضاها في 2025 لكن تم تفعيلها بين المملكة العربية السعودية وما بين باكستان. أكثر من هكا بعد هذا الحدث أعلنت وزارة الدفاع السعودية في 11 أفريل 2026 على وصول قوات عسكرية باكستانية تضم طائرات مقاتلة وطائرات دعم في وكان مقحة أو مازال مقحة قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية. كذلك تم نشر آلاف الجنود التقارير تقول 13 ألف جندي باكستاني في المملكة العربية السعودية كجزء من التحالف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي خاصة في ظل التوترات مع إيران. وبطبيعة الحال السعودية اللي هي تحتضن باكستان اللي تحتضن جزء من من المفاوضات مع إيران موقفها قريب للتقربة بين الدولتين، كذلك اللي هي محتاجة بشكل كبير إلى النفط. يعني لهنا وكأني أرى باكستان تعوض الجيش الأمريكي على الأراضي السعودية، ويبدو أن فرنسا ومصر تتجهان نحو الإمارات بوصفهم كذلك مكان كان دعم أساسي للدولار.
1: هو شوف هو
0: وتحت حماية الجيش الأمريكي،
1: أنا نشوفه في بعده التاريخي. العربية السعودية عندها دين في رقبة الباكستانيين، دين تاريخي وأصبح رسمي، من الأول كان خفي ثم أصبح رسمي. القنبلة النووية التي صنعتها باكستان كانت بتمويل سعودي، وبالتالي الباكستان في رقبتها دين وقت اللي تحتاج لها السعودية تلقاها أيا كانت الإشكاليات. الباكستان تم تسليحها من الصين في الفترة الأخرانية، وجربت جربت روحها في المناوشات اللي صارت مع الهند، ولقى الجيش الباكستاني روحه اليوم فاعل حقيقي بفضل الدعم الصيني،
0: والطائرات الصينية منخفضة الثمن صفعت الطائرات الفرنسية. الفرنسيين قالوا خطأ من طيار الهندي
1: بالضبط. وبالتالي اليوم في التوازنات العسكرية الباكستان أصبحت رقم من الأرقام الصعبة التي يقرأ لها حساب، كما كانت معناتها عراق صدام حسين في فترة من الفترات، كما كان الجيش المصري في فترة من الفترات. دونك في هذا الباكستان اليوم ولا عندها مع هذا البعد الأول هو الدين. البعد الثاني وهو العقائدي المذهبي. اليوم الباكستان هي دولة سنية في مذهبها قريبة من العقائد اللي هي منتشرة في العربية السعودية وهي سنية. داير بكلنا نتذكروا ما كانوا يقوموا به الدولتين مع بعضهم في أفغانستان. دونك هما التوجه الديني الحنبلي الوهابي المتطرف الذي
0: أفغانستان تحكي على الحرب مع روسيا، لكنه بعد في وقت اللي دخلت أمريكا لأفغانستان يبدو الخط الإيراني السعودي هو من جعل الولايات المتحدة الأمريكية والروسي زادت قلبت الآية
1: بالضبط، قلب الآية بالمصالح. دونك اليوم ثم برشا نقاط تلاقي بين السعودية وبين باكستان.
0: أمام هذا يبدو لي هو مخطط له ترامب منذ دخوله للسلطة اللي بشي يخرج من هذه المناطق، لكن يبدو يحب يحلبهم إلى آخر لحظة ويحصل على النفط. نجح أستاذ حاتم فتح الله اللي هو يلعب البورصة كما حب، خسر ناس ثرواتهم. يعني سوق النفط ردت فعله في موضوع 36 ساعة اللي تحكي عليها عملية الحرية سي حاتم، انهار أسعار النفط انهار وترتفع 14% في الضربة الواحدة في تويتر في قرار،
1: ومش المرة الأولى، وكأن أي. السوق الأمريكية لا تتعظ، وكأن اليوم كي تقرأ تقارير أي. تقول حتى وول ستريت وكأني عايشة في في في زمن موازي. معناها حتى
0: البعض يقول هي فعلا في زمن موازي، لأنه معظم المضاربين اليوم هم مش بشر، هم برامج كمبيوترية ذكاء اصطناعي.
1: ما يخافوش ما عاش عندهم،
0: يلعبوا بالأرقام
1: بالضبط. يلعبوا
0: البرنامج الإلكتروني يدخل يقرأ تصريحات ترامب، يعمل طلع على إكس وتويتر على نسبة الجام ومش جام عليهم، ويعمل قرار استثماري. لكن فماش إنسان بعقله يكتب كلمتين يقولوا دونالد ترامب يخسر ولا يربح 14% في ساعات قليلة، ثم يترد إيران ببعض المسيرات والصواريخ فينعكس السعر مرة أخرى، ومما خلى الأسعار ما عندهاش علاقة بالأرض، لأنه الخبراء يقول لك نسبة النقص الحقيقي هي 13 مليون برميل يومي،
1: صحيح،
0: في حين العالم كله عنده مخزونة استراتيجية. كيف يمكن لل 13 مليون برميل يوميا أن تؤثر كل هذا التأثر في دول العالم؟ مما يخلي ألمانيا كانت معنا على 1% نسبة نمو، قالت لا 0.5 ب 13 مليون يا سي حاتم.
1: ثم ضبابية كبيرة. شوف حتى أنا واحد من الناس ما عادش عندي حتى ثقة في الأرقام المعلنة. بالتالي حتى ساعات كي نبدأ أنا وياك نحضروا في الحصة
0: نتعب
1: بالضبط، نتعب وخطر تبدأ عنا طريقة متاع تفكير
0: منطقية نحاول تكون منطقية، نلقاو أشياء غير طبيعية
1: مبنية على تفاعلات اللي تاريخيا سوتونابل، معناها كيف يصير هكا راه يصير هكا، كيف يصير هكا راه يصير هكا. بعد تلقى الرياكسيون تاع الأسواق مختلفة، وتلقى حتى التحاليل التي تحلل الرياكسيون تاع الأسواق تفاعلات الأسواق تلقاها حتى هي ماهيش فوندي على أمور معنى أمور واقعية. ساعات يكون التحليل معنى غير اقتصادي بالكل.
0: اللي يشوفوا فيه والأزمات والرئيس الفرنسي يتكلم ورئيس الألماني يتكلم وكلهم يعترفوا ورئيس مدير عام توتال ويهدد بشغاد فرنسا تحدثنا عليها فارطة. لكن البورصة الأمريكية تحتفل بنسبة أرقام وأرباح تاريخية وممكن إن شاء الله نلقاو فرصة نحكي. ومعدل البطالة في أمريكا مخفض يعني الأرقام ضد ما يقع في العالم. حتى نسبة الرضا الأمريكان على ترامب أصبحت سيئة للغاية أكثر من 60% ضده. لكن بالرغم من ذلك البورصة مؤشرها حقق 500 نقطة في مؤشر S&P. يمكن المستمعين ما تهمهمش المؤشرات هذه وما يركزوش على معناها جيدا، لكن الذكاء الاصطناعي في ارتفاع، الأسهم تربح. كيفاش تفهم؟
1: أنا نفهم اللي صار في عام 1929 مش يتعاود. أنت كي تشوف أرجع للتاريخ وشوف المقالات الصحفية والمقالات اللي في معناها في الصحف المهنية الأكاديمية اللي كانت تحكي على صحة الاقتصاد العالمي سنة 27 و28 وحتى في وسط 29 وكانوا يقولوا معناها غدوة جاي وغدوة خير، وحتى في الإعلام الأمريكي والناس الكل يقولوا غدوة خير، وبعد بقدرة قادر تصير تدحرج، معناها صار كولابس رهيب، صار تدهور اقتصادي عالمي. والعالم قبل 29 قبل 1929 مخالف للعالم قبل مع بعد 1929 وكأني نرى في نفس المظاهر. أنا اليوم احنا قلنا هنا
0: فسرنا أهم المظاهر على خاطر زاد من الأخبار الاقتصادية المهمة لعلك تلقى فرصة بالجيش تفسرنا، هو استمرار بنك الشعب الصيني، هكا اسمه بنك الصيني، البنك المركزي الصيني معناه، في شراء الذهب 18 شهر على بعضه، وكيف جات الحرب ما توقفش بل زاد يا أستاذ حاتم،
1: لأنه عارف وأن الفقاعات الاقتصادية الكل في أول منعره سوف تنصف نهائيا. لليوم ما زالوا يجاريوا في تصريحات ترامب، ولليوم ما زال على الميدان ما تمش إعلان هزيمة أمريكية ولا هزيمة إيرانية حقيقية. لليوم معناها ما زالوا كأنهم في فيراج وكل واحد يدعي معناها الحقيقة عنده. أما الصين كأنني بها قاعدة ترى في تغير المعادلات الاقتصادية، وقاعدة تشوفوا أنه في الأخر الذهب هو الملاذ الوحيد اللي في الأخر وقت اللي يستحق العالم،
0: خاصة المحللين يقولوا اللي سعر الفايدة قد ينخفض في أمريكا، تقول اللي معاش تربح برشا الذهب خير، بعض يقول هك
1: بالطبيعة. وحتى شوف لليوم أنت قلت مازال يحلب، لليوم مازالت الناس تعتقد أنه الدولار ينجم يكون حل للمشاكل الاقتصادية لو تعود الإدارة الأمريكية إلى الجادة. لكن إذا كان الإدارة الأمريكية ما تعودش للجادة سوف تنتصب الصين بمعادلات جديدة، وخاصة إذا كانت تصير هزيمة حقيقية مدوية. أنا نقول لك اليوم لو كان تدخل الصين في تايوان بطريقة غير مسبوقة ويظهر العجز الأمريكي على حماية تايوان من المخالب الصينية سوف تنهار الأسطورة الأمريكية في العالم.
0: الأسطورة الأمريكية زاد قواها ترامب استاذ، وعمل لنا الضرائب الجمركية. الضربة القاسمة في آخر الأخبار هي المحكمة التجارة الدولية قضت ببطلان الرسوم الجمركية اللي فرضها دونالد ترامب. وهذا ما خلى أمريكا تقوم ملزمة باش تدفع باش ترجع 166 مليار دولار للمستوردين، وهذا أكيد يزيد يفاقم العجز
1: الأمريكي.
0: معنى
1: كل شيء يفاقم عدم المصداقية الأمريكية.
0: هاي؟
1: شوف أنا إنساني
0: تتوقع ما يدفع 66 مليار ترامب
1: إذا كان بيش يطبق نفس المعايير القضائية اللي كان يطبق فيها هو على الناس الكل، بالتالي أمريكا بيش يطبق. أنت كي تجي تشوف اليوم علاقة أمريكا بكندا، كي تجي تشوف علاقة أمريكا بأستراليا، كي تجي تشوف خاصة علاقة أمريكا بألمانيا، راهي لحظات فارقة، وكأن ألمانيا معنى نزعت جبة التحالفات والانصياع للقرار الأمريكي مثل ما نزع هتلر عباءة حلف معنى معاهدة فرساي.
0: أنا مش هرجع معك في الساعة الثانية باش نحكيه على النقطتين. التضخم مهم جدا لأنه خاطر نحبه ديما حسيتنا نحكيه، صحيح يخلي المستمع يشوف ما يحدث في العالم 360 درجة أو برؤى وبشكل يمكن بعيد على البروباغندا اللي نشاهدوا فيها كل طرف، لأنه واحد من أجزاء الحروب هي الإعلام وهو سلاح في حد ذاته. لكن حبوا زاد نعود إلى الاقتصاد الوطني، نحكي إن شاء الله على ما يحدث من ارتفاع أسعار هذا، وكذلك على ما يحدث في ألمانيا بالذات، خاصة أن السؤال. وشكرا للمستمعين، لأن كنت ديما نتجنب معك باش ندخل في الأمور السياسية، نحبك ديما اقتصادي، هما يأكدوا لا فرق بين هذا وذاك. لكن سؤالي ايش نطرحه عليك بعد ما نعرف التفاصيل استاذ فتح الله، ايه وبعدها ريال ميتال الألمانية هذه بعد ما تعمل كل هذه الترسانة وما تصدر في حد شيء، ما هو مصير العالم؟ شنو باش نعملوا؟ ثالث حرب أكيد تكون وراها ألمانيا، لكن خليني نقعد
1: ينبئ باندلاع معناها حرب شاملة.
0: نقعد في الأمور الاقتصادية اللي في الخليج نتيجة ما يحدث الآن. هو إلى حد الآن تدرس الإمارات إنشاء صندوق استثماري عسكري ضخم لبناء حصن من شركات سلاح عالمية، ما عادش ذكاء اصطناعي وتوطين الصناعة، خاطر هي تقول اللي هي تصدات ل 2800 صاروخ ومسيرة، معناها حشت باش تعوض 3000 صاروخ اللي مش موجودين، لأنه حتى أمريكا بيدها مش لقيتهم، فماش مواد نادرة، إن شاء الله يدبرهم ترامب من عند شي بعد نهارين. السعودية زادة سجلت عجز مالي في الربع الأول السنة، هو الأكبر من 2018،
1: ومش تابع للمشاكل العسكرية.

0: وبالتالي هذا يأثر على الميزانية متاعها، وذلك عليه يحكيه على عجز ب 33.5 مليار دولار وهو الأكبر منذ 2018، وأنه سبب متاعه مش عسكري بتاتا. زاد كيف كيف ثم حاجة أخرى في العجز، لأنه قدرتها التصديرية متاع البترول نقصت بإغلاق مضيق هرمز.
1: ربي يستر الحجاج من مصاريف أعلى. مصر زادة ينخفض فيها صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في مارس بواقع 6.1 مليار دولار، وهذا بسبب الأموال الساخنة. وأنا نختار الأخبار باش الناس تفهم وتقارن بدولتنا، لأنه في بلادنا معناش الأموال الساخنة.
0: صحيح،
1: يعني بورصتنا حمائية للغاية، البعض يعتبرها تقليدية لكنها محمية من الهزات هذه اللي قد تخلي اقتصادات تنهار.
0: خاصة وأنه جنيه معوم عنده.
1: فسرنا ايش معنى الأموال الساخنة يا أستاذ؟
0: شوف كيف يبدأ جنيه، كي تبدأ العملة متاعك معومة تبدأ العملة متاعك ترتفع وتنخفض مع تغيرات السوق.
1: أي.
0: وكيف تبدأ ثم تنزيلات وتوظيفات في اقتصادك اللي تنجم تطلب في أي لحظة آنية وحينية. دونك أنت ماكش محمي من تقلبات السوق، ماكش محمي من تقلبات سعر الفايدة، ماكش محمي من الناس اللي تقولك أعطيني فلوسي تو.
1: يعني هما الدول اللي تحل روحها بورصاتها باش الناس تصب فيها فلوس كيما تحب وتسحب، كيما تركيا كيما مصر على سبيل المثال، زوج دول يعرفوا مليح تونس. هكا يخلي الناس المضاربين مش أصحاب المشاريع وين يرى فما ربح سهل
0: بالضبط،
1: وين يرى أعلى نسبة فائدة في بلاصة ضام شيخه فلوسه بضغطة كليك على تليفونه ولا على الكمبيوتر يحول الأموال، وين يرى بلاصة أخرى أو جي ضغط من لوبيات معينة أنت والظروف في نزلة برك يخرج فلوسه
0: بالضبط. وهو كذلك احنا ذي قلناه فسرناه لسادة المستمعين تو عميل تالي نذكر وقت اللي حكينا على انتعاشة الاقتصاد التركي في 20 سنة الأولى من سنوات 2000 وربطناها بقاعدة لانجرليك وبأحداث 11 سبتمبر وربطناها بالضمان التي قامت به حكومة بوش في الاقتصاد التركي اللي هو عنده نسبة فايدة مرتفعة وقال لهم أنا رقبتي سدادة برا وانفستي وغديك، وتهاطلت الأموال على تركيا وتركيا بك الأموال ذيك حقت الطفرة الاقتصادية. اليوم حتى مصر السيسي حبت تتابع نفس الشيء بمواقف سياسية مصرية هم حرين فيها. تم في فترة من الفترات كما الوديعة الإماراتية، كما وقت اللي اتباعوا جزر السعودية المصرية إلى السعودية
1: تم القبول باللي هما ملك المملكة العربية السعودية بين ظفرين مؤخرا تم التراجع في هذا القرار من قبل نفس القيادة
0: نظرا للتوازنات الاقتصادية. بالتالي الاقتصاد المصري نزولا زاد عند رغبة صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه مع الدولار. دونك فيه محاسن وفيه مساوئ، لكن وقت اللي يبدأ ثم اضطرابات في الأسواق المساوئ تولي أكبر من المحاسن ويولي الاقتصاد فيلنيرابل.
1: يعني دول قضية عليها وأفلست، لكن باش يفهموا الناس اللي يسمعوا بعض الصادقين أو الغير صادقين الله أعلم، اللي يقول لك عندي الفون مونيتير بتاع سوروس يحب يجي لتونس ويصب فلوس ويعطي ملياردوات بهذه الشروط، هو
0: بالضبط
1: يدخلها فجأة يخليك تخدم ودينارك يتحسن، وفجأة بقرار اللي قال لك صوت على كذا ولا ما حبيتش أو بحرب أو قاشكون يربحوا خير منك فجأة تغادر تلك الأموال وتلقى عملتك ضربت في أرقام زاد صفورة
0: وتلقى شعبك في الشارع
1: زاد صفورة ما اللي تكون بالليرة تولي بالمليون. على كل نعود في الساعة الثانية مع السادة المستمعين والمستمعات في مجلتنا الاقتصادية.

0: 人心。
1: صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
2: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسياً
1: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا.
4: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
3: نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام تونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، واعتبر أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية، كما أوضح أن رصيف السوائب الصلبة يعد نشاطا تاريخيا تابع للشركة وليس مشروعا جديدا كما يتم الترويج له ضمن طلب العروض عدد 3 لسنة 2026، كما أشار إلى أن المؤسسة تولت استغلاله في إلى حدود 2019 قبل انطلاق أشغال التهيئة. تمكنت وحدة الديوان التونسية بمعرض هبة الحدودي من حجز حوالي 400 ورقة من العملة الليبية القديمة بحوزة مسافر ليبي في إطار عمليات المراقبة والتفتيش الروتينية، وتولت الوحدات تأمين المحجوز وفتح بحث للغرض للاشتباه في نية ترويج هذه الأوراق من قبل شبكات مختصة في تدليس العملة. قررت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية تعليق جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي الوضع التنموي بولاية المهدية. ختاما، وفي العالم، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر رسمي أن المقترح الإيراني بشأن إيقاف الحرب يؤكد ضرورة إنهائها فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأضافت المصادر أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير،
6: ولاد الشامخ، هبيرة، على الموجة 97.3 و 95.7.
7: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: المجلة الاقتصادية، المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
8: والأستاذ حاتم فتح

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين هلال
1: والأستاذ حاتم فتح الله.

0: نعود مع سيد المستمعين والمستمعات للجزء الثاني من مجلتنا الاقتصادية. رفقة شريكي في البرنامج الأستاذ الجامعي والخبير المحاسب الأستاذ حاتم فتح الله. أستاذي مرحبا بك من جديد ومرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات. كنا نتحدث في الساعة الأولى عن المستجدات الاقتصادية في العالم واللي يعود جزء منها إلى الأحداث في الشرق الأوسط. الآن نمشيو إلى النتائج وإلى التحليل بالأكثر عمق في ساعتنا الثانية باش نتحدثوا عن التضخم وما أدراك ما التضخم. هذا الشبح اللي يصيب الدول النامية والدول المحاربة ويرتد على المسالمين من أمثالنا من الدول النامية اللي أريد لنا من قرارات هذه الدول الكبرى دائما مشاكل متعددة. والله يسترنا من هذا الفيروس اللي يبدو كشف في فرنسا اليوم منه جزء أول لا يعودون بنا إلى دوامة كورونا. التضخم في كل بلاصة تقريبا استاذ حاتم فتح الله. وهل السبب الحقيقي هو مضيق هرمز أم هي أسباب متراكمة جاء هرمز ليكشفها؟
1: هي هما زوز. أولا ساعة العولمة أدت إلى أنه أي تغيير كبير ولا أي اضطراب كبير في منطقة من مناطق العالم اللي تكون هي عندها تأثير على سلاسل التوزيع والإنتاج تخلق اضطرابات في الأسعار. العولمة هي اللي أدت وأنه مناطق التصنيع بعيدة على الأسواق. العولمة هي اللي أدت وأنه النقل البحري هو الشريان الاقتصاد الحقيقي. وبالتالي أي اضطرابات في المضايق ولا في الأماكن التي تمر منها السفن في العادة وخاصة إذا كانت تكون اضطرابات بحدة مضيق هرمز ولا بالإشكاليات اللي صارتك العام في باب المندب ولا في قناة السويس ولا كذا تؤثر تأثير حقيقي على الأسعار في العالم. وكما احنا الدول التي لا تنتج كنا نحكيه على نسبة كبيرة من تضخمنا يعتبر تضخم مستورد. اليوم ولينا نسمعه في اللغة هذه متاع التضخم المستورد حتى في الدول التي عرفت بإنتاجها الوفير والعظيم في العالم واللي هي كانت تدعي اللي هي تمتلك الاكتفاء في عديد القطاعات والمجالات.
0: لحظة الكشف والانكشاف
1: بالضبط. وبالتالي معناها اليوم ثبت وأنه أمريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا غلطت العمر وقت اللي حولت الصين الى اتوليه كبير الى مصنع كبير. وانه صحيح هي شركاتها متواجده في جنات الضريبيه كيما هونغ كونغ وكيما دبي وكيما البلايص اللي ما تخلصش لامبو وكذا، ولكن المواطن متاعها يخلص في الاسعار التي تفرض كيما الاسعار التي تفرض على الامريكي والاسعار التي تفرض على الفرنسي هي بيدها الأسعار التي تفرض على الخليجي وتفرض على التونسي وتفرض على المغربي وعلى المصري وعلى التركي. دونك بالتالي أنه أي ارتفاع في كلفة النقل وفي كلفة الإنتاج أي ندرة في مكونات تصير في العالم تأثر على حد السواء على مواطني الدول المترفهة وعلى مواطني الدول التي معناها تتسمى الدول النامية. خليني نعطي توبو. اليوم الدول المترفهة ما تعملش معناها في أغلبها رأسمالية، ما تعملش العمليات الحمائية والعمليات التحفظية والعمليات اللي يسميوه البروتكسيونيزم، أني الدولة تتموقع ما بين الأسواق وبين المستهلك وتحاول تعدل في الأسواق كما هو اللي صاير في تونس وكذا وكذا، لكني تتأثر الدولة في الأخر بهذه الكلفة وتصير بعد الريبركسيون على النمو وتصير على ميزان الدفعات.
0: سابقا ما كانش تأثر يدخلوا، أما اليوم نشوفه في أوروبا دول تتدخل.
1: اليوم
0: اللي قرأوهنا سابقا في جامعاتهم وصدرونا العلماء بهذه النظرية في اقتصاداتنا، وكان كل قيادة في العالم مصر تونس وغيرها تقول ما نسمعش الكلام هذا وهذا غير طبيعي كذا، كانوا يقال عليهم اللي هم إما رجعين إلى آخر ذلك. اليوم شفناهم يأخذوا في نفس القرارات.
1: هي على خطر حقيقة الميدان هي تغطي على كل شيء. قبل وقت اللي كان الدخل الفردي الأوروبي ولا الأمريكي مقارنة مع اضطرابات الأسعار يقعد ديما يعيش مرتاح ويعيش في المتناول وما يخرجوك السترات الصفراء وما تخرج الاضطرابات والمظاهرات بالملايين. اليوم وقت اللي ظهر بالكاشف وأنه السوق عندما تم امتلاكه بالقروش الكبرى وبالأسماك بالحيتان الكبرى.
0: الشركات اللي ما عندهاش وطن.
1: الشركات اللي ما عندهاش وطن والشركات التي لا أخلاق لها ولا إنسانية لها ولا عقيدة لها إلا الدرهم والدولار والدينار. في الأخر معناها شكون اللي قاعد يدفع في الفاتورة؟ هو المواطن أيا كانت وضعيته الاجتماعية، الغني والفقير. الغني يدفع فاتورة كبيرة والفقير يدفع فاتورة كبيرة. وولات مقدرات العيش في أوروبا مهددة مثل ما هي مهددة في الدول النامية اليوم. لعل أكثر حاجة تهدد الفرنسيين مثلا معناها غلاء الوقود أثر على ميدتهم، على طاولة الأكل متاعهم.
0: باش نمشي معك نحب نفهم التفاصيل هذه أستاذ فتح الله، خاطر مش كان هما برشا منهم، لكن بالمناسبة نحب نقول السيل القفصي صاحب الحكمة يقول لنا نظام الاقتصاد الجهوي التعاقدي الموجه بالطلب العمومي كانت نجم، هذه فكرة مترابطة مني ليكم، إن شاء الله يزيد يوضحنا في تعليقه على الساعة الثانية. وكما يسألك سي سالم بن حسن حوجله تحية، كل هذا مهم سي حاتم، أين نحن من كل هذا المستجدات في العالم؟ هل نجم نستفيد وكيف؟ حاولوا في آخر حصة صار شي سالم يجاوبوك، لكن خلينا نرزد لك أنا بالأرقام باش تحلل لي أستاذ حاتم فتح الله. ارتفاع النفط هذا رفات مياه، التضخم المرصود اللحظة هذه، قطاع النقل شهد ارتفاع عالمي بنسبة تتراوح بين 10-15% بسبب كلفة الوقود بطبيعة الحال والتأمين على السفن. الغذاء، التضخم أسعار الغذاء في بعض المناطق جاوز 20%، جزء كبير منه يعود لتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الطاقة، في حين من المتوقع إذا تواصل الأسباب الجيوسياسية هذه قد يضطر المستهلك لدفع 15-30% أكثر مقابل نفس السلعة اللي كان يشتريها قبل عامين إذا ما حدث إغلاق جزئي للمضيق وتواصل هذا الإغلاق الجزئي. هذا بدون أن نتحدث عن الأسمدة والناس اللي ما زرعتش إلى حد اليوم إلى آخر ذلك في العالم، لأنه فما تو تأخر تقريبا يقولوا كل أسبوع في هرمز إغلاق في وسط شهر أو أكثر من محاصيل، وقد تنتفي هذه المحاصيل إذا ما تحصلوش المزارعين للشركات الكبرى على الـ MPK على ما يحتاجونه من مواد بترولية لزراعتهم.
1: شوف هو في الأخر كأنه اليوم المحللين معناها خرجونا تيوريم جديد
0: اللي هو
1: أنه الغذاء هو من مشتقات البترول.
0: أي هكا فهمنا، لا فهمنا برش حاجة المرة
1: بالضبط.
0: أول حاجة اللي أثار استغرابي الشديد، لأن أنا تولدت في مجتمع اقتصادي محافظ، أنك تعرف اللي في الولايات المتحدة الأمريكية أو لا مش الولايات المتحدة، في فرنسا الفرنساوي اللي يعيش في الريف يدفع ليسانس أغلى بكثير من اللي يعيش في المدينة، واللي يعيش قريب من مصفات النفط يدفع أقل بكثير من اللي يعيش بعيد على مصفات النفط. كنت أعتقد كل قوانيننا خاصة منها الاقتصادية وغيرها جاية من فرنسا المستعمر السابق، لكن تبين اليوم عندهم حاجات غير طبيعية تخلي حتى المجتمع ينقم على بعضه البعض.
1: هو كذلك،
0: لأنه اكتشفت اللي الفرنساوي اللي يعيش في بادية يدفع النفط الكرهبته أغلى بكثير من الإنسان اللي يمشي للمحلات الكبرى باش يشري في وسط المدينة.
1: احنا لاحظناه وانا قلت لك فيه،
0: لكن غريبة كيفاش هذه الدولة يفترض كيما تبيع سجائر في السعر كيما تبيع
1: هو لا في طاقة اقتصاد السوق
0: في نفس الدولة،
1: في نفس، شوف في نفس المدينة مش في نفس الدولة. احنا وقت اللي نسافروا معنا مثلا من نحاولوا باش ما نصبوش ليسانس ولا المازوت في ليزوتوروت، يعني أغلى سينيفيكاتيف.
0: أنتم اللي بس عليكم تأخذوا الفيزا أي كي تمشوا برا لا احنا كيف نسافر في تونس اللوج على الكيوسك اللي نظيف، أما بالنسبة لنا إلا اللي ماشي ليبيا من استطاع إليه سبيلا سابقا
1: في المناطق الحدودية مع أسبانيا.
0: نعم.
1: ثم فرانسيس يمشيوا من فرنسا إلى أسبانيا بشي عملوا البلان في المناطق الحدودية مع لوكسمبور.
0: نعم.
1: كيف وأنا نذكر خدمت في الأماكن هذه، معناها قعدت لأسابيع وتعلمت كيفاش الناس تعيش غادي كيف في نيس وفي الكوت دازور برشا منهم يمشيوا إلى مونتون، يمشيوا إلى الحدود الإيطالية باش ياخذوا باش يشريوا السجائر وباش يشريوا باش ياخذوا باش يصبوا البلان ديسونس وباش يشريوا كذا. المشكل هو انه الطاقه وسعرها ما نقولش اللي عليها توار، لكنه مرتبط بكلفه مرتبط باقتصاد السوق. وهذاك علاش اليوم في أوروبا ولو يقولوا أنه الغذاء أصبح من مشتقات البترول، نظرا لأنه تداعيات ارتفاع وانخفاض البترول وقت اللي يكون مستدام شوية لأسابيع ولا لأشهر تأثيره على الغذاء مهم جدا. أنا أعطيك مثال. مثال مثلا أسعار السمك في أوروبا وخاصة في فرنسا. اليوم كيف يجي يقول لك وأنه 60% من كلفة كيلوغرام السمك الذي يتم اصطياده هو طاق.
0: 60% من الحوت.
1: إيه على خاطر هو معناها الحوت اللي يتم اصطياده في عمق المحيطات وفي عمق البحر يتكلف مصاريف نقل مهولة.
0: النقطة اللي تشير لها أنت خلت العديد من الدول الإفريقية إن شاء الله حتى تونس تنتبه إلى ذلك. اليوم قواتها البحرية تعاني من عمليات تهريب عكسي.
1: بالضبط.
0: بمعنى السفن تغادر بنفط من مناطق دول فيها دعم النفط ولم يتحرك.
1: وهو كذلك.
0: وتحدثنا عليهم الدول هذه في إفريقيا باش تبيعوا إلى البحار المقابل بأسعار أخرى. بمعنى احنا حتى لو كان النفط بتاعنا غالي بنعرف احنا المازوت مثلا البحري مدعم، لكنه كي تقارنوا بزوز أروات يولي الربح شديد، ولهنا تجي الوطنية وتجي الرقابة سيحته.
1: بالضبط. وهو كذلك ثم حاجة
0: وطنية الفلاح البحار.
1: أي
0: خطر احنا نشاهده في ارتفاع أسعار أسماكنا السردينة ولات بسوم التريليا واحنا النفط مدعوم، بل مش مدعوم برك البحار مدعوم. الأرقام هذه سادة المستمعين 60% من تكلفة كيلو غرام السمك في أوروبا اللي سوقها حر اللي يشري في النفط بالسعر الجديد اليوم 60%. وقلت لي أنت حتى البوليستيرين زاد
1: البوليستيرين
0: الأرقام 60% من كيلو الحوت نفط.
1: بالضبط. وبعد لي مصاريف التبريد
0: طاقة بالرخر.
1: بالضبط. ومصاريف النقل من البرد إلى الأسواق
0: طاقة
1: في المناطق البعيدة يكون أغلى. ومصاريف لومبلاج مصاريف اللف واللي أغلبه بوليستيرين
0: خفيف
1: الخفاف اللي أسعاره زادت برشا لأنه هو بكله أرامكو بكله
0: إن شاء الله ما يزيدوش اللي يسمعوا فيه كبير في الخفاف
1: معناها بكله مستورد من النفط الخليجي ومستورد من التصنيع الخليجي في السعودية خاصة. دونك وكأنه السمك ولا يعتبر في أوروبا منتج نفطي لأن تكلفة صيده ونقله وتغليفه تعتمد كليا على أسعار الطاقة. بكل زيادة حاجة أخرى في قطاع الزراعة وإحنا نحكيه وكعلاش قلنا المائدة معناها الطاولة
0: طلعت نفطية
1: بامتياز في أوروبا.
0: طاولة الفطور كلها نفط، الحوت قلت لنا فات 60%.
1: وكنت أنت بكري تحكي تفضلت على تحكي على الأسمدة لأنه اليوم الصناعات في الدول المتطورة الكل ما ثماش البيورة كله مرتبط بسلاسل التصنيع الأماس التصنيع الضخم كسوسوا مش حتى في أوروبا. مثلا في أوروبا يستوردوا من البرازيل في الغلال ويستوردوا من عديد الدول في أمريكا اللاتينية اللي هي قاعدة كيف تتكلف لها، وحتى لو كلفة الإنتاج في الدول هذه مش كبيرة كلفة النقل من الدول هذه إلى السوق الأوروبية كبيرة برشا. بالتالي دونك الأسمدة
0: مما يجعل الأسواق القريبة ما أدرست حتى بنستغل في الفرصة هذه باش كيما نجاوب زاد بعض مستمعينا شنو علاقة هذا باقتصادنا. هاو علاقة هذا باقتصادنا وقت اللي نفهموا اللي هما يجيبوا في خضارهم وغلالهم من البرازيل والنقل ولا غالي ياسر والتأمين غالي ياسر يولي نجموا ينافسوا التونسي بالإضافة للسائح يولي السوق الأوروبي ياخو في طماطمنا وفلفلنا وبطيخنا ودلعنا باللورو بتاعه اللي موش في حقه. مش معقول مجهود التونسي يسوى أقل من ثلث مجهود الأوروبي، ولهنا لازم الدولة وزارة الاقتصاد وغيرها والفلاح زادة يزم ياخو حقه، لكن يقتنع خطره مش هو مسكين اللي يمشي يستفيد المصدر. معناه نجم الراوت مطمنا في الشهر القادم ومنتوجاتنا الفلاحية سي حاتم لأنها باش ترتفع وقاعدة ترتفع بشكل مهول في أوروبا تولي نظرا لقلة مسافة النقل دائما مجدية ومربحة للمورد الأجنبي ومربحة للمصدر التونسي اللي هو في 100% من الحالات مش فلاح.
1: احنا هو ذا سلاح ذو حدين معناها ثم ناس يقولوا ما دامت التموقعات الاستراتيجية للأسواق تغيرت وأن المسافة ولات مهمة. عليك تونس ما تستغلش الوضعية هذه لتحسين في إنتاجها، لتطوير في إنتاجها، باش تخلي طفرة الإنتاج في تونس والمواطن يأكل بأسعار قريبة وتربح هي في مجال معناه في مجال.
0: إحنا على نفس الصعبة سي حاتم، سامحني خلينا نحكي على الاقتصاد الوطني. إحنا على نفس الصعبة سناء على نفس الصعبة.
1: إسناء مشكل كبير، لابد من حماية المنتوجات الفلاحية التونسية من تهريب.
0: ولا هاي نجم يكون تصدير رسمي.
1: لا إيه دونك التصدير الرسمي.
0: ومن في من تفطنوش خط سمحني يا إحنا شفناها في كورونا اللي انتفطنت الدولة اللي فما مصنعين ومصدرين تونس إحنا حشتنا بالبافات واللوج عليها في الكون بكلهم يصدروا. لين هبط القرار بمنع التصدير.
1: إيه
0: هو جاء 25 جويلية نتيجة تلك المأساة.
1: إيه؟
0: أما يعني قصدي
1: اليوم الدولة مش جديد على هذا، هي شفته وما من العهد من بعد.
0: ماذا لم هذا لم يقع إلى حد لا لعله واقع وأنا ويكفي بناش. أما من المتوقع جدا لأنه في أسواق أخرى تحضرت لذلك، هو الأسواق القريبة جدا من المستهلك الغربي. كما كنت تحكي المنتوجات جيميل البرازيل كعبة الطباطب وغيرها لأنه
1: كعبة البرقدان
0: وغيره وغيره وغيره لازم نسب محافظة على السعر الوطني. ولا التمتيع التونسي صعب بإمكانيات وتمتيع الفلاح بمجهوده بالأساس هذا، والتصدير يكون موضوع حقيقي وبأسعاره العادلة.
1: وثم مشكلة أخرى اللي هي لابد من إعادة النظر في استهلاك المائدة المائية. احنا اليوم يا سيدي احنا قلنا سلاح ذو حدين. احنا قلنا صحيح ثم امكانية لإعادة التموقع لو تتم الاستثمارات العصرية وإعادة استغلال الأراضي الفلاحية وكذا، لكن مع الحفاظ على المائدة المائية، لكن معناها مع الحلول دون أنه يتم استنزاف تونس مثل ما تم استنزافها في معناها في السابق نظرا لهاشاشتها الاقتصادية.
0: هو هذه موضوع مثلا في البرلمان الوطني هذا قوسين سي حاتم. يعني البرلمان التونسي يحب يبدل قانون السنادة لخطر مثلا المجامع المائية مسالة العمناوي 13 مليار دولار لستيج وحدها. يقول قائل المجامع المالية 13 مليار دولار، لو كان حطوا أقل من مليار دولار عليها الكل باش تولي تستعمل في الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات وتحويلها إلى مضخات شمسية باش نربحوا مليارات الدولارات والكثير من الطاقة. يعني هذا موضوع يعود إلى العموم، إلى السيد الرئيس المدير العام المشرف على هذا القطاع بدون ساعات الوصول للوزير ولا للرئيس. ساعات كترى رقم في بعض الأحيان ما يحتاج إلى قانون، قد يحتاج إلى قانون هذا مش اختصاصي، لكن نحتاج إلى حل تكنولوجي سهل موجود يستعمل فيه الفلاح البسيط في قدراته المالية، معناه مش ملياردير لكنه صاحب الذكاء العميق اللي يمشي يشري موتور بسعر مناسب كهربائي ويركب في طاقة شمسية ويستعمل في شمس ربي ويدبر راسه باش يدبر الفلوسات باش يركب الطاقة الشمسية وتخلى على المحرك البازوت الملوث والكبير واللي فيه برشة صيانة ويستهلك برشة طاقة، وإلى الكهربائي اللي يستعمل في ضوء ستيج وتقعد هذه المجامع المالية ب 13 مليار. عطيتك مثال أنا باش الموجودين أحيانا قد يستحقون إلى صحافة حرة ومواطن يوصل صوته باش يعرفوا وين يمشي ويدخلوا.
1: أكيد أما أنا نزيد نقول لك إجابة على هذا، أما أنا الأوان إلى إعادة النظر الجذرية في المنظومة الفلاحية الكل. شفت أنت هذوما معناها هي حلول تجاوب على وضعية اقتصادية آنية اليوم على مشاكل صحيحة، هي حلول معنى رفيعة المستوى إذا كان حلوها من الجانب الأكاديمي والجانب التقني، لكن لما لا إعادة النظر في المنظومة الكل من مائدة مائية، من أراضي اشتراكية، من أراضي دولية، من كارتوغرافي متاع الوضعية الفلاحية الكل. لأنه اليوم أنا معنى حسب رأيي أنه عملية الجرد اللي صارت وعملية الدياغنوستيك والتحري اللي صارت رأي من الستينات معنى لم يتم تحيينها لليوم، وقعدنا نستغله في أفكار التعاضد وما بعد التعاضد في المجال الفلاحي. معنى شبينا ما نعاودوش النظر في كل المنظومة الفلاحية ونعود نغزروا لها خزرة أخرى ونعملوا فيها الثورة التشريعية المنشودة ونلقاو الآليات جديدة ونعيد اقتسام الأدوار في هذا المجال. باش نزيد نمشي بيك معناها للفيجيلانس اللي كنا نحكيوا عليها، معناها لابد نحتاطوا زادة من حدودنا البحرية. لأنه اليوم البطوات الإيطالية والبطوات الفرنسوية اللي تجي تستنزف الثروة البحرية متاعنا في تونس نظرا لغلاء أسعار المستورد من المحيط الهادي ومن المحيط الهندي ومن المحيط الأطلسي واللي كلفته تتكلف برشا، متأكد أنا اللي ثم كيف كيف الهطايا كما في الفلاحة يمشيوا بعقلية البحار ويجيوا يستنزفوا الثروات متاعنا في تونس والثروات الجزائرية نظرا لقربها لابد من تجديد الرقابة
0: ولقوة معداتهم
1: ولجودة السواحل متاعنا اللي هي غير ملوثة مقارنة بسواحلهم.
0: يدخل مياهنا الدولية بشقفة بتاعه ويهزلنا ثرواتنا لازمنا
1: بالضبط لابد من احتياط من هذا ولابد من عدم المجاملة في هذا. كما احنا اليوم حارسين على حراسة الحدود متاعنا البحرية من الهجرة الغير شرعية يلزمنا نحرص نفس الحرص ونحيي الناس اللي واقفة على الأمور ذي لحماية الحدود البحرية متاعنا من الهطايا الطلين ومن الهطايا اليونانيين ومن الهطايا الفرنسيين.
0: هو قد تقع عملية تدخل لكن لا يتم الإعلان، نرجو منهم يعلموا باش التونسي يعرف اللي قواته المسلحة بأنواعها تسهر على لقمة عيشه أين وثرواته بمختلف أنواعها. الثروة السمكية من أهمها، قلت لك أسعار السمك الواحد نساه قريب
1: بالضبط وهي ظاهرة اليوم. معناها كنا في أوروبا كي نمشي ونقول شوف الحوت باهي ومتع محيطات وكبير، صحيح مش بنين كيما حوتنا والحق يقال، لكنه موجود بأسعار تفاضلية جدا وبأسعار بخسة.
0: وكنا في الأسبوع الفارت وجهنا بنيدانا وهيك أنا توجهت بيه أنه اليوم اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا لابد من توفير البروتيين للتونسيين والتونسيات، وأمام الأسعار الخرافية وتدخلات الدولة المختلفة والحم زال في أسعار يأكل شهرية المواطن، معناها فما ناس مترشي بالأشهر وليت، فالمورد هو الحل في العالم. وقلنا سعر البقري الجودة رقم واحد اللي تلقاه في مطاعم 5 نجوم و3 نجوم في فرنسا، المطاعم الجودة هذه بين 5 و7 دولارات، أضربهم هذوما في 3.5 تلقى روحك في 25 دينار كيلو لحم هبرة من الطراز الرفيع. والطباخة تعرف أنا بعد ما قلت الملاحظة دي أصدقاء من الطباخين قابلوني قالوا لي الشمس الدين خدمناه وهو ممتاز جدا ويقدم خدمة وطعم وإلى آخر ذلك. صحيح باش تدخل بعض المجامع المهنية وهي محقة خايفة على سعر العلوش والبقري باش يقعد عنده باش يكون يأكلهم يا سيحة
1: مؤكد.
0: الناس اللي بس عليها اشتقوا تشري في العلوش هبرة،
1: لكن المواطن يلزم ياخذ بايو من البروتين.
0: أما البروتين اللي خاطر عاد خلطين الناس على دجاج ولا على
1: كان شعب عايش في أنيميا والله
0: اي، فالدولة بإمكانها فهذا المكان الحر العمومي يتبع الشعب التونسي يقولوا فيه الكلام هذا، وبطلب صفقات سريعة يمكن أن تصل كميات تغطي هذا وتخلي إن شاء الله صيفنا آمن وتونسي ديما في صحة، لأنه السلطة من هي منه إلى الشعب. نواصلوا في لأن احنا مازلنا نحكيه على نسب التضخم في الغرب، في الغرب القريب والغرب البعيد، ونشوفه في تأثيراتها علينا، نشوفه في تأثيراتنا علينا لخاطر طماطم 5000 يعني أشياء عجيبة. سي حاتم وصل سي حاتم وصل دعك مني فأنا كثير الكلام.
1: لا يا سيدي أنت كلامك يوجهني. وفات هو معناها في أوروبا التضخم وثم إشكال، الناس خايفين من السترات
0: الصفراء
1: أني تعود ثم
0: تضخم آخر. نحب نشير ليه لسادة المستمعين والمستمعات اللي ترامب قاعد يتحدث على أنه طرد العمال الأجانب مجموعة الأيس، فرقة الأيس بتاعوا اللي قتلت أمريكان بين أمريكان، ما عملوا حتى شيء بخلافش عملت في اللي ما همش أمريكان. سي حاتم خليت اللي نسبة البطالة في أمريكا تدور على الأرقام 4.5 لأنه هو طرد الملايين، فعلى الأرقام شفت لعبة الأرقام كيف تبدأ تفهم شوية في الاقتصاد.
1: راهو عمل متهور بالنسبة لي
0: يعني. لكنه في نفس الوقت حاتم مرفع في يد سعر يد العامل بشكل عجيب في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: وتوي أثر على سعر الكلفة،
0: هذا
1: وعملت أثر على الأسعار
0: هذا.
1: والمشكل هو مش على سعر الكلفة فقط، مش على خطر زيادة في كلفة التشغيل، لكن ندرة ندرة المنتوجات تتوفيق بها. أنا والحقيقة اتفرجت في الستة شهور الفارطة على الومضات التي تقوم بها جهات أوروبية وفرنسية بالأساس للرد على مطالب الراديكاليين بطرد العمالة الإفريقية والعمالة الشمال الإفريقية. شفت ومضات توري في الفرنساوي يمشي للإدارة ما يلقاش يكون يخدم له خدماته، الفرنساوي يمشي للباتسيري ما يلقاش كرواسون تاعه،
0: المستشفى
1: الفرنساوي يمشي للمستشفى ما يلقاش كذا، وهي ما معناها ومضات معناها حقيقة
0: ومقر مؤخرا واقعية. قرروا مؤخرا باش ينحيوا كل الحواجز القانونيه اللي كانت لهجره الاطباء من افريقيا ومن شمال افريقيا، وهي مساله اقتصاديه واجتماعيه خطيره. لكن هو ما داموا ما زالوا يخلصوا في الطبيب الاجنبي نصف الطبيب الفرنسي، معناها الطبيب اللي خارج من تونس جنراليست ما ياخذ 2000 دولار 2000 يورو تقريبا ويكرب اكثر من نصفهم، فالحمد لله الطبيب اللي بعقله وكلنا وطنيين احنا في بلادنا اذا قا خدمه في بلاده بطبيعة الحال فانه وطن
1: إيه. اما راهو هذا امر واقع سوف يتغير. انت اليوم احسب نسبه المسلمين في المجتمع في المجتمعات الاوروبيه
0: هذا يعني كثرت من سينيوز
1: اي بالضبط معناها احسب نسبه معناها وقت اللي نوصلوا كيف يوصل عدد الاطباء نتاع شمال افريقيا اكبر من عدد الاطباء الفرنسيس مثلا، معناها غدوة حتى المجامع المهنية متاعهم اللي هي تأمن بالانتخابات وبالديمقراطية وبالتشاركية في القرار يوليوا هذوما فاعلين أكثر في المهن ذي ويوليوا هما أصحاب القرار في المجتمعات هذه. أنا متأكد أنه إذا كانت تصير حرب عالمية ثالثة
0: أي تشيش معك الحرب العالمية الثالثة أما خليني توافي كنت تحدث فيه أنت على التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار لقلة الموارد النفطية وأعطيتنا مواد أخرى، كذلك التضخم واحد من أسبابه الهامة هي قوة الدولار أو اللورو يا أستاذ حاتم فتح الله. بالنسبة لي نحن كدول الجنوب بالنسبة للشعب التونسي ينطبق علينا هذا المثال، وقت اللي أنا مثلا الطماطم كي تبدأ بخمسة آلاف هي بدولار ونصف تقريبا بالنسبة للأوروبي، فقوة عملته لا منطقية لأنه جهده مش أفضل من جهدنا تخلي التضخم يزيد عندي، لأنه هو سيرفع من سوقي كثير من السلع ويصنع ندرة في سوقي المحلي مما يجعلني أشهد تضخم أعلى وأعلى.
1: هنا الإجابة ما تنجم تكون كان بتطوير الإنتاج
0: أي؟
1: ما عناش حل آخر.
0: وعلاش مش بحماية إذا كان ما نربحوش في سلع مبالغ معينة محترمة ما نبيعوش بفتات الأوروات منتوجنا لأنه بطن التونسي أولى؟
1: شوف أنا نقول لك هي معادلات
0: مدام
1: التونسي يستورد في الأدوية مدام التونسي يستورد في الطاقة مدام التونسي يستورد في المواد الخام الحيوية اللي تدور بها صناعته هامش المناورة متاعه في تحديد الأسعار راهو يقعد ديما مرتبط بالأسواق. الحل الوحيد بالنسبة لنا هو الانكباب على العمل لزيادة الإنتاج في تونس باش حتى كيف يتم التصدير بكميات كبيرة يقعد ديما في الأسواق ما هو معروض باش يحافظ على التضخم. احنا في تونس الى حد الآن ما خذيناش معناها ما خذيناش قرارات حقيقية جذرية وإجراءات حقيقية من العمق تزيدنا في حجم الإنتاج وتشجع التونسي على الإنتاج وتخلق تحسن في عقلية العمل نظرا لأنه في تونس من نجم نحارب التضخم في المواد الغذائية إلا بطفرة الإنتاج مع أنه حتى حل آخر.
0: ومراقبة مسالك وصول هذه المنتوجات للمواطنين والمواطنات مش معك نقطة هامة أخرى أستاذ حاتم فتح الله، كنت تحكي لي على أوروبا التحديثات الجديدة موجودة في واحدة من أهم القاطرات للاتحاد الأوروبي هي ألمانيا اقتصاديا اللي عنت على خطة زيت ويند كان نعرف تنطق الألمانية لأنه كل حرف يتنطق أو ما يسمى بالتحويل الجذري في اقتصادها أهم تحوير منذ إمضائها على اتفاقية السلام أو الاستسلام في الحرب العالمية الثانية. ألمانيا أول حاجة رصدت صندوق ضخم
1: 100 فيه مليار أورو
0: باش تحدث جيشها ومتوقع يوصل إلى 200 مليار أورو. بالإضافة إلى رفع ميزانية الدفاع السنوية تتجاوز من 2% يقول وصلت 5%، وهو يعني باش ينفقوا 70 إلى 80 مليون مليار يورو سنويا في السنوات القادمة. الرقم الإجمالي اللي يتداول لسنوات العشر المقبلة يقترب بالفعل من حاجز 200 مليار دولار. هذا اللي خلى عملاق ما كان يدعي اللي هو شركة انت السيارات رياض ميتال سيد المستمعين والمستمعات كان يكتبوا وشوفوا توصيف الرسمي لها، هي تقول سيارة سيارات هي كانت مفخرتهم سابقا استاذ فتح الله، واليوم عادت للعمل بقوة. أعتقد تابعت الموضوع هذا حتى الناس اللي اعتقاد رجعوا.
1: أنا نشوف في التاريخ يعيد نفسه من سنة 1933. نشوف في أنه ألمانيا تخرج من المظلة الأمريكية، ألمانيا تضرب كل المقدسات متاع اللي والالتزامات اللي عملتها بعد الحرب العالمية الثانية. ألمانيا معناها اليوم رجعت تجند ورجعت تصنع في السلاح بقوة، وهذا الأمر مخيف. راهي اليقظة الألمانية تخوفني أنا وقت اللي يكون عندها تداعيات عسكرية. ألمانيا اللي خسرت برشا سوق الصناعات الكبرى وخاصة سوق السيارات قدام الصين، ألمانيا اللي تعاني في ركود اقتصادي كبير، ألمانيا اللي معاش عندها
0: نفس 1%
1: أي ولا 0.5%. دونك لابد اليوم بشكل معامل ذوك شي خدمهم والناس ذوك شي خلصهم. دونك ألمانيا سوف تخلق إعادة توازن عسكري خايب في العالم.
0: سعملوا كل أمريكان على في البورصة راين الميتال على سبيل المثال هي أكبر شركة دفاعية في ألمانيا، قيمتها السوقية ارتفعت بشكل جنوني. هي بدأت ترتفع من 2022 استطحت فتح الله بعد الحرب الأوكرانية، لخاطر وقتها تذكروا الناس بعثت دبابات ليوبارد الأوكرانيا وبعدها ضربت دبابات ليوبارد فتوقف هذا الصعود. اليوم رجع اللي مش تقوم اليوم بتصنيع معظم الدبابات على الطائرات على على على أخطر من هكا يا أستاذ حاتم فتح الله، على خاطر فما شركات تحدثنا على فولكس فاجن احنا اللي مشيت للمسألة هذه، مرسيدس دخلت في الباب ذا خطوط من إنتاجها باش تولي خطوط لتصنيع العسكري.
1: إيه إذا كان احنا شوف احنا جمعة اللي فاتت واللي قبلها حكينا على توتال إنرجي وقلنا كأنه عندهم في الديركتوار متاعهم مع جواسيس وأعوان مخابرات اللي هما يعرفوا شنو بيصير في العالم، وبالتالي قراراتهم كانت استباقية لما قد يحدث وقد حدث، ورينا طفرة في المرابيح ورينا المرابيح الكبيرة ورينا أنه القرار ذايا إتي جوديسيو بالكدا بالكدا كان قرار معناه ناجز وناجع. اليوم كي نشوف التوجه الألماني هذايا متأكد وأنه ألمانيا تحضر في روحها إلى حرب كبرى، لأنه بطبيعة لأنه من السذاجة أنه نحول كل مراكز الإنتاج متاعي من صناعات سلمية إلى تصنيع مكثف متاع سلاح.
0: هي تقول مش الكل معظمهم عندي ما يتعامل مهرة ما قد ما تعمل نمشي
1: للسلاح.
0: هو لأنه الكثيرين في أوروبا حتى في أوروبا في حد ذاته في البرلمان الأوروبي يقولوا في كل مرة مشيت الشعب الألماني بعد ما يعبر عن توبته ويعيش ما يعتبر إهانات بعد الإمضاءات اتفاقيات الاستسلام ولا السلام، يقوي روحه ويبدا حرب عالميه. بين قوسين هما ديما حرب اوروبيه ما هم يسميوها عالميه، جاتنا شويه لافريقيا ما هم يعتبروا العالم كله دخل في هذه الحرب. المانيا تقول في اجاباتها الرسميه اجابه اقتصاديها اللي لا بعد ما نبيعوا اسلحتنا هذه، خاطر السؤال هو بعد ما تكملوا تنتجوا السلاح المطلوب اش مش تعملوا اش تولي فما طفره، ولن تعودوا إلى تصنيع سياراتكم ولا تلفزاتكم ستصنع الصين ذلك، ماذا تفعلون؟ إجابتهم هما باش نقوموا بعمليات الصيانة.
1: لا يا راجل، معناها صناعة السلاح بالطريقة المكثفة هذه وعرضه للبيع ويولي على قارعة الطريق بهذه الطفرة من الإنتاج واللي هي قبل كانت الناس تستورد معناها في السلاح من عند دول معينة، اليوم كي تدخل ألمانيا إلى السوق بمعروضها راهو تغير معادلات السوقيه. ممكن نزيدك حاجه اخرى مهمه جدا وفي نفس الاطار ولا على الساده المستمعين اللي معناها قراوا ولا عاشوا الحرب العالميه الثانيه ربي يطول في اعمارهم يعرفوا انه حتى اليابان كيف اليوم اليابان عندها تضخم موجود ومرتفع، واليابان هي بلاد حاولت لعقود على الحفاظ على نسب متاع تضخم صفرية. اليوم اليابان تعيش 3% لعامين متتاليين من التضخم والنمو الاقتصادي بين 0.5 و0.8% مع مخاطر سلبية في الطاقة والطلب الخارجي. إيش عملت اليابان؟ قاعدة تخرج من سياستها السلمية وقاعدة تقول خاطر الصين تقوى علينا وخاطر التهديد متاع كوريا الشمالية وخاطر كذا وخاطر كذا. دونك اليوم رفع قيود تصدير الأسلحة بما فيها الأسلحة الفتاكة، تحول نحو قدرات هجومية كاونتر سترايك. رئيس الوزراء تتكلم على هذا بي بي بي بي بشفافية كبيرة. دونك زيادة الانفاق الدفاعي من 58 مليار وصل ل 58 مليار دولار في 2026 اللي هو يمثل 2% اليوم من الناتج المحلي، اللي هو كانوا محافظين على 1%. وثم خطط لصواريخ بعيدة المدى وديدران، وحتى اليابان تقول لك أن التكنولوجيا راني نعرفها ونقدها ونجمها ونجم نحولها من سلمية إلى عسكرية. معناها هذه مخاطر كبيرة برشا تحدق في العالم، لأنه شوف ثم فكرة أخرى وهو كلامي نجم يكون يخوف. المارد الصيني ما عادش لقيني له حل مالي ولا اقتصادي ولا تكنولوجي ولا صناعي ولا حاجة سلمي، ولعل جميع الحلول انتهت ما يقعد له كان الحل العسكري.
0: هما ما نجموش النهض الإيراني يا سي حاتم، مش يمجنوا
1: دونك بطبيعة هما بش يحاولوا كل
0: قطاعات اللي هما في عالمهم وحتى في عسكرهم الشركات الكبرى ورجال الأموال الكبار في العالم يبيعوا في صواريخ بألاف الدولارات مليارات الدولارات يحطوا في جيابهم وطلعت كلها سينما على طريقة أفلام هوليود. هو أنت حدثت على كلام القدماء، ما يسمى بالأدب الاقتصادي ما تعيش ألمانيا يسميه مقايضة الزبدة بالمدافع،
1: وهو كذلك
0: مفسر للسادة المستمعين. الخاطر التاريخ يعاود نفسه ولا ما يعاودش نفسه. في المرة الأولى والثانية كانت ألمانيا تبحث عن المجال الحيوي، وقت ما هكا قرينا فكش خذينا الباك وغيرها، المجال الحيوي فتحته بالقوة. ولا اليوم يتسلح تحت غطاء الدفاع الجماعي، هذا اللي مغرم به رئيس فرنسا ورئيس وزراء إنجلترا، الدفاع الجماعي، خاصة اللي معاش ترامب يهدد. المرة دي ترامب جبد 5000 جندي من 50000 اللي موجودين على ألمانيا، والقنبلة النووية الأمريكية اللي موجودة في ألمانيا للدفاع عن أوروبا قد لا يستعملها ترامب إلى آخر ذلك. فممكن داخل للحسبة هذه ماكرون وفرنسا بقنبلة اللي خلاها عهد ديغول، في إطار اللي ألمانيا هي اللي بشكون المصنع أوروبا. لكن النتيجة الاقتصادية هي واحدة، بش يحاولوا ثروات والرفاع الاجتماعي اللي كانوا فيه والتعليم إلى غير ذلك إلى مخازن الذخيرة، واللي يسميه

0: اشكالها
1: هي ما تو تغيرت الحكايه وتو كي تشوف حتى القنوات التلفزيونيه الالمانيه
0: لانك على واقع الارض شعب يتقهقر 1.4 نسبه نمو وما هو الشعب في قصدي يعني ما عادش عندهم
1: يستوردوا في السوريين وهم يستوردوا في
0: ما يحبوا يرجعوا
1: ثم اليوم ينجموا يرجعوا
0: ثم السنوات اللي دخلت دخلوا فيها على تونس ودخلوا فيها على الجزائر كانوا هم 10 مرات عدد سكاننا اليوم تقلبت المعاهدة يعني أنا الرأي اللي هذوما حفنة من الأشرار الرأسمالية العسكرية اللي هي بيدهم هما بيدهم شدين كل الشركات هما بيدهم يحبوا يقضيوا على كل فلاح في العالم باش تولي الشركات الكبرى هي تقوم بالفلاحة يعني سلاحهم القادم كان النفط فجأة كيف غرقوا وكي ما عادش يصنعوا في أشياء اللي يبيعوها بأثمان غالية مقابل سعر التكلفة جات الصين قالت للعالم إليكم الأسعار الحقيقية ولا يحبوا يرجعوا وينهبوا شعوبهم وأمريكا تنهب أوروبا بفزاعة الحرب
1: إيه أما أنت يا بش نقول لك حاجة ما تضحكش عليها
0: ديما نحترمك
1: أنت اليوم ما تحسش أنه الافترابات اللي في جنوب الصحراء الأفريقية اليوم باش تؤدي إلى سيول جارفة من الأفارقة اللي تحب تهاجر إلى أوروبا وأنت ما تحسش وأنه اليوم الضغوطات اللي مفروضة على الدول شمال أفريقيا للحفاظ على الحدود وكأني مراكز متاع تجميع غدوة ينجموا ينزلوا على الفلسة ويقول لك خليهم يتعداوا الكل نظرا لأنه إحنا محتاجين كي محتاجوا للسنغاليين قبل وكي محتاجوا الجزائريين والتوانسة والمغاربة قبلوا الليماليان باش حطوهم في معنا في اللي ترانشي متاع الحرب العالمية الأولى معناها رو
0: ويتنسي. ويتنسي
1: بالضبط خلينا بالضبط. أنا ما تعرفش أنت اليوم قاعد ترى في مظاهر
0: خلينا نعلق حوارنا لهنا علاش لأنه بعد توجيه التحية للأم صبري اللي توجه لك التحية أستاذ حاتم فتح الله ولي ولكل السادة المستمعين نرجع بجوابنا الأستاذ سالم بن حسن اللي يسألك سي حاتم أين نحن من كل هذا المستجدات في العالم ونجم نستفيد كتوانسة وكيفاش نقول له يا سي سالم بن حسن نحاول أن أستاذ حاتم طيلة الأسبوع باش نجيو لهنا ونقول لكم شنو رصد من أخبار مختلفة أو متنوعة وحتى بساعات يتدرب مع جمهور وسائل إعلام أخرى باش جينا هنا يعطيكم الزبدة باش نخليكم انتوما كشعب إن شاء الله حر يسمع في إعلام عمومي منه وليه هو حر حر في تفكيره يزيد يدعم المعلومات يزيد ممكن ما يصدق شيء ما قلناش وإلا يحب يثبت فيه يبحث باش يكون القرار وطني راه هو المنزل من الأعلى ما هوش حل وكذلك ارتحنا بهالنتائج من ما هو منزل من الغرب لأنه بيدو ما قاش ما ينزل على نفسه سيحات
1: صحيح والأكيد أنه اليوم حتى القضايا اللي قاعدين نناقشوا فيها بيستخلينا معناتها على وعي بما يحدث في العالم وإن شاء الله تكون الرياكسيون تاعنا ديما خير من اللي لو جينا ما نعرفوش الأمور ذي
0: شكرا جزيلا لك الرحب محمد صديقي في الإخراج بقية أمسية ممتعة

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية. وأوضح أن رصيف السوائل الصلبة يعد نشاطا تاريخيا تابعا للشركة وليس مشروعا جديدا كما يتم الترويج له ضمن طلب العروض، مشيرا إلى أن المؤسسة تولى استغلاله إلى حدود سنة 19 و2000 قبل انطلاق أشغال التهيئة. في ولاية المهدية علقت تنسيقية الجمعية المدنية بالشابة جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي للوضع التنموي بالجهة. تشهد ولاية سوسة استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك في كافة معتمديات الولاية، وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزانة، وتنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة، وذلك بداية من يوم الاثنين القادم 18 مايو. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأشار إلى أن الديوان شرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وقال التليلي إن الديوان عند تسلمه القائمات سيقوم بتوجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم ذاته من مطار تونس قرطاج الدولية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تابعوا معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
4: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
4: سياسيا
3: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. السكري مرض مزمن يأثر على صحة الفم والأسنان. أولا، إفرازات اللعاب عند مرضى السكر تقل، وهذا يؤدي إلى انتشار الفطريات وتسوس الأسنان. ثانيا، وقت يبدأ السكر مش معدل، البكتيريا الموجودة في الفم تولي ناشطة، وهذا يتسبب في التهاب اللثة وكل الأنسجة المحيطة بالسنة، وفي مرحلة متقدمة يؤدي إلى فقدان الأسنان. ثالثا، البكتيريا هذه تعطي رائحة كريهة في الفم. هذاك علاش نوصيه بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة على الأقل مرة في النهار، ومع زيارات منتظمة إلى طبيب الأسنان للتقصي المبكر للتعفن والالتهابات الموجودة في الفم والأسنان. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
5: دقيقة صحة.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: طبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
2: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
2: على موجات إذاعة الموجة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير،
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: تم اليوم بمدينة الحمامات افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة قرابة 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن عشرات الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. أكد الرئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعي لكل أنواع الزيتون دون إسقاط. وأضاف سحنون خلال ندوة اليوم تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس، المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية، أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعاً لأسعار زيت الزيتون العالمية. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء إرادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية. علقت تنسيقية الجمعيات المدنية بالشابة من ولاية المهدية جميع أنشطتها انطلاقا من اليوم ولمدة شهر احتجاجا على ما اعتبروه تردي للوضع التنموي بالجهة. تشهد ولاية سوسة استعدادات مكثفة لتنظيم نقاط بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك لهذا العام في كافة معتمديات الولاية وتخضع للمراقبة الصحية والاقتصادية، كما تم تخصيص فضاء لبيع الأضاحي بالميزان، وتنطلق عمليات البيع في النقاط المنظمة بداية من يوم 12 مايو الجاري. ختاماً، أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي اليوم تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
5: إذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير،
7: إذاعة المنستير، مؤنسة،
8: مؤنسة،
7: إفادة،
8: إفادة،
7: خدمة،
8: خدمة،
7: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
8: كل ما يهمكم.
7: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير،
7: كونوا معنا،
8: كونوا معنا.
1: لقاءات رياضية.
9: مساكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. لقاءات رياضيه من توا حتى الستة متاع العشيه في متابعه للجوله الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. جوله اخيره باش تعرفوا من خلالها على الفريق اللي باش يصعد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بين النادي الرياضي حمام او الامر الرياضي بحمام سوسه. والصدفه شاف القادم معناها عطات انه زوج فرق هذوما يتقابلوا اليوم مع بعضهم في ملعب حمام الانف. التعادل يخلي نادي حمام سوسه يطلع للدرجه الاولى، الفوز يخلي نادي حمام يصعد للدرجه الاولى، بالتالي مباراه مشوقة من الطرفين. في المقابل باش نتبعوا ايضا مقابلة لفريق يسعى من اجل التواجد في المرتبة الثالثة اللي هو اتحاد تطاوين، موجود باش يلعب مع البعث الرياضي بوحاجلة في بوحاجلة. المقابلة هذوما الزوز باش تبعوهم مباشرة بعد شوية مع مكرم صولة في بوحاجلة ومحمد طاهر كاهية في حمام الانف. والبداية بحمام الانف، محمد طاهر كاهية مرحبا. محمد طاهر، طاهر مش موجود، يلا نمشيو لبوحاجلة. مكرم صولة لقى البعث الرياضي بوحاجلة والنادي بتطاوين. تفضل مكرم، مكرم ولا طاهر كون حاضر. مكرم تفضل يا مكرم. اي تفضل مكرم، تفضل يا مكرم. اي تفضل.
10: إذا سيداتي أنساتي سادتي مرحبا بكم على موجات إذاعة المنسير مباشرة من الملعب البلدي ببوحاجلة، حيث ستدور مباراة الجولة الختامية من الرابطة الثانية المجموعة الأولى، إذ يستقبل البعث الرياضي ضيفه الاتحاد الرياضي بتطاوين. الطقس هنا في بوحاجلة ربيعي، أرضية الميدان ممتازة، الحضور الجماهيري محترم. الاتحاد جاء من أجل اقتلاع نقاط الفوز للترشح في المرتبة الثانية من مرحلة البراج. بعث بوحاجلة يسعى لتحضير الفريق لمقابلة الكأس التي ستجمعهم بالمترشح من مقابلة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. تشكيلة الفريق الضيف، المدرب لطفي جبالي قدم التشكيلة الأساسية الثانية: ريان نوار 16، عزيز قبلية عدد 17، محمد أمين مورو رقم 3، رمزي رقيق 13، حازم بن حامد 22، أحمد الطويبي 5، فراس خير الله 8، وجيه العواني 27، عثمان شرف الدين رقم 7، أحسن الشلي وقائد الفريق رقم 50، والمهاجم منتصر شبشوب. على بنك البدلاء نزد ياسين بدير، محمد حلمي بالرحومة، أشرف العجيمي، علي رحومة، هشام عمر، محمد أمين هنتاش، محمد الشهيدي. الاتحاد ينزل لقاء بالأزياء التقليدية الحمراء والزرقاء. تشكيلة الفريق المحلي بالنسبة للمدرب لسعد الشريتي قدم التشكيلة الأساسية التالية: في حراسة المرمى بلال العويساوي قائد فريق، أيهم الدربالي عدد 20 رقم 20، محمد السبعي 18، 30 زياد الزعفوري، 4 جعفر موسى، محمد النصري رقم 19، ياسين ريدان 5، حازم الميداني 10، محمد المخلوفي رقم 7، وعاد سيف الدين الدوزي 17، 9 أسامة النصري. على دكة البدلاء كريم المنجل، غازي الخزامي، عبد القادر النغموشي، محمد حسين المولهي، علي الشهيبي، معتز الرياحي، محمد أمين السهيلي، عبد الرحيم عويساوي وعبد الرحيم عويشاوي. إذا انطلقت المباراة
9: في توقيت قديش؟
10: حوالي 7 دقائق.
9: أيوة.
10: في توقيت
9: 7 دقائق.
10: تسعة دقائق.
9: شكرا لك.
10: دقائق منذ انطلاق المباراة.
9: والتعادل 0-0. شكرا لك يا مكرم. نرجو الحمام الأنف مع محمد طاهر كاهي يقدم المباراة. طاهر مرحبا.
11: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكافة السادة المستمعين وفي إذاعة المنستير. كرة خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف دون مقدمات. 11 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيف والأمل الرياضي بحمام سوسة. في ختام جولات بطولة الرابطة المحترفة الثانية للمجموعة الأولى، نادي الرياضي بحمام الأنف يستقبل أمل حمام سوسة في أرضية ميدان من العشب الطبيعي وفي طقس ساخن يلطفه أو تلطفه نسمات البحر وينعش هواء جبل بوغرنين. هذه مباراة بطقس خاص في أجواء خاصة من الجماهير الحاضرة هنا، أكثر من 2000 مناصر للهمهمة في نهائي الصعود ضد الأمل اللي يدخل اليوم بأسبقية مباراة الذهاب في ملعب بوعلي الأحوار. 50 نقطة لكل فريق، وفريق واحد سوف يصعد مباشرة لدوري الدرجة الأولى هنا في تونس. مباراة تدور دون تقنية الفار، وبصافرة الحكم باسم بالعيد يساعد كل من وائل الحناشي ومحمد الترابلسي، بينما منتصر عمار كحكم رابع. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لكل فريق، العمل الرياضي بحمام سوزة بمحمد أمين الحزقي في حراسة المرمى، إلياس الطيف الحبيب البريكي في محور الدفاع، على اليمين نور الباجي، على اليسار محمد أمين هلال، معتز بن عبد الله خليل المشرقي وعلي بن حسين في وسط الميدان، وفي الهجوم خلدون منصور، فادي بوعلي سليمان ونور ماني. بنك بدلاء الأمل فيه كل من حازم السويسي كحارس مرمى ثاني، مؤمن الزبيدي، ريان العساوي، عياذ الحولي، ريان بن عبد الله، محمد امين جريه، محمد امين تيمومي، امين تريتر، والطاهر حموده. هذه هي الورقه الفنيه وقائمه العمل وقائمه المدرب مالك المهيري. بالنسبه للنادي الرياضي بحمام الانف، مروان المروكي في حراسه المرمى، ثلاثي محور الدفاع أيمن عباس، القائد شهاب بن فرج وبير من ويسر، قدامهم وائل البرهومي وشدلي قاسم، على يمينهم يجي إيهاب الدريدي، على يسارهم الحبيب الغرايري ويوسف المصراتي، آدم بن أحمد وأحمد بن تيبة في الهجوم. بنك بدلاء المدرب شمس الدين الذوادي، إيهاب بن منصور، صبري القليعي، أمان الله السويسي، عزيز بن عمر، عزيز بوكوبا، عزيز اليعقوبي، بشير المقدم، حسين المناعي وياسين بولعريش. 14 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر، زوز كرات اختيرة للهمهامة منذ 3-4 دقائق تقريبا، كرة أولى بانفراد من آدم بن أحمد، يتصدى يلمسها الحارس أمين الحزقي، يحط كرة في الركنية، بعدها تنفذت ركنية ثنائية على إسارة الحارس أمين الحزقي، يدخل دخول لمنطقة الجزاء ثم تسويب في الزاوية المغلقة، ضربة الكرة على القائم الأيسر ثم غادرت الميدان. نلعب بالضبط في 14 دقيقة لعب، ذاك الصفر مقابل صفر بين الهمهامة وأمل حمام سوسة.
9: باي خلنا نعمل توضيح يا طائر، علاش مهمين جدا مقابلة اليوم، مشكل المقابلة اللي قدامنا حتى مقابلة تطوين مهمة، لأنه صاحب المرتبة الأولى من كل مجموعة باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى، ولهنا كما قلنا الحوار نادي حملنف أو الأمر الذي بحمسوسة في المجموعة الثانية غدوة ساقيت الدير وإلا الملعب الجيبسي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ثم صاحب المرتبة الثانية في كل مجموعة باش يستقبل صاحب المرتبة الثالثة في مباراة واحدة على أرضية ميدانه. مثلا معناها لو فرضنا باش نبداو واضحين، حمام لنف وإلا حمام سوسة، اليوم جاو الثانيين واحدة منهم الثانية، فإنه تستقبل في المقابلة القادمة على أرضية ميدانها صاحب مرتبة ثالثة في مجموعة ثانية، ومن بعدها الفائز منهم يمشي يلعب مباراة نهائية في ملعب محايد مع صاحب اللي باش يفوز بين المرتبة الثانية ومرتبة ثالثة في المقابلة، معناها مقابلة دور نصف النهائي الأسبقية، معناها اللي بيجي مرتبة ثانية عنده أسبقية أنه يلعب على الميدان امتعه. وهذا بالنسبة للمعطيات اللي تم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نتمنى وإن شاء الله دور في أجواء رياضية والمستوى يكون جيد. بنأخذه نعمله طلة في لقاء بعد بحاجة حتى طوين مع مكرم سولة، ثم نرجع لك يا محمد طاهر. مكرم مرحبا من جديد.
12: إذن مر 15 دقيقة لعب على انطلاق المباراة ولا زالت التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. هذا هجوم منسق لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين على الرواق الأيسر، على وتخرج الكرة ضربة مرمى. إذن كما كنت تقول بالنسبة لعنوان هذه المقابلة، الاتحاد تطاوين الانتصار والانتظار، لأن انتصار إحدى فريقي الطليعة أمل حمام سوسة وحمام لمف يساوي ترشح أبناء الجنوب في المرتبة الثانية، وبالتالي يستقبلوا مستقبل القصرين في تطاوين.
9: أي في صورة فوز اليوم، في صورة فوز اليوم.
12: نعم بالطبع بالطبع.
9: عنده 49 نقطة ونادي حمام لمف وأمل حمام سوسة عندهم 51 قبل المباراة.
12: عنده 48 نقطة اتحاد تطاوين.
9: 48 صحيح، وعندهم 50 هم اثنين. بل مباراة اليوم صحيح. توا الوضعية الحالية يا مكرم 51 59 49، الوضعية الحالية معناها الموجودة،
12: الوضعية الحالية 51 59 49. واللاعب متوقف إصابة لاعب.
9: أعطيني الخط يا مكرم، خلنا نرجع من الحملنف لأنه اللعب متواصل وخاصة أرضية ميدان ممتازة وممتازة جدا فيه. تفضل.
11: ممتازة بالفعل ذاكر، لكن لو سمحنا الموسيقى المصاحبة في الخلفية يا ذاكر.
9: شكرا
11: قوية برشا. شكرا
9: هاو محمد على كل الموسيقى والمثبت توا في الاونه الاخيره. تبارك الله مع الامطار اللي نزلت في الاونه الاخيره ملعب حملان ممتاز، رينا ملعب بالجنات ممتاز، رينا ملعب جرجيس ممتاز، ملعب بيجا رائع، ملعب راتس نفس الشيء، معناها ملعب صفاقس كيف كيف، ملعب سوسة رائع جدا، كلهم ملاعب ممتازه بفضل الامطار وفضل ان شاء الله الصيانه، وملاعبنا ان شاء الله تقعد كي من هكا صالحه لكره القدم. تفضل يا محمد طه.
11: شكرا لك مرة أخرى. ذاكر 17 دقيقة لعب 0 مقابل 0 في قمة هذه الجولة، قمة جدول الترتيب بين النادي الرياضي لحمام الأنف والعمل الرياضي بحمام سوسة. قلت فرضيات التعادل في هذه المباراة هو الصعود المباشر للأمل الرياضي بحمام سوسة، باعتبار أنه فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل صفر بإمضاء الهداف، هداف البطولة هذا الموسم نور ماني. إلى حد الآن كما قلت ما فماش كرات خطيرة، ولو أنه ورغم أنه نسق يعني متاع المباراة انطلق نسق قوي جدا من الجانبين، شفنا اندفاعات من كلا الفريقين. كرة في وسط الميدان للنادي الرياضي بحمام الأنف، شادلي قاسم يلعب كرة على يمينه في اتجاه خليل المشرقي أو وائل البرهومي، ما زالت الكرة تتحول لرمية تماس لأصحاب الدار. آخر مباراة انتهت 0 مقابل 0 بين الفريقين، كانت في إطار الجولة الثالثة إياب أو العاشرة من أغرب بطولة مرت أو نظام بطولة مر في تاريخ تونس. على كل، كرة في الرواق الأيسر مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف بمثابة ركنية قصيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. التركيز على الكرة الثابتة والتركيز على العرضيات من الهمهامة. مباراة بين أقوى خط دفاع في ميدانه وأقوى خط هجوم خارج ميدانه، مباراة بين النادي الرياضي بحمام الأنف وكذلك الأمل الرياضي بحمام سوسة ستكون ممتعة، وأكيد نتمنى أنها تكون وتدور وتكمل في كنف الروح الرياضية، سواء كانت النتيجة لصالح الهمهمة أو لصالح الأمل. على كل، كرة في مخالفة، ما زلنا نستنى في تنفيذ المخالفة في الرواق الأيسر لهجوم الهمهمة باش تتوزع داخل المنطقة. 5 لاعبين من الهمهمة داخل منطقة الجزاء، 6 في دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة دون اعتبار الجدار المتكون من 2 لاعبين. الحكم باسم بالعيد 12 مباراة في الرابطة الأولى يعطي الإشارة بالتنفيذ. الشادلي قاسم يرفع كرة متجهة نحو القائم الثاني، حبي سجلها مباشرة، سددها على المرمى شادلي قاسم، كورتو فوق العارضة، ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجع الكرة من الحارس محمد أمين الحزقي، نحى كرة خطيرة في الدقيقة 10 بعد انفراد أحمد آدم بن أحمد. أمين الحزقي يلعب كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية للأمل الرياضي بحمام سوسة، علي بن حسين ممتاز التمريرة، ما زالت كرة للأمل عن طريق علي بن حسين، لكن باسم بالعيد يقول فما مخالفة ارتكبها خليل المشرقي على اللاعب يوسف المسراتي، بالتالي مخالفة لنادي حمام الأنف. كرة من أيمن العباسي يلعب كرة طويلة متجهة لمنطقة الجزاء، الدفاع في مرة أولى، مرة ثانية القائد حبيب البريكي بعد كرة بالرأس، وفادي بوعلي، فادي بوعلي يربح المخالفة، أو علي بن حسين يربح المخالفة في مناطقه في مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة في 21 دقيقة لعب 0 مقابل 0 إلى حد الآن. كرة باش ترجع من أقدام الحارس أمين الحزقي، باسم بالعيد يشير إلى الساعة، ينظر إلى الحارس ويشير إلى الساعة، قل له ما تضيعش برشا وقت، راه ما فماش وقت يضيع. تتنفذ الكرة داخل الرواق الأيسر لهجوم الأمل، الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية حط الكرة في التماس، رمي التماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليسار باش يتولى تنفيذها إلي محمد من هلال. باش يتولى تنفيذ تماس على الطريقة الإنجليزية على ما يبدو. لهي خير يلعب مع علي بن حسين صانع الألعاب في صفوف الأمل، يسقط يربح مخالفة، مخالفة قريبة الزاوية الركنية اليمنى لمرمى الحارس مروان المروكي، كرة أولى مخالفة قريبة وتنجم تمثل اختر على مرمى الحارس مروان المروكي، شيء في آخر الرواق الأيسر لهجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، تقريبا 23 دقيقة.
9: باهي لحظة يا طاهر بوحاجة تبدو لي تغيرت النتيجة، تفضل يا مكرم.
12: لا يا سيداكر، في الدقيقة 22 تسجيل هدف لصالح البعث الرياضي بأبو حجلة من طرف اللاعب أسامة النصري، لكن الحكم المساعد نسرين الورداني ترفض هذا الهدف بداعي التسلل.
9: به شكرا لك، شكرا لك، أرجع لك يا طاهر.
11: شكرا ذاكر. ما زلنا في انتظار تنفيذ المخالفة اللي قلنا قريبة الزاوية الركنية اليمنى لمرمى الحارس مروان المروكي حارس نادي حمام الأنفي، مخالفة للأمل، ستة لاعبين من الأمل في منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنفي، تتوزع الكرة على مساوي خط الستة أمتار، ترجع من حبيب البريكي قائد الفريق، ثم كرة ثانية بنتيبة أحمد بنتيبة يمر يعمل المراوغة وعودة موفقة من فادي سليمان، عودة من موافقة من أمين لهلير رقم 29 الظهير الأيسر في صفوف الأمل الرياضي بحمام سوسة، هو اللي رجع وقطع الهجمة السريعة اللي قادها أحمد بنتيبة، حب يخرج بالكورة أمام ثلاثة لاعبين لكن أمين لهلير يوقفه ويربح المخالفة، مخالفة للأمل في مناطقه، أمين الحزقي حارس الفريق باش يرجع الكورة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، كرة في حوار بين نور البيجي ما يخوش الكرة، دفاع يبعد، دفاع الهمهمة يبعد لاختر، كرة ثانية في اتجاه علي بن حسين تقطع تعود لنادي حمام الأنف، مخالفة تتنفذ بسرعة في وسط الميدان لنادي الرياضي بحمام الأنف، آدم بن أحمد يبدل كرة على اليسار أحمد بن تيبة، بن تيبة يسقط و الحكم يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى دون خطورة، هذا التوغل من الجهة اليسرى من آدم أو أحمد بن تيبة، آدم بن أحمد هو اللي يلعب الكرة القطرية في اتجاه الرواق الأيسر، ضربة مرمى للأمل الرياضي بحمام سوسة في 25 دقيقة لعب وفي نتيجة 0-0 في مباراة مهمة لثلاثة فرق ليس فقط للفريقين اللي يلعبوا في أرضية الميدان هنا في حمام الأنف، كرة في محور دفاع الهمهامة إلى وسط الميدان وإلى البرهومي، برهومي يلعب كرة مع إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي في اتجاه لحبيب الغرايري، الغرايري يدخل وسط الميدان يعمل تمريرة لأحمد بن تيبة، بن تيبة يعود يسترجعها الغرايري ثم تتحول للجالمين في اتجاه إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي يلعب كرة ليمن العباسي محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف، يرجع بالكرة لقايدو ومباشرة يحولها للجهة اليسار عن طريق أيمن العباسي إلى الحبيب الغرايري، يستقبل كرة في وسط الميدان ممتازة في اتجاه أحمد بن تيبة، يخرج وتدخل سليم من إلياس الطيف، تمشي الكرة سوء تفاهم في بين لاعبي الهجوم للنادي الرياضي بحمام الأنف، كرة مباشرة لضربة 6 أمتار، 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة في 27 دقيقة لعب، أمين الحزقي زوز فرق عملوا نفس النتائج 15 انتصار لكل فريق 5 تعادلات و5 هزائم، نفس الطريق المؤدي إلى 50 نقطة، كرة في رمية تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، نور البيجي باش يتولى تنفيذ رمية التماس، نور البيجي يقدم يربح بعض الأمتار يلعب تماس في اتجاه الرواق تتحول بالرأس في مرة أولى مرة ثانية يرجعها الدفاع، كرة الحكم يقول لمسة يد، لمسة يد على لاعب النادي الرياضي بحمام الأنف معتز بن عبد الله، بالتالي لمسة يد ومخالفة لأمل الرياضي بحمام سوسة في وسط الميدان. يعول أكيد المدرب مالك المهيري أنه يعرف قيمة الكرة الثابتة تتوزع، والهدف الأول، الهدف الأول للأمل الرياضي بحمام سوسة في توقيت 27 دقيقة لعب. الأمل يفتتح التسجيل
9: نورماني
11: في ملعب، هو نورماني
9: رقم 9، رقم 9
11: نورماني بالفعل هداف أول حقيقة ذكر ذهل إلياس الطيف رقم 6.
9: أنا ريت أنا ريت 9 في الشاشة، وتو نزيدوا نثبتوا مع بعضنا باش تبدا المعلومة صحيحة.
11: نتأكدوا من صاحب الهدف، لكن حتى البنية الجسدية لنورماني وإلياس الطيف تقريبا نفس الحجم. على كل هو هدف أول،
9: هو نورماني، هو إذا 9 نورماني فهو نورماني،
11: 9 نورماني
9: بالفعل، إذا 9 نورماني فهو نورماني اللي سجله،
11: نورماني أيوة. وأكد
9: والمعلومة مؤكدة
11: حقيته بالفعل. قاعد نشوف فيه يتجاهل المدرب مالك المهري، حياه على هذا الهدف، وتوا اللاعبين قاعدين يرجعوا لخط الميدان. نورماني هو صاحب الهدف في دقيقة 27، 27 دقيقة لعب. نورماني يفتتح التسجيل بعد مخالفة من وسط الميدان توزعت بصفة على مستوى القائم الثاني. نورماني يسدد والهدف الأول، ما كانش عنده حل الحارس مروان المروكي سوى متابعة الكرة تدخل إلى الشباك. 1-0 نورماني يؤكد حقيته بهدف بطولة الرابطة المحترفة الثانية، هذا الهدف رقم 19 لنورماني. أسبقية ليمل حمام سوسة وأسبقية مؤكدة الآن، إذا حمام الأنف يريد أن يصعد مباشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى توعليه يعدل ويضيف الهدف الثاني، يعني أصبحت أصعب. لكن كلنا في انتظار ما ستقول إليه هذه المباراة. كرة في وسط الميدان، ممتاز المرور من خلدون منصور يسقط ويربح المخالفة، مخالفة للنادي الرياضي أو الأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، تحصل عليها خلدون منصور. نصف ساعة لعب إلى حد الآن، هدف مقابل 0 للضيوف في طقس ساخن، الحقيقة ساخن جدا، تقريبا طقس صيفي. نور البيجي يرفع الكرة على مستوى منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء، ترجع مرة أولى، مرة ثانية يمشي نورماني، نورماني حافظ على الكرة، ممتاز المرور، المراوغة، يسقط الحكم، يطلب اللعب، ترجع لحمام الأنف، نورماني يضغط ويربح أو لا، تماس لنادي حمام الأنف. يهاب الدريدي يلعب الكرة بسرعة إلى قايدو، شهاب بن فرج يبدل الكرة لليسار، بير منويسر يلقى زميله في وسط الميدان، وإلى البرهومي، بير منويسر من جديد، غاب فقط على زوز مباريات بير منويسر، مباراة رقم 23 لعب 23 مباراة، هذه مباراة رقم 24 دون اعتبار مباريات الكأس. كرة في رمية تماس في الجهة اليسرى لدفاع على مل الرياضي بحمام سوسة، شادلي قاسم يخلي كرة لهيبة الدريدي، يهيبة الدريدي يلعب مع شادلي قاسم، كرة ما زالت في الرواق الأيمن أو الأيمن لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف مباشرة لدين الحارس أمين حزقي، محمد أمين حزقي يسرع في الخطوات. الحكم باسم بالعيد قاعد يعد اعتبار القانون متاع 8 ثواني طويلة، الكرة من الحارس إلى ضربة 6 أمتار، تبعها نورماني حب يلحق عليها لكن الكرة غادرت الميدان مباشرة لضربة 6 أمتار للنادي الرياضي بحمام الأنف. كرة عن طريق أيمن العباسي مدافع الهمهامة يلعب إلى بير منويسر، انويسر داخل مناطق جزاء فريقه على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يرجع كرة لليمين في اتجاه أيمن العباسي، كرة طويلة متجهة للرواق الأيمن، القائد القيدوم لحبيب البريكي، خبرة كبيرة في الرابطة المحترفة الثانية، يحط كرة في التماس يا بلدريدي مع أحمد بنتيبة. بنتيبة وجوم للنادي الرياضي بحمام الأنف، في الرواق الأيمن بنتيبة يمر ممتاز المرور العرضية، والبريكي من جديد يحط الكرة في الركنية، ركنية ثانية للنادي الرياضي بحمام الأنف بعد 32 دقيقة في المباراة، وفي نتيجة هدف مقابل صفر للأمل الرياضي بحمام سوسة. هدف نورماني في الدقيقة 27 من هذا الشوط الأول، ركنية على يسار الحارس محمد أمين الحزقي لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. شادلي قاسم يخلي كرة للحبيب الغرايري، توزيعة لبريكي في مرة أولى والدفاع في مرة ثانية، تمشي كرة بين نورماني والحبيب الغراري في وسط الميدان، نوري وقاتل على الكرة لكن الحبيب الغراري يسترجعها ويرجع بها لحارس مروان المروكي يلعب الكرة مع زميله ويلعب بالنار فادي بن سليمان إلى نورماني وتتحول لضربة 6 أمتار والحكم يقول ركنية. يلعب بالنار المدافع إيهاب ويمن العباسي، تمريرة ناقصة كادت أن تكلف النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف ثاني، علي بن حسين كان قطع الكرة ومررها لنور ماني داخل مناطق الجزاء بغرابة، ما عرفش كيفاش يتحكم في الكرة ولا صح، ما توقعش أن الكرة توصله في لحظة الضغط هذيك، فبالتالي أساء التعامل معها وذهبت إلى ركنية. ركنية للأمل الرياضي بحمام سوسة على يمين الحارس، تتوزع على مستوى القائم الثاني الأول ثم تتحول لركنية في الجهة المقابلة. ركنية الثانية على التوالي للأمل الرياضي بحمام سوسة، هذه المرة على يمين الحارس مروان المروكي، باش يمشي لها نور البيجي، قاعد يتقدم لزاوية الركنية رويدا. 4 لاعبين 5 لاعبين من الأمل داخل منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنف، تتوزع الركنية على مستوى خط 6 أمتار، التصويب بداخل القدم من خلدون منصور، حب يعمل لقطة فنية لكن كورته عالية فوق المرمى والحكم يقول مخالفة لدفاع حمام الأنف. ترجع الكرة تتلعب بسرعة إيهاب البريكي إلى وائل البرهومي، إيهاب الدريدي يرجع بالكرة اليمين العباسي، عباسي في اتجاه شياب بن فرج بدوره إلى بير من ويسر، واقف كيما يلزم، 4 لاعبين من الأمل الرياضي بحمام سوسة مسكرين وسط الميدان، ضغط خفيف على دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف، كرة في الرواق وتمشي تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة. 35 36 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر، نورماني في دقيقة 27 لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة على النادي الرياضي بحمام الأنف. المباراة يوقفها الحكم باسم بالعيد، قاعد يشير لأحد المتواجدين على بنك الهمهامة ثم يشهر الانذار، انذار ليه وانذار لنورماني على ما يبدو. طبعا نحاول نشوف كل شيء لأنه الملعب معبي على الآخر، كثيرة هي جماهير الهمهامة اليوم، فبالتالي تحجب في مكان كبير من الملعب، يعني مانيش قاعدين نشوفه في كل شيء بوضوح، لكن سنوصل الصورة إن شاء الله. على كل
9: باهي أعطيني الخط، خلينا نمشي شوية المكرم في بوحجلة، ناخذ شوية مقتطفات من لقاء بعض الرياضي بوحجلة والاتحاد الرياضي بالتطوين، تفضل يا مكرم.
12: مرحبا بك من جديد ذاكر. إذا في دقيقة 28 كان هجوم منسق للبعث الرياضي ببوحاجلة 3-1، لكن يتدخل الحارس ريان نوار برشاقة اليمنى منتصر شبشوب من افتتاح النتيجة. حقيقة لقاء ممتاز من الجانبين، الهجومات سجال الآن الكرة على مستوى دائرة مركز المركزية الميدان ومخالفة لصالح البعث الرياضي ببوحاجلة. ستنفذ المخالفة. إذن أجواء ممتازة هنا حقيقة. أبهرت بالمستوى الفني للاعبي البعث الرياضي ببوحاجلة. وأنا أقول لك سي ذاكر اللي سنة فما مفاجأة في كأس تونس. البعث يقدم مستوى كويس. هذا هجوم جديد للبعث الرياضي. وجه ويسقط شبشوب في مناطق الجزاء لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. داود هجوم على الرواق الأيمن للاتحاد الرياضي بتطاوين. اللعب وسط الميدان من جديد لصالح البعث الرياضي. تدوير كرة ممتاز بين أبناء البعث الرياضي على الجهة اليمنى. على الجهة اليمنى أيهم الدربالي وتعود الكرة للحارس. خطأ من الحارس حذاري ينقذ المدافع الموقف وتعود الكرة من جديد للبعث الرياضي لكن تخرج ضربة تماس. تلعب ضربة التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. الاتحاد الرياضي بتطاوين في هجوم مركز لكن تعود مرتدة في وسط الميدان. تفتك من جديد لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. اللعب منحصر في هذه الدقائق على مستوى الدائرة المركزية الميدان. هذا هجوم جديد على الرواق الأيسر لكن المدافع يتدخل ويخرج تخرج الكرة ضربة مرمى للبعث الرياضي ببوحاجلة. الفريقان هذا الموسم تقابلا إذن على مستوى تاريخي الفريقان تقابلا مرة واحدة خلال مرحلة الذهاب وكانت المقابلة مفتوحة 4 أهداف شاهدنا. وهذا هجوم جديد للبعث الرياضي على مستوى نقطة ضربة الركنية. الهجومات سجال سي ذاكر حقيقة مستوى مستوى فني ممتاز بين الفريقين.
9: في توقيت قداش يا مكرم؟
12: توقيت 39 دقيقة لعب والكرة
9: والتعادل 0-0.
12: التعادل لا يزال 0-0.
9: خلنا نعطيكم نتائج حينية في مختلف الملاعب. 1-0 نادي حمل حمصوصة من نادي حملنف. 2-0 سبورتيك بن عروس ملعب افريقي منزل بورقيبة. 0-0 اتحاد بوسالم من جمعية مجرين. 1-0 هلال المساكن للشابة. 1-0 مكر مادية امام محيط قرقنة. 0-0 رعت بوحاجة اتحاد تطاوين. و 1-0 لكوكب عقارب امام السكك الحديد الاصفاقسي. نرجع مجددا لملعب حملنف معك يا طاهر. 1-0 حتى الان للامارات بحمصوصة امام نادي حملنف.
11: 40 دقيقة لعب النتيجة اللي ذكرت هدف مقابل صفر للأمل الرياضي بحمام سوسة على مضيفه النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف نور ماني هدف البطولة أو هدف بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الدقيقة 27 شوية ثواني ويرجع اللعب في ملعب نادي حمام الأنف. ثر سقوط نور البيجي قوم لباس. هجمة خطيرة كانت في الدقيقة 38 للنادي الرياضي بحمام الأنف بعد استلام كرة رائع من أحمد بن تيبة على الجهة اليسار يدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن كورته تفتقد إلى الدقة كانت غير موترة خارج المرمى. كرة لهبة الدريدي يلعب كرة في اتجاه أحمد بن تيبة أخطر لاعب في تشكيلة الهمهامة. ما زالت الكرة في وسط الميدان للنادي الرياضي بحمام الأنف. أحمد بن تيبة يبدل كرة لليسار شادلي قاسم يعمل الترويض. شادلي قاسم يحط كرة على ساقه اليمين يسدد والحارس أمين الحزقي ممتاز ممتاز الارتماء من حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة أمين الحزقي. كانت كرة صعيبة في الزاوية السفلية اليمنى لكن الحارس ينقذ الموقف. كرة أخرى خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. ترجع الكرة من خلال تسلل لدفاعات نادي حمام الأنف. نورماني كان في وضعية تسلل. كرة لأيمن العباسي. أيمن العباسي لهيبة دريدي بلمسة ممتازة. الكرة في اتجاه وائل البرهومي. وائل البرهومي يشد لقاسم يرجع إلى الخط الخلفي. بير من ويسم. نويسر يلعب كرة إلى وائل البرهومي. برهومي في اتجاه أيمن العباسي في الجهة اليمين، جهة اليمين أيمن العباسي أكثر جهة يركز عليها المدرب شمس الدين الذويدي هي اليمنى، طبيعي لأنها أقرب له. بنك البدلاء بجانب هذه الجهة، بالتالي يمكن التعليمات تمر أسرع، ولكن سنرى إن كانت يعني ناجعة وناجحة التعليمات. على كل كرة في وسط الميدان في 42 دقيقة لعب، مازال التقدم للأمل على الهمهمة. قاد الفريق شاب مفرج يلعب كرة إلى أيمن العباسي في الجهة اليمين في اتجاه وائل البرهومي، برهومي يتبع فيه خليل المشرقي يسقط، مخالفة للهمهمة في وسط الميدان، كرة في مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان. قلت آخر لقاء جمع زوز فرق في حمام الأنف في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى انتهى سلبيا. عنوان هذا اللقاء كان الجولة العاشرة أو الثالثة إياب من مرحلة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري، وآخر لقاء انتهى بالتعادل السلبي بعد تلعبوا خمسة الأفضلية لأمل حمام سوسة 3-2. ثلاثة انتصارات لحمام سوسة، زوز انتصارات لنادي حمام الأنف. أكثر نتيجة متكررة هي 3-1 في الخمسة مباريات الأخيرة، زوز مرات، مرة لحمام الأنف ومرة لحمام سوسة. لعب متوقف في ملعب في الملعب البلدي بحمام الأنف.
9: باه خلينا نمشي للمكرم، تراه مجددا في بوحاجة، تفضل مكرم.
10: بوحاجلة لاعب متوقف، إصابة لاعب الأمل البعث الرياضي ببوحاجلة سيف الدين الدوزي، إذن مخالفة لصالح البعث الرياضي في التنفيذ حازم الميداني من الجهة اليمنى. إذن حازم الميداني يوزع الكرة داخل مناطق الجزاء، ودفاع الاتحاد الرياضي بتطوين ينفذ يخرج الكرة، هجوم من جديد تخرج الكرة، ضربة ركنية للبعث الرياضي ببوحجلة على يسار الحارس ريان نوار، ستنفذ ضربة الركنية، يمشي لها حازم الميداني. أبناء تطوين كلهم داخل مناطق الجزاء، ينفذ حازم الميداني ثنائية مع اللاعب أيهم الدربالي من جديد، لازالت الكرة لصالح الاتحاد البعث الرياضي، وتخرج من جديد ضربة ركنية، صنة دقيقة 44 ولا تزال النتيجة التعادل 0-0. إذن ضربة الركنية على يسار الحارس ريان نوار.
9: تره أعطيني طاهر تفضل.
11: ملعب حمام الأنف 45 دقيقة في الشوط الأول، ضربة جزاء للنادي الرياضي بحمام الأنف، كرة كانت وهجمة مبنية لنادي حمام الأنف في وسط الميدان. شادلي قاسم يلعب كرة على يمينه في اتجاه أحمد بن تيبة اللي يعمل عرضية، تقدير الحكم كان لمسة يد داخل منطقة الجزاء، بالتالي زفرها مباشرة.
9: الله يصعيبه شوية يا طاهر، الله يبان تو فما لمسة اليد موجود، لكن الليد متاعه راهي لاسقة في بدنه، معناها براتيكمون الليد، راه أنا مانيش مختص في التحكيم، معناها شوف الليد لاسقة لاسقة لاسقة أصل لاسقة في بدنه، والله أضرب الجزاء هذه. على كل هو حكم بس بالعيد وحكم دولي ويعرف معطيات، وفماش عودة الفار لأنه فماش فار، لكن مع احترامنا راهو النادي حمل مش واضحين والامراض بحمصوصه معنا حتى انت، لكن اللقطه اللي ريتها انه ملاعبي كانت ايده براتيكمو، معناها الحل الوحيد انه باش كره ما ضربش فيه يا طاهر، لازم يكون ما عندوش ايد، هذاك الحل الوحيد. ها سيروز معناها ما عنده حتى حل، اليد تقريبا لاصقه، معناها في بدنه لا هي مكبره كما يقولوا معناها المختصين في الـ في الـ في المفيولا ولا غيره، لا هي مكبره جسمه ولا شيء، ليد لاصقه. على كل نستنى وتنفيذ ركله الجزاء، تفضل يا طاهر.
11: على كل هو اللي يبقى القرار للحكم باسم بالعيد، حكم من رابطه قفصه. باسم بالعيد ادار 12 مقابله في بطوله الرابطه المحترفه الاولى هذا الموسم، يزفر ضربة جزاء للنادي الرياضي بحمام الأنف، يتقدم لها يوسف المصراتي من أمام
9: واحد من أبرز لاعبي نادي حمام الأنف
11: محمد بالفعل يوسف المصراتي، أحمد بن تيبة ولا حبيب الغرايري هما أبرز ثلاثي حمام الأنف. يتقدم المصراتي ويسجل، رغم أنه أمين الحزقي تبع الكرة لكن يتمكن من تسجيل هدف التعادل. يوسف المصراتي في الدقيقة 45 زائد 2 على أمل الرياضي أو النادي الرياضي بحمام الأنف، يعدل النتيجة أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة هدف مقابل هدف في الملعب البلدي بحمام الأنف. نور ماني افتتح تسجيل في 27 دقيقة بعد 45 زائد 2. يوسف المصراتي يعدل من علامة الجزاء لأصحاب الدار. أكيد أجواء جماهيرية وتشتعل بعدها الشماريخ ومعضلة الشماريخ في الملاعب التونسية. على كل واحد واحد، فسخ وعاود من جديد، تعود الهمهامة لنقطة الصفر، تعود أما يعود أمل حمام سوسة لنقطة التقدم أو التقدم اللي أحرزه في الذهاب في مباراة بوعلي الأحوار. ترجع المباراة للتعادل وأولى البطاقات الصفراء في وجه لحبيب التيفي أو إلياس الطيف. إلياس الطيف يتحصل على إنذار في هذه اللحظات. كرة في مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان في أول الثلث الأخير، باش تكون آخر كرة في الشوط الأول على ما يبدو. قاعد نشوف في كل اللاعبين في مناطق حمام الأنف، الحكم باسم بالعيد قاعد يشوف في خلدون منصور، سلامات أو نور البيجي كان ملقى على أرضية الميدان، يقوم لباس. ترجع الكرة بمخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في وسط الميدان، زوز لاعبين في تنفيذ الكرة، الشادلي قاسم ولحبيب الغرايري، ثلاثة لاعبين من النادي الرياضي بحمام الأنف. نورماني على ما يبدو أنه مش باش يكمل المباراة، شوف فيه يشير للمدرب مالك المهري بالإصابة. الشادلي قاسم أو لحبيب الغرايري يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، تعدى القائمة الثاني، صراع هوائي بين معتز بن عبد الله والقائد قائد الهمهمة شهاب بن فرج الأبعاد، وانتهاء الشوط الأول هنا في ملعب حمام الأنف بنتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في هذا اللقاء. هدف نورماني في دقيقة 27 للأمل الرياضي بحمام سوسة، ثم العودة من يوسف المصراتي من علامة الجزاء في 45 زائد 2. 1-1 نتيجة الشوط الأول في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. تحية ليك ذاكر وتحية كذلك الخونة سولة.
9: تحية أيضا لمحمد سيدية والهويدة بن ساسي في تنسيق البث والمكرم سولة اللي موجود في ملعب بوحجلة. مكرم يلا نكملوا معاك.
10: إذن نهاية الشوط الأول، الحكم وليد الهذي يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 0 لمثله، ولنا عودة في الشوط الثاني بإذن الله.
9: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة يا مكرم. نتائج نهائية في مختلف الملاعب، نادي حمام الأنف متعادل مع أمل حمام سوسة 1-1. النتيجة هذه تخلي حمام سوسة في الدرجة الأولى في السنة القادمة، في صورة بقات نفس النتيجة. سبورتينغ بن عروس متقدم على منزل برقيبة 3-0. تعادل اتحاد بوسالم اللي نزل للرابطة الثالثة أمام جمعية مقرين 0-0. هلال الشابة يصبح متقدم على هلال المساكن 2-1 بعد ما كان متأخر 1-0. مكان المهدية متقدم على محيط قرقنة هدف مقابل 0، والتعادل 0-0 لقاء بعض بوحج لاتحاد تطاوين، وتقدم كوكب عقارب على الفريق سكك حزفاقسي 1-0. نرجع بعد شوية بعد النغم وأيضا بعد موجز أخبار الساعة 5.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تحديد يوم 11 من مايو الجاري كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الإلكترونية لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 25 و2000 ويوم 15 من مايو الجاري كآخر أجل لإرسال النسخة الرقمية من الملف على البريد الإلكتروني prix.recherche.tunisie@gmail.com. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم رئيس مجلس العمومة الكندي مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى يمثل جل مكونات الطيف السياسي بكندا وبسفير كندا بتونس، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية وتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق. مثل النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسنة القادمة والقائمات المالية الوقتية والتقرير المالي للسنة المنقضية أبرز محاور جلسة العمل التي عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها بحضور أعضاء مجلس الهيئة. أعلنت جمعيات مواطنون فاعلون من أجل التنمية عن باب الترشح لفائدة الفلاحين والفلاحات الشبان من 18 إلى 40 سنة من ولايات سوسة والمهدية والمنستير للمشاركة في برنامج تكوين متخصص لتثمين النفايات العضوية الفندقية وتوظيفها في تغذية حيوانات الضيعة وإنتاج السماد العضوي. ختاماً، التقى سفير تونس لدى طوكيو أحمد الشفر اليوم مرشح اليابان لمنصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية ومدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأوسط. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينظم جديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة.

0: الشهر.
1: معرض دولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: لقاءات رياضية.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجع لقاءات رياضية ونرجع لمتابعة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نتابعه في الجولة الأخيرة واللي من خلالها باش تعرفوا على صاحب تذكرة الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة للمجموعة الأولى، وغدوا نتعرفوا على صاحب التذكرة بالنسبة للمجموعة الثانية. اليوم المقابلة الأهمية، نادي حمل في أمل حمصوصة، التعادل 1-1، نورماني كان سجل هدف التقدم من نادي أمل حمصوصة، ويوسف المصراتي من ضربة جزاء كان عدل في دقيقة 45، وفي مقابلة أيضا مهمة لأنه يطارد المرتبة الثانية فريق اتحاد تطاوين اليوم متعادل مع بعث بوحجلة 0-0. باش نرجعوا نبداو من ملعب بوحجلة مع مكرم، ونرجعوا له في مباراة مكرم سولة في مباراة بعث الرياضي بوحجلة والاتحاد الرياضي بتطاوين. انطلاق الشوط الثاني يا مكرم، مرحبا.
4: إذا مرحبا بكم من جديد. انطلق الشوط الثاني منذ 3 دقائق ولا تزال النتيجة 0-0 بين الفريقين، البعث الرياضي بوحجلة والاتحاد الرياضي بتطاوين.
3: ذكرنا بتشكيلتين لو كان ممكن فماش تغييرات.
4: تذكير ما فماش تغييرات زميلي ذاكر. إذا تذكير بتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين في حراسة المرمى ريان نوار، في الدفاع عزيز قبلية، محمد أمين مورو، رمزي الرقيق وحازم بن حامد. على مستوى وسط الميدان نجد كل من أحمد الطويبي، في راس خيرلا، وجيه العواني، عثمان شرف الدين، وفي الهجوم الثنائي القائد حسن الشلي ورقم 14 منتصر شبشوب. بالنسبة للفريق المحلي، بلال العويساوي كحارس مرمى، أيهم الدربالي، محمد السبعي، زياد الزعفوري، جعفر موسى، محمد النصري، ياسين زيد ريدان، حازم الميداني، محمد الخلوفي، والثنائي سيف الدين الدوزي أسامة النصري يقودان الهجوم. الآن مخالفة لصالح البعث الرياضي ببوحجلة، تنفيذ كرة طويلة داخل مناطق الجزاء، والحارس ريان نوار يلتقط الكرة، يعيد الكرة من جديد على مستوى دائرة وسط الميدان، تعود للحارس. الاتحاد يبني في هجوم منسق من جديد، كرة طويلة على الجهة اليمنى، ياخذها اللاعب سيف الدين الدوزي، هجوم من جديد لصالح البعث الرياضي على الجهة اليمنى، تعود الكرة إلى الوراء، محمد النصري جنبه ريدان يرجع له الكرة، تمشي الكرة إلى الاتحاد الرياضي بتطاوين، هجوم منسق من جديد على الجهة اليمنى. إذن هجوم لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين داخل منطقة الجزاء، هجمة، تعود الكرة من جديد لصالح البعث الرياضي، من جديد يقود الهجوم جعفر موسى إلى أسامة النصري على الجهة اليسرى من جهة زاوية الركنية، يعيد الكرة إلى الوراء داخل مناطق الجزاء، هجوم ولكن تخرج الكرة
3: في توقيت قديش يا مكرم؟
4: الاتحاد الرياضي بتطاوين
3: في توقيت
4: 9 دقائق لعب في الشوط الثاني.
3: شكرا لك يا مكرم. محمد الطاهر، نرجع مباشرة لملعب حملنف في قناة حملنف والأمر الذي بحمصوص.
5: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكل سادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. الشوط الثاني من مباراة النادي الرياضي بحمام الأنف ولا مل الرياضي بحمام سوسة في إطار آخر جولات مرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للمجموعة الأولى، انطلق الشوط الثاني منذ 4 دقائق، ما زلنا في نتيجة الشوط الأول هدف مقابل هدف. نورمان يفتتح للأمل في دقيقة 27، ثم يوسف المصراتي في دقيقة 45+2، يعدل النتيجة لأصحاب الأرض من نقطة الجزاء. لا تغييرات في صفوف الفريقين مع انطلاقة هذه الفترة الثانية. بالنسبة لتشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة، مين حزقي في حراسة المرمى، محور الدفاع لحبيب البريكي وإلياس الطيف، لكن هذه كرة للنادي الرياضي بحمام الأنفة، التوزيعة ممتاز، الخروج وقطع مسار الكرة بالبوكسينج من الحارس أمين الحزقي يخلي فريقه في أمان. قلت أمين الحزقي حارس مرمى الأمل، لحبيب البريكي قائد الفريق وإلياس الطيف في محور الدفاع، على الجهة اليمين نور البيجي، على اليسار أمين هلال، وسط الميدان في كل من خليل المشرقي ومعتز بن عبد الله، قدامهم علي بن حسين، وفي الهجوم خطيرة الكرة، تصويبة من خارج مناطق الجزاء كادت أن تأتي بالجديد لأصحاب الدار فوق المرمى، ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. خط هجوم الأمل فيه كل من خلدون منصور على الجهة اليسرى، فادي سليمان على الجهة اليمين، ونور ماني كمهاجم صريح. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لشمس الدين الذوادي والنادي الرياضي بحمام الأنف، مروان المروكي في حراسة المرمى، أيمن العباسي، شهاب بن فرج قائد الفريق، وبير من ويسر كثلاثي خط الدفاع، قدامهم وائل البرهومي، شادلي قاسم، على يمينهم إيهاب الدريدي، وعلى يسارهم حبيب الغرايري. في الهجوم نلقى وادم بن أحمد وأحمد بن تيبة، وراهم يوسف المصراتي. نلعبوا في توقيت 6 دقائق لعب إلى حد الآن، كرة من الدائرة الوركزية لوسط الميدان بتمريرة طولية إلى الرواق الأيسر لحبيب الغرايري، يرفع كرة، محاولة للازدواجية ومحاولة أخرى ما زالت لشادلي قاسم داخل مناطق جزاء الأمل الرياضي بحمام سوسة، التوزيع ما زالت الكرة، والحارس محمد أمين الحزقي ينقذ الموقف. كان قريب آدم بن أحمد من تسجيل الهدف الثاني، ما توقعش الكرة تسلو داخل منطقة 6 أمتار بهذه الطريقة. في الأخير أحمد أو أمين الحزقي يرتمي ويغطي على كورته كما ينبغي ويتحصل على مخالفة. شو الثاني انطلق متأخر تقريبا بأربع خمسة دقائق، استنى الحكم اللي يقود المباراة باسم بالعيد، استنى جماهير النادي الرياضي بحمام الأنف انها تنقص من رمي المقذوفات على بنك بودلاء الأمل الرياضي بحمام سوسة. طبعا رمي المقذوفات والشماريخ اصبحت عادة في البطولة، سواء في البطولة الاولى او في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، على كل هي مظاهر للوعي، لازم الجمهور الحاضر في الملعب يكون واعي. علاش برشا عائلات ما عادش تمشي للملاعب مع صغارها مع نساها مع اخواتها، لانه اغلبية الملاعب بين ظفرين اصبحت للمتشنجين وليست للمشجعين، مع احترامنا لكافة الجماهير الرياضية اللي موجودة في الكرة التونسية. على كل اشترجع الكرة بعملية اسقاط من الحكم باسم بالعيد ليمين الحزقي، امين الحزقي ياخذ كرة بيديه، حكم المباراة هو باسم بالعيد، يساعد وائل الحناشي كحكم مساعد أول، حكم مساعد ثاني هو محمد الترابلسي، ولا حكم الرابع منتصر عمار. نذكروا أنه مباراة البطولة الثانية أو الرابطة المحترفة الثانية دور بلاش تقنية الفار. كرة لحبيب الغرايري في مناطقه، يرجع إلى بير من ويسر بلمسة برجله اليمين إلى شهاب بن فرج في منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنف. شهاب بن فرج قائد الهمهامة يلعب كرة مع وائل البرهومي، تناقل قصير للكرة أمام منطقة جزاء الهمهامة، أمام وقفة صحيحة من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة، تتحول كرة للجهة اليمين، شادلي قاسم بين ثلاثة لاعبين، يلعب مع إيهاب الدريدي، إيهاب بلمسة يحط كرة في وسط الميدان للبرهومي، برهومي يبدل لحبيب الغرايري في الجهة اليسار، لحبيب الغرايري وائل البرهومي، محرك ممتاز وائل البرهومي، كل الكرات تقريبا تمر على هذا اللاعب وائل البرهومي، متوسط ميدان الهمهام. شهاب بن فرج 9 دقائق لعب، هدف مقابل هدف في مباراة النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. كرة لإلياس أيمن العباسي، يلعب إلى إيهاب الدريدي. أيمن العباسي على خط وسط الميدان يستقبل كرة، يرجع بها إلى الخلف في اتجاه شهاب بن فرجي، بدل لبير من ويسر في الجهة اليسار. بير من ويسر يتبع فيه من نورماني من بعيد، بير من ويسر يلعبها إلى إلياس أوائل البرهومي لحبيب الغراري، ممتاز التمرير في اتجاه آدم بن أحمد يسقط. الحكم يشير إلى أنه اللاعب خليل المشرق يلعب بالكرة، ترجع للهمهامة من جديد عن طريق إيهاب الدريدي. إيهاب يرجع بالكرة إلى الوراء في اتجاه إلياس وأيمن العباسي. في أحمد بن تيبة ما يخوش الكرة مباشرة لمحمد أمين الحزقي حارس مرمى الأمل الرياضي بحمام سوسة. اتنقل 12 مرة الأمل الرياضي بحمام سوسة، من 12 مرة 6 مباريات قبل فيهم أهداف و6 مباريات ما قبلش فيهم أهداف. الستة اللي قبل فيهم أهداف 3 وفاو بالهزيمة، 2 مقابل 1، 2 تعادلات، 1-1 وانتصار بفضل ثنائية نورماني في تتاوين. كرة في محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف. بيرم نويسر يستقبل كرة برجله اليسرى، يلعبها إلى أحمد بن آدم وآدم بن أحمد. المهاجم يرجع تقريبا لمناطقه لاستلام الكرة، تعود للأمل، تمريرة خاطئة ودون عنوان من خليل المشرقي مباشرة للحارس شادلي قاسم. الآن شادلي قاسم يلعب كرة على الجهة اليمين، تماس رمية تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف، باش يتولى تنفيذ إيهاب الدريدي. يلقى إلياس العباسي، أيمن العباسي من اليمين لليسار، يغير ناحية الحبيب الغرايري، يستقبل بكنترول ممتاز من الحبيب الغرايري في الرواق الأيسر، يرجع إلى بيرم نويسر، يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. ممتاز التدخل والارتقاء من الحبيب البريكي قائد الأمل، يحط الكرة في الركنية. 12 دقيقة لعب هي توقيت المباراة، 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف. نورماني في دقيقة 27 يفتتح للأمل، في 45+2 يوسف المصراتي يعدل الكفة للهمهامة من ضربة جزاء. اللعب متوقف ذاكر في انتظار
3: به
5: إخراج. تفضل
3: به في توقيت قديش؟
5: نلعب في 12 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف بين الهمهامة والأمل.
3: هذا تذكير بالنتائج، 1-1 نادي حمل الأنف الأمردي بحمصوصة، 3-0 سبورتنج بن عروس مازن بورقيبة، 1 بلاش اتحاد بوسيلم مجنة الرياضية، 3-2 للشابة في مساكن أمام هلال مساكن، 1-1 بمكان المهدية ومحيط قرقنة، و0-0 بين بعض بوحاجة واتحاد تطاوين، و1-1 بين سكك حصفاقسي وكوكب أجير. بنرجع لك يا مكرم في ملعب بوحاجة.
4: إذا وصلنا حوالي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة متعادلة 0-0. كان هجوم في الدقيقة 14 لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، لكن الحارس بلال عيساوي يتألق من جديد ويمنع الاتحاديين من افتتاح النتيجة. المدرب لسعد الشريتي قام بتغييرين، دخول محمد حسن المولهي مكان ياسين ريدان، ومعتز الرياحي مكان محمد الخلوفي، في حين المدرب لطفي جبالي قام بتغيير دخول أشرف العجيمي مكان منتصر الشبشوب. وهذا هجوم لصالح البعث الرياضي بحجة، وتخرج الكرة ضربة ركنية. ركنية إذن على يمين الحارس ريان نوار، سيقوم بتنفيذ الركنية حازم الميداني، يمشي للكرة حازم الميداني، إذن سيتمكن من توزيع أو تنفيذ هذه الركنية. تتلعب ثنائية مع ياسين ريدان على مستوى القائم الثاني، تسديدة، ولكن الحارس ريان نوار يمنع البعث من افتتاح النتيجة. تعود الكرة إذن لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، هجوم على الجهة اليسرى، تمشي الكرة، هجوم معاكس، حذاري، هجوم معاكس، والهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين هنا في بوحجلة. إذن اللاعب عشان نثبته من رقم اللاعب، إذن هدف مقابل صفر لصالح.
3: كيفاش تسجل الهدف يا مكرم؟ يا مكرم كيفاش تسجل هدف
4: من الجهة اليسرى؟
3: أيوة.
4: على مستوى الدائرة المركزية للميدان يتقدم بالكرة ويسدد بالجهة اليمنى داخل شباك بلال العويساوي ليفتتح النتيجة. إذن في الدقيقة 22 سنتثبت من رقم اللاعب، هو اللاعب الاحتياطي أشرف العجيمي اللي من زاكي دخل. إذن أشرف العجيمي يتمكن من افتتاح النتيجة لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين هدف مقابل صفر لصالح الاتحاد أمام البعث الرياضي ببوحجلة.
3: به به به به يا رسول الله، ساعات تخرج كلمة في الوضع ما نتحملوش مسؤوليتها. يلا خلنا نمشي الملعب حملا، فضل يا طاهر.
5: شكرا لك ذاكر. نلعب في توقيت 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. ثلاثة تغييرات دفعة واحدة من مالك المهري، مدرب أو مالك المهيري، ماهر المهيري عفوا، مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة. طبعا عين على ورقة الفنية للمباراة، عين على الجماهير وعين على الكرة. كرة في محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف، أعطيكم التغييرات بعد لحظات. في اتجاه أحمد آدم بن أحمد يسقط يربح المخالفة. قلت ثلاثة تغييرات من ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة وخليفة عماد جبلة. أمين تريتر ياخو مكانه مكان علي بن حسين، كذلك يدخل محمد أمين الجري مكان فادي بن علي سليمان، ويخرج نور البيجي يدخل ريان العساوي. تغيير كامل للجهة اليمنى للمدرب ماهر المهيري. مخالفة حبيب الغرايري يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يخرج الحارس يخطئ في الأبعاد. كرة ثانية، التصويب مازالت للهمامة في مناطق الأمل، تصويبة أخرى من خارج المنطقة، هذه المرة الدفاع تمشي لليمين تتوزع الراسية من نشيد لي قاسم، وسوء تفاهم بين نشيد لي قاسم وأحمد وآدم بن أحمد، تمشي كرة مباشرة لضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة. الهمهامة قدم النادي الرياضي بحمام الأنف يريد المباراة، ضغط كبير من الجماهير الحاضرة. في الأثناء تغيير في صفوف تشكيلة شمس الدين الذوادي، يخرج آدم بن أحمد يدخل عزيز اليعقوبي. آدم بن أحمد مهاجم، عزيز اليعقوبي مهاجم، مركز بمركز في صفوف تشكيلة المدرب شمس الدين الذوادي. ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار طويلة من الحارس، الدفاع دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف في مرة أولى. كرة ثانية في وسط الميدان، كرة بين أخذ ورد في وسط الميدان بين زوز فرق. لحبيب الغراري يرجع لبير منويسر، بير ممتاز التنقلات والكرات في وسط الميدان من جانب كل من وائل البرهومي، بير منويسر ولحبيب الغراري. هذا اليعقوبي اللي دخل منذ لحظات الى احمد بن تيبا يروح تمس في الجهه اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحمام الانف. لحبيب الغراري باش يتولى تنفيذ رميه تمس. 19 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف إلى حد الآن. وسط وقفة صحيحة من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة أمام ضغط رهيب من النادي الرياضي بحمام الأنف. ذكروا بإطار المباراة وفرضيات الصعود، النادي الرياضي بحمام الأنف الانتصار ولا شيء غير الانتصار يمكنه من الصعود المباشر والعودة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل الأمل يكفيها التعادل باعتبار عنده أسبقية مباراة الذهاب واللي انتهت بهدف مقابل صفر، هدف نورماني. بير منويسر يوزع كرة ممتازة للترويز، يرفع كرة بالحارس والدفاع على الخط النهائي للمرمى، كرة خطيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف من بير منويسر، يعمل توزيع لقائد فريق شياب بن فرج على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يحذر كرة بصدره يركحها يحطها في القاعة، يخرج الحارس أمين حزقي، لكن شياب بن فرج يرفع به الكرة، ولا عودة الموافقة لإلياس الطيف اللي بعد الكرة تقريبا 20 سنتيمتر على الخط النهائي للمرمى، يحرم النادي الرياضي بحمام الأنف من هدف التقدم. بير منويسر يتول الكرة في اتجاه شياب بن فرج، يبدل المسار في اتجاه المنطقة، ما زالت للنادي الرياضي بحمام الأنف عن طريق يعقوب عزيز في اتجاه الغرايري، حبيبي لعزيز من جديد، اليعقوبي يتبع فيه زوز لاعبين، اليعقوبي أصبح فيه وسط ثلاثة لاعبين، والتدخل من ريان العيساوي يحط كرة في التماس، رمية التماس أخرى للنادي الرياضي بحمام الأنف على الجهة اليسرى، نستناو تنفيذ رمية التماس في توقيت 21 دقيقة لعب، رمية التماس تتنفذ على مستوى خط 6 أمتار، تعود من الدفاع في مرة أولى وكرة ثانية، يربح على مل الرياضي بحمام سوسة، تماس محمد أمين الجري يحاول يعكس الهجمة، كان براسه وبعينيه لوج على نورماني، قاعد يشوف في نورماني قاعد يقدم ولا حب يلعب له الكرة، لكن تصطدم بالحبيب الغراري وتتحول لرمية تماس، تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، يتنفذ طويل سهل عند بير منويسر، بير منويسر يخطئ، تمشي إلى نورماني، نورماني يسقط، مخالفة، مخالفة للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، بالضبط أمام بنك بودلاء الهمهامة، توجه تقريبا شمس الدين الذويدي باش يقوم نورماني، إن شاء الله ما تخرجش المباراة على إطارها، على كل حال جمهور كامل واقف، المباراة واقفة، باسم بالعيد قاعد يبعد في كل من شمس الدين الذويدي،
3: باه تراعتين الخط مادام اللعب توقف عندك، خلينا نمشي
5: 22 دقيقة لعب في ملعب حمام الأنف، هدف مقابل هدف بين نادي الرياضي بحمام الأنف وأمل حمام سوسة.
3: باه نرجع لك يا مكرم.
4: إذن مرحبا بكم من جديد في ملعب البلدي ببوحاجلة، لا زال التقدم للاتحاد الرياضي بتطاوين، اللي سجل هدف عن طريق البديل أشرف العجيمي، الآن هجوم لصالح البعث الرياضي ببوحاجلة، تمشي الكرة على الجهة اليمنى على مستوى خط وسط الميدان، توزيع داخل منطقة الجزاء، يسقط اللاعب أسامة النصري والحكم يأمر بمواصلة اللعب من جديد لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، توزيع على الجهة اليمنى، لكن اللاعب محمد السبعي يقطع الكرة، كرة تمشي ضربة مخالفة لصالح البعث الرياضي ببوحاجلة في مناطقه، زياد الزعفوري يستعد لتنفيذ المخالفة، وهناك تغييران إذن للبعث الرياضي ببوحاجلة، غازي الخزامي رقم 28 سيأخذ مكان رقم 10 حازم الميداني، واللاعب متوقف، إصابة لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين، دخول نقل الإسعاف،
3: به اللاعب متوقف، خلنا نرجع لحمام الأنف، تفضل يا طه.
5: استأنف اللاعب مرة أخرى في حمام الأنف، 24 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، نورماني في دقيقة 27 للأمل، ثم تعديل من يوسف المسراتي في 45+2 من ضربة جزاء، كرة في وسط الميدان بين الحبيب البريكي والبديل عزيز اليعقوبي، تتحول لرمية تماس في الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف، الحبيب الغراري على تنفيذ أو في تنفيذ رمية التماس، يلعب إلى بير من ويسر، بير من ويسر يلعب إلى قايد وشهاب بن فرج، شهاب بن فرج يبحث عن الكرة طويلة يلقى الحبيب الغريري في الرواق الأيسر، ترويذ كالعادة ممتاز من الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر للهمهامة الحبيب الغريري. بير من ويسر يلعب إلى أيمن العباسي، عباسي في اتجاه شادلي قاسم وهيبة دريدي، واحدة اثنين في الرواق الأيمن ما تتعداش، غلق كل المنافذ من ريان العيساوي، ترجع كورة من جديد للهمهامة في الدائرة المركزية لوسط الميدان، شاب بن فرج يلعب إلى أيمن العباسي، حول للجاليمين في اتجاه هيبة دريدي، مقطوعة كورة في التماس، تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف في الجهة اليمنى، إيهاب الدريدي يبحث عن زميل يلقى الشادلي قاسم، الشادلي قاسم بجانب زاوية الركنية يرفع الكرة على مستوى نصف دائرة المنطقة، ترجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية تتحط كرة في ظهر شهاب بن فرج، نورماني في صراع مع المدافع يعود بالكرة لحارس مرميه مروان المروكي، يلعب كرة طويلة في اتجاه شادلي قاسم، صراع بدني بين عزيز اليعقوبي، ترجع كرة من جديد اختير على دفاع الهمهامة، يخرج المروكي يأمن الكرة بيديه، تمشي كرة لوائل البرهومي إلى أحمد بن طيبة، بن طيبة في وزوز لاعبين أمام محاصرة لصيقة من قائد الفريق الحبيب البريكي، يرجع لي بير من ويسر، نويسر في اتجاه وائل البرهومي، برهومي بلمسة إلى الحبيب أو الشادلي قاسم، يوسف المصراتي البرهومي من جديد، بير من ويسر، نويسر يعمل البينية في اتجاه بنتي باستماتة دفاعية من الأمل، ما زالت في الرواق الأيسر، والحكم يقول لمسة يد، لمسة يد على معتز بن عبدالله في أول الرواق الأيسر لهجوم النادي الرياضي بحمام الأنف، بالضبط في توقيت 27 دقيقة لعب، وعلى نتيجة هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وضيفه الأمل الرياضي بحمام سوسة، أقوى خط دفاع على الهمهامة في البطولة بقبول 13 هدف فقط، وأقوى خط دفاع في ميدانه قبل 3 أهداف فقط، 3 أهداف قبلها على ميدانه في 12 مباراة، زوز انتصارات، هدفين مقابل هدف أمام سبورتينج بن عروس واتحاد تتوين، وهزيمة هي الوحيدة ضد المكارم. شادلي قاسم يلعب المخالف على مستوى القائم الأول، ترجع من الدفاع في اتجاه إلى أيمن العرفاوي أو وائل البرهومي، قلت وائل البرهومي أكثر لاعب استلم كرات اليوم في نادي حمام الأنف، طويلة من الحارس المروكي، الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية عند ريان بن عبدالله، ترجع مباشرة ليمين الحزقي، فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة، الحكم يقول ألعب، قاعد يحث في اللاعبين على اللعب، وقاعد يحسب في الوقت بما أنه الكرة في يد أمين الحزقي حارس مرمى
3: في توقيت قديش
5: الرياضي بحمام سوسة، نلعبه في 28 دقيقة لعب، ذكر هدف مقابل هدف بين باهي. حمام الأنف وأمل حمام سوسة.
3: باهي هات نرجعوا المكرم في بوحجلة،
4: بوحجلة نلعبه في الدقيقة 33 ولا يزال الاتحاد الرياضي بتطوين متقدم هدف مقابل صفر، إذن الكرة مخالفة للاتحاد الرياضي بتطوين، عثمان شرف الدين إلى الوراء إلى زميله رمزي الرقيق، إلى وجه شكون يعطي الكرة، دونك يمرر الكرة للبديل أشرف العجيمي، لكن الحكم يعلن عن مخالفة على يمين حارس البعث الرياضي ببوحجلة بلال العويساوي قريبة من مناطق الجزاء، في التنفيذ القائد أحسن الشلي إذن ربما ستنفذ ثنائية بين حسن الشلي واللاعب فراس خير الله. ننتظر إذن تنفيذ ضربة المخالفة. حارس البعث الرياضي ببو حجلة قدم حقيقة أداء ممتاز اليوم. تنفذ ثنائية تسديدة وتدخل الحارس. ماذا يقول الحكم؟ تخرج الكرة ضربة مرمى لصالح البعث الرياضي ببو حجلة. إذن كانت فرصة سانحة للتسجيل لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. تعود الكرة لصالح البعث الرياضي ببو حجلة. توزيعها طويلة داخل مناطق الاتحاد. معركة في وسط الميدان. هناك كوكبة من المدافعين. محمد السبعي وتخرج الكرة ضربة تماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. لاعبي البعث الرياضي غير راضين. إذن على إشارة التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. إذن تنفذ ضربة التماس. ينفذها اللاعب حازم بن حامد. ومن جديد ضربة مخالفة. لا ضربة تماس يقول الحكم. هناك تضارب بين المساعد والحكم حكم الساحة. إذن حازم بن محمد بن جديد سينفذ ضربة التماس قريبة من مناطق الجزاء على يسار الحارس بلال عويساوي. تنفذ يمشي لها حازم من جديد. محمد السبعي. إذن تنافس على الكرة بين حازم ومحمد السبعي. وفي الأخير محمد السبعي يتحصل على المخالفة. تنفذ بسرعة لكن الحكم يقول من مكانها. جعفر موسى إلى زميله محمد النصري. البعث الرياضي يبني الهجوم من الجهة اليمنى على مستوى خط وسط الميدان لطبق كروي ممتاز. هذه الأمسية ببو حجلة حقيقة. تمشي الكرة من جديد لصالح الاتحاد الرياضي. يحاول بناء هجوم من جديد أحمد الطويبي لكن تخرج الكرة ضربة تماس لصالح المحليين. تنفذ ضربة التماس. يمشي بالكرة اللاعب جعفر موسى لكن يقطعها لاعب الاتحاد أحمد الطويبي. تعود إلى الوراء إلى حارس المرمى. من جديد الاتحاد يبني فيه هجومات مركزة حقيقة. تبادل كروي ممتاز على مستوى وهذا الهجوم هجوم داخل لكن المدافع جعفر موسى يتمكن من إخراج الكرة إلى الركنية. كان هجوم سريع وتبادل كروي ممتاز بين لاعبي الاتحاد لكن يتدخل موسى ويخرج الكرة ركنية. ركنية على يسار الحارس بلال العويساوي.
3: باهي لأنه فرص وليت فما من هنا ومن هنا ملحم لم. خلنا نرجع لك يا طاهر تفضل.
5: شكرا ليك ذاكر. نعود في 33 دقيقة لعب لملعب حمام الأنف. هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. زوز فرص خطيرة واحدة للنادي الرياضي بحمام الأنف والأخرى لأمل حمام سوسة. في الدقيقة 29 أحمد بن طيبة كاد أن يضيف الهدف الثاني للهمهامة بعد توزيع من حبيب الغراري من الجهة اليسار في اتجاه نقطة ضربة الجزاء واللي خذاع الطائر كما جات أحمد بن طيبة مرت فوق مرمى الحارس. يأتي الرد بعد تقريبا 3 دقائق بالضبط في الدقيقة 32 أمين التريتر محمد أمين التريتر حقيقة لاعب يعتبر كتميمة حظ في صفوف أندية بطولة الرابطة المحترفة الثانية بما أنه حقق صعود الموسم الفارط مع المستقبل الرياضي بالمرسى. قلت أمين التريتر يستغل كرة ويسدد من داخل منطقة جزاء النادي الرياضي بحمام الأنف ولكن الحارس مروان المروكي حط كرة في الركنية. نلعب في توقيت 34 دقيقة لعب الكرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. توزيعة من ثم إلى ضربة 6 أمتار ركلة مرمى للضيوف في توقيت 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين الفريقين. قاعد نشوف في اللعب عبد الله ريان بن عبد الله على ما يبدو يحذر في روحه باش ياخذ مكانه بعد لحظات. تتنفذ ضربة 6 أمتار عالية تتجاوز خط وسط الميدان تريتر، يربح التماس في الجهة اليسرى لهجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة. أمين تريتر يخلي الكرة لأمين هلال، هلال باش يلعب رمية التماس، يلعبها مع تريتر في الرواق الأيسر. أمين تريتر غالطة منه وخات التمريرة للشادلي قاسم. تماس الآن للنادي الرياضي بحمام الأنف. يهاب يلعب تماس طويل في اتجاه بشير المقدم، ياخذ الكرة بشير المقدم من اللي خذا مكانه قبل قليل، يسقط ما فماش مخالفة. يقول الحكم باسم بالعيد طويل الكرة من المشرقي مباشرة لأحضان الحارس مروان المروكي إلى نويسر. ممتاز الاستلام والمراوغة في فرد وقت من الشادلي قاسم، يلعب كرة في اتجاه بنتيبة تقطع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية مباشرة لنور ماني اللي موجود في موقع تسلل. تسلل على نور ماني أقوى خط هجوم في بطولة الموسم الحالي دون اعتبار، يعني هذه المباراة هو هجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، والفضل كل الفضل يعود لنور ماني هداف البطولة 18 هدف، تقريبا نصف الأهداف اللي سجلها الأمل سجلها نور ماني. كرة لحمام الأنف في وسط الميدان ومخالفة، مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى. لحبيب الغراري تحصل عليها، تبعد حوالي 28-30 متر أو 25 متر 28 كحد أقصى على الخط النهائي لمرمى الحارس محمد أمين الحزقي. الحكم باسم بالعيد يقوم لحبيب الغرائري لباس كيد صراعات بدنية وموسم طويل لكل الفرق. الحكم باسم بالعيد يعطي الإشارة لتنفيذ التغيير بما أنه فما لاعب مؤمن الزبيدي باش ياخو مكانه مكان لحبيب البريكي قائد فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. يخرج بداعي الإصابة، تتوقف المباراة وتشنج أكثر شوية الأجواء باعتبار أنه الجمهور قاعد يرمي في شتى أنواع المقذوفات على بنك بودلاء الأمل. إن شاء الله ما تخرجش الأمور على السيطرة، إن شاء الله الأمن يكون في المكان المناسب. لاعبي نادي حمام الأنف يطلبون من الجمهور التوقف عن مثل هذه الأفعال. في المقابل الحكم باسم بالعيد يتوجه، يبدو لي فما إصابة أمام بنك بودلاء الأمل. الصورة ما هيش واضحة من الموقع اللي أنا فيه، لو كان عندك الصورة التلفزية ذاكر، لكن سلامات على كل حال. وزميلنا قائد الرحلة بالأحسن يوضحنا ويأكدنا أنه فما شكون ملقى على أرضية الميدان بعد تعرضه لإصابة من الجماهير من خلال رمي المقذوفات. سلامات، نتمنوا السلامة لكل من موجود في الملعب سواء لاعبين حكم حكام مدربين إطارات فنية جماهير وكذلك الصحفيين. استنيوا في اللعب يعود 39 دقيقة لعب، الخمسة دقائق تقريبا الأخيرة في المباراة. أكيد الضغط باش يتسلط أكثر على الجماهير وعلى لاعبي نادي حمام الأنف، وأكيد كذلك يعني يسخنوا شوية بلغة الكرة. نورماني يشير الحكم بالابتعاد عن بنك البدلاء. قاعد نشوف الحماية المدنية كذلك تتدخل. سلامات لأحد أعضاء بنك بودلاء على ملة الرياضي بحمام سوسة. 39 دقيقة لعب في الملعب البلدي بحمام الأنف. اللعب مازال متوقف منذ تقريبا دقيقتين بعد إصابة أحد الموجودين في بنك بودلاء على ملة الرياضي بحمام سوسة بعد رمي المقذوفات من جماهير النادي الرياضي بحمام الأنف. في انتظار استئناف اللعب هنا في ملعب حمام الأنف. قلت برشا لاعبين مؤثرين في هذه المباراة وعلى مر هذا الموسم للفريقين. غرار وائل البرهومي متوسط ميدان نادي حمام الأنف. خليل المشرقي اللاعب المتخفي مش قاعد يظهر برشا لكن قاعد يسكر.
0: إيه لكن لما نش فاهمينه شو صار بالضبط يا طاهر.
5: ذكر فما قلت مقذوفات من جانب جماهير نادي الرياضي بحمام الأنف. على ما يبدو أنه أحد الموجودين في بنك بودلاء على ملة الرياضي بحمام سوسة وسيب. يبدو لي المدرب ماهر المهيري أو أحد من عضو فني على كل هو الزي متاع الفنيين في أمل حمام سوسة تقريبا ماهر المهيري.
0: إن شاء الله لباس في كل الحالات. إن شاء الله لباس.
5: إن شاء الله لباس أكيد أكيد. إن شاء الله لباس. تمنى وسلامة لكل اللاعبين. على كل يمكن فما إمكانية نتوقف المباراة ربما. ما زلنا في انتظار التأكيد أو النفي. أكيد ما نحبوش المباريات. هي مباراة قمة ومباراة نهائي بطولة في موسم صعب بعد الكثير من الانتظار باش نجيو في موسم حاسم كما هذايا. حسمت بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم أمس في ديربي العاصمة في الجولة قبل الأخيرة، والتشويق يتواصل في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لآخر الدقائق وآخر اللحظات.
0: يعني نشوف حتى في السيد منجب حر رئيس نادي حمام الأنف دخل ومعاه برشا مسؤولين ومعاهم معناها محكم المباراة والحكم الرابع وغيره في حوار، وفما المراقبين تاع المباراة معناها باش معاه حكم اللقاء اللي باش يستأنف اللعب. يلا
5: يستأنف بالفعل. بالفعل الحكم باسم بالعيد قاعد يشير توا لمكان المخالفة اللي باش يستأنف منها اللعب. اللعب تقريبا توقف 4 دقائق منذ دقيقة 37 أو 38. نلعب في حدود دقيقة 42 إلى حد الآن. ما زالت النتيجة تخدم على أمل الرياضي بحمام سوسة. قاعد نشوف يمين تريتر قائد الأمل يتحدث مع الحكم الرابع منتصر عمار. قلت فما إمكانية أنه المباراة تقف. أمين تريتر
0: ما نعرفش إلا ريتو أنه الحكم طلب من الملعبية باش يرجعوا. ما فماش علاش باش تقف، لأنه ملعبية طلب الحكم من الملعبية باش ترجع الميدان. وبالفعل فما قدام مخالفة تو، نصور أنه باش تم تنفيذ المخالفة لما يتطلب الأمر إيقاف اللعب حسب حكم اللقاء.
5: الغريب أنه الحكم يطلب في اللعب وأمين تريتر يطلب من زملائه باش يلتحقوا به بحظة بنك البودلاء. هاو أمين تريتر يتراجع على قراره باش يستأنف اللعب بعد لحظات 43 دقيقة 5-6 دقائق. اللعب متوقف في الملعب.
0: وفما شماريخ توا، فما العاب ناريه نشوفوا فيهم. معناها هذه الصوره اللي قاعده توصل لنا ملعب حمل انفرا. هذه القوارير هذيك ولات امور عاديه في الملعب نتاعنا. يلا ان شاء الله نكمل المباراه.
5: بالفعل الحكم قاعد يوجه ويكلف اللاعبين على حدود منطقة الجزاء. هي مخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف في الجهة اليسرى. لحبيب الغرايري يرفع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. كرة أخرى خطيرة ويقترب نادي حمام الأنف.
0: هذه كرة مش عادية بالكل.

0: القدم يلعب الكثير من الأدوار. كرة في رمية تماس للأمل الراذي بحمام سوسة في اتجاه نور مالي إلى ضربة مرمى. بعد هذه الكرة سننتظر إما تأكيد النادي الرياضي بحمام الأنف على السيطرة أو الرد من نور ماني وامل حمام سوسة. كرة في الجهة اليمين للهمهامة تتوزع ناحية المقدم، ترجع الكرة من البديل الزبيدي مؤمن الزبيدي يحط كرة في تماس، رمية تماس للنادي الرياضي بحمام الأنف في هبة الدريدي ناحية بشير المقدم. واحدة اثنين، ممتازة العملية إلى محرك وسط الميدان وائل البرهومي في اتجاه بير منويسر. انويسر يبحث عن زميل يلقى الغراير على يساره. واحدة اثنين ما تتعداش، ترجع للأمل محمد أمين الجري يغطي على كورته، يجيوها ثلاثة لاعبين يرجع به إلى الوراء وفي الأخير تمشي ضربة ستة أمتار. ضربة ستة أمتار ولابد من يعني التحكم في الأعصاب والتحكم والسيطرة على الضغط.
1: اللاعب رقم سبعة اللي ضيع بكري الكرة وجه لوجه
0: بالفعل
1: هو اللي توجه
0: أحمد بن تيبة. نتحدث على أحمد بن تيبة في تدخله الأخير وعلى ريان العيساوي.
1: باهي لحظات خلينا نشوف وين وصلت الأوسط مباراة بوحجلة والتطاوين. تفضل يا
2: الحكم في هذه الحكم عفوا وليد الهذلي اضاف ثلاث دقائق وقت بديل، وفي هذه الاونه بالذات ينهي اللقاء بتقدم الاتحاد الرياضي بتتوين منذ الدقيقه 22 من طرف اللاعب شرف الدين العجيمي بتسديده قويه يسكن الكره في شباك المتالق بلال العويساوي. حقيقه حارس مرمى ممتاز هذا اليوم، قدم مردود جيد، صد العديد من الهجومات. إذن الاتحاد الرياضي بتتوين.
1: حب نشكرك يا مكرم، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. واحد بلاش نهاية المباراة. الوضعية الآن 51 نقطة الحالية، 51 نقطة حمام الأنف حمام سوسة وتتوين. القانون شي يقول؟ يقول يصير الحساب نتاع المقابلات بين ثلاثة فرق مع بعضهم، كل واحد شكون ربح وشكون خسر. المرتبة الأولى لفريق نادي حمام الأنف، المرتبة الأولى حمام سوسة حاليا حمام سوسة مرتبة أولى بالتالي تطلع، المرتبة الثانية للاتحاد الرياضي بتطاوين، المرتبة الثالثة النادي هذا حمام الأنف. هذا حسب أو المرتبة الثانية حمام الأنف، المرتبة الثالثة تطاوين في الحوار المباشر الثلاثة، معناها ما يتغيرش المعطيات حتى التوى في الترتيب. الأولى حمام سوسة، الثانية حمام الأنف، والثالثة تطاوين، رغم أنهم ثلاثة عندهم 51 نقطة. يا طه
2: لاعبي الاتحاد لازالوا في انتظار داخل.
1: لا رجع لي طاهر، شكرا يا مكرم، يعطيك الصحة جزيلا، رجع لي طاهر، يلا شكرا يا مكرم. طاهر يا طاهر،
0: ذاكر
1: تفضل،
0: ذاكر خمسة على خمسة نسمع فضل. فيك
1: تفضل،
0: شكرا ليك. عشرة دقائق وقت بديل، عشرة دقائق كاملة، كيف تحسم الأمور في آخر عشرة دقائق؟ لعبنا اثنين ما زالوا ثمانية. كرة في رمية تماس للأمل تتنفذ طويلة على مستوى خط ستة أمتار، ترجع ما زالت للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريقة من هلال، يربح تماس. تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليمنى، من هلال باش يتولى تنفيذ، يخلي الكرة لمؤمن الزبيدي. الزبيدي مؤمن يلعب تماس طويل على مستوى القائم الأول، لمسة مشيد لقاسم يرجعها بالرأس مؤمن الزبيدي مباشرة لضربة مرمى. كما كنت تقول ذاكر، 51 نقطة لكل فريق بين الاتحاد الرياضي بتطاوين، نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة. عن أي متعة نتحدث ونحن لم نعش هذه اللحظات؟ لحظات تاريخية في موسم تاريخي صعب على كل الفرق. كرة لأيمن العرفي أوائل البرهومي في اتجاه هيبة الدريدي، بينية يحاول يكسر خط وسط الميدان لكن ما يمرش، ما تتعديش الكرة، ترجع من جديد للهمهامة عن طريق بير منويسر. بير منويسر الهمهامة اللي غادر بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021-2022 ليلتحق به أمل حمام سوسة في الموسم اللي بعده بالضبط 2022-2023. هذه كرة وخروج موفق.

0: خروج موفق لأمين الحزقي وسط المطالبة بضربة جزاء. كانت كرة طويلة على مستوى تفضل
1: باش نبدا. والله معناها بكل حياد وبكل أمانة ضربة جزاء الأولانية ما هي ضربة جزاء حسب رأيي، لكن العملية هذه تتطلب ضربة جزاء بكل صراحة باش نبدا. معناها هذا للأمانة معناها ضربة جزاء الأولانية اللي دولاسق الملاعب، لكن هذه اللاعب مشى وتدخل بإهمال على الحارس على اللاعب، وحسب رأيي العملية هذه تتطلب ضربة جزاء، والعلم لله اللي فات نادي حمنف. معناها شوف كيفاش الحكام متاعنا، اكيد باش نكملوا الدقائق اللي مازالت مع الاذن من زميلتنا نصيرة السكلي من مصلحه الاخبار، لانه نشرت اخبار الساعه 6 بتجيهم متاخره بدقائق قليله جدا مش برشا. يلا طه،
0: مازال بالضبط 5 دقائق على نهايه هذه المباراه. ركنيه تتوزع على مستوى القائم الاول، تعود من الدفاع كره ثانيه للهمهامه، تتوزع مره اخرى من نفس الجهه اليمنى، تعود من الدفاع.
1: قداش أضاف الحكم يا طه؟
0: أضاف قلت 10 دقائق يا ذاكر، لعبنا بالضبط منهم 5، دخلنا في دقيقة 6. بشير المقدم داخل مناطق الجزاء، كرة أخرى خطيرة للهمهامة، بشير المقدم يذيع الصعود المباشر ويؤجل الفرحة في ملعب حمام الأنف. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة، خطيرة الكرة، النادي الرياضي بحمام الأنف ينزل بكل ثقله على الأمل الرياضي بحمام سوسة. هل سيصمد الأمل؟ نعم أم لا؟ في انتظار الأربع دقائق الأخيرة اللي مازالت هي اللي باش تكون فاصلة وحاسمة في مسير الفريقين بعد موسم طويل وصعيب. ضربة 6 أمتار للأمل الرياضي بحمام سوسة، وانذار لريان بن عبد الله على إذاعة الوقت. ريان بن عبد الله باش يرجع كرة من ضربة 6 أمتار طويلة تتجاوز الدائرة المركزية لوسط الميدان. نورمان يسقط، ما فماش مخالفة، بالتالي ثنائية هوائية ناجحة وتغلب لبيرة من ويسر على نورماني. رمي التماس اللحظات الأخيرة وجنون الثواني الأخيرة،
1: معناها التأخير اللي صار والتوقف يخلينا في إشكالية مع مصلحة الأخبار ومع موعد الأخبار والوضعية هذية. ما فهمناش نقرأ حسابنا كل مرة ولا مقابلة في تونس توفى في وقتها العادي، ما فهمناش يا طاهر، ونقعد بين المطرقة والسندان بين أنه نقصوا على مقابلة مازال فيها دقيقة ونصف ولا دقيقتين، والله معناها غريب جدا. هي كمل الثواني اللي مازال دقيقة ودقيقة ونص، كملوها يلا.
0: زالوا بالضبط 3 دقائق على انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي، مازال التعادل بين النادي الرياضي بحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة، هدف مقابل هدف. نتيجة تخدم أكثر الأمل الرياضي بحمام سوسة
1: بالنتيجة الحالية، أمل حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى، هذاك علاش معناها أهمية المباراة وأهمية المتابعة متاع المباراة. يا طاهر راه فما ضربة جزاء واضحة نادي حملنف، مع احترامنا قلت لأمل حمام سوسة اللي ضربة جزاء الأولى اللي عدل بها نادي حملنف حسب رأيي ما كانتش صحيحة، كان فما خطأ من باسم بالعيد، الثانية كانت صحيحة حسب رأيي كما قلت لك.
0: في انتظار المافيولا، مافيولا حد الرياضي يا ذاكر، أكيد مباراة عندها صدى كبير ومنقولة تلفزيا.
1: هذا هو
0: على كل كرة طويلة من شهاب بن فرج خارج الميدان، ضربة 6 أمتار.
1: نذكر أنه نشرت أخبار الساعة 6 بتجي متأخرة بدقائق، معناها باش نبدأ مستمعينا بدأوا واضحين نكملوا المباراة مازالوا فيها دقيقة ودقيقتين تقريبا، دقيقتين في أقصى الحالات. يلا طه،
0: بالفعل دقيقتين تفصل الأمل عن الصعود،
1: لأنه مباراة هامة في الحمام سوسة، معناها اللي هي معناها مرجع نظر متاعنا في النقل متاع المقابلات أمر رياضي بحمام سوسة، ومجهود كبير طيلة موسم كامل، وأكيد فما الناس اللي يسمعوا فينا في السيارات متاعهم وإلا في المتاجر متاعهم وإلا في منازلهم، نكملوا المباراة حتى الآخر.
0: شكرا ليك ذاكر، وإن شاء الله نوصلوا الصورة كما هي ونوصلوا بكل حياد وبكل يعني تجرد. على كل أكيد. لحبيب الغرايري في الجهة اليسار باش يلعب رمية تماس في اتجاه المقدم، تعود للنادي الرياضي بحمام الأنف عن طريق وائل البرهومي، حاول من بعيد التصويب، عالية التصويب وسط صراخ الجماهير وصراخ المعلق، وليس كصراخ الجمهور مثل صراخ المعلق، فالجمهور يصرخ في حالة غضب أو فرحة، لكن المعلق يصرخ من أجل الحماس، من أجل نقل لحظة يعيشها في الملعب. كرة في ضربة 6 أمتار.
1: هو باش نبدأ وحين ما حصلنا ختام الموسم الرياضي، ما زالت كان جولة بركة في الرابطة المحترفة الأولى، إن شاء الله وصل الأسبوع باش نكملوهم بعد أكيد التأخير في البرامج متاعنا، وكل مرة الديبورد مولا يصير إن شاء الله ما عادش يصير معناها من هنا حتى لنهاية البرمجة هذية، في انتظار البرمجة الصيفية يا طاهر. أي كمل ثواني تقريبا 40 ثانية ما زالت فضل.
0: هو راو كي نرجع نزيد نشوف وذاكر نلقوا حتى تعيين المباريات في يوم عمل وخارج عطلة نهاية الأسبوع تأثر على كل هذه. كرة لنورماني في الجهة اليسار، نورماني وزع كرة مباشرة لأمين الجري 20 ثانية لسعود أمل حمام سوسة. أمين الجري يكسر كرة من أمام شدي قاسم، آخر كرة هذا وائل البرومي تولها في اتجاه المقدم، بشير المقدم في صراع بدني يخسر الكرة تعود للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق هلال. أمين هلال يسارع يقاتل، وفي الأخير مخالفة قد تكون هي الأخيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف. مروان المروك يلعب كرة طويلة في اتجاه بشير المقدم، الدفاع في مرة أولى، الثانية يبعدها محمد أمين تريتر ويزفر الحكم نهاية المباراة.
1: ألف مبروك للأمريكي بحمصوصة صعوده للرابطة المحترفة الأولى، شكرا ليك. بالتوقيت المحلي محمد موسى تو أكيد أرجع معكم مع للأمر حمام سوسة وبعض اللي صار. شكرا ليكم نصير السكلي بعد شوية.
2: قسم الرياضة في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينثم جديد، الأخبار والتحليل ديما في المواعيد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.
3: السادسة وسبع دقائق على موجة إذاعة المنسير، أهلا بكم في هذا التوقيت الاستثنائي في تقديم نشرة الأنباء، وهذه عنوانها. في ولاية نابل الغلق الفوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. من القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. إلى تفاصيل النشرة، شهدت مدينة نابل حالات تسمم غذائي لعدد من رواد مطعم شهير بالمدينة، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوار للزميلة فاطمة بن عثمان إيواء المصابين بعدد من المصحات الخاصة والمستشفى الجهوي بنابل، وقد تم الغلق الفوري للمطعم حفاظا على سلامة المواطنين في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
4: قاسم مشترك بيناتهم وأنما كليوا في نفس المطعم. دبل سمعنا بالحكاية هذه، علمنا الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية نقلت العين المكان للمطعم هذا وقامت بالإجراءات اللازمة، وكيف كيف قاع غلقوا في الأبان، وإحنا في درجة بغلاف إعلام تاع الهيئة قمنا بإعلام مع كل المؤسسات الصحية تبع معترين بالنظر سواء عمومية ولا خاصة للتهاب باستقبال معناتها الحالات هذوما اللي يجيو الكثيرية عندهم وجاعة في البطن، ثم اللي عنده يرد، ثم اللي كرش وتجري، ثم اللي عنده شوية سخانة. دونك الحالات قادت توافد على أقسام الاستعجالي وعلى المصحات الخاصة مش حالة متعكرة. حاليا تواك ثم 5 حالات في المصحات الخاصة، وبالنسبة للحالات الأخرين الكل يكال روحهم خط العدد قاعد كل دقيقة قاعد يزيد، خاطر المطعم هذا جاي في وسط نابل، معناتها رواد المطعم يجم يكون من نابل يجم يكون حتى المطعم ديال اخرين. دونك اللي نطمنوا فيه عليه اول حاجه، وانه احنا كاداره جويه قمنا بابلاغ الهيئه باش نوقفوا التيار هذا، هذه الحاجه الاولى. وفي اجتماع وقع مع السلطات الجويه الغلق الفوري للمطعم. علاش قاعدين تواك تم تحاليل قاعده تصير توا، ونستنى في انتظار نتائج التحاليل هذوما وباش نعرفوا مصدر نتاع التسمم هذا.
3: تم اليوم بمدينة الحمامات افتتاح دورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة حوالي 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن 10 الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. واعتبر رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم أن هذه الدورة تعد حدثا علميا دوليا ينظم لأول مرة في بلد إفريقي وعربي. وأوضح في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الملتقى لا يقتصر على تبادل الدراسات الأكاديمية فحسب، بل يهدف أيضا إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية قادرة على دعم المؤسسات الصناعية وتحسين منظومات النقل داخل المدن.
5: النسخة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل، أول مرة تخرج الملتقى هذه من أوروبا وأول مرة تدخل أفريقيا، وإحنا شرفنا اليوم كجامعة صفاقس باش نخدينا تنظيم الدورة الثامنة. الملتقى خصوصيته هو يجمع الباحثين لكن زاد يجمع الصناعيين والناس اللي تخدم في علاقة بمشاكل التنقل، كيف كيف يجمع الناس اللي هما عندهم خبرة في توسكي سيستيم انتليجون أنظمة ذكية باش نجمو نتطرقوا للعديد المجالات، المجال الاقتصادي، المجال التقني في علاقة بالتنقل. باش نحاولوا احنا في مستوى الإديسيون هذه باش نطرحوا عديد المشاكل اللي هما بحثية، ولكن زادة خاصة كيفاش نهزوا نتائج البحث هكما ويوقع دعم في مستوى المؤسسات الصناعية اللي هي تختص في المهام هذه. دونك نحاولوا كيفاش ليفينمون هذه ما يكونش هو بحثي فقط، بالعكس هو مش يكون بحثي ولكن زادة في علاقة بالمنظومات اللي لهي لتسيير النقل والتنقل في مستوى المدن. نحاولوا نخرجوا بمجموعة من لي ريكومونداسيون هذوما، نحاول نوصلهم احنا للسلطه كيفاش نجموا نحسنوا البنيه التحتيه في علاقه بالتنقل ترانسبور موبيليتي اللي هما موجودين في مستوى تونس بالطبيعه، ولكن ينجم يمسوا كافه الدول وكافه المدن الموجودين اليوم واللي هما شركاء معنا في الايفينمون هذا.
3: خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بولاية القيروان، أكد وزير البيئة حبيب عبيد وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتين منزل المهيري ونصر الله، سينتفع بها حوالي 14,000 ساكن وستعالج حوالي 2,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا 80% ومن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال هذه الصيفة.
6: حاليا نقولوا عندنا أكثر من 10 شوانت موجودة في ولاية القيروان، منهم هذا اللي يخص منزل المهيري ونصر الله. هذه محطة تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابة أكثر من 14,000 ساكن، تعالج 2,000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمة، إن شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الأشغال المتحائية. كذلك المدينتين ريزو برانسيبال قاعد يتربط بشوية بشوية حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا اللي مش تعالج 2,000 متر مكعب. حاليا بالصدد الإنجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير، اليوم والباطن، الدلوسي، العلم، في العديد من المناطق اللي حاول نحن فيها، كذلك خطط القيروان. عندنا دراسة متاع المنطقة الصناعية بالنسبة للقيروان الرابطة بمحطة تطهير خاصة بها.
3: كما أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن البرنامج التنموي 26 و2030 و2000 يتضمن 46 مشروع تمت مناقشتها ضمن المخطط البيئي على أن تتم المصادقة عليها قريبا. وبيّن في تصريح لزميلة ندرة برجب أن بعض المشاريع أصبحت دراستها جاهزة في حين تتطلب مشاريع أخرى إعداد دراسات جديدة.
6: بالنسبة ل 46 مشروع هو المقترح في المخطط التنموي 2026-2030، هذه قاعدين ندخلوا فيه، تمت مناقشة المخطط وإن شاء الله معناتها في أقرب الأجال تتم المصادقة عليه، ولكن احنا شرعنا في تصنيف المشاريع، ثم مشاريع للدراسات نتاعها جاهزة، وثم المشاريع اللي طلبوا دراسات جديدة. بالنسبة للمشاريع للدراسات نتاعها جاهزة إن شاء الله باش نحطوهم في برنامج 27 و28، هذوما الأولويات وإن شاء الله ننطلقوا في إنجاز. كذلك خلاف التطهير عندنا المشاريع المساحات الخضراء، واليوم تحولنا لمنطقتين هامين وسط مدينة القيروان وبالنسبة لنا احنا سيدي عارفة والمنشية. بالنسبة لسيدي عارفة وواحدة المشاريع الهامة مصالح البلدية ووزارة الداخلية تنجد في سوق مركزي كبير برشا، ولكن احنا قلنا باش يكون حاجة مندمجة، علاش ما نحطوش حديقة بجانبه ونشتغلوا فيها، عندنا فكرة وان شاء الله ننتقلوا فيها سنة 2026 في الحديقتين، وان شاء الله يمكن كل اعلان عليها في بول السبوب ومناسبه العيد الوطني للشجره. ان شاء الله نلتقوا في الاشهر.
3: في موضوع آخر، قال أمين عام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري اليوم خلال ندوة وطنية تحت عنوان الحق في المفاوضة الجماعية جوهر الحق النقابية، قال إن الندوة تأتي في وقت ينطلق فيه الاتحاد العام التونسي للشغل في معالجة عديد الملفات المتداخلة وعلى كل الأصعدة. وفي تعليقه على الزيادة في الأجور الأخيرة، قال الطيب البحري إنها تمثل هدية للأعراف، وهي منحازة ضد العمال لأنها ضعيفة جدا وغامضة وأحادية وفق تعبيره.
7: القيمة بتاع الزيادة خاصة لعمال وعاملات القطاع الخاص صراحة كانت فيها ظلم كبير ياسر، باعتبار أن زيادة ما تتجاوزش 5%، هذا وقت اللي نشوفوها نظريا، بينما وقت اللي يجيو للتطبيق خاصة في سلالة من الأجور نعرفوا التداعيات بتاعها الزيادة هذه اللي ماهيش مش تلبي حتى أدنى مقومات المقدرة الشرائية في ظل الغلاء اللي موجود اللي عانين فيه. اليوم ندوتنا هذه جاءت في إطار قراءة للزيادة هذه عن طريق خبراء في الميدان وورشات قامت خلال اليوم هذا ومستتواصل حتى اليوم غد، هي لتشخيص الوضعية الحالية وإعداد خطة لفعل حقنا في المفاوضة، لأن في الآخر نقول احنا ما طلبناش زيادة قدر ما أن قدمين مشاريعنا من سبتمبر 24 بخصوص الزيادة، فتح في التفاوض في الجانب المالي والترتيبي، وهك علاش مازلنا متمسكين فتح مفاوضات بعنوان 25 26 27 حقهم في مفاوضة جماعية كرسها القانون كرسها الدستور وعندنا تقاليدنا فيها وفي الحوار الاجتماعي في الجانب هذا.
3: بهذا تكتمل عناصر نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. في نابل، الغلق الفوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. ومن القيروان، وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع جمال تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، روفق ديرها في الإخراج الرقمي، وفريق تحرير الأخبار جهان الدايع ونصير السكلي. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير تبع الموجة.
10: من الاثنين للحد كل يوم حكاية، وكل نهار
9: تبع الموجة
10: موعد مع المتعة والإفادة
9: تبع الموجة
10: على موجات إذاعة المنستير.
9: احنا الموجة اللي تجمع القلب.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم أحمد موسى.
3: بالتوقيت المحلي.
4: 6:18 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. عدد جديد من بالتوقيت المحلي في وقت استثنائي في العادة من 5 للـ7 استثنائيا من الوقت ذي حتى 8 متاع الليل نظرا للمتابعات الرياضية ومقابلات الرابطة المحترفة الثانية اللي كنتوا تبعتوها بطبيعة عبر موجات ذات المنستير. الفقرات ما تغيرتش, نفس السومير اللي مستنسين بها في كل مرة في مجلتكم الإذاعية من 2 للـ5 بالتوقيت المحلي. والبداية إن شاء الله بعد شوية مع خريطة وطن. صديقنا ماهر جعيدان كالعادة باش يطرح لنا موضوع جديد بالتحليل والنقاش, وموضوع الأسبوع هذا الخدمات البلدية بين الواقع ورهانات التطوير. من الأركان أيضا عين على الجهات, وكالعادة نتنقلوا بين الجهات وباش نمشيو للمهدية كما كل اثنين مع نادرة اسماعيل باش نعرفوا جديد ولاية المهدية. بواكير مع محمد أحمد مخلوف, خارج النص مع محمد وليد الجاموسي, أسماء مسميات مع غادة العيشي في ساعتنا الثانية, وأيضا الاستضافات كالعادة حاضرة مع تحت المجهر, واستضافة المهندس التونسي الدكتور إبراهيم صوى أحد أبرز الكفاءات في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام. باش نرجعوا شوية تجربة دكتور إبراهيم في هذا المجال, وأيضا باش نحكيه شوية على واقع ومجال السكك الحديدية في بلادنا. هذا بالنسبة لحصة اليوم. تحية كلها توصل لكم الفريق اللي بشي ونسكم في تقريبا سويتين غربع. محمد سيدي في الإخراج التقني, هو دا بن ساسي في التنسيق, رفق ديرة في البث الرقمي, محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام, ومعاكم في التقديم أحمد موسى.

0: خارطة وطن. خريطة وطن أولى فقراتنا في بالتوقيت المحلي باش نحكيه في موضوع الخدمات البلدية بين الواقع ورهانة التطوير. أكيد انتظارات كبيرة من المواطنين خاصة فيما يخص بعض الخدمات. موضوع الحقيقة يهم كل مواطن في حياته اليومية من النظافة والتنوير والطرقات والمساحات الخضراء. باش نحكيه على الخدمات البلدية كما قلنا بين الواقع اللي نعيشوه كل يوم وبين رهانات التطوير وتحسين جودة الحياة داخل المدن والأحياء. وهذا أصبح هاجس زادة لكل مواطن وأولوية زادة. نحب جودة الحياة، نحب الوضعية تكون أفضل في كل المجالات خاصة على مستوى النظافة وأيضا التنوير والطرقات. وتقريبا يوميا فما تشكيات في كل المناطق في كل البلديات على مستوى العمل البلدي اللي تحملوا فيه مسؤولية ولاد البلدية وأيضا المواطنين اللي هما زادة يعطلوا ساعات خدمة وعمل البلديين. دونك هذا الموضوع يمكن باش نحكيوا فيه بطريقة وزاوية مختلفة على ما هو متداول في العادة، معناها في المواضيع اللي تهم البلديات. وماذا بينا ديما نعطيه أفكار ماهر حول رهانات التطوير، كيفاش نجم نحسن العلاقة ساعة بين المواطن والبلدية وأيضا نلقاو سبل متطورة باش تحسن الخدمات وتكون فما استدامة على الأقل في المجال البلدي. مرحبا بكم ماهر.
1: مرحبا بكم مستمعي إذاعة المنستير. حقيقة الموضوع هذا موضوع احنا نتناولوه كل مرة أما من زاوية معينة، لأنه موضوع البلديات خاصة وتسيير البلديات في وضع كما اللي عايشين فيه توا، نلقاو تفاوت ما بين البلديات في عملية في الخدمات متاعها، يعني جودة الخدمات أو حاكمتها أو الشفافية متاعها، وإلا مدى نجاعة البلديات يختلف من بلدية إلى أخرى. إحنا انطلقنا من معطى محلي أو معطى فهمت اللي في على مستوى الجهات في تقديم معناها أو إطلاق تطبيقات إلكترونية وإعلامية ذكية جديدة لمتابعة المواطن مباشرة عبر الهاتف الذكي لبعض الخدمات كما اللي صار في بلدية سوسة. إعلان عن تطبيق لتسهيل الوصول المواطنين إلى الخدمات البلدية والمعلومات المحلية وتقريب الإدارة، وكانت فيها بعض المتميزات. معناها فما حاجة متميزة أنه هذه تقدم الشكاوى والمقترحات بكل سهولة ومتابعة الإجراءات،
0: معناها كما فضاء المواطن،
1: يعني كما الفضاء المواطن على مستوى إلكتروني. التطبيقات هذه أو الخرائط هذه تمت أصلا باتفاقيات هي ما بين بلدية سوسة وبلديات أخرى في أوروبا عاملين معها عقد توأمة اللي هي سويسرا، أساسا لوزان بسويسرا. فما تمويلات ذاتية تاع بلديات كبار لأنها عندها التمويلات الكبيرة الذاتية اللي تخليها تمشي في التطبيقات هذه، كما المراقبة باللي كاميرا في مختلف طرقات وأنهج سوسة الكبرى اللي براسك توا مغطية بشكل كبير باللي كاميرا سيرفيونس اللي هي حاجات تتميز بها بعض البلديات لأن مش موجودة في بلديات أخرى. والحكمة في ذلك هي في مدى استغلال أو الاتفاقيات هذيك وجلب التمويلات من أجل هذه التطبيقات. لكن هذا الخبر هو جزء ضئيل من المشهد الموجود بالنسبة للبلدية. عندنا أكثر من 350 بلدية في الجمهورية التونسية، وبالنسبة للخدمات تتعلق بالنظافة بالتهيئة بالتعمير بالبنية التحتية بالإدارة، لأنه عندنا واقع معين، واقع يلزمنا معناها نزيدوا نشخصوه ونفت معناها
0: حكو.
1: عمل التفكيك للواقع هذاك باش نجم نحكيه على الرهانات. راهو الرهانات كبيرة ياسر، والرهانات وقت نقيسوها بالواقع متاعنا مش هي نفس الرهانات اللي مش نقيسوها بمستوى البلديات في دول أخرى أكثر منا.
0: هو يمكن التشخيص يبدأ مباشرة مع المواطن، معناها اليوم كي نحكيه مع المواطن نسأله شنو أكثر الخدمات يمكن والحاجات اللي يتشكى منها واللي مقلقته في البلديات باش من بعدها تعرف الأولويات متاعك. دونك التشخيص يبدأ من غادي.
1: النقطة هذه بالذات المواطن هو العنصر الأساسي في هذه المنظومة تاع البلديات. يجي نعطيه حاجة توا، إحنا المواطن أغلب المواطنين وبالواحد فما التذمر.
0: صحيح.
1: التذمر على أي مستوى؟ نبدأ بالخدمة الأشهر والأوضح واللي معناها
0: واجهة العمل للبلد،
1: واجهة العمل هي النظافة وجمع النفايات.
0: صحيح،
1: هذه أساس، لأنه مزالة الخدمة هذه متاع جمع الفاضلات وصون النظافة من أكثر الملفات إلحاحا الموجودة حاليا، ومزلنا كما يقولوا في المرحلة هذه الريش قطعوا الريش.
0: ورغم أن المواطن مساهم في تردي يمكن الوضعية متاع الحاجة هذه،
1: لأن المواطن هو جزء أساسي.
0: ايه هذا هو.
1: حاليا لو كان نجيو نشخصوا الموضوع على مستوى أغلب البلديات، معناها في عملية الجمع وعملية رمي النفايات وعملية حتى ردم النفايات وكذلك معناها عملية
0: التهيئة
1: والمصبات اللي هي مربوطة بالبيئة، بكلها راهو تدخل فك الدورة كاملة متاع البلديات وتردي الخدمات هذه، لأنه يوميا نشوفه في المسألة هذه متكررة في جميع الأحياء.
0: صحيح.
1: وفما جانب يتحمل فيه المواطن حاجة، فما البلديات تتحمل وكذلك المقاولين وأصحاب اللزمات اللي يتحملوا مسؤولية كبيرة. فما نقاط معينة حقيقة هي نقاط تسمى سوداء، وفما شكون يسميها زرقاء تلطيفا. النقاط السوداء هذه يلزم العناية بها بشكل جذري، خاصة في المدن اللي ضم أسوار وضم مدن مثلا عتيقة وضم أزقة وضم، معناها مانيش نحكيه على الشوارع وإلا على الفضاءات المفتوحة وإلا على العقارات غير المبنية، يعني موضوع كبير ياسر. خلينا نحكيه اليوم على الواقع والرهانات في الخدمات بصفة عامة، لأنه تخصيص موضوع فقط على النظافة هو جزء من الخدمات.
0: صحيح.
1: مثلا في مجال التعمير وتراخيص البناء هي خدمات تقدمها البلدية
0: بالفعل.
1: كذلك في المجال هذايا فما تذمر كبير، لأنه فما بطء في الإجراءات وتراكم الملفات في هذا المجال.
0: صحيح.
1: ولأنه التطبيق الرقمية مش تعوض في الحوار المباشر ما بين المواطن والبلدية أو الهياكل المختصة في البلدية،
0: ترتح الناس
1: ما تعوضش لأنه التطبيق وقت اللي أنت مش تقدم شكوى ومش ترجع الإجراءات بتاعها، هي الإجراءات معطلة أساسا منها في الـ في الـ في الـ في المصالح المختصة في البلدية.
0: هو راه ريت التكنولوجيا والتطبيقات كي نعرف كيش نوظفوها ونخدموا بها تولي راهي حل من الحلول اللي تنجم تخفف العمل، معناها المجهود بتاع اللي يخدم في البلدية.
1: سمح لي سي أحمد،
0: أما الإشكال قاعدت معناها أمور سورية فقط،
1: لأنها هي عندها تراسيبيليتي، معناها تنجم تخلف أثر قانوني لما تقدم شكوى فك التطبيق هذيك، ثم مش تقدم مثلا إلى المحكمة الإدارية أو مش تقدم بشكوى كذا، هل أنه العملية تقديم الشكوى عن طريق تلك التطبيقة يخلف أثر قانوني أم لا؟
0: هذه منار القانون شي يقول لك، هنا منارش القانون شي يقول دونك انت كيفاش تعمل حاجه لازمك تعملها تكون مشفوعه على الاقل بقوانين وتوضحها بالنسبه للمواطن.
1: نقطه اخرى، هل أنه التطبيقة هذه في مجال النفاذ الى المعلومه هل أنها وفرت لي كل المعلومات عن البلدية اللي معناها تخص إداريا بالأخص على الوثائق والرخص والبناء وكذا مثلا، هل أنها تقدم لي أو في كشف الكشوفات المالية وهتونجيه الموضوع هذا، هل أنها تخلي هي جزء من النفاذ إلى المعلومة، هي بوابة النفاذ إلى المعلومة، مع العلم أننا نعرف وإحنا فهمت اللي هي تنفذ المعلومة معطلة حاليا صحيح ما عادش، لكن هل أنها تنجم تعوضها؟ يعني التطبيقات هذه هل أنها عندها أثر قانوني في الشكاوى المقدمة أو الأطروحات المقدمة أو الملاحظات المقدمة في ذلك؟ فما نقاط أخرى إيجابية الحقيقة في التطبيقة كما هذه، اللي هي مراقبة التوقيت تعرف على الفضلات مثلا، يقول لك ما بين التوقيت الفلاني والتوقيت الفلاني تتهز الحاويات كذا كذا وإلا فما التنوير العمومي اللي ولا مراقب معناها بطريقة النقاط الخضراء والنقاط الحمراء،
0: معناها تعرف وين فما الضوء وين فما الضوء
1: وين فما
0: معطلة الأمور
1: ومدى تعامل البلدية مع هذه الشكاوى.
0: هي بكشي تطبيقة قابلة للتطور زادة راهو بشوية بشوية يمكن الإمكانيات، وهنا زادة السؤال يطرح نفسه، المشكل يمكن في نقص الإمكانيات وإلا في حاجة أخرى.
1: إحنا نمشي للأثر
0: والتصرف
1: القانوني
0: مثلاً.
1: لذلك الأثر لأنه البلديات حاليا بمنهج التسيير الموجود حاليا ديما يقول لك خلي لي الأثر القانوني بعبارة أخرى، وهتوجيه الموضوع هذا. فما كذلك بالنسبة للحالة المدنية والخدمات الإدارية، مازلنا راهو الى حد الان رانا نتنقلوا جسديا باش تعمل
0: معناها مضمون ولا تعريب ولا
1: مضمون يعني
0: مالي قعدنا كنا احنا نعملوا تعريب بالمضافيه
1: مازلت فما فجوه كبيره ما بين الرهانات الرقميه وما بين الواقع الموجود. احببنا ام كرهنا الصف مازال موجود, تجبد تيكي اذا كان فما تيكي مازال موجود, تقعد تستنى فهمت اللي في الطوابع كي تكمل العمليه معناها الاداريه مازال موجود باش تمشي تاخذ رخصه وتقعد تتنقل من اداره لاداره مجرد خلاص زاد معلوم مالي ولا جبائي يلزمك تتنقل من اداره لاداره باش نجم تخلصك المعلوم الجبائي بكله موجود. اذا كذلك اهم من هذا الكل راهو عندنا مادام مازالت ما فماش مجالس بلديه منتخبه ومازالت فما كتابين عامين مكلفين بتسيير البلديات راهو هذه مساله مازالت تخفي شعور بغياب المشاركه ما بين المواطن وما بين الاداره البلديه لانه الاداره البلديه تحولت الى اداره تقنيه فنيه تقول عندهم الحق يطبقوا القانون يطبقوا الفصول القانونيه بحذافيرها, ولكنها راهو الإدارة البلدية في غياب تشريك المواطن والمجتمع والمعنى مكونات المجتمع المدني راهو خلفة فراغ كبير لأنه كانت العملية الاستشارة وعملية
0: خاصة على مستوى التشخيص
1: على مستوى التشخيص لأنه كانت القرارات تشاركية حاليا ما عادش نشوفوا فيها بشكل مباشر تشاركية وبالأخص تزامن التو حاليا مع ما يسمى بالعمراني التوسع العمراني والتخطيط العمراني الجديد وكذلك الخريطة الجديدة لتبيين المسالك الفلاحية والزون توريستيك والمناطق الصناعية هذا الكل زاد يخلف معناها ما فماش مشاركة فعلية, فما اعتراضات قانونية, فما نشر قانوني, فما مراجعات معناها حسب الفصول, ولكن التشاركية راه تخرج على المنطقة هذا بالذات
0: صحيح.
1: لأنه الإشكالات هذه راه ما هيش مخلفات حديثة, هي مخلفات قديمة جدا. هنا ندخل معناها في الإشكالات القانونية والتشريعية في هذا المجال. والأهم من ذلك قبل كانت تعرض علينا القوائم المالية للبلديات ونعرفوا التمويل الذاتي للبلديات شي نجم يعطينا من صندوق القروض, شي نجم يعطينا من دعم الدولة, لأنه حاليا ما نعادش عارفين الميزانية متاع البلديات
0: البيلون التفصيلي
1: التفصيلي نحكي مش ككل, لأنه التفصيلي هذاك وقت لاني نعرف الموارد الذاتية بتاع البلديات ونعرف اش تحب لها تاخو من الجباية أو من الأداءات اللي المفروض عليه باش نجم تاخو قروض كبيرة من صندوق القروض أو من الدولة. كانت قبل فما نوعا ما شفافية تعرض على المجالس البلدية وتعرض على المصادقة, حاليا ما عندناش تفاصيل واضحة, وإذا كان نشرت التفاصيل تنشر معناها برمتها دون تفصيل, وهذا يخلينا معناها الهشاشة المالية وضعف الموارد للبلديات راهو تهدد كيان كل بلدية. هيك علاش احنا نلقاو واحدة في بلدية تنجم تاخو آليات ثقيلة وبلدية ما تنجمش تاخو آليات ثقيلة, فما بلديات اللي القروض متاعها مازالت متزامنة تنجم تخلصها, فما بلديات ما تنجمش تخلص القروض متاعها, وبالتالي كذلك الموارد كما منحة السياحة أو منحة المنح عديدة جدا من صناديق أخرى يلزم استيضاح هذا الأمر, رغم يزموش يطول الحاجة هذه رغم أنه لأنه عليش وقت اللي نحكيه على صعوبات مالية بالأخص في 2024 و2025 بالنسبة لتونس بالنسبة للناتج الخام الإجمالي بالنسبة للتضخم بالنسبة لارتفاع الأسعار وكذا راهو مربوطة ببعضها الحكاية الكل, لأنه هي تدخل في الاستهلاك لأن البلديات عندها ميزانية خاصة, وكما كنت تذكر من الأول الشغورات زادة في الكوادر البشرية وضعف التعطير عنده دور كبير
0: صحيح. هو تو كان نعملوا أولويات نرتبوها مش نعرفوا الرهانات القادمة للبلديات في السنوات الجاية كيفاش شنو هما ثلاثه اهم اولويات ترى؟
1: انا بالنسبه
0: رغم اللي معاك منعش انت ماكش تحسك متشجع برشا في حكايه الرقمنا والتطبيق نتاع بلدية سوسة، لكن يمكن لازمها تتخدم على قاعده اكثر، لازمها قابله للتطور ولازمها اطار قانوني واضح باش تكون عندها على الاقل مردوديه.
1: انا مطلع يعني. انا مطلع بشكل مباشر على هذه التقنيات، معناها طلعت عليها شفتها بام العين، مش حكاوا لي عليها، شفت الخرائط وشفت معناها معناها دخلت وشفت حتى المكان اللي يتم منه تسيير العمليات هذه الكل. حقيقة انفستيسمون واستثمار ضخم وجميل جدا وجيد جدا في بلدية في حجم بلدية سوسة، ومش موجودة راهو التقنيات هذه الكل، ما هيش موجودة في حتى بلدية أخرى
0: بالضبط،
1: حتى في بلدية تونسية استثناء تعتبر. لكن نحب اللوجو على الأثر القانوني اللي يمس المواطن مباشرة،
0: شكون فما نجاعة على الأقل،
1: لأنه النجاعة وقتاش؟ النجاعة وقت اللي يحس بها المواطن اللي هو استفاد منها بشكل بزرط. مباشر بزرط. يحس أنه الملاحظة اللي قدمها
0: ما تكونش تطبيقة إعلامية، تكون
1: تطبيقة اتصالية
0: ولا اتصالية إعلامية خدمتية تولي.
1: نعم.
0: ماذا بينا احنا
1: نعم.
0: معنا
1: تولي خدمتية، لأنه العملية اتصالية فحسب، راهو تنجم ما تعطيش نتيجة، لأنه رغم ذلك تلقى الصف طويل من الصباح لليل قدام البيرو متاع الكاتب العام اللي هو المسائل البلدية أو المصالح الإدارية في المجال مثلا الرخص البناء وكذا، تلقاه من الصباح لليل والصف موجود. إحنا نحب الأثر، تخلي الأثر القانوني
0: تسهل،
1: لذلك تسهل لأنه في نفس الوقت عبارة على تواصل مباشر.
0: واضح.
1: وقت اللي تعطي تواصل مباشر. إذن التحديات اللي نعتبرها تحديات هيكلية هي بالنسبة للبلديات أساسا تحدي الهشاشة المالية اللي موجودة في البلديات ومحدودية القدرة على الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات خاصة، هذه أولوية.
0: أولوية.
1: ثم الكوادر البشرية، التصدي لهذا الإشكال بمزيد من الانتدابات وسد الفراغات سواء في الكوادر أو كذلك في العملاء والأعوان.
0: وتقريبا فما معنى إجماع، شبه إجماع للبلدية الكل فيهم نقص في الموارد البشرية من العملاء وإلا حتى من الإطارات والمهندسين والكفاءات اللي في مختلف في يمكن المجالات.
1: وكذلك اللي إحنا كنا نحكي فيه في قلب الحديث متاعنا هو رهان الرقمنة. رهان الرقمنة في البلديات، إذا كان إحنا كنا نحكي توا على مثال، خذينا مثال بلدية سوسة مثال، لكن هتعطيني البلديات الكبرى الموازية في هذا المجال إيش عملت؟ راهو وصلنا لحد لا ننتظر معناها التأخير في مجال الرهان الرقمنة بصفة عامة، لأنه ما عادش مرتبطين بتطبيقة أو معناها بموقع إلكتروني ينشر الوثائق من أجل النفاذ إلى المعلومة كما كان ينص عليه القانون. وزاد فما نقطة يعني لم أشر إليها، زاد مجلة الجماعات المحلية يجب أن تظهر من جديد في نسختها المنقحة، لأنها إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش مجلة الجماعات المحلية اللي هي تنظم العمل سواء الانتخابي أو التشريعي أو الترتيبي بالنسبة للبلديات واللي هي المرجع الأساسي في هذه القوانين.
0: يعطيك صحة ماهر، وموضوع كبير وموضوع البلديات في تونس، لكن حاولوا كل مرة ناخذوا زاوية نحكيوا عليها. حكينا على الرهانات يمكن والتطوير، وخاصة خذينا المثال متاع التطبيقة اللي قاعدة تستغل خليني نقول في بلدية سوسة، واللي قاعدة توفر في معلومة للمواطن واللي نحبوها تتطور. معناها احنا زادنا ندلوا شوية، نحبوا حاجة تكون على قاعدة على الأقل تكون قانونيا ينجم يلقى فيها الخدمات اللازمة الوثائق اللازمة اللي تخلي له المواطن معناها اللي باش يتعامل بالتطبيقة هذه ما يتنقلش ما يتعبش أكثر ويستغلها كما يلزم. دونك نتصور في البروجي والانفستيسمون الكبير اللي صار في رقميا على الأقل في التطبيق هذه باش يتواصل باش يتحسن باش تولي فما خدمات باش راوها متطوره يمكن في بلديه سوسه في المستقبل القريب، وان شاء الله اذا نجحت التجربه هذه بلديات اخرى ياخذوها بعين الاعتبار، وعلاش لا نستغلوا الشركات والتوأمة. مهم جدا هو تقريبا معناها عشرات البلديات في تونس خاصه في المدن الكبرى عندهم راهم علاقات توأمة مع بلديات اوروبيه اللي مستوى النظافه بعيد، عندهم التقنيات وعندهم الآلات وعندهم حتى طريقة العمل متطورة على مستوى الرؤية والمساحات الخضراء وكيف يراو المدينة والتصور العام، كيف كيف عندهم تطور كبير في كل المجالات، معناها في التنوير، في المراقبة، في الأمن زاد اللي ولا اليوم من مشمولات البلدية، خاصة في حكاية الكاميرات المراقبة. اليوم على الأقل التجارب الناجحة من خلال البلديات اللي عندنا معاهم توأمة نحاول نستغلوها أكثر ما يمكن، ونحاول ناخذوا الخبرة هذيك والتجربة هذيك، وعلاش لا ما يجيو زاد يعملوا دي فورماسيون الناس اللي نجحت في مجالها يكونوا الإطارات نتاعنا حتى العمل نتاعنا، وإحنا كيف كيف أولادنا يمشيوا ويشوفوا التجربة.
1: صحيح اللي كنا نحكيوا فيه الكل هو تشخيص شكلي نوعا ما ماهوش معمق كبير، لكن زاد فما مسألة كبيرة اللي أنا نزيد نأكد عليها، هي مسألة اللا مركزية. راهو نسينا ما راهو قد ما البلديات تبدا عندها المبادره الذاتيه في اقتراح المشاريع وفي تقديم المشاريع وفي تشخيص الواقع وتبعد على المركزيه، لانه المركزيه انا اعتبرها هي الداء الاصيل في هذا المجال، لان هي توجهنا نحو اللامركزيه ونحو الشفافية والحكم الذاتية للحكم الذاتي، راه هو اللي يعطي القيمة للمواطن للمجتمع المحلي أكثر ما يمكن ويعطي الإضافة.
0: هاتيك صحة ماهر، نتلقاو بيك نهار الأربعاء مع زميلة ثريا مفروضة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله كالعادة في خريطة الوطن وموضوع جديد مع ماهر جعيدان.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: عين على الجهات كالعادة مع زميلتنا نادرة اسماعيل مباشرة من المهدية. نادرة مساء الخير، مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسية.
2: أنا شوية أخبار
3: بداية أسبوع موفق للجميع.
2: ريت كيف خليتها لك هالمرة باش تقولها أنت، عاد شعلة ضيعت الفرصة، هاك قلت بداية أسبوع موفق. صحيت. يلا نادرة، شعنا جديد في المهدية؟ ظهلي فما جديد، فما شوية أخبار، يمكن أخبار ماهيش ياسر باهية لكن أخبار فيها جديد اللي يهم المواطن على الأقل باش يعرف الأكتواليتي في الجهة.
3: بالعكس، احنا نقولوا اللي الاخبار هذه تبين انه ثم حياه وثم حراك اجتماعي وثم تعدديه وثم مازلنا معناتها في الراي والراي الاخر اللي هو مهم جدا. اليوم نحكيه على تحرك اجتماعي في مدينه الشابه، معظم جيت الشابه من ولايه المهديه، انطلاقا من اليوم كل الجمعيات بمدينه الشابه بمن فيهم جمعيه الطالب الشابي دخلوا أو قرروا تعليق نشاطهم لمدة شهر انطلاقا من اليوم، احتجاجا على ما اعتبروه طبعا ترجي للوضع التنموي بالجهة اللي هي تعتبر سبقة أولى الحق في معتمدية وفي ولاية المهدية أنه تصير تنسيقية للجمعيات، يعني عملوا تنسيقية التنسيقية تضم كل الجمعيات. وكي نحكيه على جمعية الطالب الشابي نحكيه تقريبا على واحدة من أعرق الجمعيات في تونس، في تحرك احتجاجي سلمي قرروا تعليق النشاط. علاش الخبر هذا مهم؟
2: أيوة.
3: لأنه اللي يعرف مدينة الشابة أحمد يعرف أنه الجمعيات في مدينة الشابة لا يقتصر دورها على تنظيم التظاهرات الثقافية ولا التربوية ولا الرياضية ولا معاد حسب الاختصاص، لا، الجمعيات تطلع بدور تنموي جهوي مهم جداً. كي نحكيه اليوم على البلدية، الجمعيات هي اللي تعاضد مجهودات البلدية في رفع الفضلات. كي نحكيه على الشواطئ، اليوم بلدية الشابة غير قادرة نظرا لنقص الموارد البشرية وأيضا المعدات إنها تتكفل مثلا بتنظيف الشواطئ، وبالتالي فإنه الجمعيات هي التي تقوم
2: حل المشكلة
3: المهمة.
2: ولا معناها مساند وركيزة كبيرة في الشابة. دونك وبكري حكينا على البلديات احنا بصفة عامة، قلنا فما مشاكل ونقائص كبيرة الحقيقة في الأعوان وحتى في الأمور والإمكانيات المالية. اليوم المجتمع المدني مهم جدا، وهذا ظاهر على الأقل في مدينة الشابة. معناها
3: في مدينة الشابة يقولوا اليوم مثلا جمعية الطالب الشابي، جمعية الطالب الشابي بالشابة يعني أعطت وقتيا ولو وقتيا يعني زوز قاعات لفائدة إحدى المؤسسات التربوية الأهلة للسقوط أحمد. يعني اليوم جمعية فتحت أبوابها للتلامذة،
2: حلت لك مشكلة متاع بنية تحتية في مدرسة.
3: نعم، هذا ما نحكيوش طبعا على يعني المجهودات في ترميم وإلا إصلاح وإلا تهيئة إلى آخره المؤسسات التربوية، يعني دور مهم جدا تطلع به هذه الجمعيات. وانطلاقا من اليوم باش يتم تعليق النشاط. علاش باش يتم تعليق النشاط؟ حسب ما جاء في بيان التنسيقية، لأنه التنسيقية متاع الجمعيات أصدرت بيان أوضحت فيه أهم الأسباب والمطالب. المطلب بسيط، هو لقاء جهوي، اجتماع جهوي يرأسه والي الجهة مع ممثلي الإدارات الجهوية وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني بالشابة، يعني طرح النقاط العالقة، لطرح الإشكاليات ومحاولة حلها. شنية المطالب؟ مشنية المطالب؟ شنية الإشكاليات اللي معناتها قاعدين يعانيوا فيها أو اعتبروا إنه مدينة الشابة تعاني منها؟ إلى جانب البنية التحتية وإلى جانب تردي الخدمات يعني بالمستشفى المحلي بالشابة، وإلى جانب الانتصاب الفوضوي للسوق، وإلى جانب الانتصاب الفوضوي للسوق ونقاط البيع إلى آخره، فإنه ثم زوز مشاكل كبار هما اللي كانوا معناتها خلينا نقولوا الشعلة اللي خلات معناتها القرار هذا تعليق نشاط الجمعية. الأول يتعلق ببرنامج التنمية المندمجة. برنامج التنمية المندمجة هو برنامج يضم معناتها يشمل كل معتمديات ولاية المهدية، تم الإعلان عنه في 2017. كل معتمدية خصصت لها مجموعة من المشاريع بقيمة المليارات في إطار برنامج التنمية المندمجة. المجتمع المدني والجمعيات بالشباب يقولوا هذا طبعا حسب عهدتهم، مع حسب تعبيرهم وحسب ما هو ما قالوا ما هو

0: التقسيم الترابي. المشاكل هذه مشاكل تنموية تحد من التنمية، تحد من معناتها التوسع العمراني، ومن معناتها مش نقول ازدهار، ما نقولوش ازدهار، ولكن على الأقل خلينا نكتفيه بكلمة التنمية. في الجهة في منطقة تعتبر من المناطق اللي تشهد إقبال معناتها في الصيف، يعني
1: هي ذروة الحركية، معناتها في
0: شابة الحركية في الصيف، نقولوا الشابة نقولوا الدويرة نقولوا بحر الشابة نقولوا الغضابنة إلى آخره، يعني تعرف بشواطئها الجميلة، وهي من المناطق اللي تعتبر قبلة طبعا للسياحة الداخلية. ومعناتها احنا توا على أبواب الموسم الصيفي يقولوا تعليق النشاط، دونك نمشيوني للشواطئ.
1: صحيح، معناها يعني اليوم المساندة والمساعدة نتاع المجتمع المدني خاصة في تهيئة الشواطئ على الأقل باش نستقبلوا الصيف وباش تكون الشواطئ مهيئة للضيوف خاصة من برا الشابة، دونك باش ما نش نلقاو نفس العمل اللي مستنسين به في كل صيف قبل الموسم. معناها دونك هذا إشكال كبير في الشهر هذا. باهي قعدت لك دقيقة بالضبط، أقل 30 ثانية.
0: نتمنى طبعا أنه أكيد السلطة باش تتفاعل، وأكيد احنا مازلنا في المتابعة، وإن شاء الله يتم يعني إيقاف تعليق النشاط هذايا وترجع الجمعيات لنشاطها ويتم حل الإشكاليات العالقة، لأنه صحيح هي حركة احتجاجية معناتها سلمية، ولكن بصراحة عندها تداعيات كي نشوفوا احنا الدور اللي يطلع به أو تطلع به هذه الجمعيات في مدينة الشابة.
1: يعطيك الصحة يا نادرة، فما أخبار أخرى في المهدية أكيد، وديما تابع فيها الأخبار ونلقاوها على صفحتنا على صفحتنا راديو مونستي.
0: نعملوا ريكاب هكا في 30
1: ثانية، لا وفيه 30 ثانية خاطر ديجا وفيه وعنا بواكير وعنا الأخبار بعد شوية، أما بقية الأخبار تلقاوهم على صفحتنا راديو مونستير، تلقاو متابعات للأخبار ولاية المهدية بطبيعة خاصة اليوم على صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير. نادر يعطيك الصحة، موضوع مهم، موضوع جمعيات في الشابة حاولنا نحكيه فيه شوية، ونشكرك برشا كالعادة على العمل امتاعك. باش نمشيو لي بواكير مع الأستاذ محمد أحمد مخلوف، بعد شوية أخبار السبعة، ما تنسيوا زادة فقرات ساعتنا الثانية تحت المجهر خارج النص وأسماء ومسميات. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: مساء الخير. حكايات الكوخ الصغير هي الرواية الأولى لفؤاد العكرمي أستاذ الفلسفة والجماليات، ولدت محملة بوعي النهايات منطلقة من ذروة التجربة لا من سفحها، لتقول لنا إن الكارثة ليس ما يقع خارج حدود الذات، بل الكارثة أن ينجو الإنسان ثم يعجز عن تصديق أنه جدير بالحب وبالحياة، وما أفظع النجاة حين تكون وجه الخسارة الأشد قسوة. في رواية حكايات الكوخ الصغير، طبيب نفسي اعتاد أن يضع أسماء لآلام الآخرين، لا يجد اسما لألمه فينسحب إلى كوخ صغير في ضيعة العائلة، وفي هذا المكان الضيق يحاول أن يفهم ما حدث له وما يفعله الخوف بالناس، إذ يصير نظاما للحياة. وباء جعل الطاعة فضيلة، طبقات شوهت معنى الحب، سلطة أتقنت إهانة الأرواح، وماض عائلي لم ينطفئ وإن طال عليه الصمت. في الكوخ تقف الذاكرة في مواجهة ذاتها، فتنهض التفاصيل من قيعان الصمت. أم يشتعل صمتها بسر قديم، صديق يترك في روحه سؤالا معلقا، وامرأة تحب رجلا يعرف كيف يشخص العطب ولا يعرف كيف ينجو منه. ومع كل عودة إلى الوراء يتبين أن الإهانة هي القوة الخفية التي تصوغ الحب والطموح والتمرد والانكسار، وأن الاعتراف الذي يبدو خلاصا قد يكون الباب الأكثر هدوءا إلى المحو، وما يبدو سيرة شخصية ينفتح بالتدريج على تاريخ مدينة كاملة. بواكير
3: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف. السابعة مساء على موجاتنا.

0: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية لتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 من مايو الجاري. تنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 من مايو الجاري الدورة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس، وسيتم بالمناسبة النظر في طلب ترشح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان. أجواء احتفالية بفضاء الحديقة العمومية بالنصر من ولاية أريانا، نظمت جمعية المواطنة برياض النصر دورتها الجديدة من الملتقى الثقافي السنوي تحت شعار نحب حومتي بالورد، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بعيد الورد بأريانا في دورته 30. انطلقت من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية اليوم أولى رحلات حجيج ولاية المنستير باتجاه المدينة المنورة لموسم حج 1447 هجرية 2026 ميلادي. تحتضن مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش، وذلك من 14 إلى 17 من مايو الجاري. ختاماً، في بادرة أولى من نوعها أصدر معهد تونس للترجمة مجلة علمية نصف سنوية متعددة اللغات موجهة للأطفال تحمل عنوان أوميغاف. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
2: برامجنا منكم وإليكم، منكم وإليكم.
3: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا إليكم وإليكم. وإليكم.
4: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي،
6: عند الإشارة تكون الساعة.
4: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أصدرت مؤسسة التلفزة التونسية بلاغاً اعتذرت فيه لجمهورها، وذلك على خلفية ما تم بثه في حلقة ليلة أمس من برنامج الأحد الرياضي. وأوضحت المؤسسة أن تقريراً خاصاً بأجواء مباراة الديربي شهد تسرب كلمة نابية في أحد المقاطع المصورة، وأكدت التلفزة أن هذا الخطأ حصل نتيجة عدم التفطن للكلمة أثناء عمليتي المونتاج والمراجعة الفنية قبل البث. يقول القائل: من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه، الإنسان خطاء بطبعه، وخير الخطائين التوابون، وفي هذا السياق المعتذرون. ولكن الخطأ هنا ليس تقنيا بسيطا فقط، بل هو خطأ مهني وأخلاقي يطرح أسئلة أعمق حول معايير الرقابة والمراجعة داخل المؤسسات الإعلامية، وحول طبيعة الخطاب الذي أصبح يتسرب بشكل متزايد إلى الفضاء العام. فالكلمة النابية التي كانت قبل سنوات تعتبر صادمة واستثنائية أصبحت اليوم متداولة بشكل يومي في الشوارع والمدارج الرياضية والبث المباشر على منصات التواصل، وحتى في بعض الإنتاجات الفنية والإعلامية والسينمائية. ومن المفارقات العجيبة والغريبة في المسألة أن البعض تعامل مع الحادثة وكأن المشكلة الوحيدة في المصدح الذي التقط الكلمة، لا في أن الكلمة نفسها تقال أصلاً بآلاف الحناجر وفي وضح النهار. الجميع يندد بالعنف اللفظي، لكن الجميع أيضاً يستهلكه بشغف وتلك الطمة الكبرى. صحيح أن الرهان في مباراة أمس كان كبيراً، وصحيح أن أجواء مباريات الديربي تكون في الغالب مشحونة، وأن المدرجات كثيراً ما تتحول إلى فضاء للفوضى اللفظية والانفعالات، ولكن هل ذلك يبرر كل ذلك؟ رأينا بالأمس مشاهد العنف والاشتباكات ومئات القوارير التي تهاطلت على رؤوس الخلق، ورأينا في الوجه الآخر إعلام القذارة، أحدهم من الكرانكة المحللين يخسر الرهان فيضطر لحلق شعره بالكامل إبراء للذمة، وآخر من شيوخ المدربين يتعهد بالقدوم إلى الأستوديو في تبان رياضي في شكل أقرب ما يكون إلى المهرج. والمصيبة أن كل ذلك يقدم على أنه خفة ظل أو صناعة فرجة، وأية فرجة؟ يسأل أحدهم: ما الذي يحدث ولماذا وصلنا إلى هذا الحد من الرداءة وانعدام الذوق؟ يقول كارل ماركس: الدين أفيون الشعوب، والحقيقة اليوم كرة القدم هي أفيون الشعوب، بإمكانها أن تنسيك كل شيء، ولكن في مقابل ماذا؟ المشكلة لم تعد في كلمة نابية تسربت سهوا، بل في مناخ كامل مريض، حتى إن بعض البرامج الرياضية باتت أقرب إلى حلبات مصارعة كلامية منها إلى استوديوهات تحليل. الكل يصرخ، الكل يقاطع، الكل يدعي في العلم فلسفة، والكل يدعي امتلاك الحقيقة، لكن أي فرجة هذه التي تبنى على انحدار الذوق العام؟ وأي إعلام هذا الذي يتحدد فيه النجاح بعدد المقاطع المقتطعة المتداولة على صفحات السخرية؟ لم تعد مباراة كرة القدم مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل تحولت عند البعض إلى معركة إثبات وجود وانتصار رمزي يعوض شعورا عميقا بالهزيمة في مجالات أخرى من الحياة. ويبقى السؤال الأكبر: ماذا بقي من الذوق؟ ماذا بقي من قيمة الكلمة؟ ماذا بقي من صورة الإعلام الذي يفترض أنه يرتقي بالجمهور لا أن يلهث خلف أسوأ الغرائز؟ قد يكون من السهل الاعتذار عن كلمة نابية تسربت في تقرير إعلامي، لكن الأصعب بكثير هو الاعتذار عن سنوات كاملة من التطبيع مع الرداءة، حتى أصبح الاستثناء اليوم ليس في وجود العنف اللفظي بل في غيابه.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: 7:18 دقيقة موصلين معكم اللقاء في بالتوقيت المحلي حتى 8 متاع الليل، ومواصلين مع الاستضافات في تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
2: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر ضيفنا اليوم شخصية تونسية نفتخر بها، المهندس والدكتور إبراهيم مسوة، أحد أبرز الكفاءات العربية في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام، وصاحب مسيرة دولية متميزة ضمن مشاريع كبرى أشرفت عليها مجموعة ألستوم من القطار فائق السرعة بالمغرب إلى أول قطار هيدروجيني في العالم بألمانيا. حديثنا اليوم سيكون حول واقع السكك الحديدية في تونس، التحديات المطروحة وإمكانيات الانتقال من النقل التقليدي إلى نقل ذكي ومستدام يواكب التحولات العالمية. دكتور إبراهيم مرحبا بك.
3: مساء النور سي أحمد، مساء النور الناس الكل، وشكرا على الاستضافة بفضلك.
0: مرحبا بك، وباش نرجع إن شاء الله للقاء مع عميد المهندسين ظهر لي اليوم اللي صار، أكيد فما زاد إشادة بالمسيرة الكبيرة متاع المهندس إبراهيم مسول، ماذا بينا ناخذ عليها حتى فكرة كانت عارفه حتى شوية على مسيرتك الأكاديمية والمهنية دكتور إبراهيم.
3: شكرا، بصراحة نحب نشكر سيد العميد على خاطر استقبلني اليوم، وكانت رنكونتر حلوة برشا وربي فضله، سيتي فريمون انتريسون. انا مهندس تونسي، ما تقريت في الدراسة نتاعي في الابتدائي والثانوي قريتهم في قرصة، في بعد الباك قريت في مدارس المهندسين في فرنسا، تحصلت على دكتوراه من لي بون شوسي، ومن وقت الدكتوراه بديت في الميدان السكك الحديدية مع الشركة اللي نخدم معها توا، وعندي توا 28 سنة نخدم في ميدان السكك الحديدية. منهم بديت في أول ما بديت لي بروجي اللي خدمت عليهم في أمريكا في قطار سريع ما بين بوسطن نيويورك واشنطن، وتوليت بعض ترانسفير تكنولوجي ومصانع في بعض البلدان كيما الشين والهند وكندا، ومن بعد مشيت في تيمون المغرب 3 سنين، ومن آخر 2018 توليت بالاستراتيجي متاع هذا اللي يسموهم القطارات الأصدقاء للبيئة اللي هما هيدروجين وباتري مش نقص التلوث، والقطارات اللي تران ريجيونو يسموهم اللي هما مارشي كبير في الأوروب، اللي هما القطارات اللي يعملوا ليزون ما بين لي غراند فيل واللي معناتها فيتيس دو سيركولاسيون تاعهم ما بين 160 و 200 كيلومتر في الساعة.
0: أكيد تجربة كبيرة ما شاء الله دكتور إبراهيم سوا، ونفتخر بها احنا كتوانسة زدك نلقاو مهندس تونسي وكفاءة تونسية تميزت في المشاريع الكبرى في مجال السكك الحديدية، أكيد ديما يتواصلوا معاك وتحاول تكون معهم من خلال مشاريع كبيرة ومستجدة، معنا مشاريع جديدة خاصة في النقل المستدام، واللي باش نرجعوا له إن شاء الله بأكثر تفاصيل، وباش نحكيوا على التجربة هذه كيف كيف، زاد باش نحكيوا على البراق، وباش نحكيوا على التجربة المغربية أيضا واللي كنت واكبتها في فترة معينة وشفت التطور الكبير الحقيقة في مجال السكك الحديدية في المغرب اللي هي دولة صديقة وشقيقة، ونقول علاش الإمكانيات اللي توفرت والنقل اللي تطور من روشي في بلادنا. وهنا نطرح السؤال دكتور إبراهيم، كيفاش تقيم ساعة واقع السكك الحديدية في تونس اليوم؟
3: هو بكل صراحة كيف واحد يشوف معناتها بطريقة تري نوتر، نلاحظوا أن ثم بعض النقاش، ومعناتها والسيستم دو ترانسبور معناتها بالسكك الحديدية بصفة عامة يستاهل أكثر تطور. ثم حوايج باقي تتعمل، مثلا ناخذوا نسموه الـRER متاع تونس اللي هو مشروع كبير وبدأ يخدم، لكن كيف نشوفوا نقل البضائع ونقل الفوسفات اون بارتيكولي من الجنوب للشمال، نلاحظوا نقصات كبيره لازمها تتصلح. وانا يظهر لي ثم عباد قاعده تخمم تو هذه حاجه معناتها مهمه وارجنت
0: على مستوى الاسطول والا السكك الحديديه ولا شنو بالضبط النقائص الكبيره.
3: انا يظهر لي يسموها الكاباسيتي نتاع ان ليني، وقت عندك
0: الضغط
3: عندها كاباسيتي ماكسيموم على خاطر ثم اون فيتيس معناتها ثم سرعه ماكسيم ما تنجمش تبعد عليها، ثم لي لوكوموتيف اللي عندك ما ينجموش يفوقوا سرعه كذا ما نعرفش في تونس، وهذيك تخلي ان ستركتورالمون ليني اللي عندك ما تنجمش تفوت ما نعرفش قداش من مليون طن في العام. الشيفر اللي سمعته هنا ما يعطيش الكاباسيتي اللازمة باش ننقلوا الفوسفات الكل. دونك اللي لازمها رنفورسي برشا حاجات، معناتها القاطرات ممكن يلزمهم اقوى، لكن هذا الكل في احمد ما نجمش يتعمل بكل صراحه باش نفهموا بيدي، باش العباد اللي يسمعوني ما يمشيش في بالهم من حاجه سهله
0: فوالا
3: ديسيدي وغدوه تمشي، مش صحيحه. معناتها نشوفوا عندنا واقع ولا سان سي اف تي مثلا عندها لي مويان تاعها والعباد اللي تخدم عليه، معناتها ويلزمهم يتعاملوا مع الواقع هذاك ويحضروا ان شاء الله معناتها ان فيتور خير. وهذا معناتها الكلام اللي نقولوا فيه، انا اذا كان في نقل البضائع فما زاد حوايج في نقل المسافرين. ولا انا مشيت كنت في قفصة ايامات وجيت لتونس امس باش نقابل السيد العميد دونك اليوم الصباح. تو مثلا من قفصة لتونس 360 كيلومتر. 360 كيلومتر في معناتها اي طريقه احسن وقت نجم نعملها هي 5 سوايع ونص. معناتها وقت نشوفوا حاجه كيفاش كنقولوا مش معقول. يلزم ا مومون دوني خاطر 360 كيلومتر بالنقل باللي راي من غير نحكوا على قطارات فائق السرعه ولا نحكوا جوست على قطارات
0: عادي 50
3: كيلومتر في الساعه نعملوها في ساعه و45 مينوت، اقل من ساعتين. وتولي معناتها العباد اللي تسمع فينا فو ايماجيني التراجي هذا مثلا ما بين قفصة تونس ينجم يكون تراجي ما بين صفاقس وتونس، معناها يولي الانسان سي عمتي نجم يمشي في الصباح ياخذ السبعه نتاع الصباح يقضي قضيته على خاطر مثلا ثم ديزادمينستراسيون في تونس حاجته ويروح في السواح ويروح مرتاح.
0: معناها حتى بالامكانيات التقليديه خليني نقولوا النقل الحديد التقليدي كنا النجم نعملوا ما خير على الاقل. على مستوى الوقت، على مستوى النظام، على مستوى التأخير، ما وكلش معناها فما يمكن حلول اللي تنجم على الأقل تحسن شوية الوضع.
3: وهذا الكلام اللي قلته في الأول اللي وضح برشا، نجم ناخذ المثل على اللي تعمل فيه المغرب منذ أبطري 20 سنة
0: بالضبط.
3: معناها طوروا البيدان والدوتي نتاع السلك الحديدية صراحة بطريقة ميثودي، والنجم نخزروا كيف شاملوا ونحاولوا نعملوا كيفهم، لأن نحكوا ياسر على الليني غراند فيتاس ما بين طنجي وكازا واللي تو باش يكبره وتولي تمشي حتى لمراكش، لكن هذه حاجة باهية. لكن الحاجة اللي هي أنا ننظر لها بأحسن بريس اللي هم يطوروا ياسر في القطارات نتاع 200 كيلومتر في الساعة و160 كيلومتر في الساعة ما بين المدن الأخرين. والإكستنسيون تاع ليني غراند فيتاس اللي يعملوا فيها تو اللي اكومبانيي بدو كونترا كبار برشا، واحد فيهم عطوه للشركه الاسبانيه اسمها كاف والثاني الشركه كوريان اسمها روتام باش يكبروا الاسطول نتاع لي ليزون ما بين معناتها لي ليزون ما بين لي في. وهذا كيفاش يجي معناتها ان سيستيم كامل اللي يخليك تعمل ماياج على لي غروند فيل ونولي عندنا ديفلوبمون تاع حاجه فلويد، تولي العباد تنجم تتنقل بسهوله، لي ستوديون يتنقلوا بسهوله، الانسان حتى يمشي ما عرفش نهير حتى يمشي للمستشفى في سوسه يروح بسهوله. هذا الكل يخلي، وعلاش هو النقل الحديدي يعتبر كولون فيرتيبرال سي احمد؟ على خاطرها عنده خاصيات تخليه ان جينيرال يلي كونسيديري كوم لا كولون فيرتيبرال نتاع النوع.
0: بالضبط. اليوم انت كان تحب تخدم السياحه معناها اول حاجه لازمك توفر انت ساعه ارشادات للسائح باش يعرف وين باش يمشي، وهذا تلقاه متوفر من خلال خطوط سكك الحديديه باش تسهل التنقل نتاعو ويعرف السيركوي نتاعو ويلقى روحه في مأمن، خاطر كي تكون الامور منظمه والاسطول باهي والخطوط واضحه وكل شيء معناها في ما يخص مجال النقل الحديدي منظم، هذا باش تزيد تشجع السياح باش يزوروا باش يلقاو حل في حكايه التنقل، معناها ما يلقاوش مشاكل. كيف كيف اقتصاديا اليوم نحكيه أيضا على معناها على ناس تمشي تخدم وساعات تلقى مشاكل في التنقل باش تخفف زيادة الامبوتياج في الكياسات، معناها حلول كبيرة تتحل من خلال تحسين منظومة النقل الحديدي واللي لازم ونجم نعتبره أولوية، ومش لازم نخدمه احنا بروجي ندخله بقوة، معناها بشوية بشوية سياسة مراحل. كما قلت انت البروجي يمكن متاع المغرب تخدم على 20 عام، معناها بشوية بشوية تخدمه على المترو، خدمه على مدن معينة، وبعد ولينا نحكيه على الخطوط البعيدة واللي تربط مناطق سياحية معروفة معناها في المغرب وقطارات فائقة السرعة. نجموا نعملوا حاجة كما هكا. وهذا هنا نحب نسألك زادة دكتور إبراهيم، أنت خدمت في المشاريع هذه دونك العالمية الكبرى، شنو اللي ينقصنا اليوم في تونس للاستفادة على الأقل من هذه التجارب؟ شنو يمكن نتعلموه مثلا من تجربة قطار فائق السرعة بالمغرب؟ بخلاف الإمكانيات والفلوس، ظهر لي من الناس الكل عندها المشاكل متاع الفلوس والإمكانيات والاستثمار، لكن زادة نجموا نحاولوا نبدأوا نصلحوا على الأقل من تب.
3: هو برسك الجواب لسؤالك في التعليق اللي عملته جوست، هو المشاريع الكبيرة هذه اللي بالحق راهي تستاهل وتستحق برشا فلوس وبرشا وقت، هذا ما فيش كلام، لأنهم دي بروجي كبار و سون دي بروجي ستركتوران للبلاد. أما الحاجة اللي أكثر أهمية هي يلزم رؤية لون تيرم، رؤية على 30 سنة أكثر، يلزم الأهداف تبدأ واضحة في بلان استراتيجيك للبلاد، لان وقت اللي نمسوا الترانسبور باش نمسوا لي ديفلوبمون باش نمسوا سكون ابل لي زينيغاليتي تيريتوريال اللي هي التفاوتات الاقليميه، وقت اللي نستعملوا ادوات كيف هكا باش نقصوا منها التفوقات هذه، وهذا الكل يلزمه فيزيون على 30 سنه، على خاطر يلزمها برشا فلوس ويلزمها برشا وقت، وما نجموش نشلوا لي بروجي الكل مع بعض، هذا مش معقول. ودونك يلزم هذه أكثر حاجة مهمة، أكثر حاجة مهمة أن يبدأ الفيزيون موجودة وعارفين رواحنا باش نبدو وعلاش
0: بالضبط.
3: ووقت نعملوا كيف هكا نلاحظوا، ونرجع لزادة جوست لسؤالك الأول اللي هو على علاش السكك الحديدية ينجم يكون الكولوم بارتبال أن بلوس من الكلام اللي قلت الكل اللي هو صحيح، نزيدوا أنه سكون أبل ليفيكاسيتي إنرجيتيك متاع موين دو ترانسبور، هو قداش باش تستعمل طاقة باش تنقل ان باساجي بار كيلومتر، معناتها مسافر كل كيلومتر ولا اون طن بار كيلومتر. وقت نشوفوا ليفيكاسيتي انرجيتيك نتاع الحوايج اللي هي تستعمل الطرقات تتميين ولا الكهرباء، ونعملوا الكومباريزون نقارنوها بالنقل الحديدي، النقل الحديدي خير برشا لانه ما يستعملش autant d'énergie. وهذا عنده حاجتين مهمين. أول حاجة الإفكاسيتي إنرجيتيك متاعه معناتها قليلة بارابور لخدمة، ثاني حاجة يلوث أقل برشا.
0: صحيح. معناها بيئيا ديجا رابح، معناها من جميع ما أقل مصاريف أقل استهلاك للطاقة، وبيئيا تحافظ على البيئة.
3: يعطيك صحة. ولكن أو على الدسايز الواحد يحط في باله أنه ما ثماش بلاد تنجم تلقى حلول بوسيلة واحدة، حتى السيك الحديدية ما تنجمش تكون وحدها الحل لكل بلاد. علاش نحكو على المولتي موداليتي؟ المولتي موداليتي هي شنية؟ هي كيفاش نستعمل بطريقة ذكية كل الوسائل اللي عندي، تبدأ من السيارة للحافلة للفيروفيير معناتها للتران كل شيء. وأهم حاجة أنك تستعمل كل حاجة في بلاستها. وقت اللي تبدأ عندك نقل حديدي قوي، وعندك حافلات متصلة بمحطات القطارات، وعندك دي تاكسي متصلين كيف كيف، يولي الإنسان ينجم ينظم سفرته بكل سهولة، ويولي الناس كلها
0: ما يتعطلش،
3: أقل ستريس، أقل أبسوليمو. وهذه هي الناس كل في الأوروبا نحكوا على الملتي موداليتي، لأنها بالحق هي الوسيلة الصحيحة باش تبني نقل ذكي ومستدام ويرد البلاد ريزيليونت. اش معناها ريزيليونت؟ معناها تولي حتى وقت تقع بعض لي كريز انرجيتيك، بما انك بنيت ان سيستيم كومبلي وكوهيرون تولي موان ديبوندون للاوغمونتاسيون تاع البري تاع الانرجي وكل شيء، وهذا الكل يمشي في البون سونس تاع ديفلوب.
0: بالطبع. وانت طرحت الموضوع هذا نتاع النقل الذكي دكتور ابراهيم والمستدام، أيضا. دونك فسرني شوية هل التواصل بين المكونات يمكن كل حاجة تابعة المنظومة بتاع النقل، معناها سيارات أجرة، حافلات وقطارات، دونك ريزو يكون منظم فيه تنسيق بين الأطراف الكل باش نجم نحكي وقتها على المفهوم هذا النقل الذكي.
3: بالضبط هي بالضبط هذيك، لأن كيف ما قلنا ما فماش بلد ينجم يعمل ويعول على موين دو ترانسبور واحد، مش صحيح. كل موين دو ترانسبور يجي في بلاصته لأنه لو بلوز افيكاس.
0: والدول بالله دول إبراهيم اللي قاعدة تخدم في المجال هذا على الأقل وطورت يمكن منظومة النقل وقاعدة تخدم بمفهوم النقل الذكي والمستدام، حتى باش ناخذهمكم ريفيرنس ولا كتجارب ناجحة على الأقل وين نلقاو بخلي مصور الصين جابون حاجة كيما هكا.
3: الصين سي سور وديا نشوفوا أنا الصين إذا كان رجعوا 30 سنة التالي الصين بريس ما كانش عندهم ديليني تاع سكك حديديه متطوره وحطوا انفستيسمون كبير برشا لانهم يعرفوا قيمه السكك الحديديه بور ستركتوري معناها الترانسبور فيروفيا، وناشين فيها لخاطر بالحق عاملين السكك الحديديه الحافلات. ثم موديل اخر اللي هو بصراحه مش خايب الكل، هو موديل باريس. موديل باريس وقت نشوفوه ونعرفوا أن باريس فيها بطبيعة الحال لي زومبوتياج وكل شيء، لكن ثم ريفليكسيون ودوبي دي زاني معناها عملوا برشا حاجات باهية. مثلا لي كولوار دو بوس تحوس في باريس تو، ثم بارتي مفني ريزيرفي للحافلات ولي تاكسي، السيارة العادية ما تنجمش تمشي فيهم ولا ياخذ قطية. الحاجة الثانية هما لي زون اللي تعملوا ما بين لي تراموي مع كيما الترامواي تاع تونس ومع لي ستاسيون دو مترو. لي ترامواي يعملوا دوره كامله على باريس ومن بعد لي مترو يدخلوا في وسط باريس ومن بعد ثم سكون ابل لي ار او ار اللي هما اكثر يهزوا
0: مسافات اطول
3: ومن بعد تلقى لي تران ريجيونو اللي يهزوا للي فيل في النورمانتي وكل شيء. وهذا زاد موديل يوري انها ثم طريقه
0: بالحق الحل معناها
3: ابسوليوم
0: معناه احنا ساعات نسكروها نقولوا لا سي فما ديار وفما مثل تهيئه عمرانيه وما فماش وين نجموا نعملوا سكك حديديه ونسكروها، وفي باريس ظهر لي ما فماش اكثر معناها من المثال هذايا اللي لقاو الحل. فما الانفستيسمون وكهو الاراده والفلوس والامكانيات والتجربه وكهو.
3: بالضبط هو صحيح، راهو ثم بعض اللي فيل ممكن تبنت برشا، لكن يلزم حلول على خطر مهما يكون. في احنا ما نجموش نقولوا لا ما فماش حلول تكون استنوا، هذه مش معقوله. ما نشوفونس با انهم المسؤولين يقولوا هكا، يلزم حل ممكن فيه شويه صعوبه، لكن اون شوز اي سور وقت اللي نشوفوا مرات النيفو نتاع الازدحام في بعض المدن يلزم معناتها بطريقه ولا اخرى نلقوا حلول بالطريقه هذه بشويه سكك حديديه بشويه البوليتيك دو ديسنتراليزاسيون، معناتها نخرجوا الادارات من وسط الفيل باش نردوا السيركولاسيون في وسط الفيل ان بو بلو فلويد. معناتها برشا حاجات لازم نخمو فيها، لكن باش نرجع لموضوعنا لا في وقت نخمو في سيستم كومبلي دو ترونسبور كي يبدا يلزم ريزيليون اي نون بوليون، هذه معناتها تروفي بارتو دون لو موند. الترانسبور فيروفيير عندها بلاصه مهمه برشا
0: خاصه في الجانب البيئي كما قلت. انت زاد من المشاركين سي ابراهيم في مشروع او قطار هيدروجيني في العالم او القطار هيدروجيني في العالم، خلينا ناخذ فكره على التكنولوجيا هذه ويمكن تكون خيار مستقبلي على الاقل في دول عربيه في بلادنا، علاش لا، معناها نجموا الفكره هذه والتكنولوجيا هذه تكون مطبقه علاش لا في تونس.
3: هو خدمنا على القطار هيدروجين في الشركه لان وقعوا لي زونجاجمون من الكوب نتاع 2015 في باريس اللي هي الكونفرنس تاع البيئه
0: وكل مؤتمر المناخ
3: يعطيك الصحه مؤتمر المناخ وهذيك اللي كل بلاد خذت انجاجمون باش تنقص في لي زيميسيون تاع الغاز كربون. وقت ناخذوا ميدان النقل، ولو ان ميدان النقل هو يساهم ب 16% برك من ليزيميسيون، وفي 16% هذوك ثم 1% برك اللي هي جايه من نقل التاسكيك الحديديه. علاش؟ على خاطر وقت تبدا الليني ما هيش الكتريفيه ما عندناش معناتها الكاتينير اللي فيها الالكتريسيتي، نستعملوا ديزل، تو نستعملوا القاطرات بالديزل، وهذاك التلوث يجينا. ولذا خدمنا على كيفاش نبدلوا ديزل، والحلين اللي لقيناهم هما لي تران باتري، يستعملوا دي باتري كما الباتري نتاع السياره لكن اكثر بويسونس واكثر انرجي، وهذه ما تنجمش تعطيك اون اوتونومي اكثر من 150 ولا 200 كيلومتر. اوتونومي هي قداش معناتها المسافه اللي تنجم تقطعها من غير لا تعمل ريشارج. لكن الهيدروجين هو عنده يسموها اون دونسيتي انرجيتيك، معناتها قداش تخرج انرجي من كيلو تاع هيدروجين اللي هي كبيره برشا، وتخليك حتى في كي تبدا تقطع مسافه نتاع 500 ولا 800 كيلومتر من غير تزيد هيدروجين، الهيدروجين ينجم يعمل هذيك الباتري ما تعملش. دونك اون ا ديفلوبي هذوما لي دو سوليسيون. وقتاش نستعملوهم؟ نستعملوهم وقت يبدا ما ثماش اون بوسيبيليتي ديليكتريفيكاسيون، مثلا خاطر غالي برشا، خاطر لو بروغرام طويل شوي، خاطر البلاصه ما فيهاش اكسي سهل، نولوا نستعملوا سوا الهيدروجين سوا الباتري. البرانسيب نتاع التكنولوجي الهيدروجين هو ثم رياكسيون شيميك يسموها الالكتروليز، بما انها الماء فيه الهيدروجين والاكسجين، كيف نعدوا الالكتريسيتي في الماء اون سيبار لي موليكول نتاع الهيدروجين والاكسجين، هذه تتسمى الكتروليز، ويستعملوها في البرودكسيون نتاع الهيدروجين. في التران نعملوا الالكتروليز انفيرس، نشدوا الهيدروجين اللي جاي نجم يجي من البرودكسيون هذه ونحطوه في دي ريزيرفوار، وفي التران عندنا une pile à combustible اللي هي معناتها un équipement important ياخذ الهيدروجين من الريزيرفوار، ياخذ الاكسجين من الهواء ويحطهم مع بعضهم، وهذاك يعمل لوبيراسيون انفيرس، il produit de l'électricité. معناتها le principe انك le train il produit sa propre électricité en utilisant l'hydrogène dans les réservoirs ou l'oxygène. Alors évidemment on a هكا تبان simple لكن كان باش
0: bien sûr خدمه كامله معناها
3: voilà exactement. وهذا هو البرينسيپ نتاعها وخدمنا عليه من 2016. عندنا تو دو ليني في المانيا يخدموا، في اخر العام سنه ثم ان اوتر كونترا في ايطاليا باش يبدا يخدم، و دون دو زون ان اوتر كونترا في فرنسا.
0: تكون ادابتي لي تران الكل التكنيك هذه، معناها كي توفر المعدات التقنيه اللي تنجم توفر الطاقه هذه من الهيدروجين، وكما قلت انت المعدات اللي سميتهم دكتور ابراهيم تنجم تكون معناها نستعملوها في القطارات حتى التقليديه، والا لازمها زادة اسطول خاص؟
3: لا، يلزم حوايج خاصه. يلزم حوايج خاصه لانك اذا كان عندك قطار تو يخدم بالديزل معناها انت ما باش حاجه يلزمها تتنحى وتتعوض.
0: تتعوض
3: خاطر ما تنجمش تخدم، خاطر الموتور ديزل يلزمها يتنحى هذاك الكل وتجي في بلاصتها، هذه لي ريزيرفوار د هيدروجين وكل شيء. لكن هذه الحل نتاع الهيدروجين ينجم يكون في اذا كان احنا ما عندناش البوسيبيليتي ان نعملوا الكتريفيكاسيون وتبدا عندنا دي ديستونس كبار، علاش لا؟ ولا تنجم تكون باتري. المهم شفت سي احمد كي حكينا قبل على المولتي موداليتي، هذه راهي نفس الحاجه، عندك معناها دي بوسيبيليتي نتاع دي تران هيدروجين، نتاع دي تران باتري، نتاع الالكتريفيكاسيون، ويلزم الانسان يشوف بطريقه ذكيه شنو هي الحاجه اللي
0: فوالا كيما الكراهه باليوم نحكيو على لي فواتور هيبريد واللي
3: صح
0: ماهوش بعيد ياسر تقريبا في البرانسيب، اللي اليوم عندك حلول صديقه للبيئه وتوفر لك طاقه وتربحك فلوس،
3: هذا
0: موجوده كتجارب في العالم.
3: ابسوليومون سي اكزاكتومون لو ميم برانسيب. وبكل صراحه يلزمنا نحضروا روحنا، خاطر نشوفوا بكلنا ان ثم تاثير حتى على الكاليتي دو في في الريشوفمون كليماتيك، واحد ما نجموش معناتها نبقوا لي بغاك كروزي، يلزم نعاونوا او ميم طون راهو بينيفيك بالحق ايكونوميكمون بينيفيك. معناتها تولي الانسان كي يستعمل بطريقه ذكيه لتو لي مويان دو ترونسبور يساهم في تطور البلاد، العباد يولوا موان ستريسي، خاطر كون لفيو با وقت نبدو في الصباح في لي زومبوتياج الناس الكل معناتها مش كان في تونس راه حتى في برشا بلايص اخرى
0: في كل المدن الكبرى تقريبا، حتى
3: معناتها الانسان يجي متوتر للخدمه
0: بالضبط. والله هي يمكن اكثر حاجه تنجم تحفز يمكن الناس باش معناها تعمل شويه ضغط باش نعملوا على الاقل عمل جديد ونحاولوا نحسنوا شويه في منظومه النقل الحديد، يمكن حكايه النفسيه والمعنويات والروندبون المردوديه نتاع التونسي في العمل نتاعو. اليوم التونسي كي يوصل تعب في الخدمه مش هتيك انتاجيه ومردوديه السعودية في العمل. دونك على الأقل نحاول نخرج بحل نحسن شوية الأسطول متاعنا، نحسن شوية تقنية المستعملة خاصة في النقل الحديدي، وتكون فما علاش لي كونيكسيون كومونيكاسيون بين مختلف وسائل النقل المستعملة للعموم في كل المدن بين حافلات وسيارات وأيضا قطارات. على الأقل نحس فما تغيير ونتائج تكون خير والنفسية تتحسن.
3: Absolutely.
0: هذا نجم يكون حافز معناها نورمالمون باش على الأقل نعملوا تكون أولوية النقطة هذه في العمل نتاعنا.
3: ثم اون فراز نحكوا احنا حتى في الخدمة، انا تعجبني برشا نقولها بالفرنسية وتنحط. يقولوا لا روت ترانسبورت لو راي ستركتور اي لا ملتي موداليتي اورغانيز. سي اكزاكتومون كوم سا كو سا باس. اذا كان انت تحط كل شيء على la route ma transport routier باهي ممكن توصل انك تنقل بضايع ولا بلا، لكن تنقلهم بصعوبه. اذا كان تزيد الراي السكك الحديديه يعطيك هيكل، هذاك هيكل باش تلم لي مويان دو ترونسبور اوتور دو راي وتعمل حاجه به، وتجي المولتي موداليتي كيف ما حكينا قبيله هي اللي تنظم كل شيء.
0: كل شيء بالضبط،
3: هي اللي تقول انا باش نعمل التراجي نتاعي من البوان ا لبوان بي، هذاك نبداها بالسيارة، بعد ناخذ الغاي، بعد نكمل حتى هذيك دو رو مش مشكلة. المهم أن ندخلوا بروغريسيفمون في تخمام نوع، هذا اللي باش يعاوننا.
0: هو الحقيقة الموضوع عامل عليه كيفك، علاش طولنا شوية معك سي إبراهيم، وإن شاء الله ما قلقناكش الحقيقة من خلال الحوار، على خاطر بالحق مهم جدا راهو كموضوع، وكيف كيف قاعدين نستفادوا من تجربة كفاءة تونسية في هذا المجال. نحكيوا على شخصية تونسية ومهندس تونسي في المشاريع متاع السكك الحديدية الكبيرة في العالم في ألمانيا، تجارب الأولى راهو في المغرب، نلقاوه موجود ومشارك فيها، وهذا يخلينا ماذا بينا ناخذوا أكثر ما يمكن معلومات من عندك سي إبراهيم سوا دكتورنا الغالي. ان شاء الله ما قلقناكش الحقيقه بالحوار هذا، باش نحاول نزرب شويه باش نكمل نقطه ولا اثنين نكملهم حتى معاك دكتور. موضوع سلامه النقل الحديدي زاد مهمه جدا اليوم، تطوير معايير الامان والصيانه حتى بالاسطول التقليدي اليوم نجموا على الاقل نحسنوا شويه في الجانب هذا والموضوع هذا كيفاش.
3: هما نسمعوا مرات أنه وقع دي غايمان ولا وقع مشكلة. نحب نقول حاجتين هنا بكل صراحة، لا سيكوريتي أبسولو نيكزيست با، معناتها ديما الإنسان وقت اللي يعمل حتى يعملوا لي زاناليز يعملوا متاع لي ريسك داكسيدون نعرفوا أن ثم ديما بروبابيليتي
0: موجودة
3: أنه تقع حاجة، ووقتاش نردوها صغيرة بالكل évidemment في الكونسيبسيون الاولى بالكل هذيك، ولكن هذه ثم دي نورم والناس كل يلزمها تتعدى باللي نورم هذيك. ومن بعد كلامك صحيح برشا، هي الكاليتي نتاع الصيانه هي اللي تخلي من بعد دونك صحيح يلزم في الصيانه نتاعنا كوسوا الصيانه نتاع الانفراستركتور معناتها لي راي وكل شيء ولا الصيانه نتاع لي تران، يلزم اكثر ريغور ويفو بلوس ابليكي سكون ابل لي بلان دو مينتنانس. اي حاجه عندها دي بلان دو مينتنانس نتاعها، ولي بلان دو مينتنانس معمولين لانهم نعرفوا انها عشان لا دوري دو في نتاع تيل او تيل بياس يفو با بوسي ترو لوان اوترومون يولي الريسك نتاع لاكسيدون يكثر. يفو فير لي ريفيزيون نتاع ما عرفش انا لي ريدكتور في الموتور اتون يفو لي بياس الكتريك تاع حوايج لازمها تتبدل دو 6 ans. هذا الكل دونك باش نحسنوا الكاليتي نتاع لو مويان ترونسبور نتاعنا، يفو ابسوليمون اكزيكوتي لي بلان دو مانتنونس تيل كو بريكونيزي بار لو كونسيبتور.
0: بالضبط، معناها نطبقوا كراس الشروط خلينا نقول، ونعرفوا عمر كل قطعه وقت الشيوفة باش نحاولوا على الاقل مش كي قطعه تطيح معناها والا يصير مشكل في القطار نخليه ونطفيوا الضوء حتى لين تعكر الامور، على الاقل باش نحاولوا خاصه احنا الاسطول في تونس كي يدخل تونس في السيارات والا في القطيرات ولا في اي حاجه اخرى بتاع نقل اي وسيله نقل ما شاء الله معناها يعيش برشا رغم الوضع الكارثي متاع الطرقات وحتى السكك الحديدية معناها قديمة وذا معناها واقع متاعنا يعيش برشا وزاد حتى ويغلى برشا القيمة متاعه، هذا ريتا كان في تونس للأسف.
3: وعندك الحق راهو نفس البرنسيب للسيارة، الإنسان السيارة متاعها إذا كان ما يعملش الصيانة متاعها بطريقة ريجولية واحد تولي حتى هي تقع فيها برشا مشاكل ما تخدم لاشي بسهولة وكل شيء نفس البرنسيب. أمور يلزمها تتعمل في وقتها يلزم نعملها في وقتها.
0: نكمل بسؤال هو زو سؤالات في السؤال دكتور إبراهيم. دونك كيفاش يمكن إدماج اليوم الطاقات المتجددة في منظومة النقل التونسية، وإلى أي مدى يمكن للقطاع الخاص والشركات حتى الدولية أن تساعد في تطوير هذا المجال؟
3: نبدأ بالبارتي الثانية. هي لو حتى في فرنسا ثم الموديل اللي يسموه PPP اللي هي لي بارتناريا بريفي بوبليك، واللي هي البرنسيب تاعها أننا ناخذ مثلا مشروع كبير في فيل كبيرة ونقولوا اوكي نشدوا بارتي منها بوبليك وبارتي بريفي ومع بعضهم يتولهوا بالبروجي. علاش اون جينيرال تخدم بالباهي هي؟ ولو ثم تجارب في اوروبا توري ان البي بي بي يخدم بالباهي، لان شويه سامبليفيشن قلتوا اما سي ا بوتري سا، لان اون جينيرال البريفي عندها المونتاليتي نتاع الرونتابيليتي، يحب البروجي رونتابل ويخدم باش يولي البروجي رونتابل، والبوبليك الى ليسبري كاليتي دو سيرفيس. وكي نحطوهم الزوز مع بعضهم اون جينيرال جي سينرجي باهيه، تجيب حاجه باهيه على فرماتي ان بروجي، خاطر مهما يكون لو بروجي ما نجموش نعملو اونيكمون بور سا كاليتي، لازم يزيد يبدا رونتابل ما نجمش يعيش. دونك هذا موديل يخدم الى في سي بروف وينجم يجيب حوايج، لان البوبليك ما ينجمش يجيب ديما تو لي فينونسمون، واما البريفي ينجم عنده لي بوسيبيليتي دو فينونسمون، وكي نخدموهم الكل لي بي بي بي مع بعضهم ينجم يجيب حاجه به. بالنسبه للطاقات البديله ما يظهر لي ما يلزمناش نحطوا ليميتاسيون جوست على اللي يخدم الطاقات البديله، حسب رايي لازم ناخذوهم من لي زوزين، كيفاش نخدموا لي زوزين حتى للقطارات. علاش؟ لخاطر ما شاء الله احنا في تونس ما ناش نبقى ناقصين شمس، الشمس موجود، نجمو ناخذو ديسيزيون ان من هنا 4-5 سنين جايين لي باتيمون لي زوزين كل يخدمو كان بالطاقة الالكتريسيتي النظيفة اللي جاية من الانرجي سولير. علاش لا؟ معناها باش نولو انديبوندون البارتي انرجي، انا نعرف ثم دي ريفليكسيون هكا، ما يلزمها اون فيريتابل ديسيزيون تقول ان المعامل الكل اللي عندنا ولا اي حاجه تابعه لتال سيكتور ولا واحد تولي تخدم كان بالطاقه الشمسيه، ونجمو نعملوا حاجات كيف هكا باش نولوا نستعملوا الطاقه البديله في كل شيء. ولكن هنا ماذا بيا نكمل جوست عليه، فما حاجه اللي هي مهمه برشا، هي زاده في طريقه العباد كيفاش نعيشوا. هي تبان سهله لكن بصراحه هي صعيبه شوي، انها لازم نسالوا رواحنا احنا وحدنا وكنت اون كونسومي اسكو سا سير ا كلكو شوز دو كونسوم. مثلا انسان الدنيا سخونه لبرا 45 دغري، اسكو سا سير ا كلكو شوز دو متر 20 دغري ولا 18 دغري في الكليماتيزور نتاع؟ سا سير ا ريان، جوست الكونسوماسيون تقوى. De toute façon, le climatiseur, il a sa capacité maxi, il va surchauffer pour rien. Une scène, il y a une bête, mais il y a une bête. Donc, tu vois, c'est juste avec les habitudes.
0: نبدأ برواحنا، معنى بعادات بسيطة على الأقل، باش نحسن شوية يمكن طريقة استهلاكنا للطاقة ونوفر أكثر فلوس.
3: احنا بكلنا يزمنا نعاونوا فيها، هذاك علاش يقول لك ديما il faut d'abord commencer par consommer moins on va consommer mieux. Donc commençons par kulna on consomme moins on va le baqi inchallah.
0: يعطيك الصحة. فرحان برشا بالحوار هذايا معك دكتور إبراهيم سوى، أحد أبرز الكفاءات في مجال السكك الحديدية والنقل المستدام، نحكيه عالميا تونسي نفتخر به، وديما كفاءاتنا التونسيين حال وصلتوا عليهم الضوء على أعمالهم ومسيرتهم المهنية والدراسية من خلال تحت المجهر في بتوقيت المحلي. نشكرك برشا دكتور.
3: ربي يفضلك، ميرسي بوكو، شكرا لك.
0: إن شاء الله مرة جاية تجي بحذانا في استوديو ونزيدو نحكيو أكثر على واقع السكك الحديدية والنقل الحديدي في بلادنا، ونزيدو نعطيو حتى حلول معناها واقعية تتماشى مع إمكانياتنا. ما نعرفش كما حكينا من الأول، قلنا عميد المهندسين قابلك اليوم وحكي معاك على التجربة متاعك، ما نعرفش فماشي شكون من وزارة النقل مثلا استشارك في بعض المواضيع في تجارب سابقة كنت خذتها، فما تواصل ولا ما فماش؟
3: لا ما فماش تواصل يعني. ما ان شاء الله يجي،
0: ان شاء الله يجي، ان شاء الله يجي. يعطيك الصحه دكتور ابراهيم سو، نشكرك برشا.
3: يعيشك ربي يفضلك، بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحه. غادة العيشي أسماء ومسميات هي الفقرة اللي بشتبعوها بعد لحظات.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العيشي.
2: مرحبا بكم. تعد البيتزا من أشهر الأكلات في العالم، وقد أصبحت رمزا للمطبخ الإيطالي خاصة في مدينة نابولي، حيث ظهرت في شكلها الحديث. تتكون البيتزا أساسا من عجين يفرد بشكل دائري ثم يغطى بصلصة الطماطم والجبن، وغالبا ما يستخدم جبن الموتزاريلا الذي يمنحها مذاقا متميزا وقواما شهيا. وتتنوع أنواع البيتزا حسب المكونات المضافة إليها، فهناك بيتزا بالخضروات وأخرى باللحم أو الدجاج، بالإضافة إلى أنواع تحتوي على المأكولات البحرية. ومن أشهر الأنواع الكلاسيكية بيتزا مارغريتا التي تمتاز ببساطتها، حيث تتكون من الطماطم بالجبن والريحان فقط، ومع ذلك فهي من ألذ الأنواع وأكثرها انتشارا. وقد انتشرت البيتزا في مختلف أنحاء العالم بفضل سهولة تحضيرها وتنوع نكهاتها، مما جعلها تناسب جميع الأذواق، كما أصبحت تقدم في المطاعم والمنازل، بل وتعد خيارا سريعا ومفضلا لدى الكثير من الناس، خاصة الأطفال والشباب. ولا تقتصر أهمية البيتزا على كونها وجبة لذيذة فقط، بل أصبحت جزءا من الثقافة الغذائية العالمية، حيث يجتمع حولها الأصدقاء والعائلة في أوقات ممتعة. وهكذا تظل البيتزا مثالا على كيفية انتقال الأطعمة من ثقافة إلى أخرى مع الحفاظ على طابعها الأصلي.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
0: هيك يكون وصلنا لختام حص اليوم بالتوقيت المحلي في وقت استثنائي من 6 إلى 8. الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع لتوقيتنا العادي، غدوة كيف زاد بالتوقيت المحلي من 5 إلى 7 متاع العشية. تحية كالعادة توصلكم الفريق اللي كان معاكم ونسكم، صديقنا حسام قدرية في الإخراج التقني، محمد سيدية أيضا في الجانب التقني، كيف وايدة بن ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، وليد الجموسي في الأعداد العام. معكم كان في التقديم أحمد موسى. البرامج الحلوة متواصلة إن شاء الله عبر موجة إذاعة المنسي، بعد شوية لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي. ليتكم زينة وإلى اللقاء.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت الذي وحب كبير.
0: البداية من الأخبار العالمية، حيث أنه في اليوم 73 منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، بعد أن وصف بالحرف الواحد رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن بأنه رد غبي، حيث اعتبر أن الإيرانيين يرفضون التسليم بالواقع ويرفضون القبول بالشروط الأمريكية. الحرب قد تعود بين لحظة وأخرى، لكن الرئيس الإيراني سيزور الجمهورية الصين الشعبية بعد غد يوم الأربعاء، ولا يظن أن من الصعب أن تنطلق الحرب قبل زيارة ترامب إلى الصين، حيث أن تلك الزيارة لها علاقة كبيرة

0: قبل الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا قد بينت مواقع أيضا مواقع أمريكية متخصصة عسكرية أن الحكومة الأمريكية تميل نحو عمل عسكري جديد ضد إيران لزيادة الضغط عليها، لكنه لن يكون عملا كبيرا، أي أنه من الصعب استعمال قوات وجنود على الأرض. من جهة أخرى، الإيرانيون أو الحكومة الإيرانية تصر على الصمود في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وترفض الاستسلام، وحرب أخرى لا تتوقف بين إسرائيل ولبنان، حيث أن حزب الله اللبناني أعلن عن عدة عمليات ضد قوات الاحتلال، مع تواصل غارات عنيفة جدا على الجنوب اللبناني، وأيضا توغل قوات عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني على الأرض. وقد أعلن الجيش الصهيوني إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. في أخبار تونس، بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على بلادنا خلال الثلاثي الأول من سنة من هذا العام 2026 ما قيمته 838 مليار مقابل 707 مليارات في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18% وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين راغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 31 مايو. انطلقت من مطار لحبيب بورقيبة الدولي بالمنستيرة اليوم أولى رحلات حجيج ولاية المنستيرة في اتجاه المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لموسم الحج 1447 هجرية. أترككم الآن مع زميلة ألفة هالة في برنامج لقاء مفتوح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: محبتنا.
1: لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
2: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، هذا لقاء مفتوح برفقتكم انتم مستمعينا، وكيف كيف زد لقاء مفتوح مع ضيف ولا ضيفة. ان شاء الله بعد شوية تعرفوا ضيف ولا ضيفة انطلاقا من بعد اول اغنية شنبدأ بها واللي اخترناها بصوت الفنانة التونسية عايدة نياتي. احنا معكم حتى للعشرة متاع الليل مع فقرات متنوعة. نسلم عليكم من الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا اذاعة المنستير في الوقت هذية، ونشكركم ديما على تفاعلكم معنا كيف ما تفاعلكم الاسبوع اللي فات مع الحصة اللي كانت خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي الكبير سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه. شكرا لزميلنا شكري السكلي على الشهادات القيمة، وكل التقدير لكم زد الكل مستمعينا. أول فقراتنا بعد شوية مع تحيات حسام قدرية في الجانب التقني والفا جمالي في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم الناس الكل.
1: لقاء مفتوح.

0: البداية بصوت تونسي الأستاذة والفنانة عايدة النياتي. بدينا معكم لقاءنا في لقاء مفتوح من إذاعة المنسير. تسمعونا على فريكونس المتنوع عليها على راديو منسير زيدا .ان. سعداء في الوقت هذية بضيفة السهرية الليلة. كيف ما العادة حديث الإنسان وحديث عن مسار حياة هي اختارته لنفسها والتفاصيل تباعا.
1: في ضيافتنا
0: معنا اليوم ضيفة. أول ما سألتها قلت لها كيفاش تحبنا نقدموك، قلت لي أول حاجة تقدمني كأم لزوز بنوتات، وربما مرحلة الأمومة هذية مش نحكيو عليها أكيد، خاطرها مرحلة غيرت مسار مرأة درست الكيمياء بين تونس وفرنسا، درست صناعة الأدوية، واليوم هي زادة تعرف روحها بمرشدة علاقات ومدربة أمهات. مريم بوزير شرفنا في إذاعة المنسير، أهلا وسهلا.
2: عسلامة عسلامة، نرحب بيك وبكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: مرحبا. علاش كي سألتك كيفاش تحبنا نقدموك أول حاجة قلت لي أنا أم؟
2: أي على خاطر الأمومة أو تعريف الأم اليوم ما هوش واخذ حظه. احنا في تونس قولوا معناه حتى القطوسة تجيب صغار. دونك الأم لا، هو عمل كما قولوا وقت كامل ومن غير حتى راتب أو شهرية، ومتعب، وللأسف يعني تلقى أمهات أخرين ما يقدروش، يعني كي تقولها تعبة ولا أني أم ونتعب، أي كما الناس الكل شنو المشكلة. لا، الأمومة اليوم يلزمها تتقدر، خاصة في العصر متاعنا اليوم تاع المرأة تخرج تخدم، تخرج تقرأ، حتى كان تخدمش وما تقراش في وسط الدار الأم ولا عندها مسؤوليات أخرى. الأم ما عادش مركزة على دورها الفطري كأم، لأنه اليوم المجتمع يصفق لأدوار أخرى، يحبوا الأم اللي تقري في الدار وصغارها قرايين، الأم اللي لاهية بليزاكتيفيتي متاع صغارها، ف تحطت مسؤوليات أخرى على الأم، أجهدتها وأتعبتها وخليتها تعدي نهار كامل توجه وتسيطر، وبعدوها على دورها الفطري كأم اللي هي تحتوي وحنينة. هذا ما عادش تنجم تعيشه اليوم في ستريس، في الضغط، حتى في المشاكل يعني يصير، ولا ما عادش فما حتى أمان مادي يعني مع اللي عايشينه اليوم والمقارنات والسوشيال ميديا. الأم ديما حاسة ضغط، ديما فما مقارنات، فما عدم رضا، هذا نحى طمأنينة الأم. فالأم ما عادش اليوم تنجم تكون أم بمعنى الكلمة في وسط الدار، يعني ولات مركزة على مهام أخرى، بالعكس ما قاعدين يزيدوها، كان توتر على توتر، وقاعدين نوتروا حتى في الصغار على فكرة. يعني هو
0: نعم تفاصيل معاك. ربما أسمى الأدوار عند الأم يقال أنه الدور العاطفي، لكن في المقابل مدام مريم كينوا برشا أمهات ولاو يحشموا ولا ما يقدروش مليح الدور هذية. قولك شو معناها أنا دوري عاطفي أكهو؟
2: الدور العاطفي خاطر المجتمع متاعنا ما يصفقلوش، ما يقولولوش واو. فماش واحدة يقولولها واو انت ام بحنينة، واو انت ام بالك طويل، لا، يشوفوا انت شنو انجزت كأم. يعني اليوم انجازات الصغير تنسب للأم، وفشل الصغير زيادة ينسب للأم، فهي يتحط عليها ضغوطات من العائلة بيدها، ساعات من الزوج بيده على فكرة. يقول انت مكش لاهية بصغارك، صغيرك ما يقراش منك انت، يولي يصير مقارنات في العائلة، تلقى عش ولد سلفها بنت أختها اللي هو. فهي الدولة العاطفية هدايا المجتمع ما يقدروش، فهي مشيت تلوج على أدوار يقدرها المجتمع وربطت قيمتها بك الأدوار هذيك. كما قلت لك معناها اليوم مشكلة معناها، وفي تونس خاصة نحن نقدروا القراية، وهذه حاجة به على فكرة. أما اليوم حطينا ضغط على الأم كبير، سواء الأم تعرف تقري ولا ما تعرفش، يلزمها تكون معلمة في الدار، وخذت دور المعلمة.
0: صحيح، وهذا يخلق لها ضغط لها هي وحتى لأولادها أكيد، تولي تركز في حاجات ممكن غالطة في التربية، هي تعطيها ولدها يكون قاري، يكون متميز، يجيب معدل به هكا ولا لا؟
2: أي، هذيك أهم حاجة.
0: حمل كبير. صحيح، أسهل. أنت ترى روحك أم مثالية؟
2: فماش أم مثالية.
0: سبقتني في سؤالي اللي من بعد.
2: فماش أم مثالية، أني أم نجم نصيح، نجم ساعات نعيط، مش لاني مدربت امهات ساعات يقولوا لي هنا صحنا، هنا توترنا. ليه في الاخر اني بشر، معناها نجم نضعف، وبش نتزن يلزمني نضطرب.
0: حسين موسيقى عايشك.

0: يظهر اليوم صحيا الزوز متقلقين عدينا بعضنا سمحونا مستمعينا. هنا رجعني لكم لحوارنا اليوم مع ضيفتنا مريم بوزير. باش نرجع وين وقفنا؟ سؤالي كان ليك الأم المثالية، قلت لي مش موجودة الأم المثالية.
1: في الأخر أني بشر، معناها نتعب، نجم نمرض، نجم نكون نهار متقلقة، فماش هذه، مانيش روبو، معناها فماش أم روبو. يعني هي أصلا المثالية مش موجودة يعني
0: في المطلق.
1: في المطلق معناها الإنسان اللي يحب يكون مثالي ويسيطر على كل شيء وكل شيء يمشي مريق، إلا هذا موش دور بشري. يعني سبحانه هذا دور إلهي، وإحنا فماش علاش باش نقوموا نحملوا رواحنا أشياء ما نجموهاش. إحنا في الأخر نغلطوا، يعني مهما حتى كان مدربة أمهات نجم نغلط ونصلح. وفي الأخر أهم حاجة إنه نعرف إذا اليوم تعب عادي نقول صغاري راني اليوم تعبة،
0: ويتفهموك
1: صغير يفهمه أي صغير يتعلم منك. يعني احنا أول حاجة اليوم الأمهات كان يحبوا يستنفعوا منها إنه تعود بر قدام صغيرها اليوم أني تعبة، وتقولوا عليش خاطر ثم صغار يرجعوا الذنب لهم هما، يقول لك أني تعبت ماما، ليه أني تعبة، ما نعرفش اليوم مثلا خدمت نهار كامل تعبت، اليوم قضية الدار تعبتني، اليوم مرضت. يتفهموا على الأخر وما يقلقوكش ويتعاطفوا معك.
0: وباهي الشيء هذا، تعرفش علاش؟ على خاطر احنا تربينا برشا أجيال انه ما تعبرش بسهولة على المشاعر متاعها، بالتالي كيف الأم تعبر الصغير ياخذ منها الحكاية هذه وبدي يولي يعبر، وهذه حاجة أكيد مفعولها إيجابي.
1: أي اليوم يجوني هي تقولوا لي يعطينا كيفاش لازم نتصرف مع صغيري، شنو نقول ولا يتبع في صفحات التربية. اليوم كثرت
0: كثرت
1: ما عادش يعرفوا يتبعوا هيك ولا هيك،
0: الواحد ينصح على الطريقة نتاعو ما فهمناش كل الغلط.
1: فوالا نقول له صغيرك يتبعك، للأسف احنا اليوم شو تعمل؟ تلقاها هي في الشيرة وما عندها أحلام معينة تحب صغيرها يحققها. في الأخر صغيرك يتبك، معناها أنت تعبر يطلع يعبر. خاصة نحن في المدرسة اليوم صحيح وزارة التربية والتعليم صغير يعدي وقت كبير في المدرسة، ما نعرفش أني واحدة من الناس ما تعلمتش نسمي المشاعر ولا تعلمت مشاعر في المكتب ولا حتى في الليسي. دونك هذايا اليوم دور العائلة، وببساطة مش بتقوم تقريه وتعمل عليه ضغط، لا انت تعبر قدامه.
0: واضح من وراء سلوك متاعك. انا نحب نختم القوس ذي، خاطر حكينا على الصغار حكينا على الام، اي والراجل اش نحويله مهامه قايم بها كما هي، فاهم مهامه ساعة بصحيح ولا المرأة بالكش اخذت له دور
1: حكيه جنرال
0: بصفة عامة اكيد.
1: والله يسمعني، هو دور الراجل والمرأة دخلوا في بعضهم شوي. فهمتني؟ دور المرأة الأساسي عاطفي، حب من حب وكره من كره. ساعات هي تقول لي أي وشنو نعمل آخر أكهو، أي دورك الأساسي، لأنه إذا أنت اليوم مطمئنة في وسط الدار راجلك يكون خير، صغارك يكون خير. وهي في الأخر المرأة ليش ما تحب؟ المرأة أهم حاجة عندها علاقاتها، تحب دارها، تحب راجلها، تحب صغارها، تحب تراهم بالبي. دونك إذا أنت مطمئنة وفي سكينة وتنجم تعبر وعلاقتك به سواء مع راجلك مع صغارك، تتأثر أنت على البقية الكل. بالنسبة للراجل أكيد عنده دور عاطفي، وأكيد حتى تربوي زي ده يربي الراجل. وأهم دور عنده مادي. الدور المادي وأهم شيء عند الراجل،
0: أهم شيء
1: للمرأة وللصغار.
0: أنت الكلام هذية بش معناها حسام موافقك فيها الجانب هذية راوي المحالة.
1: أسمعني أني على فكرة ما تقبلش الكلام هذية بسهولة، يعني في الأخر تونسية تربيت في مخي كراجل كالمرأة هما أي الراجل والمرأة زوز، المرأة قادرة تعمل أي شيء يعمله الراجل. أما فما حاجات يرهقوها يأثروا عليها. المرأة اليوم إذا تحطها في ستريس متاع خطر مادي المرأة تتأثر وتولي على فكرة تسترجل وتولي حتى خير من الراجل راه. أما بشي أثر على الدار بشي أثر على الراجل. أول حاجة في أي واحدة اليوم تحب راجلها يقوى، بما معنى يقوى يولي يكمبس يفكر يجيب فلوس أكثر، تسيب سلم حتى كنت تخدم على فكرة. يعني اليوم مانيش قاعدة نقول ما تعاونش ولا ما في الأخر هي المرأة راهو حتى كان دخل الفرنكلي دخلوا في مخها لدارها راهو. أما نحكي يعني نحكي شعوريا لهنا، مش تمد ولا ما تمدش، حتى كانت تمد فلوسها كل ما عنديش مشكلة، أما شعوريا تحس راجلي هو اللي نعمل عليه وحتى القدر الله اني جبت صغير باش نقعد عام مثلا نخدمش ولا اي حاجه عندي على شكون نعمل. اليوم ضعفنا الراجل
0: الراجل
1: اي اليوم الراجل ضعف فتاثرت المراه.
0: فكره سترونج اندبندنت وومن اليوم قولك فيها بربي
1: هك تشوف يعني اليوم ولينا في عصر يقول لك ما عادش نحب تعبنا. شوف تنجم تكون امراه رائده حتى رئيس الدوله على فكره وتقعد انثى كي تخرجها من انوثتها كي تخرجها من فطرتها تتعب اي وتنجم راه موجود معني تنجم يعني انت تشوف حتى ساعات عارفه مثلا فما عارفه العارفه اللي تلقاها في ناش في شركه في اي حاجه صدقني كي تبدا انثى الكل يطيعوها تبدا تسترجل وتصيح عليهم وتحكي كرجال وساعات للاسف تصحى حتى بالكلام الخايب وتتحديهم فما حتى راجل يبدا عامل عليه بلعاني كيما نقولوا نحن دونك بالعكس قوه المراه في اي منصب كان يعني مانيش نحكي في مناصب للرجال هي اي منصب كانت نجم تشدو اما كانثى
0: كانثى هي اي مراه تروح لدارها راه من المفروض تروح كانثى
1: اي انت تعدي انها مثلا نقولوا مراه تخدم تعدي وقتها الكل أكثرية البرة شنو تقعدي في الدار فأنت معظم حالها كراجل في مخها كش مش تحدى ذيك وذيك كش نعمله وتجري وتكلد ومفجوع
0: برشا كلام ما يتقال. على كل حال هو جاك توا توا وسام الزوجة والأم النموذجية ليك انت من حسين قدرية ونصور برشا زادة من يسمعوا فينا من رجال يوافقوك على الفكرة هذه وبرشا اكيد زادة افكارك ينجموا ناقشوها.
1: قلت لك راني ما قبلتش هذا بسهولة كنت لي وبعد سبحان الله يعني بديت نتزن بشوية بشوية وعيشت الشيء هذا شفت احنا اني وراجلي بدينا مع بعضنا يعني خطبني وعمره 23 وإحني 21 يعني بالحق دينا بعض دوك اضطرابتنا مع بعضنا حتى كده بدينا نتزنوا بشوية مع بعضنا فأول ما إني بديت نهدى ونخلي فيه هو معناه نطمين لقيت هو بدأ يقوى يقوى نحكي يعني اليوم أي واحد تسمع فيه تحب رجلها يقوى ماديا أرجع لدورك الفطري
0: طيب وعطيه ثقة
1: بيان سور هي كي متعطيش ثقة ما اي رجل ضعيف مراه ما تعطيش ثقه ونحكي لهنا مش قديش عنده فلوس باش ما يفهمونيش بالغلط ويزمنا كلنا غنيه
0: فسر لهم
1: يعني لهنا نحكي المراه سبحان الله مثلا فما واحد يخدم عامل يومي ما نعرفش اني عنده 20 دينار تحس اللي راجلها ال 20 دينار لدارو وتحس حتى اي مشكل راجلها يمشي يدبر راسه نحكي شعوريا تعمل عليه مانيش نحكي شكون فما برشا غنية ولبس عليهم ومرته اللي عندها فيه ثقة ولا
0: وما تعملش عليه
1: وما تعملش عليه
0: اكيد نبداو حكايتك من الاولى
1: كيف تحب
0: ندخلنا في صلب اختصاصك معناها من الاول في لقاء مفتوح لكن خلي نعرفك شويه للمستمعين مريم بوزير عرفتك لما حلق بلا شويه هو الاختصاص اساسا كان الكيمياء زاد كان اختصاص ثانوي اللي هو صناعه الادويه انت اصيله قصر هلال لكن العلاقه بالمنستير بدات من الصغرى اللي انت اللي كان بوك معناها يبعثك بالواج عمرك 5 سنين في جيل المستير
1: عمري 5 سنين حطني في اللواج الواجهة بطني فرومبون هذيك قبل يقولوا لجنة التنسيق نهبط غادي كدار مامي غادي
0: الرحلة في الارسيس قصر هليل المونستير وبعد طول باريس مشيت لفرنسا انت درست في كلية العلوم بالمونستير اساسا ماجستير مشيت لباريس ساعة كيف مشيت لفرنسا خلي نتوقفوا مع الجانب هذية توقفت مع جدلية واقع الدراسة في فرنسا وواقع الدراسة في تونس
1: هو حتى مقبل ما نمشي في مخي معناه يعني واني عملت ماستير لهنا
0: أيوة.
1: فتعديت عملت ستاج في اللابو لهنا فاكولتي دي سيونس فتصور تعرف معناها الوضعية
0: تاع البحث العلمي
1: تاع البحث العلمي في تونس بتلقاش برودوي الاباري عادي تبدا اون بان فديما فهم مشاكل لكن كي مشيت لغادي على اساس معناها كيف كيف يعني عملت ستاجي في ليكول ناسيونال دو رين اكيد البحث العلمي حاجه اخرى معناها اللي يوفره لك حاجه اخرى اما بالمناسبه معناها يعني قريت غادي قرايه اسهل غادي وما همش خير منا باش نبداو واضحين وحتى في البحث العلمي بالعكس يعني لقيت روحي كلي تلموت مرمت لهنا
0: عرفت
1: يعني اي تلاقي تلقى روحك خير منهم يعني وقت نفكر لونكادغوي قال لي انت الوحيده باش اللي نجم خليك تخدم وحدك
0: ما نعرفوش قيمه رواحنا
1: اي مش كانت تونس الشعوب العربيه بصفه عامه ما تعرفش قيمه روحها شعور القيمه طايح ياسر والله هوش معنى واحد يعرفش قيمته احنا نشوف احنا ماناش صادقين هاك شفت حتى بكري في التعبير معنى انك باش تعبر تخاف انك تعبر على مشاعرك تخاف تقول اني تعبت تقعد تغزر زعما اني عندي الحق نتعب يقول لي شي حاجه الاخر يلومنيش احنا شعوب اللوم رواحه برشا واللوم الاخر زيادة دونك هذا بيان سور ينقص من قيمتك انك تلوم روحك برشا انك تدعي حاجات نحكيو على الامراض امراض راهو اسبابها الرئيسيه ادعاء
0: ادعاء
1: بشوي بشوي يعني ما نعرفش باش نحكي على روحي مثلا اني جاتني بريود عندي ربو اسم فدح نقول بالتونسي الشعور اللي وراء الاسم انه اني ديما رابطه قيمتي يعني رابطة قيمتي بالقراية على فكرة وبالعلم معناها بالنسبة لي العلم هو يعمل لي قيمة مش أني قيمة لي هو يعمل لي قيمة دونك ونحب ديما نشاف وقت اللي وليت أم شديت الدار معاش ما حدا عادي يشوف فيها كنت في القراية ديما قراية متميزة الناس ديما تشكر فيك شديت الدار معاش حتى حد قاعد يشكر فيها
0: معاش راه في روحك سامحني في الكلمة قيمة
1: بيان سور هذيك هي اي قد ربطة قيمتي بحاجة معينة الحاجة معينة هذيك فاريابل اول ما اختفت اني كاني ما عادش قيمة مامي قالت لي شخصيتك في خدمتك او في قرايتك دونك تصور احنا اليوم نربطوا العبد وشخصيته وقيمته بقرايه بخدمه اني مع القرايه راني ومع الخدمه ومع كل شيء اما انك يمشي في بالك الحاجه ذيك اش تعمل لك قيمه او تلقى ونسى قيمتها في لبستها في صبابتها في سيكانة كل واحد مني استمد قيمته هذوما حاجات خارجيه او في جمالها دونك حاجات خارجيه ينجموا يتبدلوا
0: بين بزوالها تمشي القيمه
1: هكا بين قوسين دونك اني حسيت روحي ما عادش نتشاف ربي الاسم دونك اني ندعي انه يلزم عندي ديما مهارات تتشاف الادعاء مثلا تدعي انك ما يلزمكش تتعب تدعي انه يلزم دارك ديما نظيفه تدعي انه انت ديما كريمه حتى الكرم ساعات نوصلوا به للدعاء يعني تقاك انت ما تنجمش وما تحبش تعطي اما تخاف ليقول عليك مش حاحة ولا تخسر علاقتك به تقوم فرصة الدعاء ديما وراه عدم راح
0: وتتقوى على روحك تتقوى على روحك على حساب روحك
1: أي.
0: او باش نجينا القوسة ذي مهم باش نرجعوا له معاك مريم انت جبت شوية على المنعرج اللي صار لك في فرنسا المنعرج كان عنوانه الأمومة مش المشكل في الأمومة في حد ذاتها لكن فيك انت كيفاش عشت التجربة ذي وحدك في فرنسا
1: أو بنتي اللولة ما شاء الله عمرها 7 سنين كي جبتها كنت يعني حبلة بها نفس وتنص بتاعي بحب لبيها وكي جبتها كنت وحدي في فرنسا كي قول وحدي معناها نتفكر روحي نقلت لعندي صاحبة لجارة أمي وقتها ما نجمتش تجي حتى حد معناها معايا وراجلي وقتها عام اللول بتاع الخدمة دونك يخرج صباح راهو باري في ليل دو فرانس كي تسكن معناها عادي خدمتك تبدأ بعيدة ساعة على دارك دونك يخرج 7 متاع الصباح يجيني 7 متاع الليل
0: وحدي معاك ربي
1: وحدي تفكر روحي خرجت من السبيتار طول وما تلاقوا بيك الحقيقة في السبيتار 3 أيام دخلت قلت مريم تو بالحق تقعد راسك راسها معناها وانت تعرف تعمل كل شيء
0: وما عندك فسألت السؤال حتى إنه فكرة مسبقة ربما
1: ما عنديش لا
0: جملة
1: لا أما وحدي قعدت نقرأ نشوف تقريت برشا الحقيقة
0: اكتسبت الأمومة معناها شعور الأمومة وسلوك الأم تجاه ولدها معناها
1: أمومة لا تكتسب أمومة موجودة في كل أم
0: حتى كان سلوك الأم ربما
1: هي حتى اللفظ القرآني فما أم وفما والدة
0: صحيح.
1: نجم تولد بيبي وما تكونش أمه وتنجم ما ولدتش وتكون أم مشاعر الأم موجودة في كل أنثى هتشوف الصغيرات البناتي مثلا كيشدوا بوبي يعملوا ريحهم يرضعوا يتلهوا بهم مشاعر موجودة ما عندوش علاقة بأنك عرست وجبت صغار ولا لا تنجم أي صغير يعرضك تحس بمشاعر أمك وجاهه ولد أختك ولد أخوك أي حد معناه. دونك سبحان الله هذيك هي الفطرة. دونك اكتشفت اللي كي سألت قلت يا ربي باش نجم روحي وحدي اكتشفت ليه معناه يعني وليت ما عادش نثق في حتى حد كريم يحب من شدة نبدلها إلى آخره. أي أي أم هي أم بالفطرة.
0: ومن الضغط اللي مارسته على روحك من التجربة هذية دخلت في دوامة كانت صعبة.
1: أي
0: من مرض لمرض، من دواء لدواء، من أورجانس لأورجانس. حكينا على مريم في الوقت ذاك.
1: هو شنو صار؟ صار إنه في اللحظة ذيك ما قلت لك أم بالفطرة وسيبت روحي للفطرة. ما تبعتش الحقيقة، ما قلتش برخة نمشي نحطها في كريش وعمرها شهرين ونمشي نكمل على روحي تيز وكلها. شديد صحيح إني باش نقعد ونعيش أموتي كما يجب، لكن كان فما صراع وبربي سمحني اللي مشيش اللي يحطوا في صغارهم في كريش وكل يحسوا بالذنب. يمكن كان الظروف كانت حاجة أخرى، كنت في تونس عندي شكون يشد لي صغيري، كنت ديجا نقرأ ولا قيدة في تيز، راني يمكن معناها عملت شوية
0: مساحيتي كان مختلف.
1: ما أني بالظروف هذيك اخترت انه لا خليني نعدي وقت مع بنتي وتا بعديك نمشي نرجع نكمل معناها اللي خرجت عليه، لانه يعني يوميا امي كانت تطلبني تقول لي ياي خرجت هكا تقولها لي بالحرف، خرجت مشيت تقرا باش تكمل الدكتوراه نتاعك مش باش تجيب صغار. اي هكا
0: وجاتك الكلمه هذيا
1: انت هي ما تقصدهاش، هي تستنى، هي بنتها الاولى اللي قراها في الدار وتستنى كل العباد يسالوا فيها مريم شو عملت. دونك يبدا جوش تقول لهم مريم جبت صغيرة تراها اي وبعد معناها الناس كل جيب صغار وبعد اني في مخي صار صيرة نتاع من الداخل ليه ما نجمش نتخلى على البنيه هذيا ويلزمني نقعد معاها معناها. وبصير هذاك بيان سور معاش متصلة بمشاعري داخلة بعضي، مخي في شيرة وقلبي في شيرة أخرى. دونك أي كي نقول أمراض مش أمراض خطيرة بمعنى خطيرة، لكن أمراض يخليوك ديما مجهدة ديما في الأورجانس ديما بنتي أنتيبيوتيك كورتيكويد أنتيبيوتيك كورتيكويد وانتي تعرف بعد كورتيكويد يدخل يأثر على مناعتك تلقى مناعتك طاحت ضربت كونجين حاسيلو دخلت فيك الدوامة ما خرجتش منها وجات كورونا. يعني بنتي كورونا عمرها عام قعدنا في الدار
0: كل الظروف كانت ماهيش ملائمة جملة
1: ليه. دونك وقتها بديت دخلت تبع شوية في التغذية العلاجية ناتوروباتي نشوف شني الحكاية شنو واش بيني وليت هكا.
0: طب شنو قالوا لك وقتها؟
1: ليه هو طبيب يعني نمشي للطبيب عارفة شنو باش يعطيني. هو في فرنسا على فكرة مش كي تونس، للأسف في تونس أنتيبيوتيك حتى الكورتيكويد وصلت مرة خذيته ما غير غدون
0: أسرة
1: للأسف يزمهم يشوفوا الحكاية هذه. أني كمان نعرف أما نصور يعني راه حتى في عائلتي الكبار يلقى باكو دواء الاخر قال له راه نحالي كحة يمشي للفرماسي يقول عطوني كيما الباكو هذا انتيبيوتيك ما يتعطاش يعني يوم يتخف الانتيبيوتيك على طول العام يعني عادي. نقولها شكون قال لك عندك حاجة بكتيريين؟ تقولي فرماسي عطاني. إذا بالحق يلزمنا نشوفوا لحل في فرنسا لم تخوش إلا معناه باللوردونانس. دونك كنت لازم نمشي للطبيب
0: باش يعطيني الوردونانس. وآخر مرحلة زادة يعطيوها الانتيبيوتيك راه آخر مرحلة آخر مرحلة يبيرك باللي فيتامين بدوية
1: غير
0: أنا اللي نعرفه على قليل
1: أنت يمكن طب الصغار تولي وهكا حتى في مستير لمحالة الحقيقة طب الصغار باين يعني تلقى الطبيب اللي تحكي عليه اللي يعطيش انتيبيوتيك وكل. أما في فرنسا لين يحس احنا طبتنا بخذين على الفرنسيس.
0: واضح جدا. دخلت في مرحلة البحث على الذات نجم نقول هكا.
1: اي كل الأسئلة سألتها هنا واحدي غادي
0: قلت لهم أجوبة
1: الأغلبية
0: اي بنتيجة اللي قدامي اكيد لقيت الأجوبة متاعك. قريت برشا عملت زادة بزنس في العلاقة بالأدوية.
1: لا دخلت هو شنو صار لي كرهت الدويات نعرفش كلمة نجم نقولها ولا أما أني بحكم أنه عندي خلفية علمية منجمش نغزر يعني منجرأش قول مثلا الدواء خايب هكا أون جينيرال. فنقلت أني وليت نسكن في ليل معاش في باري لقيت فورماسيون تتعمل للي ميدسان للي فارماسيان وكانك شيميست يزم باك بلو سانك وتعمل انتروتيان ويني باك بلس 6 عملت انتروتيان قبلوني دونك عملت فورماسيون اللي هي كونسيبسيون دو ميديكامون تقرا الدواء ملي الفاز دو ريشيرش حتىك شي وين الاف دي اي وكل حاجات يصادقوا عليه دونك جوست باش ماش نقول الدواء خايب اون جينيرال خرجت سي بون معناتها كي نحكي على الدواء ماش نحكي بجهل يعني
0: واضح في الرحلة هذه زادة خذت تجربة الكوتشينج هكا زادة
1: هو مش كوتشينج دخلت في الرحلة يعني ان باراليل مع الدراك ديزاين تعرفت على الدكتور أحمد دملاوي
0: اي والاسم هذا كان فارق في حياتك
1: على الاخر ماشي في بالي اللي هو قري كان طب الحقيقة أول مرة كنت حاسة إني طلعتش طبيبة في بالي قري كان طب بعد قلت لي معناها كان أنت قادرة تقرأ عنده وتقرأ معناها دخلت وشاركت معاه وتوا رابعة عاملي معاه
0: يعني حس مبلغني أنت تلميذة نجيبة
1: سفيرة الخضرة
0: إن شاء الله يكون ضيفنا قريب في إذاعة المنستير إن شاء الله بإذن الله
1: يجي 20 جوان بإذن الله
0: إن شاء الله
1: في سوسة و 21 جوان في صفاقس وإن شاء الله يكون ضيفك
0: إن شاء الله بإذن الله مسيش نستضيف الأستاذ والتلميذة إن شاء الله بإذن الله باش نرجع النقطة أنت جبت عليها ديما في إطار هالمرحلة هذية اللي كانت منعرج مرحلة فارقة في حياتك واللي تعرف الشعور ولا وراء كل مرض شو معناه؟
1: شوف أني راني ملي أني سبحان الله قريتهم زوز مع بعضهم يعني دخلت في الدراك ديزاين واللي هي كونسيبسيون ميديكامونت ومع بعضهم دخلت وقتها كان هو مسميه الطب الشعوري التصنيفي والحمد لله اللي بدلوا اسمه على خاطر كي تقول طب يمشي في بالك كأنه فيه تشخيص وعلاج يعني علاش الدومين هذا عجبني يعني نحب كل واحد يشد بلاصته احنا ما نعالجوش مش متواضحين يعني مانيش معالجه هيلر مانيش مع اني نجي يعني مرشدش معناه نرشدك تشوف الشعور اللي وراء المرض اللي عندك خليك تدركه فاذا ادركته سبحان الله وحدك نجم تتزن وتبرأ
0: هكا
1: جيت بروحي وبعائلتي وبراجلي وبعد امتهنت
0: هذا ما يتعارضش مع الطب في حد ذاته
1: لا لا لا لا يتعارض اصلا معناها مبني على التشخيص الطبي معناها الطبيب يقول لك ما نعرفش عندك المرض الفلاني يعني ناخذ كلام الطبيب وما يتعارضش لا مع الدواء يعني فماش هذه ما تاخذش دواء لا
0: قاعدة تتقال برشا الفترة هذه
1: أكيد سمعتها
0: في علاقة ربما بما يسمى اليوم بحمية الطيبات مثلا نحي الدواء ونحي البقوليات ونحي البروتينات
1: لا نحي البقوليات راهو كان ما نفعكش من صور النجم ما يضركش عم تقولوا نحي الدواء دواء يعني اليوم بنكش تحكي على با اكزومبل دوليبران ولا ما عادش نسميه ولا باراسيتامول معناها اللي أما اليوم تحكي مثلا على مريض سكري هو أصلا البنكرياس متاعه لي سيلول بيتا ما ينتجوش أنسولين ولا ينتجو
0: بشوية
1: دونك أني نجي نقول ما تعطيش أنسولين أوكي أني معاك إنه مازلنا ما نعرفوش شنو السبب الرئيسي وراء مرض السكري واني فاهمة الحكاية دي فاهمة الغضب والسخط هذا متاع الناس لانه انت كي دخلت حتى الفاكولتي فارماسي تعليل شفت التوجه متاع الدويات وين ماشي راه يعني اليوم في الامراض هذه اللي ما نعرفوش السبب الرئيسي متاعها راهم مانيش قاعدين نلوجوا على دواء اللي يعالج السبب قاعدين احنا اليوم يعني البحث العلمي تطور برشا على الاخر في فهم جسم الانسان راو مع الشيخ مرة شفتهم كيما لاباري اللي جابوها يقراو الجينوم البروتيين تعرف معناها البروتيين الموليكول نتاع الكون صوروها عادي ويراوها وكل شيء دونك تطور برشا في فهم جسم الانسان اما التوجه نتاع الدواء ايش يعمل هو التوجه نتاع الدواء يشوف بار اكزومبل كي عندك مرض معين شنو تغير في بدنك مثلا صارت طفرة جينية ميتاسيون جينيتيك الميتاسيون جينيتيك هذيك يا اما باغ اكزومبل تصنع دي بروتيين ماهمش نورمال ولا البروتين يولي يخدم برشا ولا يتعطل هذاك ويمشي هو يصنع لك باغ اكزومبل لي زونتيكور مونوكلونو فما لهنا يمشي يصنع لك بروتيين باش باش ما نزيدش ندخل فيه
0: من صعبوهاش ولا حاجه
1: اللي قاعد يصير شنو هو يمشي يشوف شنو تغير في جسم الإنسان، مثلا بروتين تعطل ولا الوظيفة متاعه تبدلت، يمشي يصنع دواء موليكول ولا ماكرو موليكول نجم تكون يعني حتى كبيرة كيميائية بيان سور صناعية تدخل تحاول تعدل أكل وظيفة هيك ترجعها نورمال. أما مثلا مرض، مثلا أعطيك مرض سرطان الثدي، مرض سرطان الثدي مثلا تصير طفرة جينية، تتصور أنت في نفس الباسيون ولا نفس المريض ساعات يكون عنده قديش من طفرة جينية، وبينه هو وبين مريض آخر كل واحد عنده طفرة جينية معينة، فتحسها كل لخبطة أنه يلزمنا كل واحد نعملو له دواء يمشي معه، هيك علاش واحد يمشي معه شوية واحد بالكل، فقاعدين نحسها كان قاعدين نتعبوا في رواحنا طريقة انه نشوفوا شنو اللي تبدل في البدن ونحاولوا نصلحوه، مانيش قاعدين نشوفوا شنو علاش تبدل، علاش هو صار اصلا الطفرة الجينية، علاش هو مثلا مريض السكري، علاش هو اصلا البنكرياس نتاعه ولات معاه لي سيلول بيتا ما عادش يعني الوظيفة نتاعهم تعطلت ولا تبدلت ولا هي.
0: خلينا ناخذوا امثلة، انت جبت على الديابيت مثلا المرض السكري، وانت قلت لي معناها غصت فيما يسمى بالشعور وراء كل مرض شعور السكري معناه اللي عنده مرض السكري، شو معناه فسر لنا هك؟
1: نقول نعرفش عندك مثلاً كنت تشوف عندك شي حد في العائلة عنده سكري مرأة؟
0: إيه أكيد فما في كل
1: عائلة. تشوفها اللي المرأة دي كتحب كل شيء يمشي بالصحيح. كلمتك شنو يقولوا علينا العبيد مثلاً؟ ما تيق يعني ما قلت لك ادعاء يعني المرأة دي حتى كانت تحب حاجة معينة داخلها، أما تشوف إنه المجتمع يحب حاجة أخرى تمشي على اللي يقوله المجتمع. واحنا اكثريتنا هكا بنقوليش بينا مانيش الكل مال عندنا سكر، دونك وقت تدخل فيها جينات ووراثة الى اخره.
0: طونسيون كيف كيف مالك الحرس الشديد،
1: لا طونسيون لا طونسيون، تحس روحها ياسر مسؤوله، يلزمني نتحمل المسؤوليه اللي عندي، عندها برشا مسؤوليات ويلزمها تتحملها.
0: نزيدك امراض اخرى، انت حكيت على الربو قبيله شويه،
1: الربو قلنا انه مثلا اذا عندك صغير عنده ربو، عارفك صغير ذاك يحب يترى حب يتقدر اي وعلى فكره الصغار مثلا عندهم ربو كي يكبروا جينيرالمون يبراو اي ما نعرفش هذا طبيا معناها كي تشوفهم اللي يمرضوا صغار الاكثريه يبراو، علاش تو سامبلومون ما عادش يقلقوا معناها متشاف ولا مش متشاف يا هاي
0: التوتبت. نجم لما تعدي زاد الشعور هذي
1: اي ساعات احنا نقولوا مثلا المريضة هكا صغير طلع كيفها، ولا يعني عندي حساسية كي امي ولا اخري، لا يعني عندي نفس مشاعر امي. تلقى انت اللي تشبه لامك اكثر واحدة.
0: نزيدك امراض اخرى
1: كم تحب اذا نجم نجاوب نجاوب.
0: كوليسترول مثلا
1: هو يعني فما مرة في ليل وقاعد يقري فينا غزر، قال الكوليسترول مش مرض، وضحك
0: مش مرض
1: بروفيسور على فكرة. قال اي قال احنا عملنا منه مرض. اني اللي فهمته انه اليوم فما تو معين كي يفوتوا يتسمى انت يعني يعتبرك مريض كوليسترول ويعطيك الدواء. قال لي فمش علاش الكوليسترول هو يتصنع ديجا معناها طبيعي في البدن، دونك ينجم فما شكون عندهم تو عالي وما هم يربطوا بامراض القلب، يقول لك وقلبهم لاباس معناها امورهم ريقله. دونك اسمعني لهنا يلزم نخليه الناس مش الناس يلزم يكون نقد موجود، يعني نفرح كي راب بروفيسور فرنساوي يحكي بالصراحة هذه وبالوضوح هذه، سواء انت معاه ولا مكش معاه تنجم تناقش وتنجم تنقده، اما معناها يتجرى انه يحكي. احنا لهنا ليه يعني يعطيك معلومة يلزمك تقدسها تمشي عليها، يعني انت حجبت نظام الطيبات اللي عامل ضجة اليوم هي شنو المشكلة، سواء يعني الحقيقة ما نعرفش وما تفرشش عليه برشا، اما تعرف شنو الضجة اللي صايرة انه العبيد طلق فدت، يعني حتى نشوف ردة فعل بعض الاطباء للأسف يحكيوا يا جهال يا تو هو مريض، انت تعتبر تقوله يا جاهل، اكيد هو يجهل معناه ما هوش يعرف كيفك، اما هو يلوج على حد، هو مشي للطبيب إكس ولا إيغريك قال له راك عمرك لك شتبرة خذ عليه الدواء هذا، ومن با يتعامل معه إنسانيا، ومنش لهنا نحكي على الطب الكل
0: أكيد
1: فما الطب يهبله. هو يمشي يلقى روحه يقول لك شنو يلقى روحه، أولا صحته قاعدة تعكر، بعد يخرج له واحد عامل ريل ولا فيديو يقول له اسمعني نحي هكاكا وكل هكاكا أمورك تتحسن ويعطيك الأمل. يقول لك إني خنجرب شنو خاسر، وإحنا شعوب عاطفية معناها يسمعوا به تقتلوا كل واللي يسبعوا يقتلوا. دونك اليوم شكون لزقك اللي انت مسميه جاهل انه يقدس ويتبع بحذافيره شخص خرج له بفيديو في فيسبوك ولا في تيك توك؟ انت ما تعاملتش معاه. يعني اني فما طبيب في فرنسا بنومولوج نحكي معه قلت له كي نتحسن شوية نقص الدوزة، قال لي اسمعني بما معناه هكا بحبش اللعبة ذي، حتى نقص لك باش ترجع حالتك متعكر اكثر من هكا ويلزمك تاخو كان هكا، واصلا انت مرض مزمن مش تبرع.
0: طريقه في حد ذاتها ما
1: صحيح.
0: تقطع الامل.
1: على فكره ما خديتوش الدواء وعندي 4 سنين الحكايه دي صارت لي، ما خديتوش الدواء والحمد لله حالتي تحسنت متعكرتش. باغ كونتر عندي عامين بنومولوج لهنا في مستير غير ما نسمي اسمه هو من قصر عليل دجا، كي نمشي له يحكي معايا قول له عملت هكا يحكي معاك اي نقص الدوزه اي مش لازم اي يفرق. طبيب على طبيب يفرق.
0: صحيح. باللي نحبوا نوضحوا باش ما يمشيش في بالكم نشجعوا باش نحيوا دوايتكم
1: ابدا،
0: لا هذه حاجه مفروغ منها بطبيعه. لكن ربما اللي فهمتوا من كلامك مريم
1: اختاروا
0: طبتكم. لكن زيدا فما جانب الشعور والجانب النفسي مهم زيدا في العلاج. هذاك علاش تلقى ساعات زوز مرضى بنفس المرض واحد يبرع والاخر لا.
1: اكيد
0: فما جانب النفسي معناها اذا معروف يظهر لي.
1: اي أكيد فما البيئة كاملة هو لما حنا احنا عنا حتى اللي بيجينيتك تو ما فوق الجيني حتى الأمراض الجينية ساعات واحد يحمل الجين بيدو متاع المرض وما يمرضش.
0: صحيح. وفما تيست والله نسيت شنو اسمه معنى يعرفوه الأطباء أكيد زوز مرضى بنفس المرض واحد يعطيوه دواء والآخر يقولوا باش نعطيوك دواء بينما هو ياخذ في ماء معناها يشرب فيها لكن في مخه هو ياخذ في دواء ونفسانيا معناها عنده أمل أنه بشبرة بالدواء هذيك وفعلا يبرى خطر في مخه أنه معناها الدواء هذيك بش يعالجه. لا نسيت شنو اسمه التيست ذي معروف طبيا. لما شكون سألنا على الأمراض نقول وإحنا أوتو إيمون معناها
1: الأمراض
0: المناعية هذا هو
1: الأمراض المناعية بصفة عامة الشخص هذيك تلقى عنده رفض شديد لنفسه، رافض روحه ما هيش عاجبته روحه وتصير معناها إذا هي تحكي ما معاش إذا هي عندها المرض المناعي هذا نحكي بصفة عامة لأن المرض المناعية فم برشا أمراض وكل واحد شعوره، أما بصفة عامة المرض هذا فم رفض شديد للنفس معناها رفض شديد الروح وماش عاجبته روح يقفش كي يقف قدام المرأة يحبش يغزل روحه مش عاجبته روح.
0: رو أرأك باش تناقش
1: بيانسور.
0: أنا متأكدة من الشيء هذا. سؤال آخر، علاش المرأة في جزء كبير من تفاصيلها وحتى أمراضها يقول لك أنه الأمراض متاحة مرتبطة بالهرمونات مثلا؟
1: إيه هو رو كي تشوف فسرت لك قلت لك احنا ما شاء الله علينا فاهمين اليوم جزء كبير جسم الإنسان وجسم المرأة زادة أكيد نشوفه مثلا في أمراض معينة فما نعم تغيرات هرمونية أما علاش أصلا صار التغير الهرموني ذاك؟ هذي هو وما يقول لك منظومة معقدة تدخل فيها الماكلة اليوم نعيشوا ماكلتنا الميكروبلاستيك البستيسيد البوليسيون سامحوني كل قلتهم بالفرنسي الحاجة يعني برشا عوامل اما اني مع اليوم يعني ما شفتهم الكل اهم عامل هو العامل الشعوري
0: نفسي اللي هو نفسه النفسي معناها
1: أهم باش نقول نفسي خاطر مش بسيكولوج مش بسيكياتر باش نحترم معناها المشاعر عندها دور كبير هي اصلا تشوفها يعني اني وين يحب لخاطر كل شهر نحل ونعرف في تونس يدير لي نفس الشيء نشوفها في التحليل خاصة الأنثى الحامل خاطر مشاعرها بالحق تبدأ سنسيبل على الأخر تتأثر على الأخر دونك المشاعر عندها دور كبير في اضطراب النسيج الخلوي نتاعك.
0: ماذا بينا نزيدوا اكثر وقت معاك راهو
1: مريم
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. انت زادة خبيره علاقات مرشده علاقات ومدربه امهات انت عندك مؤسسه انشاتها في تونس اليوم لكن هي بدايتها كانت في فرنسا هكا ولا
1: اي هي
0: فتره
1: مامز او فتره وومن عملتها في فرنسا لهنا فتره تريننج للتدريب والاستشارات
0: في علاقة ديما بالأمهات بطبيعة
1: لا أني مش كان أمهات على فكرة، يعني العلاقات بصفة عامة،
0: علاقات الكل،
1: أي الكل،
0: أي أما في ذلك العلاقات الزوجية
1: بيان سور،
0: وقريبا عندك ذولي الدورة
1: أي مش العلاقات الزوجية اللي يحبوا يعرس قبل العرس
0: بي عنا دقيقتين قبل ما نرفعوا الأذين ذي باش تفيد برشا ناس. تعرف انه اليوم في تونس مريم ما عاد فم اقبال ولا رغبه بطبيعه في خوض تجربه الزواج. احنا كمجتمع تبارك الله معناها نسبه الطلاق من العام للعام قاعده تزيد، ما عادش ثم طمانينه. كاين وين المشكل اليوم
1: اللي حكيناه من الاول بالكل؟ هو شكون يمشي يخطب الراجل؟ الراجل اليوم ساعات تشوفه معناها يعني ساعات يسخفني بالحق، معناها تلمو ضعفناه او ضعف شبيك، هو يعدي يقرا يقرا يقرا، نقول خرج عمره 23 عام، عمره لا تعلم، ما راش نموذج انه يلزم يخرج فلوس، انه كيفاش مع عاد الدنيا صعبت مع مظاهر كثرت، يلقى روحه حتى اللي يحب يعرس ما عندوش شكون يعاون، يقول لك مانيش باش نجم نعرس توا، والا نعرس بوحده هي تعاوني. ونسيت توا تحس بدات تشيق تعبش نحب وحداني نعمل عليه. دونك ان شاء الله ان شاء الله نرجع نيسروا حكايه الزواج، لانه بصراحه مهمه على الاخر للراجل والمراه ولي اتزان المجتمع زاد.
0: اكيد احنا باش نرجعوا بعد شويه حسامه وقت نرفع اذان العشاء، ونرجع في الوقت اللي مازال نختم معاك لقانا ضيفتنا اليوم مريم بوزير.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

نرجع لكم. مازال عندنا دقيقتين معاك ضيفتنا اليوم مريم بوزير. في بالك انه ديجا خلقت حاله جدل ولا لا مع الناس اللي يسمعوا فيك بدايه حتى من الاستوديو؟ ثم شكون قال انه تقول في حاجات مش علميه مش واقعيه؟

0: نحن خطف ومفماش توكسيسيتي وامور مريقله وكل ينجم يتعدى. نفس الشيء يعني اول ما دخلت يعني قلت لك معناه اصلا ما كنتش يعني العبد اللي ياسر سيانتيفيك ما ينجمش يتقبل من الاولى شيء هذه، يعني واحده من الناس ما نجمش نتقبل. اما من حسن حظي انه كي البروموسيون اللي قريت فيها اني اغلبيتهم كانوا طب معايا،
1: أمي
0: دونك كانوا يحكيوا على لي باسيون تاعهم، يقولوا بالحق يتناقشوا يقولوا بالحق راهو هكا وهكا والباسيون جاني اني جاني اني ريتو على روحي اولا وعلى راجلي، وبعد بديت نوسع بشوية بشوية. وعلى فكرة راهو انه نعرف المشاعر، احنا قلنا راهو الانسان منظومة كاملة من مشاعر، من ماكلة اللي تدخله،
1: من ستريس، من
0: اي
1: ضغط.
0: اكستريس، هي ذيك هي راهو. تمشي طبيب يقولك ستريس، اني ما مشيت طبيب قال لي لاباس انت وراجلك عندك ستريس، اني في مخي ما عنديش ستريس، اموري معناها انت كنت تشوفني كيفاش عايشه في فرنسا تقولي صحه ليك، اموري كلها لاباس، راجلي الحمد لله يا ربي باهي مدللني، بنتي لاباس، اني لاباس عايشه بالكدا. اي شنو هي المشكل؟ اني مشاعر عندي اني خلقتها وحدي في راسي، هي عاملت لي ستريس. راهو بتحكم القرايه دي اكثر حاجه علمتني ما نحكمش على العباد. يعني اللي جاني قال لي يعني خويا ما شاء الله عليه سبورتيف ومرته واخو مراه يحبها يعني تراه من برا انه كل شيء ماشي بالكدا، مالاش بيه مريض. راه عندنا مشاعرنا، اني عندي مشاعر هاني قلت لك نحب نتشاف، نحس عندي مهارات ما تشافتش هذا قبل، لا دونك ما فقتش بيهم من الاول. بعد كي قريت ادركتهم وليت نجم نحكي هكا متصالحه مع روحي ونحكي قبل مستحيل نجم نحكي هكا. دونك كي نقول مثلا الامراض المناعيه رفض شديد للذات، مش تمشي الواحد عنده مرض مناعي تقول له يا اخي انت رافض روحك، ما تزيدش عليه، ماهيش هكاك بالعكس. ولا واحد عنده سكري، ولا راجل كبير مريض بالسكر، ومراه كبيره مريضه بالسكر، يعني بالعكس وليت نعرف هي اش تشعر وناخذ لها بخاطرها، لانه هي عندها نقطة ضعف انه اللي المجتمع واللي يقول المجتمع هو اللي لازم نمشيو عليه الصحيح، الصحيح اللي تراه هي صحيح، دونك نعاونها باش تعبر على مشاعرها
1: في اقل من دقيقة. الحل معناها اعتمادا على اختصاصك انت والطب، الدواء ومعاه شنو كحل؟
0: شوف ما لازمناش نفصلوا حتى حاجة على الأخرى، رانا احنا كإنسان رانا مشاعر رانا بدن، يعني انت محتاج تمشي لطبيب شخصك وتتبعه في الدويات وتختار طبيب باهي، لانه يعني فماش هذه ناحيه انسولين درا شنو بنظام غذائي، انت امشي يا سيدي تبع نظام غذائي معين، كان لقيت روحك بديت تتحسن ارجع لطبيبك تا هو كان يشوف تنجم ينقص لك في لي دوز ينقص لك. اما مش هكاك اليوم، يعني كلمه غير علمي غير علمي، هيجا نجيو نحكيو علم ونتناقشوا ونشوفوا شنو اللي اثر، هو ذاك هو العلم في الاخر شنو هو تجربه، راه شوفوا التجربه معناها كيفاش الشيء قاعد يأثر. وما لازمناش احنا اليوم المشكلة صاير فصل انه انت جسد كهو نتعامل معك كجسد كهو.
1: واضح جدا، جينا مرة أخرى
0: بإذن الله،
1: أنا متأكدة باش تصير إفادة. نشكرك برشا ضيفتنا اليوم في لقاء مفتوح، مريم بوزير الأم أولا والبرش اختصاصات في مسار حياة، إن شاء الله كل التوفيق فيه. شكرا لك وإلى اللقاء التسعة بعد شوية، موجز الأخبار مع الهدي عزيز.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء.

0: بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من هذا العام 2026 ما قيمته 838 مليار مقابل 707 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 18% وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أفاد وزير البيئة لحبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان ضمن مخطط التنموي 2026-2030، وأشار لأنه يجري حاليا تصنيفها ضمن حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية القيروان إلى أنه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عام 2027-2028 فور المصادقة النهائية على المخطط. أكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب لدى إشرافه اليوم بقصر باردو على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان قارة أمريكا ورئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد توطيد العلاقة الثنائية ودعم مجالات التعاون البرلماني مع كندا. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بغيوم جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات معهد الرصد الجوي. درجة الحرارة هذه الليلة بين 17-22 درجة بالشمال والوسط، تقل عن ذلك قليلا في منطقة شمال الغرب وأكثر من 22 درجة في مناطق الجنوب. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: شيء. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
1: لقاء مفتوح.

0: ولاقي الجندي صوت اللبناني المميز الآن ترحل بعدما استعمرتني وتقول عذرا إنها الأقدار. وشفت محليها العربية الفصحى وقديشها بليغة وقديش ثم فن جميل صحيح قليل في زمن عز فيه الترب. على كل إن شاء الله عجبكم الاختيار اللي جعنا به للجزء الثاني من لقاءنا معكم في لقاء مفتوح، كيف معجب ملك عمار بعد شوية في وجهة نظر.
1: وجهة نظر.
2: مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير، كيف العادة نتلقى ليلى، خلينا نقول ربيعية صيفية.
0: لا صيفية سمحني،
2: اليوم معناها
0: صيفية، اليوم
2: فريمون صيف،
0: معناها غت وشيري
2: حتى الآن، حتى الآن وانا جاية للإذاعة فريمون معناها واجه نتاع ليلى صيفية،
0: ما عطانيش مهلة معناها باش نتعدى
2: يعني يظهر لي اليوم اكسيبسيون ألفة، غدوة ربما معناها الدرجات تهبط شوية، ما تبقى ديما دافية 24-25
0: صيف
2: على الأبواب، وإحنا على الآن في فصل الربيع على أبواب فصل الصيف، الامتحانات الوطنية على الأبواب، زيادة ما ننساوش الحجيج متاعنا إن شاء الله حج مبرور
0: إن شاء الله، مغفور ليهم الكل إن شاء الله
2: اللي مشاو، بالنسبة اللي ينتظروا ويحضروا رواحهم نعرفوا مهما يصير، والحديث يكون على الحج وعلى الظروف اللي قاعد تتوجد فيه دول الخليج الكل، يقعد ديما الحج كالاشتياق لزيارة البقاع المقدسة
0: إن شاء الله.
2: وسنة خاصة كثر الحديث على الحاج بدون حقيبة، برشا ناس قاعد تتسأل شنو هو الحاج بدون حقيبة، الحكاية وما فيه اللي السلطات السعودية حاولت تسهل على الحجيج كي يوصلوا للمطار يمشيوا مباشرة لتجنب الاكتظاظ زادة في المطارات، للنزل متاحهم وتتكفل بنقل الحقائب متاحهم للنزل. إن شاء الله البعثة التونسية يؤديوا المناسك متاحهم معناها في ظروف طيبة، وإن شاء الله يكون حجهم مقبول ألفة. وإحنا في تونس معناها ما شاء الله كل ما يعني التونسي ديما من حدث لحدث، توا الحديث الكل على عيد الأضحى، على كبش العيد، إحنا
0: لسويم
2: كيما حكينا عليهم ألفة الحقيقة، وبرشة برشة ناس أنا نعرف البعض من العائلة اللي قتلك ما بدلتش وما بطلتش حتى عام ضحيتي، لكن السنة للأسف ماشي ومانيش باش نعمل ضحية الحقيقة، أسوام
0: خيالية
2: خيالية وما طاحتش رغم اللي برشا عائلات معناها قروا ما همش باش يشريوا إلى حد الآن، خليني نقول وسطة باش ما نقولش القشارة، قاعدة نلطف شوية معناها في الكلمة، لا تراجع الأسعار المرتفعة، خلينا نشوفوا الأمور وين باش تمشي، وفي الأخر هي فرحة عيد، حتى إذا ما تمكناش من شراء الخروف هذايا نشريوا شوية لحم كي العبيد،
0: هي سنة مؤكدة لمن استطاع على العلوش سبيلة، خلينا
2: بالضبط العائلة التونسية زادة الإمكانيات متاعها تحكم فيها في أسعار مشطة للغاية الحقيقة، هو راو مش كان تونس برك معناها حسب الظاهر حتى الجزائر زادة أسعار مرتفعة، وممكن زادة الوضعية الكل قاعدة تأثر على الدول الكل. على الكل إن شاء الله نعيدوا بالخير
0: إن شاء الله في صحة ملمومين في ساعة سعيدة إن شاء الله،
2: تونس ديما تكون بخير، ورغم اللي أنا تو جبت لك برشا أخبار هكا في الدخلة
0: بشوية
2: هكا الصورة البارح بربي خليني نعبر عليها، الصورة السيئة جدا اللي في مقابلة الدربي اللي صار البارح، كونوا لاعبين تي لاعبينهم فانت كونت توينسا معناها صف منا أمن معناها، وكأنه لا يقدر على تونس، وأنا متأكدة بقلت ربي ما نش باش نعيش وحرب أهلية، الحقيقة صورة سيئة تعطات للرياضة التونسية، ماذا بينا كان ما تكررش، والقرار اللي خذاه القرار متاع هيك الصف الأمني وكل ماشي حلوة الحقيقة، ماشي حلوة بكل
0: اللي جاي حلو ولا فيه عليه؟
2: إن شاء الله نقوله اللي جاي خير
0: إن شاء الله يا ربي. اللي جاي من أخبار كيف ما العادة معك ملك.
2: اليوم باش نبداو نحكيو على موسم الحصاد، موسم الحصاد بعد ما حكينا على موسم جني الزيتون وحكينا من الأوائل في موسم جني الزيتون ونبهنا لصعوبة تخزين الزيت واللي صار الكل بعد في موسم الزيت، اليوم باش نستبقوا نحكيو على موسم الحصاد
0: وربي يقدر الخير
2: وإن شاء الله
0: موسم واعد
2: وإن شاء الله ما نعيشوش نفس الوضعية اللي عشناها في زيت الزيتون
0: إن شاء الله
2: اللي تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة للموسم واعد جدا في تونس سنة 2025-2026، إنتاج مرتقب مرتفع يفوق 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الفارط، وهذا معروف نتيجة معناها ربي اعطاه خيره واعطاه المطر، والمطر كانت تقريبا متوزعة على مختلف مناطق الإنتاج، ما كانتش في الشمال الغربي فقط ولا في الوسط، كانت الأمطار شاملة لتونس الكل ما شاء الله.
0: بعد سنوات تقولوا
2: بعد سنوات من الجفاف والقحط بالضبط، يعني هنا 20 مليون قنطار معناها يفوق الإنتاج المرتقب هذه السنة، يعني كمية محترمة جدا. هنا سؤال استعداد الدولة، ما هي استعداد الدولة
0: حاضرين وإلا لا
2: حاضرين ولا لأنه كما تعرف معناها نجاح موسم الحصاد معناها يلزمه حسن التنظيم، حسن التنسيق والإعداد الفني بين مختلف المتدخلين، راو مش سهل موسم حصاد، راو معناها فما فلاحة، فما تخزين، فما نقل، فما عمال يد عاملة. هنا باش زادة ما ننكروش اللي وزارة الفلاحة بدأت تقريبا في بعض المجهودات كما انطلاق الحملة الوطنية لصيانة الآلات الحصاد والوقاية من الحرائق، وقريبا يوم 19 مايو بمقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى باش تعمل أيامات للتوعية متاع للفلاحين وغيره، اللي احنا نعرفه زادة اللي آلات الحصاد اللي نعتمدوا فيها في موسم الحصاد زادة قديمة شوية، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى إعداد. أيضا المشكل الكبير في موسم الحصاد اللي شابه بين ظفرين موسم جني الزيتون ألفة هو مشكل التخزين والتجميع،
0: منظومة التجميع
2: بالضبط التجميع والتخزين، لأنه احنا كي جينا صابة كما هكا صابة قمح وما نلقاوش الإمكانيات نتاع التخزين في ظروف ملائمة بين ظفرين،
0: وبطاقة استيعاب تتماشى
2: والصابة اللي قاعدة جايتنا هنا للأسف الطاقة الجملية لبعض مراكز التجميع المعتمدة تقريبا 8 ملايين قنطار فقط، وإحنا معناها ما شاء الله سنة عنا صابة كبيرة
0: متوقعة
2: ربي يوصل بالسالم. إذن هنا الصابة المنتظرة باش تخلق ضغط كبير على مراكز التجميع وديوان الحبوب، احنا ما ننساوش اللي عنا ديوان الحبوب يقوم زادا بدور التخزين والتجميع. وأيضا هناك بالنسبة للسنة وزارة الفلاحة صادقت على حوالي 200 مركز أيضا للتجميع، هنا يندرى هالمئتين مركز للتجميع اللي صادقت عليه وزارة الصحة أو سمحني وزارة الفلاحة ديوان الحبوب، يندرى هما قادرين باش يجمعوا في ظروف ملائمة للصابة اللي جايتنا ولا، لأنه في بعض الأحيان راهو يتلز الفلاح كي ما يلقاش في الهواء الطلق يجي يحط الصابة متاعه ويغطيه ما نعرفش أنا بديباش وغيره، بعد كلا يقدر تجي أمطار فما تلف جانب كبير من الكمية هذه
0: لا يعني قدر الله حتى فما ريسك متاع حرائق
2: بيانسور معناها أكيد هذا ريسك كبير
0: على اللي وصلنا لذلك أما واحد يقرأ حسابه في كل شيء
2: ليه، وإذا كان أنت معناها كي تجمع الصابة متاعك في الهواء في الهواء الطلق أبار الحرائق المناخ ألفة ريح أمطار، احنا نعرفوا بعد في قوت معناها كغسلة النوادر وغيره، إذن وعشنا هذا في بعض السنوات الفارطة، إذن هنا احتمال ضياع جانب كبير من الحبوب زادة، وهذا يرجع بالخسارة على الاقتصاد التونسي. احنا علاش معناها ما نجمعوش وما نحسنوش تخزين الصابة متاعنا باش بعد ما نتلزوش نمشي ونوردوا بالعملة الصعبة في القمح باش نشري ونصنعوا الفارينة ونصنعوا الكسكسي وغيره.
0: هو كي ينجح موسم الحصاد معناها كما تحكي انت على جميع الأصعدة راهم قلصوا من واردات منتوجات الحبوب، وبالتالي نخفوا التبعية للأسواق العالمية
2: لأنه نحقوا جانب مال أمن الغذائي. وهنا احنا نشوفوا قديش قبل في المعهد الاستراتيجي قديش قام ببحوث لتعزيز الأمن الغذائي التونسي. أي دولة معناها باش تحقق السيادة، وإحنا نحكيه على السيادة الوطنية، ما تحقق السيادة الوطنية متاعك لما تحقق الأمن الغذائي متاعك، مش أنت تاكل من وراء البحار وتستورد في القمح والشعير متاعك وتحب تحقق، معناها يلزم السيادة قبلها الأمن الغذائي. يلزمنا ناكل إذا بلادنا وأرضنا عطاتنا خيرات، يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها، كيفاش نخزنها، هنا معناها نوفروا العملة الصعبة وإحنا في حاجة مؤكدة للعملة الصعبة. أيضا في جانب ما نحقوا جانب كبير ما نقولوش 100% الأمن الغذائي، لكن في بعض الأحيان وإحنا عشناها في السنوات الفارطة اللي ما تمش حسن تخزين الصابة اللي جاتنا ومخلينا عشنا بعض الأزمات، وانتي تتذكر بعض أزمات القمح والشعير والفارينة والكسكسي، ألور كو السنة ربي من علينا بالمطر ومن علينا بصابة، والحمد لله إن شاء الله نحسنوا إدارة موسم حصاد معناها القمح والشعير باش نحقوا الاكتفاء الذاتي أو جانب كبير من الاكتفاء الذاتي، وما يصير الناش اللي صار زادة في موسم جني الزيتون، لأنه زاد الفلاح ما نحبهوش يخسر ألفة، لأن زاد الفلاح يتعب، الفلاح يخلص في يد عاملة تعتبر معناها غالية وفما نقص كبير في اليد العاملة، الفلاح راهو يعاني من ارتفاع كلفة النقل، ما ننساوش زاد أخيك القمح والشعير وكل قرط وغيره يلزم كميونات ويلزم نقل، يعني عنده مصروف كبير، ما نحبوش زادك الوسطاء ديما واللي هما رابحين في الحلقة هذه، نحبوا المنفعة ترجع على الفلاح وترجع على الاقتصاد التونسي، وبالتالي مباشرة ترجع على المواطن وعلى جيب المواطن التونسي.
0: إن شاء الله موسم خير وبركة،
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله حاضرين.
2: وهنا حكينا على بكري ألفة ونبهنا على بكري، وإن شاء الله ولو أني باش زاد وزارة الفلاحة قائمة ببعض المجهودات، إن شاء الله تكون كافية المجهودات اللي قاعدة تقوم بها وزارة الفلاحة، لأنه 950 ألف هكتار معناها قابلة للحصاد راه مش شوية، يلزمها إمكانيات كبيرة.
0: صحيح، إن شاء الله موسم خير مرة أخرى. أنت جبت على حسن الإدارة حتى الموضوع الجاي فيها في شوية من الجانب هذا.
2: توا يظهر لي الحدث الثاني واللي يجلب انتباهي باش نتحدثوا على معلم تاريخي يصارع الزمن والإهمال منذ مدة، وتفاجئنا الأسبوع هذايا بليفتة وتداولت على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي على قبة الهواء اللي موجودة في المرسى. قبة الهواء هذه موجودة من العهد الحسيني، من
0: تاريخ
2: من
0: البيت.
2: وقت بالضبط من وقت الحماية، ليفتة مكتوب عليها خطر ابتعد إلى للسقوط. للأسف بعض المعالم التاريخية اللي هذه من عهد الحماية ومن عهد البيات معناها نخليه معلم تاريخي لين يوصل معناها بشي يسقط أي للسقوط.
0: علاش وصل للحالة هذه؟
2: للحالة هذه
0: بينما هو معلم عنده بعد تاريخي حضاري اجتماعي سياحي، خاطر معناك التصويرة متاع قبة الهواء في مخنا تحين الجو المرسى وقاعدة في المرسى،
2: وهذا تاريخيا معناها قلت لك من عهد البيات ومن عهد الحماية. هنا أنا راني قبة الهواء بالمرسى واللي صاير في قبة الهواء بالمرسى باش نربطه ببقية المعالم التاريخية، باش نكونوا زادة إذاعة القرب إذاعة المنستير ونحكي على اللي صاير زادة في قصر زعيم الحبيب بورقيبة، وقت اللي كيما نشوفوا توا اليوم قبة الهواء واللي صاير فيها قاعدين نشوفوا زادة أكل المنازل اللي المحيطة بقصر بورقيبة شنو قاعد رئاسة سقانس. هالمنازل هذية امشي شوف الوضعية متاحها وليت معناها وكر للانحراف، يعني ايلة للسقوط.
0: ما نحكيوش على الفيليت،
2: مناش نحكيو على لا لا لا لا لا لا
0: نحكيو
2: على المنازل اللي كانت تابعة القصر الرئاسة، نحكي على المسبح اللي معناتها برا مش يشوف الوضعية متاعه، نحكي عن نافورة اللي أمام القصر، نحكي عن الوضعية المحيطة بقصر بورقيبة، يعني علاش هذاك هيك المنازل وغيره ما تمتش الصيانة متاعه، ونشوفوا الحلول نجم تكون كانت المنازل. تقول لي إمكانيات السلام، تقول لي إمكانيات، تقول لي غيره معناها لهنا نجموا حتى الخوصة. إذا المنازل هذية حتى كانت الدولة لم تستطع توفير ربما الإمكانيات، لم تستطع توفير الإمكانيات للترميم وغيره، ونعرفوا احنا فهم بعض المناطق يلزمك بعض المعالم التاريخية يلزمك ترجع لمعهد التراث، ومعهد التراث يلزم يعطيك الرخصة، وهناك ديما البيروقراطية الإدارية
0: المعهودة.
2: بالضبط هنا التونسي ما عادش يهمه تو قبة الهواء يقول لك هناك فما عركة ميراث وبين البلدية، التونسي ما عادش يهمه والفراو تقول لي مشكلة ميراث، تقول لي مشكلة إمكانيات، تقول لي مشكلة رخص من معهد التراث.
0: أنا يهمني نتيجة،
2: أنا اللي يهمني نتيجة. أنت كدولة كإدارات فما ميكانيزم كامل قاعد يخدم في الدولة تابع للتراث تابع لوزارة الثقافة، شنو النتيجة اللي قاعد نشوف فيها؟ قاعد نشوف في المحيط قصر الزعيم حبيب بورقيبة بعض المنازل الآن آيلة للسقوط وأصبحت في بعض الأحيان حتى وكر للانحراف. نشوف في مسبح تاريخيا معناها شوف هو قديش متكلف وكل شوف الوضعية كيفني نافورة كيف كيف هنا باش تسأل نقول أين البلدية أين مع التراث أين وزارة الثقافة كنا نجموا هالمنازل هذية ألفة تي حتى نتنازلوا عليهم ردوهم نوادي ثقافية وواحد معناها نجموا منزل يكون صالة متعرض متاع لوحات تشكيلية راهو فم الأفكار
0: اللي خمم يلقى
2: بالضبط.
0: وتعرف أنت قصر زعيم بورقيبة قصر رئاسة في سقانس راهو في بلدان أخرى نوعية المعالم هذية اليوم مزارات مثلا توا نحكيه على قصر الملك فاروق برا شوف قصر
2: في
0: الملك
2: تركيا
0: فاروق.
2: بالضبط
0: الملك فاروق في مصر في القاهرة وإلا تحكي على تركيا زيدة القصورة اللي في تركيا زيدة
2: بالضبط
0: مزارات ونظافة واستثمار
2: وداخلين في السيركوي ألف المسلك السياحي
0: جستمون.
2: هنا نتسائل معناها إذا كان المكان كان مجهز ولا كما قبة الهواء منطلق حديثنا ولا قصر الرئاسة المحيط وغيره وكثر عليه الحديث رأو كل مرة يتجبد معناها مثلا قبة الهواء يقول لك لا هذه مشكلة ميراث وأبناء البي حتى معناها عاملين قضية يقول لك هذه على ملكنا وغيرنا كما قلت لك احنا ما يعنيناش احنا المفيد نشوفوا النتيجة معناها على أرض الواقع. هنا كان ينجم داخل في المسلك السياحي بالنسبة للقصر الرئاسي رانا استغلينا كالمنازل أكلميناء هذاك اللي موجود
0: مزين
2: تحت
0: برشا.
2: الأقصر مزيان برشا برمش يشوف الأوساخ والشي اللي موجود فيه ألفة ما كانش يكون هذاك ميناء صغير وتكون إنارة مزيانة برشا في فصل الصيف وتكونك المنازل هذيك معناتها ربما دي كلوب للشباب وغيره وتكون معناها هناك جمعيات لمالبية جمعيات متاع ألعاب بحرية وتستغل يعني الأفكار موجودة حتى كان أنت ربما كبلدية ما نجمتش كنت تنجم حتى للخواص تفتح المجال عن طريق مناقصة وغيره ويتم استغلاله أما علاش احنا نخليها خراب وآلة للسقوط ونخسروا على هالمعالم التاريخية ذي لافتة ابتعد خطر أو لا تقترب للأسف
0: الخطر الكبير أنه تهمل تاريخك إذاك أكبر خطر
2: أكبر خطر
0: يعني نتصور بالضبط. أكبر خطر وفي نهاية الأمر أنت تحكي على شيء معناها صاير في قصر رئاسة في سقانس معناها وفي المقابل فيليت
2: ما شاء الله
0: تبارك الله معناها شيء مناقض بعضه
2: شيء مناقض بعضه للأسف
0: ولو أنه هذا والله العظيم مش وقته مش نرجع للمسار معناها
2: المسار اللي سار لا غالب
0: معناها موضوع
2: موضوع كبير وديما راهو الموضوع هذا ربما يقول لك حكينا فيه معناها قصر الرئاسة
0: يا فما نتيجة هلا
2: نعاودوا في كل مرة وما فما حتى شيء
0: حتى الموضوع الجاي زاد في وجهة النظر يا ما تحكي عليه الرياضة حاضرة اليوم مع ملك
1: وجهة نظر
2: تونس اللي يقولوا عليها صغيرة في المساحة وعدد السكان مش كبير أنجبت أبطال أولمبيين كيف القمودي وحبيبة الغريبي وأسامة الملولي تونس البلد الصغير هذا يعتبر من أقوى الدول الإفريقية والعربية في الألعاب البارا أولمبية تحصلت على العديد من الميداليات والبطولات خاصة في ألعاب القوى تونس اللي أنجبت أنس جابر واللي وصلت لثلاث نهائيات في بطولات تنس الكبرى رغم اللي ما عندناش ميادين حسب المواصفات العالمية تونس اللي ما عندهاش مسابح فيها المقومات العالمية لكن أنجبت وتنجب في أبطال عالميين في رياضة السباحة كيف الحفناوي والجوادي وغيرهم من الجيل الصاعد علاش نقول هالكلام هذا؟ نقول الكلام هذا بعد خبر تجنس الرياضي الصاعد رامي الرحموني وتفضيل أنس جابر الإمارات على بلادنا اللي تحبها وعملت المستحيل باش تأسس الأكاديمية متاعها للتنس لكن دون جدوى نتيجة التعقيدات الإدارية كما قالت هي والأيام الفارتة اختفاء بوبكر بوراس إثر مشاركته الرياضية في كرة الطاولة في بطولة العالم بلندن قديش من بطل تشكم المماطلة الإدارية والإهمال من قبل بعض المسؤولين الشيء اللي خلى بعض يغتنموا فرصة المشاركات الدولية باش يحرقوا وهذا خاطئ وسلوك غير مقبول أما إن شاء الله يكون هذا نقوز لخطر للمسؤولين متاعنا باش يجتهدوا ويلقاوا الحلول الكفيلة بإحاطة أبطالنا والمحافظة عليهم
1: وجهة نظر
0: وثم رقم استوقفني ملك قديش تقول انت عدد الرياضيين اللي حرقوا في تونس، معناها التوانسة الرياضيين التوانسة حرقوا قد ايه؟
2: العدد دي يتكاثر قاعد
0: اعطيني رقم
2: بين 10 11
0: باللطف هذاك
2: باللطف
0: 130
2: 130 لكن انا كنت نتصور اللي الرقم اقل ألفة.
0: 130 في برشا رياضات راهو كونغ فو، كرة القدم، العاب القوى، مؤخرا لاعب كرة الطاولة
2: في بطولة العالم اللي سميناه الان.
0: رانا نحكيو على رياضيين يخرجوا مع البعثات الوطنية يهربوا يحرقوا ما نعرفش شنو تسميت، بخلف زاد الرياضيين اللي حرقوا في قوارب
2: في قوارب
0: الموت معناها
2: ولا هنا اللي نحب نقوله راهو رياضي كي يخرج في مهمة أو للمشاركة في بطولة عالم أو غيره راهو هو مشى في بعثة رسمية ويسمى في مهمة رسمية. علاش معناها الحقيقة ما نقبلوهاش تخرج في مهمة رسمية كما اللي صار يعني الأسبوع الفارط معناها وتحرق، خليني نقول للأسف هنا فما ناس مناش نبرو ومناش نشرعوا
0: مناش
2: معناها نشرعوا الحكايه كي تبدا تكون معناها خاطئ او سلوك ماهوش غير مقبول. هنا ربما البعض يقول لك بعض الرياضيين والابطال نتاعنا احنا قديش عندنا من بطل عالمي او بطل اولمبي يا ألفة تتعدوا على الصوابع. للاسف كي تجي انت معناها يشعروا بالاهمال من قبل المسؤولين، ما فماش تقدير للابطال نتاعنا. هنا هناك مشاكل منح ضعف تأثير، احنا نتذكروا روعة تليلي كون اللي ما يعرفش روعة تليلي هذه البطلة معناها وصلت يعني في بعض الأحيان تبكي وتتشكى من بعض المسؤولين اللي معناها يتأخروا برشا في المنح اللي تاخو فيهم وتعيش بيهم. أيضا إشكالية كبيرة دي ما بين المسؤولين والمدربين وهذا عاشوه الأبطال نتاع السباحة خاصة وحتى روعة ليلي أيضا، وقت اللي المدرب يبدأ عنده برنامج معين يلزم تكون ميزانية مرصودة للمدرب، لأنه الرياضي كي يوصل مستوى رياضي أولمبي ومعناه بطل عالمي راهو يلزم يكون تركيزه فقط على التمارين نتاعه، ما يلزمش تركيزه على المشاكل المادية. شو اللي يولي يصير؟ يولي الرياضي هو اللي يتصل بالمسؤول وبالوزارة الشباب والرياضة وغيره باش يحل المشاكل اللي بين المدرب متاعه وبين المسؤولين، عوض يكون التركيز متاعه معناها على الرياضة وعلى التدريب متاعه لحصد النتائج، لا يولي معناها يحل في مشاكل المشاكل الخلاص متاع المدرب، الإمكانيات المرصودة للتدريب في الخارج وغيره. هذه النقطة الأولى. الأبطال متاعنا في بعض الأحيان الحقيقة يحسوا بإحباط كبير، يقولك ما عندناش تقدير في بلادنا، يشوف في إمكانياتهم ويراوا ربما في الزملاء متاعهم
0: حتى في نفس نقولوا احنا اللي تونوا
2: اللي في نفس المستوى يشوفوا في الحظوة اللي قاعدين ياخذوا فيها من البلدان متاعهم في الاهتمام في التقدير حتى الإحاطة النفسية يا ألفة معناها
0: مكينة كاملة
2: كاملة. إذن هنا في المقابل يقول يقولك أنا المستقبل الرياضي ماهوش مستقبل طويل، عندي عمر زادة يحكم فيه. في بعض الأحيان يولي زاد الرياضي أناني في جانب ما يخمم في روحه، يقول لك أنا نمشي نخرج سواء بطريقة معناها طريقة شرعية مش باش يجي نجم
0: وبعد
2: يهرب باش ربما بعد باش يعمل عقود احتراف باش يدخل يضمن مداخيل أكبر
0: يتجنس من بعد
2: ربما باش يتجنس
0: أخرى
2: وهذا اللي صار زاد مع البعض معناها تجنسوا ومشيوا مثلوا بلدان أخرى. وهنا الحقيقة يلزمنا نفيق لأن الطيار هذايا كان باش يتواصل الحقيقة الأبطال متاعنا كلهم باش نقاهم يقفزوا من السفينة
0: هما يتعدوا على الصويبة
2: هما يتعدوا يا رسول الله. أوكي نفهم الإمكانيات ربما متاع وزارة الشباب والرياضة مش كبيرة هذا نفهمه،
0: لكن هذي لكن ساري برشا راهو المشكل مش في الرياضات الكل خاصة راهو معاناة
2: رياضية
0: في الألعاب الفردية وإلا اللي يلعبوا في الأقسام السفلة
2: بالضبط.
0: يعني هذم
2: خاصة أنا نحكي ألفة على الأبطال الأولمبيين احنا في إيه
0: الاختصاصات فردية
2: في السباحة فردية. في ألعاب القوى الأغلبية في كرة الطاولة هذم لهما يعني احنا كي نجي ونشوفوا احنا نتذكروا المشاكل اللي صارت للملولي مع وزارة الشباب والرياضة على الأجر وعلى التدريب وغيره كيف كيف مع الحفناوي كيف كيف مع روعة ليلي تيوما قديش عشرات عنا أبطال حرنا فيهم زعما كوزارة باش نعتنيوا بهم ونوفروا لهم ومعناها الوضعية الملائمة ونحسوهم خلينا نحسوهم اللي هما أبطال يمثلوا البلاد متاعنا بالقدر متاعهم راو روعة ليلي معناها تتشكى قديش جابت لنا من دي ميداي معناها قالت لك ما نحس ساعات تحس البرة بالحظوة والتقدير أكثر من بلادها
0: للأسف
2: راي البلاد هذه ولادة رغم نقص الإمكانيات زاد المسؤولين. مادامك أنت شديت المسؤولية هذه من فضلك تحمل مسؤوليتك خاصة مع الأبطال اللي قاعدة تنجب فيهم بلادنا.
0: راهم يرفعوا في راية تونس
2: بالضبط،
0: مفخرة لتونس وفي المقابل انتيجة هذية بالحق.
2: وتونس أغلب الميداليات في الألعاب الأولمبية كل جي من الألعاب الفردية،
0: يعني قلت لك معناها شكون الأبطال وما مكثرة إذا... أما اللي معناها قلوا إحنا واخذين الحظوة ما ريتش منهم.
2: إذا كان الألعاب معناها اللي نرصدوه للألعاب الجماعية وقريبا كأس العالم في جوان ونشوفه، معناها نرصدوه حتى الشطر اللي نرصدوه لكرة القدم وغيره للألعاب الفردية تو تشوف النتائج اللي قاعدة تونس
0: نجني. وكان في المشاكل من كرة القدم نحن راهو حزيزي وجهويات وعرك ومعروك
2: والله شيء غريب والله العظيم. حسيلوا إن شاء الله إن شاء الله المسؤولين يتحملوا المسؤولية متاعهم وتكون الإحاطة بالأبطال متاعنا باش نستحفظوا على وليداتنا.
0: هذا الوجه الآخر الملاك راه بلي فكرني أنت كنت عندك تجربة إذاعية
2: قبل والله في الصغر معناها توا ذكرتني ألفة مع سي رؤوف الله يرحمه، مع حبيب الهباشي، مع سلمان الحذري، مع في المجلة الرياضية كانت مساء الأحد وكان عمري يظهر لي بين 16 و 17 و 18
0: عام. لا لا لا يعني بداية مع الرياضة ذيك علي شتنقش الرياضة. كل التوفيق ليك إن شاء الله ملك، نتلقاه الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: شكرا. لقاء مفتوح.

0: الأساطير انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: تبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: تبع الموجة
2: موعد مع المتعة والإفادة
1: تبع الموجة
2: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
2: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
3: لقاء مفتوح.

0: ومعكم من إذاعة المنسير 49 دقيقة في الوقت هذايا يلتحق بنا محمد علي عباس من الحديث باش يكون سينمائي في الوقت هذا. هالغيبة دالي مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفا. مرحبا بكيف مستمعين على إذاعة المستير.
0: يعيشك. لباس القراية
1: الحمد لله.
0: استاج لباس
1: الحمد لله.
0: مع هذية تواكب في الأحداث السينمائية.
1: أي لازم
0: من فيلم اللي خليتك تفرجت عليه؟
1: برش
0: اللي قعدت في بالك هكا اللي عجبك.
1: فما عالمين. فما فيلم مايكل
0: أي تنحكي عليه بعد شوي.
1: أي وفما في تونس محليا فما فيلم اغتراب إكزيل المخرج مهدي الأمير.
0: برشا حديث على الفيلم هذي. أما الحدث السينمائي زادة غدوة باش يكون
1: غدوة إن شاء الله في كان غدوة فما ابتداء مهرجان كان
0: حتى 23 ماي. تونس أي. حاضرة؟
1: لا
0: هي ممكن حاضرة ربما من خلال جناح خاص في القرية العالمية فقط احتفاء بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية. ما كاينه ما فهمش أفلام ضخمة معناها من هوليود السنة في كان
1: ما فهمش أفلام ضخمة خاطر أنفيت الأغلبية تعدوا الكل في الأوسكار دونك كيما نشوفوا فما أفلام أخرين يتنجموا يتعدوا في كان.
0: لي فيلم دوتور شويه هكا في كان
1: موجودين
0: كيف العاده. اش ثم جديد في السينما باش تحكي هنا؟
1: دونك باش نحكيو على فيستيفال كان اللي ان شاء الله باش يبدا غدوه. دونك فيستيفال كان وشكون ما يعرفش فيستيفال كان؟
0: كلنا.
1: واحد من اضخم دونك واحد من اضخم المهرجانات السينمائيه في تونس بلوتو في العالم
0: في العالم
1: وحتى في تونس زاد على خاطر العباد الكل تتفرج في الافلام اللي يتعداو في كان.
0: صحيح
1: دونك واللي يلم مجموعة من المنتجين من الممثلين من المخرجين
0: صناع السينما
1: حتى من صناع المحتوى اللي تابعين السينما موجودين غادي.
0: صحيح
1: دونك كان 2026 يجينا في نسخته 79 دونك واللي باش يبدا ان شاء الله غدوة من 12 ماي حتى 23 ماي واللي باش يشهد حضور 22 فيلم دونك 22 فيلم ان شاء الله باش يكونوا متواجدين في مهرجان كان واللي يتنافسوا على جائزة لابالم دور واللي تعتبر عندها قيمة كبيرة في المجال هذا. ونذكروا من الأفلام اللي ربحوا الجائزة هذه نذكروا مثلا Pulp Fiction للمخرج كوينتين تارانتينو اللي ربح الجائزة هذه عام 1994.
0: مهرجان عنده التاريخ متاعه وعنده المتابعين راهو معناها الكروزيت والتابي روج متاع مهرجان كان عندها رونق خاص خاصة في الفترة هذه معناها جواندر لوتيل لاغريابل معناها الجانب السينمائي الثقافي وحتى السياحي معناها نشاط كبير في
1: الكودازور
0: كله كان بطبيعة.
1: دونك والحاجة الباهية سنة في مهرجان كان انه بونك الحاجة الباهية انه في كل عام يحطوا مواضيع معينة باش معناها يقبلوا بهم الأفلام. دونك سنة المواضيع اللي عندنا هم الذكاء الاصطناعي
0: الحرب معناها المهرجان إين
1: بالضبط الحرب العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية. دونك الأفلام تاعنا الكل إن شاء الله باش يكونوا على المواضيع هذوم.
0: الحرب قتلية بالك شي غياب الأفلام الهوليوودية الكبيرة بسبب ما هو صاير معناها
1: ممكن.
0: اليوم في العالم والموقف الامريكي والمقاطعه الامريكيه لاوروبا ربما معناها هو
1: حاجه ممكن
0: لا لا ممكن برشا برشا على كل بخل في المهرجان كان شو عندنا اخر
1: دونك عندنا فيلم تونسي خرج جديد للمخرج مهدي الهميلي دونك بعد تيلا مون امور في 2016 وبعد اتيا في 2021 المخرج والسيناريست التونسي مهدي الهميري يجينا بثالث لون ميتراج لي واللي هو اغتراب اكزيل. دونك الفيلم هذايا يهزنا الموند نتاع المعمل نتاع موند معمل الحديد ويورينا كيفاش العباد قاعدين يعيشوا في المعمل هذايا وكي نقول لك يعيشوا دونك بالرسمي يعيشوا في المعمل هذايا انهم يعديوا اعوام في المعمل من غير ما يخرجوا من المعمل ياكلوا غادي يباتوا غادي ويعيشوا غادي.
0: شفتوا الفيلم
1: هذا
0: انطباعك هكا كمتفرج
1: الحقيقه فيلم
0: عجبك
1: رغم الانتقادات
0: والضجه الكبيره اللي صارت بتبيع نقد كبير وسمعت الكلام في علاقه ربما بنقد التوظيف المجاني لبرشا كلام ماهوش لايق في الفيلم هذايا قيل فيلم ماهوش عائلي. مهدي الهميلي هو بيدو قال ثم نسخه هكا ونسخه هكا شنو الحكايه
1: اكيد اون فيت باهي فما الفيلم يحتوي على زوج نسخ باهي فما نسخه هي النسخة الكاملة النسخة الكاملة متاع الفيلم تعدات كان في لي زافون بريمير اللي هي تعدات في تونس وفي سوسة وكان صدقني ربي في جابس هذيك هي تعدات جوست في لافون بريمير بحضور فريق العمل. وفما نسخة أخرى هي النسخة كما يقول مادي نسخة الكوميرسيال اللي باش تعدى أبارتير من لو 6 ماي اللي هو تعدى. دونك النسخة الجديدة اللي باش تتعدى ديما النسخة هذيك هي النسخة الكوميرسيال وين حسب ما قال مهدي باش يتنحاو المشاهد الكل اللي نجم نقولوا يقلقوا العائلة التونسية على خاطر
0: النسخ نعمل كل هو قالك معناها جزء كبير انت اللي تفرجت على جزء كبير برشا
1: لا جزء الفيلم المشاهد اللي يحكي عليهم مادي ما هم جزء كبير برشا من الفيلم. دونك يحكي هو جزء كبير من المشاهد هذوك مش يتنحاو. دونك كيما باش العائلة التونسية نقولوا احنا ما تقلقش. والفيرسيون الاخرى قلنا عليها انه هي فيرسيون فيستيفال تعدات في الفيستيفال برا في البلدان برا.
0: شنو عجبك في الفيلم؟
1: فيلم بالحق جانا بسينماتوغرافي جديدة كيما نشوفوا بالنسبة للعباد اللي شافوا المطبع وعجبهم مسلسل المطبع
0: وشافوا فيرسيون سينماتوغرافيك في التلفزة وقتها برشا قالوا هكا.
1: دونك مسلسل المطبع يقرب ياسر ياسر الفيلم اغتراب كسوسوا في الألوان في طريقة التصوير اللي زادوا حسنوها في المطبع في الصوت اللي حسسنا ويخلينا احنا نكونوا معناها في الدومين متاع المعامل الحديد ونحسوا بالوجيعة متاع العباد هذوكم حتى من المكياج حتى من العباد كيفاش هيك تحس بدوناتهم كيفاش وتحس برشا واقعيه معناها. والحاجه الباقيه انه في مهدي الهميلي كي يعمل اخراج متاع فيلم ما يكون كان كاتبه هو والحاجه الباقيه زاده في الفيلم هذا انه مبني على قصه حقيقيه مبني على قصه حقيقيه وين قال مهدي الهميلي عنده صديقه صار له كما صار له في الفيلم. دونك نجم نقوله أنه بالرسمي مبني بوجيعة كبيرة.
0: أنت ركزت في المضمون معناه الجانب اللي تم نقده الجدلية الكبيرة اللي صارت في علاقة بالمشاهد المجانية والكليمة الغير لائق.
1: هو بالنسبة لي أنا ورأيي الشخصي فيلم فيلم ما نجموش نركزه كان على بعض المشاهد أنه باش نحكم على فيلم على بعض المشاهد. دونك نشوفه مضمون الفيلم نشوفه المحتوى متاع الفيلم نشوفوا نكملوا الفيلم ما نجموش نحكم على الفيلم كان ما نكملوه للاخر. دونك وفي الاخر هي معناها برودكسيون تونسيه نشجعوا ديما المنتوج التونسي وكما قلنا راهو فما فيرسيون كما قالوا هما بلوتو فما فيرسيون كوميرسيال انه باش تهبط وباش تحاول تكون نظيفه لو ماكسيموم حسب العائله التونسيه.
0: حاطين تنويه موان دو قداش
1: حاطين تنويه موان دو 14 عام
0: من الاول معناها من الاول بالكل على كل هي تختلف وجهات النظر وثم اللي يقول لك يا خويا زيدا احنا نحبوا نمشي للسينما الكلام هنا نسمعوا فيه في الشارع علاش كي نمشي للسينما مجبورش نسمع نوعيه الكلام هذه. وفما راي اخر يقول لك انت قصيت بفلوسك تعرف روحك على شنو ماشي تتفرج بالتالي تتحمل مسؤوليه. اختلفت وجهات النظر في العالم اش فما جديد
1: في العالم باش نحكيوا على البوكس اوفيس
0: هاي قال لنا شتي
1: دونك باش نحكيوا على البوكس اوفيس السنه فما خمسه افلام شهدوا البوكس اوفيس نتاعهم حاجه كبيره برشا واللي ما كانوش متوقعينهم. دونك في الجمعة ذي باش نحكيو على الجمعة ذي شنية صار في البوكس اوفيس كيما عنا فيلم The Devil Wears Prada الجزء الثاني اللي جاء اللي خرج في عام 2026 وجزء الأول خرج وجزء الأول متاعه خرج عام 2006 دونك رجع عنا بنفس الممثلين بنفس نقولوا احنا بنفس الفايب بنفس الجو بعد 20 سنة واللي خلانا نرجعوا برشا سنين التالي. دونك وحاجه بالحق مزيانه برشا. دونك الفيلم هذايا الاجمالي العالمي نتاعو 433 مليون دولار ملي خرج التو. يجي بعده فيلم مورتال كومبا واللي هو بيزد على جو فيديو واللي لم الجمعه ذي وحده 40 مليون دولار للبوكس اوفيس نتاعو. يليه الفيلم اللي واخذ ضجة كبيرة واللي هو فيلم مايكل
0: جاكسون. فرشت عليه انت الفيلم هذا
1: فرشت عليه وفيلم بالحق فيلم نجمش نقول عليه حتى شيء خايب
0: عجبك
1: والله.
0: حسين قدري اتفرج على الفيلم كانت عنده وجهة نظر اخرى خاصة في علاقة بالممثل الرئيسي اللي هو ولد خو مايكل جاكسون
1: جعفر جاكسون
0: في اول ظهور سينمائي لي قال لك غزرته في حاجة ناقصة معناها
1: هو
0: مقارنة بمايكل جاكسون هكا رايك انت حسيمة
1: هو ما نجموش نقلدو. عجبتك
0: البرفورمانس نتاعو جعفر جاكسون؟
1: الحقيقه بالنسبه لي انا عجبتني البرفورمانس نتاعو على
0: برشا، كانوا في رايك
1: في صوته وفي تحريكه بدنه وفي شتيحه في كل شيء، في معاملاته مع لي بيرسوناج اخرين الكل، نتصور انه خدم عليها برشا، وديجا صرح انه خدم عليها قداش من عام البيرسوناج هذيه باش وصل يقرب لو ماكسيموم لمايكل جاكسون، واللي احنا ما نجموش نوصلوا لمايكل جاكسون 100%.
0: ورايك هذايا انا اللي سمعته انه راي الجمهور في جزء كبير كما رايك انت، اما سمعت زيد انه راي النقاد كان مختلف، معناها هو صار فيها نقد فيها معناها للفيلم.
1: دونك الفيلم هذايا لم الجمعه ذي 36.5 مليون دولار، ووصل الاجمال العالمي نتاعو 595 مليون دولار. دونك فات البودجي نتاعو كي معناها باش صنعوه هما.
0: في بالي انه بنت مايكل جاكسون كانت رافضه انه الفيلم،
1: كانت رافضه الفيلم واخت مايكل جاكسون زاده كانت رافضه ظهور في الفيلم. دونك نجم نقولوا انه فما
0: جدليه، معناها
1: فما جدليه صحيح.
0: اما عجبك انت، المهم انت عجبك.
1: انا عجبني.
0: شنو نعمل نتبع رايي؟ لازم نعمل رايي انا، نتبعك انت نتبع الحمد لله.
1: وقليل وين فيلم يعجبني للدرجه ذي، وديجا نخمم باش نمشي له مره ثانيه ومره ثالثه
0: هكا. انا في بالي باش يكون فما جزء ثاني، راهو
1: فما جزء ثاني
0: بلا تحكي في الجزء هذايا، معناها باقي شويه.
1: هو الفيلم بدا من عام 1600، القصه بدات من عام 1666 ووقفت عام 1900
0: عاودنا
1: الفيلم. دونك الفيلم بدا من عام 1966 والاحداث نتاعو وقفت عام 1988.
0: واضح. دونك فما جزء كبير مازال ما تحكيش عليه، ما
1: جزء
0: بعد
1: كبير مازال ما تحكيش عليه.
0: نستناو ملا ان شاء الله ارقام قياسيه، ايرادات قياسيه منذ طرح وتقريب في افريل 24 افريل هكاك اول مره خرج، مازال في القاعات،
1: مازال موجود في القاعات،
0: تنجموا تتفرجوا عليه. على كل عتيك صح، كمان دورتنا سينمائيه
1: سي بون
0: ما تغيبش علينا برشا
1: ان شاء الله.
0: ديما معاكم مع جديد السينمائي محمد علي عباس، شكرا ليك. باش نختموا توا ولا الوقت في سمعت عاده بعد شويه الموعد مع لسعد العياري، خليكم معنا في الاستماع. واصل معكم الرحله تقنيا حسام قدريه، بعد شويه زيدا الموعد مع نشره اخبار العشره مع الهادي عزيز. نبقى لكم شو نقولكم، الى اللقاء، خليكم على خير ان شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير. والموعد كان مازال في العمر بقيه غدوه ان شاء الله من 3 للـ5 في الاجنده. سلامه،
2: لقاء مفتوح.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: العاشرة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: فينا بالغلق فوري لمطعم تسبب في حالات تسمم لعدد من رواده. من القيروان، وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. وقطعا للطريق أمام الوسطاء وتثمينا للمنتوج الوطني، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. مرحبا بكم. البداية من الوطن القبلي، حيث شهدت مدينة نابل حالات تسمم غذائي لعدد من رواد مطعم شهير بالمدينة، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة إيواء عدد من المصابين في مساحات خاصة وفي المستشفى الجهوي بنابل، وتم الغلق الفوري للمطعم حفاظا على سلامة المواطنين في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التفاصيل من نابل مع فاطمة بن عثمان.
3: قاسم مشترك بيناتهم، وأن ما كليوا في نفس المطعم. دبل سمعنا بالحكاية هذه، علمنا الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية نقلت العين المكان للمطعم هذا، وقامت بالإجراءات اللازمة، وكيف كيف قاع غلقوا في الأبان. وإحنا في درجة بغلاف علامة الهيئة، قمنا بعلامة مع كل المؤسسات الصحية تبع معترين بالنظر، سواء عمومية ولا خاصة، للتهاب لاستقبال معناتها الحالات هذوما اللي يجيوا الأكثرية عندهم وجاعة في البطن، ثم اللي عنده يرد، ثم اللي كرش وتجري، ثم اللي عنده شوية سخانة. دونك الحالات قاعدة توافد على أقسام الاستعجالي وعلى المصحات الخاصة. مش حالة متعكرة حاليا، تواك ثم 5 حالات في المصحات الخاصة، وبالنسبة للحالات الأخرين الكل يكال روحهم، خط العدد قاعد كل دقيق قاعد يزيد. خاطر المطعم هذا جاي في وسط نابل، معناتها رواد المطعم يجم يكونوا من نابل، يجم يكونوا حتى المطعم دي تخري. دونك اللي نطمنوا فيه عليه، أول حاجة وأنه احنا كإدارة جوية

0: قمنا بإبلاغ الهيئة باش نوقفوا التيار هذا. هذه الحاجة وفي اجتماع وقع مع السلطة الجهوية للغلق الفوري للمطعم. لك علاش قاعدين تواك تم تحرير قاعدة تصير توا ونستنى في انتظار نتائج التحرير هذوما وباش نعرفوا مصدر متاع التسمم هذا.
1: أكد رئيس المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون أن إدراج زيت الزيتون في البورصة سيمكن من ضمان شفافية الأسعار وتحديد السعر المرجعي لكل أنواع الزيتون دون إسقاط. وأضاف بلال سحنون خلال ندوة تحت عنوان تحرير الإمكانات المالية لتونس في المنتجات المبتكرة وسوق السلع الأساسية، قال أن من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام الوسطاء وتجعل من بورصة تونس مرجعا لأسعار زيت الزيتون.
2: الامتياز الاول انه شفافيه الاسعار، السعر المرجعي ما عادش يجينا من برا ويكون مسقط من متدخلين اجانب. اليوم ما فما حتى بورصه في العالم اللي هي فيها زيت الزيتون، وبالتالي تنجم تكون بورصه تونس ولا يسميوها ان شاء الله قرطاج للسلع والمواد الاوليه، تنجم تكون هي فيها السعر المرجعي العالمي لكل نوعيات الزيتون. وخاصة احنا عندنا اليوم بورصة اليوم المنتوج التونسي هو اول منتوج بيولوجي في العالم، هو ثاني مصدر في العالم، هذه اول مصدر في العالم، ثاني منتج في العالم بعد الاتحاد الاوروبي. ونظن اللي وصلنا اليوم الى استقرار نوعية الانتاج، الكمية ايضا بالميكس برودوي بين البعلي والسقوي، وهذا يمكننا باش تكون عندنا انتاج مدرج في بورصة وكل المتدخلين ينتفعوا به. لأن المنتج احنا ديما عندنا المشكلة متاع فلاح قديش يبيع والمصدر قديش يشري. بورصة السلع وبورصة المواد الأولية تمكن لشفافية الأسعار واللي يمكن تقليص من ميناء المتدخلين الوسطاء.
1: أكد الحبيب عبيد وزير البيئة خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بالجهة بجهة القيروان وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير، من بينها محطات تطهير في معتمديتي منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة التطهير بالقيروان المدينة. سينتفع منها قرابة 14,000 ساكن وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا 80%، ومن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال فصل الصيف مع تثمين المياه المعالجة واستغلالها في المجال الفلاحي.
3: حاليا نقولوا عندنا أكثر من 10 شوانت موجودة في ولاية القيروان، منهم مذال يخص منزل المهيري ونصر الله. هذه محطة تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابة أكثر من 14,000 ساكن، مش تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمة، إن شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الأشغال الامتحائية. كذلك المدينتين ريزو برانسيبال قاعد يتربط بشوية بشوية حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا اللي مش تعالج 2000 متر مكعب. حاليا بالصدر الإنجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير، اليوم والباطن الدلوسي العلم في العديد من المناطق اللي حاول احنا فيها، كذلك خطط القيروان، عندنا الدراسة متاع المنطقة الصناعية بالنسبة للقيروان ربطة بمحطة تطهير خاصة بها.
1: تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح قانون متعلق بإصدار مجلة صرف. وبين ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب أن مقترح مجلة الصرف يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج، خاصة مع المستثمرين الأجانب، وجلب رأس المال، إلى جانب تغيير عدة مفاهيم بعلاقة بالثورة التكنولوجية.
4: أولا هو تجميع كل النصوص اللي تتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، لأنه فما برشا مستثمرين تونس والأجانب ما يلقاوش النصوص اللي تتعلق بالأمور متاعهم في التوجه متاعنا للانفتاح نحو الخارج، الاستثمار الخارجي وجذب الأموال والمستثمرين سواء كانوا تونس مقيمين بالخارج ولا شركات مقيمة بالخارج تجي تستثمر في تونس. كان حاجة ملحة أنه يكون عندنا مجلس صرف، برشا أمور باش تتصلح في مجال الصرف هذه، برشا مفاهيم ما كانتش موجودة في قانون الصرف والتجارة الخارجية متاع 1976، لأنه التكنولوجيا ما كانتش موجودة، من الصعب ماهيش موجودة في القانون اللي عندنا، بيتكوين مش موجود في القوانين اللي عندنا، وسائل لموداليتي بيمون كيفاش نخلصوا ماهوش موجودين، التكنولوجيا الحديثة اللي ما كانتش موجودة عام 1976. الصورة اللي باش نعطيوها لتونس أن تونس بلد ماشي نحو الانفتاح. ومحيط البحر المتوسط. هذه رسالة مهمة للعالم الكل تشي يشوفوا أن تونس بلد متاع استثمار، بلد متاع مقبل، الناس تحب تخدم مع المحيط متاعها. قبل نهاية جوان هذايا إن شاء الله تكون مجلة الصرف تتعدى على الجلسة العامة لمجلس الشعب وتولي قانون ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1: قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قطاع عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري في اتحاد الشغل، قال خلال ندوة وطنية تحت عنوان الحق في المفاوضة الجماعية جوهر الحق النقابي، قال أن هذه الندوة تأتي في وقت ينطلق فيه الاتحاد العام التونسي للشغل في معالجة عديد الملفات المتداخلة على كل الأصعدة. وفي تعليقه على الزيادة في الأجور الأخيرة قال الطيب البحري أنها تمثل هدية للأعراف وهي منحازة ضد العمال حسب رأيه لأنها ضعيفة جدا وغامضة وأحادية.
5: قيمة تاع الزيادة خاصة لعمال وعاملات القطاع الخاص صراحة كانت فيها ظلم كبير ياسر، باعتبار أن زيادة ما تتجاوزش 5% هذا وقت اللي نشوفوها نظريا، بينما وقت اللي يجيو للتطبيق خاصة في سلالة من الأجور نعرفوا التداعيات تاعها الزيادة هذه اللي ماهيش مش تلبي حتى أدنى مقومات المقدرة الشرائية في ظل الغلاء اللي موجود اللي عانيوا فيه. اليوم ندوتنا هذه جات في إطار قراءة للزيادة هذه عن طريق خبراء في الميدان وورشات قامت خلال اليوم هذا ومش تتواصل حتى اليوم غد، هي لتشخيص الوضعية الحالية وأعداد خطة لفعل حقنا في المفاوضة، لأن في الأخر نقول احنا ما طلبناش زيادة قدر ما أن قدمين مشاريعنا من سبتمبر 24 بخصوص الزيادة فتح في التفاوض في الجانب المالي والترتيبي، وهك علاش مازلنا متمسكين فتح مفاوضات بعنوان 25 26 27 حقهم في مفاوضة جماعية كرسها القانون كرسها الدستور وعندنا تقاليدنا فيها في الحوار الاجتماعي في الجانب هذا.
1: أذكركم بأبرز العناوين. في نابل غلق فوري لمطعم تسبب في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده. تابعنا من القيروان وزير البيئة يؤكد وجود 10 مشاريع تطهير قيد الإنجاز. وتثمينا للمنتوج الوطني وقطعا للطريق أمام الوسطاء، تونس تبحث إدراج زيت الزيتون في البورصة. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل موعدكم مع برنامج في رحاب في محراب الفكر مع زميلي لسعد العياري.
6: سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
7: فن موسيقى،
6: والكل أذواقكم
7: محطة
6: من محطات السهرة.
7: عناوين
6: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
8: محراب الفكر،
9: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
8: محراب الفكر،
9: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم اصدقائي المستمعين في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجات اذاعه المنستير. نلتقي إذن على إيقاع أصواتكم العالية، نستحضرها بحب كبير، فتهب أصواتكم في الأثير رياحا من الشوق تعصف بنا ويعصف بنا الحنين إلى لحظات اللقاء. مساء الخير نقولها للقلوب الجميلة البهية الدافئة وللأرواح الشفافة للأحاسيس الصادقة لموجات الأثير حين تهطل على محراب الفكر، لأسماعكم حين تستجيب للنداء. مساء الخير أيها الليل الجميل. إذن مساء الخير نقولها ونعزفها الليلة ونلتقي ونفتح المحراب على ضوء الكلمة، والكلمة كانت درب استمرارنا في هذه الدنيا. نضيء محراب الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير بأضواء القصيدة القادمة للتو من عناق سدم. عناق سدم هو كتاب شعري صدر مؤخرا في طبعة أنيقة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين. عناق سدم، والعناق هو سلام المسافر للمسافر في الضفة الأخرى. أولا منذ البداية مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا، حللتي سهلا ونزلتي أهلا في إذاعة المنستير.
1: شكرا لك، أسعد الله مساءك ومساء كل الذين يستمعون والذين لا يسمعون والذين يسمعون.
0: طيب جميل جدا. طيب الصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين الأكيد تعود النظارة والمشاهدون لقاءها على الوطنية الأولى في تمام 8 مساء وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية. وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية يشد انتباهك الحضور الركحي البهر. يشد انتباهك أيضا التفاعل الطبيعي مع تفاصيل الأخبار، سلاسة في تقديم نشرات الأخبار، احترام كبير للغة العربية بقوانينها الصرفية والنحوية. الليلة نكتشف الضفة الأخرى من الشخصية الإبداعية للصحفية سامي حسين، وهي الكتابة الشعرية من خلال تقديم إصدارها الشعري عناق سدم. في البداية مبارك هذا الإصدار سيدة سامي.
1: بارك الله فيك وبارك لك وعليك، شكرا أسعد على هذه المقدمة الرقيقة، تحية لمستمعينا وتحية لكل الذين يعتبرون الكلمة أمانة، لأنه كل ما أستحضر أني فعلته أو أفعله في علاقة بالكلمات هو أمانة بالنسبة لي.
0: جميل، عن هذه الأمانة سنتحدث، وعن الشعر الذي ينبثق زنبقة راقصة سنتحدث الليلة، عن هذه الشخصية اللي صراحة يعني تتصف بالمصداقية والموضوعية، اكتشفت فيها ذكاء كبير وجرأة وصراحة. كل كلام ضيفتنا هو شعر، الشعر ينساب منها تلقائيا، وتبين لذلك من خلال حواراتنا ونحن نستعد لإعداد هذه الحصة. ضيفتنا هي مثقفة، هي ذات ثقافة عميقة. الليلة سنتحدث عن هذه الثقافة، سنتحدث عن هذه التجربة الشعرية. نذكر أنه يشاطرنا ضوء المحراب هذه الليلة الأستاذ الطهر بن غديفة وأيضا الأستاذ حمزة بالحاج. سيدة سامية، منذ البداية نتحدث هنا عن الكتابة الشعرية. في قولة يقولها لويس أراغون، يقول لك لولا الشعر لا أصبنا بالسكتة القلبية. هنا سؤالي، الذي يكتب الشعر ونحن نكتب الشعر ونمارس هذا الصراع للبقاء يعني منذ الولادة، هل الشعر بالنسبة إليك هو لسان الذات أم هو لغة النفس؟
1: هو لهذا ولذاك، لأني أتمثل الشعر كما أتمثل سامية، فالشعر بالنسبة لي هو أنفاس سامية. فهل توجد سامية دون أنفاس؟ إذن لا يمكن أن توجد. هو الحركة الطبيعية أو عملية التفكير في الكتابة الشعرية أو التفكير للكتابة الشعرية أو التفكير في ولي الشعر، هو حركة طبيعية في فطرتي. أتذكر أني قبل حتى أن أزاول مقاعد الدرس في سن 5 سنوات ونصف كنت أكتب.
0: طيب حديثنا عن بدايتك الشعرية، نتحدث عن المؤثرات في تكوين هذه التجربة الإبداعية، كيف بدأت وبماذا تأثرت؟
1: هو الحقيقة البداية كانت تأثر بحناتي وحنيني. لأن حناتي وحنيني والدا أمي عليهم جميعا رحمة الله، كان يكثرني الذهاب إلى الحج برا. فكان كلما عاد من الحج حمل إلينا دروس
0: الرحلة,
1: الرحلة. دروسها النفسية والدينية والأخلاقية. ونتذكر جدتي حنيتي, يعني أمي كانت صارمة في صارمة في حب يعني, وكان جدي كذلك. ثم عليه رحمة الله أيضا خالي توفى منذ أشهر قليلة. كان له فضل كبير في أني أحببت العربية. وأنا حتى لا أستجري أن أسميها لغة, لأن اللغة من اللغو, ولا أعتقد ولا أفكر ولا يمكن أن أوجد في حالة أن أنظر إلى العربية على أنها لسان, يعني إلا لسان. لا يمكن أن تكون إلا لسانا, لا يمكن أن تكون لغة, لا يمكن أن يكون فيها لغو. طاقتها, سياقاتها, ذبذباتها, الروح التي تملأها وتملأ بها هي ما حولها, لا يمكن أن تكون لغة إذن.
0: جميل. طيب نبدأ أولا بعناق سدم. نتحدث منذ البداية عن العتبات النصية وأولها غلاف الكتاب. نبدأ أولا بالعنوان عناق سدم.
1: هو كان ثمة بعض الاشتغال على هذا العنوان, حتى أمينة صديقتي وصاحبة دار النشر التي أحييها بالمناسبة,
0: مجهولة تحية وتحية لدار الأمينة,
1: تعرف أننا تحدثنا أنا وهي لأنها اتصلت بي في وقت كنت عندي ضغط كبير في العمل على برنامجي تونس الأهلية, واقترحت أن ننجز حفلة توقيع قبل استكمال طباعة الديوان, على اعتبار أنه معرض الكتاب هو فرصة حتى نذيع خبر هذا
0: المولود الجديد
1: الكتاب. فأنا يعني قبلت الفكرة, وكنت مشغولة جدا في العمل درجة أني حتى المراجعة النصية لا أعتبرها مراجعة لغوية لم أقم بها يعني, فقط أرسلت النصوص وبقيت في انتظار ما ستختاره أمينة. واشتغلنا على العنوان عناق سدم. ربما هو التصور الأقرب إلى محتوى النصوص الشعرية التي تخيرت لهذا الديوان الأول, لأنه الابن الأول لا يشبه الأبناء الآخرين, ليس أفضل, إنما البدايات دائما عندها نكهة متميزة.
0: صحيح.
1: مثل أول مثلا نشرة أخبار قدمتها مثلا كانت السابعة صباحا على فكرة, يعني لا علاقة لها لا بالثامنة
0: في أي تاريخ,
1: ولا في يوم 15 سبتمبر 2015, كانت أول نشرة إخبارية قدمتها السابعة صباحا, وكانت تجربة جديدة وقتها في قسم الأخبار, عودة للنشرات الصباحية, فكانت أول نشرة من مسؤولياتي وقدمتها يومها.
0: طيب نواصل حديثنا عن عناق سدم.
1: هذا التخيل, العناق هو دائما اللحظة الحميمية الأصدق, لأنه لا يحتاج إلى كلمات.
0: صحيح.
1: ولا يحتاج إلى انفعالات. ولا يحتاج إلى حركة كثيرة, هو يحتاج فقط إلى الاحتواء. فأنا أتمثل دائما الكون الذي نحن فيه وهو فينا على أنه حالة عناق مستمرة, ليس لها بداية وليس لها نهاية, ونحن في كل ذلك وبه. السدم هي جمع السديم, والسديم هو السحابات التي تتكون فيها النجوم, والنجوم هي المنارات التي دلت عبر الوجود الإنساني الإنسان إلى طرقه, وكان يهتدي بها, وإلى اليوم ما زالت رغم تطور العلوم والتقنيات ما زلنا نهتدي بالنجم.
0: تقول النصارى النجوم بدايتنا, والعرب فماذا تقول العرب؟ هذا السدم, هذا يمكن التعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: تعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: للسدم. ولكن هناك تعريف لغوي للسدم. تعريف اللغوي يتحدث عن المرارة, عن الحزن, هذا موجود في لسان العرب.
1: وحتى التعريف الفيزيائي يقول, الفيزياء تقول أنه تشكل النجوم في السدم هي عملية عسيرة تأخذ وقت طويل.
0: صحيح.
1: فيها انفجارات هائلة وفيها تكتلات وضغط شديد جدا, وهذا هو الحزن في النهاية. فرمزية العناق مع رمزية السدم يعني بالنسبة لي ممكن أن تعبر عن الشحنات العاطفة والحب الذي لا أراه إلا إلهيا في مجموعة النصوص التي تخيرت لهذا المولود الأول.
0: نعم سنتحدث عن خاصة الحب الذي لا أراه إلا إلهيا، هذا يحيلنا أكيد على المعجم الصوفي وعلى المؤثرات الصوفية التي وجدتها في الكتابة الشعري. نأتي إلى العتبة الثانية وهي الصورة، وأعتقد أن الصورة ليست مجرد رسم هك اعتباطي
1: طبعا.
0: خاصة أنك تخيرت نصف نصف الوجه والنصف الآخر تكفل به عناق وسدم، قراءة سيميائية الأكيد، وكأنه النصف الآخر يعني سامي هي عبارة عن جزء فيزيائي والجزء الآخر هو شعري.
1: نعم، وهذه حقيقة عشت وما زلت أعيش بها، وانتقلت من العيش إلى الحياة بفضلها. أنه صورتي المادية ليست إلا وجها من وجوه حقيقتي الوجودية. يا فأنا لا أفصل بين الساميات، أنا أكثر من سامية، أنا ساميات عديدات، كل واحدة لها اختصاصها ولها مستواها وكونها.
0: بلغة أدونيس
1: هي ليست لغة لأحد، بالنسبة لي هي حقيقتي.
0: ومفرد بصيغة الجمع على قول أدونيس،
1: وله أن يقول ما يشاء. ولعل هذا التعريج الصغير في إصراري على أني لا أنسبني ولا أنسب ما أقوله ولا ما أراه لغيري، لأني صدقا يعني حتى كل الذين رافقوني في هذه المسيرة الحافلة من وجودي وحياتي الاجتماعية والمادية يعرفون تصوراتي للكون. أنا بدأت من إذاعة المونستير وأنا سعيدة جدا أنه أول مولود لي كما بدأت أنا بدأ من إذاعة المونستير، لأني كنت ضيفة محبوبة لبرنامج أطفال مبدعون وأنا صغيرة،
0: وما زلت ضيفة محبوبة.
1: الله يخليك. شكرا لأسعد. فالبدايات دائما طعمها ونكهتها مختلفة عن البقية. فأنا متمسكة بفكرة أنه هذا أنا وليس ما يقوله الآخرون.
0: على رأي ديستوفيسكي، أنا الذي سأتحدث عن نفسي وعن زمني.
1: نعم، وسأتحدث عن تمثلاتي للكون وتمثلاتي للحب وتمثلاتي لذاتي وتمثلاتي للآخرين. وسأتحدث عن نتاج هذه التمثلات وعصارته الذي أصفه وأعبر عنه دائما بأنه أنفاس من أنفاسي. لا يمكن أن يكون إلا ذلك.
0: جميل. طيب الآن لو ندخل إلى إلى مغاور أو إلى هذه العوالم الخفية في هذا العناق السدوم، ونتحدث عن الموضوعات التي تناولتها الشاعرة سامي حسين في هذا الديوان.
1: هي دائما ما تفتح على بعضها البعض. حتى أنه ربما تجد نفس النص مكتوب مرتين
0: موجود
1: بمستويين نصيين، يعني مستويين دلاليين، مستويين لفظيين، إنما هو نفس النص، النص نفسه
0: نفس الفكرة.
1: وأنا أتذكر أنه في في في في لحظة ما في عملي في الأخبار تمت بين قوسين معاقبتي لأني قلت عبارة أو اسم مؤسسة وطنية كما تفترض قواعد اللسان العربي أن تسمى. يعني مش الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الكهرباء والغاز التونسية. فعاقبوني وعملوا لي استجواب، لماذا تسمين المؤسسة كذا رغم أنه تقال كذا. ففي إجابتي على الاستجواب قلت اللسان العربي لا يحتمل هذه الصياغ التي تم استيعابها دون استيعاب من لغة أخرى وهي اللغة الفرنسية.
0: هذا في اللسانيات العربية لكل عامل معمول واحد.
1: نعم.
0: فلا يمكن أن تحسب يعني الكهرباء والغاز مع بعضهم لشركة واحدة. هذا خطأ.
1: للأسف نحن لا نفكر في في في ذلك المعبد. فما من يقول، وأتذكر أنه فيلسوف يقول اللغة معبد الفكر، وهو نيتشه.
0: نيتشه
1: نعم.
0: في هكذا حدث زردشت.
1: نعم. أستغرب أنه إحنا اليوم نتعامل مع أو نتعامل في سياقات تسمى غبنا صحفية وإعلامية، ولا علاقة لها لا بالإعلامي ولا بالصحافة في شيء. لأنها تعتدي يوميا على أبسط وأول قواعد اللسان. يعني وتتهم لأنك تحافظ على سلامة لسانك وسلامة عربيتك وتعاقب. فنصف الوجه هو اعتراف مني أني لا أريد أن أقابل هذا العالم الرديء بوجه كامل.
0: جميل.
1: لا يستحق وجهي هذا العالم. وحتى نصف وجه برشا لي على فكرة. فإذا كان يسمح لي وأنا أسمح لنفسي لأني لا أعتدي على شيء ولا أحد أنه أكتفي بنصف الوجه وبعين تحدق مباشرة إذا كنت تحتمل نفسك كما أنت في رداءتك فكيف لا أحتمل أنا نصف وجه فقط أقابلك به.
0: جميل. النصف الآخر سيجلبه لنا عناق صدق.
1: نعم.
0: طيب لو نستمع إلى ما تيسر من هذا الديوان عناق سدوم لضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية أحسين.
1: وكنت تتحدث منذ قليل عن البدايات.
0: نعم.
1: أستذكر بعض السطور أعرف أنها موجودة في الديوان ولكني لا أذكر
0: الصفحة
1: رقم الصفحة. فتبدأ في البدء كان الحب وكنت صاحبة ولما شذ الدرب رجلت راكبة. في البدء كان الماء متخللا قطراته وكنت عند بللي تكذب راهبة. البقية نسيتها لأنه البحث عنها في الكتاب سيكون متعبا.
0: نعم. وفي البدء كانت الكلمة.
1: نعم.
0: والكلمة هي هذه الشعلة وهذا القبس الذي يضيء محراب الليلة. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حوارنا مع ضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين حول عناق سدم. قبل أن نستمع إلى القراءة الشعرية الموالية، سؤالي يتعلق هنا بالشعر. هل تتحدثين منذ قليل عن الشعر وتعبرين عن هذه العلاقة الاستعارية التي تجمعك بالكتابة الشعرية وبالقصيدة؟ هنا سؤالي، هل يملك الشعر الحق بأن يطالب بمطالب أخلاقية اجتماعية، أم أنه يبقى مجرد فسحة جمالية يحتاجها الإنسان ليستمر في هذه الحياة؟
1: سؤالك، هل له الحق أن يطالب هو بمعيارية قيمية في مجتمعه؟
0: نعم
1: طبعا له الحق، وهو واجب، يعني أكثر من الحق.
0: نعم.
1: إنما لا يجب أن يتحول هذا الواجب وهذا الحق إلى معيار يفرضه هو على مجتمعه.
0: نعم.
1: لأنه في النهاية لا أحد يستطيع أن يغير العالم بمفرده ولا بمعاييره هو فقط.
0: نعم.
1: يجب أن يكون ثمة تشابك بين عديد المعايير في مستويات مختلفة.
0: نعم.
1: حتى تصبح فرضية إمكانية تغيير العالم ممكنة
0: واردة. نعم. ماذا تريد سامي حسين من الشعر؟ هل يمكن أن تفشي لنا العلاقة السرية الجامعة بينكما، بينك وبين القصيدة، والتي لا يعرف عنها القارئ شيء؟
1: طبعا، لأنها هي على سريتها.
0: نعم.
1: فهي علنية جدا.
0: نعم.
1: وهي مفضوحة جدا.
0: نعم. طيب، قيمة الكلمة الشعرية هل تعتقدين بأنها انخفضت في وقتنا الحالي؟
1: ليست قيمة الشعر من انخفض أو من انخفض.
0: نعم.
1: هي ذائقة الناس التي تراجعت وتدهورت، على اعتبار أن ما يستهلكونه ولكثرة رداءته.
0: نعم.
1: فقد أثر في ميزان الذائقة، لأنه الذائقة هي ميزان كثير الحركة والديناما. فكلما تحرك أكثر.
0: نعم.
1: كان أفضل.
0: نعم.
1: لكنه لم يعد متحركا منذ فترات تاريخية للأسف، يعني طالت بنا نحن كعرب ومسلمين ومجتمعات.
0: نعم.
1: جنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: وما يسمى بالشرق الأوسط.
0: نعم.
1: فهي ذائقات تردت، على اعتبار أنه لم نعد نستهلك ما ننتج.
0: نعم.
1: أصبحنا ذوات مستهلكة فقط، وما نستهلكه ليس منا، هو من صناعات مجتمعات أخرى.
0: نعم.
1: أي ثقافات أخرى، أي مستويات وعي أخرى مختلفة عن مستويات وعينا.
0: نعم.
1: فهو هذا ما أودى بنا.
0: نعم.
1: يعني ولا يحتاج ما وصفته الآن أودى.
0: نعم.
1: بنا.
0: نعم.
1: إلى إضافة.
0: أكيد. طيب، ما الذي ترفضه الشاعرة سامية ويعتبر عامل أساسي في تحريك وجهتها الشعرية؟
1: صدقا يعني.
0: نعم.
1: أنا لا وجهة شعرية لي. أنا أعتبرني ذرة سابحة في هذا الكون.
0: نعم.
1: وكنت منذ قليل طلبت منك إن كان بإمكاني أن نسمع نحن ومستمعون.
0: نعم.
1: نشيد الذرات لجلال الدين الرومي.
0: نعم.
1: لأنه أنا أعتبر أن هذا القصيد الذي اكتشفته في.
0: نعم.
1: سنوات متأخرة من عمري المادي.
0: نعم.
1: على كوكب الأرض، اكتشفت أنه كثير مما أعتنقه ويعتنقني سار على طريقه كثر غيري.
0: نعم.
1: وأنا سعيدة بهذا لأني لست وحدي على هذه الطريق إذن.
0: طيب، عن هذه الطريق سنتحدث وأكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ طاهر بن غديفة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ طاهر. ألو ألو
2: ألو
0: ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أنت مباشرة معنا على أثير موجات ذات المنستير في برنامج محراب الفكر. مساء الخير أستاذ طاهر، نحن اليوم في حضرة هذا العناق السدم للصحفية الشاعرة سامية حسين. طيب، من أي الأبواب دخلت إلى هذا الكتاب؟
2: صدقا أنا.
0: نعم.
2: كنت في البداية، ولما قالت لي سمعي الأستاذة.
0: نعم.
2: أستاذة لما فيها من زخم كبير من المعلومات والمعرفة.
0: نعم.
2: الحق كنت في شيء من التعجب. تلك المرأة اللي هي باحثة وفي كل ما هو تمشي عقلاني.
0: نعم.
2: في الحال التواصل والأخبار وكذا هو كما تمشي عقلاني. أنا كنت أتصور أنه كانت باش تكون عندها بحث. فقالت لا عندي معنا ديوان شعر.
0: نعم.
2: فكانت بالنسبة لي شيء من المفاجأة. ثم بمعرفتي بشيء من تلك المرأة وهذه نستقي كلمة بين ظفرين من شعور تلك المرأة الوردة قلت نتحول ونشوف شنو. فوجدت أن لها من الزخم والقوة والمعرفة ما جعلني خذيت النص متاعها ورجعت للدار بكل صراحة ما نجمتش معناها أن نتوقف على القراءة. علاش ما نجمش نتوقف على القراءة؟ لأنه من فصيل كتبك اللي تلقاهم كتب اللي يسماو معناها الكتابة المكثفة كبراكولوجي ما يعبر عنها باللغة الفرنسية كتابة مكثفة بحق لأنه كل كلمة وكل إيقاع عنده مرجعية وبالنسبة لي أنا عنده مرجعية جميلة جدا لأنه تحيلني إلى جلال الدين
0: جلال الدين الرومي مولانا جلال الدين الرومي
2: إلى شمس الدين
0: التبريزي ابن الفارض ابن عربي النفري السهروردي
2: السهروردي نقاوة اللفظ وجماليه الايقاع.
0: نعم صحيح.
2: هل يعقل بالنسبه لي هل يعقل تلك المراه اللي انا بالنسبه لي كانت اكثر ذهنيه من احساسيه كتمشي.
0: نعم.
2: هل ممكن ثم وقت اللي بديت نقرا نسيت ما اعرفه عن تلك المراه اللي هي في في, في الاعلام ودخلت في منطق الكتابه الابداعيه.
0: نعم.
2: حقيقة اسمح لي في الكلمة
0: تفضل.
2: دخلت بتخميرة.
0: نعم.
2: خاطر الألفاظ والمرجع
0: صحيح
2: موش مرجع استهلاكي.
0: جميل.
2: موش مرجع المتداول.
0: نعم.
2: هو مرجع في الكلمات وفي الإيقاع.
0: نعم.
2: وفي التركيبة يخليك تخرج من ما هو معتاد
0: صحيح
2: وهو ما هو موجود. في الحق دخلت وكأني في حالة غثيان. قلت بالنسبة لي أنا كنت في الواقع المعتاد أكلي يجي في تقريبا بنجم في 5 ثواني يخرج لك زعمة جمل. هو حر بطبيعة الحال ما هوش نقد كل عصر عنده عصره أكلي يخرج لك جمل وكأنها إبداع. ما نعرفش النجم نقول حاجة هكا على الطاير متاع أكلي تقرأ ما نعرفش أنا حبك قلبي قبل ما شفتك عيني لا تجرح لا تهرب لا تهرب أنت مردودة لي. الناس كنت تقول
0: هالحكي
2: هذه قلت على الطائر ما
0: جميل ارتجال على المباشر
2: يعني قلت هذا الكلام المعتاد باش نجم تربطه مع امرأة اللي هي عايشة مع المتداول وتخرج لك جمل ونقاوة ألفاظ ونقاوة كلمات. أنا نعطيك مثل قعد ضرب في راسي كانت تسمح
0: تفضل.
2: خصماني في سن الهواء حباني قلبي المتيم بك ونبذ قلب الثاني فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك وأما الخفق طواق لحسك حبي أبلاني.
0: جميل.
2: قول ما نش نقرأ في نصوص متاع المتداولة طيب. حقيقة
0: الأجواء أعتقد أستاذي الكريم أستاذ طاهر أعتقد أن هذا الديوان من أراد أن يجازف أن يغامر بقراءته هو يتطلب منه أن يعيش هذه الرحلة نحو المجهول. يعني عندما ندخل إلى عناق سدوم نشعر بأنت ذكرت تخميرة، أنا أقول غيبوبة، غيبوبة عن اللغة، غيبوبة عن العالم، غيبوبة عن اللغة لأنها تستعمل معجم غير مألوف لدى المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وغيبوبة عن العالم لأنه يطرح مواضيع ترتقي إلى مستوى التفكير الفلسفي أو التفكير دعني أقول الأفلاطوني المثالي وما إلى ذلك.
2: صح، معناها تخرج من عالم.
0: نعم صحيح.
2: الحس المتداول.
0: نعم.
2: إلى الشعور الباطني المبطن.
0: نعم.
2: اللي يخليك تسافر.
0: نعم.
2: وكأنك في نقول ذكرى لأشياء كانت تقولش عليها مبطنة فيك. حقيقة أنا كنت منعش كان هي تسمع فيه.
0: أي في الاستماع، هي في الاستماع، وننتظر منك أستاذ طاهر أنك أنك تلقي سؤال يعني على ضيفتنا الأستاذة سامية أحسي.
2: حقيقة نقول هالمخزون هذايا المبطن في الأحاسيس الفكرية، فمثلا أحاسيسك بطبيعة الحال كل واحد حر في حياته.
0: نعم.
2: أما الأحاسيس اللي أنا نسميها ممجوجة ولو نكون مخطئ، أما الأحاسيس اللي تبعد وتبحث ومعنى تفوت السراب.
0: صحيح.
2: تحاول أن تجد ما وراء السراب. نقول أنا الزميلة الراقية سامي حسين في كانت مخبية، كان كاتب مخبية، علاش مخبيته؟
0: طيب جميل، يلا
2: سؤال
0: هذا سؤال.
2: سؤال كيف أنها في الإعلام وفي كل ما هو متداول اللي هي عندها المخزون ذا الكل شيء ما كنتش فيه البوح. سؤالي لماذا لم تكوني في البوح؟
1: عسلامة سعتاهر، شكرا لمشاعرك الجميلة وأنت صديقي وعشرة بيناتنا، وطاهر هو مخرج ومدرس يدرس في الجامعة إخراج وسيناريو، وجمعتنا لحظات ومواقف من الحياة جميلة. ويعرف محبتي ليه ومعاستي ليه. السؤال طاهر كنا تحدثنا فيه في فترات سابقة، إنما مش بالشكل المباشراتي كما توا طرحت علي السؤال وإني مش نجاوبك. أنت تعرف إنه إني نعيش في ديما مش نسميها الكواليس، إنما اخترت دائما أن لا أكون في
0: بعيد عن الأضواء.
1: اخترت دائما ألا أكون في مرمى الأضواء،
0: رغم أنك تشتغلين في الأعلام، الأعلام المرئي،
1: لأني نور، النور لا يحتاج إلى الأضواء. فهذا موقفي، هذا موقف يلزمني ويلزمني. يعني هو في اتجاهان ربما يبدوان متناقضان لمن لا يعرف الذات ولا يعرف الشخص. حلمة طفولتي أني نقدم الأخبار في التلفزة، وحققت حلمتي كهو. والدليل أني لما خرجت من قسم الأخبار إلى إدارة البرمجة في الوطنية الأولى كنت سعيدة بهذا الخروج، رغم أنه خروجي كان بضغط وإرادة لاستبعادي لأني متمسكة بمبادئي وبخياراتي العامة. فالإجابة طاهر أنت تعرفها وإن لم تتلقها بشكل بين وبوحي كما الآن. يعني أنا أختار دائما أن أبقى بعيدة عن كل أنواع الأضواء لأنها لا تعني لي شيئا.
0: جميل. أستاذ طاهر بن غديفة شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد نلتقي في معيد إبداعي على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
2: شكرا لكم وشكرا إلى الاكتشاف الوجه الإبداعي بين ذفرين، هي ممكن تحملوش اللي أنا أسميه الصوفي الجميل.
0: سنتحدث عن هذا التصوف صراحة. طيب شكرا جزيلا أستاذ طاهر بن غديفة. سؤالي هنا يمكن عطفا على ما كان يقول الأستاذ طاهر، يعني هل هناك مسافة فاصلة بين كتابة القصيدة وتقديم نشرة الأخبار للساعة الثامنة؟
1: المسافة مسافات حقيقة، هي أسعد، ليست مسافة واحدة. وأنا لا أعترف أيضا كما لا أعترف بالأضواء ولا أعترف بالشهرة ولا معنى الاعتراف هنا هو الاعتراف الذي يضع المعترف في وضعية الاستمتاع بهذا الشيء. يعني مثلا أنا لا أستمتع بالأضواء، مثلا أنا أحب الظلام وأكتب أغلب نصوصي حينما يكون الوضع حولي ظلام، وأكتبها حتى وأنا مانيش نراها في الورقة، كي نقوم من غدوة نرتبها.
0: يعني لا تهتمين بألوان الورقة الذي تكتبين عليه
1: أبدا؟ أنا نكتب حتى على الحيط والله، فتجربتي لأني نكتب منذ كنت صغيرة جدا يعني حتى قبل سنة مدرس يعني. فالكتابة بالنسبة لي هي طريقتي في التنفس، كما جسمي كما يتنفس جسمي الهواء أنا كذات مفكرة وكذات عاطفية يعني قلبية وكذات نورانية، عندي روح يعني عندي مصفوفة علوم بثها في الله، تفكيري يترجم إلى كتابة فقط.
0: طيب أعتقد أنه مثل هذه، دعني أقول ليست مفاهيم، هذه المضامين التي تطرحها الشاعرة سامية حسين، ألا تخشى أحيانا أن يسيء المتلقي فهم ما تقول بحسب الثقافة الشعرية وتقبل لثقافة أخرى؟ إلى مدى تستطيعين أن تتحمل عدم تفهمك، يعني تفهمك الشعري لدى القارئ؟
1: طبعا، ولهذا السبب بالذات تخيرت ألا أنشر إلا في هذه السن وأنا في 47، لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن تتعرى أمام الآخرين وتنتظر أن يروك كما أنت، سيرونك من خلال تمثلاتهم هم للعالم، للضوء، لك، للحركة الأجسام، لن يتمثلوك كما أنت.
0: طيب لماذا لا تمتلكين حق محاسبة الآخر؟
1: لا،
0: أنت مبدعة والكاتب والمبدع يمتلك حق محاسبة الآخر.
1: لا لا،
0: بالدفاع على نصه، عندما تدافعين على نصك.
1: طبعا أنا لم يهاجم نصي أحد حتى أدافع، هذا أولا وهذا مهم جدا. بالعكس يعني، فالحمد لله أنا ما أينما حللت وأينما قرأت نصوصي سواء في مستويات أكاديمية أو مستويات اجتماعية أو حتى في مستويات الضيقة، دائما ما تخلق هذا الرد الفعل، واو أنت تكتفي هذا من وقت إيش؟ ومن يعرفونني أساتذتي أصدقائي منذ طفولة، سي محمود قفصية وأنا أحييه من هذا المنبر، لأنه أول من استقبلني في إذاعة المنستير وكان سني وقتها 14 سنة و15 سنة، وكثيرون غيره، بابا الله يرحمه وينعمه، البخاري بن صالح، تتا مريم زوجته نحييها بالمناسبة، أساتذتي في المدرسة ومعلمية في الكوليج في المعهد في الجامعة، كان دائما رد الفعل واو احنا نعرف سامية هذه، أما شبيك كنت مخبيتها علينا. هو الإجابة ببساطة أنه ما كانتش تحتاج باش تتعرى هي باش تعرفوها، لأنه ما عندهاش عقدة أنها تحب تترى، لأنه هي هيك، هذه هي، تقبلوها كما هي أو لا تقبلوها. فالحمد لله دائما ما قبلت بوجوه متعددة، يعني سواء كنت تلميذة نجيبة اللي قرية ونجيلولة وكل بنية العاقلة وكل تسمع الكلام وما نعرف شنو إلى آخره إلى آخره، أو الوجه الآخر اللي هذا اللي هو يفضح أو يكشف، عفوا يكشف حقيقة مخفية عن الآخرين، كما كان يقول توا صديقي طاهر، يعني وكأنه يبوح بصورة أخرى أو وجه آخر لسامية لم يكونوا يعرفوه، هو نفس الوجه إنما هذاك الوجه اللي نقابل به في ذاتي، يعني مانيش مطالبة باش نوريه للآخرين، وبضغط من الأصدقاء والأصحاب، وهو ضغط محبب وودي ولطيف. وبالمناسبة ذي نترحم على سي عبد الرحمن أيوب اللي كان أول شخص شجعني ودفعني إلى أن أقدم على مغامرة النشر اللي تبين أنها مغامرة لطيفة يعني ما هيش مزعجة برشا بالنسبة لي.
0: صحيح.
1: أنا اللي دائما ما عشت في محرابي، عندي محراب وكنا سنتحدث أو سنتحدث عن التصوف.
0: صحيح.
1: اللي وقت اللي نضجت تجربتي الفكرية والشعرية والقلبية والإنسانية
0: نعم.
1: يقولوا لي يا هك تكتب كيف الحلاج انت عارفه؟ قلوا ما نعرفوش. فوقتها اكتشفتهم وأنا سعيدة أنه وقت اللي طريق النضج متاع تجربتي الشعرية ما قريت لحتى حد، كنت فقط نختلي بنفسي أو نعيش واقعي وما يعتمل في في تفاعل مع هذا الواقع كان يخرج كيك الشكوى اللي تخرج الزبدة. الزبدة متاعي هي منها هذه النصوص الموجودة في هذا الديوان.
0: نعم.
1: وعلى فكرة أنا لي آلاف النصوص، آلاف مؤلفة، وألف الله بين قلوبنا.
0: جميل. طيب قضية كبرى تطرحها هذه النصوص في تعلقها مع ما يسمى بهذا التوجه الصوفي. التوجه الصوفي يمكن يدركه القارئ من خلال وقوفه عند المعجم الصوفي المستعمل، يعني هناك العديد من المفردات المستعملة، ولكن للأسف الشديد يعني خاصة في السنوات الأخيرة هناك من يدعي أنه يكتب نصوص يعني ذات منحى صوفي أو ذات توجه صوفي أو ذات رؤية صوفية فقط من خلال استعارة بعض المفردات اللغوية أو العبارات ودسها يعني كالدسيسة في ليل القصيدة ويدعي أنه يكتب الصوفي، في حين أني عندما قرأت هذا الديوان تبينت أن التصوف عند الشاعرة الأستاذة سامي حسين ليس عبارة عن جبة ترتديها بقدر ما هو مشروع حياة أو رؤية حياة.
1: نعم وهو كذلك،
0: يعني تعيشين الحياة بطريقة بطريقة المتصوف.
1: نعم المتصوفة. أنا ربما هذا النص الذي كتب
0: قرأته
1: على قفة الغلاف.
0: نعم.
1: هو يعني أتذكر أمينة حكت لي سامية ماذا سنكتب في الغلاف الخلفي،
0: الغلاف الخلفي
1: فحكت لها سيكون ما يعني ما يعبر عن حقيقة، وهذا إجابة ثانية لطاهر في إطار البوح. هذا أنا، يعني أنا لا أعترف لا بالجنس مذكر مؤنث ولا أعترف لا بالتوقيت، وحتى في تفاصيل حياتي اليومية لا أتعامل مع هذه الأطر إلا في حدود مسؤولياتي تجاه من حولي فقط.
0: يعني أنت منفلتة من عقال الأمكنة وسلطة
1: من كل
0: الأزمنة
1: شيء، من كل أنواع السلطة. يعني أتذكر كنت طالبة وكنت أحتج، يعني شكون كان يحتج على بن علي وقت سطوة بن علي في 97 98؟ كنت نحتج عليه وقلت أول ضربات في تاريخ معهد الصحافة سنة 2000. ونذكر المدير وقتها كان سي مصطفى حسن الله يرحمه ويغفر له ويغفر للناس.
0: طلبت بحرية الصحافة واستقلالها. أنا
1: راسلت بن علي، راسلت الرئيس وبعثت له عن طريق رئيس مركز البريد متاع باردو، قلت له مش من مصلحتك كرئيس دولة أنك أنت تخرج معهد الصحافة يخرج كان صحفيين يمارسون الدعاية أو يزاولون الدعاية للحزب ولا للرئيس. يعني حرية الصحافة تتطلب وأنه يكون عندك طبقة من مثقفين الصحفيين الذين ينقدون ويكونون جزء من عملية البناء، يتطلب أنك تخرج من معهد الصحافة.

0: نكون ثورة يعني.
1: نختم الجزء الأول بقراءة قصيدة.
0: لعلي سأستكمل النص والقصيد اللي بدأت منذ قليل ولم أستوفه ولم أوفيه حقه. في البدء كان الحب وكنت صاحبه، ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي أصدق كاذبه، وكنت في خدوري يجف منك العمر، تهسهس يقيني تكفر راهبه. ولما أن تعبت وفاقني التخوف، أنزلت من فؤادي كفرك وكاذبه.
1: جميل. لعلاق سدوم بقية بعد الموجز، كونوا معنا إلى اللقاء.
2: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت بلادي وحب كبير.
0: أشرف مصطفى الفرجاني وزير الصحة اليوم على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 مايو. مبادرة وطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية ستنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمانة متابعة طبية بعد العملية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من 11 إلى 31 مايو 2026، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني. خصصت جلسة عمل القائم بالأعمال بسفارة تونس بإيطاليا الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات الإيطالية للترويج لمنتدى الأعمال التونسي الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار التي ستنظم في تونس أيام 24-25-26 جوان القادمة. وتم في هذا الإطار الاتفاق بالشراكة مع مكتب مركز النهوض بالصادرات في إيطاليا على تنظيم بعثة لرجال أعمال تونسيين إلى مدينة بيومنتي المعروفة بريادتها في مجال صناعة السيارات الإيطالية. أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في هذا الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفادنا به اليوم مصدر قضائي. في أخبار الاقتصاد، بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية ما قيمته 838 مليون دينار مقابل 707 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت بذلك زيادة بنسبة 18%، وذلك وفق بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. انتهى الموجز، بعد قليل يعود إليكم الزميل الأسعد في برنامج محراب الفكرة.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: عالم العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونواصل حوارنا ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن الليلة في حضرة عناق سدم، هذا الديوان الشعري الذي صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتبة الصحفية والشاعرة أيضا والباحثة الأستاذة سامية حسين. أجدد لك التحية أستاذة سامية.
1: أهلا مجددا أسعد.
0: طيب، الجزء الثاني سأخصصه يمكن لبعض الآفاق الموجودة في هذا الديوان، وأخص بالذكر الحديث عن هذا الرؤية أو هذا التصور الصوفي الذي يلحظه القارئ، سواء في هذا النفس وأنت تتحدثين عن الشعر باعتباره أنفاس، أو من خلال يعني هذا المعجم الصوفي الديني الموجود. علاقة أستاذة سامية حسين بالتصوف، وأنت تنتمين أساسا إلى جمعية جلال الدين الرومي.
1: نعم، هو في البداية قبل أن أجيبك عن هذا التساؤل أريد أن أقرأ على مستمعينا بيتين فقط.
0: نعم،
1: هما ترميزة مثلا صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي كتاب الوجوه فيسبوك.
0: نعم.
1: أقول فيهما: لا صوف إلا الحب، الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت زمرته. يعني التصوف بالنسبة لي ليس حالة وليس منهج فكر.
0: نعم.
1: وليس مثلا خيارا فكريا أو ثقافيا، هو منهج حياة أعبر عنه بأنفاسي الشعرية.
0: نعم.
1: أنا أعيش في خلوة منذ كنت طفلة صغيرة، يعني حتى غرفتي في بيتنا كانت تسمى بالجامعة، يعني ما يدخلها حتى حد، ممنوع يدخلها حتى حد.
0: نعم. مكان مقدس يعني.
1: نعم. وإلى اليوم حياتي كلها وتفاصيلها وزواياها مقدسة بالنسبة لي.
0: نعم.
1: فكلها أمانات في مستويات مختلفة، وأنا أتعامل معها بهذه القداسة التي نفخها الله فينا من ذاته العلية وروحه السنية وقدسيته الألوهية. فالتصوف بالنسبة لي هو منهج حياة، هو حياة.
0: نعم.
1: يعني وهو طريقة حياة في التفاصيل اليومية من أصغرها إلى أعقدها.
0: نعم.
1: ومن أبسطها إلى أكبرها، فهي حياة خارج الأطر الاجتماعية المتوارثة عبر أجيال مجتمعنا مثلا وثقافاتنا، غير أني أحترم في حياتي هذه كل الأطر بما يمكن أن يسمح لي به جنوني الثوري.
0: لا.
1: أن أحترم.
0: طيب، كيف يمكن أن تتعايش الشاعرة سامية حسين بهذا الثقل الصوفي في محيط اجتماعي الأكيد منفلت عن النواميس المضبوطة داخل هذا المجتمع؟ تجدين صعوبة كبيرة
1: جدا،
0: غربة، دعني أقول غربة.
1: هو ذاك، هو التسمية الحقيقية والصحيحة.
0: نعم.
1: والأكثر تعبيرا.
0: نعم.
1: هي غربة.
0: نعم.
1: وفي ذلك أقول: غربتي فيك حقولي ليس يجدي السقي ماها. يعني ربما هي رسالتي لهذا العالم المادي المحسوس التراكمي الذي جمع.
0: نعم.
1: خبرات وتجارب الآخرين.
0: مهم.
1: وفرضها علينا وكأنها هي مسلمات.
0: نعم.
1: أنا لا أعترف بالمسلمات، أنا أسائل كل شيء كل يوم كل لحظة. فعاد الله الذي سألته طويلا وسألني.
0: لا.
1: حتى وصلنا معا إلى بر أمان، وكان بر أمان لا متناهي، يعني خارج الزمان والمكان. فيما عدا هو سبحانه وتعالى أسائل كل شيء وكل أحد، حتى سامية يوميا أسائلها وأحاسبها.
0: نعم.
1: وتحاسبني وتسائلني.
0: حالة الاستقرار هذه التي وصفتها بالأمان، ألا يعد ذلك نوع من الركود والجمود على اعتبار أن رحلة الصوفي دائما هي رحلة متحركة في الزمان والمكان، ورحلة متحركة في الوجود؟ تعرفين ماذا يقول النفري؟ إذا لم ترني في الضدين واحد فاعلم أنك لم ترني قط.
1: نعم. وهو ربما هذه هي الإجابة. أنت طرحت سؤالا وأجبت عن سؤالك بنفسك.
0: No.
1: هي ليست مرحلة أمان وليست ضفة أمان، هي أيضا ليست حالة أمان. إحنا انتهينا في الامتداد اللامتناهي، انتهينا.
0: No.
1: في اللامتناهي يعني في في في أتون التناقض انتهينا إلى الأمان باعتبار أني روح من الله وأنه هو الروح الكاملة لا متناهية. هي مساءلة يومية لكل ما عداه وما سواه, لأنه أني وياه تسألنا استوفينا يعني رحلة السؤال بين الله وعبده سواء كان أنثى أو ذكر, لأن الذات لا تصنيف لها. يعني
0: هل تؤمنين بوحدة الذات أم أن هذه الذات بالنسبة إليك هي جنس متشظي داخل هذا الواقع وداخل هذا العالم المحسوس الذي نعيشه؟
1: ما أعتقد فيه صدقا يعني, وكتبت فيه نصوصا كثيرة ستكون زاد الكتب القادمة والدواوين القادمة. هو أنه صدقا يعني هذه التساؤلات لم تعنيني قط يوما يعني, فأنا كنت أدرت وحضرت وتحدثت في ندوات تصوف وفكر وعرفان وكل أنواع التخصصات. ما أعتقد فيه صدقا هو أنه نحن نطرح الأسئلة الخطأ
0: في الزمن الخطأ.
1: لا, لن أتقدم أكثر يعني, فقط أنا لا أعترف لا بالزمان ولا بالمكان. إنما نحن نطرح الأسئلة الخطأ. أعتقد صدقا وجزما أنه العالم هو وجود من الحلول والجماليات نحن نعقدها بطرح تساؤلات أحيانا تكون عبثية يعني.
0: هل تعتقدين أن الروحانيات هي مستقبل الإنسان؟
1: هي حقيقة الإنسان دائما ما كانت وستكون.
0: طيب هل يمكن أن نقاوم الظلم التاريخي الذي ألحقه الصهاينة بالفلسطينيين؟ بأسلحة روحانية, وأعتقد أن لك علاقة متينة بالقضية الفلسطينية, أنت ترتدين قلادة بها خارطة فلسطين, وأيضا أنت رسمت شاما على يدك لخريطة فلسطين.
1: القلادة أو القلائد, لأني أرتدي أكثر من قلادة.
0: نعم.
1: والشام والحالة الاجتماعية والثقافية والصحفية وحتى الإنسانية
0: والباحثة أيضا والباحثة في مجال التصوف
1: والتلميذة تلميذة في المدرسة كانوا يقولوا هذه فلسطينية في تونس, مش كانوا ما كانوش يتصوروا لأني تونسية, كانوا يعتقدون أنه جذوري أو عندي نسب أني من فلسطين. هو انتماء أكثر من أنه يعني تبني لقضية. أنا أنتمي لتلك القضية لأنها أكثر من قضية بالنسبة لي, هي أمانة وجزء من العقيدة. ولا أعتقد مثلا أنا أنه في مجموع العقائد التي اخترتها أنه عندي مثلا مشكل أو تساؤل حول لماذا خلقنا الله, أو هل الله يحبنا, أم هل أنه هذه الحروب كيف يسكت عنها الله, لماذا لا يدافع عن المظلومين وعن المقتولين وعن المغدورين. هذه التساؤلات لا أطرحها أنا مثلا, أطرح تساؤلات من نوع آخر, ماذا يمكن أن أفعل أنا حتى أكون في صف المغدور والمقهور والمقتول والمظلوم والمشرد بالحرب, ولا أسائل الله, لأنه انتهيت أنا والله من التساؤلات أنا وياه شكون يتحمل مسؤولية شنو صدقا يعني. فقط الله نفخ في من روحه وحملني بعضا من نوره, ماذا فعلت أنا بذلك النور وأنا شيء من الله وبعض من الله؟
0: على رأي الغزالي, نور قذفه الله في صدري.
1: وعلى رأيه ورأي كل الذين قالوا ما يذهب بنا في هذا الاتجاه.
0: طيب الغزالي قالها عندما استشعر أن اللغة أو أن المفاهيم غير قادرة على أن تجيب عن أسئلة حارقة, هي أسئلة أين الله, كيف أتفاعل مع الله, متى يتدخل الله. في نهاية الأمر الإيمان بشكل عام. بعد تجربة امتدت 10 سنوات, الغزالي قال الإيمان هو نور قذفه الله في صدري. والعديد من الذين كانوا يؤمنون بالعقلانية طرقوا باب الصوفية وكأنه هروب من هذا الجلد. من جلد الذات. للعقلانية.
1: أحييهم في تجاربهم أحياء كانوا أم أمواتا, وأشد على أيديهم. بالنسبة لي لم يكن الأمر ذا علاقة بأي حالة من حالات جلد الذات. أو فأنا درجت في حياتي وكبرت وأنا لا أعرف إلا هذا الوجود يعني. لا أعترف إلا بهذه إن كنا يمكن أن نسميها فلسفة أو بهذه الطريقة في التفكير أو بهذا المنهج الحياتي أو لنسميها ما يمكن أن نسميها وفق الباراديغمات والمدارس والمذاهب والنظريات وكل هذه الأطر.
0: أنت منفلتة.
1: أنا منفلتة عليها جميعا.
0: لا تعنيك هموم الحياة المعيشية للمواطن.
1: أنا مواطن، أنا مواطنة أصلا، إنما لا أتفلسف كثيرا في علاقتي بواقعي، أتعامل معه في بساطة.
0: لا أجد حضورا للواقع المادي في هذا الديوان، أجد حضورا لعالم الباحثة سامية حسين التي تبحث عن فضاءات أخرى أو عن عوالم أخرى.
1: وهل الشاعر إلا باحث عن الفضاءات الأخرى؟ شنو هو الشعر هو في النهاية؟ يعني الجذر المؤسس لكلمة شعر هو الشعارة من الشعور.
0: البستاني يقول الشعر كل ما راعى الشعور فهو رائع، وكل رائع يحرك موطن الشعور، وما الشعر إلا الشعور ذاته. ابن رشيق يقول الشعر هو كلام موزون مقفى يدل على معنى.
1: لن أذهب إلى أكثر من الجذر الثلاثي للفعل للاسم شعر
0: شعور
1: من شعارة. لو ذهبنا مع كل الكلمات إن أمكن حصرها التي تأسست وما زالت تتأسس على هذا الجذر الثلاثي من شعارة، فلن نجد غير الانطلاق والحرية والبحث والرحلة الدائمة التي لا تنتهي والتغير، الدينامة الدائمة يعني. فمش توقف. وأنت سألتني منذ قليل عن الركود، يعني لما انتهت مساءلاتي أنا والله إلى أمان، يعني هل الأمان ركود؟ أبدا، بالعكس،
0: هو عبارة عن مسلمات يمكن أن نعيش بها دون صراخ.
1: لم أنتهي إلى مسلمات. أنا مثلا لا أعتقد أن علاقتي كإنسان وكذات مع الله هي ما علموه لنا في المدارس والمساجد وفي البيوت، يعني في أسرنا وعائلاتنا. أنا لا أخاف الله، أنا أحبه وهو يحبني، وعلاقتي الحبية معه هي التي علمتني أن أحب نفسي وأحب الآخرين. ولذلك أنا أقول في آخر الديوان، وهذا نص أيضا كتبته وتخيرته للديوان الأول، أنا التي رفعت أخاييل العشق إلى سماوات الذوق ونسجت منها سدما مزدانة، علقت في نسائج الحب الإلهية وتحللت. يعني صدقا الحب ليس حالة عندي، هو وجه آخر من وجوهي، هو سامية أخرى، يعني نحن عديدات.
0: يعني بما هو الانصهار في الذات الإلهية والرغبة في الحلول في هذه الذات،
1: يسمونها الحلول.
0: نعم،
1: المتصوفة بحثوا وكتبوا. أنا لا أقارب التصوف مقاربة نظرية على فكرة، أنا أعيش التصوف كل يوم بما هو لا صوف إلا الحب. الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت زمرته.
0: جميل.
1: الصوفي معروف زمرته معروفة، لا يحتاج لا أن يلبس صوفا حتى يعرف أنه صحيح. صوفي
0: أو يلبس
1: أو
0: عمامة
1: أو يردد ألفاظا أو كلمات أو لأنه يحيا بصوف الحب. والصوف يمكن أن يكون صوف الصفاء، صوف الضفء، صوف الحماية، أي نوع من أنواع الصوف كما تحتمل كلمة صوف وجذرها الأصيل من الصاد والواو
0: يعني
1: والفاء الاحتمالات ومعان.
0: صحيح. نستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدم.
1: نعم. تحدثنا منذ قليل عن الغوايات، وأنا أعتبر أن العالم كله غوايات. يعني مثلا أتمثل حبي لولدي، وأني عندي بنت وولد عايشك، اسماهما تخيرتهما أنا من القرآن. آيات الله.
0: آيات الله أم آلاء الله؟
1: لا، آيات الله الولد من سورة البقرة. وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: ومفهوم الآية هنا المعجزة.
1: نعم.
0: من مفاهيم الآية هي المعجزة.
1: نعم. والفتاة والبنت وهي أثناء بكالوريا.
0: بالنجاح والتوفيق.
1: عيسك شكرا. واسمها آلاء الله من سورة غافر فبأي آلاء
0: ربكما.
1: مش سورة الرحمن.
0: الرحمن.
1: سورة غافر فبأي آلاء الله هم يشهدون.
0: نعم.
1: وهي أيضا
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: نفس
0: يعني.
1: المعنى.
0: نفس المعنى.
1: حدثنا منذ قليل عن الغوايات. مثلا حبي لولدي ابني وابنتي هو غواية بالنسبة لي. غواية أتلذذها بمشقتها بمسؤولياتها بأماناتها تغويني بالمزيد يعني كل يوم حبي ليهم يكبر. إنما هذه الغواية هي غواية لا تحمل ذلك المعنى أو النصف الذي تحتمله الغواية في مفاهيمنا المتعارف عليها يعني.
0: أراك شاعرة نبية يعني تبشريننا بديانة جديدة.
1: ليست ديانة جديدة بل هي هذه الدين الحق.
0: الديانة ليس بالمفهوم الديني رو. الديانة بالمفهوم الأدبي
1: الأدبي
0: الإبداعي.
1: إن كان يحمل على المعنى هذا التوصيف يعني أنه نبوة في الشعر.
0: نعم.
1: لا أراها محتملة في الشعر لأنه
0: المتنبي ادعى النبوة سابقا.
1: له أن يدعي ما يريد. هي خيارات في النهاية.
0: سجاح أيضا دعت النبوة في الجزيرة العربية.
1: نعم. كثيرون دعوا النبوة.
0: نعم.
1: من شعراء وغير الشعراء. المهم بالنسبة لي أن الغواية في المحبة لا تحتمل ذلك النصف السيء الشرير يعني مثل ما أغوت مثلا زوجة عزيز مصر يوسف.
0: يوسف عليه السلام.
1: هي أغوته لأنها تحبه. هل قاربنا الغواية من زوايا أخرى غير التي علمونا أن نقاربها بها؟ أعتقد جازمة أنه لو نظرنا للأشياء من زوايا أخرى غير التي عودونا أن ننظر بها إلى الأشياء سنكتشف ذواتنا من جديد وسنكتشف العالم حولنا. أظن
0: أن يوسف النبي
1: وأنا أتحمل مسؤولية كلامي.
0: أظن أن يوسف سيكتب اعتذار لزليخة
1: أبدا هو في النهاية في الحكاية يعني في الحكاية ولم تروي لنا أي من الكتب السماوية الحكاية بتفاصيلها كما تتداولها مثلا التمثلات السينمائية
0: في اليهودية موجود في التوراة موجودة بتفاصيل دقيقة وجزئيات دقيقة جدا.
1: أنا لا أعتقد مثلا وهذا نتاج قراءاتي الطويلة لكتابات يهود يعني من علماء أثار وباحثين. لا أعتقد أن التوراة تحتمل أن تكون كتابا يجب تصديقه على ماهيته التي قدموها لنا.
0: محمود درويش يعني استثمر التراث اليهودي بشكل كبير جدا في قصائده.
1: نعم يمكن أن نستثمر التراث اليهودي لكن لا يمكن أن نصدقه كما
0: بطبيعة الحال. جبران خليل جبران في كتابه النبي يقول أن هم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا. نستمع إلى ما تنبأت به الشاعر سامي حسين.
1: يا عبق جنون غواياتي ما شئت وشاءت حيواتي للسحر جميعا في عينك أتتبع لحظك ساعاتي وألوم الجفن متى يغفو أبغيرك تحيا نظراتي أو غيرك يملكني مني هل كنت سواك أيا ذاتي.

0: نواصل مستمعينا الكرام هذا المحراب، نستظل بضوء المحراب في هذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، وهذه الأضواء التي تنبعث من هذا العناق السدم لضيفتنا الصحفية الشاعرة والباحثة في مجال التصوف أستاذة سامية حسين. نواصل حديثنا بخصوص التصوف، يعني الأكيد تجدين صعوبة كبيرة في كتابة القصيدة، هل أنت من الذين يكتبون القصيدة دفعة واحدة أم يعودون إليها؟
1: أنا من الذين يكتبون القصيد في حالة اعتمال شديدة جدا،
0: نعم،
1: وكأنه وحي يلقى إلي،
0: بمعنى تتعبك الكتابة
1: جدا، وممكن في مرات يعني نمرض نشد الفرش والسرير كي نبدأ عندي يعني نصوص الداخل تحب تخرج. إنما الحمد لله، يعني ربما بدربة دربة على التعامل مع الوضعيات الحسية اللي تنتج عن الاختمار والاعتمال الروحي والذهني، تعودت أني نتعامل مع هذه الحالات ووليت بسلاسة أكثر يعني نعيشها، خصوصا وأني في سنوات طويلة يعني أكتب المكثف، يعني تجي الفكرة نكتبها حتى في ظلام راه ما نعرفش شنية، أو وقتها ما نذكرهاش، وبعد كي نقوم من غدوة صباح نرتب الكلمات، ساعات يبدأ كلمة على كلمة نرتبها. لا أعيد الكتابة أبدا أبدا.
0: يعني تحفظين على الولادة الأولى؟
1: نعم، ما كتبته هو أنفاسي باش نعاود نرجعهم فيا ونعاود نخرجهم.
0: طيب لماذا هذه الأنفاس مكثفة ومختصرة؟ للسادة المستمعين أقول ولا أذيع سرا أنك تكتبين ما يسمى، هي ليست القصيدة الهايكو أو القصيدة الوجيز وما إلى ذلك، وإنما هي بالفعل يعني مختصرة ومختزلة بشكل كبير جدا، ولكن إذا ما فككناها
1: قليله عن كثير. أنا كنت دائما أفكر في ذلك المعبد كما قال نيتش، في ذلك المعبد أنه الكلمات هي صور لما أنا عليه في داخلي، ما لا يراه الآخرون مني وعني يرونه في كلماتي. أنا مقلة في كل شيء يعني إلا في الحب.
0: طيب وأنت هذه الكلمة تكررت كثيرا، أنت متيمة حبا، والأكيد أن المتيم حب هناك أسلاف يصرخون بداخله، من هؤلاء الذين يصرخون بداخلك؟
1: كثيرون وكثيرون.
0: نيكوس كازانزاكس، أنت متيم حبا، اعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك.
1: نعم، وأنا أعتقد في الهمهمة مثلا، في إحدى الآيات في إحدى سور يقول جل في علاه إن إبراهيم كان أواها حليما، أواها منيبا، في آيتين. أواها أن يكثر من التأوه. التأوه أقرب ترجمة بالإنجليزية هي مونينج. ثبت اليوم في علم الأعصاب بعد أبحاث، بعد عقود من الأبحاث، أنه عملية التأوه المقصودة، وليسمح لي الإخوة المستمعون والسامعون أني نوريهم يعني ما يتحدث عنه أخصائيون في علوم الأعصاب، أنك مثلا كي تتنفس كي تجيبش تخرج الهواء تصدر همهمة مع النفس، هي شكل أو طريقة أو نوع من أنواع التأوه، ثبت علميا أنها مريحة جدا للعصبونات أي الخلايا العصبية، وتنشط الشبكات العصبية، وتساعد جدا في الهدوء، وتساعد جدا في تنظيم التنفس، وبالتالي تجاوز حالات الهلع أو الخوف أو الانفعال الشديد. أو فأغلب الأنبياء كانوا رعاة، كانوا يرعون إبلا أو أغناما أو ماشية،
0: وكان منهم الحداد والنجار وما إلى ذلك.
1: وعدد ليس بقليل منهم كانوا يرعون من الرعاية، لعلنا نرعى ذواتنا يعني بالهمهمة وبالتأوه وبالعودة إلى عالم الأصوات، لأنه العالم الأول والأصلي. لعل قراءاتي ومتابعاتي منذ كنت طفلة صغيرة لعلوم الفيزياء والفيزياء الكمية والنسبية، اليوم أصبحت تسمى الفيزياء الكمومية دلالة على الشدة والتناهي في الصغر. وأنا أحيي بالمناسبة كل أصدقاء المتخصصين في هذه العلوم، وأنا لي من الأصدقاء وأنا أعتز بهم جدا التونسيين في هذه التخصصات في في في كبريات المؤسسات العالمية في هذا التخصص. أقول علينا أن ننظر إلى العالم من زوايا أخرى غير التي علمونا أن ننظر إليه منها.
0: نعم جميل. وكأن الشاعر في نهاية الأمر هو إعادة تشكيل لهذا العالم الذي نعيش. أستاذ حمزة بالحاج. ألو أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: فرحان برشا بإذاعة المنستير، وفرحان صديقة روحي الجميلة بجنبك سامية شطي. سعيد بهذه المداخلة.
0: طيب حديثنا اليوم أو محراب الليلة تضيئه مجموعة شعرية صدرت مؤخرا بعنوان عناق سدم. أعتقد أنه هذه المجموعة الشعرية، أو دعني أقول على وجه الاستعارة والمجاز، هذا العناق يتجاوز مجرد أن يتضمن مجموعة من القصائد المحبوكة لغويا والكاشفة عن بعض المشاعر والأحاسيس والمواقف وما إلى ذلك، لنكون إزاء ما يسمى، ذكرته منذ قليل، رؤية حياة أو مشروع حياة بين ضفتي كتاب.
2: هو الحقيقة لم أتفاجأ أنه سامية أصدرت مجموعتها الشعرية. لأنه سامية تعيش في عوالم أخرى غير التي تعيش بحكم معرفتي بها روحيا يعني. سامية لا أقول أنها صحفية ظلت الطريق، أو هي الشاعرة ظلت الطريق في الصحافة، ولكنها تعيش الشعر مع دخول وخروج الأنفاس. يعني هي عندما تنفس ترى العالم بصورة شعرية. أرى أن سامية طاقة فنية إبداعية تعيش بكل جدية في عالم الصحافة، ولكن كلما أرادت أن ترى العالم فهي تراه بطريقة شعرية. أنا لما أقرأ الديوان فاجأتني أنه قد عندي جلسة توقيع في معرض الكتاب بعد طويعات، هل تستطيع الحضور؟ وهكذا سامية يعني تعيش على السليقة، تعيش كيف ما تحس تتكلم. أنا في متشوق أني أقرأ الديوان، ونعرف أنه عوالم سامية عوالم كبيرة وعوالم فيها الصورة.
0: فسامية
2: الآن مهتمة
0: بالصورة وبالفكرة أيضا،
2: أكيد هو وراها مرجعية إيديولوجية والتفكرية بالضرورة. ليس هناك فنان ليس لديه رؤية فكرية،
0: صحيح،
2: المضمون هذا حاضر بالضرورة، ولا صحفية مكنة جميع الاختصاصات الصحفية يعني المجتمع في جميع الاختصاصات الصحفية، ولكن الطريقة في الفن هو علم الطريقة، كيف نستطيع أن نعبر عن أفكارنا وعن مضامين أفكارنا، هو فن الكي. أنتظر بشوق كبير أن أرى مفردات اللغة سامية شعبيا كيف ترى العالم.
0: جميل، يمكن أن نسوغه في شكل سؤال. أستاذ حمزة، كيف تنظرين إلى العالم؟ بأي عيون تنظرين إلى العالم؟ بعيون حالمة، بعيون طفلة ما زالت صغيرة تؤمن بالبراءة وتعتقد أنه لا شيء يتربص بنا عند الباب فتخرج هكذا تهرول، أو تحلق بجناحين في الفضاء ولا تدري أنه يمكن للفضاء أو تحت سماء الله يمكن أن تكون هناك طائرات ولست أدري صواريخ وما إلى ذلك باليستية.
1: هو ربما سؤال طرافته أكثر من جديته.
0: نعم.
1: وأن الطرافة لا تتناقض مع الجدية.
0: صحيح.
1: بالعكس يعني هما تكملان بعضهما البعض.
0: الجد بما هو هزل موجود، هذه الإشكالية موجودة عند العرب قديمة،
1: والطرافة لا ذيعة أكثر من الهزل.
0: نعم.
1: لأنها
0: حتى
1: يمكن أن تكون جدية وتفاجئك بضد ما تتوقع.
0: صحيح، موجود حتى في السياق القرآنية، أبشرهم بعذاب أليم والبشارة تكون عادة للأخبار السارة
1: للخير والسرور.
0: صحيح.
1: أنا لا أنظر إلى العالم إلا بما أحتمله لحظة نظري إليه.
0: نعم.
1: يعني أنا أنظر إلى العالم كل مرة بما يحتمله.
0: نعم.
1: نظري في السياق الذي أوجد فيه، ما عنديش نظرة شمولية واحدة موحدة للعالم ونكتب فيها مثلا نظرية أو، والدليل أن النصوص كلها قصيرة وصغيرة.
0: صحيح.
1: وسريعة أيضا، حتى الإيقاع متاعها سريع، لأنه ببساطة العالم هو ما أراه كل لحظة. إذن كل لحظة سأراه بعين غير العين التي رأيته بها قبلها أو سأراه بها بعدها. وأنا متحللة من الزمن ومن المكان.
0: نعم.
1: فما عنديش حتى مشكل مع العالم، هو ينظر لي وين ينظر له، وهو فيه وإني فيه، وهو معايا وإني معاه.
0: نعم.
1: تفصيلة فقط ربما حمزة، لأنه تحدثنا في هذا الموضوع قبلا، وحمزة صديقي وأنا أعتز بصداقته.
0: نعم.
1: وصداقة القلبية، وهذا مهم جدا جدا، أنه مثلا أنا لا أعتبر نفسي من بما أني أحمل على جنس النساء.
0: نعم.
1: أنا أنثى، لا أعتبر نفسي مثلا أني من النوع الذي يمكن أن يحب مثلا يوما ما رجلا. حتى وقت قريب كنت أعتقد أني لن أحب أحدا، ولكني أحب. فالمفاجآت أيضا التي يحملها إلي العالم كل لحظة.
0: نعم.
1: هي جدية وطريفة و مفاجئة جدا بالنسبة لي، وأنا استمتع بالمفاجآت في كل لحظة. يعني كثير من الأمور لم أكن أتوقعها في مسيرتي أو في رحلتي أو في الطريق التي اخترت وتخيرت لنفسي.
0: لا.
1: قبل حتى أن ينضج عندي الفكر صاحب القرار، يعني
0: لا.
1: الذي يأخذ القرار ويقول أنا سأذهب في هذا الاتجاه ولن أختار هذا الاتجاه.
0: لا.
1: أفرح وأسر كالبنت الصغيرة بمفاجآت الوجود لي، وأتعامل معها ببساطة، أحبها فقط. أنا لا أحتمل أي حالة.
0: لا.
1: تغاير أو تخالف، ما نمشيش تناقضة، لا أعترف بنقيض الحب، ما فماش.
0: لا.
1: لا نقيض للحب، لأن الحب هو حالة الوجود الكاملة. فأي حالة أو شعور يغاير أو يخالف الحب ما عنديش في النطاق متاع الشعور متاعي.
0: طيب، هذه النظرة الوجودية التي تؤمن بأن البهجة والسعادة هي أصل الحياة في الكون خالفها العديد من الفلاسفة.
1: طبعا، حتى أنا في ذاتي في نفسي في رحلتي في فترة من فترات يعني نضجي واحتراقي حتى أبلغ ما بلغته من أمان.
0: نعم.
1: وصفاء، كنت أسأل سامية وأسأل العالم حولها، لماذا كل هذا الحزن حينما ينظر ما لا يعرفني في عيني، أو حينما أقرأ أحيانا، كنت أقرأ شعري، كنت أستدعى للبرامج الإذاعية.
0: نعم.
1: وفي المبيت الجامعي وفي الجامعات.
0: نعم.
1: وفي النوادي الشعرية، وحينما أقرأ يقولون لي من أين تأتينا بكل هذا الزخم والحزن، يعني فأدهش. يعني أنا بطبعي سعيدة دائما. يبدو أننا نظرنا إلى الحزن والسعادة من زاوية خاطئة تماما، ولذلك نجعلهما ضدان متناقضان، ينفي وجود أحدهما الآخر، وهذا غير صحيح. لا معنى للسعادة دون حزن، ولا معنى للحزن دون سعادة.
0: لا.
1: وفي ذلك لا معنى للحياة دون موت.
0: لا.
1: ولا معنى للموت، ولا يمكن أن أتمثل الموت إلا في وجود الحياة.
0: لا.
1: فأني نظرتي للعالم هي أنه العالم هذا كله بثنائياته لا متناهية.
0: لا.
1: لذته في أنه متناقض.
0: جميل. منذ قليل تحدثت عن ديستوفيسكي، الآن مايكوفيسكي يقول من الحزن النير يمكن أن نكتب أفراحا غامرة.
1: طبعا.
0: أستاذ حمزة، يعني ترى بأن هذه الفرادة عند في شخصية الصحفية والشاعرة أستاذة سامية حسين، هذه الفرادة نجدها أيضا في هذه المجموعة الشعرية. أنت الأكيد قبل الاطلاع على الكتاب أنت مطلع على فرادة هذه الشخصية في مواقفها، في أفكارها، في كيفية تعاملها يمكن حتى مع المفاهيم العامة التي تدار. يعني هي تتحدث عن الشعر وكأنه ملجأ، وكأنه مطلب، وكأنه حلم يمكن أن تستوطن فيه كبديل عن هذا الواقع.
2: ممكن نشي معك أبعد.
0: نعم تفضل.
2: ليس كل الكلام شعرا
0: أكيد،
2: يعني أعتقد جازما أن لغة الروح الحقيقية هو الشعر.
0: نعم.
2: وسامية لديها روح عالية.
0: نعم.
2: ممكن أن تصل إلى أقصى درجات رهافة الروح.
0: نعم.
2: من البديهي أن تكون سامية شاعرة لأنها تتكلم بلغة روحها، وعندما تلتقي روحها مع نفسها فهي لا تتكلم سوى شعرا.
0: جميل.
2: أنا متشوق لأن
0: تقرأ الديوان.
2: لأن أقرأ الديوان.
0: طيب.
2: رغم أني أعرف لغة روحها، ولكني أريد أن أقرأها.
0: نعم.
2: بمفرداتها الآن.
0: جميل. شكرا جزيلا أستاذ حمزة بالحاج، كنت سعيد جدا بهذه الشهادة، تحية ليك، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة وقادمة على أثير موجات إذاعة المنسيب. نعود إلى القصيدة ونستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدوم.
1: إن الغريب عني لولاك في يقيني ما طلت من المنى إلا بكاء عيني، ولا طلبت غيرك حتى اهتديت فيك إلي وانتهيت للخلد فيه حيني. في زمن موبوء جدا لا تكسر بيضك وسلالك، وتزود بالملح قليلا قد تجد الطعم بأحوالك، إن غاب السكر من رفك كن أنت الحلوى وصن بالك.

والموت في كنه الهوى كما الحياة، والعشق دين والصلاة حبيب، والدمع ذكر والصبابة رحمة، والبيت قلب والجفاء تكذيب.

والعين يفضحها رف من الجفن. طرحت من جذله عينيك يا عيني، إني المحب وما من حيلة ترجى لعاشق خاض في الحب لجيني.

هل كنت إلا مارقا إذاك حين انصرفت خجولا خلفت حلو هواك. إني انتهيت غريقا في بحرك وسماك، وانسل مني العقل منذ احترفت رجاك.

حقول المسك والعنبر وأرض الثلج والمرمر، أكنا نعاقر الإثم بلثم السحر من مسكر، بقضم الحب من شفة تقطعها الهوى المعسر.

عند منتهى الخيانة، ليس يبقى بأمانة غير وجعي يتناهى وانتهاؤك للمهانة. إني وأوردتي بالله نسألك، أرح مطايانا قد شاقنا التعب. أسرجتنا ليلا ورسمت رحلتنا، ما بان من فجر إلا وننتحب. إني لمشتاق من قلبك الجاني أن يحمل الشوق من مثل ما نثب، أن يخلص الود من خالص الحب. فالنفس إن خلصت ما شاننا عيبُ.

يقتلني صمتك يا امرأة تعتنق الصمت بلا ردة، ويولول حزني إذا انكسرت ضحكة مبسمها المعتدة. عاند عاند يا قلب محبتها، وستعلق فيها وبشدة.

عيناك مني كالمدام من النديم، أما الشفاه فضفتان إلى النعيم، والجفن مكتحل بشوقه للحاضك، ذبلت جفونه كالغصون مع النسيم.

0: خصماني في صنو الهوى حباني، قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني. فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك، وأما الخفق تواقا لحسك بحسه أبلاني.
1: أزرى النوى فانهلت الأحداق، فارفق فديتك كلنا عشاق، واخلع عذارك في الهوى يا خافقي، جازت لنا بعد الجوى الأشواق، لا ذنب لي في الشوق أحمل وزره، فالله مثلي في الهوى يشتاق.

0: نواصل مستمعينا الكرام. هذه أعتقد هي سفر خارج الأطر العامة. شكرا لك سيدتي الكريمة على هذه القراءة الشعرية الجميلة والراقية والرائعة وعلى هذه القلائد من الكلمات الشعرية الجميلة. الركن الأخير هو من خارج النص، عبارة عن مجموعة من الأسئلة القصيرة التي تتطلب أجوبة قصيرة جدا. نبدأ منذ البداية، الكتابة ماذا تعني لك؟
1: الحياة،
0: الإنسان،
1: الحياة أيضا،
0: القصيدة،
1: الحب.
0: بماذا تحلم سامي حسين؟
1: أنا لا أحلم.
0: ما الذي يؤلمك؟
1: كل شيء.
0: ما الذي يفرحك؟
1: كل شيء.
0: قولة ترددينها دائما، بيت شعر أو مثل مأثور؟
1: يا أقصايا ولا أدنى لك، لا وسط فيك ألتزمه فأموت معتدلا.
0: أجمل مدينة؟
1: مدينة؟ أنا أجمل مدينة.
0: أجمل كتاب؟
1: كتابي الذي أقرأ منه صفحة كل يوم حتى أطوي صفحاته كلها.
0: ما هو مشروعك في الحياة؟
1: مشاريع، ليس لي مشروع واحد وكلها تنتهي إلى النور.
0: هل أنصفتك الحياة؟
1: دائما ما أنصفتني، أنا من لم ينصفها.
0: هذا الحوار
1: جميل.
0: آخر الكلام،
1: أما العيون التي أطلقتها في نحر قلبي فجمرة وسهام، طوقت بالسحر الذي في طرفها جنى الفؤاد ولبه، أألام؟ أيلام مثلي وفي الهوى ضيعتني وصرت ركبك جارة الأحلام؟ أهفو إلى واحات قيظك هائما، ما الموت دونك إلا هالك وحرام.
0: بهذا السحر الحلال نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة من محراب الفكر على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لضيفتي الكريمة الصحفية والشاعرة النورانية. إن شاء الله نكون حاولنا أن نضيء ما تعتم من الجزء الثاني من الصورة الواردة في الغلاف. إن شاء الله نكون حاولنا قدر المستطاع أن نوضح هذا المسكوت عنه في عناق سدوم.
1: وعلى كل من سيقرأ هذه الكلمات أن ينير بنوره الخاص هو، هذه الزوايا التي أفضل أن تبقى هكذا يعني مخفية حتى يكتشفها كل بنوره الخاص.
0: جميل، بهذا النور نودعكم مستمعينا الكرام مع أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. أترككم لهذه الموسيقى وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أصدرت وزارة التربية مساء اليوم بلاغا موجها لكافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولية في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، ودعت جميع المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات، ودعتهم إلى إمكانية الدخول للشبكة التربوية إيدونات بوانتين وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 مايو. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين بالإضافة إلى الجنود المدعوين وراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من 11 إلى 31 مايو، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو. المبادرة تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريف المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية ستنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية في 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة أي محكمة الاستئناف. هذا ما أفادنا به مصدر قضائي في وكالة فريق تونس إفريقي للأنباء. في أخبار العالم، رئيس الأمريكي ترامب يميل نحو عمل عسكري والإيرانيون يهددون برد قوي. ففي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب. رئيس الأمريكي ترامب سيزور بعد غد جمهورية الصين الشعبية، وسيظهر بعد ذلك هل ستعود الحرب أم لا. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: السلام عليكم، مساء الخير. حياة الكوني، أيمن الشابي، هذا هو فريق سهرة الليلة من إذاعة المنستير. مرحبا بكم في الاستماع. إن شاء الله المؤنسة تكون حاصلة. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله تنال رضاكم. ضيفنا الليلة قنديل ضاوي، طلع لنا من مدينة جميلة ورائعة، مدينة قصر هلال. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي معنا. مرحبا بكم، ديما نقولوا إعلاء لقيمة التطوع واستئناسا بالتجارب الإنسانية الناجحة في بلادنا، تجربة كبيرة مع التطوع. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي من قصر هلال.